0: ماضي ساعة وثمانية دقائق رجعنا بعد ما سمعنا صوت كاميرا روف النجاتي. راح الكاميرا روف النجاتي النغم وبإمضاء موريس ميمون تقريبا من الأنغام اللي جيت في حقبة بداية السبعينات, يعني بداية انتشار صوت كاميرا روف النجاتي. عودة للمكالمات الهاتفية, موضوعنا اليوم اللي هو الإنسان اللي عمل على روحه, التعوين على الذات, دعم الذات. قلنا في الحياة برشا برشا برشا ناس تنجم تعاونك, برشا ناس تنجم تقف معك, برشا ناس تنجم تعطيك كلمة طيبة, أما القرار الحقيقي باش تقوم وتعاود وتبدأ من جديد هو قرارك أنت. يعني فما حاجات تتعلم هنا الحياة, مش كل حاجة نخسرها تعتبر خسارة. أحيانا يخرج من حياتنا شخص علاقة تنتهي, فرصة ضيع, نحس انه حكايه كبيره برشا, وبعد مده نفهموا انه غيابها كان ضروري باش نكملوا الطريق, طريق اخف واوضح. ناخذ اولى المكالمات الهاتفيه. نقولوا على السلامه. مرحبا. على
1: السلامه.
0: مرحبا بك لله.
1: اي عايش نحويلك.
0: ربي يبارك فيك. الاسم الكريم لله.
1: تحيه ليك وللمستمعين.
0: يعيشك لله. ومن خلالك تحيه لكل المستمعين داخل هذا الوطن العزيز وخارج هذا الوطن العزيز. مرحبا بكم الكل. يعني الاسم الكريم لله.
1: هند.
0: مرحبا بك يا هند. مرحبا بك.
1: يعني
0: لله. سمعت الموضوع.
1: والله يا موضوع سبني وأثر فيها برشا. وساعة قبل كل شيء سمحني بعد إذنك نحب نشكركم على أغاني برشا, أغاني رائعة برشا, ومعنى هذيك هو هذيك هي أغانينا التونسية الأصيلة.
0: ربي يبارك فيك.
1: يعطيكم الصحة وإن شاء الله مزيد من
0: الصحة. يعيشك. ربي يبارك.
1: وخاصة الأغنية الأخيرة الأخيرة هذيك فرقة وغربة.
0: كما روف نجاتي موريس ميمون.
1: أنا زوجي الله يرحمه يحبها برشا.
0: الله يرحمه. نعم.
1: أثرت فيها برشا الحقيقة, وإن شاء الله ربي يرحمها وتأنا وربي.
0: امين يا ربي. ربي يبارك فيك يا لله. يعيشك. هاي لله. احنا قلنا الانسان اللي ومدام صفيه ماذا بينا تعلق التليفون, اتصلنا بيك ما نجمناش نتحصلوا. ان شاء الله ناخذوا اكثر مكالمات هاتفيه الليله ان شاء الله. موضوعنا قلنا الانسان اللي فما قلت في فترات الانسان يكتشف ويتعلم انه كيعمل على روحه ديما افضل, وكيعمل على روحه ديما يقف صحيح, يعرف وين يقف ويقف صحيح. يعني صحيح احنا في حاجه لكلمه طيبه, اما القرار الحقيقي باش الانسان يقوم يعاود ويبدا هو القرار اللي يجي من الداخل, صوت الانسان اللي يجي من الداخل يقول له عمل على روحك, عاود من جديد, يقف لهنا كمل لهنا.
1: اي في حال هو ديما الصوت الاخير يقعد للقرار الاخير والكلمه الاخيره ديما تقعد يعني الانسان, يعني هذاك قراره الوحيد هو اللي خاطر احنا كي جينا تجارب في الحياه مهما كانت يعني قاسيه ولا اي حاجه, كما كنت تحكي انت مثلا ما نعرفش انا احنا لما حالة كبرنا على الحكي دي بي انا مع تعال الحب مثلا ولا حاجة.
0: قد عمرك مدام انت؟
1: انا 64
0: سنة. ما زلت صغيرة تبارك الله. يعني فما شكون بديت اولا؟
1: والله ان شاء الله ربي كبرنا في التعب.
0: ان شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية. ما 64 سنة معناها انسان يلزم يغزر الحياة بنظرة تفاؤلية, يحس لي الحياة جميلة والحياة فيها كل شيء, نجم فيها الباهي وفيها الخايب, وكي يغزر لها من الشيرة الباهية اكيد يا قلبي. يعني شوف ايش قلت انا مدام هندا, يعني الناس تنجم تعاون, تنجم تقف معك, تنجم تعطي كلمة طيبة, لكن القرار الحقيقي باش تقوم باش تعاود باش تبدأ هو قرارك انت. يعني قلت فما حاجات في الحياة تعلم هنا الحياة
1: التجربة. طيب. حتى الحياة لكل حد دروس راح التجارب. يقول لك التجربة اللي معناها ما نعرفش أنا معناتها ممكن أثر فيك راي تقويك.
0: زوجك وقت اللي توفى أنت قديش عمرك؟
1: أنا وقت عمري 53.
0: 53 سنة تقريبا. 11 سنة توا.
1: إيه.
0: خليلك صغيرات.
1: إيه.
0: ربي فضل عمرك. ربي وقت اللي توفى هو قديش عمرهم وقتها؟
1: والله نجم تقول كبار معناها الكل هم يعني ما همش يعني قصر ولا حاجة، كلهم كبار معناتها. لازم تقول الصغيرة فيهم ما استحضرش، ممكن ما نعرفش، ممكن 25 ولا
0: تزوجت يعني صغيرة أنت أكيد.
1: أي.
0: وقت اللي زوجك هو كان كل شيء ولا كنتم متقاسمين الأدوار مع بعضكم؟
1: والله متقاسمين عشنا 29 سنة لصارت بيناتنا كلمة أعوذ بالله.
0: الفراغ اللي خليه زوجك كملته أنت للصغيرات؟
1: إيه بيان سير.
0: لقيت الحياة كيف كيف في وجوده أو في غيابه، وإلا كانت في الأولى صعيبة عليك؟
1: لا لا، الأولى صعيبة صعيبة، حتى كيف عرست الولدي الأول ما تحملتش. أول أنت عرس ودنيا وفرحة وكله، أنا ما تحملتش غيابه، خاطر هو ما ورنيش حتى حاجة، يعني اللي باش نقول أنا هذه حاجة عملها لي ولا كان الله يرحمه ويرحم جميع
0: موتينا. معناه كان هو يقوم بكل شيء، يعني كل شيء في يده.
1: لا لا مش هكيك، أما كنا متقاسمين، كنا متقاسمين في كل شيء، معناتها إذا هو غايب أنا حاضر، إذا أنا غايبة هو حاضر. يعني من أكلي ما نقولوش مثلا هذه عليك أنت وهذه علينا، لا ديما كل شيء مع بعضنا، مع بعضي كل شيء. هذيك علاش خلي لي أثر كبير برشا، خاطر ما مهما نقول ومهما معناها ما نوصلش باش كيفي يعني.
0: طريقة كان واضح معناها بعد غياب الزوج، يعني بعد رحيل الزوج، يعني فما فما فما أشياء الإنسان يكتشفها تدريجيا، يعني تكون عائلة كاملة، تكون برشة زيارات، تكون برشة تفاعلات، خليني يقولوا بعد تلقى روحك يعني في مع المجتمع وحدك، ثلاثة صغار،
1: واحد ولي هو البو هو الأم، يعني معني ولي مسؤول أكثر جوب المعنى في كل شيء ولي.
0: في فترة في فترة في فترة من الفترات بحسيتش اللي الحمل أكثر عليك، إنك أنت يلزم تكون يسندك، وإذا لقيت في أولادك
1: أنا الحقيقة خاطر شوف الشيء ذي من أصل فينا احنا. بابا زيد يرحم ربنا على يعني كونه يفكر فينا، ومن اللي هو حي ومن قبل حتى ما يموت معتك اللي فكر فينا وخلينا، يعني تصور انت كتب رزق وكله، هو مازال في اوج العطاء نتاعه معنا. احنا مشيت فينا كل حكايه، كل نعاون اولادنا ونحب اولادنا بجنبنا ومعناه ونحي من فمنا ونعكيهم، وفهمتني هذيك ولات لنا كل يعني تربينا عليها، ما عادش نجمو
0: واضح. ما عندكش ما تقول في موضوع التعويل على الذات، الانسان اللي يعتمد على نفسه؟
1: كما قلت لك والله الانسان شوف اغلى ما عنده الانسان هي كرامته، صحيح ولا؟
0: اي
1: دونك وقت اللي يصير له حاجات ويتجرح بها، معناتها مهما يكون يحبك الشخص هذاك كله الحب هذاك الكل، راهو مهما كان إنسان خاطر يقول لك عز نفسك تسيبها، معناها علاش انا قلت لك انا يعني نتكلم في الحكايه هذيا، ولو اني عمري معناها صحيحه تو اللي يسمع يقول لك معناها 64 سنه
0: مازال. شنو هي بالله يا مدام هند، سامح لي اسمك عايشك. شوف قلنا احنا تنجم تحب انسان، تنجم تحب انسان برشا زاده، اما اذا كان فماش احترام وفماش امان وفماش تقدير، الحب ينجم يتحول لوجيعه.
1: والله سامحني، اكثر حاجه اللي تاثر فيك هو الاخلاص وكالثقه وكال يعني سامحني في الكلمه انا مش نقولها علنا ولو حتى يعني هي ممكن سوى انت انسان تعطيه كل ما عندك ايه ولا وقت اللي يعني هو ما نعرفش انا مانيش باش نقول معناتها اي حاجه معناها باختصار انت تعطيه كل ما عندك يعني اون جينيرال، ومن بعد وقت اللي يتحصل هو على اي حاجه معناتها ما نعرفش انا ما نيش نحكي يعني انا في العمر يولي هيك العبد هذاك سيء، ما عاد يعني حتى يوصل يحب يكلمك ولا يحكي ولا ياك يواسيك ولا يعني حتى كثير لك حاجه ولا حتى يعني ما عادش يغزر لك سيء، يعني كما نقولوا احنا انا ما اللي ما سامحني في الكلمه اللي حاس بيها نسيته وخديته سيء عادش.
0: شوف مدام هنده، يعني احنا انطلقنا من كلمة وقلنا تنجم تحب انسان برشا، لكن اذا كان ما فماش احترام، ما فماش امان، ما فماش تقدير، الحب نجم يتحول وجيعة. هكا علاش يقول لك اعطي قلبك، ما تعطيش كرامتك، يعني سامح، حط حدود.
1: هذيك ما تستاهلش بها حتى على
0: وحب حب، ما تخليش الحب نتاعك يلغي القيمه نتاعك، يعني من اجل الحقائق.
1: سامحني نقول لك خويا تايه في الحكايه هذه، راهو جينيرال المراه معني ما نعرفش احنا نحب ولا نكره، ديما النساء انا حسب رايي حسب ما قاعده نشوف، يعني المراه ديما يكون حبها اقوى من الراجل، ما نعرفش عليه يعني. تحس روحها هي مخلصه، وتحس روحها هي هذيك الانسان هذيك اللي هي ومعناه وتكلي وكل وتعطيه كل ما كل شيء معناتها.
0: شوف
1: هذيك يمكن حاجه ربانيه
0: ما دام عندها. شوف الوجيعه اليوم تحسها ماهيش بالضروره نفس الوجيعه اللي باش تعيشها غدوه، يعني الصدمه تنجم تولي ذكرى، والجروح ينجم يولي تجربه، والانسان اللي ساعات الانسان اللي كنا نظن انه مستحيل نعيشه من غيره يمكن نهار نكتشفوا انه كنا فقط نخافوا من الفراغ، انه يعني انسان في ساعه فراغ وفي لحظه فراغ ينجم يرمي روحه وين يجي. واحيانا الانسان كيبدا منعزل ويحس بالعزله نتاعو ويحب العزله لفتره معينه باش يهرب من الناس، مش باش يهرب من الناس بصفه دائمه، ما باش يرجع يسمع روحه، يعني باش يقعد مع روحه شويه باش يراجع.
1: معناها القرار ديما يقعد لي هو العبد هذاك، معناتها في الاخر يلزم هو يخطا او يصيب، معناتها يلزم يخمم مليح.
0: واضح. مدام هندا سعيد بيك برشا، بارك الله فيك، اول مره تشارك معنا هذول معايا.
1: الله يسعدك، راني برشا مرات ما نتحصل.
0: يعيشك كلنا، مرحبا بك وشكرا ليك.
1: ديما نسمعك والله يعطيك
0: بارك الله فيك. يعيشك ربي يبارك فيك. نمشي كلمه هاتفية اخرى. كريم مع السلامة. عسلامة. مرحبا. الاسم كريم لله.
2: شدية.
0: مرحبا بك يا شدية الغالية. يعيشك أول مرة تعيشك. يعيشك أول مرة تتصل بي.
2: عندي ممكن 12 سنة ما كلمتك.
0: 12 سنة غيبة. 12 سنة غيبة. عمر بنادم يعني. ربي يعيشك
2: لله. ما شاء الله العمر بالعكس. مالا انسان يكبر اسمه لا يفرح بعمره، ما نعرفش العباد.
0: والله صدقني، معناها هو لو وراه مجرد رقم، انسان ساعات يحس روحه مازال طفل من الداخل، يعني انسان يقول شوف سبحان الله، انا والله نتذكر روحي اول نهار دخلت فيه الخدمه، واول نهار دخلت فيه نقرا، واول نهار ديما انسان يبدا كالفيلم يتعدى قدامه يقول شو سبحان الله، يعني فيسع فيسع الحياه. والله
2: والله يعطيك الصحه يرحم والديك. مستمع قبل يا حسرة ما نتلتش البرنامج، ما كنا بالنسبة الرسمي كبرنا بالصدفة كنت ما في الاخبار بعد البرنامج.
0: مرحبا بك،
2: نشكرك برشا. وعيلة واحدة تعرف عيلة واحدة والله عيلة واحدة صدقني معناها، ونتفرهدوا بكلامك وتعلمنا برشا حاجات.
0: يعيشك الله، يعيشك العفو. هاي للا شادلية مرحبا بك مرة أخرى. أنت مين تكلم فينا الساعة؟
2: من جربة.
0: جو كبير في جربة، دنيا أخرى
2: والله. يا حسرة
0: تو وقت الوزفة الساعة ولا ليه؟
2: ايه ما لقيناهاش 50 دينار رجع الوزف، قال لك نموتوا على الوزف.
0: محمص
2: روعة مع الوزف ودان.
0: الوالد الله يرحمه وينعمه كان مغروم بيه، وكان عنده صاحبه من جربة، يعني ديما كان موجود وزف في دارنا. يا حسرة توا ساعته ولا فين؟
2: انا جاي بالرسمي خاطر يا حسرة على الكبل نبعثوا لك.
0: ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك، انتم احلى هدايا. لا
2: بارك الله فيك. عايشه
0: هاي
2: والله الحمد لله. واحد بالرسمي تعدت عليه قد ما يمشي بسنين يتعلم برشا حاجات، والحياه تتعلم، وراه صدقني الذات ونفسها هي كل شيء راه. خاطر هي اللي ما نعرفش كيفاش باش نعبر، صدقني نفسك هي اللي تقويك، نفسك هي اللي تهبطك لوطا، نفسك هي اللي تعليك.
0: نفسك وانت تبيبها.
2: ايه صدقني راهو والحياه راهو تعلم تعلم برشا حاجات.
0: هات ناخذوا فكره عليك انت مدام شدلي يعني صغيراتك اولادك الاطار العائلي.
2: الاطار العائلي ما عنديش صغار ما عرفتش قبل عندي امي معناها تشلت وقتها قعدت 14 سنة شديت امي وبعثت لي بويا وبعثت لي شديت الحياه ما خرجت للحياه الحمد لله توا معناها فهمت انسانه مناط على نفسي حتى عندي اخوات الكل تعلمت عمري من مديدي وعمري ما نقول اعطيني عمري ما كرامتي الحفيل الكرامي هي قبل كل شيء والحمد لله عايشه ما شاء الله يعني الحمد لله.
0: إيش نجم تقول للي يسمع فيك توا احنا يعني الانسان احنا قلنا كي يعرف القيمه نتاعه ما عادش يجي ورا الاهتمام ما عادش بين ظفرين يتوصل وجوده في حياه شخص اخر يعني القيمه نتاعنا ما تحتاج انه نثبتوها لشخص معين يعني القيمه نتاعنا يلزم الشخص المعين يعرفها يعني الحياه راهي ما نحبش استعمل العربية الفصحى برشا باش نبسط يعني الحياة ما تتبدلش ديما لكن تتبدل الظروف احيانا الظروف تبدا تتبدل وقت اللي احنا نحبوا نتبدلوا يعني وقت اللي احنا نغيروا نظرتنا وقت اللي احنا نغيروا اختياراتنا وقت اللي احنا نعرفوا وقتاش نغيروا الناس اللي نخليهم يقربونا اكثر يعني ساعات الانسان يلقى روحه فجأة يلقى روحه في طريق جديد يقول والله طريق جديد هذايا ما كنتش نغزر بالكل يعني ما كانش في مخي علاش انا عديت سنوات وانا نفكر في نفس الاشياء وضيعت نغزر القدام يعني الماضي ما يلزمناش نمسحوه نفسخوه لكن يلزمنا نفهموه يعني ناخذوا منه الدرس نخلي له وجيعه في بلاصتها ونكمله لانه ساعة الإنسان يحس روحه في فترة من الفترات اللي هو مش نفس الإنسان اللي كان البارح يعني نجم نقول أعظم انتصار يمكن الإنسان يحق مش أنه ما يتوجعش ومش أنه ما يقلقش ومش أنه ما يفشلش إنما هو رغم كل اللي صار يبقى إنسان يبقى بمشاعره يبقى بأحاسيسه ويبقى واقف ويبقى صامت
2: بالطبيعة الحياة راه علمتنا برشا حاجات خاصة إني دخلت ميدان الحياة معنى خاصة التجارة أو تعلمك ناس تعلمك وتأخذ كفوف برشا أما الحمد لله كي تكون أنت مع نفسك راضي عليها وهي راضي عليك راهو والله الحياة رأي ما خيرش منها نقولهم برشا ناس يعني ما تلزمكش تفكر كان في التشاؤم وفي حاجات راهو ربي عطينا نحن هذيك عطانا حاجة أخرى راهو
0: واضح واضح يعطيك الصحة للشدية ما تغيبش علينا 12 سنة برشا راهو
2: يعيشك
0: كذا ربي يبارك فيك
2: ربي يبارك فيكم الكل
0: اقعد معانا باش نسمعوكم الكل الأغنية أنا مش باش نقول مقاعة الخابية لكن الأغنية عمرها أكثر من 30 سنة بصوت ثريا عبيد اللي الحقيقه غنيت الاغنيه هذه ثم اعتزلت من اجمل ما قدمت ومن اجمل الالحان عبد الكريم اصحابه عودتني على الود

0: ماضي ساعة و33 دقيقة إن شاء الله يا ربي نكونوا خفيف. ظل عليكم أنا أخويا وصديقي في الإخراج كريم المتب. كنا نسمع في صوت ثريا عبيد وكنا نسمع في أعمال عبد الكريم صحابه وعودني على الود أغنية تقريبا عمرها 36 سنة. شوفوا الأنغام اللي تبقى ساكنة فينا، شوفوا الأنغام اللي تبقى ساكنة في وجدنا، شوفوا الأنغام والألحان التونسية الصامية. نرجع للمكالمات الهاتفية. الموضوع الحقيقة برشا مكالمات ناخذوا اللي نجموا ناخذوه. طبعا شكرا لكم أيضا على السهر واختيار موجتنا موجة الإذاعة الوطنية التونسية. قلت في التقديم بتاع موضوع اليوم اللي هو الاعتماد على الذات، خليني نقول الإنسان اللي عمل على روحه. قلنا الدروس متاع الحياة، الدروس اللي تعلمنا الحياة. أحيانا الحياة ما تعلمنيش بالكلام، ما تعلمنا بالخسارة، بالخذلان، بالوحدة، بالأيام اللي نحسوا فيها أنه ما عادش قادرين نكملوا. لكن الغريب أنه أصعب المراحل في حياتنا هي نفسها اللي تخلينا نكتشفوا شكون أحنا بالحق. الدروس الثمينة اللي تعلمنا كيفاش نعيشوا وكيفاش نتعلموا من كل تجربة نعيشوها، حتى تجربة اللي وجعتنا تنجم تكون رسالة إذا كان عرفنا كيفاش نفهموها. يعني أول درس أنه الإنسان ما ينساش ديما شكون هو وما يستناش أيضا شكون ينقضه. الناس تنجم تعاونك، تنجم تقف معك، تنجم تعطيك كلمة طيبة مع القرار الحقيقي باش تقوم وتعاود وتبدأ هو قرارك أنت. يعني فما حاجة تعلمين الحياة أنه مش كل حاجة نخسرها تعتبر خسارة. أحيانا الشخص يخرج من حياتنا والعلاقة تنتهي والفرصة تضيع، نحسوها حاجة كبيرة برشا. لكن بعد مدة نفهموا اللي غيابه كان ضروري باش نكملوا الطريق أخف وأوضح. وفي وسط الضجيج فما صوت آخر لازمنا نسمعه، صوتنا الداخلي، الإحساس اللي يقولنا أنه الحاجة هذه تليق بينا أو الحاجة هذه له، وهذا هو الطريق المناسب لنا وهذا الطريق اللي لازم نقفوا فيه ونقولوا ستوب. أما يمكن أهم درس الحب وحده ما يكفيش، نجم تحب إنسان برشا أما إذا كان ما فماش احترام، ما فماش أمان، ما فماش تقدير، الحب ينجم يتحول وجيعة. هيك علاش ديما عطي قلبك، ما تعطيش الكلام بتاعك، سامح أما حط حدود، حب أما ما تخليش حبك يلغي قيمتك. من أجمل الحقائق اللي تعلمنا الحياة أنه الألم مؤقت والوجيعة اللي اليوم تحسها مش بالضرورة نفس الوجيعة اللي باش تعيشها غدوة. يعني الصدمة نجمة تولي ذكرى والجرح يولي تجربة. والإنسان اللي كنت تظن أنه مستحيل يبعد عليك وأنك مستحيل تعيش من غيره يمكن نهار تكتشف أنك كنت فقط تتخاف من الفراغ اللي بعده. أحيانا كثيرة نحتاج للعزلة، مش باش نهربوا من الناس أما باش نرجع نسمع روحنا، نقعدوا مع حدنا شوية، نراجع اختياراتنا، نفهموا أخطائنا، نحسوا بشوي بشوي على الفوضى اللي الداخل. الإنسان ساعة لساعة فما حاجات تحكي معاه، لأن الإنسان كيف يعرف قيمته وما عادش يجري ورا الاهتمام، ما عادش يتوصل الوجود متاعه من حياة شخص آخر. يعني القيمة ما تحتاج إثبات عند الشخص اللي يعرف قيمتك. نقولوا على السلامة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مساء النور.
0: مرحبا بك. الاسم الكريم مريم. هكا
1: مريم،
0: عايشك من خديلك. نوجه تحياتنا لأختنا مريم حمدي لكل مستمعينا لو فيها سعد، مروة، سلوى بالهادي، محمد كامل البغانمي، الحبيب بن مبارك، مدام سعودي، أيضا مدام بن حمادي. الحقيقة الأسماء كثيرة وكثيرة جدا. لبنى ترودي، تحياتي لكم الكل. طبعا بعد ان شاء الله
1: الحمد لله انك انت برنامجك طيب وشيق وانت احسن مذيع وانت طيب.
0: العفو العفو العفو يا ربي يفضلك وربي يبارك فيك.
1: يبارك لك، عايش خويا، يعطيك الصحه.
0: الاسم الكريم مريم. هكا
1: اسمي مهريه. انت يمكن
0: مهريه.
1: انا اسمي مريم في الدار سمت وليام الله يرحمها.
0: مهريه حلوين الزوز مهريه ومريم، ربي يفضلها لك.
1: عايشك
0: الله يرحمها وينعمها، ندعو لها بالرحمه لله.
1: عايش كبير،
0: يرحم امهاتنا الكل يا ربي وابائنا يا ربي.
1: امين امين.
0: وربي لا يغيركم ولا يغيرنا في حتى شخص عزيز علينا يا ربي.
1: امين يا رب.
0: امين يا ربي. هاي للغالي.
1: هاي اخوي الغالي، اهلا وسهلا بك. تحكي على الكرامه، تحكي على حب الذات وعلى حب الناس. الناس ما يرضيهم حتى شيء بصفة عامة. كان عملت الباهي ماكش باهي حشيك، كان عملت الخايب ماكش باهي. في كلتا الحالات
0: معناها السعادة الناس وارضائهم غاية، معناها مستحيل
1: نوصلها غاية لا تدرك. المهم الإنسان أنه يكون واقعي ويكفي كوتي أنه يرضي ربي
0: مولا عز وجل.
1: يعمل الحاجة اللي ترضي ربي قبل كل شيء، يرضي روحه زادا، يكون واقعي ويكون إنسان يحط مرايا قدامه ويناقش روحه وحده في خلوة. لما يرضي روحه ويرضي ربي البقية تنتهي بطبيعتها. هكا في نظرنا. بالنسبة للحياة، هذه الحياة راهي معجم، الحياة كتاب كبير فيه برشا دروس. قد ما تقرأ درس قد ما تطيح فيه، معناها يلزمك تفسر تفهم كيفاش تفسر الدروس الكل باش تقرأ.
0: ماريا، شنو الدرس اللي قريته وخرجت منه بحاجة بفايدة؟
1: ثقة.
0: تثقة ليه؟
1: الثقة والله حشاك وحش قدرك في بعض عبيد، ما نقولش الناس الكل.
0: بتشك برشا
1: مهرية. أنا نشوف في روحي ثقة.
0: مهرية تشك، مهرية تشك برشا أنت؟
1: والله ليه ما نشكش، إلا ريت هو الشك طريق اليقين. فهمتني؟ إذا كان وصلت شكيت في حاجة راهي فما حكاية وراها.
0: تقول ما تقول تقل ما فيها شقة، احنا نقوله
1: لما تقول تقل ما فيها تقول فيها شقة. صحيح خويا الغالية. وتبقى شنو الانسان يكون واقعي ويمشي نظيف ويشد ثنيته ويمشي معناها.
0: هات مهرية، ننطلقوا من تجربتك، انت متزوجة ولا ليه؟
1: متزوجة ما وصلتش للزواج الحاصل وانفصلت.
0: انفصلت، قد ايه عمرك انت؟
1: انا تو عمري 53.
0: ما زلت الحاجات قدامك، ما زلت التجارب، ما زلت قدامك التجارب.
1: اللي لك كلموك نجمع لي سليف.
0: بالعكس والله بالعكس، كلكم ليك المكالمه الاولى. انا الحقيقه قالت لي عمري 64 سنه وانا ساي، معناها الانسان راهو فما شكون يبدا حياته في الستين وفي السبعين. الحياه راهو، شوف احنا ديما نحسروا احنا من الداخل صغار. فسخ الارقام. قداش عمرك انت تو 54؟
1: أنا 53.
0: 53، عمرك 3 سنين أنت تو.
1: أي والله خديت فلاش.
0: شنو هي أكثر تجربة خرجت منها؟
1: ما لريتش كيفاش نعمل 3 سنين، أبعث لي لعبة بالليل.
0: يا مهري، أنت أول مرة تتصل بنا؟
1: أول مرة، والله صاحبي كنت شخصينا أول مرة.
0: يعيشك يعيشك يعيشك. شكون سميك مهري الساعة؟ شكون سميك مهري؟
1: والله بابا الله يرحمه قال لي رسميك العمد، وهو هزله اسم باش يسميني مريم. يا اخي هو قيدني
0: مريم. والله حلو برشا صدقني، من اسماء الشيقة والشيقة جدا. ربي صلى كانوا يحيي ان شاء الله ربي يرحمه، وكانوا متوفي ان شاء الله، كان حي ربي طول في عمره، وكانوا متوفي ان شاء الله ربي يرحمه.
1: متوفين الناس الكل الله يرحمهم وينعمهم.
0: يعيشك، وكوني صلبة وكوني قوية، والحياة راهي يسمع في النهاية.
1: والله الحمد لله
0: في النهاية. في النهاية يا مهرية،
1: الإنسانة معتمدة على روحي. الإنسان من عمري أقسم بالله عمري لا جيت الإنسان وقلت له مدلي ولا سلفني ولا أعطيني ولا شنو. أقسم بالله معتمد على روحي في كل شيء. ريت نخلي كنبداش ناقصة أي حاجة نبداش شنو، ما نقولش الواحد أعطيني إن شاء الله حتى بابا الله يرحمه.
0: الحمد لله الحمد لله إلا الله ربي يبارك فيك.
1: هنا نحن في المجتمع هذا خويا سيف، المجتمع هذا خاصة في في في في الوقت هذا، مش وقتنا نحن وجيلنا نحن وياماتنا نحن يا حفرة. الوقت هذا كتقول له راني محتاج.
0: كبرت روحك برشا، كبرت روحك برشا، في بالك نديد أنا وياك راهو.
1: يا خويا ما أحلى بيك
0: والله نديد أنا وياك. برا ربي فضلك مهري، أنت مين تكلم فينا تو؟
1: نتكلم فيك من العيون.
0: القفل من العيون. إيه العيون وفوسينا والتفاح راهو صابة السنة، وجيتكم برشا شتي.
1: مثبت امطار ما شاء الله.
0: الحمد لله يا رب يا رب. هم يقولوا العام على خريف راهو، الحمد لله زي خريف
1: شباب. يا راجل والله صدقني اقسم بالله العباد ولا تخدم في روسها ولا تمشي تعمل في الباهي. ربي سبحانه الحمد لله على فضله ولا نعمته.
0: الحمد لله الحمد لله
1: كيفاش ينحي لي
0: ساعات. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يجيك انا البيه هذا المهريه، وانت ربي يطول في عمرك وربي يمد في انفاسك، وان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يعيشك يعطيك
0: الصحه. تحياتي ليك لله. يعيشك
1: يعيشك.
0: نقولوا على السلامه. مرحبا، على السلامه على السلامه. الو الو مدام صفية، نعاودوا نتصلوا بها مدام صفية مش مشكل. وقيت نسمع نغم، نسمع نغم. اش اخترت لنا توا؟ صلاح الخميسي. عاد صلاح الخميسي لازمني نحكي عليه يا كريم. ما يتعداش هكاك صلاح الخميسي. دونك بون، انا الليله قلت باش نحكي تونسي برشا، باش نرجع الموضوع بالطبيعه، لاني باش نحكي على الدواعش. يعني ما هو مش رمز، هو معناه مش عنوان فقط. علي دعاجي هو هو شعر المقاهي، هو شعر القصص الشعبية، ولهني كنقولوا قصص شعبية نقولوا مولد مولد الأبطال، يعني رائد علي دعاجي رائد وفنان ومقاس تونسي. قصته الحقيقة تحتاج برشا وقت، لكن نبدي لكم شوية يعني حكيته. بديت تقريبا في البداية متاع الثلاثينات، يعني أنا ما نجمش نقول رأت فقط علي دعاجي، وقتها كان زمن الهيمنة الفرنسية، يعني عاش وكتب في واحدة من أكثر الفترات تقلبا وحساسية في تاريخ تونس الحديث. يعني كانت ديما فيها البلاد ترزخ تحت نير الاستعمار الفرنسي اللي سيطر الحقيقة، ولهنا خرج علي دعاجي، يعني تعلم واخذ وخرج مشروع تونسي وبروح تونسية في مناخ كانت الثقافة تقريبا هي أهم جهات المواجهة، يعني الثقافة والشارع والتعليم كان أهم مواجهة، يعني فترة نجم نقول فيها مشهد ثقافي فيه تآلف نادر بين الفنانين وبين الكتاب وبين الشعراء وجماعة تحت الصور، واختار الدعاجي أن يكون صوت الناس اللي ما عندهمش صوت، يعني بدأ يكتب القصص نتاعه في الصحف ويتسلح بالهزل اليومي وباللغة القريبة من الناس، وسرعان ما وليتك القصص نتاعه هي إعلان صريح بأنه التحديث لا يعني الخضوع، وأنه التنازع عن الكرامة، وأنه الأصالة لا تعني الجمود، وإعادة تحليل الموروث والتفاعل في المشهد الإبداعي العالمي انطلق من

عنده أداة تعبير أو تكسب، لا، وسيلة حياة، بلغة تمشي على الرصيف، تتنفس في المقهى، بذاكرة تستدعي الوجوه التونسية، العشاق التونسة، البسطاء، لا وجوه الأمراء. يعني علي الدعاجي انقطع على الدراسة نتاعه باكرا أو مبكر، واختار أنه ينهل من الحياة مباشرة من المقاهي الشعبية، يعني من حديث الحرفيين، من حديث العابرين، من خيبات الشارع، من مما نهل من الكتب. ومع هذا ما كانش هاوي ساذج أو سطحي، كان فنان متعدد المواهب، قاص، كاتب أغاني، إذاعي، كاتب مسرحي، صوت شعبي ممتاز ومتميز. في قصص علي الدعاجي تلقى لغة شوارعية بين ظفرين جريئة، حوارات فجة، لهجة تونسية قريبة، استحضار الطفولة، استحضار النغم الجميل، استحضار حتى القصص والطيارات الرومانسية. يعني حكاية علي الدعاجي الحقيقة مش فيسع فيسع تنجم تحكي. يعني نرجع لسهرته من الليالي والمصباح المظلم والزيارة، نقاو كل مشاهد حية عن البشر، عن التوانسة، عن برشا أشياء، عن عشاق، عن الهروب، عن الأطفال، عن التحاليل المنطقية. يعني علي الدعاجي وكتاباته وأشعاره وأغانيه هو جماعة تحت الصور، هي صوت الثقافة الرسمية التونسية مقبل. وهيك علاش نقول كتابات علي الدعاجي نجم تكون صرخات رافضة لكل ما هو مجمد. يعني كتاباته ومسرحه وأغانيه وفنونه الشعبية والكلمات الصادقة والهوية التونسية اللي خرجت من علي الدعاجي نلقوا فيها تقنيات السرد، نلقوا فيها تقنيات وجوهر الشارع التونسي، نلقوا فيها بين ظفرين انفصال بين الراوي والعالم. يعني نلقوا معظم شخصياته من الشباب، الناس تشبه علي الدعاجي. نسمع شوية جو علي الدعاجي، تفضلوا.

علاش نحبو يكحلي كي يشوفني يتنوبز مني، كي نغيب يبعثلي كي نحضر لازم يمرجني، كي نغيب يبعثلي كي نحضر لازم يمرجني. لا هناني لا حيرني، لا هناني لا حيرني، ولا نساني لا فهمني، لا نساني لا فهمني. بين يديه كورة وصلني، بين يديه كورة وصلني، وما عرفش هذاك هنايا واللي يقول نحب يحب واللي يقول

في حبوني هك عملت وما سخفتش يا مكبر دايا. كيف حبوني هك عملت وما سخفتش يا مكبر دايا. اليوم هاني وحلت نرجع في الدين اللي عليا. اليوم هاني وحلت نرجع في الدين اللي عليا. لا نغضب لا نعذب لا نغضب لا نعذب لا نشغب لا نطلب لا نشغب لا نطلب. اللي سبقت اليوم رجالي اللي سبقت اليوم رجالي نخلص ذنوبي وأسايا. واللي يقول نحب يحب واللي يقول نحب يحب وين المحبة ونايا. حبوني والدلل حبوني والدلل حبيت

المحبوب ديما مرتاح، المحبوب ديما مرتاح، واللي يحب ديما معكوس، المحبوب ديما مرتاح، واللي يحب ديما معكوس، المحبوب ديما في افراح، واللي يحب ديما محفوظ، واللي يحب ديما محفوظ، يشقى ملقى، يشقى ملقى، لا سلم لا رضا، لا سلم لا رضا، يعيش ديما معاه بالتمني وقصده ما لقالوش ثنايا، واللي يقول نحب يحب، واللي يقول نحب يحب، وين المحبة ونية، حبوني والدلال، حبوني والدلال، حبيت تدلوا عليا، حبيت تدلوا عليا، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذب، كل اللي نحبه يعذب فيه.

علاش ربي خلقنا نتعارف نسوة ورجال؟ علاش ربي خلقنا نتعارف نسوة ورجال؟ على طريق السنة نوصل جواز الحلال، على طريق السنة نوصل جواز الحلال. يكون بكاء يولي فرح، يكون بكاء يولي يكون شقاء يولي سماح، يكون شقاء يولي سماح. عقلي رجع لي واني نغني، عقلي رجع لي واني نغني. واللي شقاني بحذايا، واللي شقاني بحذايا، واللي يقول نحب يحب، واللي يقول نحب يحب. وين المحبة ونايا؟ حبوني والدلال، حبوني والدلال، حبيت تدلوا عليا. اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت.

0: الوطنية التونسية.
1: الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة.
2: ثقافة.
0: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معكم من 38.
0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية. في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم. سوسة والمنستير على 94.3 أفهم. في القصرين على 104.6 أفهم. في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم. في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 2 صباحا هنا في تونس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن اضطرابات وانقطاعات مرتقبة في توزيع مياه شرب الثلاثاء المقبل من 1 صباحا في عدد من مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة. ومن المتوقع تواصل هذه الانقطاعات 36 ساعة وتأتي في إطار أشغال في المنطقة وفق بلاغ صادر عن الشركة. برنامج جديد لجمع التبرعات في المساحات التجارية الكبرى لفائدة قرى الأطفال أسواس وفق رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مكديش، الذي أكد أن الشروع الفعلية في تنفيذ هذه الألية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من قبل رئاسة الحكومة. مدينة الحمامات تحتضن من 5 إلى 7 من نوفمبر المقبل الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات، وذلك بمشاركة مديري نظم المعلومات والخبراء وشركات التكنولوجيا ومؤسسات ناشئة ووفود دولية. مركز النهوض بالصادرات يدرج أسواقا جديدة ضمن المقترحات المطروحة في برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة المقبلة، منها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والبلدان الإسكندنافية. في أخبار العالم، وفي غزة غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة غزة تودي أمس السبت بحياة 5 فلسطينيين على الأقل بينهم 4 نساء. وتو الحكومة اليمنية تعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد تنفيذها ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء وفي محافظة صعدة. كما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في وقت مبكر اليوم بأن السعودية شنت هجوما على العاصمة اليمنية. من جانبها أعلنت جماعة الحوثي أمس قصف شركة أرامكو السعودية في الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على استهداف العاصمة اليمنية. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي، مضيفا أنه سيتخذ قرارا بشأنها. جاء ذلك بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن حكومته اتخذت ترتيبات جديدة لإدارة الظروف الاستثنائية لمنع واشنطن من تحقيق أهدافها من الحرب الاقتصادية. في إثيوبيا، القوات الفيدرالية الإثيوبية تستعيد السيطرة على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي، وفق ما نقلت أسوشيتد بريس أمس، في تراجع للسيطرة التي فرضها مقاتلو تيغراي وأدت إلى تعليق الرحلات الجوية التجارية الشهر الماضي. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نسمع برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM. الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية، تصبر وتعلم، أسمعنا وفضفض وتكلم.
5: برشا والخاصة برشا مالي فيها والخاصة
6: قول اللي تحسوا
7: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
6: اتكلم من عروش عروش قلب عروش عروش
5: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين نقعد رسل جعفية وبني وجع نفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.
1: مرحبا بكم من جديد. هم دي ساعتين وربع دقائق نختم موضوع اليوم اللي هو الاعتماد على الذات. قلنا الدروس اللي تعلمنا الحياة، أحيانا الحياة ما تعلمناش بالكلام، تعلمنا بالخسارة، تعلمنا بالخذلان، تعلمنا بالوحدة وبالأيام اللي نحسوا فيها أنه احنا ما عادش قادرين نكملوا. لكن الغريب أنه أصعب المراحل في حياتنا هي نفسها اللي تخلينا نكتشفوا شكون احنا بالحق. يعني الدروس الثمينة اللي تعلمنا منها الحياة، أنه كل تجربة نعيشوها حتى تجربة اللي وجعتنا نجم تكون رسالة إذا عرفنا كيفاش نفهموها. أول درس في الحياة ما تنسيش ديما شكون أنت، وما تستنيش شكون ينقذك. الناس نجم تعاونك، تجم تقف معك، نجم تعطيك كلمة طيبة، ما القرار الحقيقي باش تقوم وتعاود وتبدأ هو قرارك أنت. يعني فما حاجة أخرى زيادة تعلمنا الحياة، أنه مش كل حاجة نخسرها تعتبر خسارة. أحيانا الشخص يخرج من حياتك علاقة تنتهي، فرصة تضيع، نحسها حاجة كبيرة، وبعد مدة نفهموا لي غيابها كان ضروري باش نكملوا الطريق أخف وأوضح. وفي وسط الضجيج فما ديما صوت آخر يلزم نسمعه، صوتنا احنا الداخلي، الإحساس اللي قلنا أنه فما شخص مليخش بيك يلزمك تقف لانيه، وهذا ليه، وهذا الطريق مناسب ليك، وهذا لازمك تقف فيه، وهذا ليه. أنه من أهم الدروس أنه الإنسان يحس أنه الحب وحده ما يكفيش، نجم تحب إنسان برشا، أما إذا كان ما فماش احترام، ما فماش أمان، ما فماش تقدير، الحب نجم يتحول وجيعة. كاليش ما تعطي قلبك للي يجي، ليه ما تعطيش كرامتك أيضا؟ سامح أما حط حدود، حب أما ما تخليش الحب متاعك يلغي قيمتك. من أجمل الحقائق اللي تعلمنا الحياة حتى الألم راه مؤقت، الوجيعة اللي اليوم تحسها مش بالضرورة نفس الوجيعة اللي باش تعيشها غدوة. الصدمة تولي ذكرى، والجرح يولي تجربة، والإنسان اللي كنت تظن أنه مستحيل تعيش من غيره يمكن نهار تكتشف أنك كنت فقط تتخاف بالفراغ اللي بعده. أحيانا نحتاج للعزلة، مش باش نهربوا من الناس، أما باش نرجع نسمع رواحنا، أنه نقعدوا حدنا شوية، نراجعوا اختياراتنا، نفهموا أخطائنا، ترقبوا الفوضى اللي صارت داخلنا. لأنه الإنسان كي يعرف قيمته ما عادش يجري وراء اهتمام، ما عادش يتوصل وجوده في حياة شخص آخر. يعني قيمة متاعه ما تحتاجش إثبات عند الشخص اللي يعرف قيمته. الحياة راهي ما تتبدلش ديما، لكن تتبدل الظروف. أحيانا الظروف تتبدل أيضا وقت اللي أنت تتبدل، تغير نظرتك، تغير اختياراتك، تغير الناس اللي تسمح أنهم يقربوا منك. ساعات الإنسان يحس روحه وحده في طريق جديد. وكل الماضي ماضي، الماضي ما يلزمناش نمسحوه من حياتنا، ما يلزمناش نفسخوه، لكن لازم نفهموه، ناخذوا منه الدرس، نخليه الوجيعة اللي في بلاصتها ونكمله. لأنه اليوم مش نفس الإنسان أنت البارح. يعني أعظم انتصار يمكن الإنسان يحقه مش أنه ما يتوجعش، مش أنه ما يفشلش، إنما أنه رغم كل اللي صار يبقى إنسان، يبقى قلبه دافي، يبقى قادر يحب، يبقى قادر يسامح، يبقى قادر يقوم بعد كل سقوط. وفي النهاية يمكن أهم حاجة في الموضوع بكله، انه انسان ممكن يمر بمرحله صعبه لكن ما يعتبرهاش نهايه، يمكن يكون فقط وتكون فقط مرحله من مراحل تكوينه الجديد. لكن خسرت شخص او فرصه او طريق كنت تتمنى يكمل، كنت تتمنى تواصل، ما تستعجلش وتحكم على الحياه اللي هي ظلمتك. يمكن اللي خرج من حياتك كان لازم يخرج، واللي وخر كان لازم يتاخر، واللي جاي يمكن يكون سبب باش تجيك حاجه انسب من اللي كنت تتصور فيه. يعني ما تخافش من التغيير، ما تخافش من البداية، ما تخافش من الجديد، ما تخافش حتى من الوحدة. خاطر أحيانا يبقى الإنسان وحده، كي يبقى وحده يلقى روحه أفضل وأحسن. أنه أحيانا ساعات ذي عملنا برشا أشياء، ربما نختم وقول ما تنتهيش الحكاية متاع إنسان فاشل بالفشل متاعه. احتمال كبير برشا أنه الفشل يخليك قادر تقوم، يخليك قادر تكمل، يخليك قادر تواصل بطريقة أجمل وأحلى.

الناس ما يحبوش يحتفلوا بعيد ميلادهم. يعني كان الموسيقار محمد عبد الوهاب يقول: كيف أحتفل بفرع سقط من شجرة عمري؟ وأصعب الأشياء على الإنسان أنه يحتفل بشيء عزيز رحل ولا يمكن أنه يسترد لحظة منه. أن اليوم اللي يودعك وهو يقول لك لن تراني مرة أخرى، وقد اعتدت أن تصافحه وتصافح عاما رحل واكتفى. ساعات أعياد الميلاد تتحول الأطياف عبرت وحكايات انتهت، والأفضل أن نفكروا في زمن قادم وليس في زمان رحلة. هنا نوصل للحديث، وبالحديث عن شاعر نحبه برشا هو كامل الشناوي. طبعا الشاعر الكبير كامل الشناوي اللي أتحفنا بهذا العنوان، عنوان عدت يا يوم مولدي بصوت فريد الأطرش.

تاهت خطاي عن الطريق، لا ضوء فيه ولا حياة ولا رفيق، والبيت أين البيت؟ قد صار كالأمل الغريق. تاهت خطايا عن الطريق، لا ضوء فيه ولا حياة ولا رفيق، والبيت أين البيت؟ قد صار كالأمل الغريق. وعواصف الأيام تقتلع الجوانح بالأسى الدام العميق، وتلعثمت شفتاي، قلت لعلني أخطأت في الليل الطريق. وسمعت صوت الليل يسري في شجن، قدماك خاصمت الطريق، رحل الرفاق يا صديقي من زمن. يا ليل، يا من قد جمعت على جفونك شملنا، يا من نثرت رياضة فيك حولنا، وحملت أنسام الربيع رقيقة سكرى لترقص بيننا، أتراك تذكر من أنا؟ أنا صاحب البيت القديم، أنا صاحب البيت القديم. يوما تركت لديك حبا عاشا مفتون المنى، وسمعت صوت الليل يسري في شجن، رحل الرفاق ويا صديقي من زمن. ودخلت بيتي والسنين تشدني، ورائح الماضي القديم تضمني، البيت يعرف خطوتي، في مدخل البيت الحزين رأيت كل حكايتي، الأرض تبتلع الزهور، وأزهار نواري في تابوتها أطلالها تنهق قشور. فوق المقاعد كانت الحشرات تجري أو تدور، والهمس يسري بينها، جمع الطلاب رفاقه حولي وحدق في غرور، أتراك جئت لكي تحطم بيتنا؟ وسألته في دهشة، أتراك تعرف من أنا؟ أنا صاحب البيت القديم. نهض الطلاب وقال في غضب، شيء عجيب ما أرى، ماذا تريد؟ ما الذي في البيت يعرف أنني أصبحت صاحبه الجديد؟ وعلى جدار الصمت نامت صورتي، تاهت ملامحها مع الأيام مثل حكايتي، ودموعها تنساب كالماضي وتلوي قصتي. بجوار مقعدنا رأيت جريدة فيها موعد السفر ومتى تعود الطائرة، وشريت أغنية لعل رنها قد لا يسرع ثم يسرع خلف الذكرى حائرة. فقفت نبضتها وسمعتها، أيها الساهر تخفو تذكر العهد وتصحو، وإذا ما التأم جرح جد بالتذكار جرحه، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. وعلى سريري ماتت الأحلام وانتهت المنى، يا حجرتي يا صوتي، يا كل ما أحببت من هذا الوجود، يا وردتي يا غضب الألحان في دنيا الورود، أنا صاحب البيت القديم. لا شيء ينطق في السكون، لا شيء يعرف من أكون، وسمعت صوتا يقتل الصمت الرهيب، أنت الذي ترك الزهور لكي تموت من الصقيع، كل الذي في البيت عاش وظل يحلم بالربيع، كل الذي في البيت مات، كل الذي في البيت مات. ومضيت نحو الصوت، تنهارني الخطى، فوجدته قلم ينام على كتاب، ودماء الحيرة تهن على التراب، ومضى يحدثني بحزن واكتئاب. لما يا صديقي قد هجرتم بيتنا وتركتم الحب الصغير يموت حزنا بيننا؟ في كل يوم كان يسأل أين أمي، في كل يوم كان يسأل أين أمي، أين راح أبي، تراني من أنا؟ ما زلت أذكر يا رفيقي ساعة الأمس الحزين، أنا لا أصدق أن قلبك جرب الأشواق أو ذاق الحنين. ما كنت أحسب أن مثلك قد يخون، أو أن طيف الحب في دنياك يوما قد يهون، أمسكت بالقلم الذي يبكي أمامي في جنون. هيا إلى، هيا إلي، فلربما نجد الطريق، هيا إلي فربما نجد الرفيق. ماذا أقول؟ تاهت خطايا عن الطريق.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثالثة صباحا هنا في تونس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن اضطرابات وانقطاعات مرتقبة في توزيع مياه الشرب الثلاثاء المقبل من الساعة 1 صباحا، وذلك في عدد من مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة. ومن المتوقع تواصل هذه الانقطاعات 36 ساعة، وتأتي في إطار أشغال في المنطقة وفق بلاغ صادر عن الشركة. برنامج جديد لجمع التبرعات بالمساحة التجارية الكبرى لفائدة قرى الأطفال SOS، وفق رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مجديش. مجديش أكد أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من قبل رئاسة الحكومة. مدينة الحمامات تحتضن من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات، وذلك بمشاركة مديري نظم المعلومات والخبراء وشركات التكنولوجيا ومؤسسات ناشئة ووفود دولية. مركز النهوض بالصادرات يدرج أسواقا جديدة ضمن المقترحات المطروحة في برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة المقبلة، منها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية. في أخبار العالم، وفي غزة غارة جوية إسرائيلية استهدفت أمس مبنى سكنيا في مدينة غزة تودي بحياة 5 فلسطينيين على الأقل، بينهم 4 نساء. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي، مضيفا أنه سيتخذ قرارا بشأنها. جاء ذلك بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن حكومته اتخذت ترتيبات جديدة لإدارة الظروف الاستثنائية لمنع واشنطن من تحقيق أهدافها الاقتصادية من الحرب. قوات الحكومة اليمنية تعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد تنفيذها ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء وفي محافظة صعدة. وقالت قوات الحكومة اليمنية أنها نفذت 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة طور الباحة ومحور تعز، أسفرت عن تحييد 260 مسلحا وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. هذا وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن قوات الحكومة سيطرت على حصن سامع جنوب شرقي تعز عقب مواجهات عنيفة، كما استعادت منطقتي المجارمة والزكيرة وسيطرت على جبل الجشعة الاستراتيجي في سامع بتعز. من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أمس قصف شركة أرامكو السعودية في الرياض بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة ردا على استهداف العاصمة صنعاء. في إثيوبيا، القوات الفيدرالية الإثيوبية تستعيد السيطرة على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي، وفق ما نقلت أسوشيتد بريس أمس، في تراجع للسيطرة التي فرضها مقاتلو تيغراي وأدت إلى تعليق الرحلات الجوية التجارية الشهر الماضي. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: اليوم هاجر باش نمشي والمنطقة مسرحية فيها برشا سحر، برشا صنعة، برشا صبر. منطقة العروسة، خيال الظل، المسرح الورقي والكاميشي باي والديكور والاكسسوار.
0: يعني يا سعيدة الزغبي، اليوم مش باش نحكي وكان على الممثل اللي يطلع للركح ويقول نص، باش نحكي وزادها على الفنان اللي يختم بديه، يقص، يركب، يلون، يصنع، يحرك وينفخ الروح في مادة صامتة.
1: ضيفنا اليوم هو الفنان عامر المثلوثي، ممثل، كاتب، مخرج، صنع عرائس، سينوغراف، صنع اكسسوار، مؤطر ورشات، وكيل الشركة المتوسطية للإنتاج والتوزيع الفني.
0: مسيرة بدأت من نوادي المسرح في منوبة وباردو، وعديت على المركز الوطني لفن العرائس والمسرح الوطني التونسي، وتجارب في تونس وخارج تونس، في تايلاندا، كازاخستان، ماليزيا، المغرب، الشارقة ومدريد.
1: وحلقتنا اليوم هاجر عنوانها كي تولي المادة روح.
0: علاش كي تولي المادة روح؟
1: على خاطر مع عامر المثلوثي الورق ما يبقاش ورق، والظل ما يبقاش ظل يا هاجر، والعروسة ما تبقاش لعبة، الكل يولي مسرح.
0: أهلا وسهلا بيك أستاذ عامر المثلوثي.
2: السلام، ومرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين.
1: حصان الحرب، وقت اللي العروسة تولي أصدق من الشخص الحي.
0: في فقرة خرافة مسرحية اخترنا لكم اليوم حكاية من المسرح العالمي، مسرحية حصان الحرب أو War Horse للكاتب البريطاني مايكل موربورغو.
1: هي حكاية هاجر تبدأ بطفل صغير اسمه ألبير، عنده علاقة كبيرة بحصان اسمه جوي. العلاقة بيناتهم مش علاقة مالك بحيوان، لكن هي علاقة صداقة وثيقة وعلاقة نجاة.
0: ولكن يا سعيدة الزغبي، الحرب كما تعرف الناس الكل، وقت اللي تدخل البقعة ديما تكسر الحكايات وخصوصا المزيانة. علاش؟ في الحكاية هذه بسبب الحرب الحصان يتباع للجيش ويمشي باش يساهم في الحرب، وألبير الوليد الصغير من قوة تعلقه به يقرر أنه يمشي يفركس عليه.
1: ظهر الحكاية بسيط، ولدي لوجع لحصانه، أما العمق أكبر برشا. شنو يبقى من الإنسان وقت للحرب تبلع كل شيء؟ وشنو معنى الوفاء وقت العالم الكل يتفكك؟
0: القوة الكبيرة في مسرحية حصان الحرب ما هيش فقط في النص، بل في العروسة. الحصان فوق الركح ما هوش حصان حقيقي، هذا نعرفوه، هو عروسة كبيرة يحركوها ممثلين قدام الجمهور.
1: والغريب يا هاجر انه المتفرج يشوف الناس اللي يتحرك في العروسة، لكن بعد وقت قصير باش ينساهم ويبدا يصدق الحصان، يشوفه يتنفس، يخاف، يتوجع، يشوفه يعيش.
0: وهنا يصير السحر المسرحي سعيدة. المتفرج يعرف اللي قدامه عروسة، اما قلبه يتعامل معاها وكأنها كائن حي.
1: وهذا بالضبط مدخلنا لضيف اليوم. عامر المثلوثي يخدم في منطقة تجعل المادة تحكي، العروسة، الظل، الورق، القماش، الاكسسوار والديكور.
0: فن عرائس يقول لنا حاجة مهمة، ما هوش لازم الجسد يكون من لحم ودم باش يكون حي فوق الركح، يكفي فنان يعرف كيفاش يعطيه انفس. هكا ولاس يا عامر؟
2: فما أكثر من هكا، أنه بالنسبة للماريونيتيست العرائسي بصفة عامة، راهو نشتغلوا على تمارين أنه كيفاش أنت تخبي روحك وانت ظاهر. هي تقنية كيفاش
0: عودها تخبي روحك وانت ظاهر
2: قدام الممثل، قدام المشاهدين. معناها كيفاش أنت تعطي المجال للعروسة باش هي اللي تظهر وقت اللي أنت تبدأ مكشوف. تقوم طريقة لعب، معناها نقول احنا أنا معناها ظاهر، ولا هذا تنجم تقول كيفاش تخدم على الإين والآوت فيما يخص التقنية، التقنية الممثل اللي هي راهي تقنية متاع العرائسي، اللي هو يوظف الشيء هذاك باش يخرج العروسة رليف وتولي هي تعبر بالشيء اللي هو حاجته به، معناتها أحاسيسه الداخلية الكل تخرج على طريق يده عبر عقد كونترا بيناتهم، كيفاش هو يوظف أكل أحاسيسه المشاعر هذيك الكل باش تخرج في المادة وتولي هي اللي تعبر وكل شيء. دونك فما طريقة بين ممثل والعروسة، خاصة كي تبدأ اللعب سيرسين ما غير حاجز ما غير حد شيء. خدمناه في مسرحية العرايس هذية، إنتاج مركز الوطني فن العرايس عام 2003، مساعد مخرج أسعد محواشي والمخرج محدي بن عبدالله ناس محمد العوني. مسرحية وان منشو، خدمنا على التكنيك هذية، خاصة كيفاش الماريونيتيست يقرر أنه يخرج ويكشف سر اللعبة متاعه أمام الجمهور، يصنع ويحرك العرايس وممتان في عرض يحتوي على 6 مشاهد، من حكاية الفداوي للمنشط للكلون في الأخر، معناها أنواع مختلفة من الطرق اللاعبي والطرق معناها على طريق العرايس.

0: مرحبا بكم من جديد في المسرح حياة. اليوم في فقرة مفهوم مسرحي باش نحكيه على فن اسمه الكاميشيباي.
1: الكاميشيباي هو شكل من أشكال الحكي البصري، أصله ياباني، يقوم على صور تتحط في صندوق صغير والراوي يبدل الصور واحدة واحدة وهو يحكي.
0: يعني ظاهريا صندوق ورق تصور وصوت، أما مسرحيا عندك حكاية، عندك إيقاع، عندك تشويق، عندك انتقالات، وعندك جمهور وراوي يعرف كيف يشد الناس.
1: الكاميشيباي مهم لأنه يطرح سؤال بسيط وخطير: هل المسرح يلزمه ديما ركح كبيرة، إضاءة ضخمة، تقنيات معقدة، ولا ينجم يبدأ من صندوق صغير وصوت يعرف كيفاش يحكي؟
0: عمر المثلوثي خدم على المسرح الورقي والكاميشيباي كمشروع فني وبيداغوجي، وأنجز مسرحيات قصيرة كما المعيزة والمعزوزية.
2: المعيزة المعزوزية
0: كما المعيزة المعيزة
2: أي ماذا بيه تقولها المعيزة المعزوزية تخرج الصباح تجي العشية تقولوا لهم حلوا لي وليداتي جبت لكم الحشيش في جريناتي، يحلوا لها الباب، يقولوا لهم يقولوا لها اي جبت لنا يميمه تعطيهم الحشيش من جريناتها ياكلوا، ومن بعد يقوموا يقولوا لهم امنا يا امنا جيب القفه ولمنا، تجيب لهم امهم القفيفه تحطهم فيها، وهكذا كل يوم حتى يجيهم النوم.
1: يا عيني يا
0: الله
1: يا
0: الله،
1: هذه المعايزه المعزوزيه.
0: المعايزه المعزوزيه عامله بعمايل
2: ما بهم الذيب مشال الطفلين
0: ديما في هذيب
2: اي بتبيعه مشال الطفلين عمل القرون طفل هكا هو هو مشى دق عليهم الباب بدل صوته وقال لهم حنوني يا وليداتي جبت لكم العشيش في جريناتي، وهم حلوا الباب وهو خطفهم وهرب بهم للغابه. إلخ إلخ إلخ تجي المعايزة وكذا وكذا وكذا حسين
0: باش تنقذ وليداتها.
2: هي هذه أنا خذيتها راهو من التراث الشفهي الشعبي نتاعنا، ومام طون كتبت حاجات خاصة بالكاميشيباي اسمها الوردة الزهرة، وخذيت اقتباسات أخرين يلزمني نقتبس ونكتب وفي إطار ورشات زادة طون نحكيو عليها بعد كنت تحب
1: زادة كيف كيف أنجز مسرحيات أخرى كيما
0: الوردة الزهرة، الحمامة المطوقة، ذئب والثعلب والحصان والثعلب والغراب.
1: وهنا نحب نركز على فكرة الكاميشيباي، راهو ما هوش فن صغير للأطفال فقط، هو مدرسة كاملة في الاقتصاد المسرحي.
0: والفن هذا هاجر يعلمنا كيفاش بأقل الوسائل نخلقوا أقصى أثر، يعلم الطفل الإصغاء، يعلم الراوي، يعلم الإيقاع، ويعلم المسرحي كيفاش الصورة نجم تولي مشهد،
1: خصوصا في زمن الشاشات السريعة. الكاميشيباي عنده مفعول عكسي، إيش يعمل؟ يبطئ الصورة، يعطيها نفس، ويقول للطفل ما تتفرش فقط وإنما تخيل.
0: والخيال في المسرح ما هوش طرف، الخيال هو المحرك، هو الكهرباء متاع الركح، أما من غير فاتورة ستيك.
1: وهذه يحضرنا للحوار مع ضيفنا، لأنه من الفنانين اللي خدموا على الشكل هذا وجربوه كفن وكأداة بيداغوجية.
2: زاد راهو الكاميشيباي من أهم الأهداف متاعه أنه يعيد القراءة التفاعلية، معناها يعيد الكتاب إلى معناها المشهد، وزيدا يجمع عنده علاقة اجتماعية كبيرة ياسر في المشاركة في الاستماع للخرافة، الاستماع للعرض، مشاهدة العمل المسرحي أو وهذايا معناها يخلي معناها الإجابة على السؤال المطروح. فمشكلة كبيرة كما قلت أنه الإدمان على الشاشات الصغيرة وعلى التلفزة وعلى كذا حاجة مخطرة ياسر خاصة للأطفال، وهذا اللي نحبه نوصله له. نحبه لماكسيموم، أنا يا أخويا أعطيني حتى نفك ساعة، أنا للصغير نفك له ساعة مع شي يمس بورتابل، عندي أنا عملت إنجاز خاصة تويكة. فهمتني؟
0: إدمان ولا خطر؟
2: أي إلى جانب أنه زيادة فما بالنسبة لينا يمكن كاميشيباي حاولت نطور فيها بجوز طرق اخرين مختلفين، بويسك انا على رئيسي زاد وليت هي بيدها باش نحولها المسرح خيال الظل. وقت اللي التوفى تتاح التصاور نجم نحطوا قماش ونجم نخدموها مسرح خيال ظل، وكما هي بيدها تنجم تتعمل معناها مسرح مسرح طاولة، مسرح الأصابع، مسرح اللي هي المسرح أو مينياتور، معناها نجم نستغلوها تولي تروازونا، معناتها الكاميشي باي البوتي هذاك اللي هو المسرح اللي هو الفاليز كسوا معناها ورق وإلا كرتون معناها وإلا خشب، نجم هي بيدها تولي مسرح، تولي هي تعطي المشاهد، هي تولي مسرح، خاصة زاد كي تبدأ في بيت أويكلو كي يبدأ معها في بلاصة صغيرة معناتها الانتيميتي تولي خير، والمسرح يعطي معناها ريزلتات باهين.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في برنامج المسرح حياة، ونجي وتولي فقرة ركن من أركان المشهد، واخترنا اليوم نحكيه على الأكسسوار المسرح.
1: برشا ناس يا هاجر تشوف الأكسسوار كأنه تفصيل ثانوي، كرسي ولا مفتاح ولا عصا، كتاب، قناع، كاس، صندوق وبرش حاجات أخرين.
0: أما في المسرح الأكسسوار ينجم يكون مفتاح الشخصية، ينجم يكون ذاكرة المكان، ينجم يكون دليل على جريمة، وينجم يكون شاهد صامت على اللي ما يتحكيش.
1: الأكسسوار الباهي ما يتحطش للزينة، يلزمه يخدم المعنى، علاش موجود، شكون يستعمله، وقتاش يظهر، وشنو يبدل في العلاقة بين الشخصيات.
0: كتاب صغير في يد شخصية ينجم يقول أكثر من صفحة حوار، قناع ينجم يكشف أكثر من اللي يخبي، وكرسي فارغ ينجم يكون أقوى من حضور ممثل إذا كان الإخراج يعرف كيفاش يخليه يتكلم.
1: عامر المثلوثي عنده علاقة عضوية بالأكسسوار، ما يتعاملش معاه كشيء تقني فقط، بل كجزء من بناء العالم المسرحي.
0: هو خدم ديكور وأكسسوار، صنع العرايس، اشتغل على خيال الظل، المسرح الورقي والسينوغرافيا، يعني هو يعرف اللي الركح ما يتبناش بالكلام وحده، يتبناه زادة بالأشياء.
1: وساعات الشيء الصغير على الركح يعمل ثورة صغيرة في المعنى، مفتاح صغير ينجم يحل باب حكاية كاملة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج المسرح حياة. ضيفنا اليوم هو الأستاذ عامر المثلوثي. مرحبا بك أستاذ عامر في المسرح حياة.
1: عايشك، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين. نتشرف في الإذاعة أني باش نلتقي معكم باش نتقاسم المحاولات اللي نعمل فيها، معناها تويكا من عام 84 من اللي بديت أنا مغروم مليانة في الكشافة أنا صغير مغروم بالمسرح، كنت نكتب سكيتشات أنا وأخويا وكذا، وبديت التطور بشوية بشوية. من بعد اكتشفت عالم الماريونيت زادة أبو بكر، ومن بعد وقت مشيت المسرح العرائس المركز الوطني لفن العرائس تكونت عند ناس بالحق عندهم ما يقولوا في رواحهم على مستوى الكتابة، سي مختار الوزير على مستوى الصنع وعلى مستوى التحريك، بشير جلاد الله يرحمه، صديقي الأسعد محواشي، طاهر تريدي، هذوما الناس اللي بالحق عشت معاهم تجارب كبيرة ياسر وحققنا نجاحات الحمد لله. فين مشينا؟ معناها حصدنا جوائز انطلاقا من المغرب حتى للشرق بصفة عامة، ومن بعد رجعت حبيت نشتغل على حاجات معناها كيفاش نحاول نطوع الفن للتربية للبيداغوجيا، وهذا اللي قاعد نشتغل عليه حاليا لأنه مهم ياسر بحكم أني تعاملت ياسر مع الصغار، أنه نحاولوا كيفاش نستغلوا الفن باش نوصلوا لهم مفاهيم معينة، باش نوصلوا لهم معرفة معينة اللي هم يحتاجوها توا في العصر هذا متاع الإدمان التلفزيوني والإنترنت والحكايات هذه كل الأمور الرقمية والثورات هذه بالحق واللي تخوف برشا برشا.
0: أستاذ عامر، أنت من الفنانين اللي ما نجموش نحطوهم في خانة واحدة، يعني أنت ممثل وصانع رأس وسينوغراف وكاتب ومخرج وصانع أكسسوار ومؤطر ورشات، هكا ولا
2: باش تحب نبدأ من هنا؟ أنت كيفاش تعرف روحك الساعة؟ فنان ركح ولا صنع عوالم وإلا أنت حكاية أخرى؟
1: والله ما نعرف. أنا ساعة أنا أولا وبالذات أنا ضد التصنيف هذه مثلا من ناحية أنه الإنسان تخلق قراءة وبش يتعلم وبش يجرب وما يحسرش روحه فيه. أنا خارج الصندوق نحب نكون ديما، ما نحبش نفكر في حاجة معروفة ومعمولة، ما هكا غيري قاعد يفكر فيها شي يهمني فيه. كيما بالضبط وقت نشد الاكسسوار ما نحبش الاكسسوار اللي انا مثلا حتى باش نشريه ما نحبش نحطه سورسين ولا في الشاشه كيما هو، يلزم نعمل عليه حاجه ما نعرفش شنو، اما توجي تو هو الاكسسوار تو يقول لي نعمل وحده فهمت. كيما بالضبط العروسه كيفاش تصنعها، كيفاش العروسه تقول لك انا نحب النص الفلاني، نقول يلزمك تكتبه لها كيفاش انت معناها كي تطلع سورسين، كيفاش تلوج على البيرسوناج، كيفاش تحاول معناها تدخل في الشخصية من اللي انت في اللوج، وكيفاش باش تطلع سورسين باش تأديها. هذوما كل حاجات الإنسان كل يوم قاعد يجرب فيهم، وديما نحس روحي أنا فما حاجات نحب نوصل لها، هذاك يخلي لي الشغف اللي أنا نقوم عليها كل صباح باش نحب نعمل وباش نحب نخدم وباش نحب نطور من روحي. هذا هو علاش ديما نقول أنا هكذا يهني كذا، لكن إذا نعرف نعمل كذا ولا قاعد نحاول نعمل كذا وكذا، هذوما هما ينجموا يكملوا الإنسان في كل شيء. وبالحق راهو المسرح بصفة عامة عندي أنا أنه عالم كبير ياسر، وكل حاجة فيه مهمة ياسر ياسر ياسر، من اللي بشي يدق مسمار في الركح للتكنيسيان اللي بشي يعملك الضوء، اللي بشي يعملك الأكسسوار، بشي يكتبلك النص، الناس كلها مع بعضها تجتهد باش تعمل حاجة، وما فماش أنا من راه حتى أفضلية بتاع واحد على الآخر، كلهم إذا تاحت واحد ما قامش بواجب وراه فما خلال كالكبار بتبيع باش تلقاه ظاهر وبتبيع باش تلقاه معناها
2: هو جسد واحد على خاطر
1: كلها بالحق كلها ماكينة كاملة قاعد تخدم أونجريني في بعضها
0: بانسجام وتناغم
1: منسجمة، يلزمها تكون منسجمة، يلزمها تكون متناغمة وكل شيء. احنا مثلا ساعة تصير لنا مشكلة حتى مشكله في كوستيم ولا كذا تدخل بعد انت حتى خيط هكا خارج ولا فلسه نحات ولا كذا. وذي اللي تعلمته سورتو في مسرح العرايس الحق نتاع ربي، خاطر مسرح العرائس ديتاي ديتاي تخدم معناتها كله مخدوم على اساس التفاصيل الصغيره بكل، خاطر التفاصيل الصغيره هي اللي تعطي الفن.
2: قلت دخلت المركز الوطني للفن العرائس وبعد المسرح الوطني، شنو تبدل في علاقتك بالمسرح وشنو علمك الاحتراف اللي ما كانش موجود في الهوايه؟
1: اه وي ساستري امبورطون بهي نسرت الحكاية في حياتي الساعة باش نقولها لكم، ديما نقول فيها خاصة ما بين مسرح الوطني وفن العرائس هذوما حاجتين. وقت اللي كنت نخدم في مسرح العرائس راهو حكاية أنك تخدم ماريونيتيست راهو حاجة وأنك تكون ممثل حاجة أخرى. أنا يمكن جمعت بين الاثنين لأنه فما دي ماريونيتيست ما نجموش يعملوا تمثيل وفما ممثلين ما نجموش يكونوا دي ماريونيتيست. هبش أقول لك علاش، على خطر راهي دربة نجم يزمك تتدرب على الحكاية دي في حد ذاتها، ما هيش حاجة معطى
2: ويزمك تكون موهوب بالساعة معطى ولازم تدرب
1: بالطبيعة. هي الموهبة حتى الموهبة متوفرة أقولك فما إشكاليات تترح اللي هي راي حاجة معناتها حاجة دقيقة جدا. وقت اللي خدمت في المركز الوطني لفن العرائس عملت 4 مسرحيات من عام 97 حتى العام 2000، عليسة الإسكافي والمسرفي حلم ليلة الشتاء واللعب، هذوما 4 مسرحيات كنت فيهم أنا محرك عرائس وكنت فيهم فيهم ممثل. مثلا في مسرحية الإسكافي والمسرفي كنت نمثل أكثر مني نحرك في العرائس لأني كنت نخدم طرق لاعبي وكذا. في حلم ليلة الشتاء وفي عليسة محرك عرائس وحلم ليلة الشتاء ممثل ومحرك عرائس بالقناع والأخرى أو شو نفسر لكم عليش قاعد نقول هك. بعد مشيت عيات لسي محمد دريس عام 2001 باش نخدم معاه مسرحية الهربة، دخلت كممثل عندها وحنا نبرفو يجيني محمد دريس يقول يا عامر شبيك شبيك متعبرش بوجهك ولدي
2: شبيك حتى تعبر بيديك
1: اي شبيك تدخل عنا دخلة هكا في الهنغار هكا متاع حرب وكل شيء وندخل خايف ويزم نوري اني خايف وكل شيء. يقول لي راه بدنك يعطي في حاجات وبوجهك شبيه قعدت باهت هنا بالحق قعدت شنو هالحكاية
2: شو اللي مش ماشي
1: فهمت اللي راهم بعد هذيك مخلفات التحريك متاع العروسة
2: انك خاطر الاكسبرسيون تاع وجهك تعديها للعروسة سنست
1: بدنك كل شيء يخرج
2: يمشي مليدين
1: قعدت حسير وقلت وراه هكا وهكا صار في اشكال. والحق متاع ربي وقتها بشير الغرياني اللي هو مساعد المخرج وهو اللي انتبه قالوا راهو يلسو خطر. انا خدمت مع بشير الغرياني في الكلوب متاعه وقتها في باردو يعرفني كممثل شنو معنا يعرف بالكاباسيتي متاعي الكل واحد دونك قعد هو بيت يقول لك شبيه يا اخي عامر معناتها. فعملنا ديز اكزرسيس سبيسيالمون باش نرجع للتمثيل معناها باش نعاود
2: وجهك
1: عامر تعاود الجريماس والدن وكذا وكذا. وهذه معناها بالحق وقت اللي عيطنا مثلا في مسرحيه حنا بعل اللي هي ماريونيت بورتي باش نخدموا رياض حامدي مثلا مثلا رياض حمدي شد الماريونيت هاك وبدا يمثل يا رياض راه الماريونيت يسمح يا
2: ينسى خاطر هو سينس يمثل
1: لانه هو بدا تمثيل لكن بعد برك الله لي في المانيبيلاسيون دونك فهمت
2: يلزم الضربة
1: معناها الحاجتين هذوما يلزمهم واحد يفيق بهم
2: خاطر عوالم مختلفة هما
1: وهي كل حاجة وحدها. توا مسرح الخيل الظل راهو مسرح قائم بذاته وحده لا هو ينتمي للعرائس لحد شيء.
2: انت هاك خليتني تويكا باش نسألك جوستومون دخلت الموضوع انت معناتها خدمت برشا على العروسة وخيل الظل. العروسة تبدا هي مادة يعني قماش لوح ورق خيوط فهمت وقتاش تقول العروسة هذيا ولات حية
1: وقتاش العروسة ولا تحية هو اش معناها مانيبولي ان اوبجي هو وقت انت اي شيء اي حاجة اي اوبجي يتحرك راه يتسمى معناها ماريونيت ولا عروسة. دونك انا مثلا كي خدمت على تياتر دوبجي
2: تقصد اي شيء يتم تحريكه
1: اي حاجة يتم تحريكها راه تولي ماريونيت في العالم الماريونيت
2: تولي كل شيء نجم يولي عروسة.
1: هو كل شيء يولي عروسة، فهمتني؟ مش بشرطه أنك تعمل حاجة سوفيستيكي ولا باش تردها معناها تشبه الكذا، مثلا باش ترد حاجة تشبه مثلا باش تعمل حيوان ولا باش تعمل إنسان ولا باش تعمل جماد ولا كذا، باش تولي تعطيه كونوتاسيون معينة، لأنه عالم سيميولوجي كبير ياسر عالم العرائس، واللي هو كله دلالات، كله تعابير، كله تفاصيل. كما نقول لك أنه وقت اللي أنت تشد الأوبجي باش تحركه، مثلا أنا في مسرحية العرايسي بدون بخمسية رات نعمل له زوز وحدات والفم متاعه كل الواحد نعمل له هكي واللي بقرة، حط له زوز حاجتين وكبوت نطيشه على الخيل على الكرسي، واللي ناخذ السنتور متاعي هذية ردها لفعة، فهمتني؟ المسلحة تولي مرأة، دونك هذوما كيفاش انت اي حاجة تزيدها كذا وتحركها بطريقة معينة، يزمك انت تمن بالإطاء اللي تحط فيها الوبجي،
2: الحياة اللي باش تبنى
1: حاجة، انت باش تخلق إطاء كما في الفن، في الطاقة، في معناها الطرق اللاعبي، معناتها في فن الممثل انك تعيش حالة، انت تعيش الوبجي ذاك الحالة هذيك.
2: وفي خيال الظل، الجمهور ما يشوفش الجسد مباشرة، يشوف الأثر متاعه. هل الظل ساعات النجم يكون أصدق من الجسد الحي فوق الركح؟
1: هي الحكاية ماهيش حكاية أصدق ولا مش أصدق، هي توا مثلا تكنيك ما ولاو يعملوا في يظهروا في الممثل في خيال الظل، فما دي تابلو دو دانس ولا مودرن تتعمل، يولي المشاهد يشوفك أنت ويشوف السورس دو لوميير ويشوفك أنت مع الرفلين تاعك على حيط على إكران على حال، معناها هذوما حاجات راهم كلهم تجارب، ومعناها وقت اللي نبدو نخدمه نحن على القوالب اللي كنا نخدم عليها ديما تلقانا نلوجو. أنا قبل كنت تخدم في خيال الظل كنت أقول علاش ما المشاهد ما يجيش يشوف المسرحية اللي قاعدة تصير وإحنا نحركوا في الفيجورين وإحنا نتحركوا بدناتنا. ديجا أنا خدمت هذه زادة دنير موام عاج معي في برج العامري وكفما في الحمام المتوقع وفما في فما معناها بروشين مو عندي أتولي متاع خيال ظل في برج العامري مع اسمه الظلال، عندما تحكي الظلال في القرية حاجة كي من هكا، زادة باش نخدمه على سيكونس متاع غنية فيروز أنا وشادي، خدمتها بطريقة معينة خيال ظل كلها تحكي على القصة اللي بين الطفلة
2: والوليد اللي
1: هرب مشى يلوش في الحرب مشى غاب في الحرب
2: قصفته الطيارة،
1: دونك لي جون لهنا يعبروا ببدناتهم يعبروا ورا ليكرو، وزاد البدن يحكي، زاد هو حتى البدن عنده ما يقول في روحه، يحكي حكايته اللي ما ينجمش حتى النص المكتوب يقولها، راه
2: ساعات أصدق من لسانه.
0: عامر، في تونس مازال برشا ناس تربط فن العرايس بالصغار فقط. انت كيفاش تشوف فن العرايس، مسرح للاطفال فقط ولا مسرح للكبار زادة، للذاكره للسياسه وللاسئله العميقه؟
1: انا باش نفاجئك مثلا بحاجه، عام 1930 اول مسرحيه تصنصرت في تونس هي مسرحيه خيل ذل، تحكي على كلكوز وحزيواز وقتها وكذا، اسماعيل باشا وقتها، والسلطه الفرنسيه منعتها. ما يبش يوريك للناس قبل قديش كانت مغرومة بالحاجات هذه، قديش كانت الناس تمشي وتتبع الأمور هذه. وبالنسبة للمسرح متاع العرايس في تونس ما نعرفش شكون تلعب الطلعة متاع أنهم خاصة بالصغار، احنا مثلا حتى في أيام كارتاج لفنون العرايس قاعدين نجيبوا شطر مسرح للعرايس للكبار وشطر للصغار، داير يمكن المسرح متاع العرايس ماشي للكبار أكثر توا، فهمتني؟
2: ويتعبى أكثر
1: ويتعبى وعنده جمهور وعنده برشا جمهور، معناه ومسرح العرايس راهو غالي ياسر ورخيص ياسر، معناها على مستوى التكلفة تنجم معناها برشا فلوس كما تنجم بحد شيء. هذا الكل كيفاش أنت عندك كل فكرة الفذة اللي أنت باش تنفذها، كيفاش أنت تنجم تخزر للحكايه اللي تحب تحكيها، فهذه ما عندوش علاقه بالطفل ولا حتى بالنسبه للطفل الصغير تنجم تعمل له حاجه هكاكة وبرا ويتبعها، معناتها حاجه مش مصروف عليها برشا ويتبعها كيف بالنسبه للكبير زيدا. دونك وراه زيد حتى المسرح العرايس راه مخطر زيد يحمل راه حمال لي
2: معاني
1: لمعاني ولي
2: وافكار
1: ايديولوجيات ما نقولوا فهمت. انا تفرجت في برشا خدم البرة معناها بالحق تفرجت في مسرحيه رعب نتاع ماريونيت مثلا
2: أي.
1: مسرحيه رعب تفرجت
2: في
1: تفرجت خفت اي خفت بالكدا شكسبير وقتها
2: أي.
1: تفرجت في مسرحيه المقامر مسرحيه المقامر عملوها جروب من روسيا داير هذوكم اللي خذوا البري قبلنا وقتها هما طيحوا علينا احنا كنا ماشيين باش ناخذوا البري الاول خاطر هي فما دي كومبيتيسيون راهو هي فما مهرجانات نعملوا دي كومبيتيسيون كيما كوب دو موند راهو كانت قبل كل شهرين في بلاصه تصفيات يصفيوا منا من 100 دوله ياخذوا 20 واحنا نمشيو بك ال 20 دوله هذيك نتنافسوا على المرتبه الاولى والثانيه والثالثه وكي تربح انت يلزمك تمشي بعد شهرين تدافع على الكوبا ذاك نتاعك واذا كان خسرت ما مشيتش فهمت. عملنا وقتها كازاخستان مرتين وعملنا ماليزيا مرتين في ماليزيا خذينا الجران بري ومن بعد مش نمشيو ندافعوا عليه في روسيا يا اخي ما صحتش الحكايه قالوا تخرجوا يا ياسر وليد انتوما خليهم غيركم يخرج قلنا ما نسالش خليه يخرجوا غيرنا شنو المشكل
2: التعقيدات الاداريه اللي ما عندهاش علاقه بالفن
1: ما عندها لا هذيك ما نحبوش نحكيو فيها ما نحبش نشغل روحي بالامور هذيك خاطر ما حد شيء مانيش غاديك بكل ما يلزمناش نكونوا غاديك
0: خلينا بينا في الفن ونمشي ونحكيو على الكاميشي باي والمسرح الورقي
1: باهي ياسر.
2: خدمت في الكاميشي باي والمسرح الورقي وهو شكل بسيط في الظاهر صندوق صور وراوي. شنو شدك للفن هذي انت علاش مشيت له وعلاش اخترت تخدم عليه كمشروع فني ومشروع بيداغوجي؟
1: هو الإجابة على السؤال وعلى الإشكال المطروح خاصة يمكن وقت لينا تليل معناها احتكيت بالأطفال خاطر أنا زيد راني نقري في المسرح العرائس بالنسبة لثلاث سنين واربع سنين وخمسة سنين في الروضات معناها الكوتش متاع نخدم مع الصغار معناها
0: تو عندي ثلاث سنين
1: وما تصورش الروضات قديش حارسين على الحكاية ذي وبالحق عندنا معناتها روضات تشوف الحفلات الفندانية نتاعهم حاجات بالحق يعملوا في فن راقي جدا بالصغيرات هذوك
0: ان شاء الله يدوم
1: ولا بحق الحق نتاع ربي فما برشا ناس مهتمين لو بالحاجات هذه وقاعده تخدم معناها المشكله انه الصغير يحب برشا حاجات يحبك تلون له تبعد له كل شيء تعطيه معناها إسباس باش يخمم باش يفكر باش يلعب واحد جاتني الفكرة أنه وقت اللي أنت تبدأ تخدم مع خاصة الكتاب وكيفاش باش تقرأ والقصص والحكيات وحكيات الفداوي واحد كيفاش واحد ينجم يوصلها للصغير فوقت اللي شفتك المنشطات يبداو شادين كتاب ولا يقراو فيه قلت علاش ما نلقى اللي بالحق فما حكايه الكاميشي باي هذي اللي هي بالحق مع التصويره كبيره ويشوفوها كل شيء كيما الكرانكي زيدا فما طريقه اخرى زيدا بتاع حكايه اسمها الكرانكي اللي هي اكل زوز العصيك اللي تبدا معناتها على القماش وتبدا تدور والقماش يبدا يتعدى هكا هذاك يتسمى الكرانكي والكاميشي باي هو طريقة التحريك بالورقة فهو كمشروع بدأ عام 2023 كفكرة الستارتاب حبيت نعمل شركة ناشئة ستارتاب حبيت نخدم على كيفاش تكنيكمو وارتستيكمو نفض إشكالية الإدمان على الشاشات وعلى التليفونات فبديت نخدم في الحكايه هذه ومشيت تكونت في ستارت اب وقتها فما بروجرام تعمل في اندا انتر اراب اندا اللي هي في معناها عملت المشروع هذه على اساس باش تطلق معناتها مجموعه من الشركات الستارت اب باش تكونهم كيفاش تحضروا الدوسي لل معناها
2: باش ياخذوا التمويل
1: وكل شيء بحكم انا منشط كنت منشط البيئة والمحيط في العالم العربي من عام 97 في إيدا، وكنت نشتغل على البيئة متاع كيفاش تياتر دانسيرسيون، كنت نخدم على تياتر دانسيرسيون كيفاش لي جون اون سيتياسيون ديفيسيل اللي هما انقطعوا عن التعليم كيفاش نعيطوا لهم من بالمسرح وندخلهم في سوق الشغل من أول وجديد ولا في الابرونتيساج. كانت عندي بيرو دوريونتاسيون او ترافاي اترافير لو تياتر، كانت عندي كلوب غاديكا في إسباس 21 اللي هو معناها كان يعتني باللي جون في حي تضامن وكذا اللي هما خايفين عليهم من الديلانكونس وقتها واحد. فخدمنا على شيء ذاك، خدمنا على كيفاش انت تاخذ المسرح وتحاول انه تستقطبك اللي جون هذوكم وترجعهم للكسسوا، ترجعهم للحياة الاجتماعية بالدراسة وإلا بالابرونتيساج، تعلم صنع وكل شيء. كانوا معايا بالحق، لو كانوا معايا حتى أخصائيين اجتماعيين
2: مشروع دولة كبير.
1: لا ما هوش مشروع دولة، هو ONG هي رايين دا معناتها أورغانيزيسيون نون غوفرنمونتال، واللي هي كانت تخدم على شيء هذية بمنا اللي كانت الكوتي معناتها إيكونوميك اللي هي تحقق فيه يلزم وراهم باراليل حاجة سوسيال اللي هي تعتني بالليجون وتعتني بالعائلة وكذا كذا.
0: تو احنا معناتها بما أننا نحكيو على الليجون، كيفاش نرجعوا هالليجون والصغيرات المحاصرين بالشاشات والصور السريعة، كيفاش ينجم الكاميشي باي يرجع الطفل للإصغاء للخيال والمتعة الحكاية البسيطة؟
1: أي صحيح، هو راه ماهوش حل سحري راه ولا واحد، راه هو مساهمة، ديما يلزم نعتبروه كمساهمة ويلزم أولا يلزم يكون فما انتشار ساعة للحكاية دي، لأنه البرة راجعوا له بطريقة كبيرة ياسر ودخلوه حتى في الخطط التربوية والتعليمية نتاعهم ولاو معتمدين هم خاصة في إسبانيا في فرنسا، فما معناها يخدموا فيه الكاميشيباي هذه كوسيله كركيزه بيداغوجيه معناها في التعليم وكل شيء. بالنسبه لنا احنا راه يلزمنا الساعه كما قلت لك ينتشر الشيء هذا، يلزم تعمل دي كلوب. راي انا الخطه كيفاش تصير انه تعمل في الدور الثقافه والدور الشباب ولا حتى في المكتبات العموميه تعمل دي كلوب اللي هي على الاقل مريره في الجمعه لي جون هذوكم كصغيرات يجيو يقعدوا يخموا في فكره، يحاولوا كيفاش يصوروها ويحاولوا كيفاش يأديوها ويخذوها كلعبه، معناها نشاط باش يلعبوا مش حاجه. وبشويه بشويه يلزم الاولياء يفهموا اللي راهو الكتاب مهم ياسر في الدار، وهما يلزمهم يضربوا المثل قبل كل شيء انهم هما يلزمهم يبعدوا على البورتابل باش يوريوا لصغارهم اللي راهو كي يجيو يقولوا لهم نحي البورتابل خاطر صغير
2: يعطي المثل.
1: اي يعطي المثل قبل بيان سور، هذا يمكن اللي نجم يوصلنا انه نبعدوا صغار على الاقل بيريود هكا مهمه، ويرجع الطفل والصغير يرجع بالذاكره نتاعو ويرجع معناه يخمم العقل نتاعو ويرجع يخدم بيولوجيا كما كان قبل
2: وخياله يرجع يخدم
1: بالطبيعه. هذاك هو
2: الشاشه المسطحه تقتل الخيال،
1: ما عادش تخليك بالحق فلات مسطح على الاخر
2: مسطح الفرن.
1: ناس دخلت في اكتئاب راهو لطف الله ما عارفينه مش تفدليك راهو والله لا تفدليك، وراهو كان باش نمشيو للشيء هذا راهو سي تري تري غراف، راهو كان باش نزيدو نمشيو معناها من غير ما نضربوا النواقيس نتاع الخطر الداهم، راهو بالحق راهو باش تصير لنا مشاكل كبيره راهو بعد مع الصغار نتاعنا الجيل كامل تو ينجم يطلع معناها صعيب السيطرة عليه.
2: فما دول منعت استعمال الهواتف الذكية على اقل من 16 عام.
1: اي نعم
2: بالقانون.
1: اي نعم
2: في عقوبة
1: يلزم يلزم تدرج على حاله مش بيك. انا يا جيل تو نشد التري في البورتابل نفيق بروحي عملت ساعة بضحك ولعب
2: صحيح،
1: من بعد نقول شبيني قاعد نعمل هكا شبيني نخرج نجري القهوة ولا نخرج نمشي على الاقل باش خاطر بالحق تولي انت ما عادش تولي بالحق راهو سانسيرمون. عليه انا توا جاتني الفكره خاطر شفت حتى على روحي راهو نجي باش نقرا حاجه نفوت ورقه نفقد الانتباه شنو هو الحكايه هذه، نلقى لي 20 سكوند وليت تركيزك حدو 20 سكوند ما عادش نجم تركز اكثر من هكاك، وهذا علاش على خاطر
0: استانس مخك بالامور
1: هذه نتاعك تبدا تك تك تك هاو هذيك مشاكل كبيرة.
2: مشاكل كبيرة ان شاء الله نلقاو
0: حلول
2: نلقاو الوقت للحديث فيها باش من بعد نلقاو الحلول. اما نرجع
1: يلزم نلقاو الوقت للحديث سيدة.
2: يلزم فضاءات تفتح باش تفتح للنقاش العام الحاجات هذه.
1: هو انا مثلا اقترحت الشيء ذي على اقترحته كدوسي وعندي دوسي ورقي كاتبه كذا يمكن من بعد باش نهبط حاول من بعد يمكن باش نهبط لوزارة المرأة يلزمني خاطر ديجا
0: شنو بالي نشوفه
1: يلزم نشوف مشروع الكاميشيفاي هذي اللي هو معناها مشروع معناها كيفاش انا باش نعمل ديزاتيلي يلزم باش نعمل ديزاتيلي

0: السينما والمشاريع الجديده كانه المشروع هذايا هو اللي توا شادك.
1: من يركز مركز معاه هنا، خاطر شوف انا كنت مركز على خيل الظل من 2005 حتى 2016 حاجه كي منك، مركز مع خيل الظل، خرجت افلام، عملت مسرحيه، عملت كذا. انا عندي راهو نبدا مهمه، ما تشوفني معناها ماشي منا ومنا ومنا، لكن تلقاني فما حاجه مركز عليها اكثر من الاخرين، نحب نستنفذها حتى للاخر، نحب نمشي معها لو ماكسيموم بوسيبل، وهذا الكل نبدا نلم في الحاجات الاخرى اللي نعمل فيها باش نوظفها في الشيء هذا. كان شفت انت كيفاش انا خذيت الكاميشي باي اللي هي ديما نصنع فيها التلفز لولاد اختي وندرشني ويهزوهم للمكاتب، ومن بعد نقول هي علاش ما نحطوش فيها تصاور، علاش ما من بعد نقول علاش ما نزيدش فيها التياتر دومبر، علاش ما نزيدش فيها التياتر نتاع ادواء ولا تياتر اتابل، المسرح اللي ماريونيت الصغيره هذيك وكل شيء. انا مغروم ياسر بالمينياتور،
2: نعم ملكه الابداع عندك،
1: نعمل
2: ناشط برك،
1: نعم خاطر ياسر نحب انا مثلا توسكي اون مينياتور، مثلا نخدم لي ماكيت مثلا.
2: أي.
1: عملتك القنطره نتاع الخمسه نتاع بيج هذيك، خدمت سيدي بوتفاحة الولي هذيك، عملتهم معناها، والجامع الكبير والقلعه، معناها اكل حكاياتك اللي باليدين وتوسكي الكرتون، معناها الريسيكلاج كيفاش خدمت على الكرتون، خدمت حتى على الساشيات نتاع الواحد نتاع اسمهم نتاع نيسكافيه ذوكم كلي طيشو، كيفاش تقدهم مع تسيلال، كيفاش تقدهم حاجات، خدمت حتى على كعب الزيتون كيفاش تردها سبحه، معناتها برشا حاجات كيفاش تخدم الريسيكلاج، كيفاش تعمل
2: التدوير.
1: اي وعندي تويك البيبز البلاستيك في الدار ما نطيشهمش، ديما
2: تعمل بيهم،
1: ديما نخدم بيهم حاجات، والا نلمهم نعطيهم لك جماعه البلاستيك، ما نحبش نشوف البلاستيك مطيش قدامي انا. يعني عندي دار بيتي ديما نمشي نتاع الفريب، ناخذ من عندك الساشيات الكبيره نخيطهم نحط فيهم الساشيات، يجيو كجماعه نمد لهم بالساشيه بكل شيء، باش هكا فهمت منهم مره
2: مساهمه
1: منهم
2: في البيت،
1: مره طفله صغيره انا وقت نعيش في المرسى عندي بيت كامله معبيه بالدبابز هذوكم بلاستيك، وهي جات جارتنا الطفله صغيره عمرها 8 سنين 9 سنين، جات دقت علي قالت لي خويا نقاش عندك حكوك التابويت بلاستيك، خاطر عندهم المكتب نتاعهم يلموا التابويت هذوكم وياخذوا فلوس ويعطيهم باش يسافروا بهم ولا كذا. صدقني والله نهارتها انا خزرت حليت البيت، قلت شنو نعمل بهم، هم قاعد لهم فيهم تو، هاني باش نكد بهم كذا، باش نكد بهم كذا، ما عملت بهم حتى شيء. هكاك ودقت عليه الطفل قالت لي حاجتك شبيه، حليت لها عملت هكا بيت، قالت احنا باش نربحوا احنا الاولانيين بارك، قلت لها هزت بيت، هزت كان تابويت خليت لي دبابز، معناها تقول لي شنو هي الحاجه اللي باش تعمل، هي بنتي فماش حاجات باش تعمل بهم، فما حاجات تعيط لك راهو، انا نمن بها الحكايه هذه. معناتها لوبجي يزم تعرف كيفاش تتصرف معها، كيفاش تحاول تخدم معها، يمكن فماش حاجات هكا تفاصيل ماهيش
2: جوست. ما تحكي على العروسه نحب نختم معاك بسؤال، لو اذا كان العروسه تحكي ليك انت صانعها شنو هو تتصورها تقول لك؟
1: اي كان العروسه انا بالنسبه لي انا تقول لي تلهبيه، معلش بيك ماكش لهبيه على الاخر، شبيك ديما مهمش، شبيك معناها صحيح انت ديما تسمعني وصحيح انت ديما تحكي معي، اما راك ساعه تهرب بيا تفلت، معناها نحبك مثلا ديما بحذايا عقد بحذايا، انا غالب نقول انا ما نحبش الحسره، سامحني ما نجمش نتحسر لا في بلاد لا في دار لا في لا مع حد لا حل، انا غالب نحب ديما
2: الحريه،
1: كل ما تجي حاجه نحب نتبع نشوفها وين وصلت بيا، ما بعد نجم تظهر ليش ما نكملش يمكن نكمل ما نعرفش،
2: وترجع للعروس،
1: اما ديما العروسة لازم تعيط لك ديما العروسة تعيط لك، وراهو المشكلة انه ما نجمش برشا سمحوني، معناها انه راني ما نجمش نبيعها العروسة، انا نصنعها ما نجمش نبيعها، خاطر برشا يقولوا لي يا بيعنا ما نجمش نبيعها، على غالب العروسة عندي انا تتصنع باش تطلع تمثل سوسين ما نجمش نبيعها، على غالب اللهم اللي باش ياخذها من عندي باش يطلعها سوسيال يمثل بها، اما باش يعلقها ولا باش يستعملها حاجه اخرى سامحني، معناها
2: باش ترجع اوبجي، معناها
1: لا ما يلزمهاش تكون اوبجي،
2: تقعد ديما فيها حياه،
1: يلزم لابد ان تبث فيها الحياه من جديد، لانها هي تحب تحكي، عندها هي حكايات تحب تقولهم، اسمعها ما فيها بس هنا نسمع في برشا حاجات من جهة حد شيء.

0: باش نختموا معاك بأسئلة سريعة، جاوبنا بكلمة ولا بجملة قصيرة كهو.
1: العروسة ولا الممثل؟
2: زوز زوز كملوا بعضهم على الاخر. عندي انا
0: ظل ولا ضوء؟
2: الظل، الظل اكثر من الضوء، لانه الظل هو اللي
0: يوحي بالضوء،
2: يوحي بالضوء، والايحاء خير من
0: المباشر.
2: بالضبط.
1: ورق ولا قماش؟
2: القماش.
1: الصمت ولا الموسيقى؟
2: الصمت، الصمت ابلغ من كل شيء، الموسيقى في مخبطين، ما الصمت هو اللي فيه السخب الكل.
0: أي قل لي هذه ترى مسرح كبير وإلا صندوق كاميشي باي؟
2: صندوق كاميشي باي عندي أنا توا بولو ماما، صندوق كاميشي باي، لأنه نحس أن الكاميشي باي يوصل أكثر طويكة، نحب يوصل لأي دار، لأي تجمع إنساني نحب فيه كاميشي باي، أي تجمع إنساني، ما بغض النظر على شنو هو المكان ذاك، لأنه أحسن حاجة أنك تحكي الحكاية، القصة راي الحكاية هي الناس مازالت تحب تسمع، بغض النظر على كل شيء الإنسان مازال يحب يسمع الخرافة.
1: عمر أكثر مادة تحب تخدم بها؟
2: توا بول مومون نحب نخدم بالبوليستيرين خاصة، رغم اللي أنا معناها نحب ياسر الخشب، نحب نتعامل ياسر مع الخشب، لكن البوليستيرين تويكا عندي مشروع يمكن نحب نخدم عليه، اللي هو المينياتور، نحب نعمل حاجة طون مينياتور بالبوليستيرين، لأنه فما دي ماما اللي يمكن معناتها ما خدمتش عليه برشا، وهذه المادة اللي تويكا قاعدة في مخي نحب نخدم عليها.
0: شخصية تحب تعمل لها عروسة؟
2: شنية؟ شخصية تحب نعمل لها عروسة؟
0: شخصية من الواقع ولا من الخيال؟ ولا من الأدب ولا
2: أي
0: ولا شخصية من الواقع؟
2: شخصية من الواقع ما فماش سنسير ماما بولو ماما، أما أنا ما نحب العروسة اللي نحب نخدمها تويكا هي بينوكيو. طبعا نحب نخدم بينوكيو، معناها هذي في مخي بخدمته قبل، لا أما توا نحب نخدم بينوكيو بالبوليستيرين.
1: كلمة تخوفك في المسرح؟
2: الكلمة اللي تخوفني في المسرح ما فماش جمهور. ما فماش جمهور بالحق، كلمة خايبة معناها ما نحملهاش حتى الطرف، لا ماذا بيا ما تقوليش، قوليش فماش جمهور، ما فماش جمهور عندي أنا، فماش مسرح، مش مسرح جملة، لأنه مسرح يستهلك طازج، يعني يزم بيني وبينك مع بعضنا أنا وياك معناها، وفما تفاعل مع الجمهور خاصة.
0: والكلمة اللي تعطيك الأمل في المسرح؟
2: الكلمة اللي تعطي الأمل في المسرح هي الفكرة، الفكرة اللي تتبني عليها، أنت علاش طلعت سورسين، راهو بغض النظر على العوائق الكل، إذا كان فكرتك فذة وفكرتك عندها قيمة ديما رابح لك أنت في الأخر، ديما بشكون رابح، لأنه إذا كان ما تبناش العمل الفني بصفة عام على فكر، على فكر مصيره أنه، وهذه بالتجربة معناها الحاجات اللي خدمناهم، اللي خدمتهم معناها بتفكير عميق وبرشا حاجات، هما اللي قعدوا، هما اللي بالحق حسيت روحي احترمت فيهم الجمهور، لأنه الجمهور ما يجيك شكيك، الجمهور يجيك معبي على الاخر وفاهم هو على شيء وشني حاجته بيك بالضبط معناها.
1: شكرا على حضورك معنا، نورتنا اليوم الفنان عمر المخلوكي في مسرح حياة.
0: حلقة اليوم ذكرتنا اللي المسرح ما يبداش ديما من نص مكتوب ولا من ممثل واقف تحت الضوء، أحيانا يبدأ من ورقة، من ظل على الشاشة، من طرف لوح، من قماش صغير، ولا من يد تعرف تصبر.
1: فن العرائس ما هوش فن ثانوي وما هوش مسرح صغير، هو مسرح كامل عنده لغته وتقنياته، عنده فلسفته وعنده سحره الخاص.
0: ويمكن أهم درس يعطيه الفن هذا هو أن الروح ما تسكنش الجسد وحده، الروح تنجم تسكن شيء بسيط وقت اللي يلمسه فنان حقيقي.
1: شكرا لكل المستمعين الكرام على حسن المتابعة.
0: إلى لقاء جديد في المسرح حياة، خليوا ديما بلاصة للخيال على خاطر الركح كي يظلم شوية ينجم يورينا أكثر.
1: ليلتكم مسرح ونهاركم حياة.

بتحبني تسأل علي كتير وبتحبني.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن اضطرابات وانقطاعات مرتقبة في توزيع مياه الشرب الثلاثاء المقبل من الواحدة صباحا في عدد من مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة، ومن المتوقع تواصل هذه الانقطاعات 36 ساعة، وتأتي في إطار أشغال في المنطقة وفق بلاغ صادر عن الشركة. برنامج جديد لجمع التبرعات بالمساحات التجارية الكبرى لفائدة قرى الأطفال سواس وفق رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال محمد مجديش، والذي أكد أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الألية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من قبل رئاسة الحكومة. مدينة الحمامات تحتضن من 5 إلى 7 من نوفمبر المقبل الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات، وذلك بمشاركة مديري نظم المعلومات والخبراء وشركات التكنولوجيا ومؤسسات ناشئة ووفود دولية. في أخبار العالم، في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي، مضيفا أنه سيتخذ قرارا بشأنها. جاء ذلك بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن حكومته اتخذت ترتيبات جديدة لإدارة الظروف الاستثنائية لمنع واشنطن من تحقيق أهدافها من الحرب الاقتصادية. في الشأن اليمني، القوات الحكومية اليمنية تعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد تنفيذها ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء وفي محافظة صعدة. وقالت قوات الحكومة أنها نفذت 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة طور الباحة ومحور تعز، أسفرت عن تحييد 260 مسلحا وتدمير وأعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. هذا وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن قوات الحكومة سيطرت على حصن سامع جنوب شرقي تعز عقب مواجهات عنيفة، كما استعادت منطقتي المجارمة والزكيرة وسيطرت على جبل الجشعة الاستراتيجي في سامع بتعز. كما أفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في وقت مبكر اليوم بأن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء. من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أمس قصف شركة أرامكو السعودية في الرياض بصواريخ باليستية وبمسيرات ردا على استهداف العاصمة صنعاء. وفي خبر أخير، مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني يفيد بأن زلزالا بلغت قوته على سلم ريشتر 5.9 ووقع على عمق 10 كيلومترات ضرب اليوم الأحد منطقة سومباوا في إندونيسيا. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أولى الإذاعات.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا، الحلقة 11.

0: أهلا بكم يا قوم.
1: حمدا لله على سلامتكم يا شمعون.
0: الحمد لله، كيف أحوالكم؟
1: الحمد لله على كل حال، لقد نفد الزاد والقوت.
0: لا تقلقوا، لقد جئنا بمؤونة تكفيكم إن شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: أين أبي وبقية أهلي؟
1: إنه بخير، كلهم بخير.
2: هيا يا شمعون ندخل لنسلم على أبينا. هيا.
0: أجل، هيا يا روبيل، لقد اشتقنا إليه كثيرا.
2: لكن أين يهودا؟
0: يهودا يهودا، هيا هيا لندخل على أبينا.
3: أجل، هيا هيا.

0: مرحبا يا أبي، لقد عدنا بسلام. كيف حالك؟ وكيف مرت هذه الأيام التي سافرنا فيها؟
1: نعم يا أبي، لقد كانت رحلة مفيدة، فقد أكرمنا عزيز مصر هذه المرة وحصلنا على زاد يكفينا.
2: أجل، أكرمنا ذلك الوزير يا أبي، واستضافنا عنده 3 أيام، وكان في غاية السخاء والكرم معنا.
0: الحمد لله يا أبي.
1: والآن هيا نوزع المؤونة على القوم أيها الإخوة. هيا
2: هيا،
0: تعال أنت، تعال أنت.
3: من أنا؟
0: نعم أنت، خذ حصتك واذهب إلى أهلك.
3: شكرا، فإن الفاقة والعوز والقحط قد نلوا منا. شكرا.
1: تعال أنت، خذ حصتك وبعض الثوب لعيالك.
4: شكرا يا شمعون، شكرا، لقد أنقذتمونا، فعيالي كادوا يموتون جوعا وعطشا.
1: هيا أسرع، لا بأس، أسرع إليهم بالزاد.
4: شكرا يا شمعون، شكرا.
1: نادي أحد عيالك كي يساعدك.
4: أجل، سأنادي عليه في الحال.
5: أيها الحاجب.
6: مولاي،
5: ما أحوال الرعية؟
6: بخير وعلى خير، رغم هذه السنوات العجاف يا مولاي.
5: حقا أيها الحاجب، هذه السنوات عجاف، لكن معاناتنا هانت بوجود يوسف على رأس خزائن الدولة، فقد عم الخير وازدهرت مصر وصارت قبلة لكل الأمصار والبلدان القريب منها والبعيد.
6: نعم يا مولاي، فيوسف هذا جعل من مصر جنة على الأرض، فلم نشعر قط بالخصاص رغم الجفاف.
5: لهذا أيها الحاجب، اذهب إليه أنت ونبوة وأبلغاه سلامي ورضاي عنه.
6: حاضر يا مولاي.
7: ومضت سنة كاملة لم تجد فيها السماء بمطرها، ولم ترتوي الأرض، ولم تنبت شيئا، فنفد الزاد وعطشت الأنعام في بلاد كنعان، ولم يبقى أمام إخوة يوسف إلا أن يعاودوا الكرة ويتوجهوا إلى مصر لطلب المعونة من جديد.
0: لقد اجتمعنا اليوم هنا لنشد الرحالة إلى مصر قصد جلب المعونة، فقد نفد كل شيء لدينا.
1: نعم يا ربي، لقد أوشكنا على الهلاك.
2: أجل يا شمعون، أنا أتوق لرؤية مصر من جديد، وخصوصا ذلك الوزير الكريم.
0: كل ذلك يا هدى يجعلنا نعقد العزم على الذهاب إلى هناك.
2: ولكن ألا تذكرون شرط الوزير؟
1: أجل، يريدنا أن نصطحب معنا بنيامين ليتأكد من صدق نيتنا معه.
0: ولكن كيف سنقنع أبانا بذلك؟
3: السلام عليكم أيها الإخوة.
8: وعليكم السلام يا بنيامين.
0: ماذا هناك يا بنيامين؟
3: ما بالكم مجتمعين هنا؟
0: نحن عازمون على إعادة زيارة مصر.
3: ذلك عين الصواب، فديارنا خلت من الزاد والطعام وكاد قومنا يهلكون.
2: أتريد يا بنيامين الذهاب معنا إلى هناك؟
3: كما تعلمون لا يمكن أن أقوم بشيء حتى أستشير أبي في ذلك.
1: وأين تركته الآن؟
3: إنه في محرابه يتعبد.
0: هيا نذهب إليه ونستعطفه في خروجك معنا. السلام عليك يا أبي.
1: سلام الله عليك يا أبي.
0: يا أبي، كما تعلم السماء لم تمطر هذه السنة، ولم نحصل على أي محصول، ونفد ما جلبناه من مصر، فأصبح قومنا على وشك الهلاك. اسمح لنا أن نرحل إلى مصر لنطلب الزاد والطعام مرة أخرى.
1: أجل أجل يا أبي، نحن كذلك أوشكنا على الهلاك.
2: نعم يا شمعون، لكن يا أبي، طلب منا عزيز مصر آنذاك أن نحضر معنا أخانا بنيامين إذا رجعنا للمؤونة هذه السنة، وإلا لن يعطينا شيئا.
0: أجل يا أبي، طلب منا ذلك حتى يعلم صدق ما أخبرناه عن حالنا وحالك، بأنك فقدت صغيرنا واحتبست بنيامين لتتسلى به ويذكرك بيوسف. والله يا أبي، لا هي الحقيقة.
1: لهذا أرسله معنا حتى نزداد كيل بعير، إنه أمانة في أعناقنا جميعا، وبحول الله وقوته سيرجع معنا سالما.
7: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام
9: قال:

0: قبل.
1: صدق الله العظيم.
2: يا أبي، حال يوسف ليس كحال بنيامين.
3: أجل يا أبي، يوسف كان قدره أن يأكله الذئب.
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام.
0: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: لقد علمت يا أبي كم كان ذلك الوزير كريما معنا، فحتى البضاعة التي أخذنا معنا لنبادل بها الطعام ردها إلينا.
3: نعم، إن ترسله معنا يا أبي سنأتي أيضا بالطعام والزاد الوفير. لا تعارض أرجوك، فإن فيه خيرا لنا ولقومنا. أتريدنا أن نهلك جوعا؟ فالقحط والجفاف نازل بنا.
2: أجل يا أبي، أرجوك لا تمانع في اصطحابه معنا.
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام.
0: قال لنرسل.

0: يحاط بكم.
1: صدق الله العظيم.
2: والله يا أبي هو في أعناقنا حتى نعيده إليك، إلا إذا غلبنا كلنا ولم نقدر على تخليصه.
3: ناشل أجل، نعاهد الله على أن نحفظه يا أبي، ولن يمسه سوء إلا إذا غلبنا أو هزمنا كما قال الرجل.
4: والله يا أبي، نحلف بالعهود والمواثيق كلها لنحافظن عليه ولن يمسه سوء حتى نعيده إليك سالما إن شاء الله.
2: ماذا قلت يا أبي؟
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام،
0: قال الله على ما نقول وكيل.
1: صدق الله العظيم.
3: والله إنك تعلم يا أبي، إنما نريد من خلاله المصلحة لقومنا، وأن نؤمن لك وله ولأنفسنا حياة طيبة.
2: شكرا على استجابتك يا أبي.
4: شكرا جزيلا يا أبي، شكرا.
5: أتعرف يا نبوة أنني أعزك كثيرا وأثق بك، وهذا ما جعلني أرتاح لمجالستك.
6: هذا واجبي يا مولاي، فأنا رهن لإشارتك، أفديك بروحي وبأعز ما أملك يا سيدي.
5: قل لي يا نبوة.
6: لبيك يا مولاي.
5: أنت الذي تأتيك الأخبار من كل بقاع مملكتي، أريد أن أسألك عن أحوال الرعية.
6: رعيتك هنا في مصر لا يأتيني من أخبارها إلا الخير، فالجرائم قلت والخير عم والمحبة بين الناس سائدة والأسواق منتعشة رغم سنوات الجفاف. إلا أن
5: ما بالك يعني يتردد؟ قل ما لديك.
6: سمعت أن بلاد كنعان تعيش ظروفا قاسية.
5: أنفد الزاد الذي أعطاهم يوسف؟
6: يقال إنه نفد لديهم، ولكن يوسف ضرب لهم موعدا هذه السنة، ولعلهم في الطريق إلى هنا.
5: فليأتوا، فليأتوا على الرحب والسعة.
7: طاب يومك، كيف الحال؟
8: الحمد لله على كل حال، إني جد متفائل، فمنذ أن هل علينا وعلى مصر الوزير يوسف عم الخير كل الديار، وما علينا إلا أن نحمد الله على كل شيء.
7: الحمد لله، فقد حباني الله في ظل يوسف بزوجة صالحة أنجبت لي طفلا وسميته يوسف تيمنا بوزيرنا العظيم. وأنت اليوم مدعون عندي في وليمة أقيمها فرحا بمولودي الجديد.
8: أعدت تقيم الولائم بعد أن كنت تقترض كل شيء وتجارتك كانت كاسدة؟
7: كانت كذلك قبل أن يهل علينا هذا الرجل الصالح يوسف، فتجارتي الآن في رواج مستمر.
8: صدقت، فهذا الرجل طالعه سعد علينا، وله الفضل في هذه النعم التي نتمتع بها في هذه السنين، ونرجو الله أن يديمها علينا.
7: آمين.
2: ها هي مصر، ها هي مصر.
9: الحمد لله، لقد اقتربنا.
2: الحمد لله، فرغم طول المسافة لم نشعر قط بأي تعب.
9: أجل يا روبيل، لقد ألفنا هذه الطريق.
2: الحاجة هي التي دفعتنا لذلك يا أخي، فلولاها لما أتينا.
9: لا تقل ذلك يا روبيل، هل تعلم الغيب؟ فقضاء الله وقدره هو الذي يتحكم في المسائل الغيبية.
2: استغفر الله، استغفر الله، معك حق يا شمعون.
4: أين بنيامين يا شمعون؟
9: إنه هنالك على راحلته، ألا تراه يا يهودا؟
4: إنه هناك، ألم تروا كم كان أبونا متمسكا به؟
2: طبيعي يا يهودا، ألم نصدمه من قبل في يوسف وفرقنا بينهما؟
4: أجل يا روبل، فيوسف لا نعلم عنه أي شيء لحد الآن. هل ما زال حيا أم مات؟ وكيف يعيش؟ وأين؟
9: أتتحسر عليه يا يهودا؟ ما أذكرك به الآن؟ أما
10: أم ماذا؟ أكمل كلامك.
9: أما أصبحت عاطفيا بعدما كنت الشجاع فينا والمصر على قتله؟
10: لا تذكرني بذلك يا شمعون، جميعنا لم نكن نريده ولا نطيقه.
11: ما بال هذا النقاش الآن؟ ألم يمر عليه سنون كثيرة؟ إصرار أبي على بنيامين طبيعي لأنه فقد الثقة فينا، ولولا حاجته وحاجة القوم إلى الطعام والزاد لما باعته معنا.
9: أجل يا روبيل، لقد أفقدناه الثقة فينا.
10: ولماذا أوصانا بألا ندخل جميعا من باب واحد وأن ندخل من أبواب متفرقة؟
11: خشية علينا من العين.
10: صدقت يا روبل، فالعين حق، وحتى لا نصاب بمكروه.
12: ألا تعلم أن العين حق؟
10: صدقت يا زيالون، لكن قل لي، من علمك هذه القولة؟
12: أبي يا يهودا، هل نسيت أن أبانا نبي يوحى إليه من الله؟
10: أعلم ذلك يا زيالون. كفى كفى،
9: هيا هيا هيا أيها الإخوة، لنفترق الآن، وليدخل كل اثنين من باب، ولنلتقي عند باب قصر ذلك الوزير.
10: أجل، هيا بنا.
9: هيا
10: هيا بنا.
11: هيا هيا هيا، فلتأتي معي يا بنيامين.
3: كنتم في الاستماع للحلقة 11 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، عبد الصمد دينيا، إدريس تاجلي، محمد رزين، محمد تويرتو، عبد الحق بن المجاهد، جمال بن شيبة، عبد الرحيم أمين، عبد الغالي موفق، محمد خدي، وحسان مكيات. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

إلى الله حتما يرجع الأمر كله، هو الآخر الباقي ولا شيء قبله. تقدس حتى غاب عن كل مبصر، وكل منير في دجى الكون ظله. ولو أبصر الإنسان في الكون لاهتدى إلى ربه سبحانه ما أجله. هو الله رب الكون والخلق كلهم، على العرش محمول ولا شيء مثله. بديع السماوات العلا وحفيظها، علي جلي بين خلقه عدل.

سميع مجيب دعوة العبد إن دعا، فطوبى لمن صلى وبورك فعله. كفى العبد من آلاء ربه قطرة من الماء، لولاها لما عاش نسله. رؤوف به الله، فما له لا يرى أمانا من المنان فيه وحوله. إله البرايا، قاهر فوق خلقه كريم، ولا يخفى على الناس فضله. بأنواره يجلي الدجى عن عباده، وكل مريد للنجاة يدله. إذا ما دعا الداعي يجيب دعاءه، ويمهل من يشاء ثم ينيله. له الحمد في الدنيا وعند لقائه، على قدر من صلى على

0: الاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: اخبار على راس الساعه،
0: رياضه،
1: ثقافه،
0: موسيقى.
1: 24 ساعه على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة البقرة.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة البقرة.
1: ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ إلى جانب منصة للإنصات عن بعد بهدف مرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم. تحت شعار توجه كامل من الفكرة إلى القيمة، مدينة الحمامات تحتضن فعاليات الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات من 5 إلى 7 من نوفمبر المقبل، وستركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائياً وإقرار المقاصة بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة وثابتة قانونياً. انطلاق فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية وتتواصل إلى غاية 10 أكتوبر الجاري بمشاركة 15 دولة. شركة تونسية للملاحة تبرمج رحلات جديدة على خط جرجيس على متن السفينة قرطاج تتوزع على النحو التالي: رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر المقبل، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي المقبل، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي القادم. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. الجيش اليمني يعلن أمس تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية حيوية في العاصمة صنعاء، مؤكدا قدرته على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. ومن جانبها، جماعة الحوثي تعلن أمس قصف شركة أرامكو السعودية في الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وذلك ردا على استهداف العاصمة صنعاء. ختاماً، وفي الملف الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي، مضيفاً أنه سيتخذ قراراً بشأنها. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

يشتاق المغترب إلى وطنه فيحلم، وتخالجه صور الماضي فيتوهم. ردني إلى بلادي في النياسم الغوادي، في الشعاع قد تهاوى عند ربوة ووادي، من هوايا طب وطيب تربها ومن ودادي. مرة وعدت خذني قد ذبلت من بعادي، ارمي بي على ضفاف من طفولتي بدادي. نهرها ككف من أحببت خير وصادي، لم تزل على وفاء أنا من الوفاء زادي. سعيد عقل.

سحر الطبيعة لا يضاهى، وألوانها لا تحاذى ولا تماهى. تبارت الألوان فيما بينها واحتشد الأطفال، لكي يروا من الذي يفوز بالتاج ويدعى ملك الجمال. وأقبل الأخضر كاد يبهر الجميع بثوبه البديع، وقال في زهو أنا الربيع. وانسكب الأصفر نورا يسحر الأنظار، قال أنا الشمس أنا الضوء أنا النهار. وانتظر الأحمر حتى أقبل الغروب، قال أنا الشعر أنا السحر الذي تهف له العيون والقلوب. وانفرشت فوق الجميع قبة السماء، وانطلق الأزرق فيها يملأ الفضاء، مباهيا بزرقة يحلو بها الغناء. وجاء طفل حاملا كأسا من الحليب، غذاؤنا الأبيض، قال الطفل كم يحلو وكم يطيب. وبقي الأسود ماذا يا ترى يقول؟ أنا الذي أريحكم، أنا سواد الليل، تحتي تغمض الجفون وترقد العيون. لولايا ما عرفتم الراحة، يا من طيلة النهار تتعبون. ووقف الأطفال ينظرون من الذي يفوز، صاح سامر الكل فائزون. سليمان العيسى.

أفعل التفضيل. يؤدي اسم التفضيل في العربية دورا أساسيا، فهو إلى كونه يفوق طرفا على طرف في الجملة يدخل ضمن عنصر الصورة والتشبيه والمجاز، أي عنصر المخيلة. القمر أجمل من النجم. واسم التفضيل أو أفعل التفضيل كما كان النحاة يقولون يكون أيضا المتفوق المطلق إذا ما ربطناه بأداة التعريف. القمر هو الأجمل، لكن استخدام المقارنة للتفضيل أو استعمال التفضيل في المطلق يرتكز على مراجع ثقافية وفكرية وتراثية وذوقية تجعل العرب مثلا يحيلون في مقارنة الألوان على عناصر معينة وفي أوصاف الأشياء على عناصر معينة أخرى وهكذا. فالحمرة ترتبط مثلا بالدماء، والزرقة بالسماء أو البحر، والصلابة بالصخر، والنعومة بالحرير. ونلاحظ تأليف اللغويين العرب لكتب أو تخصيصهم لفصول تلقن هذه المراجع التفضيلية حتى غدت قوالب يحفظها المبتدئ وتشترط للحكم بجودة الكتابة، وهو ما نلاحظه في كتب تحمل عنوان أفعل أو في مصادر تعليم اللغة كفقه اللغة للثعالبي وحتى في المقامات، وهي بالأساس كما أشار القدماء تهدف إلى تعليم اللغة. لنأخذ مثلا مقارنة المرأة الحسناء بالغزال، وهو مجاز مرتبط بصورة جلية بالبيئة الصحراوية، ومن هنا كان التصرف في الصورة عسيرا متعثرا أحيانا. فسمعنا عن غزال جبلي وآخر من المدينة، وتراجعت تفاصيل المقارنة وهي بالأساس العيون والجيد والحركة والهيئة. في قصيدة منسوبة لعنترة يقول الناظم: ورنت فقلت غزالة مذعورة قد راعها وسط الفلات بلاء. من الواضح أن المقارنة بالغزال هنا والتطابق بين الصورتين ليست مبنية على الحسن وحده، فالجمال ضمني دون شك، وهو من تداعيات كلمة غزال في الذهن العربي، لكن التركيز وقع على الذعر، وهذا وحده يمثل لوحة كاملة مركبة العناصر. فالذعر يفتح العينين ويزيد في اتساعهما، وهو يخلق توترا يظهر في الهيئة والاستعداد للهروب، وهو أيضا مما يحرك مشاعر العطف والحنان. ويقول شاعر آخر: وحالية بالحسن والجيد عاطل، ومكحولة العينين لم تكتحل قط. وقد لخص الشاعر المحاسن المشتركة بين حبيبته والغزال في العينين والجيد كما ذكرنا. ونعت عاطل تعني الجيد الذي لا يتزين بالحلي. ويضيف ذو الرمة تحديدا إلى المقارنة وتفضيلا لمحبوبته مية على الغزالة فيقول: هي الشبه أعطافا وجيدا ومقلة، ومية أبهى بعد منها وأملح. ولعل هذا الرجوع المستمر إلى صورة الغزال هو سبب إطلاق عدد من الأسماء الأنثوية هي في الأصل متعلقة بالغزلان. ونترك جانبا بالطبع غزالة، وقد كان شائعا عند العرب كتلك التي حاربت الحجاج، فقال الشاعر هاجيا: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تصفر من صفير الصافر. هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. فمن هذه الأسماء ظبية ورشأ وطلاء وريم.

من أشهر الموشحات على الإطلاق جادك الغيث، والطريف حقا أن هذا الموشح الذي نظمه لسان الدين بن الخطيب ليس أصلا، ولكنه معارضة لموشح سبقه لكن لم ينل شهرة موشحه. وقد أشرنا إلى أن مقاييس النجاح والشهرة في الشعر كبقية المقاييس البشرية متقلبة. يتعرض ابن الخطيب في خاتمة موشحه إلى الأصل الذي حاذاه فيقول: عارضت لفظا ومعنا وحلا قول من أنطقه الحب فقال: هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنسي؟ فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس. وهل درى ظبي الحمى هو طالع موشح إبراهيم بن سهل الأندلسي، فلما ذاع موشح ابن الخطيب هذا الذيوع حتى حجب الأصل؟ نعتقد أن اتصال الطالع بمحنة الأندلس ووجود نبرة الحنين قد تمثل تعليلا ما. يقول ابن الخطيب: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بن الأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. لقد أغرم الناس قديما وحديثا بهذا الطالع الذي لا يخلو من أناقة ورقة وحسن اختيار للحروف، لكنهم في العادة كثيرا ما يهملون بقية الموشح، وفيه أبيات ثقيلة وتصنع كبير أحيانا. ولا عجب في ذلك، فالتوشيح يقوم على الزخرفة والصناعة المفرطة، وقد عاش ابن الخطيب في قلب عصر التصنع المعنوي واللفظي. وحتى لا يكون كلامنا تحاملا، لنأخذ مثالا من جادك الغيث كقول الناظم: وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهى ملبس. ينطلق ابن الخطيب من سورة المطر الذي يروي الأرض ليخترع مجازا معقدا ثنائيا يقوم على التورية، فماء السماء هو المطر، لكن هو أيضا لقب أحد ملوك المناذرة، والنعمان قصد به زهرا يعرف بشقائق النعمان، وهو كذلك من ملوك المناذرة. ولزيادة التصنع والتركيب أقام ابن الخطيب موازاة بين النعمان بن ماء السماء والفقيه مالك بن أنس، والمعنى المقصود هو أن الابن أخذ عن الأب، ولا يمكن أن يأخذ عالم كمالك عن أبيه أنس. ولا نعتقد أن قارئ الموشح أو سامعه يغفل عن هذا التكلف المفرط في الصورة والتشبيه، ولم يكن الناظم أبدا في حاجة إليه، خصوصا وهو بصدد وصف مناظر طبيعية. والملاحظ أن ابن الخطيب يستخدم مصطلحات فقهية أخرى كالحبس، وأخرى دينية كاللوح المحفوظ، ويستخدم الاقتباس القرآني. ولعل الأمر يفهم عندما نذكر بأن هذا الموشح لا يعدو أن يكون مدحا لبعض الأشراف من آل البيت، وهو ما لا يتعرض إليه أبدا دارسوه. المهم أن الموشح ذاع وانتشر، وعارضه عدد من الشعراء، نذكر منهم أحمد شوقي وأحمد بن أبي الضياف ومحمود قبادو ومحمد الباجي المسعودي وصالح السويسي. ونختم بهذه الأبيات من معارضة نور الدين صمود، وهي مثل موشحة شوقي أندلسية في الحنين: شادي الألحان بالله أعد لحن حب يرجع الماضي القديم، وترفق بفؤادي والتأد فهو من طول النوى أضحى سقيم، إن قلبي في ضلوعي يتقد كلما غنيت بالصوت الرخيم، جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

خبايا الزوايا. تابعنا ما تطرقت إليه بعض الصحف من استعراض لفنون الفرجة التقليدية، وقد اقتصرت فيما يبدو على العروض الشبيهة بالمسرح من قبيل كراكوز أو إسماعيل باشا. والواقع أن هذه العروض متعددة متنوعة كما أشرنا، لكن لم يحتفظ بها التسجيل الرسمي وإن بقيت في الذاكرة الشعبية. من هذه الضروب من الفرجة العامة ما يكون تمثيلياً كخيال الظل أو التهريج والإضحاك، ومنها ما يكون قصاً كالفداوي، ومنها ما يكون موسيقياً ومسرحياً، وربما كان راقصاً في الآن كسلاك الواحلين أو المداحون. ونريد التوقف اليوم عند نوع من الموسيقى التصويرية التي تحاول تجسيم حكاية تراجيدية بطولية هي قتال الأسد. نقرأ في مقامات الهمذان حكاية صعلوك، وقد كنا أشرنا إلى أهمية قصص اللصوص هذه في التراث. يقاتل الأسد للظفر بابنة عمه. إنه بشر بن عوانة، وقد يكون بطلا خياليا أو حقيقيا محاطا بهالة ملحمية. وأغرم العرب بالقصيدة البشرية التي نظمها في وصف قتاله مع الأسد، وقد رأينا من يصف قتاله مع الغول. يقول بشر بن عوانة، أو يقول الهمذان على لسانه: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. ويضيف الهمذان أن بشرا هذا كتب قصيدته بدم الأسد على قميصه وأرسلها إلى ابنة عمه. ومن معالم الاختراع في حكاية

حلقات التغني في الأسواق العامة، ونزعم أيضا أن الهمذاني قد أخذ الكثير من هذه الفنون الشعبية وضمنها مقاماته، ومن يدري فربما كانت المقامات في المنطلق نوعا من القص العام أيضا. ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من وجود جذور عميقة لحكاية الصراع مع الأسد، أننا نجد في تراثنا الموسيقي البدوي ضربا من العزف على الشبابة يصور بتفاصيل كثيرة مغامرة بدوي يحب ابنة عمه ويختطفها ويحارب قومها وينتصر عليهم، ثم يحارب الأسد من أجلها ويصرعه. وليس من المصادفة أبدا أن يسمى هذا العزف ترق الصيد، والصيد هو الأسد. وإذا كان بعضنا يندهش لوجود الموسيقى التصويرية التعبيرية في تراثنا، وقد كان يظن أن الموسيقى الشعبية هي مجرد إيقاع للرقص، فإننا نشير إلى أن الكثير من تراثنا الموسيقي المبدع قد أهمل أو نسي، ولا يمثل ما نسمعه اليوم من زندالي أو مزود إلا جزءا ضئيلا قد لا يكون أفضل ما في هذا التراث. ونحيل أخيرا من أراد التوسع في ترق الصيد على ورقات حسن حسني عبد الوهاب في قسمها الثاني، حيث وصف طريقة العزف وأشار إلى صلتها بالحكاية، وأكد خاصة على أنه نوع غريب من العزف الرمزي لا يوجد له مثيل في الأغاني الحضرية.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة ودعاهم إلى شكرها وحسن استعمالها. وقد قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم أمته القصد والاعتدال، وكان في حياته مثلا للزهد الحكيم وحسن تدبير النعمة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن قضية ترتبط ببيوتنا وأسواقنا وعاداتنا اليومية. حديثنا اليوم عن الاستهلاك بين الحاجة والإسراف. نعيش أيها الكرام في زمن كثرت فيه المنتجات وتنوعت فيه الرغبات، وأصبحت الإعلانات تخاطب الإنسان في كل مكان، حتى أصبح البعض يشتري لا لأنه يحتاج بل لأنه يرغب فقط. أيها المستمعون الأفاضل، إن الإسلام لم يحرم على الإنسان أن يتمتع بخيرات الدنيا، بل دعا إلى شكر النعم والانتفاع بها في حدود طبعا الاعتدال. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في نعم الله الإباحة، ولكن الإسلام يضع للإنسان ميزانا يحفظ له التوازن، فلا يتحول الانتفاع إلى إسراف ولا تتحول الرغبة إلى عبودية للمادة. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه القاعدة القرآنية العظيمة، الانتفاع بالنعم مع تجنب الإسراف. أيها الأحبة الأفاضل، الإسراف ليس فقط في كثرة المال المنفق، بل قد يكون في الطعام وفي الماء وفي الوقت وفي المظاهر وفي كل نعمة لا يحسن الإنسان التعامل معها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في الاقتصاد وحسن التدبير، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب من الأشياء، ولكنه لم يكن أسيرا لها. أيها المستمعون الأفاضل، إن مشكلة الاستهلاك المفرط اليوم ليست اقتصادية فقط، بل لها آثار تربوية واجتماعية. فقد يربي الإنسان أبناءه على أن قيمة الشخص بما يملك لا بما يحمل من أخلاق، وقد تتحول المنافسة في المظاهر إلى مصدر للضغط على الأسر. وقد ينسى الإنسان أن المال نعمة ومسؤولية يسأل عنها، قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقد يملك الإنسان الكثير لكنه يعيش قلقا دائما، وقد يملك القليل وقلبه ممتلئ بالرضا. رسالتنا إلى الآباء والأمهات من أهم القيم التي ينبغي أن نغرسها في أبنائنا، أن نعلمهم الفرق بين الحاجة والرغبة. فالحاجة أيها الكرام هي ما لا تستقيم الحياة إلا به، أما الرغبة فهي ما يمكن الاستغناء عنه. أن نعودهم على شكر النعمة وعدم الإسراف وعلى تقدير تعب الآخرين. قبل شراء أي شيء يسأل السائل نفسه: هل أحتاج إليه فعلا؟ رسالتنا ألا نجعل الإعلان يقرر عنك ما تملك وما تريد، أن نعلم أبناءنا أن قيمة الإنسان ليست فيما يرتدي أو يملك، بل فيما يقدم من خير، أن نجعل جزءا من إنفاقنا للصدقة ومساعدة المحتاجين. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فالمؤمن لا يحارب النعمة بل يحسن استخدامها، ولا يكون الزهد بترك ما أحل الله، وإنما بألا يستعبد الإنسان ما في يده، فخير الأمور أوسطها، والاعتدال جمال في السلوك وبركة في الحياة. مستمعين الأحباء، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر النعمة وحسن استعمال عطاياه، وأن يجعل أموالنا عونا لنا على الخير لا سببا للغفلة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنعنا بالحلال، واغننا بفضلك عمن سواك. وإلى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. منتزة النحل بولاية أريانا يحتضن اليوم الأحد فعاليات المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار أكتوبر الوردي. تواصل فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن إلى غاية السابع من أكتوبر الحالي بمدينتي نابل والحمامات، بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن اضطرابات وانقطاعات مرتقبة في توزيع مياه الشرب بعد غد الثلاثاء في عدد من مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة، وذلك بداية من الساعة 1 صباحا، على أن تتواصل هذه الانقطاعات 36 ساعة. هذا ومن المنتظر أن تستأنف عملية التزويد بالمياه تدريجيا يوم 4/7 من أكتوبر الجاري بداية من الساعة 1 بعد الظهر، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. فريق من المهندسين التونسيين الشبان يشارك في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا، فئة الروبوتات الثقيلة، وذلك ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم، وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. هذا وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة التي ستلتئم من 6 إلى 10 من أكتوبر الجاري. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل، بينهم 4 نساء. في لبنان، جيش الاحتلال يعلن أمس إصابة 8 من جنوده جراء حادث سير عملياتي بينما نفذت قواته تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري، بالتزامن مع غارات وقصف وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. القوات الحكومية اليمنية تعلن في وقت مبكر من صباح اليوم تنفيذها ضربات عسكرية ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، مضيفة أنها سيطرت على حصن سامع جنوب شرق تعز عقب مواجهة عنيفة مع جماعة الحوثي. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان يقول أمس أن حكومته اتخذت ترتيبات جديدة لإدارة الظروف الاستثنائية لمنع واشنطن من تحقيق أهدافها من الحرب الاقتصادية. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
5: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنيه.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. لقانا ينطلق معكم الآن وحتى للتسعة متاع صباح صباح لحد أكيد موعد جديد 4 أكتوبر 2026. كما قلنا بكل حيوية هكا نبدأ معكم بالرغم من أنه هو نهار أحد في تونس عطلة الأغلبنا، لكن برشا منا يخدموا أو مروحين توا من الخدمة وين ما كنتم يوصل لكم صوتنا، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان. نجدد لكم تحية الصباحية اليوم أمام ميكروفون استوديو خمسة كريمة وهبي فرنسا صوتية وفاطمة في تنسيق العام وسيف في الستريمينج في الإعداد سيف وكذلك انتصار. هذا هو الفريق اللي معاكم اليوم ما بين الإعداد والتقديم وأجواء استوديو. نحييكم من جديد تحية صباحية في هذا الفضاء الإذاعي المباشر. صباح الخير يا تونس. نهارة لحد 26 أكتوبر لحد جاي بدي هكا بداية اليوم شوية نسمات هادئة كي تفاصيل الطقس تكون 7:30 بداية يوم استثناء إن شاء الله يكون عليكم الناس الكل وقت اللي نحي وقت تعب متاع أسبوع كامل ونستقبلوا لحظات للبعض تكون مريحة للبعض الآخر فيها شوية تأمل فيها البهجة برفقة أصدقائنا وحبابنا وعائلاتنا وفيها عمل زاد اليوم لأنه ديما نقول أنه نهار الأحد فما برشا منا يخدموا. دونك إن شاء الله يومكم سعيد مليء بالابتسامات ونتشاركوا مع بعضنا رحلتنا الصباحية اللي إن شاء الله تكون ممتعة ليكم ولينا. احنا اليوم كالعادة نحضر لكم الفقرات القارة مع الأنغام اللي ترافقكم فيها فايدة فيها ترفيه والموسيقى اللي تلامس القلوب. مرحبا بكم الناس الكل في صباح الخير يا تونس.

0: هذه شادية وصلت بنا لستة وثنين وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس الكل من جديد، ونبدأ كالعادة ديما الوقيت هذا إذا تعودتوا علينا أكيد في صباح الخير يا تونس، سبت وحد هكا شوية مع فقرة الحظ والأبراج ناخذوها بكل هكا عفوية وبرشة طرفة في الموضوع. نبدأ مع بعضنا فقرتنا الأولى.
1: الحظ مواتيك،
0: الحظ مواتيك. ونبداو اليوم لحد 26 أكتوبر، ونعرفوا لحد ديما عنده إيقاع خاص برشا. ديما نقولها إن فما شكون توقام، فما شكون يشوف في قهوته، فما شكون خرج يخدم، فما مازال في سابع نومة صح النوم أكيد. وبداو برشا منكم زادا قاموا بكري نهار لحد، برشا يقوموا بكري فيه يرتبوا الأمور ويشوفوا شنية البرنامج ويبداو على بكري. نحنا باش نبداو كالعادة في الحظ بالحمل، وقولوا لك الحمل نهارك اليوم في فرصة القعدة محليها مع أصحابك مع أحبابك مع العائلة. إذا فما حاجة مقلقتك ما تخليهاش اليوم في الحديث، يعني أجلها شوية لأن الهدوء اليوم مطلوب أكثر من أنك تكون أعنيدي. وإذا عندك خدمة ما زالت ما تجددش أكيد ومتراكمة، حضر لها خطوة صغيرة اليوم شوية وخلي الباقي الوقت آخر. برج الثور يمكن تلقى روحك بين زوز أراء مختلفين اليوم في الدار ولا بين الأصحاب، اليوم عندك قدرة هكا أكثر من قبل باش تقرب وجهات النظر، بشرط ما تنساش رأيك أنت زادة. اليوم أنت مطالب أنك تسمع تكون هادة وبعد تاخذ القرارات. الجوزاء حضورك خفيف وكلامك يوصل، خرجة اليوم مكالمة ولا حتى قاعدة عائلية تنجم تخرج منها فكرة باهية، أما إذا الفكرة فيها شوية مصروف نستنيه شوية، والحساب أكيد اللي باش تحسبه أنت باش يحدد خطواتك القادمة. برج السرطان اليوم عندك هكا حاجة مميزة باش تخليك تلفت الانتباه من غير تكلف، فرصة باهية باش تكون باش تقول حاجة في بالك ولا تبادر مع شخص عزيز عليك. خذ المساحة اللي تستحقها وخاصة استمتع بنهارك. برج الأسد مش لازم اليوم يكون مليان، يعني لحد هكا مبرمج برشا مواعيد، تنجم اليوم تستحق شوية هدوء، تسمع روحك شوية، فكرة تنجم تعلن عليها اليوم لكن نقول لك خليها تنضج شوية وأحكي عليها وأنت أوضح شوية والفكرة واضحة عندك زادة. نمشيو البرج العذراء، لقاء وإلا أحاديث اليوم ينجم يحرك لك مشروع كنت مأجله. أنت كالعادة برج العذراء تحب برشا تفاصيل وتحب برشا حاجات تكون في بلاستها، أما ما تخليش زادة البحث على الحكاية هذه يعطلك، أعمل خطوة أولى حتى ولو كانت صغيرة. نمشيو البرج الميزان، شهر أكتوبر شهر مواليد برشا منكم، عيد ميلاد سعيد اللي يحتفلوا اليوم، لكن اليوم النهار زادة يطلب شوية صبر. إذا تعطلت حاجة تعطيش أكبر من حجمها، وفي المنزل مهم جدا تقسيم المسؤوليات وخلي لحد يكون أخف على الناس الكل. نمشيو البرج العقرب، ساعات تحس اللي انت تحب تبدل شوية لهوة، دونك دوليشة قريبة تنجم تعمل الفرق محواسة. اليوم مناسب باش تخرج شوية من روتين القاتل وتخطط الخرجة خاصة، وإذا جاتك الفرصة ركز فيها مليح وما تخليهاش تفوت عليك. القوس لما مع العائلة والأصحاب ترد لك النفس، عندك زادة فكرة نجم تعاونك تنظم مصاريفك مع بداية الشهر، خليها على جنب. وساعات أفكارك اللي توصل لنا وأحنا هادئين تكون مفيدة زادة. الجدي حاول ما تخليش نهار الاثنين ومشاغله يسرق منك الجو متاع نهار الاحد، إذا فما كلام لازم يتقال قولوا بوضوح من غير حتى أي شوشرة، وبعدها نسكروا الملفات الكل وناخذ وقتنا مع الناس اللي نحبهم خاصة اليوم لحد. الدلو النهار باهي برشا باش ترتب للأسبوع الجديد مواعيدك أوراقك قضياتك الحاجات الصغيرة اللي كل مرة تأجلها، فرصة باش تخمم فيهم لأنه وقت اللي تنجز لحكاية الحكاية أكيد باش تحس بفرحة، لكن ما تنجمش زادة في نفس الوقت تحول نهار لحد القائمة طويلة من الواجبات، خلي فيه شوية وقت للراحة ليك أنت. نختمو ببرج الحوت، النهار فيه برشا دفء وبرشا مشاعر هكا مزيانة، عبر على المحبة متاعك، أبعث مساج لحد غايب عليك، كلم، عمل تليفون، وإذا لاحظت أنه فما فرصة جديدة أقرب منها بخطوة واثقة. احنا كملنا هكا الرحلة متاعنا مع الأبراج بالحوت، مهما كانت الحكايات متاع الأبراج راهو نحبوا يكون يومكم خفيف لحد خفيف، فيه الصباح قهوة بنينة وبداية شهر فيه برشا خير للناس الكل أكيد، بما أنه احنا في بداية شهر أكتوبر، 4 أكتوبر اليوم 2026، ومواصلين معاكم اللقاء ومواصلين معاكم جونا في إذاعتنا الوطنية في صبحية لحد، ونمشي مع الأنغام وصباح.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. صباح دق الكف وقوم على الساحه، وصلت بينا الاغنيه للسته واثنين وثلاثين دقيقه. نجدد لكم التحيه وين ما كنتم مستمعين في اذاعتنا الوطنيه، وفي صباح الخير يا تونس. ونمشيو للفقره المواليه.
1: اخترت لكم
0: اليوم الحقيقة جولة مميزة في العاصمة تونس، اللي فيها مجموعة كبيرة من المتاحف التاريخية والأثرية اللي تحكي تاريخ حضارات خلت بصمتها في بلادنا. فرصة اليوم إذا قراب أو تنجموا تبرمجوا أكيد، أو حتى للأسابيع القادمة نزوروا متحف الوطني بباردو اللي تم تدشينه رسميا نهار 7 مايو 1888، وكان وقتها اسمه المتحف العلوي للباي الحاكم في الفترة هذيك علي باي. وبعد 68 سنة وتحديدا شهر مارس 1956 تبدل الاسم الرسمي، وتواصل اليوم بنفس الاسم المتحف الوطني بباردو. مش نبدأ وإحنا الرحلة متاعنا أكيد من باب الدخول، باش نحسوا رواحنا رجعنا بالزمن أكيد، بما أنه أحنا في متحف. دونك بناية المتحف هي في الأصل قصر ملكي يرجع للقرن التاسع عشر، تم تشييده حسب طابع معماري فيه مزج بين مختلف تأثيرات الحضارات الكبرى اللي اتعاقبت على تونس، كما فما أجواء متوسطية، فما الأندلس، فما الحضارة العثمانية والإيطالي كذلك في البنايات. وبعد إعادة التهيئة اللي صارت بين 2009 و2012 تضاعفت تقريبا مساحة المتحف، وقت اللي تبنى فضاء جديد وفيه أكيد الفسيفساء الكبيرة لانتصار نبتون إله البحر، أضخم وأشهر تحفة فنية من الفسيفساء الرومانية كما قلنا اللي موجودة في المتحف، واللي هي تكون النقطة الجاذبة أكيد لمتحف باردو إضافة إلى بقية المحتويات. وقت اللي نحن نعمل زيارة متاعنا باش نكتشفوا مجموعات تاريخية وأثرية مختلفة تعكس تاريخ البلاد من قبل تاريخ الفترة الحديثة أكيد. جولتنا باش خلينا نحسوا أنه في لحظات احنا باش نسافروا عبر الزمن أكيد، فترة النوميدية البونية الرومانية للتاريخ الإسلامي والتاريخ المعاصر. في الجولة متاعنا باش نتمتعوا أكيد، وإذا نحبوا على الراحة موجود عديد الخدمات للزوار، فما نقطة بيع كتب من منتجات ثقافية، كذلك محلات تجارية لبيع الصناعات التقليدية، ونلقاو زادة مطعم ومقهى في فضاء الحديقة الأندلسية. هذه جولتنا كانت في متحف باردو، وإذا تحبوا تاخذوا فكرة على بقية المواقع أكيد تنجموا تدخلوا لموقع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، التقوا فيها قائمة بالمواقع والمتاحف التابعة لها. ونذكروا أنه اليوم لحد باعتباره اليوم الأحد الأول في شهر أكتوبر، ديما الوكالة تمتع التوينسة بأنهم يدخلوا لجميع المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية المفتوحة والتابعة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تكون بطريقة مجانية. دونك نستغل اليوم لحد أول أحد في شهر أكتوبر، نمشوا لكل المواقع والدخول مجاني. هكا كانت فقرتنا اليوم، اخترت لكم الجولة في متحف باردو، وسمعكم مع فقراتنا ومع أغانينا، ومن بعد رحلتنا في كل عام باش تكون في مدرسة الصدقية.

0: الحلوة بوشام على جبين والغنية وصلت بينا لل 46 دقيقة. محمد قنديل كان في أداء هذا النغم الحلوة بوشام على جبين من الأغاني اللي هكا نحبوا نسموها ديما خاصة في الفترات الصباحية. نجد لكم التحية وين ما كنتم متابعينا في كل مكان، وديما فقراتنا تتوالى في ساعتنا الأولى خاصة معاكم شوية إفادة. نرجع بكم لتويرخ، تويرخ بقات في بيننا ومعالم ساعات نتعديه وما نسألوش ني حكاية احنا باش نرجعوا فيها كل عام لسنة 1875 وقت تأسست المدرسة الصديقية بمبادرة من خير الدين التونسي باش تولي وقت من وقتها او كانت النواة الاولى للتعليم الثانوي العصري. باش نرجعوا على المشروع اللي اجمع التعليم العربية والعلوم الدينية بالرياضيات والعلوم الطبيعية واللغات الأجنبية وخاصة أثرها في تكوين أجيال وراء أجيال من الكفاءات التونسية. شنية حكاية وعليش اسمها مازال حاضر إلى اليوم هك العام مع انتصار.
1: هك العام
2: عام 1875 تأسست أول مدرسة للتعليم الثانوي العصري بمبادرة من خير الدين باشا اللي عرض عام 1867 برنامج إصلاحي في كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. ووقت تولى منصب الوزير الأكبر في عهد محمد الصادق باي حتى التعليم واحد من دعائم تحديث الدولة، ونهار 1 فيفري 1875 تم افتتاح المدرسة الصديقية. ضمت في أول سنة دراسية 150 تلميذ خارجي و50 تلميذ مقيم، وكانوا التلامذة من أولاد العيان وأولاد التجار وصغار الموظفين والعمال. والضمان استقلالها المالي حبس خير الدين باشا على المدرسة أملاك الوزير السابق مصطفى خزندار المصادرة، وكان التعليم فيها مجاني. المقر الأول للمدرسة الصديقية كان في ثكنة سيدي المرجاني القديمة اللي بناها حمودة باشا في بداية القرن 19 في نهج جمع الزيتونة، وأول مدير كان العربي زغلول. والتعليم فيها تجزأ ثلاثة أقسام، زوز أقسام للفقه واللغة العربية، والقسم الثالث للغات الأجنبية التركية والإيطالية والفرنسية، وللعلوم النافعة الرياضيات والعلوم الطبيعية والطب والفلاحة والكيمياء. نهار 6 ماي 1883 تم إلحاق المدرسة الصادقية بإدارة التعليم العمومي، ولتوسيع النفوذ الفرنسي عند النخبة التونسية تم حذف اللغة الإيطالية والتركية من البرامج التعليمية وبقات كان اللغة الفرنسية. وعام 1927 تم الترفيع في عدد التلامذة وصار مبيت المدرسة بالفلوس. وفي أواخر القرن 19 تغير مقر المدرسة الصادقية من المدينة العتيقة لمقرها الحالي فوق ربوة القصبة، ويجمع بين هيبة المباني الرسمية الفرنسية وأشكال العمارة العربية التقليدية، وتم تصنيفه معلم عام 1992. أكثر من 150 سنة والمدرسة الصادقية شاهدة على العصر وتمثل ذاكرة وطن، وتخرج منها العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والفكرية والعلمية، أسامي بارزة شهرت في مجال الطب والهندسة والفن والثقافة والنضال الوطني. وتبقى الصادقية صفحة مضيئة في تاريخ التعليم والفكر في تونس، وأولادها يسلموا مشعل المعرفة جيل بعد جيل.
1: هيك العام

يوم اللي تعرفنا ثلاثي المراح وصل بنا ل 56 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، 10 دقائق يفصلونا على موعد نشرة الأخبار. منيا سياري السابعة تكون معنا في نشرة السابعة صباحا، وقبل توا أكيد قبل السبعة يكون الموعد مع فيروز، صوتها يرافقنا كل صباح على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حكيم.
1: العمر ينقص من قوة العظام وينجم يسبب في هشاشتها. الماكلة عندها قيمتها، يلزم المسن يحافظ على نسبة هامة من الكالسيوم في مكلته، يشرب الحليب وإلا الرايب وإلا البن، يأكل ياغورت والخضرة والدبابش والحوت كما السردينة والماكرو وشوية كبدة وزبدة. أما هذا الكل وحده ما يكفيش، على المسن بالحركة والمشي، ويلزم يتشمس على خاطر العظام حاجتها بالفيتامين دي اللي معظمها يجينا من الشمس.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابع صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. قطاع الصحة في تونس يحقق مردودية اقتصادية مهمة من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. نشر معطيات حساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية وفق منتدى شوقك داس للحقوق الرقمية. وفي العالم، تصعيد عسكري للاحتلال في غزة ولبنان، وطهران تهدد بتشديد قبضتها على مضيق هرمز. أكد منتدى شوقك داس للحقوق الرقمية في بلاغ له أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة معطيات حساسة لا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. وعبر المنتدى عن بالغ القلق لتوتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد بما فيها صور أطفال وتسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، رغم أن البحث فيها لا يزال جارياً. دعا المنتدى السلطة العمومية إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم، وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها. على صعيد آخر، تميز هذا الأسبوع في تونس بالتوقيع على الميثاق الوطني للصحة الذي يعد خطوة بارزة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في البلاد. ويحقق قطاع الصحة في تونس مردودية اقتصادية مهمة من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية وفق ما صرح به وزير الصحة مصطفى الفرجاني. مزيد من المعطيات في الورقة التالية لزياد حسني.
5: تصدر تونس الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلداً في العالم، فضلاً عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية، والتي تستند إلى ما تزخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة، إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. وتفيد تقديرات سابقة بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عملية طبية، وتستقطب أكثر من 1,000,000 زائر سنوياً، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن شغل. وذلك وفق ما صرح به وزير الصحة مصطفى الفرجاني على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة الخميس الماضي. وينضاف إلى هذه المجالات قطاع الصحة الرقمية. وفي هذا الصدد قال الوزير إن تنظيم المؤتمر الدولي حول الصحة الرقمية تيلي هيلث 26 2000، والذي احتضنته تونس من 29 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر الجاري، فتح مجالات واسعة للتعاون مع عدد من المنظمات والدول والشركات الناشطة في مجال الصحة الرقمية. كما ذكر بأن تونس تعد واحدة من ضمن 5 دول في العالم دخلت مجال المستشفيات الرقمية، إلى جانب بريطانيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والأردن، بما يعكس أهمية التجربة التونسية في مجال التحول الرقمي الصحي.
4: تعتزم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس إطلاق آلية جديدة ومبتكرة لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وأكد رئيس الجمعية محمد مجديش أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه المبادرة ينتظر حاليا الحصول على الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة.
0: جديد هو أن قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كي مقضى الصغار والماكلة وقضى كذا يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ويخلط الكاسة وبعد الجرون سيرفاس رأس الشهر تلمدوا هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئاسة الحكومة اتقدمنا به.
4: يشارك فريق من المهندسين التونسيين الشبان في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة، وذلك ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة التي ستلتئم من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري. نبقى دائما في الشأن الوطني، وبحفل غلب عليه الطابع التونسي الشعبي افتتحت أمس بقاعة الأوبرا بمدينة ثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة فعاليات الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي تنتظم بمشاركة 15 دولة. عروض الدورة تتواصل إلى 10 أكتوبر الحالي وتنتظم أساسا في مدينة الثقافة، كما ستكون حاضرة في السجون والجهات. المدير الفني للتظاهرة ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاح:
6: عروض المختارة 26 عرض، 14 عرض تونسي والباقي عروض من كامل العالم، فما فرنسا، اسبانيا، مغرب، زير، بلجيكا، 15 بلد، فما الأردن، فما مصر، لبنان، كلها موسيقى بديلة، فما روك، فما جاز، فلكلوريك بلتو مغرب فيزيون مع روك، فما تخديسانيال تونسية فيزيون. فضائية العرض يكونوا أساسا في مدينة الثقافة شادلي الإقليبي، أكيد حضور شارع الحبيب بورقيبة مهم، مش نكونوا حاضرين في 4 سجون، بنزرت، نابل، مساعدين، ومن بعد جي ام سي عندنا حضور في الجهات، ويمش نختاروا 3 مشاريع موسيقية من اللي مشاركين في جي ام سي، باش يعملوا اون تورني في 3 جهات مع 3 مهرجانات.
4: في الشأن الثقافي أيضاً، وتحت شعار إيه في أمل، انطلقت مساء أمس بنابل الدورة 7 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن لتتواصل إلى 7 أكتوبر الحالي بمشاركة 19 فيلماً من 9 دول. المكلف بالأعلام لهذه الدورة الواثق بالله شكير يضيف:
7: هو مهرجان يعنى بكل القضايا لكن بنظرة النساء، فيه أقسام من بينها المسابقة الرسمية لسنا فيها 19 فيلم من 9 دول عربية يتنافسوا على جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل تمثيل للمرأة في الفيلم. لجنة التحكيم فيها 5 أعضاء برئاسة يسري نصر الله من مصر، فيها غانم زغلي، سهير بن عمارة. عندنا قسم يهتم باللقاءات الإبداعية، وأبرز اللقاءات تكون مع هيني سرور السينمائية اللبنانية، يختار المهرجان اثنين ويكرمها احتفاء بمسيرتها، وهي أول امرأة من دول العالم الثالث تشارك في مهرجان كان بفيلم ساعة التحرير دقت واللي بيش يتم عرض فيها المهرجان. أيضا عنا جلسة حوارية مهمة جدا تهتم بالسينما والذكاء الاصطناعي وصورة النساء في هذا الواقع الجديد.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في أخبارنا العالمية، استشهد ما لا يقل عن 8 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون خلال الساعات القليلة الماضية جراء هجمات للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 5 شهداء في قصف استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة فجر اليوم. نفذ جيش الاحتلال أمس عمليات تفجير في جنوب لبنان طالت إحداها مدرسة، إلى جانب قصف مدفعي وجوي وإحراق منازل في مناطق مختلفة من أقضية النبطية وصور ومرجعيون. تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا واسعا مع تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في عدة محافظات، بالتزامن مع تنفيذ هجمات جوية وضغط ميداني متزايد وسط اتساع رقعة القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وموجات النزوح. وفي الملف الإيراني، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم تأكيده أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلا إن طهران تخلت فعليا عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي. وقال ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا، مضيفا أن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرات طهران النووية وأن حرب إيران ستنتهي قريبا، سواء عبر التوصل إلى اتفاق أو من خلال عمل عسكري. يأتي ذلك بينما تهدد طهران بتشديد قبضتها على مضيق هرمز، ملوحة بالرد على أي هجوم أمريكي، فيما تمضي في فرض قيود جديدة على حركة السفن عبر المضيق. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. قطاع الصحة في تونس يحقق مردودية اقتصادية مهمة من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. نشر معطيات حساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية وفق منتدى شوق قداس للحقوق الرقمية. وفي العالم، تصعيد عسكري للاحتلال في غزة ولبنان، وطهران تهدد بتشديد قبضتها على مضيق هرمز. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
8: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم والدنيا هانية. كنا نستمتع بالأصوات التونسية سيدة نعمة، الدنيا هانية على موجاتنا. مرحبا بكم بعد نشرة الأخبار، نواصل معكم لقانا في صباح الخير يا تونس حتى للتسعة متاع الصباح. نجدوا تحية لكم الكل تحقتوا الآن في الاستماع. في الإعداد معايا انتصار وسيف، وتقديم كريمة وسليتي. صباح الخير يا تونس، الفريق اليوم اللي رافقنا في هذه المساحة المفتوحة وهبي، فاطمة وسيف، أهلا وسهلا مرحبا بكم. وتتواصل إذن فقراتنا الآن، باش نمشيو الفقرة فيها برشا محبة للشيء اللي نعملوا فيه، لأنه الناس المغرومين بحكاية راهم هما بيدهم حكاية. شنو اللي يخليهم يتغرموا؟ شنو يخليهم وقتهم وصحتهم وفلوسهم الكل تمشي في الغرام هذا؟ نمشيو مع فقرة الناس المغرومين. الناس المغرومين اليوم باش نتقابلوا مع أحمد بن يوسف، المغروم بتربية الدجاج المصري الصغرون. ذيك باش يحدثنا على بداية الهواية هذه، كيفاش يهتم بالطيور متاعه، وشنو اللي يجذبه للنوع هذا، خاصة أنه الهواية هذه تعتبر واحدة من أمتع الهوايات وأكثرها انتشارا بين مربي الطيور الزينة، على خاطر الدجاجات صغيرات خيار ممتاز يكون للتربية في المساحات المحدودة كما حدائق المنزل وغيره. ولكن أكثر تفاصيل على غرام هذا باش تكون مع أحمد بن يوسف اللي هو في المنصف باي، ما نجمش يكون اليوم إلا في المنصف باي. أهلا وسهلا بيك سيد أحمد.
1: عسامة، مرحبا.
0: شنو أحوالك؟
1: عايشك.
0: أي باهي، خليني نقول المنصف باي توا، علاش أنت في المنصف باي ساعة، وشنو هو المنصف باي، السوق شنو فيه اليوم؟
1: سوق منصف باي وسوق أسبوعي يبيعوا فيه الحيوانات الأليفة. فمتين عبطولوا بالذمة نحن كمغرمة باش نتاجروا فيها ونشريوا ونبيعوا.
0: نشريوا ونبيعوا الطيور الكل، لا الطيور على كل أشكالها.
1: بيسير على كل أشكال تقعوا.
0: هذيك هي الطيور على أشكالها تقعوا. دونك أنت تلوج على الطير اللي على شكلك، واللي هما
1: اللي يحلى في عيني. اللي يحلى في عيني،
0: اللي يحلى في عينك. أما أنت مغروم أصلا بالدجاج القزم، خلينا نقوله هكا ولا كيف؟
1: أنا غرامي بدا من أنا صغير، أدوزون بريسك، أدوزون طبعا عمي 43. همت مغروم، تغرمت نمشي للسوق مع صحابي واحد، تغرمت بالحيوانات. وقتلي عمق غمق في الغرام، وليت تغرمت بالدجاج المصري.
0: أي الدجاج المصري اسمه هكا. أي
1: الدجاج المصري، أي سميه القزم التونسي والدجاج المصري.
0: أي وهو مصري ولا تسمى كيكا صدفة مصري؟
1: هو لا تسمى، تسمية بركة،
0: تسمية بركة. ما هو منين جينا احنا، كيفاش وصل لتونس؟
1: هو أصيل حسب المعلومات معناتها اللي نعرفوها، اللي هو من عهد البيت.
0: أي
1: جابوه البيت لتونس هنايا وتكاثروا، وكانوا كيما قلنا احنا غرامهم هما
0: وتكاثروا. دونك
1: دار للشعب
0: به، خرج من البيت وصل للشعب الكريم. والشعب الكريم شو عمل فيه الغرام هذا؟ حكينا.
1: اي هو اللي طور فيه.
0: اي كيفاش؟
1: بحكم انه المصري دجاجه صغيره برشا وياخذ بلاصه صغيره في الدار، دونك تغرموا بيه برشا العباد، فهمت؟ وزينته مزيان برشا كديك معناتها، ولا دجاجه معناتها يعطي يعطي الرونق للدار والجماليه اللي يربي الكباش ولا فهمت.
0: اي دونك السلالات اللي نحن عندنا واحده بركه نجم نقولوا، ولا خرجت منها حاجات اخرين، ولا هو بيدو هذاك الدجاج المصري؟
1: لا السلالات المصري هي مصري تاعنا
0: معناتها، والمحافظة عليها تمت بي نقولوا احنا يعني انتوما المغرمة متاع الدجاج المصري حافظتوا عليه، ولا فما حاجة اخرى؟
1: زي ما تقيدش في الموسوعة، فهمت؟ ما تحطش كتسويلة نقية، فهمت؟
0: اي
1: ولينا نحنا هنا، نحنا المغرمة بالفصان كل مرة نتقابلوا ونعملوا ياخذوا ديراي لتو ما يخليش معناتها باز صحيحة، مي عنا باز اللي نمشيو بها، فهمت؟
0: فهمتك. اللي هي شنية، احكي لي يومكم مع الدجاج المصري كيفاش؟
1: اي في المصري هو في لي كولور. عنا تروا كولور بازيك
0: اللي هما
1: النوار والبلون والفولي، هو الابيض والاكحل معناتها الفولي معناتها الابيض. هذا بازين عليه كولور نتاع المصري.
0: اي
1: والمصري في مواصفات.
0: اي مثلا نعطيني المواصفات.
1: اكزامبل لازم يكون عنده ساق قصيره وخشينه من الدبسه، راح نقولها خشينه وقصيره، قصيره برشا تكون قصيره برشا، ما تفوت حتى 2-3 سنتيمتر، فهمت؟ ولا زيل السيوف البرنوس القالب دماغ يفرق برشا حاجات فيه برشا مواصفات معينه لازم يكون موفره في الديك هذاك والا الدجا هذيك تطلع في النيفو نتاعها.
0: فهمتك به يا احمد باعتبارك مغروم انت زاده هكا ومنعرفش الغرام هذا ساعات يقول لك يكلف، هل هو يكلفك برشا فلوس برشا جهد بالضبط احكي لي.
1: هو يكلف الجهد يكلف الفلوس اكيد ثبت مين على غرام ما تنجمش تحسب علاش، على خاطر ديما كي تشوف حاجه مخير حتى اخوها والا تكون عندك دونك انك ديما تنجمش فهمت بكل فاسون حتى مصروفهم ساكوت شيخ مي مش برشا
0: اي خاطر انت تخليهم يتكاثروا دونك تهيئ لهم الظروف للتكاثر هكا ولا دونك معناتها فقط للزينه للاهتمام مش معد للاكل هو
1: لا لا لا لا هو زينة هو زينة وكما قلنا احنا حاجة في الدار تزيدك تزيدك جو في الدار تعمل جو
0: بيه قديش من قديش من مغروم كيفك بالدجاج المصري تعرفوا بعضكم الكل
1: عندنا برشا مغرومين وفما برشا جدد تغرموا فهمت بيان سي نعرفوا بعضنا احنا قدمنا نعرفوا بعضنا اما المغرمة اللي عندنا مغرمة قدم اللي هم الكبار نتاعنا نحن اللي فهمني هم ورثونا الاغرام وجينا السنة نتاعنا نحن توا طالعة وبيان سي فما جينا
0: ديما فما تواصل جدد اللي هما باش يبداو بالغرام نتاعهم جديد بالدجاج المصري شنو تقول لهم هذوما المبتدئين خلينا نقولوا
1: اول حاجه نقول لاي عبد مغروم خاف رب وكون اعطي قيمه الحيوان اللي هيش هذيك اللي عندك حاشيك اعطيها قيمتها باش ربي يعطيك نتاعك على خاطر اي حاجه تعملها اي دومين تعمل في الدنيا هذه لازم تكونوا تقوموا بواجب وتكون على نية طيبة على خاطر أي حاجة في الغرام يلزمها وسع بال ويلزمها وقت خاطر مش سهل فما لهوة كبيرة
0: فما لهوة
1: بيبي
0: بالضبط البيبي ما نقولهم أنا الجماعة المغرومة بالحيوانات يعطيهم القوة علاش على خاطر بالحق الغرامي في برشة تضحية تو البيبي يكبر ولي يعتمد على نفسه والحيوان ديما يقعد يستحق اللهوة الحيوان دونك يحتاج برشة رعاية وشكر شكرا لكم يعطيكم الصحة به العظم فما ولا ما فماش قولي دجاج من غير عظم كيفاش يا كريمة ما فما
1: أكيد أنا لا الدجاجة ما تبيش برشة تبيز ما بين 9-10 عظمات تكرك فمت مش كما الدجاج العربي مع التلفاسون ومع البروديكتيف
0: أي دونك حكاية 200 عظمة في العام كيكا تقريبا والعظم مش تعملوا به العظم
1: نكركوه نحطوه في الفقاسات ونخرجوا
0: الفليل سيت
1: صحيح ما يخرجوش كلهم توب بيان سور التوب عنده ماليه يحبوه وكذا كذا
0: باهي فماش اومليت هكا بالعظم ولا حاجه ولا
1: لا لا لا عظمه صغيره برشا معناتها ما عصفور
0: اي نحبوا نعرفوا التفاصيل احنا هذيك علاش
1: لا مش مشغول الميت لا فهمت
0: جمله تري بيان دونك سلوكو باش يميز باش مميز
1: انا ننصح العباد ربي علاش على خاطر صوته جويد ومحليه معناتها حتى انا معناتها اللي يصلي ولا واحد يقول ما شاء الله معناتها يعطيك
0: يديك بيدا ويقول كوكو كوكو على الفقريه ذاك
1: يعطيك كيفاش ان بليزير ديالك روحك فرحان تشوفه قدامك فهمتني وصغير ما يخش بلاك
0: فما موجات ايجابيه اكيد معاه يعطيك صحه احمد بن يوسف خليتنا نكتشفوا العالم هذا نتاع الدجاج المصري شكرا ليك يا احمد اذا يعيشك أحمد شكرا ليك يعطيك الصحة كنت معنا وحكينا معاك على تربية الدجاج المصري باعتبارك مغروم بهذا النوع من الطيور حكينا على الهواية متاعك كيفاش تعتني به وخاصة شنو اللي جذبك وفرصة للمغرمة جدد الدجاج المصري نجم يكون من بين الحاجات اللي نتغرموا بهم سلوكه هادئ أليف ويعطينا هكا شوية جو في الدار دونك هذه فكرة من الأفكار تنجم تفيدكم احنا بعد شوية الغناية باش تكون قصيرة شوية باش توصلنا حتى الموعدنا مع نشرة الأخبار متاع الطقس قاعدة نشوف في رامي عايش يا بنت الجيران نجم توصلنا حتى للسبعة ونص موعد النشرة الجوية

0: هذا رامي عايش يتغنى بنت الجيران، واحنا معاكم ومصين اللقاء في صباح الخير يا تونس. 7:30 موعدنا مع النشرة الجوية إلى المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس مع سرحان الرحالي. صباح الخير سرحان، أهلا وسهلا بيك.
2: يعيشك، مرحبا ومرحبا بكل مستمعي الوطنية في هذا الصباح.
0: شكرا. في صباح الأحد 4 أكتوبر، بداية شهر وجو خريف والطقس والحكيات الكل. نبدأ بالبارحة سرحانة؟
2: نبدأ بالبارحة.
0: علاش لا؟
2: صحيح، معلومة موجودة في بخصوص وضعية يوم أمس. كنا قد سجلنا أمطار بجهة الوطن القبلي يوم أمس صباحا، أقصاها كان في قليبيا 10 مليمترات وكذلك قربها 15 مليمتر. بعد ذلك ظهرت سحب عابرة، ولكن مساء تحديدا في ولاية الكيف سجلنا ظهور بعض السحب الرعدية، ما هيش كبيرة صحيح، ولكن أعطت كمية أمطار تراوحت ما بين مليمتر بتجروين إلى 3 بساقية سيدي يوسف. الوضعيات الجوية هذه ستتكرر، يعني في الصباح نشهد استقرار، ولكن مساء على غرار هذا اليوم تظهر الخلايا الرعدية المحلية مصحوبة بأمطار ممكن تكون غزيرة بولاية الكيف. عموما المرتفعات الغربية للشمال والوسط معنية بهذه التساقطات هذا اليوم، مع تساقط أيضا محلي للبرد ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لحالة البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج تونس، ويبقى متموج إلى محلين مضطرب ببقية السواحل. حافظوا على الاتجاهات الجنوبية بالشمال والوسط، وتبقى شرقية الرياح بمناطق الجنوب، وبالتالي الحرارة نسجل فيها ارتفاع طفيف جدا، القصوى ظهرا باش تكون ما بين 28 و 32 درجة عموما في حدود 23 بالمرتفعات الغربية. غدوة وضعية جوية تشابه هذا اليوم، ولكن أقل من حيث كميات الأمطار، خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة القصوى تزيد شوية ما بين 28 و 33 في حدود 26 بالمرتفعات الغربية. أبعد من هذا الثلاثاء والأربعاء موجودة الأمطار في الواجهة الغربية للبلاد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. يعني الحمد لله مع شوية سخانة تتلطف الأجواء مساء، والحمد لله يعني الليل ما وش سخون، معناها أجواء يعني
0: دافئة، نقولوا احنا خريفية هكا شوية مستقر، يعني الأجواء اليوم في يعني خريفية بحتة
2: بالباهي. ان شاء الله في الافق القريب نسجلوا امطار على كامل البلاد من حيث توزيعها اكثر شمولية تكون. هذا اللي تمنيوه في خريف عطى بداية طيبة، وإن شاء الله يواصل كذلك.
0: إن شاء الله. شكرا لك سرحان الرحالي، يعطيك صحة. كنت معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، واخدينا فكرة على أحوال الطقس. نواصل مع أنغامنا ومع جونا ومع أغانينا والهادي الجويني.

0: هذا الهادي جويني خنيبة وصلت بينا ل 37 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا وين ما كنتم، يرافقكم صوتنا صوت الإذاعة الوطنية التونسية في صباح الخير يا تونس. كريمة وهبي فاطمة وصيف يواصلوا معاكم الرحلة، وتوا رحلة باش تهزنا لحاجة جميلة برشا وريحتها بنينة، الورد العربي والورد المحمدي والورود المطعمة، شنيا حكايتهم والخصائص التونسية في الحكاية هذه. رحلتنا بعد شوية باش تجمع الجمال والريحة البنينة وفنون الغراسة والعناية.
1: الركن الأخضر،
0: الركن الأخضر اليوم مش أخضر كهو، فيه برشا ألوان جميلة برشا لخاطر الحكاية فيها ورد، وبش يحدثنا على الأسرار ذي الكل وأسرار الورد والفرق بين برشا أصناف الخبير في البستنة والمهندس في الفلاحة مراد بن مسعودة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي مراد، صباح الورد.
2: صباح الورد أخت كريمة، وصباح الورد السادة المستمعين.
0: شفتها صباح الورد ديك، توافقت بها صباح الورد. صباح الورد
2: اليوم.
0: والفل والياسمين، اي بالضبط
2: اليوم نقول لهم صباح الورد.
0: اي اي اي دونك الورد
2: ان شاء الله. ان شاء الله اليوم مش نحكيوا على الورد في تونس على اساس انه مش نبتل الزينة برك. الورد في تونس عنده يمثل جزء من تراثنا من عاداتنا خاصة في تقطير تقطيرنا في يعني استعمالوا زهور كما الشوش ورد ونستعملوه في الحلويات.
0: بالضبط.
2: الأنواع اللي عنا في تونس عنا تقريبا ما يعادل 5 أنواع نتاع ورود
0: نسميوهم
2: اللي هما لوجونر روزا، هما نفس الجونر روزا. الورود هذه عنا الورد العربي، عنا الورد النسري اللي هو ليغلانتين، عندنا لي روزي غرامبون الورد المتسلق، وعندنا لي روزي بويسون اللي هو سورتو في لي فلور، ونهزوه للناس المرضى، نهزوه الافراح، نهزوه يعني استعملته كثيره في كثير الوان. وعندنا الورد اللي هو حاليا يجي امبورتي اللي هما لي روزي مينياتور. لي روزي مينياتور هذم اسانسيالمون يتحطوا في دي بوتي فلورين سموه. نعطيه بسطة صغيرة الورد العربي. الورد العربي هي نبتة شجيرة يعني تقريبا من 70 سنتي حتى المتر ونص. الورد العربي يعطينا اون فلوريزون في شهر ماي، وهيك علاش بالفرنسية اسمه روزي دو ماي. ينور مرة برك في العام، لكن يعطي اون كونتيتي دو فلور كبيرة برشا.
0: هو اللي يقولوا له زاد العربي الدمشقي الجوري هذيك ولا حاجة أخرى؟
2: الجوري هو اسونسيالمون تاع لي فلور لا فيهم بوكو دو فلور.
0: هو دونك أما علاش سموها عربي هو الورد؟
2: خطر موجود في تونس،
0: موجود
2: الورد العربي.
0: علاش مش ورد تونسي هكا مثلا؟ خطر توحينا الكلمه كانوا جاي من منطقه عربيه هكا، ولا احنا اي حاجه عكس الغرب تولي عربي ممكن في ذاكرتنا هكا ممكن. دونك عربي
2: لوروزي. بالضبط، لوروزي بويسون اسمه روزا دمسكوس، هكا علاش يسميه الورد الدمشقي زاد اللي هما. المهم عندنا الورد العربي قلنا هذا يعمل دي فلور برشا، ينور في ماي، وهذا هو اللي نقطروه والا يتباع سو فورم دو فلور. نستعملوه في الكوجينه، نستعملوه
0: في ماكلتنا.
2: اذا كان واحد عنده انفلاماسيون في العين يقطر الورد زاد كيف ما ورد عربي.
0: ما الورد.
2: عندنا حاجه اخرى اللي هو ليغلانتين والا النسري هذا معروف في زغوه، معروف يعملوا به كعك الورقه. عنده ريحه طيبه ويفوح يعني الحلويات نتاعنا. الورد النسري هذا ورد متسلق. ما يجيش معناها ماهوش ديكوراتيف لدرجه عاليه. الفلور نتاعو بيضه، اما شنو سي اون بلانت انفايسون تكبر برشا. يمكن يستعملوه حتى كلوتور في السواني. في برشا شوك يحمي الثانيه نتاعنا، في برشا شوك وكرواسون سالي تري رابيد، لكن اسونسيالمون يصلح للتقطير.
0: تري بيان.
2: بالنسبه للورد اللي هو سبيسيالمون للزينه، فما لوروزي غرامبون. لوروزي غرامبون الورد المطلق، فما نوعين، فما اللي ينور مرة برك في العام، فما اللي ينور مرتين في العام، فيه ديكولور فاريي ينجم يكون في الجرد نتاعنا، ينجم يكون في البرغولا، في مدخل البيوت. هذا بالطبع يلزم يتشد باسلاك،
0: يعني فيه عناية خاصة.
2: في عناية خاصة هذا بالنسبة لروزي غرامبان. وعندنا لروزي بويسون، هذا اللي نلقاوه يبيعوه في لافايات، يبيعوه في لي فلوريست.
0: هذا في شي رحبي بورقيبة ولا فايات
2: بالضبط. هذا فيه ديكولار ملتيبل، من الابيض للاصفر للاورانجي للاحمر دم غزال. وهذا اسانسيالمون سي دي فاريتي امبورتي. هذا سي لو روزو غريب
0: معاك.
2: نقولوا انه ورد كات سيزون. هو الحقيقه ما فناش حاجه في الطبيعه تعطيك اون فلور توت لاني، ما فناش حاجه تنور حياتها كامله
0: اربع فصول
2: تتعدى. اي اذا تتعدى بيريود فيجيتاتيف من بعد تعطيني دي فلور. لكن نجمو نعملو روتار دو فلوريزون، يعني هيك علاش تلقى الورد في لي سوسيتي دو برودكسيون دو فلور
0: موجود،
2: تلقى عنده الورد طول لاني
0: على طول العام.
2: علاش؟ على خاطر على طول العام، على خاطر النبته تلقاها يعني قصصها باش تمشي في الفيجيتاسيون، والنبته الاخرى اون فلور.
0: دونك يعمل لهم جدول كما نقولوا احنا، جدول فيه اوقات معينه وكل. دونك باش تبقى هي على طول العام. نحن في مناخنا التونسي، اذا شنو هي انواع الورد اللي تنجح اكثر في الجنينه واللي نجم يعيش في محبس عادي سريعا هكا اذا تسمح
2: سيمورات؟ اللي عندنا في الجنينه، عندنا لي روزي غرامبون في الجنينه، عندنا الورد العربي في الجنينه، بيسور الورد الجلانتين يكون في الغابات ويكون في السواني. في الجنينه يخلق برشا على خاطر قلت لك الكروسونس لي رابيد. عندنا ورد اللي هو يكون اللي حكينا عليه مينياتور، يجي في ليبو، يتحط في في المكاتب، يتحط في الادارات، يتحط في الديار. لكن هذا ما يقعدش برشا. لي كوتي فلوري نستعملوه باش يعطينا كلكو فلور بوندون ان موا موا ايدمي، من بعد يلزمو يخرج لبرا. الورد ما يعيشش
0: نعيشو شويه مع الاجواء هذيك بالضبط. دونك اللي باش يبدا هكا ويحب يعمل الورد، دونك على اي اساس يختار؟ على الشكل، على الريحه، ولا على القدره نتاع الورد على التكيف مع المكان؟ شنو هي اكثر حاجه يجم يهتم بها اللي باش ياخذ هكا شتله؟
2: والله اغلب الكليونات يختاروا الورد على لي كولور اللي فيه. دونك يبدا واحد عنده الالوان، يحب واحده حمراء، يحب واحده صفراء. برشا ناس يحبوا حاجه فيها ريحه،
0: اي ميهموش في اللون. ما عندوش غايات، ما عندوش غايات من وراء اللون، يحب على الريحه.
2: اي يحب على الريحه ويحب حاجه. الورد اسونسيالمون حاجه فيزوال وحاجه ايموشنيل. دونك مش الوحيد اللي يصلح هو الورد العربي.
0: الورد العربي
2: والورد المصري اللي في جنين التنع.
0: اللي في جنين
2: تونسي. يعني أخيرا نقولوا أنه الورد مش مجرد زهرة جميلة، هو عطر، هو تراث، هي زراعة، هي استعمالات تقليدية في المطبخ، في الحلويات.
0: بالضبط، هذا هو يعني الملخص. يعطيك صحة، شكرا ليك سي مراد بن مسعودة، الخبير في البسمة في البستنة. أي تفضل.
2: يعطيك الصحة وميرسي بوكو.
0: شكرا ليك، نورتنا اليوم في شكرا، يعطيك صحة، نورتنا اليوم في الركن الأخضر، وعطيتنا فكرة على أسرار الورد والفرق بين الورد المحمدي والورد العربي وغيره من الأشياء الجميلة في هذا صباح الأحد. بعد شوية نواصلوا في بقية فقراتنا ونفسح المجال للسيدة سلاف. معنى الجمال هو أنتي.

هذه معنى الجمال هو أنت كلمات حمادي البيجي وألحان محمد تريكي، وهذا ثنائي شكله أكيد رحلة جميلة برشا، قدموا عديد الروائع الغنائية. سيدة سلاف، في معنى الجمال هو أنت، عيونك لما تترخم سحر يتكلم وخدودك ورد يتبسم. مرحبا بكم الناس الكل، والابتسامة نحبوها ديما حاضرة إن شاء الله على وجوهنا كل يوم سبت وحد زيدة نهارة لحد به برشا اليوم هذا، لأنه في ما بين الراحة وبين ترتيب الأمور والاستعداد للأسبوع الموالي، ما نخليوش الضغط متاع نهار الاثنين يبدينا من توا، بالعكس نعيشوا يوم الأحد بكل تفاصيله، العائلة، القضيات، الحكايات، المزيانات والراحة، خاصة نبرمجوها، راهو الراحة يلزمها تتبرمج باش نحسوها كيما يلزم. بعد سلاف وبعد معنى الجمال هو أنت، نمشيو الجمال آخر في الصوت وفي الكلمات وصوت القلوب العاشقة عبد الحليم حافظ، يوصل بينا حتى الموعدنا مع موجز الثامنة.

شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. تقاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. تقاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. وزير الصحة أضاف أن تقديرات سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية، وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنوياً، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، والشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حالياً الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل وفق رئيس الجمعية محمد مجديش. مدينة الحمامات تحتضن من 5 إلى 7 من نوفمبر المقبل الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات، بمشاركة مديري نظم المعلومات والخبراء وشركات التكنولوجيا ومؤسسات ناشئة ووفود دولية. مركز نهوض بالصادرات يدرج أسواقا جديدة ضمن المقترحات المطروحة ضمن برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة المقبلة، منها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم إصابة 2 من جنوده في جنوب لبنان، في حين واصلت قواته اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة من الجنوب اللبناني. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للكوليرا والحصبة بين النازحين في اليمن، مع تسجيل حوالي 8000 حالة اشتباه بالكوليرا و22 حالة وفاة. وختاما، موقع نور نيوز الإيراني يفيد نقلا عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن الأمريكيين قدموا مؤخرا مقترحات عبر وسيط، مضيفا أن عليهم أن يدركوا بحسب تعبيره أن عصر إضاعة الوقت وإملاء المطالب من جانب واحد قد انتهى. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: بعد غياب سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية، موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً، برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يوميا على الرقم 71 844 404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم. مملكة الخيال
6: للأطفال. تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متواصلين معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد الموجز بعد الأغاني نكملوا أكيد في رحلتنا صباحية معاكم. صباح الخير يا تونس حتى للتسعة متاع الصباح، وأكيد تتواصل لقاءاتنا على موجاتنا والبرامج الخاصة في إذاعتنا. نذكركم أنه في اليوم العالمي لكبار السن الإذاعة الوطنية التونسية تحتفل مع الحبايب. اليوم عنا حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دليلة وحسام الدين الهمامي انطلاقا من العاشرة صباحا حتى للواحدة بعد الزوال من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن في أريانا، واللقاء أكيد مميز باش يكون مع المسنين ومع كبار السن اللي نحيوهم في يومهم العالمي. أكيد نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا إلى فقرة زادة عزيزة علينا لأنها ذكرنا بشنو موجود في الوقت هذا من خضر غلال وأسماك وغيره، فقرة في موسمو.
1: في موسمو
0: في موسمو اليوم باش نمشيو مع السفرجل باش نتعرفوا على الخصائص نتاعو علاقته بالمناخ التونسي المتوسطي مع المهندس الفلاحي عمر عباس. اهلا وسهلا سي عمر، صباح الورد.
2: صباح الفل والياسمين،
0: اش نحوالك؟
2: والله في خير الحمد لله.
0: في خير في خير. دونك السفرجل بدينا نشوفوا فيه في الاسواق في الخضارة قاعد هكا ياخذ في مكانته كالعاده بكل الشكل نتاعو. دونك هات نقربوا شويه للسفرجل اللي هو توا في موسم، وخلينا نبداو بالموسم وقتاش يبدا وقتاش يوفى بالضبط. سي عمر تفضل.
2: هو احنا توا نجم نقولوا معناتها في الموسم نتاعو يبدا بارتير من شهر اكتوبر ويتواصل معنا حتى يكشي للشهر آخر أكتوبر أو نوفمبر.
0: أي شهير شهير ونص كيكا الموسم هذاك. هو
2: هو من الخاصيات نتاعه أنه يصبر معناتها حتى كي يقعد الشهر شهر ونص يصبر معنا معناتها كان فروي
0: صبور معنا. هو ما عنده حتى حل ما دامه في تونس يلزمه كان يصبر دونك يصبر يصبر سفرجل. دونك الخصائص نتاعه معناتها وعليش هكا المدة قصيرة وفي أكتوبر بالضبط، تعطينا تفاصيل علمية هكا مبسطة.
2: هو خلنا نحكيه شوية عليه معناتها أنه هو هو من الغلة القديمة ياسر عندنا في تونس معناتها متجدد علينا اللي توجد معنا معناتها من أول الدنيا. وهو من الخصائص نتاعو كما نعرفوا أنه يشبه مفعل العائلة كما التفاح والأنزاف، مفعل العائلة اللي هو زاسي. والسفرجل يكون غني جدا معناتها نلقاوها أنه الكعبة نتاع السفرجل تكون يكون ني يكون قاسح في شوية كما تعمل الحموضة وقبض شوية الفم، لذلك علاش جيني غالمون ما نكونسوميوهش
0: برشا مش مستحب في الماكلة ديريكت كما الإجاسة أو كما التفاحة وغيره.
2: خاطر فيها كما تعمل الواحد كما قلنا أنه في حموضة شوية نحن خير ودي معدي الأخرين. أما السر نتاعو يظهر أنه كي نطيبوه وقتها كي يولي طري كي تتبدل النكهة نتاعو تطلع ريحة الفواحة نتاعو وحتى اللون نتاعو يولي لون جميل معناتها يمشي للروز حتى للروجة
0: يتبدل بالفعل. دونك هو أكثر يبدأ يستهلك بعد الطبخ نتاعو والطهي هكا ولا دونك ني وحده كيكة صعيبة ما عندوش إقبال، لكن هي موجودة عنا دونك أكيد في الحركة الاقتصادية تساهم برشا حكايات معناتها مربوطين بالسفرجل، خاطر ديما احنا كنقولوا السفرجل يمشي في بيننا طول معجون السفرجل
2: ديما. هذاك هو معناتها احنا اكبر كونسومات نوع عندنا ما فماش تونسي ما يعرفش السفرجل وكلنا كونسوميو فيها ما معجون.
0: اي
2: مالوغوزمون اليوم قاعدين نخسروا بالنسبة لنا قاعدين نخسروا معناتها فيه.
0: علاش؟
2: كثروا علينا اليوم المعجون معناتها كي نرجعوا 30 سنة التالي نلقاو
0: عندنا كان السفرجل قبل.
2: سفرجل والفريز والحاجات اللي يكونوا قليل كرموس
0: في اي كرموس من بعد، اما اكثر ديما معجون السفرجل والفخاز قبل. دونك توا ولات منافسه عنده من برشا حكايات ضاع شوي.
2: المنافس الوحيد نتاعو الشاميه اليوم
0: دونك نزيدو نحكيو شويه على الفوائد الصحيه اذا ممكن في اختصاصك معناتها نجمو نحكيو شويه شنو يعمل لنا كي ناكلوه برشا.
2: اكيد هو السفرجل الغني جدا بالالياف الطبيعيه وخاصه بماده البكتين والبكتين اللي هي تعطيه معناتها هي نوع من الالياف الذائبه واللي تعطيه الميزة أنه يكون أنه جيليفيون ناتوريل. وهذا وين الجيليفيون ناتوريل نتاعو وين نستعمله معناتها كي نرجعوا احنا اللي استعملنا قبل يقول لك أنه معجون السفرجل وحده ما جاب ما تحققش ضده حاجات وحده ما يسيبش هو هذه الخاصية نتاعو البكتين. والبكتين الفايدة نتاعو الكبيرة أنه يجي يغلف الأمعاء أول حاجة وكان حاجة البكتيريا الصحية اللي عندنا في الأمعاء نتاعنا يغذيها. هذه من أهم الحاجات نتاعو. وكمل أنه غني جدا بمضادات الأكسدة البوليفينول اللي هما يعطيوه الميزة أنه يعاوننا على المقاومة الأمراض الخبيثة ولا حتى في صحتنا الكل. هذوما الحاجات نلقاهم جيدة فيه جدا.
0: وين موجود أكثر هو الفلاحة وين يزرعوها معناتها فانا منطقة في تونس معروفة بالسفرجل؟
2: هو للحقيقة ما عندناش منطقة
0: ما عندناش منتشر هو
2: وين منتشر نلقاه الأكثر معناتها في الشمال الغربي معناتها ولاية كيف جندوبة.
0: وشنو اللي يخلي فلاح يتشجع ويغرس السفرجل مثلا؟
2: للأمانة ما فماش اليوم تكون نلقاو أنه قاعد يزرع السفرجل للسفرجل معناتها السفرجل في حاجة كومبليمونتير. هي سجرة السفرجل هي سجرة نسميها احنا مريمدية
0: هاي
2: مسكينة اي اما غلتها دلولة ياسر
0: اي
2: تتدير أنه السجرة متاحة معناتها تعمل كحامل طعم كبورتوغراف لعديد الشجر كيما التفاح والأوزاس. تكون غلتها ماشي معناتها كي يقولوا هكا يعني غالبا تكون الغله نتاعها وفيره اور سي بافري خاطر تطلب البرد. واحنا توا كيما نعيشوا ونشوفوا فيها التغير المناخي والدنيا سخنت وكل شيء غلتها ولات عزيزه وما عادش تظهر لنا
0: ما عادش تظهر. اما بالله حكايه البورتوغراف هي تنفسروها سريعا للمستمع اللي حكيت عليها انت تفضل.
2: أكيد هو من خاصية متاعه أنه يتحمل عديد الجفاف يتحمل الملوحة يتحمل بعض الأمراض اللي نستعملوه كبورتوغراف حامل طعم أنه نزرعوه في المناطق اللي تكون فيهم التراب متاعنا صعيب شوية ونركبوا عليهم من بعد ما نعمل التلقيم متاع التفاح ولا الانغاص خاصه هذو من قام في المنازل والمشاتل اللي يقدموا شويه ومش عارفين فوالا
0: هذاك علاش قلت مريمديه شويه شجره دونك فوالا العنايه بها الري التسميد اعطينا هكا حاجات سريعا زاده
2: هي بالنسبه للري ما تستحق خاصه الري ابارتير من اللي تدخل مع تمليت في الشجره نبدا وقت نعطيه الماء ما عنديش حاجه كبيره ياسر من الماء معناتها حاجه نتاعها انه اقل من تفاح ولا اقل من اوزار ولا اقل من قوارص معناتها وزانطور نتاع البيجون يكون في 6000 او 8000 لتر في العام. بالنسبة للتسميد هي من أكثر النباتات اللي كونسومي البوتاس خاطر كي نشوف الحجم نتاعها وكي نشوف الوزن نتاعها هذاك كله يجينا من عنصر البوتاس ومع الفوسفور. أما تقعد ديما سيتون كولتور نجم نقولوا سكوندير معناتها ما نلقاوهاش برشا
0: ما نلقاوهاش برشا. باهي دونك المردودية الاقتصادية مش كبيرة برشا بالنسبة لتونس في علاقة بالسفرجل
2: ماهيش كبيرة على خاطر أكثرها ديستيني للاندستري معناتها ماهيش ديستيني للمارشي
0: فوالا دونك المصنعين هما متاع حكاية المعجون أكثر شيء فمش حاجات أخرى
2: معجون نلقاو في بعض الناس اللي بدات باغ إكزومبل تخدم في حاجات يحبوا يتفنوا معناتها ولات في الكومبوت وننصح جدا
0: الكومبوت الصغار
2: ننصح معناتها خاطر الكومبوت نتاعها يصبر والكومبوت نتاعها نافع جدا
0: باهي برشا
2: احنا الصغار جينيرالمون نعطيهم في الكومبوت نتاع التفاح اللي يكون مش فري معناتها يجينا من دول حاجه ولا ابورتي
0: دونك فرصه للامهات والاباء اللي هكا توا في اكتوبر نوفمبر الكومبوت نجم نعملوه حتى في الدار او كسفرج الموجود ونعملوا صغيراتنا حتى تحصل الافاده فماشي حاجه يلزمنا نحكيو فيها ونسيت انا سي عمر ولا لاباس الفقره نجم نختموها توا
2: هو جنرال معاملنا ولا تيام بوليتوم تاع خاصه الواحد نذكر انها من الحاجات المهمه جدا يمكن ما حكيناش فيها أنه يحتوي على خاصة من البذور نتاعو يحتوي على الميسيلاج.
0: أي البذور أي.
2: أنت الميسيلاج اللي هو سيان برودوي اللي اليوم متطور ياسر معناتها في الريشيرش ويستعملوه من قبل أجدادنا باش اللي عنده وجاعة في المعدة ولا حاجة ينفخ وين الميسيلاج. أنت ينفخ وين معناتها على البذور باش ياخذ الميسيلاج وليحمي له المعدة كما احنا نقول نتول
0: يغلف
2: يغلف يعطيك
0: صحة هذا هو يغلف المعدة. شكرا لك. دونك عنده فوائد صحية. يعطيك صحة. شكرا لك مهندس الفلاحي. يعطيك صحة عمر عباس. كنت معنا في موسم وحكينا على السفرجل 28 دقيقة. أكيد باش نوصلوا بعد شوية للأخبار الرياضية أكيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: سعاد حسني باش توصل بينا الرحلة حتى الأخبار السبور مع نجوى طالبي بعد شوية. تبقوا معنا أكيد.
1: يا واد يا تقيل.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشاء.
2: في اليوم العالمي لكبار السن الاذاعه الوطنيه تحتفل مع الحبايب. حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دلالة وحسام الدين الهمامي، لما حكايات، ذكريات، موسيقى ومفاجآت. نحتفلوا معاهم، نسمعوهم ونقولوا لهم ما زلتوا ديما قيمة، حضور وبركة في حياتنا. كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. دار الحبايب، سنينهم حكايات وحضورهم حياة.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: فلاش سبورت.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية ستكون بتهنئة أحبي نادي الإفريقي بعيد ميلادهم أكثر من قرن، 106 عام على تأسيس نادي الإفريقي، ذكرى 4 أكتوبر 1920 تأسيس النادي بطبيعة، جمعية الألقاب، الأسماء والجمهور اللي ديما وراء النادي بتاعه. البارح كنا في نوار عشية بالتأكيد احتفلنا مع أحبي نادي الإفريقي بذكرى التأسيس، وكنا رجعنا ممكن لبعض الجوانب، ما نجموش نرجع لكل الجوانب التاريخية اللي مرت على النادي الإفريقي وكل الاختصاصات. فكل عام والنادي الإفريقي بخير. الإفريقي البارح اللي كانت في ليبيا في مواجهة ودية مع أهلي بنغازي، مقابلة في جو احتفالي كانت انتهت بالتعادل دون أهداف. نمشي لوديات البارح ولقاء نجم الساحلي، تقدم سقية الدير والتعادل 1-1، النادي الصفاقسي تعادل مع الأولمبي الإقليبي دون أهداف، فوز الهلال السوداني على الملعب التونسي 2-2، تعادل سلبي بين الاتحاد الرياضي المنستيري وأمل حمام سوسة، و1-1 في لقاء الأولمبي البيجي ومستقبل رياضي بالمرسى. ترجي جرجيس لعب أيضا مقابلة ودية، فاز على اتحاد جرجيس 1-0، وفي بنغردين اتحاد بنغردين انتصر على أولمبيك بنغردين 3-0. بعد انتظارات طويلة ومفاوضات مع الاتحاد الليبي ونجاح الترجي في استقدامه في بداية الموسم لوكاس ريبيرو في مشكل جديد، المرة هذه النزاع سيكون مع فريق ماميلودي سان داونز والنزاع أمام الفيفا. في المقابلة الترجي أعلن التعاقد الرسمي مع المدرب الإسباني مارتن بابلو فرانكو اللي أشرف على الحصة التدريبية البارح، وذكر أن الترجي يلعب اليوم مقابلة ودية ضد الاتحاد العسكري الليبي. للأسف منتخب أقل من 20 سنة يفشل في التأهل لنهائيات كأس إفريقيا من خلال تصفية اتحاد شمال إفريقيا اللي ما حقق فيها حتى انتصار بعد تعادل بارح ضد ليبيا، ومع ليبيا 1-1 الحصيلة بطبيعة هزيمة ضد مصر و3 تعادلات. في مقابل منتخب أقل من 23 سنة ينتظر غدوة مقابلة هامة في لومي بالتوغو في مواجهة البنين في تصفية الكان. منتخب الكبريات في تربص حتى 14 أكتوبر استعدادا لتصفية الألعاب الأولمبية، يلعب ضد السنغال، الذهب سيكون في رادس 8 أكتوبر 7 متاع العشية، والإياب في دكار 13 أكتوبر. في الرابطة الثانية البارح مباريات المجموعة الأولى، جمعية مقرين والنجمة الخليدي تعادلوا 1-1 لحساب نفس الجولة الثانية، تعادل هلال المساكن وهلال الشبة دون أهداف. مكارم مهدية انتصرت على محيط قرقنة بهدفين مقابل هدف، تعادل سلبي في لقاء الرالوي ومستقبل جيبس، كوكب عقارب انهزم أمام سبورتينج بن عروس 3-0، انتصار اتحاد طاوين على الملعب السوسي بهدف لصفر. الجولة تستكمل اليوم بلقاء بعث بوحجلة ومستقبل سليمان. في المجموعة الثانية اليوم، النادي القربي يلعب ضد قوافل القفصة، جندوبة رياضية جمعية ريانا، القلعة الرياضية ضد شبيبة القيروان، اتحاد قصور الصيف، أولمبيك مدنين، مستقبل قصرين، أولمبيك الكيف، الملعب الجيبسي ضد سبورتينج بن عروس، وهلال رديف ضد أمل بوشمة. الباسكيت، الجولة الثالثة والقمة البارح كانت في القيروان في قاعة عزيز ميلاد، لقاء شبيبة والنادي الافريقي وبإثارة كبيرة، شبيبة كمل منتصر 61-57 بعد ما كان النادي الافريقي يفاز في الشوط الأولاني، مقابلة مثيرة. تخلينا نستناو سيزون كبيرة بين الافريقي التي حضر هذه منسيري نجم الساحلي، وننتظر بتبع المنافسة أيضا مع بقية النوادي اللي تشارك. النادي صفاقسي اللي فاز البارح على الملعب النابلي 65-53، انتصار نجم حق الويد على شبيبة المنازة 76-63، انتصار النجم على الدالية الرياضية بجرومبيليا 74-61، وفوز سهل لاتحاد رياضي المنسيري على اتحاد الأنصار 80-42. اليوم ختام الجولة بلقاء نادي حمام سوسة ضد النجم الراتسي. في الهاند لا مفاجآت، والنادي الافريقي والترجي والنجم الساحلي في الصدارة بالعلامة الكاملة في طار الجولة الخامسة. انتصار الافريقي ما كانش سهل في المهدية على حساب المكارم 22-20، انتصار النجم على جمعية الحمامات 28-22، وانتصار سهل للترجي على نسرة بولبا 43-24. في بقية النتائج، تعادل بين نادي كورتليات بجمال ونادي سقيط الزيت 27-27، انتصار المنزهة وسبورتينج المكنين على المنزهة الرياضي 34-28، وانتصار بعث بن خيار على اتحاد منزل تميم 32-17. خارج تونس، وكأس آسيا نهائي بين السعودية والإمارات، السعودية اللي أزاحت قطر بعد 120 دقيقة بضربات الجزاء، والإمارات اللي ترشحت على حساب عمان بهدف لصفر. النهائي نهار 3 بين السعودية والإمارات. دوري الأمم الأوروبية، المسار الأول، من يوقف لاروخا بوجود بتبيعة لامين يامال بعد انتصار البارح 3-1 على منتخب تشيكيا؟ الجواب لا أحد على الأقل لحد الآن، مع تألق نجمها لامين يامال البارح كان سجل هدف ممتاز ممكن يتقرى من خلال ردة فعل مدربه دي لا فوينتي. الكرة بتبيعة اللي كانت بين بيدري أولمو اللي رجع الكرة بتبيعة لامين يامال وسجل هدف ممكن الأفضل في الفترة هذه، خليت برشا ناس تسأل علاش نقعدوا نستنيو ثلاثة جمعات أخرين، وأن فرانس فوتبول باش تعطي الكرة الذهبية، واضح وأنه لامين يامال هو اللي باش يفوز بالكرة الذهبية. وممكن أيضا تصير حاجة لأول مرة ونفوز بزوز ألقاب البالون دور وأيضا جائزة أفضل موهبة شابة في العام. على ذكر نجاحات لامين يامال وإشعاعه بتبيعه في المسار الأولاني هذايا، فما نجاح كبير أيضا للاعب آخر في المنتخب الفرنسي هو مايكل أوليسي، قراب ياسر في الأرقام من بعضهم، 11 هدف سجلهم لامين يامال و10 أهداف لمايكل أوليسي في آخر بتبيع 10 ولا 11 مقابلة لعبوها. إنجلترا لحساب نفس المجموعة حقت انتصار ساحق على كرواتيا بسبع أهداف لصفر. اليوم 8:15 البرتغال ضد النرويج، بتبيع البرتغال تحتل صدارة المجموعة متاحة بثلاثة انتصارات. ألمانيا تواجه اليونان، البداية الصعبة اللي كانت ضد اليونان في الجولة الأولى، المرة هذية بتبيع يرجعوا في الجولة الثانية يرجعوا بتبيع. ونذكر أن هولندا هي أيضا موجودة في المجموعة تلعب ضد صربيا، ومن يتصدر اليونان 7 نقاط، هولندا 5 وألمانيا ب4 نقاط. ونهي بوديات خارج تونس ووديات إفريقية، مصر تلعب ضد جنوب إفريقيا والمغرب تلعب ضد مالي اليوم، مالي اللي كان مفروض بطبيعة نلعبوا لها البارح لا جدوى بطبيعة باش نرجعوا. وديات في أمريكا، الأرجنتين فازت على بوركينا فاسو 7-0، في انتظار بطبيعة الوداعية الاحتفالية اللي نستنيوها لليونيل ميسي اللي بشكون ضد منتخب البنين، مقابلة منتظرة في بيونس آيرس في المونيمونتال 7 أكتوبر. والولايات المتحدة الأمريكية فازت البارح على المكسيك 3-0. هكا كملت معكم موعد هذه من أخبار رياضة، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
4: فلاش سبور.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في إذاعتنا الوطنية 8:42 دقيقة. أيمن لسيق باش يرافقنا في هذا النغم، ومن بعد مباشرة نمشيو لفقرتنا الأخيرة في حصة اليوم من صباح الخير يا تونس، اللي هي طبيب العائلة، ومع الدكتور رشيد فراتي بعد شوية باش نحكيو على أهمية شرب الماء في حياتنا اليومية، دوره في الحفاظ على وظائف الجسم، وكيف ننتبه إلى حاجتنا ليه ونحافظ على عادة شربه بانتظام. المواضيع هذه الكل تكون بعد شوية، بعد ما نسمع أيمن لسيق.

0: هذه يا حبيبة وهذا أيمن لصيق والغناء وسط بينا لثمانية وستة واربعين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا في صباح الخير يا تونس على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية، الفقرة الموالية فيها برشا معلومات مفيدة جدا.
1: طبيب العائلة،
0: طبيب العائلة اليوم باش يكون سيرشيد الفوراتي طبيب أول، باش نتحدث معاه على أهمية شرب الماء في حياتنا اليومية. دكتور صباح الورد والفل والياسمين.
2: صباح الخير كريمة،
0: أهلا وسهلا بيك، نورتنا.
2: صباح الخير للمستمعين مستمعات الإذاعة الوطنية وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، منورنا بوجودك، منورنا دكتور، خاصة بالمعلومات المفيدة اللي باش ناخذوها من عندك بعلاقة بالماء. دونك شنو هو يعمل الماء في جسمنا وعلاش مهم لصحتنا سير شيد؟
2: شكرا. دونك أهمية الماء صحيا بالنسبة لجسم الإنسان تنبسط في كونه ضرورة حياتية بعد الهواء. الماء هو المكون الرئيسي لجسم الإنسان. الماء يمثل 60% من وزن جسم الإنسان. يعني راجل عمره يوزن 70 كيلو جسمه فيه 42 لتر من الماء. النسبة هذه
0: مهمة،
2: تنزل بالنسبة للمرأة. المرأة 55% مش 60%،
0: مش 60
2: لأن المرأة تملك كمية من النسيج الشحمي مرتفعة، وهذه في حد ذاتها تحتوي على نسبة أقل من الماء. كان تحب نزيد المعلومة أخرى، الرضيع الماء يمثل في جسمه 75-80%
0: أكثر من بقية الناس العاديين اللي مارس الرياضة. يحتاج معناتها هو بدنه فيها أكثر ولا يحتاج أنت تقصد؟
2: هو فيه أكثر ماء.
0: أكثر ماء.
2: طبيعة هو إذا كان فيه أكثر ماء يحتاج الأكثر ماء.
0: تخبيان.
2: نزيدوا معلومة.
0: نزيدوا.
2: المسن. المسن. الماء يمثل 50% من جسمه.
0: أقل.
2: ونظرا لتقلص الكمية العضلات اللي ميسكل عنده.
0: والأطفال نصف... الأطفال عندهم نسبة زادة مختلفة ولا كيما؟
2: بالطبع بين إذا كان قلنا الكبار 60% والرضيع 80% بيناتهم تمشي النسبة على حسب السن.
0: حسب السن بالنسبة للأطفال. دونك كمية الماء هي أساسا موجودة ومهمة كما قلت أنت، الحياة معناتها الهواء والماء. إذا الكمية مختلفة في أجسامنا بين الرياضيين وكبار السن وغيره والرجل والمرأة، الكميات اللي نحتاجوها في اليوم هي نفسها وإلا تختلف من شخص لشخص؟
2: بالضبط، هذا هو المشكل. نفهمك احتياجات جسم الإنسان. الإنسان يجب عليه شرب الماء

0: إلا نبرمجوهم. وإذا باش نبرمجوهم على امتداد اليوم، أحسن طريقة اللي تنصحنا بها باش بدلنا بعد 24 ساعة يكون تعدى فيها الليترة ونص وليترتين ماء، كيفاش نعملو؟
1: احنا ماذا بينا ما نحبوش نوصلوا يعني نحس بالعطش. مستحسن انه الانسان يشرب الماء بانتظام على كامل اليوم. ناخذ مثلا بالنسبة للاحتياجات، انسان يوزن 60 كيلو يحتاج في المجموع الى لترتين وفاصل واحد من الماء والسوائل، نقولوا الكل هكاكا. وإذا كان يوزن 70 كيلو يحتاج إلى 2.4 من الماء. دونك هذه الاحتياجات الكاملة بالنسبة لجسم الإنسان.
0: باهي، هاد ندخلوا في الدور الحقيقي وقت اللي نقولوا الماء يقول قايل علاش لازمنا نشربوه. دونك هو عنده أهمية كبيرة برشا في المحافظة على وظائف الجسم. أعطيني الأهمية متاعه خاصة لما يغيب، شنو ينجم يصير فينا معناتها؟
1: نعطيك شنو يشرب الماء. يعوض السوائل اللي يفرزها الجسم في العرق والتنفس والتبول، هذوك كلهم يخرجوا من جسم الإنسان، جسم الإنسان يعوضها ويأمن وظائف مختلف أجهزة الجسم وأعضائه، العضلات والمفاصل والكل.
0: وحتى الوجه زيدا، يقول لك النظارة في الوجه عند النساء والرجال
1: اللي المساعدة على التخلص من المواد السامة التي يفرزها الكبد والكلى. والمحافظة على درجة حرارة الجسم الحادية اللي هي 37. نجيو توا اخر حاجه الفوائد شرب الماء. انا مش خذيت 6 فوائد، هو بالطبع هي فوائد كثيره وكثيره. يجنب مثلا الصداع.
0: سي فري، هو يقول لك ساعات واحد يبدا عادي وراسه يوجع يقول له اكيد نقص ماء برا اشرب ماء.
1: بالضبط. وهو هذا نسميه معناها، وإذا حس بالصداع معناها بدأ يدخل في الديزيتراتاسيون، بدأ ينقص الماء من جسم من تجفف. الوقاية من أمراض المفاصل المزمنة، تيسير عملية الهضم وتفادي انبعاث الروائح الكريهة من الفم. طبعا الواحد كي يشرب
0: باش تنقص.
1: مقاومة الأمساك، قاعدة معروفة، قل له اشرب الماء
0: بشكرشك تجري.
1: ويجنب ازدياد الوزن والسمنة، ويعطي وجهه كما قلت انت نظارة للوجه. واخيرا الحاجة اللي تحب نأكد عليها هنا هي وظيفة الكلى، الكلاوي. هي ما تعرف وظيفتها تصفية الدم والتخلص من المواد السامة، ونقول زادا معناها يجنبنا ليزانفكسيون يورينير. هذوما اللي انا في وقت نبدا في عياده ساعات تجيك امراه في الغالب تكون عند امراه تلقى عندها علامات نتاع انفكسيون يورينير، تقول لها تشرب شي ماء، تقول لك والله لا البارح ما شربتش، كان يمكن
0: دونك الماء مهم برشا،
1: ينقص الماء على الجسم وعلى الكلوة. انا نقول ديما الكلوة كل كل كل كل ماكينة تولي تخدم في الفارغ وتلمد معناها المواد اللي هي مش باهية تعمل ليزانفكسيون.
0: بالضبط. دونك نختموا معاك في نص دقيقه في الاخر، شنو تقول لنا دكتور رشيد فوراتي؟
1: ايش نقول معناها عند ثم حاجه نحبوا نزيد ناكدوا عليها، الاحتياجات نتاع الانسان ترتفع عند القيام بالنشاط الحركي. كانت البرنامج نتاع الرياضه والفيفا معناها وليت تجبر الحكم على إيقاف المقابلة في النص الشوط باش يشربوا اللاعبين الماء. هذه وليت حاجة
0: موجودة.
1: موجودة.
0: هذا هو.
1: وعند الحرارة جدا ترتفع عند ارتفاع
0: درجات الحرارة.
1: الحرارة يجب نحن يشربنا. إذا لا تنتظر حتى تعطش لكي تشرب الماء، فشرب الماء باستمرار يحقق التوازن البيولوجي للجسم.
0: بالضبط، هذا هو. يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور رشيد فوراتي على كل هذه المعطيات اللي خذيناها من عندك أكيد في إطار حديثنا على الطبيب العائلة في الفقرة هذه. شكرا لك، يعطيك الصحة ونتواصلوا أكيد.

أكيد معاكم مستمعينا في ما تبقى من البرنامج. ذولي باش نختموا وهبي هكا ولا دونك. احنا شكرنا سي رشيد يعطيه الصحة، أعطانا فكرة على الماء والأهمية متاعهم. لكن قبل ما نختم ونشكر الفريق، حبيت نذكر أنه اليوم لحد 4 أكتوبر انطلق موسم الصيد البري في تونس، موسم 2026-2027، وسط إجراءات تنظيمية صارمة أقرتها وزارة الفلاحة من أجل حماية ثروتنا الحيوانية. الموسم اليوم وقع افتتاحه بصيد المصيد الصغير الأرانب والحجل مع المصيد الكبير كما الخنازير البرية وغيره، ومع تحديد أيام الصيد حصريا في الأحاد والعطل الرسمية. وأكيد نذكروا كل الصيادين اللي هم الحقيقة واعيين بالالتزام بالحصص اليومية المسموح بها واحترام النظم البيئية والامتناع عن استخدام الأسلحة المحظورة لضمان موسم آمن ومستدام للجميع. وأنا شبه متأكدة أنه الصيادة كلهم الصيادة صحاحة يحترموا البيئة ويلتزموا بكل قوانين الصيد. تحية لهم الكل، نتصور برشا منهم اليوم انطلقوا في رحلة صيد إن شاء الله تكون ممتعة لكم جميعا. شكر كبير الانتصار وسيف في الأعداد، كريم وسليتي رافقتكم من أمام ميكروفون استوديو 5، وهبي فاطمة وسيف نقولكم يعطيكم الصحة. شكرا لكم، ونبقى ومع صوت أحسن الدهماني. باي باي.

0: في اليوم العالمي لكبار السن، الإذاعة الوطنية تحتفل مع الحبايب. حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دليلة وحسين الدين الهمامي، لما حكايات، ذكريات، موسيقى ومفاجآت. نحتفلوا معاهم، نسمعوهم ونقولوا لهم مازلتوا ديما قيمة، حضور وبركة في حياتنا. كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال، من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. دار الحبايب، سنينهم حكايات وحضورهم حياة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، مسيرات وردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي يحتضنها منتزه النحل بولاية أريانا اليوم، وذلك بالشراكة بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. اضطرابات وانقطاعات مرتقبة في توزيع مياه الشرب بعد غد الثلاثاء في عدد من مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة، وذلك بداية من الساعة 1 صباحا، واستئناف التزويد تدريجيا يوم الأربعاء 7 من أكتوبر الجاري بداية من الساعة 1 بعد الظهر وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تحت شعار توجه كامل من الفكرة إلى القمة، مدينة الحمامات تحتضن فعاليات الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات من 5 إلى 7 من نوفمبر المقبل، وستركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي. في حالة الطقس، توقعات بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني يجدد التأكيد اليوم على أنه لن يعاد فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروط إيران السبعة وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعت في جوان الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فجر اليوم 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفيا. وختاما، المستشار الألماني يصل إلى كييف للتعهد بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وسيشمل الدعم طائرات مسيرة افتراضية وأسلحة بعيدة المدى وفق مصادر حكومية ألمانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: المكان الذي لا يدخله الكبار.
1: هنا نكتب حكايات الأبطال
0: ونكتشف عوالما من الأسرار.

0: عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
1: هنا نكتب حكايات الأبطال
0: ونكتشف عوالما من الأسرار.

0: صباح الخير مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية في كل مكان، صباح الخير أولادنا وبناتنا في استوديو منورين، جيتونا من المندوبية الجهوية لتونس التربية بتونس 2، يومكم أسعد الأيام. مرحبا بكم في أول عدد من برنامج للأطفال فقط، وإن شاء الله باش نرافقوكم على امتداد ساعة من الآن من 9 للـ10 صباحا. معايا أنا ألفة وإيمان.
1: صباح النور، مرحبا بكم. بعد غياب طويل لبرامج الأطفال على الإذاعة الوطنية التونسية الإذاعة الأم، اليوم تحتضن أبنائها من جديد. مرحبا بكم منورين استوديو.
2: مرحبا بكم.
3: مرحبا
1: شكرا. عيشكم. جاهزين لدخول مملكة الخيال؟
2: أكيد.
1: ألفة شنو حكاية المملكة؟ كان نفسروا لهم.
0: المملكة هذه هي مملكة الخيال، ما ندخلوا كان ما نتحصلوا على مفتاح من حارس المملكة، والحارس هذا ما يسلمنا المفتاح إلا ما نجيبوه على اللغز.
1: اللغز هو في الرسالة السحرية هذه. شكون يحب يقرأ لنا اللغز؟
4: شيء ثمين جدا، له أوراق وليس بنبات، وله فصول وليس بربيع، ولد خريف ولا خريف ولا صيف ولا شتاء، فما هو؟
0: وقت للتفكير. انتهى وقت التفكير. شكون لقى الحل؟ شكون؟ ليه ما لقيتوش؟ باه نشوفوا اسعفناش في حارس المملكه باقتراحات. ترى شوفها ماشي في الظرف اقتراحات. شكون فما اقتراحات؟ الحمد لله.
5: كوكب، كتاب، ولا لؤلؤه؟
0: شنو الاجابه؟
1: شيء له اوراق.
2: كتاب.
3: كتاب.
0: ولا كاشر اللي قعدنا لهنا ما تخليش. تصفيق عليكم، تحصلنا توا على المفتاح ومعاه رساله خليها لنا الحار. شكون يقرا لنا؟ اياد نجم تقرا لنا رساله؟ هذا المفتاح. اياد المفتاح عندك.
6: أنا حارس المملكة وأنتم حراس الأحلام وصناع الأثر، مرحبا بكم في الرحلة بكم ولكم أجمل.
0: الرحلة بكم ولكم أجمل. وأول مكان يعرضنا فيه مملكة الخيال هي مدينة الحكايات.
1: ندخل المدينة الحكايات.

0: مدينة الحكايات.
1: باش نستمع اليوم إلى حكاية ثمن الابتسامة المؤجلة، وهي اقتباس عن قصة إيتش كايندنس للكاتبة جاكلين ويدنسون المتحصلة على تقريبا أهم جائزة في أدب الطفل، جائزة هانس كريستيان أندرسون. الولاد والبنات، هذا اللي كاتب البطة الدميمة والحورية الصغيرة. والقصة هذه مدرجة بشكل كبير في المدارس والمناهج حول العالم. إذا نسمعوا لحكاية اليوم ولنا عودة. نستمعوا لحكاية.
2: كان صباحا شتويا باردا، باردا إلى درجة أن نوافذ المدرسة غطاها الضباب، وأن الأطفال كانوا يركضون إلى أقسامهم بحثا عن الدفء. انفتح باب الفصل، دخلت طفلة لم يرها أحد من قبل. كانت تحمل حقيبة قديمة وترتدي فستانا صيفيا باهتا وحذاء خفيفا بدا كأنه لا يعرف شيئا عن برد الشتاء. قالت المعلمة:
3: صباح الخير يا أطفال.
4: صباح الخير.
3: لدينا اليوم زميلة جديدة اسمها مايا. هيا اجلسي يا مايا في المقعد المجاور لكلوي.
2: جلست مايا بهدوء ووضعت حقيبتها تحت الطاولة، ثم التفتت إلى كلوي. نظرت إليها طويلا ثم ابتسمت. لم تكن ابتسامة كبيرة، كانت ابتسامة صغيرة جدا، لكنها كانت صادقة. كانت تقول في همس:
5: مرحبا، هل يمكن أن نصبح صديقتين؟
2: نظرت كلوي إلى مايا، ثم نظرت إلى فستانها وإلى حذائها، ثم أدارت وجهها وسحبت كرسيها قليلا إلى الخلف. اختفت الابتسامة من وجه مايا ولم تقل شيئا. مرت الأيام، وفي الفصل كان الأطفال يلعبون ويتحدثون ويضحكون، أما مايا فكانت تجلس وحدها. وفي وقت الاستراحة كانت تقف في طرف الساحة تحمل لعبة صغيرة صنعتها بيديها. ذات يوم جمعت شجاعتها واقتربت من كلوي وقالت لها:
5: كلوي انظري، هذه لعبتي المفضلة، صنعتها بنفسي، هل تريدين أن نلعب معا؟
2: نظرت كلوي إلى اللعبة ثم قالت:
6: لعبتك إنها قديمة جدا.
2: خفضت مايا رأسها ثم رفعت عينيها وقالت:
5: أنا لا أريد أن ألعب وحدي، أنا فقط أريد صديقة.
2: كانت تلك لحظة صغيرة جدا، لحظة كان يمكن أن تغير كل شيء. كان يكفي أن تقول كلوي: تعالي، لكنها لم تقلها. استدارت ومضت وبقيت مايا وحدها. وفي اليوم التالي وضعت المعلمة وعاء كبيرا من الماء أمام الأطفال. أعطت كل طفل حصاة صغيرة وقالت:
3: اليوم لدينا لعبة.
2: رمى طفل حصاته في الماء، سقطت الحصاة وانتشرت دائرة صغيرة ثم أكبر ثم أكبر. سألت المعلمة الأطفال:
3: ماذا حدث؟
7: الدائرة انتشرت.
3: وهل توقفت عند مكان سقوط الحصاة؟ هكذا هي أفعالنا أيضا، كلمة نقولها، نظرة نمنحها، ابتسامة، أو حتى تجاهل شخص قد يبدأ صغيرا جدا لكنه ينتشر في قلب شخص آخر مثل هذه الدوائر.
2: ثم أخذت حصاة أخرى.
3: تخيلوا أن هذه الحصاة كلمة طيبة، ماذا يمكن أن تفعل؟
7: تجعل شخصا سعيدا،
6: وربما تجعل ذلك الشخص طيبا مع شخص آخر.
3: صحيح.
2: ثم أخذت المعلمة حصاة ثالثة.
3: والآن تخيلوا أنها كلمة جارحة.
2: سقطت الحصاة في الماء فسكت الأطفال، ثم قالت المعلمة:
3: هل نستطيع أن نعيد الماء إلى ما كان عليه قبل أن نرمي الحصاة؟ لهذا يا أطفال علينا أن نفكر قبل أن نتكلم.
2: كانت كلوي تنظر إلى الماء لكنها لم تكن ترى الماء، كانت ترى وجه مايا، وتذكرت ابتسامتها الأولى، وتذكرت لعبتها الصغيرة، وتذكرت:
5: أنا فقط أريد صديقة، أريد صديقة.
2: شعرت كلوي بشيء ثقيل في قلبها. في تلك الليلة لم تستطع كلوي أن تنام، كانت تسأل نفسها:
6: ماذا لو ابتسمت لشخص فأدار وجهه عني؟
2: ولأول مرة حاولت ألا ترى مايا بعينيها فقط، بل أن تراها بقلبها، وفهمت شيئا مهما: التعاطف هو أن نحاول أن نشعر بما يشعر به الآخر. وفي صباح اليوم التالي دخلت كلوي الفصل بسرعة، نظرت إلى المقعد المجاور لها، كان فارغا، فقالت في نفسها:
6: أين مايا؟
2: دخلت المعلمة وبدا الحزن على وجهها، فقالت:
3: عائلة مايا انتقلت إلى مدينة أخرى.
6: انتقلت إلى مدينة أخرى؟
2: تجمدت كلوي في مكانها، كانت تنظر إلى المقعد الفارغ، المقعد الذي كان بالأمس بجانبها، والذي كان يمكن أن يكون مكانا لصديقة. وضعت يدها عليه وهمست:
6: مايا، كنت سأبتسم لك اليوم.
2: بعد انتهاء المدرسة ذهبت كلوي إلى البحيرة، جلست قرب الماء وفي يدها حصاة صغيرة، نظرت إليها طويلا ثم رمتها. انتشرت دائرة ثم دائرة أخرى ثم أخرى، وتذكرت درس المعلمة، فقالت في نفسها:
6: كانت ابتسامتها دائرة صغيرة وأنا أوقفتها عند قلبي. مايا، أنا آسفة، لم أكن أعرف أن لحظة صغيرة يمكن أن تترك كل هذا الألم.
2: ومنذ ذلك اليوم تغيرت كلوي، كلما رأت طفلا وحيدا اقتربت منه، كلما رأت طفلا جديدا قالت له:
6: مرحبا، هل تريد أن تنضم إلينا؟
2: وكلما ترددت في قول كلمة طيبة تذكرت الماء والدوائر والمقعد الفارغ. كبرت كلوي لكنها لم تنسى مايا، كانت هناك أشياء لا تستطيع أن تعيدها، ابتسامة لم تمنحها، يدا لم تمسك بها، وكلمة طيبة قالت في قلبها إنها ستقولها غدا، لكن الغد كان قد جاء متأخرا. ومنذ ذلك اليوم كانت كلوي تقول لنفسها: بعض الفرص لا تنتظر.
1: نرحب بكل من التحق بنا في الاستماع لموجات الإذاعة الوطنية التونسية، ونذكركم اللي انتم في متابعة لبرنامج للأطفال فقط. استمعنا إلى قصة ثمن الابتسامة المؤجلة. شنو موضوع القصة حسب رأيكم؟ حسب سمعتم؟
8: حسب رأيي أنا موضوع القصة يحكي على التنمر والاحتقار.
1: التنمر هذا هو. باش نسمعوا آراء بعض أصحابكم تلاميذ عندهم رأي في الموضوع ونرجع.
9: صباح تقسم برشا أنواع من التنمر، مثلا التنمر بالكلام، التنمر الجسمي، التنمر على الشكل، التنمر الاجتماعي، الرفض، التجاهل، تأثر على الإنسان سلب. حتى ربي قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله مولانا العظيم. فأنا نحب أن العباد تولي تحب بعضها كيف ما هي، خاطر ربي ما خلق حد خير من حد.
10: ما تركزوش معاهم هذوكم العباد وكون عندك الثقة في روحك.
11: التنمر في المجتمع متاعنا ولا ظاهرة خايبة برشا ومؤلمة، خصوصا في المدارس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. التنمر ماهوش ضحكة ولا تفدليك كما يحسبلهم، هو في الحقيقة اعتداء لفظي ينجم يضر نفسي متاع الصغير وحتى الكبير، وينجم يخليه يعيش في خوف وضعف. راهو كلامنا الجارح وتصرفاتنا الخايبة يتركوا جروح عميقة في قلب العبد. مش بالساهل باش تنسى التنمر هذا كله، مفروض يدينا على بعضنا نشر المحبة والاحترام ونقفوا مع بعضنا.
12: أنا بالنسبة لي اللي التنمر حاجة خايبة برشا برشا، وعن تجربة ريت برشا بنات وبرشا أولادي وقع التنمر عليهم، والحق كانت نتيجة ياسر سلبية. وأنا نعرف برشا من الناس يتنمروا عليهم وهم ما يسكتوا على حقهم، خطر يقولوا لي احنا ضعاف وفك عليا من مشاكل. لا، لازمك تدافع على روحك، لازم تفرض روحك في العالم هذايا، ولازم تكون صادق مع نفسك.
13: أنا من رأيي إنه الإنسان يتنمر على غيره إلا بوجود نواقص أو وجود أشياء أخرى مش موجودة على الشخصية الثانية، مثل المظاهر. لازم نقدروا بعضنا مهما كان الاختلاف، وكن شوفوا نواقص في غير نعاونوا بعضنا ونأخذوا بعضنا أما بطريقة محترمة. مثل كنت في دروس ولا في نشوفوا إنسان ناقص حاجة، مثلش نعاونوا بعضنا بحنية وباحترام وأخوة.
14: اصلا الكلمه تنجم تكون ورده وتنجم تكون شوكه، وانت تختار. لا نحكم على الانسان من شكله.
1: بحسب رايكم علاش كلوي تقريبا كلوي وكل التلميذات تقريبا رفضوا قبول ابتسامه مايا؟ هل لانها عملت حاجه خايبه ارتكبت خطا في حقهم، ولا لانه مظهرها بسيط وكما شفتوا تخزر حذائها باحتقار هكا، ولا لأنها مختلفة عليهم؟ شكون يحب يفضل؟
15: نتصور اللي هو بسبب ما لبسها الرديئة اللي لبستها والحذاء نتاعها، ولا ما عادش يحبوا يحكوا معاه على خاطر مظهرها الخارجي.
1: مظهرها. شكون آخر يحب يتكلم؟
16: إياد تحب تتكلم؟
1: إياد تفضل. إياد
17: كما ذكروا في القصة كيف كلوي كانت تنمر على المظهر الخارجية، هي حكمت على مايا من مظهرها الخارجي ومن حويجها.
1: اي بسطحيه يعني حكمت عليها.
15: كيف ما يقول المثل لا تحكم على الكتاب من غلافه.
1: يعطيك الصحه. حسب اعتقادكم انتوما الملابس والفقر يغيروا من قيمه الانسان؟
18: تفضل. الملابس والفقر عمرهم ما كانوا موجودين باش يغيروا من قيمه الانسان. صحيح نجم يكون انسان يرتدي حوايج ولا ملابس رديئين، اذا كان هما يقولوا لي هما رديئين، اما هو تنجم تكون طبيعته خير من برشا يقولوا لي هما يرتديوا بالكدي معناها.
1: وحسب رايكم انتوما كيفاش نفسروا تصرف كلوي في القسم؟ علاش عملت هكاك؟ فما اسباب معينه؟ اياد
17: نتصور بسبب الغرور والتكبر اللي عندها، خاطر معناتها حق غزترها بنظره احتقار كيفاه هي لابسه ملابس رديئة وهي عندها ملابس معناتها جديدة ونظيفة.
1: ملابسها قديمة صحيح للأسف. لكن حسب رأيكم انتوما يعني هما علاش ما شافوش طيبتها وابتسامتها وبحثها على صديقة؟ تتصوروا لي هما تفضل.
19: خاطر فيما برشا عبيد ما يعرفوش انه الشكل ما يهمش، وما يعني يغزروا كان الشكل الخارجي ما يغزروش القلب العبد وتصرفاته وطبيعته.
1: في هذا السياق هو قيل ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. لكن ما تصوروش لي كلوي خافت من الأصدقاء الأخرين اللي هما في مستوى معين ممكن في القسم يشوفوها معاها وهي صديقتها، ما خافتش يعني من نظرتهم؟ حسب رأيكم
15: يمكن خافت من نظرة الصحاب،
1: صحابها القدم يعني كي هي مصوحبة مصادقة يعني
15: طفلة فقيرة. نظن معناها حاجة بتاع تكبر هكا، انه كيفاش باش نحكي انا مع طفلة هكا فقيرة وكل شيء، وانا معناها غنية وعندي لبسة وكل شيء، واصحابها باش يضحكوا عليها هي زاد.
1: يعطيك الصحة. عندي سؤال آخر. القصة تحمل عنوان ثمن الابتسامة المؤجلة، ما هو الثمن الذي دفعته كلوي عندما أجلت ابتسامتها؟
15: الثمن اللي دفعته كلوي ثمن غالي برشا، على خاطر تأنيب الضمير والندم، ياسر خايبة ياسر خايب، يقعد يأنب فيك ضميرك بطول الوقت، وهذه حاجة معناها ياسر توجع.
20: يعطيكم الصحة. شكون عنده كلمة ختامية في موضوع هذا متاع التنمر؟
21: حسب رأيي أنا نظن اللي الإنسان الفقير والوحيد يحس بالحزن والتجاهل على ذلك، يلزمنا نحترموه كما قال نستشعر كما قال الشاعر إيليا أبو ماضي في بيت شعري جميل: كن بلسما إن صار دهرك أرقام أرقما، أي كن دواء وبلسما يخفف جراح الآخرين.
20: دليل طلبت الكلمة؟ لا
18: أنا حبيت نقول مساج صغيرة لين ذا يسمعوا فينا، ما زلناش نحتقروا الآخر مهما كان مظهره الخارجي، معناه على خاطر أنت إذا كان باش تحتقره باش ينجم يوصل لحالة نفسية صعيبة ويدخل في عزلة ويدخل في دوامات أخرى تأثر عليه نهار آخر.
20: يعطيك الصحة. دليل.
19: المظهر الخارجي عمره ما كان حاجة نجم نحكمه بها، خاطر القلب والطبيعة هي الأهم، وندم خاطر كي عبد يتعلم، يعني بعد ما يتعلم من الغلطة اللي هو غلط غلطة كبيرة نجم يقعد يندم، بذات بعد ما يلقاش العبد اللي غلط معاه بجنبه باش يعني يتصالح معاه.
20: معناها ما نظمنوش وجود الأشخاص ديما بجانبنا، وندم هذا ندم إيجابي لأنه غيرها،
19: لأنه غيرها. ذيك علاش يعني لازم نحاولوا ديما قبل ما نقولوا كلمة وإلا قبل ما نعملوا حركة نخموا فيها ونخموا في النتيجة متاحة.
20: يعطيك الصحة. الكلمة الأخيرة عندك إياد، باش ننتقلوا إلى فقرة أخرى.
17: أنا نحب نضيف على أصحابي أنه كان نقولوا كلام باهي معناها نعطوه ثقة والدعم والابتسام، بالتالي باش يشعر أنه محبوب ومهم.
20: يعطيك الصحة يا إياد، برافو عليك. وتوا باش ننتقلوا إلى فقرة منظار العجائب. منظار العجائب.
22: منظار العجائب.
20: اليوم في فقرة منظار العجائب نستقبل نادي الروبوتيك، هكا ولا لا، ومع البطلتين دلال الباشي وميار السومري. باهي باش تحكيوا لنا على النادي نتاعكم، نعطيكم الكلمة وتقسموا الكلمة بيناتكم الأنشطة وال
19: عسلامة. مرحبا بكم، أنا دليل البيشي، نقرأ في المدرسة الإعدادية النموذجية خزنة دار، مرسمة بالسنة الثامنة أساسي، وننشط في كلوب روبوتيك، كلوب كرياتيفيتي إي إنوفاسيون.
23: أنا ميار سومري، نقرأ في كوليج بيلوت خزنة دار، ويتيماني دو باز، وأنا في كلوب كرياتيفيتي إي إنوفاسيون.
19: اسم كلوبنا كلوب كرياتيفيتي و انوفاسيون، ماهوش حاجة عابرة، اما هو من الخدمة اللي قاعدين نخدمو فيها احنا كرياتيفيتي، ديما نحاولو نبدعو في الحاجة متاعنا وتكون فيها توش اونيك متاعنا احنا، و انوفاسيون ديما نجدو كل ما تتيحنا الفرصة ان نجدو في المشاريع متاعنا وإلا نحسنو فيهم ما فلتوش الفرص.
20: يعطيكم الصحة. بي انا عندي بعض الاسئلة مثالش نسألهم لكم. طبعا. كيفاش كانت البداية والقرار الاول اللي خليكم تخوضوا تجربة العالم الروبوتيك وتوليوا من مستهلكين للتكنولوجيا انتم وليتوا صناعها مبرمجين ومصممين؟
23: نحنا كي دخلنا للكوليج ورينا اللي بروجي اللي خدموا عليه في الكلوب نتاع الروبوتيك واللي كومبيتيشن اللي شاركوا فيهم، وكل تشجعنا باش ان اول حاجه نجربوا الروبوتيك واللي هي حاجه ما خدناهاش قبل واول مره نتعرضوا لها، وزيدا نكونوا نحنا من العبيد اللي نجموا يعملوا الحاجات هذيا.
20: باهي توا عندنا فاصل اشهاري،
15: نخرجوا فاصل اشهاري ونرجعوا. باهي
22: اشهار ستوري تايم، كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
24: احكي لي بالديتاج صار.
22: كي ما يبداش عندك احلى بونوس.
24: اسمع كلمني.
22: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
24: سي با فري. اي بي و تيش قلت له.
22: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
25: مع لوفر احلى بونوس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
22: وريدو طور عالمك.

0: به رجعنا توا ومع دلال. نحب نسألك سؤال يا دلال، أنت من واقع تجربتك في النادي هذايا، تصور فما مؤهلات معينة ولا مهارات يحتاجها تلميذ باش يدخل ينضم معاكم للنادي؟
1: والله هو المهارات نكتسبوها عن طريق البراتيك، تخدم الروبوتيك والكل، تنجم يعني تولي عندك المهارات اللازمة. أما كان باش تدخل من الأول، الشغف هو اللي باش يكون لك، هو باش يكون باش يقودك باش تكتسب المعلومات والخبرة في الروبوتيك.
0: يعني أنتم في النادي متاعكم فما المستويات الكل 7، 8، 9 وإلا تقتصر على قسم معين؟
1: احنا مستويات الكل في الروبوتيك عندنا، خاطر بالنسبه لنا كل تلميذ وكل عمر عنده الحق انه يتعلم ويشارك في الروبوتيك.
0: يعطيك الصحه. به انا باش نسالك توا سؤال خطر لي على بالي، اذا كان مره روبوت ما يتحركش وقتها، يعني انت برمجته وما يتحركلكش في تظاهره ولا حاجه، كيفاش تتعاملوا مع التحدي هذا؟
2: نحنا نقسموا بعضنا جروبات ونحاولوا نلقاو كل جروب يلقى حل، ونشوفوا انه الحل الانسب اللي نجموا نلقاوه واللي هو باش يساعدنا اكثر في الوقت اللي مازال لنا باش نقدموا البروجي نتاعنا.
0: يعطيك الصحه. معناها الخطا هو عادي، اول خطوه من خطوات النجاح. به فما تلامذة يترددوا باش ينضموا لنوادي كيما النادي نتاعكم، وفما اولياء زاد يخافوا، خاطر يخافوا ولا ياثر على وقت الدراسه هكا ولا لا؟ فما به انتوما تاو نحبكم تقولوا شنو هو المزايا والفوائد اللي اكتسبتوها ولا يكتسبها تلميذ كي ينخرط لنادي الروبوتيك وتاثر له على حياته اليوميه والمدرسيه زادا.
1: الروبوتيك فيها ما فيهوش ما بركة مكاسب علمية، أما فيه زيادة مكاسب اجتماعية، خاطر أنت كي تشارك في تظاهرات يعني دي كومبيتيشن والكل، تنجم تكتسب منها برشا حاجات، يعني تتعلم تحكي مع العبيد وتنحي التراك والكل، خاطر نعرفوا اللي برشا تلامذة يخافوا باش يحكي وسيغسين يعني قدام عبيد والكل. وزيد الروبوتيك بالنسبة للعبيد اللي ترى أن الروبوتيك ياخذ من الوقت والكل، نعرف اللي أنا العبيد اللي كلها لازمها وقت ترتاح فيه يعني، والوقت ذاك فرض ما يعني أغلبية الصغار يضيعوه في مواقع التواصل الاجتماعي والكل، نجم يعمل نشاط يفيدوا توا ويفيدوا بعد، خاطر نعرفوا أن التكنولوجيا والروبوتيك باش يزيد يتطور مع الأزمان وباش يولي هو يعني جزء كبير أكبر من توا في حياتنا.
0: يعطيك الصحة. به توا سؤال أخير، وانا نحيي برشا اساتذتكم الكرام وربي معناها يبارك لهم في جهودهم، وان شاء الله المؤسسات التربويه الكل يكون فيها نوادي بهذا الشغف وهذا الحماس. باش نقول لكم كان بامكانكم تختاروا اختراع توا، وان شاء الله تنجموا بحول الله تنجموا معناها تختاروا نهار اختراع، شنو تتمنوا تختاروا؟ نبداو بميار وبعد دلال.
2: نحنا كيما السنه صارت لنا ازمه الماء، نحنا نحبوا نعملوا اختراع انه يعاوننا باش نولي الماء كيما ماء سبيله يولي نجموا نشربوه ما غير ما نخافوا اللي فيه خطر ولا حاجه تنجم تضرنا. دونك ان شاء الله نجموا نخدموا على بروجي كينا هكا كان نجمنا.
0: يعطيك الصحه، برافو عليك، ان شاء الله يا ربي. وانت يا
1: انا بالنسبه ليا فما توا المسنين برشا يعني يبداو يقعدوا حدهم في الدار ولا حاجه، ماذا بينا واش خاص يعني كنا نعملوا اختراع يعاونهم في حياتهم، يعاونهم يعني يخليهم يحسوا بامان كي يمرض ولا حاجه لا قدر الله تصير له حاجه، تكون معاه اباري عباره هي اباري سورفيونس معاه، يعني نقولوا احنا كي تصير له حاجه لا قدر الله ولا حاجه تكون هي معاه ينزل عليها، نقولوا تنجم تبعث اللوكاليزاسيون لي بروش ولا الامبولانس ولا اي حاجه.
0: صح، برافو عليك والله، يحب يعطيكم الصحة. شكرا لكم أصدقائنا. توا باش ننتقلوا لفقرة صناع الأثر، وهي فقرة تشبه اسمها، أطفال يقوموا بأشياء مميزة. معنا أبطال إذاعة التربية على المواطنة باش يحكيوا لنا على تجربتهم في إذاعة المواطنة.
3: صناع الأثر.
4: أهلا وسهلا بكم، أنا ريتاز شعباني، تلميذة في إعدادية حي التحرير، ناشطة في إذاعة المواطنة. عندي برنامجي اسمه حكاويتي من تراثنا اللي هو من ضمن إذاعة المواطنة، وزيد زميلتي وزميلي إياد عنده برنامج.
0: كيفاش جات الفكرة هذه متاع إذاعة المواطنة؟ وعلاش اخترتوا لها الاسم هذا المواطنة؟
4: إذاعة المواطنة هي إذاعة مدرسية جات في إطار برنامج المندوبية بتونس 2، مصلحة الأنشطة الثقافية تحت إشراف مدام أنس بالحاج. وجاء اسم المواطنة بالتعاون مع معناها التعاون والتضامن والحس الوطن والمواطنة، فهمت معاني مع بعضنا.
0: ننتقلوا لصديقتنا.
5: أنا فاطمة زهراء، ناشطة في إذاعة المواطنة في برنامجي كلمة وطن.
0: باش تتميز الإذاعة متاعكم فاطمة؟
5: نحن انفردنا بمستوى آخر في الإذاعة متاعنا، ما حكيناش ما عملناش كان إذاعة صباحية نحكيو بالميكرو في الكوليج، بل عملنا تسجيل صوتي وفيديو على كل برنامج يهمنا ويخصنا.
0: مثلا شنية نوعية البرامج؟
5: عملنا برنامج حكاويتي واليوم تعريتاج تحكي عليه على حكايات، برنامجي أنا كلمة وطن نعطي فيه المواطنة كيفية هي نحافظوا عليها وكل شيء، وبرنامج عين من المجتمع اللي تعملوا غفران تعطي في نصائح في العين من المجتمع وإياد نصيحة مع إياد نصائح.
0: غفران تحكي لنا شوية على تجربتك أنت في الإذاعة.
6: مثل كل أنا غفران الهذلي، تلميذة من إعدادات حي التحرير وناشطة في نادي وإذاعة التربية المواطنة تحت تأثير مدام نجاة الواتي. احنا النادي متاعنا بدا في التكوين اللي عملناه في المصدح لناء، وقتها اول خطواتنا كانت في رمضان في حكواتي من تراثنا، وانا كان عندي برنامج قيمة للتأمل على طول شهر رمضان ناخذوا قيمة نتأملوها ونحكيوا عليها، وبعد في شهر رمضان ما قصينيش واصلت زميلتي ريتاش في حكواتي، وانا عملت برنامج جديد عين من المجتمع، كل مره نتناول ظاهره نحكي على اسبابها ومعناها وتاثيراتها ولوجوا على حلول. وفي نفس الوقت دخلت زميلتي فاطمه ودخل اياد.
0: انت عضو جديد، تحكي لنا على تجربتك. نصيحة مع إياد هكا.
7: سلام، أنا إياد شرود، مرسم بالإعدادات حتى تحرير، ناشط في إذاعة ونادي المواطنة، عندي برنامج اسمه نصيحة مع إياد.
0: فاش تمثل نصايحك إياد؟
7: نصائح نقدمها من تلميذ التلميذ عن الدراسة، كيف نجم ينظم جدول يومي، كيف معناته يقوم الصباح يأكل يمشي ترينا يقرأ هكاك.
0: والله يعطيك الصحة، برافو ليكم. نحب نسألك شوية على نادي الحكواتي، تحكي لنا شوية عليه، فن الحكي هذا.
4: الحكواتي اللي عملته أنا بديت فكرته من كما قلت لك، انطلقت من بدوبيب تونس 2 مصلحة الأنشطة الثقافية. فكرة كانت أني نعمل قصص القديمة ونعاود نسردها بطريقة عصرية، وحاولت نربط ما بين التكنولوجيا زيادة، استعملت الاي اي باش نعمل تصاور اذاعه باش تكون جاذبه للشباب باش تسمع حكايه قدوم. توا انتي الشباب تو كي تقول له تسمع حكايه قديمه نتاع ام السيسي عيشه بنت العقاب، حكايه قدوم هك، يقول لك انتي باش نقعد انتي تحكي لي في حكايه مماتي. انا حبيت نوصلها بطريقه هكا عصريه جديده بصوت معناها من تلميذ لتلميذ، هكا كنحسها توصل خير ومعناها ونرجعوا التراث نتاعنا للحياه.
0: برافو ليكم، شكرا ليكم، وشكرا للمدرسه نتاعكم المدرسه الاعداديه بحي التحرير، ونشكروا زيد الاساتذه نتاعكم الافاضل، ونتعداو باش نسمعوا اغنيه في المدرسه.

0: حديقة الكلمات.
1: باهي احنا باش نتنقلوا لفقرة كالتشر بوكس صندوق العجائب لازمنا نتعداو بحديقة الكلمات، وعندنا زوز تحديات. التحدي الأول هي أولاً حديقة الكلمات هي مليئة بالتراكيب الجميلة والأشعار والكلمات، واليوم باش نكتشفوا منها زوز تعبير شهيرة، تعبير بالإنجليزية اللي هو hold your horses. أنا عندي ثلاثة اقتراحات. hold your horses شنو معناها؟ امتطي حصانك وسافر بعيداً، ولا تمهل وانتظر قليلاً، ولا اهتم بخيولك. شكون عنده الإجابة؟ فيها تحدي ثلاثة اقتراحات عندكم. باهي انا باش لقيت الاجابه كنزه. ليه
2: تجي متعود لنا؟
1: نعاود لكم. hold your horses معناها امتطي حصانك وسافر بعيدا، تمهل وانتظر قليلا بشويه ما تزربش، والا اهتم بخيولك.
3: انتم باهين في الانجليزيه؟
4: نورمالمون
3: باش نعطيكم جمله.
1: الاقتراح الاول امتطي نجم التلالي. قالت لك
3: hold your horses, the cake isn't even on the table yet.
1: hold your horses, the cake isn't on the table yet. شنو
2: يعني
1: تمهل. يعطيكم الصحة. التحدي خاطر كان ما نحلوش نلقاوش الإجابات ما نجموش نتعديو الفقرة الأخرى، هذه فقرة مفصلية. به عندي تعبير آخر بالعربية، فلان لا يرى أبعد من أنفه، فهل تعني فلان لا يفكر في المستقبل ولا في الآخرين، وإلا فلان يحتاج لنظارات طبية، ولا فلان ينظر دائما إلى الأسفل؟
2: اقتراح الأول.
1: برافو. فلان لا يفكر في المستقبل ولا في الآخرين. به إذا كان نربطوا التعبيرين نجموا يتلاقاو في معنى، كي واحد يقول لك hold your horses اللي هو idiom تعبير مجازي باللغة الإنجليزية، يعني تريث لا تستعجل، ولا يرى أبعد من أنفه يعني قبل ما تتصرف فكر وشوف أبعد من أنفك، شوف المستقبل معناها فكر فيه. إذا توا نجموا ننتقلوا الفقرة الموالية.
3: يعطيكم الصحة باش ننتقلوا توا لفقرة culture box.
0: إشهار.
5: عسلامة. get ready with me. bon plan. أول حاجة نجيب التليفون من المكتوب ولا الساك. by the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. and guess what؟
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: صندوق العجائب.
1: وصلنا لفقرة صندوق العجائب، وباش نستقبلوا في الفقرة هذه عن المدرسة الإعدادية الموقع الجميل فريق نادي التربية التشكيلية. مرحبا بكم.
2: عايشك.
1: قدمونا رواحكم.
2: عسلامة، اسمي كنزة جايز، نقرأ في المدرسة الإعدادية الموقع الجميل.
1: مرحبا.
3: عسلامة، اسمي سيرين بن سلامة.
1: سيرين، مرحبا.
3: ويتيماني ونقرأ في الموقع في المدرسة الإعدادية الموقع الجميل.
1: مرحبا بكم. باش نحكيو شوي على نادي الرسم. انتم في نادي الرسم هكا ولا اي؟ تحكيو لنا على تجربتكم في نادي الرسم، كيفاش بديت التجربة نتاعك؟
2: التجربة نتاعي بديت ملي انا صغيرة، نحب الرسم ملي انا صغيرة، بديت نتعلم بالطرف بالطرف، وبعد بديت نتحسن مع طول الوقت، ما تعاون فيه الحق، وزيدة المعلمة متاعي مدام سلامة ماما قاعدة زيدة تشجع فيا باش نطور الموهبة متاعي.
1: إيمان، باش نشكر أنا الأستاذة ألفة جبالي اللي هي المؤطرة متاع التلاميذ اللي كانوا بحذانا اللي هما من المدرسة الإعدادية النموذجية خزنة دار. يعطيكم الصحة، ويعطيهم الصحة الأساتذة متاعكم. صديقتنا تذكرني في اسمك.
3: سيرين.
1: سيرين، مرحبا سيرين.
3: مرحبا. تجربتي في الرسم بدأت من اللي كنت صغيرة، كنت ناخذ أوراق ونشخبط عادي، بتاع واحد ما يعرفش يرسم، فهمت؟
1: أقرب شوي الميكرو.
3: بتاع واحد ما يعرفش يرسم بالقدي. بشوية بشوية بديت كي كبرت، لقيت راهو أني نحب نسقل هذه الموهبة. باشري لي طبليت، خطرني نقلت من الورقي للديجيتال، وبديت نرسم في الرقم.
1: ليش انتقلت من الورقي؟
3: على خاطر حسيت روحي أكثر يعني مرتاحة مع الديجيتال، وحسيت يعني نجم قد طبلوات أحسن بالألوان والبرشات وذاك الشيء. وتعلمت يعني الأناتومي والبروسبكتيف والحاجات أبوك تاع الوحدين.
1: تحب تضيف حاجة صديقتنا؟ شنو يعني لكم يعني الرسم؟ كي تحب تعبر على فكرة مثلا ما توصلهاش بالكلام، تنجم توصلها بالرسم؟
3: مثلا ما نعرفش، مثلا نحس روحي في كيف نقول لك سعيد حزين، ما نعرفش كيف نوصل الموضوع. يا اخي نقعد نرسمه، فهمت؟ نحس نجم نعبر على مشاعري اكثر بالرسم.
1: يساهم الرسم في نحت شخصيه التلميذ؟
4: منش في نادي المسرح. انا منش في نادي
1: المسرح. نكمل مع السؤال هذايا معك انت.
3: عاود هولي.
1: يساهم الرسم في نحت شخصيه التلميذ؟ مثلا تلميذ يكون خجول.
3: هو انا تعرفت كتجربه، تعرفت على اصحاب برشا من الرسم، خاطرني ما هو ديجيتال كيف ما قلت لك. يا اخي نتعرف على ناس من الانترنت من بلدان وثقافات مختلفه، من امريكا، من الخليج، وذاك نعمل اصحاب. يعني نجم يساعد انه يعمل صداقات، ونجم تحكي مع الناس،
1: يخرج من العزله نتاعو هكا شويه، يبعد على الخجل.
5: نادي المسرح عندك.
1: برافو ياسين. انت في نادي المسرح هكا ولا؟
4: السلام عليكم.
1: مرحبا
4: ياسين البنتيرو، عمري 15 سنه، تلميذ سابق في المدرسه العدديه حبيب ثامر باردو، وكيف عضو سابق في نادي المسرح. كإكسبرينس بيا برشا، تعلمت منها برشا حاجات، تنحي لك الحشمة. نعرفش، أنا

0: تنحي الحشمه
1: اي
0: سيتو.
1: برافو عايشك. برافو. تقلوا لصديقتنا
2: أعرفكم بنفسي لوجين رزقي، مرسمة بالسنة الثامنة أساسيا بالمدرسة الإعدادية النموذجية خزندة. في البداية وأود أن أعبر عن سعادتي بقبول دعوة الإذاعة الوطنية للمشاركة في برنامج صناع الأثر، وفخري
1: للأطفال فقط
2: للأطفال وفخري باختياري من قبل المندوبية الجهوية للتربية تونس 2 وبالتحديد مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وعلى رأسها السيدة أنس بالحاج لحث نفسي وأصدقائي على أن نكون فعلا من صناع الأثر في وطننا تونس عزيزتي. أولا أود أن أتحدث عن تجربتي مع الثقافة، إذ بدأت هذه التجربة منذ حداثة سني، فمنذ أن كنت في السنة في التعليم الابتدائي كنت عاشقة للغة العربية، أحبها، أريد أن أقرأ الروايات والقصص وألخصها وأحولها إلى مسرحيات، لذلك كنت أشارك في العديد من المسرحيات والمسابقات. فعندما كنت بالسنة الرابعة شاركت في عرض اسمه أحبك تونس بدار الثقافة أبو القاسم الشابي بولاية أريانا، وفي السنة السادسة عرض علي دور هام في مسرحية فن التعلمات، وقد كنت دائما أود أن أشارك في أي مسابقة تتحدث عن الأدب، اللغة العربية، كل المسابقات. وعندما التحقت بالمدرسة الإعدادية النموذجية خزندار وجدت أستاذتي السيدة سهيلة عبد الكيفي أستاذة العربية خير مرافقة ومساعدة لي، فقد كانت دائما تحفزني وتشجعني على القراءة والكتابة والمطالعة عديد الروايات والكتاب، وكانت أيضا تتيح لنا فرصة للقاء بالكتاب والتردد على المكتبات العمومية، فقد كانت هناك مكتبة عمومية قريبة من مؤسستنا بباردو. وأيضا السنة الفارطة شاركت في مسابقة قامت بإجرائها وزارة التربية ومسابقة أخرى جرتها وزارة الثقافة، وهي المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية للأطفال والناشئة والشباب، وشاركت بأقصوصة هي قد أحضرتها معي عنوانها الطموح. فقط أريد أن أركز على تفصيل بسيط. القصة عنوانها الطموح وتتحدث عن فتاة، لأن الطموح هو اسم قابل للتأنيث والتفكير، وقد سئل لي هذا السؤال عندما توجت على مستوى الجهوي من قبل لجان التقييم. وأيضا كتبت قصيدتين السنة الفارطة سأعرض عليكم إن أردتم ذلك، تتحدثين عن تونس، ولقي أيضا إعجابا كبيرا من قبل أستاذتي، سأعرضهما إن أردتم.
1: قرأ لنا منها جزء.
2: سأقرأ قصيدة فقط.
1: القصيدة يحكم فيها. مرحبا بك.
2: شكرا يا عاشق. القصيدة الأولى هي من أنا. أنا الخضراء مهد الحضارات وملتقى الثقافات، أنا درة البحار ولؤلؤة الأقطار، أنا موطن العلماء والعظماء، أنا سكن أروى القيروانية والجيزية الهلالية، أنا دفء الدغبيج وعزيزة عثمان والهيدي شاكر والمسعدي، أنا من قال في الدمشقي أي تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب.
1: برافو.
2: شكرا جزيلا. وأيضا كنت أحب الشعر. أكثر قصيدة كنت أعشقها تتحدث عن وطننا هي قصيدة للشاعر الصغير ولد حمد، إذ كان يقول أحب البلاد كما لا نحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد، لو قتلونا كما قتلونا ولو شردونا كما شردونا لعدنا غزاة لهذا البلد.
1: يعطيك الصحة.
2: شكرا جزيلا.
1: نستضيفك مرة أخرى.
2: شكرا.
1: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. توا ننتقلوا إلى آخر فقرة في البرنامج، فقرة باش نغنيو مع بعضنا الكل.
2: جست حاجة بركة مدام، باش حبيت نوجه كلمة شكر لمديري مؤسساتنا السيد لطفي جلاسي وأستاذتي السيدة سهيلة عبد الكيفي، كل الإطار التربوي والإداري وبالأخص السيدة أنس بالحاج،
1: يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. إذن فقرة الكاراوكي.
3: كاراوكي.
1: هاي توا عنا غنية مزيانة برشا للفنان القدير عدنان الشواشي، طفلة صغيرة تسأل في بوها على معنى الدنيا وهو يجاوب فيها بكل عفوية. أحكي لي عليها يا بابا. نغنيو الكل مع بعضنا.

0: تنجموا تلبسوا لي كاسك باش تنجموا تسمعوا.
1: ما عندكش حتى قدامك لي كاسك.
2: هاو ماي.

0: شكرا لكم، شكرا لكم أصدقائنا، شكرا لكم على الحلقة المزيانة هذه. نتوجه بالشكر في النهاية إلى المدرسة الإعدادية نموذجية بخزنة دار، المدرسة الإعدادية حي التحرير، المدرسة الإعدادية الموقع الجميل، المدرسة الإعدادية الحبيب ثامر باردو، وإلى جميع السيدات والسادة المؤطرين والأساتذة. ونختم بشكر المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بتونس اثنين. البرنامج نجموا تتبعوه على تطبيقة الإذاعة الوطنية التونسية. طوى المملكة باش تغلق أبوابها إن شاء الله، في الحلقة الجاية يفتحوها أبطال أخرين.
1: إلى اللقاء.
2: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
3: هنا نكتب حكايات الأبطال
2: ونكتشف عوالما من الأسرار.

0: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: احكي لي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
1: اسمع كلمني.
0: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر احلى بونيس نتاع اريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
3: اريدو طور عالمك.
4: اشهار
3: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد تابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية يتلقى منذ بداية السنة وإلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. توصل فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن إلى غاية 7 من أكتوبر الجاري بمدينتي نابل والحمامات، وذلك بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. قريبا دخول قاعة القسطرة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة حيز الاستغلال. بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يحتضن تظاهرة رياضية وإنسانية يوم 25 من أكتوبر الجاري، تهدف إلى جمع التبرعات لدعم مرضى السرطان والتحسيس بأهمية الكشف المبكر والرياضة في الوقاية من هذا المرض. في العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة عشرة آخرين صباح اليوم جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في وسط قطاع غزة. وزير الحرب الإسرائيلية يعيز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في ذكرى 7 من أكتوبر بناء على توصية الجيش. الجيش اليمني يعلن قتل 260 عنصرا من جماعة الحوثي في 97 عملية استهداف بمحافظتي تعز ولحج جنوب غربي اليمن. وختاما، السلطات الروسية تعلن مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين في هجوم أوكراني بالمسيرات على بلدة في جنوب غربي البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي، زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
7: أمي شبي بنتي؟
6: عندي ما نقول.
7: هي احكي، هالنسمع فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
11: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
10: صفوة
12: دبلة جوا حبيب هي مديري لي بالمحديده يا مديري.
10: يوسف التميمي
13: عم المعروف يا سنه، عم المعروف عم المعروف يا سنه.
10: الاذاعه الوطنيه تونسيه 100%.
14: دار الحبايب، دار الحبايب، معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي.
15: دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.
16: أهلا وسهلا بالأحباب في موعد جديد يجمعنا على بركة الله كل نهار أحد. هذا الموعد إن شاء الله تكونوا تعودتوا به وتعودنا على لمة الحباب مع بعضنا. اليوم الموعد يجيكم مباشرة من مؤسسة رعاية كبار السن بأرينا. نبعث اليوم رسالة واضحة، كبار السن ما همش مجرد ذاكرة للماضي، هما خبرة، حكمة، ذاكرة حية وقيمة كبيرة في مجتمعها وفي المجتمع التونسي، على خاطر المجتمع اللي ما يحترمش كبار السن ما يحترمش تاريخه وإنسانيته. اليوم من أريانا نفتح قلوبنا قبل الميكروفونات باش نسمعوا حكايتهم وذكرياتهم ونقولوا لهم ما زلتوا ديما الحبايب وما زلتوا قيمة حضور وبركة في حياتنا. أهلا بكم في الحصة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، حصة من القلب للناس اللي يستحقوا كل الحب والتقدير. موعدنا مباشرة كما قلت لكم من مؤسسة رعاية المسنين أم الخير باش نزيد ونتعرف على المؤسسة هذه أكثر، ولكن هات بداية نقدم فكرة على فريق البرنامج اللي جند اليوم منذ الساعات الأولى للصباح الباكر باش يرافقني في هذا العمل. نوجه تحية لكل من صابر بن ظافر، حسام الدين الهمامي اللي باش يرافقني بطبيعة الحال في التقديم، فاروق الزارعي، سيمون جيبورغ وحاضر بحذانا سي عادل إشهيل، سي طارق جلاسي، ومن استوديوهاتنا المركزية في العاصمة فاطمة عبار ووهبي الواعر. نقولوا صباح النور سي حسين. اهلا وسهلا حسين.
17: صباح النور.
16: ايش احوالك؟ في فورما؟
17: الحمد لله.
16: عملت دوره؟
17: عملت دوره.
16: ايش قولك مبدئيا؟
17: طبعا بعد نحكي
16: نحكي وبعد عندنا اول هام مع حسين بعد شويه، خلينا نعملوا ترتيحه غنائيه ونرجعوا لكم. تفضلوا.

0: والهم مع حسام.
1: كل نهار حد في برنامج دار الحبيب. نذكركم اللي اليوم حصتنا خاصة باليوم العالمي للمسنين، واحنا في نقل مباشر من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. وأول هام مع حسام وعنده ما يقول. سيدي يا تفضل.
2: نعم، باش نحكي على ناس الخير اليوم مدام كوثر، باش نحكي على أنت وكل حبيب اللي يسمعونا، على فئة ممكن ما خدتش حقها كما يلزم في كتب التاريخ، تاريخنا المعاصر بالذات اللي يحفظ مليحم لبنات الدولة ورجال الحركة الوطنية، الشعراء، الأدباء، الصحفيين، الفنانين، العلماء، الشيوخ وغيرهم. أما قليل وين يجي الذكر على البعض اللي عطاوا بلاش حساب واللي عاونوا من غير ما يستناو لا شكر ولا تكريم ولا انتخابات في التاريخ. ناس الخير باش نحكي عليهم اليوم هما ناس عطاهم ربي من خيره وعطاوا من خيره لفعل الخير. أما قبل هات نمشيو للألف، أكثر من 1200 سنة، باش نحكي على أم البنين فاطمة الفهرية. هي مؤسسة جماعة القرويين بفاس، واللي ولات واحدة من أقدم جامعات العالم، اسمها لليوم رمز لفعل الخير سواء في القيروان في فاس أو في كل العالم. وتسميت أم البنين لأنها كفلت الأيتام في حياتها، والمؤسسات اللي خليتهم قعدوا في كفالة الأيتام حتى بعد وفاتها. كنرجعوا لقرابة 500 سنة باش نحكيو على أم الفقراء عزيزة عثمانة، اللي كانت وراء إنشاء أول موريستان في تونس، كانت تسمى موريستان سوق العازفين اللي ولا اسمه تويكا مستشفى عزيزة عثمانة، وهو واحد من أقدم المستشفيات في العالم اللي مازال متواصل لليوم. عزيزة عثمانة كتبت ثلث أملاكها للأعمال الخيرية، إعانة للعجزة كبار السن اللي ما عندهمش عائل، وعتقت فيهم العبيد، زوجة الفتيات الفقيرات، وعملت ختان للمعوزين. مانيش نحكي لهنا مدام كوثر على أوقاف الدولة، ومانيش نحكي على النخبة الحاكمة، نحكي على أوقاف مواطنين عاديين كيفنا كيفهم، أما هما ميسوري الحال، رزقهم ربي حب يرجعوا شوية من فضله. طبعا فعل الخير ما تقطعش من وقتها. فكرة المبيتات ومساكن الطلبة وسط عديد العائلات من داخل الجمهورية، أفراد وعائلات ميسورة كانت تمول بالكامل دراسة أولاد جهتهم إذا جاءوا يقرأوا في العاصمة أو القيروان أو الساحل. وتطورت الحكايه لانهم ولاو يعملوا نوع من المجتمع المصغر، كوميونيتي، بعضها البعض منها مازال متواصل لليوم، وبعضها وصل حتى لفرنسا وبعض البلدان في المهجر. يقولوا اللي فعل الخير كما نكته الزيت، تمشي وتتحل وتعمل الناس الكل. نحكي على وزراء، محامين، طب، ساذجه، مهندسين، جامعيين استفادوا من المجتمعات هذيا، كما استنفعوا برشا من فقد السند سواء كانوا كبار او صغار، وبرشا من اللي ما في حالهمش، او حتى بعض العائلات المتوسطه اللي تصعب عليها احيانا بعض المصاريف العاديه كما رمضان او عيد عرس او تهور. يقول قايل علاش فما بعض العائلات او الناس الكبيره خذيت على عاتقها مصاريف وباش يعملوا حاجات كما كان، رغم انها اساسا هي دور للدوله. كان ناخذ اول هام، اغلبهم تجار، اما اختاروا باش تكون تجارتهم مع ربي عملا بالآية الكريمة من سورة الحديد اللي تقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم، أعطي الربي طويل رزقك أضعافه، وما شاء الله ربي رزقهم. ثاني هام، هذم فئة من الشعب حتى كانوا من الأعيان، لأنه ما كانتش عندهم لا طموحات سياسية وما كانوش في الحكم وما كانوش يغرفوا من كاسة البلاد ويصرفوا قال شنية احنا دعمنا لكم زي. ثالث هام، البعض منهم كان محروم، واللي تحرم يعرف جيدا قيمة الشيء اللي يحكي عليه. واحد كل حاجة عليه سوى، تربى يتيم وفقير، كيف ربي ناب عليه بناء مدرسة وسبيطار وجامعة في قصر هليل، وبناء مبيت في المركات في تونس العاصمة يهز 130 من طلبة جهة الساحل، تمويلهم بالكامل من ماكل شرب مبيت وقراية على كاسة الحاج علي سوى. رابع هام، فما برشا منهم عائلات عريقة عطاهم ربي من فضله واعطاهم زادة من الثقافة والوجاهة، واللي كانت مسؤولية كبيرة انهم ما يخليوا حد يستحق باش ما يتقالش حد من الجهة الفلانية بلاد فلان الفلتاني استحق حاجة مهما كانت كبيرة او صغيرة، لانه الغربة غربة، حتى كان كنت في وسط البلاد اما تكون في جهة اخرى ديما تتحسب على المنطقة ذيك. خامس هام، بجيش في بالك مدام كوثر انه فعل الخير تقطع، يستحيل، بلادنا بلاد خير والتونسي للتونسي رحمة، ومدام ما زالت فما مواد الرحمن في رمضان، ومدام ما زالت فما حاجة تسمى القسامية اللي هي تتعمل في الأرياف قبل المناسبات متاع العيد الكبيرة وفي المناسبات الدينية أو في فترات ذروة الاستهلاك. مدام فما ما زالت فما برشا جمعيات تعطي والضحي من غير حساب، كما أصلا الجمعية اللي احنا موجودين فيها تويكا، لهذا يأكد أنه التونسي راهو مازال وقلبه عامر، والتونسي مازال يعطي ومازال يعاون، ولكن يلقى أي فرصة باش ينجم يرجع شوية من الجميلة متاع البلاد هذيا، هذاك هو التونسي الصحيح. مثل الشعب يقول يا زارع الخير حبة ويا زارع الشر يسر، مولا الخير ينجى ومولا الشر خاسر، أزرع الخير تربي يبارك لك وربي يحنن القلوب على بعضها.
1: أمين يا ربي، شكرا جزيلا ليك. أنت هذه أول هام مع حسام متفرعة بالتفصيل، حكي فيها على ناس الخير أهل الخير ومازال فما الخير في بلادنا. وإحنا اليوم مباشرة في حصة خاصة باليوم العالمي للمسنين ومن مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. مش تعرفوا حسام راهو متعمدك انتقاء العبارات على خطر أم الخير، وراها حكاية كبيرة، والمؤسسة اللي إحنا فيها توا موجودين فيها قصة كبيرة، قصة عطاء، قصة رد جميل. شكون يساعد أم الخير؟ شنية اللي قدمت لها المؤسسة هذية؟ مش نزيد ونتعرفوا بعد شوية على الحكاية هذية. مش يبقى معايا حسام ويرافقني في التقديم فقراتنا القارة في الإبان. بين هذا وذيك نستقبلوا بعد شوية ضيوفنا المشرفين على الدار هذية والمشرفين على دور رعاية المسنين بصفة عامة. فاصل غنائي ونواصلوا حصتنا.

0: مازالة البركة.
1: مازالة البركة هي فقرة أسبوعية ضمن برنامج دار الحبيب. الفقرة هذه نحكي فيها عن الخدمات وإلا المتطوعين من وإلى كبار السن. معناه نجموا حتى نلقاو كبار السن اللي يزديوا خدمات لغيرهم من الفئة هذه وإلا مصغار والفئات العمرية الأخرى اللي تزدي خدمات لكبار السن. اليوم باش نحكي وبطل الفقرة سي عميد العميري، هو مدير المسنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ضيفنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا سي عميد.
2: مرحبا بكم، مرحبا لكافة المستمعين، تحية ليهم.
1: أي مرحبا ميكرو.
2: أي نحب نرحب بكم.
1: يخليك
2: سيدي. ونحب بالحق فرحانين برشا بدور الإعلام بالتعريف برامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
1: أي.
2: وبرامج الدولة ودور الدولة الاجتماعي.
1: أي.
2: في هذه الشارح، ونحن اليوم في غمرة الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن.
1: إيه.
2: إن شاء الله كل عام وكبارنا بألف خير.
1: إن شاء الله يا
2: رب. مرحبا بكم، وإن شاء الله معني باش هالفقرة متاعكم هذه باش تحثنا وباش تدخل الهدف متاعنا من خلال كبارنا فيما يسمى بالحركة النشيطة وفي الشيخوخ النشيطة وهذه والبرامج هذه هم يفرحوا بهم ويحبوهم برشا كبارنا.
1: وإحنا زيدا نحبوا ديما نسلطوا الأضواء على كبارنا وهما راهو زينة البلاد والتجربة الثرية وذكريات وغير. ولكن خليني زيادة أنا بيدي كل واحد نعطي حقه. نحب نشكر المكلف بالإعلام في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن واللي قدمك لي أنا مباشرة سي عميد منذ أن تحصلت على رقم الهاتف نتاعو، فهو تجند لإنجاح هذا الحدث المباشر. ونذكركم اللي احنا في بث مباشر من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا على خاطر الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن مش مجرد شعار، على خاطر فما حرص من الوزارة ومن سي عميد انه يقع احياء هالبث المباشر. فشكرا جزيلا ليك.
2: مرحبا بك، هذا يوجبنا وفرحانين
1: يا
2: برشا انكم معنا.
1: اي نقدموا شنو حكايه انا راني كي نسمع مدير المسنين قول هو الكل في الكل، معناه كي باش نسالوا على كبار السن وعلى دور المسنين المعلومات الكل والتفاصيل ناخذوها من عندك انت سي عميد.
2: مرحبا بك، كما نحب ناكد لك انه مهمه المسنين ما تقتصرش على دور وزارة الأسرة والوزارة الأسرة، نخدموا في إطار عمل شبكي تهم كافة تقريبا مكونات الهيكل الحكومي للدولة والجمعيات المتداخلة في المجال هذا. أما فقط نحب نذكر أنه نحن كتوجه روعنا استراتيجية لكبار السن. كما تعرفوا أن نحن المجتمع متاعنا ماشي للتشيخ. نحن اليوم في احصائيات الاخرانية وصلنا 2024 16.9% هي نسبة كبارنا على مستوى العدد نتاع السكان نتاعنا، والعدد هذا مرجح في المأمول اني باش يتقدم وباش يرتفع. هذاك علاش انه ثم استشراف من الوزارة عملنا الاستراتيجية نتاعنا وعملنا الخطة التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية هذه اللي بدينا فيها. ونحب نأكد أنه راهو الهدف نتاعنا كي نحكوا الاستراتيجيات المهم وتخدمت في إطار مقاربة تشاركية كيف الأطراف كيف المتدخلين الوزارات والهيكل المعنية، الغاية نتاعنا هي تحسين نوعية حياة كبار السن وحفظ كرامتهم، تمكين كبار السن من مختلف حقوقهم وضمان رعايتهم في بيئة آمنة ودامجة، وتسجيل المواطن النشيط والتضامن بين الأجيال. بمعنى أنه الهدف متاعنا هو جعل كبار السن مواطنين فاعلين، تمكينهم من كل مقاومات العيش الكريم في بيئة آمنة ودامجة تضمن حمايتهم ومشاركتهم وتمتعهم بمختلف حقوق. ومن بين البرامج تاع الوزارة هو ما يسمى بالبرامج متاعنا دي في تطوير مؤسسات رعاية كبار السن
1: بالضبط
2: اللي احنا اليوم موجودين فيها. وكما تشوفي انت شاهدتي تشوفي نوعيه الخدمات المقدمه نحن
1: نموذجيه الحقيقه. اي
2: وهذه هي نموذجيه مؤسسه مخريه، اما راه عندنا منها والحمد لله نحن اليوم عندنا 11 مؤسسه
1: بيه؟
2: نحن تو عندنا 11 مؤسسه موجوده بدخول على لانه تم غلق منذ سنوات مؤسسه رعايه كبار السن بجندوبه.
1: أي.
2: وبقرار من السيده الوزيره ولتقديم خدمات القرب لمواطنينا، لانه حتى اللي ما يلقاش سند لأنه الوضع الطبيعي متاع المسن هو في محيطه العائلي في محيطه الأسري، أما كي ما يلقاش الظروف لأخرى ويقع التخلي عليه ربما في معظم الأحيان في بعض الأحيان نولو حتى دور المسنين يتمسك حتى في ريحة متاع الجهة متاعه. وذاك علاش نحن ماشيين في التوجه أنه حتى كبارنا يتحطوا في الجهة متاعهم في الولاية متاعهم. هذاك علاش نحن اليوم الغاية نتاعنا هو الرفع من جودة الخدمات، كما قلت تحسين ظروف الإقامة والاستجابة لمعايير السلامة والجودة. ونحب نأكد اليوم رانا انخرطنا في منظومة الجودة لمؤسسة رعاية كبار السن في إطار برنامج نموذجي انطلق مع مركز رعاية كبار السن بالقيروان اللي تم فتحه منذ أشهر، وسيتم تعميم هذه التجربة على كافة المؤسسات من بينها مؤسسة أم الخير اللي نحن موجودين فيها اليوم.
1: باهي، باش نزيدوا نحكيوا عليها أم الخير بعد شوية، ولكن هيت نحكيوا على فماشي إحداثات جديدة إن شاء الله. احنا حكينا على إغلاق جندوبة، ولكن الإحداثات الجديدة خناخذوا جديدة
2: معاك. بالتأكيد بالتأكيد، نحن من بين الإحداثات الجديدة إن شاء الله تكوني في بث مباشر معانا مع انطلاق مؤسسة بيج اللي بعد أشغال وبعد وتم تحضيرها وتجهيزها، نحن في ننتظر إن شاء الله باش يقع تسليم للمؤسسة من المأمول مأمول معني إن شاء الله عنا خلال هذا الشهر يقع تسليم المؤسسة من المصالح المعنية بالجهة، وباش يقع إن شاء الله افتتاحها إن شاء الله في القريب العاجل، وإن شاء الله تكونوا في بث معنا مباشر من بيجة في العام. هذا عنا في بيجة. عندنا كما كنت تحكي نحن اليوم عندنا نحب نذكر بالمؤسسات اللي تخدم اليوم. راه عندنا مؤسسة المرحوم الصادق إدريس قمرت، أم الخير ريان الموجودين فيها، منوبة عندنا في منزل بورقيبة، في بنزرت عندنا الكاف، عندنا مؤسسة في الكاف، عندنا مؤسسة القصرين اللي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة، القيروان كذلك بعد غلق وطول انتظار تم، وهذه نحب سبق انه رحنا نخدم على مؤسسه القروان تحت ام الخي مؤسسه رعايه كبار السن بالقيروان، ستكون اولى المؤسسات اللي ما عندها منظومه الاشهاد هاج دوزيس على مستوى افريقي.
1: كيفاش كيفاش الحكايه باش تفسرها لي بعد ما نخرجوا فاصل اشهاري ونرجع معك سي عميد.
0: اشهار عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what,
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: ما زالت البركة.
1: ما زالت البركة مع أبنائنا وبناتنا اللي يزديوا خدمات لكبار السن. ونذكركم حصة دار الحبايب اليوم هي حصة خاصة باليوم العالمي للمسنين وفي بث مباشر من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأرينا. ومعانا ضيفنا سي عميد العميري، هو مدير المسنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سي عميد، حكينا على الإطار العام للاهتمام بالمسنين في دور رعاية المسنين، وأيضا حكي على إحداثات جديدة إن شاء الله عن قريب في أباجة، وحكينا سي عميد على القيروان قبل ما نخرج فاصل الإشهاري. قلت لك أنا شنية الحكاية ذي
2: أي بعد إذنك حبيت نكمل. إلى جانب القيروان عندنا مؤسسة في جرومباليا
1: أي
2: بنابل
1: أي،
2: وعندنا في سيدي بوزيد وقفصة، وتم على وجه الكراء كما قلت نحكي جندوبة في انتظار إن شاء الله باش يقع تهيئة المؤسسة كالعادة في مواصفات لا تقل جودة.
1: معنى مش ترجع جندوبة بقدرة الله،
2: لكن قبل جندوبة نحب نأكد بقبل نرجع كل واحد أنه الأولوية كيف في سوسة إن شاء الله تم غلقها للإعادة التهيئة والبناء وسيتم كيف ونحن تويكا في المرحلة الأخيرة باش نكرو فضاء يليق بكبارنا في سوسة وسيتم بطبيعة الحال التسريع بإنجاز مؤسسة بجهة معنى لأن نحن في الإجراءات الأخرانية بتاع التخصيص وباش نبنوا مؤسسة إن شاء الله في سوسة بمواصفات كيف عالية الجودة كيف في صفاقس. هذا هو التوجه العام تاع الوزارة في إعادة الإحداثات. أما بالنسبة لنرجع به كان ليلى
1: للقيروان،
2: هي المواصفات معنى سيرتيفيكاسيون
1: أي.
2: نحن نحكو على يزو 9000 نحن اليوم المواصفات هذه هاج دوزيس هي يعني الكلاسمون انترناسيونال في التوب.
1: انا سالتك سؤال صادق، قلت لك مثلا نحن اليوم في اريانا ومن مؤسستهم الخير ماهيش يزو خاطر معناها ريت خدمات نموذجيه نظافه الحقيقه وعفيفه وريحه معناها نتاع ناس قاعدين كل يوم مواظبين على النظافه الحقيقه. وباش نزيد نحكي على الموضوع هذا
2: شكرا، وهذاك علاش حرص السيد الوزير انه باش نثمنوا زاده نوعيه الخدمات اللي تتقدم
1: بالصوره
2: النمطيه نتاع المؤسسه ومتاع الوضع العام تاع الخذات مالوريزمون. احنا
1: صوره نمطيه صحيح
2: نمطيه
1: صحيح
2: مش ما عادش تليق بنوعيه الخدمات المزيت مش معناها انه وصلنا
1: خليني نفهم معك شويه سي عميد. بارابور على ام الخير شنو باش يكون استثنائي ولا نموذجي في قروان
2: في القيروان؟ في القيروان عند تبنت بطابع تقليدي جدا ولكن حفظنا على النمط نتاع البناء القديمه اللي هي تتماشى والاركتكتور نتاع القروان.
1: تفاصيل مميزه تفاصيل
2: مميزه الحوايج كي تدخل الى الحمام الموجود في مؤسسه الواحد عالمي كيف نوعيه التجهيزات الموجوده فيها. الدار كبيره سباسيوز، فضاء للترفيه، افضيه مشتركه معني
1: بالضبط نموذجي. واحنا في توا مخ الهدره وقت اللي نحكيو على صوره نمطيه بالامس واللي احنا قاعدين اليوم نحاولوا ونسعوا انه نغيروها عن طريق كبار السن. وليت معناها عقليتهم جديده، ولاو ناس مثقفين اكثر فاكثر، ولاو مطلعين، ناس قاعده تبحر يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك هذايا معناها فماش تمشي جديد تاخذوا بعين الاعتبار كيفاش تكون الرؤيه المستقبليه لدور المسنين ورعايه كبار السن في تونس.
2: شكرا، نحب نزيد نذكر مره اخرى وعندنا مؤسسه تويك قاعده تخدم في سليانا بمواصفات عاليه الجوده، ونامل ان شاء الله في غضون 2027 تكون معني تكون جاهزه وتحت ظل طاقه استيعاب قصوى.
1: معناها توا نحكيو على قيروان قريبا زاده جندوبه.
2: القيروان حتخدم القيروان والقصرين
1: تخدم
2: راجعوا. احنا تويك اللي هما تو مواصلت الاشغال عندنا باجه قريبا
1: باجه
2: عندنا باجه ان شاء الله على قريب. عندنا القصرين يعني طاقة الساعة 24 والقروان تخدم طاقة الساعة 42 اليوم. عندي المأمول كما قلت لك نذكر اني باجة باش تنطلق على قريب. عندي مواصلت بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسليانة، وعندنا ان شاء الله الاشغال معني اللي المأمول انه باش ننطلق ان شاء الله في سوسة وصفاقس. هذوما في اولويات الوزاره.
1: معناها سي عميد ماهوش اليوم العالمي لكبار السن ماهوش يوم واحد بل كل الايام والوزاره كقاعده منكبه باش
2: علما اني باش نجاوبك على سؤالك على اساس انه الرؤيه نتاعنا الرؤيه نتاع الوزاره هو كبير السن في محيطه العائلي والطبيعي.
1: عطيني طوى اليوم المشاغل والتطورات متاع وضعية كبار السن وكيفاش ناخذوها بعين الاعتبار بالنسبة للاستجابة لحاجياتهم في دور رعاية كبار السن.
2: شكرا. من بين الأهداف إنه قلنا نحن تويك من بين نحن في متابعة مشاريعنا، أهم الإنجازات اللي نخدم عليهم هي التطوير إلى جانب الدور الرعائي والدور، نحن لأنه هذه المرحلة الأخرانية من لا سند له، الدولة هو دورها رعائي، الدولة هي التحت.
1: من لا سند له شنو المقصود به بالضبط؟ ما عندوش أولاد وبنات خلوه عليه،
2: يتخلوا عليه الواحد، الدولة مش باش تخلي،
1: وما عندوش مدخول قار،
2: ما عندوش مدخول قار، ولا الظروف خليته، ولا كان في وضع معين وصبح عاجز بالفعل، هذه يقع إيواءهم في مؤسسات الرعاية. لكن الدولة عملت برامج أخرى واللي نشجعوا عليها، واللي هيك ممكن نأكد اللي أنت في اللوف تحكي لي على الخدمات هذه متفاجأة بها متاع 5 نجوم، ولكن مع ذلك تشوف المسنين تشوفيهم أنهم مش فرحانين 100%. علاش؟ لأنه هو مش في عائلته، مش في أسرة،
1: صحيح.
2: وذاك علاش نحن الوزارة مشينا في التوجه أنه نمشوا في برامج تدعيم برامج آلية الإداء العالي لكبار السن. وشني الغاية متاعنا؟ الغاية هو تكريس البقاء في المحيط الطبيعي والأسري وترسيخ قيمة التضامن من خلال بطبيعة حال عدد يعني توسيع قاعدة عدد المدمجين ضمن آلية الإداء العالي من كبار السن، علما أنه اليوم إلى حدود موفى سبتمبر عندنا 487 مكفول والكافلين نظام يتحصلوا على منحة قيمتها 350 دينار، مقابل أنه يقع 350 دينار يقع صرف على خدمات المسن وهو في بيته ولا في محيطه الطبيعي. تقولي لي شنو هي الشروط؟ الشروط نحن
1: قرب ميكرو كان تسمح.
2: الشروط أنه يكفي أنه هو يقبل أنه باش يعيش عند العائلة هذه، والعائلة تقبل
1: مفهوم. معناه تتكفل به عائلة من العائلات ب 350 دينار
2: كل شهر،
1: كل شهر ياخذوها كأجر والكل، وفيها شروط ونعرفها صارمة جدا.
2: معناها
1: مش اللي هذا يقدم دوس يقول لك باش نتكفل به، فما متابعة، يظهر لي مقر الإقامة للعلاج نتاعو للإعاشة،
2: تفقد ومتابعة دورية وميدانية للعائلات الكافلة للتحقق من جودة الإحاطة بالمكفولين وحسن معاملتهم وملائمة ظروف إقامتهم.
1: مفهوم،
2: هذا دورنا.
1: مفهوم. ناجحة العملية هذه؟
2: ناجحة وعليها طلب كبير، وثم توجه كبير، ونحن كوزارة ماشيين في تدعيم الآلية دي،
1: وفيها إعانة معناها بلوتو مسؤولية، فما ناس حارسة على إنها
2: لقينا ثم برشا تجاوب في الجانب هذا، وعلما انه ريتي المكفولين هذوما معظمهم تم في اطار تسويه وضعيه، لقينا عائلات تحتضن في الناس هذوما.
1: باهي، اوكي.
2: وهذاك علاش نحن الدور الدوله تتدخل من خلال تشجيع الاليه ذي، كما كنا نحكي للمقاربه نتاعنا تدعيم خدمات القرب.
1: باهي سي عميد، باش تقعد بحذايا باش نواصلوا حديثنا احنا، ومازال عندنا ما نحكي، ومازال
2: البرامج نتاعنا
1: باش نكملوهم البرامج. ونحييك على هالوفاء والعائله، حسستوني سواء مع مدام سونيا طبعا بعد نقدموها، ومدام شادية معناها وخيين مع بعضكم وقاعدين بالحق عليها، ربي يدوم عشرتكم.
2: هو دور نحن في وزاره الاسره، نحن اسره واحد، اما انا من سوء حظي لاني الناس هذوما
1: خذيت معهم، لا ومعناه يتعمل عليهم سي عميد،
2: يعول عليهم،
1: ما زلنا باش نحكيوا عليهم ونقيموا الاداء بصفه عامه. وانا راني معناها زاده معناها امراه تونسيه اصيله، راني كي ندخل فيق معناها مش بعيني بخشمي بكل شيء باحساسي كل، فما رتبه، فما نظافه، فما حاجه مميزه اللي لاحظته ما كمش معناها تحكي معناها بالتسلسل الهرمي علاقتكم، بل بالعكس وخيين وعشرة دايمة. باش نواصلوا حديثنا نمشيو فاصل غنائي ونرجعوا.
2: مرحبا.
0: واش رحلاها عن حالاتي، واش رحلاها عن حالاتي، روحي عالي للأجلاها.

0: ذاكرة البلاد.
1: فقرة ذاكرة البلاد هي فقرة تتبعوها كل نهار حد وبإمضاء سيمون جي بورغو، هو أستاذ جامعي رافقنا اليوم في هذا البث المباشر من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. سيمون جي أهلا وسهلا، مرحبا بي.
2: ليلى كوثر، أشرقت الأنوار في دار الحبايب.
1: آه
2: وهذه في الحقيقة هذه هي دار الحبايب اللي نحبوها، وقداه وقت اللي دورنا فيها تويكا قداه أنا تأثرت، لأني أنا كريتها أول مرة قلت لك هذه نزل من نوع خمسة
1: صحيح.
2: نجوم
1: صحيح،
2: وتبارك الله عليها لقينا المسؤولين وكيفاش داروا بينا وورونا كيفاش العلاقات الموجودة بين المسلمين والنظافة الموجودة، حقيقة شيء يصر في نفسي.
1: ما هو احنا شو نقولوا، تزرع اليوم تحصد غدوة، ما اللي يعمل الباهي يلقى الباهي في كبار السن وغيره.
2: بارك الله فيك. وانا راه عندي فكرة أخرى، نقول عمر الإنسان يتقسم لثلاثة أقسام. ثم فترة الشباب هذيك الإنسان يكون شاب وقوي ما يشعرش بالحياة نتاعو الخطر قوي بالشباب
1: ناسي الدنيا.
2: الفترة الثانية من 30-60 هي الفترة اللي باش يعيش فيها لزوجته ويعيش فيها الأبناء وإلى غير ذلك، الفترة اللي باش يعيش فيها نفسه مهما كانت الظروف واللي باش يعيش كيف ما يحب وبالطريقة اللي حبها هو ما بعد السنين.
1: أكيد.
2: بعد الستين هذين نسموا فيه معنى كبار السن، هذاك عز عمر اللي كنا
1: نعرفه كيفاش. أي صحيح.
2: وانا نشكر هنا المسؤولين اللي كلهم كيفاش واخذين وعارفين الفكرة هذه وقاعدين قاعدين يبثوا فيها. نحب نقول لك لالا كوثر، تسمح لي قبل ما نمشي للمكان، أنه اليوم هو نهار الأحد 4 أكتوبر 2026. احنا قلنا وقت اللي نقرأ وقبل تذكر في كتاب الرياض أكتوبر في الزمن السعيد، أخطر أكتوبر هو شهر الفلاحة، شهر الحراثة، شهر الاستعداد لجني الزيتون. وسنا بصفة خاصة أن الأسبوع هذا عملت دورة في البلاد التونسية وفهمت أن الحرارة أثرت الكثير في الزيتون، والزيتون ربما سنا موسم الزيتون باش يبدأ قبل المواسم الأخرى المعتادة يعني في نوفمبر إلى غير ذلك. إن شاء الله ربي يجيب الصبا ويجيب اليد العام لخاصة.
1: أمين يا ربي. أمين
2: إن شاء الله.
1: أيوة. وإحنا نعيش هالأيامات الكل يوم 4 أكتوبر 2026 نعيش على واقع الاحتفالات بالمسنين. 1 أكتوبر كان اليوم العالمي المسنين، إحنا نحيو هذا اليوم إن شاء الله في دار الحبايب ديما إحياء ليهم اللي ذكرهم تجاربهم محلية. وغيرها
2: محلية.
1: الموضوع محلية. في علاقة بزيارتنا اليوم وفي العموم بكبار السن.
2: أنا قلت لكوثر بما أننا إحنا في سن ما بعد الستين وتبارك الله عليهم اللي هي سن النضج الكامل وسن أكيد. التجربة الحياتية الكاملة. ثم مفهوم يتسمى ديموغرافي يتسمى أمل الحياة. إيش معناتها أمل الحياة؟ هو النجم يقوله متوسط عمر الإنسان. نجيو مثلا في سكان البلاد التونسية نشوفوا واحد عنده عاش 50 عام، الأخر 60، الأخر 100، الأخر 90، الأخر 30، نشوف المعدل. المعدل توا في آخر إحصاء للبلاد التونسية سنة 2024 المعدل هو 76.7.
1: ربي كبرنا في طاعته.
2: وراي هذايا يلزم نحطوه في بالنا من أكبر المعدلات الموجودة في إفريقيا. نحب نسألك للا كوثر، حسب رأيك يعيشوا أكثر الرجال ولا النساء؟
1: ليه تو في
2: أمل الحياة الكبير
1: أمل الحياة نصور الرجال يعني
2: أيوة أمل الحياة الأكبر هو عند النساء.
1: وي رغم الضغوطات والستريس.
2: هو شو نقول لك علاش النساء؟ على خاطر الرجال معدل امل الحياه نتاعهم 74.7 بينما النساء معدل نتاعهم 79.3.
1: ربي فضلنا ويفضلكم.
2: تعرفش علاش لالا؟ على خاطر الرجال عندهم العمل اللي يقوموا فيه ربما والإجهاد ربما أكثر من النساء، الهجرة يهاجرون وفي الهجرة فيها أتعاب إلى غير ذلك، ثم عملية التدخين هي المضرة. وراو هذه الرجال والنساء حتى في الصغرى راو من 0 إلى 1 ورات كل التعدادات متاع البلاد التونسية من 0 إلى 1 العمر هذاك يعيشوا البنات أكثر من الأولاد، الوفيات في الذكور أكثر من الإناث. هذاك علاش نقول أن لالا كوثر أن الجنس اللطيف هم الرجال هيك ولا هم اللي يتأثروا بالأمراض أو يتأثروا بالحياة إلى غير ذلك. اش حبيت نقول اللي بنسميه نحن كبار السن يعني من 60 فما فوق، التعداد نتاع 2024 وهو اخر تعداد اعطانا معدل 17%، والرقم هذا راهو رقم جديد، رقم كبير ياسر نسبيا بالنسبه لبقيه البلدان الاخرى. وحسب التعدادات الماضيه اللي كنا راهي تعرفي كنا 6% وكنا 5% 17%، هذا راهو
1: اكثر من ضعف
2: باش يمثل هذايا التحديات لصناديق الضمان الاجتماعي بطبيعة ولقطاعات الرعاية الصحية بصفة عامة. لو كان نمشي بسرعة من غير ما نقلق السيدات والسادة أو فئة الوطنية في كل مكان بالأرقام، لكن باش نعطيك رقم ولا زوز فقط
1: مهمين
2: مثلا لو كان نرجع للقديم شوية هاك التعدادات القديمة ما هي 1936 قداه زعما كان امل الحياه وقتها؟
0: ترهيت.
2: اخزر الرقم باش تقولي 35 سنه.
0: اي
2: معناتها ثم ناس عاشوا 50 و60، لكن ثم ناس 20 و10، المعدل تصوري 35. يعني كي نقارنوا بعام 2026 نقولوا ان امل الحياه تضاعف مرتين ونص. نعرف توا المستمعين الكل يقولنا زعما شنو هو السبب هذايا؟ كيفاش باش نفسروه؟ نفسروه اولا بتطور المنظومه الصحيه.
0: بالضبط.
2: المنظومة الصحية في البلاد التونسية الآن، المستشفيات، الميصحات إلى غير ذلك، والتونسي أصبح واعي بالشيء هذا. التعليم والثقافة، خاطر التعليم والثقافة هم يخليوك أنت ديما واعي باش ما تعملش كذا تعمل كذا، المثقف باش تصحت باش تمشي لصحتك وتمشي للطبيب باستمرار إلى إلى إلى غير ذلك. والثقافة تخليك تعرف وتوعي توعي نسبة من التونسيين بأنه التدخين مضر بالصحة مثلا، المشروبات

0: ستة سبعة وتجيب كل عام عام ونص كذا توهك المباعدة وهك كذا
1: بين واحد وثلاثة
0: هذاك يساعد برشا على ال الشيء هذا بحيث باش نختمه النجم نقوله أن البلاد التونسية مستوى أمل الحياة فيها من المستويات المرتفعة جدا الأولى في إفريقيا.
1: وربما هذا يترجم أن وزارة المرأة حريصة على أنه توفر معناه خدمات تليق بالفئة هذية بنسبة التهرم زيادة السكاني خدمات صحية زيادة نموذجية متوفرة باش نزيدوا نكتشفوها أكثر
0: أنا فأكثر. بكريك سمعت السيد العميد وفرحت برشا بالكلام اللي قاله ولكن راه ثم تحديات في المستقبل
1: طبعا فما خدمة كبيرة
0: هذه نستعدوا لها في المستقبل
1: أو كسي عميد شني قالك قالك الناس الكل رانا شو راكي في المهمة هذية وإنه معناه نطلعوا بخدمات نموذجية لكبار السن في بلادنا نحب نقول لك أنت باش تهزنا يظهر لي للكيف ولكن احنا لهنا بعدنا ولايات مختلفة راهو في مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا مش فقط أولاد أريانا وإلا أحوازها
0: والكاف تلم الناس الكل الكاف العالي الكاف العالي وقت نقول الكاف المجد والتاريخ معبد المياه ديوان دار الديوان دار لإيواء الغرباء هو السيد العميد يسمع فيها الغرباء في الوقت الروماني من الوقت الروماني إلى اليوم والتي تسمى بدار الديوان زاوية سيدي مخلوف هي أرض الفنون الشعبية الفنون الدرامية هي المجد والتاريخ عثم غنايا حلوة ياسر كأنها أتلخص هذه الكل أنا نقترحها على السيدات والسادة أوفياء الوطنية هي من كلمات الدكتور المعروف علي الورتاني وهو طبيب أسنان
1: طبيب أسنان صحيح
0: والحان عبد الحفيظ القلمامي اللي هو أصيل منطقة الكاف واللي هو أستاذ في الموسيقى واللي هو عنده باع وذراع ومع الأسف هو توفي في حادث مريع سنة 2014 وغناء لطفي بشناق شوف الكلمات شو تقول للكوثر الكاف لها رجالها ونساها جبال خضرة شام خاف اسماها الفن فيها نزاد الفن فيها تربى أم الحسن غنات على خناها أم الحسن عرفت شنية ما؟ هي هك العصفورة الجميلة التي تشدو بلحننا جميل جدا إذن نستمع ثم ربما نواصل فيما بعد
1: وهو كذلك وإذا باش معناه نختم به الغنية الجزء الأول من برنامجنا وحصت اليوم دار الحبيبي حصة خاصة باليوم العالمي للمسنين والإذاعة الوطنية في تغطية مباشرة في من مقر مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا عنا برشا حكايات وبرشا ذكريات أبقوا معانا نتقابلوا بعد شوية في جزءنا الثاني وهاللمة هذه المزيانة واللي لمت الحبايب في برنامج دار

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
2: اشهار
3: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
4: احكي لي بالديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
4: اسمع كلمني
3: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
4: سي با فري اي بي اوتي شقتلو
3: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
5: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش تمتع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
1: وريدو طور عالمك
2: اشهار
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
7: مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري في إطار أكتوبر الوردي منتزه النحل بولاية أريانا يحتضن اليوم فعاليات المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن هذه التظاهرة تتحدث نائبة رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتورة حنان بوعزيز للزميلة مريم الغربي
8: لا مارش روز نعملوها باش نذكروا انه احنا نخفوا مع كل امراه عندها سرطان ثدي نساندوها ونخفوا معها وتحس روحها ماهيش وحدها والرساله الثانيه انه نحبوا نذكروا بنمط العيش نتاعنا اللي لازمنا نبدلوا فيه ونحاولوا نحافظوا على نمط عيش سليم منها ممارسه الرياضه العبيد كل سمعت اكتوبر الوردي وسمع سرطان ثدي مي الاقدام على التقصي هو اللي مازال ماهوش برشا موجود لخاطر مازلنا الى يومنا هذا في الاحصائيات عندنا المعدل نتاع كتله المراه تجي بها تعدي السرطانيه في الثدي نتاعها ما بين 2.5 سنتيمتر 3 سنتيمتر اللي هي حاجه مازالت كبيره ماذا بينا توا المجهودات نعملوا فيهم نزيدوا نحثوا المراه انها تمشي وفي لاكسيون نتاع الماموغرافي
7: قافلة صحية تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا اليوم الأحد بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهروني بمعتمدية الحريرية القافلة ستوفر مجموعة من الخدمة والفحوصات الصحية المجانية لفائدة الأطفال في اختصاصات مختلفة على غرار طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والفحص العام كما سيتم تأمين عيادات في طب الأسنان والتوعية بصحة الفم والأسنان وتقديم نصائح حول الغذاء الصحي والمتوازن إلى جانب ورشات توعوية مبسطة حول الإسعافات الأولية اليوم انطلاق موسم الصيد البري يتوصل إلى غاية 6 من ديسمبر القادم ويكون الصيد خلال أيام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط وفقا للرزنامة التي ضبطتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الدخول بصفة مجانية إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان وذلك بداية من يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير وإغلاق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم الرابع من نوفمبر وفق بلاغ لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم استشهد فلسطينيا عند حاجز إسرائيلي شرقي طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة وشرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة رئيس البرلمان الإيراني يكشف اليوم عن أن طهران تلقت مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر وسطاء مؤكدا أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها السبعة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في جوان الماضي نهاية هذا الموجز إلى اللقاء
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
10: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب وين يتلموا الحباب ولا صح.

0: دار الحبايب، أهلا وسهلا بكم. موعدنا يتجدد في الجزء الثاني من برنامج دار الحبايب، واليوم في حصة خاصة باليوم العالمي للمسنين. الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج دار الحبايب يتنقل مباشرة إلى مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. اليوم لمتنا عائلية، لمت الحبايب في هالمؤسسة هذية، لما صادقة معناها وقت اللي تحسوا الناس تحكي بصدق. فما مجموعة من المعلومات الهامة كنا ذكرناها في الجزء الأول، باش نواصلوا التذكير بالمعلومات هذه وأيضا معلومات أخرى. ونذكر زيد اللي دار الحبايب تنقل بفقراته الخاصة وفقراته القارة. كان معنا حسام الدين الهمامي مواصل معنا الحضور، سيمون جيبورغ أيضا، والفقرة الموالية قارة وتحولت على عين المكان إلى مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا، هي فقرة محل شاهد.
1: محل شاهد.
0: محل شاهد بإمضاء الأستاذ طارق جلاسي، عدل إشهاد وخبير في مجال الوساطة لفض النزاعات. أستاذ شنو حوالك؟ لاباس؟
2: الحمد لله وبارك الله فيك على الاستضافة في دار أم الخير اللي نشكر فيها كافة القائمين على شأنها، واللي استمتعت الحقيقة بالتواجد معهم والبرامج الثرية اللي قاعدين يقدموا فيها.
0: شكرا ليك لتلبية دعوتنا. على خطر أستاذ قلت له رانا باش نتنقلوا الأريانا، تجي معانا؟ قال لي توي هكا كلام، توي هذا كلام، وكان حاضر مش فقط معناها بشخصه بل وأيضا بالمعلومات متاعه وفقرته اللي عودنا بها كل حد. أي سيدية شخصيات جديدة في حكايتنا؟
2: مازلنا محافظين على شخصية الحاج محمود
0: وكالعارف قلبي معبي كان على كالعارف
2: العارف اللي موجود في كل بلاد وفي كل حومة وتقريبا حتى في كل عائلة.
0: أي
2: الحاج محمود كمل فطور الصباح متاعو وقام غسل يديه، جابت له الخير منديله يمسح به يديه وقالت له يا حاج ان شاء الله نهارك زين وربي يجعل بسمتك عادة ورزقك في زيادة ونهارك كله سعادة. سكتت شوية ومن بعد قالت له بدلال حاج يا حاج نعم يا حاج بربي ما تنساش تسأل على موضوع سامية بنت اختي، راهي اختي حليمة مرجتني تحب تعرف اللي عملت له صحيح ولا غلط، بربي ما تنساش باش تسأل جارنا سي العارف. حاضر حاضر يا ام الخير. خرج الحاج محمود وقصد ربي الحانوت، واول ما وصل سمى بسم الله وحل البيبان، خدم المسجلة شوية قرآن بكله بركة. اليوم نهار سوق، السلام عليكم، الله يعينك يا حاج. وعليكم السلام، يا مرحبا يا مرحبا بسي العارف، والله جيت في وقتك. اي تفضل اقعد وخليني نبعث لك على قيوة عربي تعمل الكيف قهوجي، قيوة عربي بالزهر لعمك العارف. قل لي سي العارف يا اخي، مش هيك العام في بالي بيك كتبت الواحد من اولادك دار بعقد هيبة. طربق سي العارف شواربه وقطب جبينه وحواجبه وشبك يديه في بعضهم وقعد يدور في الابهام ورا الابهام وتنهد وقال ايه صحيح ويا ليتني ما عملتها، اما بشوية الساعة انت علاش تسأل فيها؟ والله يا سي العارف اخت المرأة اللي عندي جرتي كتبت عقد هيبة لبنتها، اما كيف اللي يظهر لي ثم شوية تعقيدات، ولا خليني اقول ما هيش قانونية. ما هيش قانونية؟ قل لي ته يا سي العارف. على حد ما قالت اخت المرأة، قالت باللي هي كتبت لبنتها سامية عقد هيبة متاع سانية في شيرة راس الجبل من ولاية بنزرت. اي نعرفها البلاصة، نعرفها البلاصة باهية. عدا هيك الثانية ما شاء الله كلها برتقان وكرم وتوت والخيرات السبعة، محسوب فيها تقريبا 7 هكتارات. 7 هكتارات ما شاء الله ما شاء، هذه ثروة كتبتها لها. هي وين المشكلة يا حاج محمود؟ هاني جايك بالهدرة يا سي العارف. سامحني اتفضل واصل يا حاج. قال لك العدول اللي مشاولوا كتب لهم بأنه توهب لأم حليمة البنتها سامية الثانية الكل وشرطت عليها شرط، فك الحجة معناها فك الكونتراتو انه يلزم بنتها سامية توفر لها ما يلزمها باش تعمل عمرة البيت ربي. معناها تقول انت هنا يظهر لي المصيريف في حدود 4 ملايين والبنية قبلت وصحت. يا اخي ياسر العارف هذا قانوني ولا العقد يتسمى فيه مشكل؟ ترشف سي العارف رشفة من هاك القهوة ورشفة من كاس الماء وبصبع السبابة اليمين مشى صبعه على شاربه اليمين وضريبة كيفها على اليسار وتنحنح وقال هذا فيه مشكل تي هذا باطل. كيفاش العدل يا اخي ما يعرفش وانه عقد الهيبة ما تجيش فيه شروط من اصله وخاصة الفلوس اما تكلفه عمره وما والو. الهيبة يلزمها تكون بلاش فلوس واذا ذكرت الفلوس ولا تكلفة انت اي حاجة تولي بيعة وشرية ما عادتش هيبة. قول المولات بيتك تقول لاختها وبنتها هاك العقد كأنه لا صار منه لا صح يمشي ويعاودوا الحجة وينحيوها الشروط بلا قلوا عمره بلا درا شنو. يا سي العارف الحاسيل وحدك وزايد معاك هكا نورتنا يرحم والديك. ومن غير ما نولي نمشي للعدول باش نستفسروا هاو توا نعطيهم الإجابة والحل اللي قلت لي عليه. هما كاكا واحد مواطن كان في الحانوت يقلب في الصبابط بالصدفة سمع الهدرة الكل. تلفت الحاج محمود وقال له ايه خذ العلم يا حاج يظهر لي كانت اسأل المتخصصين يكون خير على خاطر على حد علمي سي العارف عمره ولا قرا نهار حرف من القانون. تلفت له سي العارف وقال له صحيتك سي الشباب وانت ايش تفهم منه بابا واش مدخلك في هدرتنا؟ كان لقيت اللي تلوج عليه ما كانش يعيش ولدي يقصد ربي وفات حكايتنا.
0: باش تخلينا متشوقين ولا كيفاش؟
2: احنا خلينا قبل ما نتشوق ونقولوا اشنو السؤال في هالقصه هذه الكل اللي تطرح علينا اليوم كسؤال قانوني.
0: هل هيبه تتعطى باوامر وشروط ومبلغ مالي ربما قيمه نقيموها؟
2: حلو حلو بديت تفهم معنا في القانون مش تولي متخصص زاد يعطيك صح ولا حاجه به. حليمه اخت ام الخير كتبت عقد هيبه لبنتها سامي اعطتها فيها ثانيه وشرطت عليها في العقد انه توفر لها تكلفه عمره باش تقصد بها ربي وتعمل زياره البيت ربي. العقد هيب هذا مادام مربوط بالشرط يبقى عقد هيبه صحيح ولا كما قال سي العارف هو من اصله باطل؟
0: جاوبني.
2: اما ثم في القانون التونسي عقد الهيبه اللي منظمته مجله الاحوال الشخصيه التونسيه واللي اعطت صلاحيه العقد نتاعو انه ما يكتبوا الا عدل الاشهاد في تونس. وانا بصيفتي اني عدل الاشهاد نحسب روحي بعد اذن الساده المستمعين متخصص مش كما سي العارف.
0: بكل تواضع
2: بكل تواضع بطبيعه الحال. يقول القانون انه الهيبه هو عقد يوهب بمقتضاه ويعطي شخص لشخص اخر عقار ولا دار ولا كرهبة ولا من غير عوض
0: واضح
2: من غير حتى شيء مقابل لكن يقول في الاستثناء ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أنه يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض. النص يظهر سهل لكن شنو استاذ دخلتنا بعضنا توا بعوض ولا بلاش عوض؟ هوك المرجع متاعنا هو أنه دون أن يتجرد عن نية التبرع ما للهيبة هي التبرع مطلق ما يلزمش النية هذه كأنك أنت تعمل في الإحسان وتتبرع بلاش فلوس أنك تمس من هاك النية هذيك. وباش نفسر كيفش لو أنه هالسانية هذه اللي أعطاتها سامية لبنتها حليمة لبنتها سامية 7 هكتارات في شيرة راس جبل ما شاء الله معناها كما قال سي العارف طلعنا يعرف سي العارف
0: ثروة
2: تقدر بثروة. لو أنه نحسب عمر اليوم في حدود 4 ملايين إلى 5 ملايين مقابل ثانية تسوى في حدود 500-600 ألف دينار مليار شي يمثل رقم 4 ملايين بالنسبة للقيمة اللي هو ابنه
0: فرق
2: يعتبر كأنه مش موجود أصلا.
0: فهمتك.
2: لكنه ديما ما نحيش على روحي أني تبرعت لك ومانيش نادم. فيما يقابلوا أنت بنتي باش تاخذ ثانية تنتج في الغلة كل عام، قال لك ما شاء الله فيها من الأشجار الكل، معناها هذه حتى كيف تجمع وتبيع فإنك راك باش تنجم تدخل منها شوية فلوس. ما فيها بس لو كان ما تنسانيش وما حددت ليش بالوقت، ما تنسانيش باش تعمل لي عمر بنيتي، لأنه أنا أذك كسبتي هيك الثانية أمراني ما عنديش فلوس. احنا نمشي لما أكثر القانون التونسي هو ما حددش، لكن محكمة التعقيب نورتنا. لو أنه أنا مثلا جيت مسال عند شخص ما مبلغ قدره 15,000 دينار، 15 مليون، وهبت لك وقلت لك نوهب لك أما بالله كما ترشمانع تخلص لي الدين متاعي، لأنه أنا ما عنديش مداخيل باش نخلص بيهم من 15 مليون. اش يمثلوا ال 15 مليون بالنسبة القيمة متاع هنشير ولا ثانية اللي فيهم ما قيمته مليار؟
3: كيف فرق؟
2: كيما النجم نوهب لك ونشرط عليك، لأنه النص يقول نفرض نشرط عليك أنه نوهب لك دار وتعطيني بيت بحكم أنه أنا أمك ولا أبوك نسكن فيها معاك حتى لنموت، أو نعطيك دار ونقول لك ما تنساش باش تصرف عليا رغم أنه هو واجب بالقانون.
3: وهذه حاجات شائعة جدا، خاصة حكاية مثال المسكن.
2: صحيح.
3: في صورة ما المعني بالأمر اللي أنا عطيته هيبة وخرجني من الدار قبل منام عيني، شنية نجم أنا نتراجع الهيبة؟
2: قبل منام عيني أنت مشيت بي المؤسسة أخرى وهي مؤسسة هيبة حق الرقبة اللي هي مش موضوعنا اليوم، هذه نستحفظوا عليها في حلقة أخرى.
3: ما نعملوش كونفوزيون.
2: أما هاو سؤالك تو أنا نبلور ومخير ويعطيك الصحة لأنك أنت وصلتنا للفكرة الطيبة. لو أنه أنا ما قمتش بتنفيذ الشرط هذا، شنو مقال هالعقد هذا متاع عقد الهبة الذي يسمى هبة بعوض؟
3: هبة بعوض، نرجع لهنا الحليمة وسامية.
2: حليمة وسامية، هل أنه يمكن للرجوع؟ لا، النص جاء في الرجوع حدد 3 صور متاع الرجوع منش نحكي عليهم. لأنهم يهموا عقد الهبة بصورة عامة. فقط باش نعددهم، فقط باش يقولوا وراء وما يعرفش. لا نعرفها، أنه أرزق بمولود جديد بعد ما نوهب، أو بعد ما نوهب نولي فقير يومي حتى حق خبزة ما نكسبهاش، أو بعد ما نوهب لك تتنكر لي الجميل ويعتبر هذا جحود. مش هذه الصور متاعنا اليوم، لأنه هبة الهبة بعوض يمكن الفسخ فيها، طلب الفسخ. أنا شرطت عليك وانت ما قمتش بتنفيذ الشرط متاعك، ما نمشيش ننزل منزلة الجحود، وإنما لأن الجحود عنده أماير وعنده فعايله، أنت فقط ما نفذتش الشرط متاعك، فيمكن لي مطالبة بالفسخ. ولهنا القانون التونسي يقول في يدك 10 سنوات كاملين من يوم العقد، إلى هو ما نفذ لكش فإنك أنت فكر 10 سنوات من حقك تمشي تطلب فسخ عقد الهيب. لكن احنا شو نقوله؟ نقوله راهو اللي وهب لك بلاش فراهو عزك وراهو انظر لك بنظرة كبيرة برش، وكان شرط عليك شرط وانت قبلته وعدل الإشهاد قدر، وأنه هذا من الشروط اللي ما تخليكش تنحيلك فعلا نية التبرع، فإنه ما فيها بس لو كان توفي بالوعد متاعك، لأنه خاصة لو كان من وعود أنك أنت وعدته بتسكنه بحذاك ولا تسكنها بحذاك كما سامي وأمها حليمة، وقال أنك ترعاها ولا أنك تساهم في المصروف متاع الدواء متاعها، فإنه هذا راهو من أوكد الواجبات الشرعية والقانونية، لكن ولات مشروطة بعقد، فإنه لازمنا نوفوا بالعهود متاعنا وبالعقود متاعنا ونحترموا عقودنا. سي العارف مرة أخرى طلع ما يفهم كان في قيمة رأس الجبل على مستوى قيمتها المالية، أما فيما يتعلق بصلب موضوعنا اليوم تعقد الهيبة فإنه ما عنده حتى علاقة بالموضوع، وكل مواطن اللي في الحانوت متاع الصباط يظهر لي فيه طلع قاري شوية قانون وإلا أوزي اتجرأ باش يقول سي العارف المرة هذه، يقول يا سي العارف وحدة
3: والله. وذلك هو مهم جدا نفهمه، خاصة زيد المصطلحات القانونية إن شاء الله على موعد على قريب لتفسير هبة الرقبة، خلي نزيد نفهمه أكثر
2: نوعدك به إن شاء الله كان ربي يطول في عمارنا الحلقة الجاية تكون على هبة الرقبة باش ما نطولوش برش على السلم
3: سيدي باش ننتهي من حيث وانت بديت. أستاذ إن شاء الله نهارك زين وربي يجعل بسمتك عادة ورزقك في زيادة ونهارك كله سعادة محليهم يا خويا كالتصبيحات متاع ناس زمان
2: وكالدعاء وخاصة أم الخير ما شاء الله عليها تبارك الله عليها
3: ناجح ثنائي ناجح عم محمود وأم الخير. شكرا جزيلا ليك وشكرا لتلبية دعوتنا حضورك بحضنا اليوم الأستاذ طارق جلاسي عدل الإشهاد وخبير في مجال الوساطة لفض النزاعات. كانت هذه اليوم حكايتنا في محل شهد، فاصل ونواصله حكايتنا من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا.

0: دار الحبايب.
1: دار الحبايب ولمتنا اليوم على حباب ولا أصحاب والناس الخير، الناس الصادقين والناس الأوفياء واللي يخدموا اليوم وكل يوم، مش على خطر عنا اليوم العالمي لكبار السن وللمسنين، بل هي عمل يومي، بل هو خدمات تتوفر يوميا. مازلنا مواصلين في بثنا المباشر من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا، هالمؤسسة اللي قال عليها سيمونجي عبارة على نزل، معناها نشوفها عبارة خدمات نموذجية. قال لي سي عميد منذ قليل لا عنا خدمات نموذجية زيادة أخرى وعمال وين نزيد نطوروا أكثر فأكثر. خليني نرحب بضيفتي اللي استقبلتنا منذ الساعات الأولى ونسقنا معنا الأيامات اللي فاتوا، السيدة سونيا حسيون مديرة مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. مدام سونيا شنو حوالك؟ لاباس؟
2: مرحبا بكم. أهلا وسهلا مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا، مرحبا بكم، شرفتونا بالزيارة.
1: يخليك يا لالا،
2: وتعديوا معنا إن شاء الله نهير ممتع.
1: يفضلك.
2: وتتعرفوا على جميع الخدمات اللي مقدمة بالمؤسسة.
1: العادة كي نمشيو بث مباشر ساعات تلقى معناها فما مجهود استثنائي، مجهود إضافي. حسيتك مسيطر على الوضع، حياتك إنها يومية وعادية. أكيد. جدا
2: أكيد زعما تكون حياة عادية كما في ديارنا.
1: أي باهي، وباش نحكيو على الحياة العادية واليومية وكيفاش يقوموا مقيمي المؤسسة، ولكن شكون يا أم الخير؟ سعينا بكري قلت حكايتها.
2: مؤسسة رعاية كبار السن بأم الخير تم افتتاحها في 7 جوان 2024.
1: أي.
2: فيها 50 مقيم، فيها 50 مقيم بين نساء ورجال.
1: عندنا
2: سنة 24 نساء و26 رجال. هي تأم المقيمين من فاقدي السند المادي والمعنوي. وعندنا في القانون التونسي 60 المسن، معناها ابارتيغ من 60 سنة وما فوق.
1: هو ساعات يخافوا 60 سنة، هي مرحلة جديدة، حياة جديدة،
2: انطلاقة جديدة.
1: وانطلاقة جديدة،
2: شيخوخة نشيطة،
1: وتبدل مفهوم الشيخوخة.
2: أكيد.
1: وتبدل مفهوم كبار السن.
2: نحن لهنا حاولنا منذ الافتتاح أن نبدلوا النظرة النمطية للمسن.
1: نحاول ويعطيك الصحة. ايه؟
2: المسن ديما نعاود ونقولوها اللي يقوم الصباح ويأكل ويرقد ما عادش. عقلية أخرى، حياة جديدة، انطلاقة جديدة، واحد نظرة جديدة للحياة.
1: قلنا 50 أكبر عمر قديش عنا لهنا؟
2: 90 سنة.
1: 90 سنة ما شاء الله. شنو وضعيته الصحية؟ خلنا نسأله على 90 سنة.
2: لبس.
1: الحمد لله يا ربي. الحياة اليومية، نهار المسن العادي في مؤسسة أم الخير كيفاش تبدأ؟ ولكن ساعة خلنا نرجعوا لأم الخير، شكوني أم الخير؟
2: أم الخير هي جدة الواهب.
1: الواهب اللي أعطانا الأرض.
2: أعطى الأرض مبنية مؤثر في نسبة، معناها مجهزة، أجهز المطبخ.
1: أي؟
2: ما بقية التجهيزات هي تم،
1: معناها هو اللي بنى الدار هذي.
2: أي.
1: وأم الخير هي قلنا
2: جدته
1: ما ماتوا.
2: أي. على رحمته كما قالها.
1: أي فضل، وكان شرطه أنه تتسمى أم الخير على اسم ما ماتوا،
2: أم الخير ويقعد هو مجهول.
1: أي. وشوف معناها معنى رد الجميل، وقت اللي صغير يوهب للكبير نقوله يرحم أم الخير،
2: يرحم أم الخير.
1: وإحنا تعرف شنو نقوله ديما، نقوله يرحم من خلى ويرزق من تولى، إن شاء الله ربي يرزق ويعطيه الصحة وبركة له فيه. به قلنا المؤسسة فيها 50 مقيم. دونك حياتهم اليومية من اللي يقوموا الصباح لين يرقدوا. وانت مدام سونيا لليت العارفين معناها اليوم تبدل الكبير السن، تبدل ولا يحكي معاك يجنقل بالفرنسي وباللونجلي كان يلزم ولغات اخرى.
2: مستوى ثقافي وتعليمي محترم، عندنا جميع كانوا متقاعدين من مؤسسات عمومية، من ما هما فاقدين للسند.
1: وفي النساء والرجال،
2: في
1: نساء
2: ورجال، منفتحين على العالم الخارجي، على مواقع التواصل الاجتماعي،
1: يستعملوا البورتابل. ما تقول لهم شي زي بنستعمل البورتابل كما أي أم تحرص صغيراتها.
2: مواكبين الحديثة،
1: يطلعوا على المعلومات قبل يشد جريدة توا تليفون. هذه هي الحكاية،
2: يشد جريدة ويشد التليفون، وسيلة ضغط زيد عندهم هما مواقع التواصل الاجتماعي.
1: الاجتماعي أكيد. ماني حتى كنت قلقوا حاجة نصورها ويكتب ستاتيو. المهم هو
2: ساتيسفي. نحن للأمانة معناها معناش الممارسات هذه
1: الحمد لله
2: ما معناها شاذة ولا
1: هو على خطر الخدمات. على خطر الخدمات متميزة. هذا ياريت وبعيني، وكما قلت لكم اللي تدخلوا للدار راكم تلاحظوا اللي نظافة مش متاع اليوم ولا متاع البارح والتلبارح ولا حتى متاع أسبوع كامل، لا نظافة على مدار السنة. وراهو زيدا حتى كتبدأ المرأة مشرفة على مؤسسة رعاية كبار السن راهو يكون نظافة مبالغ فيها ساعات هكا ولا ليه؟
2: هي مهمة شوية، مهمة
1: برشا خاصة مهمة لك انت.
2: انها تكون مرأة مديرة المؤسسة، زيدا حتى الفريق العامل زيدا يعطيهم الصحة مش مقصرين.
1: هي.
2: دونك احنا خاطر دورنا لهني، دورنا زيدا المسن شنو يحتاج هو الرعاية الصحية،
1: اي
2: الإحاطة الاجتماعية، نظافته، ماكلته، الضحكة، المعاملة الباهية، دونك يلزمنا نوفروا هذا.
1: أرينا مشاهير لهنا باش نحكيو عليهم ونحكيو معاهم بعد شوي. حياته اليومية من اللي يقوم الصباح، فما وقت معين يقوم فيه ولا لا تخليه على راحته كيفاش بالضبط؟
2: فما نظام داخلي، خاطر فما فطور الصباح، عندهم دواياتهم مرتبطين بدواياتهم، دونك يلزمهم يقوموا الصباح ياخذوا دواهم، فما ذيك الرعاية الصحية لازم الصباح، فما اللي عنده رانديفو في السبيطار عنده هذاك الصباح.
1: اللي عنده رانديفو في السبيطار تهزوه
2: بتبيعة نقدموا الخدمات الصحية الكاملة كاملة.
1: بيه اي
2: دونك اللي عنده رانديفو يمشي للرانديفو، اللي عنده مثلا عنده زيارة عنده حاجة خاطر عنا باش يخرج بترخيص من المؤسسة يزم قبل الأربعة يرجع للمؤسسة.
1: واضح به. أوكي. وفما فما فيهم شكون اللي جيوه معنا من أقارب وزروه؟
2: أنشطة ذيك نعملوا على ربط الصلة مع العائلة، حاجة خدمنا عليها برشا وقاعدين
1: جديد
2: نخدموا
1: اللي
2: عليها.
1: قاعدين تخدموا عليه هاي.
2: قاعدين نخدموا عليها برشا إن نربطوا في الصلة مع عائلاتهم.
1: ممتاز.
2: وعملنا عليه إدماج، إعادة إدماج المسنين داخل أسرهم ونجحنا في زوز وضعيات.
1: اللي هما بتو احكي لي عليهم هذوما نحب نفهمهم.
2: هذوما زوز
1: نسمع الحكاية من عندك بيه. أنت.
2: هذوما جاوا من عائلاتهم، جاوا لتونس.
1: أي.
2: خدموا. باش يخدموا. في مرحلة معينة كي كبروا العائلات هذوما تخليت عليهم، اللي خدموا عندهم تخليت عليهم.
1: أي.
2: جابتهم للمؤسسة. دونك هما تقطعت صلتهم بعائلاتهم في مسقط رأس.
1: أي.
2: دونك بالتنسيق مع الأطراف كما يقولوا الإدارات الجهوية خدمنا وقينا العائلات.
1: أي.
2: وعرفناهم خويتهم وين؟ خويتهم هم خاطر في الاخر. خويتهم فين؟ فرحوا برشا كيف شافوهم. وجاوا استرجعوا عاي خويتهم.
1: به هي وصلت لكم الحكايه، خليني نوصل لكم التصويره. راهي كانت تحكي عادي وتصريح رسمي مدام سونيا كي حكيت على ربط الصله، عينيها وليت تلمع والمراه تتبسم وحاجه اخرى حاجه اخرى.
2: اكيد اكيد انجاز بالنسبه لينا نحن. انك ترجع مسن لوسط عائلته، ريت الخدمات اللي تقدمها الكل
1: في كفه
2: وعائلته
1: في كفة أخرى
2: لحظة مع عائلته بالدنيا وما فيها.
1: أكيد
2: دجا احنا الأيام الأعياد الرسمية والمناسبات راهي صعيبة برشا في المؤسسة. مهما تعمل مجهود ديما تقعدك النكتة
1: الفقد
2: اللي مش في عائلته.
1: أي نكتة كحلة. صحيح
2: مهما تعمل ورامي عيتونا ولادنا وبنتي من نهار العيد حاجة أخرى
1: يحسوها طبعا أخرى. طبعا قلنا مرتدي المؤسسة والمقيمين فيها وضعية اجتماعية ما عندهمش معناها لعائلات لأقارب، فما منهم المتشرجين اللي احنا
2: مشينا شرط من شروط الإيواء انه يكون فاقد للسند العائلي.
1: اي
2: دونك هما فما اللي متشرجين، فما اللي تخلاوا عليهم عائلاتهم،
1: اي
2: وفما اللي جاونا من المستشفيات زادت تخليت عليهم عائلاتهم في المستشفيات، فما وضعيات مختلفة. ما أهم شرط من الشروط اللي يزمو يتوفر أنه يكون فاقد للسند العائلي.
1: جبناهم لهنا فما إحاطة نفسية صحية غيرها، ريت حجام هنا لهنا معناه توفرونهم خدمات الحلاقة، ريت المسجد صغير. أي احكي لي على حاجات، أنا ذي حاجات جلبت انتباهي، شنو آخر ربما تبدو لك أنت عادية مدام سونيا الحقيقة؟
2: احنا لهنا عنا فريق ملتي ديسيبلينير متعدد الاختصاصات، عنا طبيب متعاقد، عنا أخصائي علاج طبيعي متعاقد، أخصائية نفسية وأخصائية اجتماعي.
1: مفهوم.
2: دونك احنا نحيطوا بالمسن في جميع جوانبه الحياتي. وإضافة إلى هذا دون نظافته، نظافته راهي فيها الحجام وفيها الحمام وفيها أي. كل شيء.
1: حمام عندنا حمام لهنا
2: كي تقطع عندهم حمام بيسر عندهم الحمام ما زاد ساعات ننظموا لهم نهاري نشوف فيه الحمام بترخيص من الطبيبة
1: متبيبة
2: خاطر كلهم عندهم أمراض مزمنة دونك بترخيص من الطبيبة.
1: وين نتنقل في الدار تعاين النظافة وتعاين الموظفين اللي هما موجودين في كل أرجاء الدار؟
2: أكيد مجهود جبار من الفريق العامل
1: يبارك لهم يعطيهم الصحة. نعرف اللي هو واجب ولكن راه فما ضمير جدا في الحكاية
2: فما جانب إنساني راه
1: يعطيهم الصحة ربي يبارك لهم.
2: واجب صحيح واجب ونعملوا على تلبية الواجب أما زادة فما جانب إنساني مهم يزم ويتوفر ويكون موجود في الإطار العام.
1: سنية حسيون مديرة مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا هذه الصفة الرسمية ولكن اللي هنا عيطوا لها بنتي اي ابائك وامهاتك لهنا اللي انا
2: فما اللي عيط لي بنتي فما اللي عيط لي بنتي
1: اي
2: وفما اللي عيط لي امي
1: اسمع سيدي اي كل
2: عندي زوج عيطوا لي امي اي امي
1: اي يحن اكثر من
2: كل واحد كل واحد اللي يلقى راحته كيما يلقى راحته كيما يلقى راحته
1: قصصهم حكاياتهم اكثر حاجه تجلب الانتباه شنو نجموا اليوم
2: برشا برشا قصص مؤلمه وتوجع برشا احنا يلزمنا نعرفوها باش يلزم يكون عنا
1: كما نقول باش نجمو تأطروه وتسندوه وغيره هو يجي يحكي لكم ولا انتم تمشيو تبربشوه بالاسئله وغيره
2: بالطبيعه هذا دور الاخصائيه النفسيه والاخصائيه الاجتماعيه انهم نعرفوا كيفاش نقولوا نحن الفيكو سوسيال نتاعهم عليها اللي عاشوها قبل خاطر هذاك اللي باش يحدد لك شخصيته وتصرفاته هو شنو ينتظر منك زيدا.
1: هو فما تأطير الحقيقة فما نظافة وعناية صحية والكل لكن هذا ما يمنعش اللي عنا زيدا ناس في العموم معناه ظروفهم النفسية تكون صعيبة انت حكيت على الأعياد والمناسبات ربما حتى كي يتويل عليه النهار يحس هكا
2: ما نجمش يتويل عليه النهار ما نجمش يتويل عليه النهار عليش. عندهم ليزاكتيفيتي
1: بالضبط
2: عندهم العلاج الطبيعي
1: ايه.
2: عنده سبيتار باش يخرج له عندنا خرجات ورحلات ترفيهيه
1: شيخي بكري سي عميد يحكي على البحر تنحكيو عليه
2: عندهم مصيف يشاركوا في المصيف
1: خذ الميكرو سي عميد نذكر
2: عندهم
1: معنا
2: عندهم مصيف يشاركوا فيه عندهم مهرجانات حضروها
1: يحضروا سي عميد العميري مدير مسنين
2: ما ينجمش يطول عليه
1: بوزاره الاسره بوزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن ما يطولش النهار سواء في مؤسسه ام الخير
0: ولا في باقي دور المسنين ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: شكرا في تار مواصله تحكي فيه السيد مديره كبار السن مؤسسة أم الخير أريانا وهي مناسبة باش نشكر اللي أنا نعرف هذه
1: خدمة
0: لا ما شاء الله عليها هي وكافة الفريق على
1: اسمع
0: الخدمة.
1: مهنيتك عادة يظهر لي
0: الحمد
1: لله
0: وذاك علاش نحن هي وامثال رو مش كان حتى المديرين نتاعنا
1: لو عنا
0: مؤسساتنا الكل
1: مش نزورهم ونلاحظوا رانا وننقلوا
0: وانت كانت برمجة معني قمرت ولا أم الخير ونختاروا أي واحدة ومرحبا بيك في كل الدار في كل الديار عنا القروان نحكوا عليها مدير مدير دار مدير ما شاء الله عليه
2: لكن
0: عنا زاد في معني المرأة أينما حلت تتوفي وتكفي أما زاد حتى الرجال مرات كي يأخذوا مسؤولية راهم
1: ما شاء الله عليهم رب
0: أما نحب نأكد أنه راهو تواصل ما ثمش نهار ويطول عليه إحنا اليوم في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية متاعنا للاستراتيجية عملنا مصيف وطني لكبار السن والمصيف الوطني هذوما راهم كان بالحق معني انت ديجا بليك في وقت نتحدثوا معني كان عنده وقع كبير على كبار السن يكفي باش نعطيك حاله فقط انا تفاجات بهم تم عملنا زوز على دفعتي زوز افواج في مركز الاستياف في الحمامات وعملنا فوج في المركز الاستياف التابع وزارتنا وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن في جرجيس ثم كان متقاعد نحن في سبوت مقعد في على كرسي متحرك لسنوات لاربع سنين وقت المشير وفي مصيف في سهرة هبط من كرسي ويرقص
1: كيفاش
0: والله معزه انا كسالت طبيب قلت له جاوبينا عليه قلت له معزه هو كان مو مرات عنده ولت عنده كالرهبه وربما رهبه الوقوف كي لقى الانيماسيون ولقى الاخصائي لانه مشوا معاه المختصين نتاعهم
1: وارتاح
0: نفسيا واحد ما يمشي يوريك هذه حاله من الحالات اللي بالحق كان عندها وقع كبير برشا علينا في يكفي انك تعاود لان كما كنا نحكو المتقاعد هذا في سن 60 سنه راهي الحياه تبدا نتاع المتقاعد وذاك علاش نحن اليوم راهو حتى في برنامج
1: الحياه تبدا وهنا لازمنا نغيروا صوره نمطيه احنا حياتنا تبدا من 60 سنه كما اللي توا موجودين فما ثنائي مدام سونيا قاعد ملي جيت بحذا الشباك شكون هما جماعه
2: ذوماكم اي زوز مسني
1: ديما كيك يظهر لي
2: هي ما مسيش نحكي لكم
1: اي يعطيني
2: احنا مسميين روميو وجولييت
1: اي اي دونك موالفين ببعضهم يحكيوا حكايتهم لبعض
2: يحكيوا يعديوا نهار كامل مع بعضهم هي مريره
1: اي ما لاحظتش
2: اي هي دونك هو عينيها
1: وهما كيكا نهار كامل
2: نهار كامل هكاكا
1: ولقاو بعضهم والكل شنو الحاجات الاخرى نجمو نحكيو هذيا موقعات قام يمشي برش. سبحان الله احكيو لي مثال شيء
2: انا وصلنا لهنا
1: هيتره
2: هي مريضه بال الوهم دونك ديما تتخيل روحها اللي هي مريضه ودايخه دونك عملنا الفحوصات الطبيه اللازمه الكل الكل
1: ما عندها شيء
2: ما عندها شيء لاباس ومشكورين برشا فنانين من بينهم سي معز ترودي والفنانه ورده الغضبين
1: ايه
2: ديما يجيونا يعملوا لنا عشويات
1: بمبادره منهم
2: بمبادره شخصيه
1: ويعيشهم ترودي ورده الغضبين الله يبارك لهم يعطيهم الصحه
2: ديما اخر حفله جيت فيها كانت دايخه كانت دايخه وهزوني لورجونس
1: اي اي بعد سي قامت
2: سي هي
1: تحزمت
2: في البيست هي الاولى هي الاولى نهاريكم تصور هي الاولى في البيست
1: يخليها يا ربي
2: كانت دايخه باش نزول ليرجونس راهي
1: اي اي اي
2: راهم قلت لي نهار يطويل ما يطويلش
1: ما يطويلش بالكل
2: راهو نهار ما يطويل
1: من 8 نتاع الصباح يبدا نهار
2: اللي يحب يمشي للجامع اللي يحب يمشي يمشيو لجا عنا جامع لهنا ثلاثة الجمعة زادة كيف كيف نوفروا لهم نحنا ونهزوهم باش يحضروا على ثلاثة الجمعة عندهم وعفدين يجيهم ما ينجموش يقلقوا فما اللي ما عنا شكون مغروم بالمطالعة نوفروا له الكتب نوفروا له به يتعدى النهار راهو مع لي زكتيفيتي
1: مع جنينه تعمل 66 كيف نظيفه محلاها
2: تخوف بليزير انه ينظف الجنينه انه يعاون على شكون مغروم بالجارديناج
1: اي الكلهم يشاركوا في الاعمال والانشطه ربما اللي تخص الدار
2: اللي ينجم تنظيف. حسب قدراته الصحيه
1: انتم ما تفرضوش عليه ولكن هو يبادر
2: اي مبادره شخصيه بالضبط. فما مغروم عندنا شكون يعمل واحد اشغال حرفيه ويدويه
1: اي
2: محلاهم يعمل دي تابلو شارك في برشا معارض تابعين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة دونك يشارك ديما معانا في المعارض باللي تابلو يعمل حاجات فما مسنات مغرومين بالطبخ يعملوا الأكلات الشعبية القديمة الزمنية كي يشتهيوا حاجة جديدة يدخلوا هما تحت إشراف بتبيعة
1: حكينا على المصيف قلت لي زيدا فما رياض أطفال يزورونا لهنا للمؤسسة
2: في إطار ترابط الأجيال والعمل اللي احنا نخدموه ان ربط الصلة بين الأجيال
1: كيفاش هذه الحكاية عمليا ما قعدتش مجرد شعار ربط الصلة والكلام الصعيب
2: لازم ايش تكون مجرد شعار
1: اعطيني تراح
2: نحن الباب مفتوح للروضات والمدارس
1: اللي يسمعوا فينا الكل تو
2: اللي قاعدين يجيونا ويزورونا وديجا موجود على الصفحات نتاعنا
1: تفاجأت بها حاجات على معلومه كيما هكايا ترد الروح يا مدام سونيا هما اليوم احنا غدوه راهم
2: احنا درس تطبيق في ماده التربيه البدنيه على المدنيه على كبار السن عندهم درس
1: للسنه خامسه هذوما مستوى سنه خامسه يظهر لي
2: مستوى سنه خامسه حقوق كبار السن
1: اي
2: دونك من بالدرس التطبيقي يجيو يعملوه في المؤسسه لهنا براتيكمون جماعه اريانا الصغرى والمدارس اللي دي القراب
1: القراب اي ان شاء الله يا ربي ما تتخلفش حتى
2: فما
1: مؤسسه
2: فما روضات زاد الباب مفتوح للروضات قاعدين يجيونا ويزورونا
1: اي يكون يصير تنسيق مسبق ويجي
2: اكتيفيتي نهار 28 في اطار ترابط الاجيال جيت وبالتنسيق مع المندوبيه الجهويه لشؤون المراه والاسره عندنا عشويه مع الروضات في اطار ترابط الاجيال
1: فجأتني بكل
2: المدارس المدرسة الخاصة اللي بحضينا كيف كيف هما الأغلبية يبدأوا لهنا عايشين في الفويه في زادة كيف كيف يجيوا بحضينا يعديوا عشوية بحض المسنين ويفطروا مع بعضهم يقعدوا مع بعضهم
1: برافو محليهم وما زال ديما عنا خدمات والله وحاجات تشرف قاعدة تقوم بهم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نرجع لسي عميد العميري مدير المسنين بالوزارة. شنو حكيت هذه خدمات القرب ولا خدمات القرب؟
0: شكرا مدام. هو كما كنا نحكي نحن اليوم نحكي على مؤسسات رعاية أما الهدف متاع الوزارة والوضع العادي والطبيعي للمتقاعد كما كنا نحكي المسن راو محيطه الأسري مهما توفري له من الخدمات راو يبقى محتاج لأسرته وذويه والمحيط اللي تربى فيه. وذاك علاش نحن في تجاربنا في برنامج لداء العالي اللي هي تدخل في إطار خدمات القرب عندنا ثم شكون من الحي هو اللي يستقبل المتقاعد ذاك اللي ظروف معينة بقى وحده يقع إيداعه في ضمن برنامج لداء العالي. إلى جانب البرنامج هذا عندنا برنامج يسمى الفرق المتنقلة اللي هي تويكة نخدم تويكة على فكرة نحن الوزارة حتى في الجانب التشريعي قاعدين نخدمه في خدمة كبيرة يعني بتعليمات السيد الوزير نخدمو على الجانب التشريعي تم يعني بطور مراجعة أكملنا انتهاء أكملنا صياغة كرة شروط مؤسسات متابعة الرعاية باش تستجيب مواصفات الجودة اللي نحكو عليها.
1: كيفاش هذه الحكاية؟
0: هذه ما يكون أي خطر عن القطاع العام والقطاع الخاص نحن نعطوا النموذج في القطاع العام أما نحن عندنا خدمات دنيا تتعطى اللي باش يفتح نحن نشجعوا الدور التواجد نتاع الدولة التشجيع للاستثمار في الاقتصاد الفذي هذا وهذو الرعاية هذوما صحيح ثم مؤسسات رعاية خدمات متطورة جدا وتقدم في خدمات من فئات معني فئة مش خمسة نجوم معني لكن الكلفة متاعها كبيرة احنا زادة حاشتنا بمواصفات الدنيا اللي هي فيها معايير الجودة وتضمن

0: يمشي معاه الانفيرمي، يمشي معاه طبيب، ويمشي معاه اخصائي الاجتماعي ولا النفسي، وباش نشوفوا كيك حاجات المسن، وباش نكون همزه الوصل ما بينه وما بين المؤسسات. الى جانب هذا كما قلت عندنا كراس شروط تمت مراجعتها في مؤسسات رعايه، عندنا كراس شروط للتشجيع على الفرق النوادي كبار السن. راهو اليوم البيزوان دو سوسيتي نتاعنا اليوم المجتمع كما انك ولدك تبع فيه الروضه، المتقاعد نتاعنا اليوم راهو محتاج انه باش يخرج هو في اسرته في عائلته، يخرج باش يلقى يعمل لي زاكتيفيتي نتاعو،
1: مش كبير نحطوه في الدار ونمشيو نخدموا على رواحنا،
0: نخلوه ذاك نقام شكون نجيبوه كذا نهزوه. عندنا تويكا التجربه نتاع نوادي قبل ما يسمى بنوادي النهاريه، اليوم نحن نوادي كلوب سينيور، نادي كبير السن ان شاء الله الكراسه تقريبا في المرحله النهائيه، وباش نشجعوا لهنا كسوى القطاع العام كسوى الوزاره ولا القطاع الخاص باش يقع يفتح نوادي لكبار السن، باش يقع تنشيطها كبير السن يلزم خدمة الدنيا. الفرق ما بينه هو وما بين مؤسسات الرعايه انه بدون اقامه باش يمشي عادي دوران توت لا جورني،
1: يجيبوه ماليه مثلا الصباح ويروحوا بيه في العشيه،
0: يجيبوه في العشيه عنده دواء يتحط يعطوه دواء، كوتشينات تتعطى له مشتو تعب يمشي يرتاح يتكى.
1: يا جماعه خلي بالحق من بين المعلومات المهمه جدا، والحقيقه كلامكم الكل فيه برشا معلومات اللي انا بدي تفاجأت بها، معناها اللي عنده ابوه والا امه يقول لك نهار كامل قاعد في الدار وانا نخدم انا ومرتي ونروحوا معناها من الصباح نروحوا كان تطيح، دونك لهنا النوادي هذه باش تعاون على انه هو حتى معناها يكون مندمج اجتماعيا يمارس انشطه. ممتاز ممتاز.
0: ويتعرف على بعضهم. انا تحكي تو مدام سوني على التجارب، نحن تو في اليوم العالمي اللي كبر السن عملنا من بر البرنامج عملنا اللي اشرت عليه السيده وزيره بمشاركه وزير السيد وزير الشؤون الاجتماعيه معايا، عملنا معرض معرض الابداع للمتقاعدين نتاعنا، راهو تلقي فيه سامحيني اللي هو عندنا صحفيين مختصين في الرياضه باللغه الايطاليه، عندنا كتاب، عندنا ناشرين، عندنا ارتيزانات، عندنا لي بانتر على مستوى اخر، وان شاء الله ان شاء الله سيتم العمل على الفالوريزاسيون تاع المتقاعدين نتاعنا في حاجه تكون بحجم من الابداعات هذه.
1: وهو كذلك وتعقيبا على كلامك، خاطر توا ولا المتقاعد كان ناشط سواء ولا امراه ولا راجل حياته كامله هو يجري وعاطي ما عنده، بعد يلقى روحه بين اربع حيوت، دونك مهم جدا كي خذيناها بعين الاعتبار باش ما يتكسلش ويتعب ومعناها حتى صحته تتعب.
0: حاب ناكد على نقطه اخرى، من بين خدمات القرب نحن كوزاره ماشيين في توجه ما يسمى كيف كراس شروط خاصه بخدمات مؤسسه الرعايه اللي هي تدعم هذايا، راهو موجوده التجربه في تونس وثم عندنا يعني على قلتهم موجوده التجربه دم يقدموا في خدمات وعن وديستيني تقريبا 100% للاجانب.
1: واضح.
0: اما احنا اليوم راه باش نحبوا نعموها، لاني اول حاجه نشجعوا الاستثمار، اليد وزاره المراه في ضمن البرنامج رائدات راهي الاولويه للي باعثين المشاريع هذه، يعني باش تكون عندهم اولويه في بعث المشاريع هذايا ونحلوا مشاكل المجتمع نتاعنا. ونزيد ناكد راهو اول حاجه الكلفه على مستوى الكلفه نتاعها، راهو الكلفه للكبير السن في مؤسسه بالملايين بالاف الدنانير.
1: بينما قداش يتكلف علينا المسن مثلا؟ تقريبا
0: المسن على المجموعه الوطنيه يتكلف في حدود 5000 دينار
1: في الشهر.
0: في الشهر
1: في الشهر,
0: في الشهر. ما تشوفي كلفة خدمات كبيرة. كلفه كبيره. بينما وقت تبدا انت في خدمات القرب هذه كسوة في مؤسسة رعاية، وخاصة أنه مطلوبة اليوم في الجهات. نحن تو معنا في أهالينا اللي يعيشوا في المهجر خاصة في فرنسا وفي إيطاليا يحبوا يرجعوا، أما كي يرجعوا يبدو مرات تلقاهم متقاعد وحده، المسن يحب يرجع وحده لأنه بلاده استقلوا غديك، حاجته بمؤسسة رعاية اللي تتفقدوا مرة في الجمعة حاجته
1: بالكليب سنور، علاش
0: نحن ماخذين
1: الاعتبار. نرجع لك مدام سونيا حسيون مديرة مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا، واللي احنا موجودين فيها لهنا يقبلوها كلمة كبار السن والمسنين. انا سي عميد بكري قلت له اليوم العالمي لكبار للمسنين، قال لي السنة في تونس سنة كاملة خاصة بكبار السن، دونك انت فما لهوة وخدمات متوفرة يوميا، يقبلوها كلمة كبار السن او المسنين؟ فما
2: شرحوا كبير سن،
1: يقول لك نزلت صغيرة،
2: نقول لك انطلاقة جديدة وحياة جديدة، وانت
1: الله
2: تشوف
1: عليك
2: تقول له كبير السن هو يقول لي امي، معناها مش هو الكبير الكبيره انا الكبيره راه
1: محليهم محليهم
2: هذا جاي عندي معناها جماعه يعيطوا لي يا يومي جاي يا يومي مشيت دونك انت تقولوا كبير السن لي مش كبير السن هو عنده طموح اخر عنده متطلبات جديده راه بالحق نقول لك متطلبات جديدة.

0: جديدة، يعني حتى في الجانب الصحي راهم ساعات يطلبوا حاجات اللي الطب تعجز عن الإجابة، مش يطلب منك حاجة باش تعمل هيلو ما تتمشيش مع عمره مثلا.
1: أي دونك لهنا هذه الخصوصيات والحاجات اللي ديما ناخذوها بعين الاعتبار.
0: مازال نفس جديده وروح جديده، راه مسن اخر مش مسن العشرين سنه التالي ولا خمسة سنين نقولوا مش عشرين حتى خمسة سنين التالي. لا متطلبات
1: برشا حاجات
0: بدلت نظرتهم للحياه.
1: يلا لا مازلنا مواصلين بحذاكم لهنا بعد شويه باش تامن لنا مجموعه من المتدخلين من كبار السن. وبعد شويه زاد تتدخل معنا السيده رئيس مصلحه كبار السن في اريانا شاديه الجبري، ومعها هي زاد باش نتعرفوا على معطيات تخص ولايه اريانا، وباش يبقاو زاد ضيوفنا على ذمتنا. بقاو معنا تقابلوا بعد شويه في الجزء الثالث من برنامج دار الحبايب، واليوم مباشره من مؤسسه ام الخير لرعايه كبار السن باريانا.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. قريبا تدعم شبكة مؤسسة رعاية المسنين في تونس بدار جديدة لرعاية كبار السن في بجة، حسب ما كشفه اليوم مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري خلال حضوره في برنامج دار الحبايب على موجة الإذاعة الوطنية. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية يتلقى منذ بداية السنة وإلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. معرض الإكرام يحتضن بداية من يوم غد وإلى غاية 11 من أكتوبر الجاري الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع في دورته الثالثة. مائدة مستديرة لتقديم خريطة الطريق الطاقية لتونس 27 و2035 تنظمها عمادة المهندسين التونسيين بعد غد بالعاصمة، وتندرج هذه المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي بالبلاد وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بضمان أمن التزويد بالطاقة وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة إلى جانب الترشيد وحسن استغلال الموارد المتاحة. في العالم، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد فرض إغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من يوم غد وحتى 7 أكتوبر بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. رئيس البرلمان الإيراني يحذر من أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم يتم الاستجابة لشروط إيران على أساس مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقع في جوان الماضي، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها المماطلة لكسب الوقت. وختاما، الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على منطقتين في جنوب محافظة تعز وتنفيذ 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية للحوثيين بمحافظتي تعز ولحج، ما أدى إلى مقتل 260 عنصرا من جماعة الحوثي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: إشهار.
5: عسلمة، get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
6: By the way، لازم تكون أريدو.
5: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what؟
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
8: أريدو، طور عالمك.
4: إشهار.
9: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب وين يتلموا الحباب ولا صح.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: دار الحبايب.
2: دار الحبايب ومع الحبايب، وفي حصة خاصة باليوم العالمي للمسنين مباشرة من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأرينا. الحقيقة الجزء الأول والثاني حكينا فيه مجموعة من المعلومات والمعطيات المهمة جدا، وإن شاء الله يا ربي تصير مجموعة أخرى من المستجدات على مستوى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتحت إشراف هالوزارة هذية، اللي قاعدة بالحق تنشط وتجسد المعنى الحقيقي لسنة 2026 هي سنة كبار السن. باش نواصلوا استضافتنا، ما زلت معانا مدام سونيا حسيون كيفالي، وهي مديرة مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا، باش تواصل حضورها معانا بعد شوي. نستقبلوا المقيمين في الدار هذه، وتحضر بحضنا ضيفة هي مساعة الأولى زيدا معانا، مدام شادية الجبري رئيس مصلحة كبار السن بأريانا. مدام شادية مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: يعيشك، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل، شرفتونا ونورتونا في دارنا. أم الخير لرعاية كبار السن اللي هي المؤسسة الوحيدة العمومية في ولاية أريانا.
2: في ولاية أريانا، وما يتعدى حد للمؤسسة هذه إلا لازم يمر مرورا وجوبيا على طريقك أنت.
3: صحيح، نحن يمكن الخط الأول بالنسبة للمقيمين الموجودين لهنا. دونك كمان دوبيا بيانسور احنا مهمتنا أن ننفذوا برامج الوزارة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فيما يخص كل ما يخص الإيواء، البرامج الأخرين زادة نحكي لك عليهم. الإيواء كيفاش يتم لهنا، احنا بيانسور في المندوبية نتقبلوا الملفات الواردة علينا من الهياكل الأخرين، الشؤون الاجتماعية، الصحة، السلطة الجهوية والمحلية، الناس الكل اللي تعمل إشعارات في وجود معناها مسنين فاقدين للسند وفي وضعية تهديد وحاجة للإيواء. احنا بيانسور نكونوا الملف عنا وننسقوا مع مصالح الشؤون الاجتماعية في البحث الاجتماعي، ويقع إحالة الملفات الواردة الكل للمؤسسة متاع أم الخير. يقع هنا معناها لجنة قبول تصير على تنعقد قبول، لجنة قبول على مستوى المؤسسة، تحضر فيها معناها أنا كطرف ومدير دار المسنين، وفما الهياكل معناها
4: أعضاء أخرين اللي هم طبيب المؤسسة ممثل عن
2: باش ياخذوا الملفات حالة بحالة، يدرسوها،
3: يقع دراسة الملفات حالة بحالة، ونحن سلون الشغورات الموجودة في المؤسسة ونوقع نقع معناها القبول، معناها حسب الحالات بالحق المؤكدة واللي هي أولى من أخرى.
2: الثابت معناها أنتم كمصلحة كبار السن بأريانا، أي واحد يدق بابكم تقبلوه،
3: نقبلوه
2: وتحلوا له الباب، أما الملفات حسب الأولوية نقبلوه.
3: اسمعني، تصير خدمة من على مستوى مصلحة كبار السن، احنا من الأول راهو مش معناها أي إنسان يجي ساعات يجي واحد شخص يقول لك باش ناوي والدي، يبدا هو مثلا ما يسور الحال والا يبدا يقول لك راني انا نخدم ولا حاجه. احنا رانا نحاولوا ديما الحل المؤسساتي ديما يقعد للاخر نخدموا مع العائله برشا. نحاول نقولوا راهو مكان الطبيعي نتاع المسن، نحاولوا حتى شنو انت الصعوبات نتاعك نقولوا له هات ندبروا شي حلول. عندنا بيان سور معناها كان نقص في العلاج ولا في مع الهياكل الصحيه بجوست معناها ادويه حاجات، مع التضامن الاجتماعي اللجنه الجهويه للتضامن الاجتماعي على مساعدات اجتماعيه يقولوا احنا رانا نجموا لهنا معناها وزاره الاسره والمراه ننسقوا من هياكل الاخرى نحلوا لك المشكله هذيك. راهو بالنسبه للايواء المؤسساتي راهو احنا ديما نمشيو للحل الاقصى، راهو مخصص الناس معينين اللي هم بالحق فاقدين للسند التام
2: ولا عندهم رواتب ولا غيره، سينو عائلته اولى بيه ويقعد مع عائلته،
3: حتى العائله الموسعه ديما احنا هذا ونخدموا في برنامج الايداع العائلي. يقولوا راهو فما كفاله، نشجعوا على البرامج نتاع برنامج الايداع العائلي، يقولوا راهي الدوله تشجع بمنحه 350 دينار في ويبقى عندك في العائله
2: ويقعد في العائله. انتم وقت اللي تمشيو زيارات فشئيه فما خروقات ولا في العموم كيفاش تقييمكم؟
3: بون زيارات فيما يخص الإدارة
2: الكفالة
3: باهي. احنا نتبعوا الملف بيان سور، كان يتصادق على الملف ويتم صحيح معناها الكفالة، نقعدوا نعملوا في متابعة دورية مع الهياكل الأخرى، معناها شؤون اجتماعية، ساعات نمشوا معنا الصحة ونشوفوا كان لقينا معناها إخلال، نشوفوا المسن ماهوش معناها في حالة صحية خايبة، ماهوش قاعدين يعديوا عليه غذاء معناها على مستوى التغذية ولا البنية الجسدية نتاعو، نحسوه معناها عنده سوء تغذية حاجة، احنا
2: تدخلوا
3: ويقع الإيواء، وإلا ساعات نعملوا حتى كما نقولوا احنا نتراجعوا على الكفالة.
2: واضح معناها لهنا راهو فما مراقبة شديدة مش معناها نقولوا نكفلوا باش نتحصلوا على الأجر الشهري، لكن ليه المسألة لازمها راهي عناية كبيرة برشا. كبار السن في أريانا ومصلحة كبار السن في أريانا تستقبل ملفات كان من أريانا ولا حتى معناها
3: نستقبل جهات ملفات أخر. من الجهات الأخرين حتى لزملائنا الموجودين في الولايات الأخرى اللي ما هم عندهمش معناها دور مسنين في الولاية هذيك يحيلون الملفات معناها لحنا
2: الميكرو
3: يحلون الملفات، ويقع كيم كي التعامل نفس الشيء معناها احنا سواء نوجه حتى نحن نروح في أريانا معناها ساعات بالحق نقعدوا ما نلقاوش بلايص معناها خاطر فما
2: فما طلب كبير،
3: فما طلب طاقة استيعاب تحدد زاد
2: ولهنا تونس معناها في طريق التهرم الحقيقة السكاني. المسألة هذه كنا نحكيوا فيها مع سي عميد ومدام سونيا، ولكن مدام شادية خصوصية كبار السن توا ملي دقوا ببينكم معناها يحبوا على دور المسنين يلقاوا راحتهم، يقول لك انا نحب نجي نقعد، كيفاش تقييمك؟
3: مالوريزمون نحن توا فما ظاهره قاعده هي تتفاقم شويه معناها تحس فما ممكن تونس الكبرى والا خصوصيه الجهه في أريانا فما تفكك اسري فما معناها اللي هو انعكس سلبا على الكبير
2: العنايه بكبير السن،
3: نجم العائله معناها تصير فيها مشاكل عائليه، الراجل والمراه معناها يمشي يطلقوا، تنعكس سلبا على الكبير السن اللي موجود معاه
2: مع الضغوطات اليوميه واعباء الحياه
3: مع العمل مع الناس معناها يقول لك انا راني ما عادش يجي وحده وحده يقول لي راني انا بالحق راني الوضع في العائله ما عادش منجم اني نكمل فيه، والا اولادي راه مثلا باريكزوم خرجوا لبرا ولا قعدت وحدي، راني انا نحب نمشي لدار المسنين. احنا لهنا معناها نفرقوا، كانوا هو متقاعد وعنده دخل محترم والكل، عندنا توجيه للمؤسسات الخاصه يقولوا له راهي لهنا انت راه تستجيبش الشروط
2: واللي هي تحت اشراف الوزاره المؤسسه الخاصه هذه
3: ورقات هي دكه. في أريانا عندنا اربع مؤسسات خاصه معناها ماخذين الرخص نتاعهم ونراقبوا فيهم، تخرج معنا في الإطار لجان نخرج نزوروهم ونتفقدوهم، هذو ما معناها نوجهوهم
2: اللي يبدأ عنده شهريته اللي قادر يصرف على روحه
3: الحال ينجم يعني مشي مؤسسة خاصة نقول نوجهوه نعطيهم الكونتاكت نتاعهم نقول لهم تمشيوا وتتصلوا على عينيكم هاك بتشوفوا اللي حاجة اللي تعجبكم وتتفاهموا عليها ما معناها تتفضل.
2: مازلنا باش نحكيوا على سورتو معلومات تصلح لنا ونشوفوا زيدا شكون اللي دق ببين دور المسنين سي اكثر والا رجال، ولكن خلينا نرجع لمدام سونيا. مدام سونيا اللي من بكري تقول يا كوثر راهو الاتحاد عنده دور مهم في مؤسسة أم الخيرة
4: أكيد مؤسسات الإيواء الكل في تونس الكل تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والتسيير للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي
2: قايم بالواجب
4: أكيد
2: جمعتم متجندين، أنا عندي عليهم فكرة الحقيقة متميزة جدا وهما ما يعرفوش أنا شنية مهنتي ولا فالحقيقة يتعاونوا بالكدي بالكدي قصدتهم ودقيت بهم في أكثر من مرة
4: أكيد أكيد مش مقصرين في ما نحكي على مجال رعاية كبار السن قايمين بدورهم لبس
2: الحمد لله يا رب.
4: وفلي جين زي ده كيف دورهم في كبار السن مع المؤسسات، أنا دجا كنت رئيس مصلحة المسنين بمنوبة زي ده كيف قايمين بدورهم في تقديم المساعدات في العناية بالمسنين مع
2: خاطرهم
4: ضمن فريق العمل في الفرق المتنقلة
2: وحديثنا قياس حمل جماعة ريش هكا ولا ليه والله العظيم
4: خطر كلفة الكبير السن باهظة جدا في تونس
2: باهظة برش جدا. وإن شاء الله ربي يقدركم وعلى ذكر حمل جماعة ريش انت باش تعاوني على استقبال ضيوفنا من المؤسسة
4: يستنيو باش يشاركوا
2: حللهم من باب وهذه ظروف المباشر. نرجع لك مدام شادية الجبري رئيس مصلحة كبار السن بأريانا، بي من المعلومات ربما المغلوطة يقول لك نمشي نمشي لدار المسنين هما يتلهوا بي. لا، كي يبدأ عندك راتب محترم فانك تمشي للمؤسسات الخاصة كما قلت في أريانا عنا أربعة. هل بيدرة هذية تجيكم رجال أكثر ولا منسى ولا جيزة من مزوز خطر طول ليت المرأة تخدم عندها مدخول شهري وغيره من التفاصيل؟
3: والله الحقيقة متعرف بالنسبة للتجربة متاعي في أريانا تجي مزوز
2: مزوز
3: معناها نساء تقول لك أنا قعدت وحدي أولادي معناها مسافرين معناها حتى جبت معناها أعوان والكل باش يتلهاو بيا ما لقيتش دونك أعطيوني حل كيفاش النجم أنا ساعات يجيو يطلبوا يقولوا أعطيونا شكوني ونسنا معناها معاون ولا حد يجي للدار يقعد معايا والكل كي نحن تصعب علينا المهمة
2: أي.
3: احنا نقولوا لها رو فما نحلوا معناها الباب ونقولوا لها رو فما مؤسسات خاصة تنجم انت معناها تتجه ليهم وراك
2: ندق بيبهم
3: وراوي تتم تقولي على تحت رقابتكم وقولوا رانا معناها يتم معناها في إطار لجان نخرجوا ونراقب المؤسسات هذية مع الهياكل الصحية زادة مع هياكل الاجتماعية نشوف مستوى النظافة نشوف الإعاشة نشوف كل شيء معناها أسفل رعاية صحية معناها الحق
2: الحمد لله يا ربي وربي قدركم باش نختم يعني معاك انت شنية رسالتك اليوم وشنية الكلمة اللي تحب تبلغها في ختام هالمداخلة متاعك ونذكركم بأجواء المباشرة محليهم وقت اللي يدخلوا ويسلموا وأسمع يصروا باش يردوا لهم السلام وعليكم السلام ومحليكم محليه كالبوسة محليه باي مدام شادية كلمة الختام معك انت ترى
3: يعطيك الصحة مدام وبالحق هذه معناها بادرة جيدة وباهية برشا إنكم جيتوا وشفتوا معناها الدولة شو تقدم للمسنين وكبارنا وراي معناها العبد كما قال سي عميد الدولة سند لمن لا سند له
2: يا ربي إن شاء الله
3: وإحنا نقول لعائلاتنا معناها استوصوا بهم خيرا راهم هذوكم رأس المال بالحق والمكان الطبيعي راهو للمسن ديما نقول العائلة ثم العائلة ثم العائلة أما كذا استحالة المهمة الدولة راهي موجودة حالة ببينها ونشكر برشا مؤسسة أم الخير العوين متاعها ومدام سونيا ان شاء الله
2: واللي انتم اخوات انتم عائله ما تفرقش شكون من شكون من شكون هذاك لا مدير معناها بالحق وخيين بين بعضكم
3: تواصل في تنسيق
2: دائم الحمد لله
3: ربي يبارك لهم
2: امين يا ربي شكرا جزيلا ليك السيده شادية الجبري رئيس مصلحه كبار السن باريانا باش ناخذوا كبار السن احبابنا واصحابنا والناس عطات من ذكرياتها من احلامها من عمرها في وقت من الاوقات نحاولوا يا ربي نردوا الجميل سي وهبي كان ممكن نخرجوا فاصل ونواصلوا رحلتنا مباشرة من مؤسسة أم الخير اللي رعاية كبار السن بأرينا.
1: في اليوم العالمي لكبار السن الإذاعة الوطنية تحتفل مع الحبايب حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دلالة وحسام الدين الهمامي لما حكايات ذكريات موسيقى ومفاجآت نحتفلوا معاهم نسمعوهم ونقولوا لهم مازلتوا ديما قيمة حضور وبركة في حياتنا كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا دار الحبايب سنينهم حكايات وحضورهم حياة
2: حبايب ولمتنا خاصة لمتنا تتعاش تتحكي ربما ننقل لكم بالإحساس هالمشاعر الجميلة جدا هالطاقة الإيجابية من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا واستضافة للمقيمين في هالمؤسسة هذه واللي هما خيرة رجالنا ونسانا نبدأ مع عم بشير أهلا وسهلا يا عم بشير
5: مرحبا
2: إشني حويلك
5: لاباس
2: صحتك طيبة
5: الحمد لله
2: فرحان
5: يس
2: شني إحساسك
5: أحساسي والله وأني أنتمي إلى عائلة تمد الخير بما لديها وأكثر
2: يا الله عم حبيب حكيت لي عليك مدام سونيا بكري قالت لي رايت تفخر بيك تحكي لي على المهنة متاعك شنية مهنتك قبل
5: أنا كنت كاتب عمومي
2: كاتب عمومي وكيف جيت للمؤسسة هذه
5: أنا جيت عندي دار ملك جنب
2: أي
5: نسكن في مكثر
2: أي
5: مش وحدي أنا سبع ديار
2: أي
5: سجلتهم واحدة في ظرف من ظروف وهي ملكة جنب
2: أي
5: وبحكم اللي معناها مسجلة خرجتنا على الفصل 8 ولقينا رواحنا معناها
2: البر
5: وليت أنا اضطريت باش نجي دار المسنين
2: دار المسنين دقيت الباب وش بك مشيتش معناها اللي أحواز الكيف عليه جيت لريانا
5: أنا أهبطت لتونس
2: أي
5: أول حاجة بطاقتي من تونس
2: أي
5: كنت كاتبة أمومي في في في بن عروس
2: المحكمة
5: غادي نكتب غادي
2: أي.
5: واثنين أنا حبيت نقرب للسنتر بيل هنا باش نشوف مع الوزارة مع كذا كذا وقبلوني
2: الحمد لله يا رب. أناقتك استثنائية عم حبيب عم بشير ما شاء الله عليك هكا كل يوم ولا على خاطر احنا اليوم جينا قل لي ترى
5: لا والله لا
2: بالحق
5: أنا من قبل نلبس خاطر نتنقل المحاكم واحد
2: ايه؟
5: ونقابل العباد بقات صور دابيتود
2: توا هالاناقه هذه كوستيم وكرافات ايه؟ وكل حاجه في بلاصتها ما شاء الله عليك اي
5: التنسيق من عندي انا
2: اي
5: اما هما اللي مدوا
2: شكون هما اللي مدوا
5: معناها المؤسسه
2: هما جابوا لك الكوستيم
5: هما يجيبون
2: ايه؟ مدام سونيا انتم توفروا الكوستيم وعلى ذوقه هو للكل اي مدام سونيا تجيو فيا من بعيد برا برك هذيك
5: انا عندي معناها دبش اخر
2: اي
5: وهما زادوني اكثر واكثر
2: وانت تقول لهم جيبوا لي كوستيم
5: لا هما ثم معيار ياخذوه بين قوسين ساعه باش نقول لك انا المؤسسه دي ترعاها مدام سونيا المؤهله فكريا وذهنيا للتعامل مع المسن بصوره معناها انسانيه بقطع نظر على ما اتى به القانون
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله احنا بناس طيبه ناس تخاف ربي
5: اثنين احنا فما الرعايه الصحيه والاجتماعيه والنفسيه والمتابعه والمسؤوله الاولى باطرافها معناها نقولوا احنا بالموظفين بالعمل بالاعوان متكاملون في المهنه
2: اي
5: معناها نهضين بالمؤسسه المؤسسه يقولوا
2: الحمد لله
5: باي حال حتى يعيدوا عيد مسنين
2: اي
5: بما مضى ام بامر فيك تجديد الجديد جديد متوفر في هذه المؤسسه بعناصرها الممتازه
2: يا ربي ادمها نعمه واحفظها من الزويل يا ربي يا كريم باهي خلينا ناخذ عم حبيب لهنا وكنت تسمح لا مازلت معانا قد بحذينا وحتى تحب تتفاعل مرحبا بيك عم حبيب خذ الميكرو سلام عليكم شنو حويلك عم حبيب لاباس يخدم الميكرو اموره هانيه اي هاكا سي صابر نظمنا الامور تقنيا سي صابر بن ظافر شنو حويلك
6: الحمد لله
2: الحمد لله
6: ونعم بالله
2: كيف جيت لهنا ساعه قل لي
6: جيت لهنا ظروف عائليه وما هيك
2: هكا هاو تنرفزت قلت نمشي لدار المسنين لقينا رواحنا
6: جيت هكاك من عند ربي سبحانه مشيت اتصلت مشادية يرحم والديك ووالدها كانت امراه حنونه ياسر وتحس بالانسان
2: معناه ان ما كذبتش كي قلت عائله ما بلغتش
6: والله عائله
2: الحمد لله يا رب الحمد لله ما هو اسمعني عم حبيب باش الانسان ساعات هكا يقول باش نمشي في اخر عمري لدار المسنين شنو باش يصير فيا الصوره هذه غلطه ولا لازمنا نصلحوها ولا كيفاش
6: غلطه برشا غلطه برشا تو اللي يسمع دار المسنين في بيرو معناها الناس فوق بعضها راكده ولا ما عرف شنو ولا للشر ولا صحه العوج اللي تشوفه في المسنين اقسم بالله العظيم مو شعبيلهم ولا مو شعبيلهم
2: استنى استنى عم حبيب العوج
6: بالحق مو
2: لا صحيحه تقفل كيك
6: متأهلين معناها نفسانين كانك تشوفي روحك عند طبيب نفساني انت تمشي هكا هو يستويك شويه
2: يستويك اسمعني باش تحكي لي على العواج انت شنينا وعلى العواج نعمل الميكروكي ترح
6: العواج في برشا حاجات
2: اي مثلا ما عجبتنيش الماكله ولا اللبسه ما عجبتنيش ترى قول لي
6: الماكله ياكل ياكل ياكل ومن بعد يقول ما كليتش اقسم بالله العظيم
2: يقول جيعان
6: هما فاهمينها هما فاهمين الحكايه معناها واحد كي مش يبدا فاهمها ما اما هما فاهمينها اللي كبير ولا عنده زهايمر ولا عنده اعوج
2: ولا يدلل اكثر من اللازم حساسيته ولا مفرطه لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار
6: البشر ديما طموح اما الطموح في الحكايه هذيك يلقى الماء صابرين وصافيه ويلقى الناس بيه هكا يحب يزيد حاجه
2: يزيد هكا هو نزيدوا ونطوروا الكل عم حبيب قالوا لي تعمل صناعات يدويه صناعات تقليديه مشهوره راك لهنا
6: بالله
2: ملي عرفنا في الكولوار قالت لنا مدام سونيا ذاك صناعات تقليديه عم حبيب
6: ولدك ولده مو بالاكل فرحه دخلانيه كي الناس اللي هبيك
2: تولي تستثمرها انت تحاول تخرجها
6: الواحد كيبدا عليز يبدا يستثمر. معناها الحاجات هذيك تبدا تعمل حاجه كنت تعمل فيها قبل تحب تعاود تعمل خير منها وتحب تعمل
2: ما نقفوش
6: ما نقفوش
2: ما نقفوش. من 60 سنه يقولوا العمر يبدا مرحله جديده تبدا. انسان عاشك الطفولة والمراهقة والطيش متاع الشباب وكل شيء في 60 سنة يبدأ يدرك تحس هكا شادد الحياة بين يديه وعمره بين يديه.
6: 60 سنة يقيم الأدبار هو يقول لك 40 سنة عمر نوار و 50 يقيم الدبار فتحة نوار 60 يقيم الأدبار
2: يقيم الأدبار
6: 70 نقص تندر 80 على يسارته 90 بغي زيارة حب الزيارة.
2: ان شاء الله ربي يفضلكم يا ربي يعطيكم صحة لبدين ان شاء الله يا عم حبيب.
6: وربي ان شاء الله الجماعة يعطيهم يعطيهم ربي هذول يخدموا تعرف يخير من حجة.
2: ما احنا ترش نقولوا تعمل طلقة صحيت يا عم حبيب تعمل طلقة اللي يعمل اليوم يا اخي كلنا باش نكبروا وان شاء الله ربي يطول اعمارنا في الخير. اللي يعمل يلقى تعمل اليوم وتوفر وتحن والكل باش تلقاه راهو في اخر عمرك.
6: هذول يعطيهم الصحة البرسونية مسؤولين هنا مش نشكر خاطر معنا مديرة واقع
2: لا بحبي انا قولي انا ما
6: صحيتي لا والله يعطاهم الصحة
2: يبارك لهم
6: يعني كيش شريك حتى واحد يبدأ هكا ياخذوك
2: الحمد لله
6: فهمتني عنا زوج سنيات هنا مسلي عني بي
2: ربي خليه
6: سنية المديرة وسنية الفرمرية
2: هما الحقيقة العوين لهنا يستحقوا كل تقدير وناس قاعدة تخدم على روح عم حبيب في تجربة الحياة في العموم شنية تقول اليوم للناس اللي في الدنيا اخرج اخدم روح عقاب الليل اجري اعمل فما طموح واحلام واهداف
6: جرينا احنا ودرناش ليلة ومليلة سامحيني في العبارة مشيت لفرنسا مشيت ودرت وخدمت برشا خدم وخدمت حتى في المسرح خدمت في برشا كذا خدمت فهمني هو الخدمة هي جهاد الخدمة هي اجر فيها الخدمة هذيك فيها اجر لكني الكبر يزي خير
2: امين
6: كبر واحد كي يكبر ثم شوية برد وثم شوية كل واحد
2: وتولي حساسيته أكثر من الناس وذي لازم نقولوها راهو باش نحسوا ببعضنا خاطر ساعات الصغير يقول لك اش بيها أمي كيكة وليت ولا بابا اش بيها كيكة وهو يحب لهوة أكثر كما أنا تلهيت بيك في صغرك تلهي بيا في كبري
6: صحيح
2: ومحليها كتبادل مشاعر
6: هذولا معناها احنا واحد من الناس أنا يزرحوني هذولا
2: خاطر
6: أنا لقيت معناها فاميليا مش هربة
2: بعدت ديما تشتقلها عم حبيب
6: طبيعه انسان انا
2: تو انا ما قلتش اللقب نتاعك اما اللي فاميلتك اليوم كي تسمعهم شنو تقول لهم ولا كي يسمعوك بلوتو
6: ربي يهدي
2: امين ربي وانت يا ربي خليك وراك نوارت المؤسسه راك نوارت المؤسسه
6: بيه
2: معانا خد جميله مش خليك خاطر انت ختامها مسك انت حكايتك حكايه خد جميله ولكن اعطيني العوين مدام سوني ميساج خليه يتفضلوا بحذايا ميساج تفضلوا كلمة خلنا ناخذوا من العوين ما تقلقوش رواحكم ذكروا لي احنا في بث مباشر من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا مدام سونيا حريصة على انها تذكر بخير كل اعوانها قلت لها ليه هيت خلينا نسمعوا منهم كلمة اهلا وسهلا مرحبا بك قد قرب الميكرو شحويل
7: الحمد لله
2: بنوتة صغرونة وتخدم في المؤسسة احكي لي بنا مزاج وبنا نفسيه وقت تقابل ناس عندهم تجربه وراك مو تجربه وعندهم ذكريات
7: هو من الاول كي تدخل معناها انا كي دخلت من الاول من خايبش هكا
2: قدم روحك سامحني
7: ما خايبش لدال المسنين
2: لا قدم روحك شنو الاسم
7: سونيا لوسليتي
2: سونيا نتشرفوا ثلاثه
7: اللي هي بالرعايه الصحيه مسؤوله على الوحده الصحيه
2: ايوه به قلنا كيفاش كي جيت تخدم حياتك اليوميه
7: ملول كي دخلت ملول في بليش هكا معناها تخدم وكها اما بعد تحس روحك في عائله في وسطهم تحس بيهم يجي يشكي لك على اي حاجه تلقى روحك اكثر تعدي وقت تكوني اكثر من اللي في الدار
2: المهمه ربما تولي ما عادش رسميه بقدر ما هي قلبيه نتاع عائليه
7: نحي كل شيء معناها عائليه اكثر من كل شيء
2: بيناتنا سونيا وانت دخلت خاصه نحكي على مثلا امهاتنا الموجودين لهنا تجي تقول لك تعرف تطيب كسكسي ولا حاجه ولا مازلت في عمرك ما تعرفش طيب
7: كاين ام وبنت
2: يوبخوك بربي ولا لي قال لي يوبخوك كما تعرفش مثلا قال لي شنو اللي صار لك معهم
7: برشا حاجات
2: يقولوا لك ما تعرفش الطيب ولا ما تعرفش تعمل العوله
7: واش عملت اليوم مش ما عملتش ترى شنو يسالوك ولدك وين ترى شنو برشا كل شيء معناها اي حاجه كيما في دار كيما بنتك كيما تحكي انت وامك اكيد احنا هكا عائله واحد كل ما بعض
2: من شاب اللي هي سونيا وتخدم في مؤسسه ام الخير لبقيه الشباب اللي يسمعوا فينا اليوم شنو تقول لهم سوني
7: أبار اللي هي خدمة معناها أما هي خدمة إنسانية أكثر من كل شيء. تحس روحك فرحانة، طاقة جديدة كل يوم، تبش تعيش حاجة جديدة معناها كل يوم ترى حاجات جدد وضحك أكثر منه كل شيء. معناها نضحك وحتى عندك
2: تفرهد واحد يخدم تفرهد. الحمد لله يا رب. الحمد لله. صديقتنا تفضل بحذية مثالش. مرحبا، خلينا ناخذوا كلمة مدام سوني. شكون اللي احنا استقبلنا في البيب؟ شنو اسمه؟ بربي وما حبش يعطينا كلمة. نعرف اللي هو أي صابر، صابر الوسليتي القيم العام، نوجه له تحية كبيرة ما شاء الله عليهم أحلى أخلاقه. للا نتعرف عليك، أهلا وسهلا.
8: مرحبا بيك إلهام شريف، أخصائية اجتماعية بالمؤسسة.
2: أي مرحبا بيك إلهام. اللي يخدموا معك الكل هم شباب، معناه طول موظفين الكل ما شاء الله عليها. يا رب تسمع شقات لك، يعطيكم القبول ومحبة الرسول.
8: أمين يا رب.
2: ما هو الفعل راهو يظهر على الوجه.
8: الحمد لله.
2: الحمد لله يا رب.
8: إن شاء الله ديما فعلنا به، وإن شاء الله نبقى ونعملوا معهم في البيه. وان شاء الله ربي يفضلهم. احنا حاسبينهم عباره امنا وبونا. نحن لهنا مانيش نخدموا في دار مسنين، ما تعتبرش دار مسنين الحقيقه.
2: الله عليكم.
8: الحقيقه جميل لافي جميل لافي حاسين ارواحنا نهار نخدموا في دار مسنين، عباره دارنا احنا. هما في بلاصه عائلتنا، عباره خالتي جميله نقولوا امنا وعم بشير بونا.
2: محليهم ربي يخليهم ان شاء الله. وكلبول مكستم كلي كل يوم معناه وقار وحضور ودنيا.
8: انت كي تشوفه تقول مسن
2: جمله ما شاء الله عليه، ما شاء الله والله يا عم بشير الحقيقه ربي يفضلك. الحليقة لهنا لهي بيك الحجيم نتاع المؤسسة، خذ الميكرو.
5: فما حجيم يجي في جمع مرتين ثلاثة.
2: ايه
5: لهي بالبلد الكل.
2: ايه
5: معناها اللي يبدا عنده رتوش افير يمشي.
2: ايه
5: يمشي معناها هو يبدا يدور وعايش يكون بشي حاجة
2: مكلة. مريكلين ومنظمين.
5: نداءات داخلية يقولون روجي الحجيم اتالور.
2: ايه
5: بوريتر بونكتيال باش ما تغيبش ما تخرجش كذا. هذه النظافة من مشموليات المقيم.
2: أي.
5: يعني المقيم كيخم في النظافة يولي هو يسأل.
2: أكيد أكيد أكيد.
5: هل فهم إمكانية أو لا؟
2: واضح.
5: وهنا بقطع النظر على كل حالة، كل موضوع واحد يطلبه أو حاجة في لحظة زمنية مش استنى غدوة. إذا كان متوفر شيء مدوك.
2: به نرجع لك مرة أخرى شباب، وأنت من المفارقات والأقدار الجميلة اللي ساعات معنا في العائلة نلقاو الميمة والعزيز. أنت لقيت أكثر من واحد، فنحب رسالتك اليوم للشباب اللي يسمعوا فينا، اللي أنت اليوم في مهمة رسمية ولكن خرجت منها بمشاعر وأحاسيس وجمعة مزيانة مع الحبايب.
8: بون انا الحقيقه نشجع على المهنه هذه برشا.
2: أي.
8: اللي احنا كاخصائيين اجتماعيين تويك الاكثريه ولينا نخدموا في الميدان ولينا ندخلوا الخدمه هذه. من هارت اللي يدخل اي شاب لدار مسنين ما يلزمش يعتبر روحه يخدم في دار مسنين كخدمه يكملها 8 سوايع نتاعو ويروح. لا، فيها برشا مشاعر، فيها برشا عواطف. نحن نوصلوا ساعات نتاثروا برشا وقت اللي متنا مسن ولا يغادر من المؤسسه ولا حاجه، نحسوا عليه ونحسوا على بلاصته الحقيقه، خاطر عايشين معاهم لحظه بلحظه.
2: ربي يخليك ان شاء الله.
8: في فرحهم في مرضهم
2: يخليك.
8: تو تدوروا وتشوفوا راهم يخرجوا يمشيوا للوتله، يمشيوا يحوسوا، يمشيوا في رحالات.
2: الحمد لله.
8: احنا نعديو معظم وقتنا معاهم هما.
2: مزاجهم طيب برشا. كان ممكن تعطي الميكرو الخد جميله. خد جميله شو هي راختي جميله كيكا؟ خد جميله شنو احوالك؟
9: اسلام شنو احوالكم؟
2: انت لاباسه؟
9: مرحبا بكم ساعه وبطلت الوطنيه.
2: يخليك لذيعه الوطنيه. لذيعة الوطنية وقت اللي قبل تبدا في دارك
9: ساعات وليت.
2: ليه ليه ما يسالش هو ما كانت لذيعة والتلفزة مع بعضها، فعندك الحق خد جميلة. اما لذيعة وقت اللي انت تبدا في الدار قبل والراديون يدندن بحذا وذنيك. شيخة شيخة. شنية التطور الراديو بحذيك خد جميلة. ما لا تسمعنا احنا في الاذاعة.
9: اي نسمع.
2: اي وشيخة بهين عاجبينك البرامج؟ قل لي قل لي كيف فما حاجه خلينا توا نقولوا
9: كل البرامج كلها باهي.
2: عجبي لك
9: كل
2: الحمد لله يا
9: كل
2: رب باهي. جيت المؤسسه ام الخير، انت طلبت انك تجي ولا كيفاش حكايتك؟
9: انا ولدي حشك انت طول عمر ولدي توفى
2: الله يرحمه.
9: تعيشي
2: ربي يصبرك وان شاء الله اجرك عند ربي ان شاء الله من اهل الجنه.
9: قعدت وحدي ما عاد نجبش الوحده.
2: اي
9: جو حق الوالي المعتمد مدبو جهوي يكمل وجه هكا
2: يفضلك
9: عايش. قلت ما عادش نقعد وحدي راه.
2: اي قلقت واستوحشت.
9: استوحشت.
2: اي
9: جيت الحق لهنا.
2: اي باش تحكي لي تو شنو لقيت لهنا؟ هاي كل يوم شنو فما ترى؟
9: فما كل خير.
2: اي كل جمعه كل... ولمه وحكايات
9: كل شيء.
2: لمت الحبايب اليوم.
9: لم الحبايب يا ظنايا انت. كأني في كأني في خير من داري خير من اخواتي.
2: اي اي
9: انا عندي جيش متمصل يقلي من اخواتي.
2: اي
9: الحق كأني في عائله
2: الحمد لله يا رب
9: كل شيء متوفر لنا.
2: اي
9: فما الحق الحق بلايتي ما دامش لي الحق مرة طيبة
2: يبارك لها
9: تزن الوطين لاك نمشو الوت لا نمشو كل شيء
2: يا لله لا لا لا الوت لا جملة واحدة شيختكم معناها لا لا حسيتكم للبحر سنين
9: انا ما نمشيش
2: ما تمشيش للبحر معناها انت تختار تقول لهم مين نحب نمشي ولا لا ما نحبش نمشي
9: لا كان اللوتيل نمشي
2: اي اي
9: اللوتيل نمشي
2: اي نمشي اللوتيل الراحه والاستجمام مهرجانات
9: لا نمشي
2: تمشي شيخه تعمل جو في المهرجانات قالوا لي جيوك ورده الغضبين ومعز التروتي شيخه كي يجيو حفلات نعملوا حفلات نعملوا جو هاي في سكنتك في البيت انت وشكون
9: طبعا حالين وحدي
2: وحدك شيخة وحدك قاعدة كيكا
9: لا أنا والله حديثك عزيز عسل ما نحبش البحضر
2: لازم شكون معاك معني مصباح تخرج تقعد مع الجماعة
9: أنا كان نحب لوحدك قعدت في داري
2: معقول
9: ومن داري كنت كاري أنا ما كنتش داري نحب ديما معناها
2: معك شكون وتحكيه
9: هكاكا ما نحب الخلاقة الطيبة الكلمة الحلوة
2: لقيناها
9: لقيت كل شيء
2: الحمد لله
9: كل شيء جيت
2: وشبتك حلوه وفولارتك احلى واحلى وكلون مواتيك وكل ما شاء الله عليك
9: يا عايش
2: والله ما شاء الله عليك
9: عايش
2: اسم على مسمى جميله ما هو زين يخلي شهود وخد جميله راه الزين يخلي شهود
9: ما هو مش فايده في الزين بنتي راه
2: ايه ترهيت
9: مش فايده الزين
2: قل
9: قالك العقل فات الزين برده
2: شو
9: معنى العقل فات الزين برده مش فايده في الزين ليلة خلقك الطيب وفعلك هو الزين انا كي نبدا قمرة وفعلي اش عمل به الزين
2: اي والله
9: صحيح
2: لا يعجبك نوار دفلة
9: في الواد عمل الظلين
2: ولا يعجبك زين
9: وما طفلة وما تاخذ طفلة ما تسهل تشوف الفعايل
2: الفعايل يا لله يا لله على الفعايل وزين الطفلة لباسة سنية مزينة وان شاء الله عليها وافعالها به يا حمد الله يا رب
9: وخايتي
2: بنتك هي توا جينا هيشي قلت لها ما يعيطولكش مدام سونيا بنتي
9: انا عدلها بنتي
2: بنتي ربي يخليها لي وهي كي بنتك
9: كي بنتي
2: كي بنتك ربي يخليها
9: لي قالت علي سبع بحور وهي تو بنتي اكثر من بنتي
2: بحذيك واللي تعديه معاك اكثر من اللي تعديه في دارها وفي حياتها
9: بنتي في فرنسا مش هنا يعني انا عندي الوقت معهم هم اكثر من بنتي
2: عندك بنيه في فرنسا تجيك لهنا تزورك
9: انا قبل مش بحذيها
2: يا للا يا للا
9: مش تنيس كنت لزيخ
2: او لا لا او لا لا وشخت غاديكا
9: بحظة واني مثل ما اكزاكت ومادونا
2: او لا لا يا للا وقت اللي مشيت لغاديكا حكيت معهم بالفرنسية خد جميلة
9: وي
2: والله تعجبني يا للا تعجبني شوف هذه الحاجات معناها متاع جيل طوى من كبار السن كيفاش معناها يتقنوا الفرنسية عندهم نظرة أخرى للعالم وللترفيه وللأنشطة قالوا لي صوتك مزيين تبدأ دندن في الأغاني صحيحة
9: أغاني
2: تونسية ولا شرقية ولا شني؟
9: لا غالي تونس
2: تونس اسمعني أنا قلت ختامها مسك مع خد جميلة خاطر نحبك تغني لي
9: أش حبي غالي قلت
2: أنت شني اللي عندك شني اللي تحفظ من التونسي أعطينا التونسي إحنا نحبو التونسي
9: التونسي بس
2: أعطيني ترى
9: تحبي غالي هذي الخلال
2: هي ترى سمعني
9: يا دار الحبايب
2: أيوة
9: أنا جيت بشراكم يا دار الحبيبة أنا جيت بشراكم ما بقى لي ذكراكم ما بين العيني
2: ترارارارارارا
9: وحشني اللي غايب عني السنين يا دار الحبيبة
2: الله عليك وحسن استقبال بدار الحبيب يا لله يا لله وتحت التصفيق تو كيفاش انت تستنى وردة الغضبين وعز الترودي باش يجيو ينشطوه ما كنتي عادة تعملون حفلة لهنا خد جميلة
9: وحدي كاك وحدي كاك
2: ايه ميسالش ما حسنش مدندين هذايا واحد يرتجل ويقوم ويغني مش قولك في الشهرة اغزر كلهم يصفقوا عليك عادة تو
9: انا اجي اقول لك انا والله
2: حط الميكرو قرب الميكرو خد جميل
9: بلا تجي اقول لك انا كيف يقولوا فيها
2: يقولوا
9: احنا خلي في القلب في القلب
2: اي
9: الزين يقولوا خلي الفاخر الداخل شو فاخر الداخل خلي معناه الداخل
2: فاخر والله العظيم خلي الداخل خلينا نخرجوا الطاقه السلبيه ونحكيوا على الباهي الدنيا مازال فيها خير وحتى كان ساعات المتنا وبكيتنا فما ناس الخير وفما حكايات مزيانه
9: أي.
2: والحمد لله يا رب
9: بلاتي حديثك عسل فما لا تخدم على غدوة شنو غدوة الدنيا الأخرى
2: اي صحيح
9: صحيح الدنيا الأخرى خدت بلاتي هذه مش دايمة هذه مش دايمة
2: إلى زويل
9: أنا أحب الدنيا الأخرى
2: اي
9: ان شاء الله الجنة على حسن الخاتم
2: ان شاء الله يا رب
9: ان شاء الله بلايتي ان شاء الله عمي. وديما صارت طيب باهي والأخلاق
2: امين
9: والأخلاق طيبة باهي
2: اي
9: لسانك سانك وحشاك ولا خنتو خانك
10: اي ولسانك صوينك
9: ولا خنتو
10: واذا خنتو خانك آه. شفت الكلام الزمني قديش عنده فيه آه. عبره وفيه حكمه
9: اي به والنفس نفسك وانت تبيبها وتحط نفسك تسيبها
10: اي
9: شنو معناه

0: فاميليا. به تو كي نقول لك اي نغنيو مع بعضنا شو تقول؟ نقولوا مثلا بها كراولي قالوا لي جاي، ولا نقولوا قالوا زيني عامل حاله، شنو تحب؟ اي خندندن معاك ترى
1: بها كراولي.
0: هيت وكان بها كراولي ريتها في كارتاج السنه،
1: ريت هي
0: تشرى تعم 66 كيف مشيتوا لها. اسمع سيدي اسمعي، عم بشير حط الميكرو
1: يا صادق.
0: اي اي اي به
2: مشينا وحضرنا الحفله وجاتنا معالي الوزيرة وسلمت علينا.
0: يا سيدي ربي يفضلكم.
2: استقبلتنا.
0: اي حضر لي الغنية خلينا نستقبلوها.
2: مدام سونيا.
0: مدام سونيا اللي هي مديرة المؤسسة. ممكن تقول لي مدام سونيا ضيعتوني، توا تقولوا بنتي سونيا وتوا تقول لي مدام سونيا.
2: مدام سونيا ما هي بحكم لابوست نتاعها.
0: اي.
2: ثم ان سارتان ريسبي.
0: سيد.
2: كود ريسبي. اما ان فوا نبدو وحدنا. يا مدام يا كذا سيدي،
0: هذا برنامج دار الحبايب.
2: اما في امور رسميه
0: اي اي
2: تبقى ديما هي السيدة المديرة.
0: السيدة المديرة.
2: بالله نحب انا نشكر مدام
0: شادية. اي شادية
2: عندها مجهودات كبيرة
0: وطيبة
2: كبيرة
0: وخدمات
2: لا تحصى ولا تكفي.
0: ربي يفضلها طيبه جدا. بالنسبه للبنوتات والشباب اللي يخدموا لنا شنو يسميهم؟ بناتك زاده. بناتك.
2: بناتي وانا قريب ليهم.
0: اي
2: نتفق معاهم وناخذ اراهم.
0: اي الحمد لله.
2: نستشيرهم اخصائيه نفسيه.
0: جينا به اعطيك الميكرو خلينا ناخذ معاها كلمه. لله مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: مرحبا.
0: الاسم
3: سامح نصراوي، اخصائي نفساني في مؤسسه ام الخير اريان.
0: اوه كيفاش تتعامل مع الجانب النفسي اللي توا ولات وضعيتنا كلنا هشه الحقيقه نفسيه؟
3: احنا هنا انا اللي هي بالاحاطه النفسيه. كيفاش هي تصير الاحاطه النفسيه؟ اول حاجه بالملاحظه قبل لي زونترتيان اللي هي المقابلات النفسيه. الملاحظه يلزمك تلاحظ المسن متقلق مش متقلق. يجيك توجيه من عند زملائك، خاطر في الاخر احاطه نفسيه مش انت وحدك، يلزم هي تكون بالليكيب كامل. يعني
0: الاخصائيه
3: الاجتماعيه الانفيرميير المديره تقول لي هذاك متقلق ولا انا نشوفه متقلق، دونك نحيطوا به احنا نحاولوا من خلال المداخلات النفسيه يعني دي زونترتيان. كيف كيف التوجيه النفسي كي يبدا يستحق اخصائي طبيب نفسي دونك نوجهوه ونحاولوا نعملوا الحاجات اللي تعاونهم هنا، كيف الاكتيفيتي باش نعاونهم مثلا باش نحافظوا على الاستقلاليه نتاع المقيم دونك باش يبقى ديما يتحمل مسؤوليته. نعملوا له بريكولاج دي زاكتيفيتي ما كل ما جارديناج الحاجه اللي ينجمها.
0: اما لازمها خدمه برشا خدمه الامور النفسيه ونعرفوا قداش فما ارهاق نفسي واعباء نفسيه. انا نحب نقول لك شكرا جزيلا ليك، ان شاء الله ربي يعينك الحقيقه وان شاء الله ديما خدمه بضمير. اما نقول لك زاد هنيئا ليك بالمديره المؤسسه، راهو كي تخدم مع مديره مؤسسه باهيه راهي حريصه باش انتم تتعداو معايا وتقول لي قداش باهيين. اي قول لي اعطيني الحقيقه.
3: والبيرسونيل الكل ما شاء الله عليهم والمقيمين زاد ما شاء الله
0: يخليهم يا رب.
3: من الكل زاد ربي يفضلهم.
0: امين يا ربي. خد جميل اي نخدم معاك اي. هي ترى قالوا لي جاي وقالوا لي جاي قلت لك يا حلوة نصور
1: الله
0: حضرت الشاي خويا من الابعاد مروح.
1: أيوة.
0: قالوا لي راح قلت لي عجلة لا يرد ما خد جميلة شناش في دي هي حرام وسورية هي ونقول شوية على ولفي طوال الغربة قالوا لي راح
1: هكول
0: محليك يا خد جميلة محليك. في كلمة الختام شنية تقول اليوم على هاللمة المزيانة هذية؟
1: ربي يفضلكم
0: واللمة الطيبة يا رب
1: حلوة وربي يخليكم.
0: أمين.
1: ويخلينا دولتنا وزيرتنا ويخلينا مدام سونيا والبرسونال كلهم باهين هنا
0: الحمد لله يا رب. الحمد
1: لله بنياتي كل باهي.
0: ازرع تحصد ازرع تحصد
1: اللي يزرع قمح يحصد قمح
0: ايه
1: ولا شيء يحصد شيء
0: ايه
1: الخير ديما باهي لا الحق كل باهي
0: ان شاء الله كل الخير يا رب
1: للولد لا
0: الحق يعيش
1: لا ربي يفضلوا خلينا وليدات
0: يخليكم الكل
1: ربي يفضلكم انتم زادة
0: يعيشك يا خد جميل
1: ربي يخليكم
0: يفضل لك صحتك يا خد جميل يا ربي عايشك. شكرا جزيلا لكل المقيمين في الدار لكل الاعوان اللي استقبلونا. شكر كبير للسيده سونيا حسيون مديره مؤسسه ام الخير لرعايه كبار السن باريانا، السيده شاديه الجبري رئيس مصلحه كبار السن باريانا، ايضا الحقيقه سي عميد العميري مدير المسنين بوزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن على مختلف المعلومات اللي قدموها. لكامل فريق البرنامج اللي جند اليوم الصباح، يعني عرفت 8 بوينتيات قلت المية نخرج الناس الكل. فشكرا جزيلا صابر بن ظافر، شكرا فاروق الزارعي، حسام الدين همامي، شكرا جزيلا اللي ديما

0: رافقني وديما عرفت إحاطة 100% من الاستوديو المركزي نبيلة تليلي ونبيل بن زكري عفوا ووليد تليلي، كان فاطمة عبار ووهبي الوعر. كانت هذه حصة خاصة باليوم العالمي للمسنين مباشرة من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأرينا، وبرنامج دار الحبيب الحبيب. وكوثر تقول لكم في وديعة ربي كوثر بن دلال، قال لي مثال شيء عم حبيب. اي
1: شكرا للمجموعة المصاحبة
0: عم بشير عفوا
1: المصاحبة لجنابكم، ونحب انا نشكركم على الفصاحة والطلاقة.
0: يخليك يا ربي محليك
1: والتعبير السليم الذي يرجعني الى ماض قديم.
0: يا الله عود اسمعنا في الاذاعه كل نهار احد من العشرة الماضي ساعة دار الحبيب.
1: شكرا
0: نقولوا في وديعة ربي للناس الكل يسمعوا في وديعة ربي يا ربي في الامان.
2: دار الحبايب تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الاغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة، عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الايجابية. نتقابلوا كل يوم من الاربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
3: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
4: الدكتور حكيم.
5: العمر ينقص من قوة العظام وينجم يسبب فيها هشاشتها. الماكلة عندها قيمتها، يلزم المسن يحافظ على نسبة هامة من الكالسيوم في مكلته، يشرب الحليب وإلا الرايب وإلا البن، يأكل الياغورت والخضرة والدبابش والحوت كما السردينة والماكرو وشوية كبدة وزبدة. أما هذا الكل وحده ما يكفيش، على المسن بالحركة والمشي، ويلزم يتشمس على خاطر العظام حاجتها بالفيتامين دي اللي معظمها يجينا من الشمس.
4: الدكتور حكيم
2: إشهار
6: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
7: حكيلي في الديتاج صار
6: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
7: اسمع كلمني
6: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
7: سي با فري اي بي ودي شقتلو
6: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
8: مع لوفر أحلى بونيس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متى 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
9: أريدو طور عالمك.
2: إشهار
10: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر
11: وفي أبرز عناوينها: مع تواصل تظاهرات أكتوبر الوردي دعوات إلى الإقبال على التقص المبكر لسرطان الثدي، تأهل المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بإسفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا لجوائز زير الدولية للتميز في التعليم العالي. في العالم جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا شاملا على الضفة الغربية ويغلق جميع معابر قطاع غزة حتى 7 من أكتوبر الجاري، وطهران تقرر العمل على زيادة مدى صواريخها. إلى التفاصيل. تحية طيبة. تحت شعار نمشي من أجلهن نمشي من أجلنا نمشي من أجل الغد، احتضن اليوم منتزه النحل بولاية أريانا التظاهر الرياضية والتوعوية للمسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي تهدف إلى تعزيز فرص الشفاء وتدعيم آليات الوقاية من مرض السرطان، وفق ما أفادت به نائبة رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي حنان بوعزيز.
12: لا مارش روز نعملوها باش نذكروا انه احنا نخفوا مع كل امراه عندها سرطان الثدي، نساندوها ونخفوا معها وتحس روحها ماهيش وحدها. والرساله الثانيه انه نحبوا نذكروا بنمط العيش نتاعنا اللي لازمنا نبدلوا فيه ونحاولوا نحافظوا على نمط عيش سليم، منها ممارسه الرياضه. اقدام على التقصي هو اللي مازال ماهوش برشا موجوده، لخاطر مازلنا الى يومنا هذا في الاحصائيات عندنا المعدل نتاع كتله المراه تجي بها تعدي السرطانيه في الثدي نتاعها ما بين 2.5 سنتيمتر 3 سنتيمتر، اللي هي حاجه مازالت كبيره. حثوا المراه انها تمشي وفي لاكسيون نتاع الماموغرافي، نسبه الشفاء تكون 9 نساء على 10 يشفوا من المرض اذا كان فقنا به على بكري. دونك راهو يكون الشفاء اسرع وانجع وخير واقل تكاليف على صحتها. فماش امكانيات، فما المراكز اللي حاطتهم الدوله على ذمه النساء اللي هما لباس عليهم ويجمعوا شويه قصاو.
13: المسيرة الوردية ضمت عددا هامل من المشاركين جاءوا من أجل المساندة النفسية والمادية لمرضى السرطان وعائلاتهم وتحسيسهم بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. مريم الغربي حاورت عددا منهم.
14: اليوم جيت نمشي مع جمعية كلنا نمشي، نحب نشجع النساء الكل مش تتفقد رواحة وما تخافش، مش على خاطر كي تفيق بالمرض هذا من الأول تنجم تعالج وتمنع روحها.
15: والله مشاركة مساندة للمرأة المريضة بصفة عامة، واللي مش مريضة باش تمشي تعمل تقصي قد ما يكون بكري قبل ما يتطور ويتغلغل في البدن باش تكسر حاجز الخوف.
16: جيت باش نشجع مرضى سرطان ماديا وإلا نفسيا. الأوبستاكل نتاع الفلوس يخليهم ما ينجموش مثلا يعملوا تصاور، ما ينجموش يعملوا سكانير.
17: المريض يلزم يحاط بيه وراهو هو المرضى ذاك كله مرار.
18: أنا جيت نمشي اليوم باش نقول الرياضة زادت تساهم أن نعالجوا مرضى سرطان، نحيوا ستريس، نفرحوا، نضحكوا، تجاوزوا المشاكل، تجاوزوا الخوف اللي هما يحسوه الكل، ونقولوا لهم راهي الحياة تستمر حتى وانت مريض، تنجم تعالج روحك، تنجم تعمل سبورت، تنجم تمشي، تنجم تجري.
13: تتواصل اليوم بالعاصمة الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة الذي تنظمه الجمعية الوطنية لطب العائلة بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. وأفادت رئيسة الجمعية عواطف شادي أن المؤتمر يتناول مواضيع مهمة على خيار الأمراض المزمنة والسمنة والإدمان.
19: البيوت نتاع الكونغري نتاعنا ديما نحنا نحبوا ناطروا طب نتاع الخط الاول، دونك كل عام فما جديد نحنا نحاولوا باش نواكبوا جديد هذا ونقدموا للطب الشبان نتاعنا. السنه باش نتطرقوا بخلاف غلظ الدم والسكر اللي هذوك مبخاتيك ما كل عام نتطرقوا لهم، مش نتطرقوا لافه كبيره اللي هي السمنه ويا بوكو دو ريجيم. اما ساعات في حالات ما ينجحش نحب نشوفوا علاش الريجيم ما ينجحش مثلا.
13: تحت شعار من أجل صحة أفضل لأطفالنا، نظمت جمعية التفكير الثقافي قافلة صحية بالمدرسة الابتدائية 14 جانفي بالزهروني بمعتمدية الحريرية. القافلة توفر مجموعة من الخدمات والفحوصات الصحية المجانية لفائدة الأطفال في اختصاصات مختلفة على غرار طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والفحص العام. رئيسة الجمعية أو رئيس الجمعية محمد أشرف الشعباني ومزيد من التفاصيل.
20: القافلة تضم عدة اختصاصات، نذكر منهم طب العيون، قي السمع، لوريل، نيتريسيون، التغذية، عنا ليدونتيست، عنا حتى جراحة الأطفال، وعدة اختصاصات أخرى. إذا كيف عاملين أنيماسيون للصغيرات القافلة هذيا، القافلة موجودة في مدرسة فونتاجون في الزهروني في مجموعة الجيش الحريرية. الهدف منها تقريب الخدمات الصحية للأحياء الشعبية والمواطنين باش ينتفعوا منها أكثر عدد ممكن للصغيرات.
13: تأهلت المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بإسفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا لعام 2026 ضمن جوائز زيري الدولية للتميز في التعليم العالي التي تسند من مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات. مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بإسفاقس أحمد الحكيم.
21: اختيار المدرسة العليا للعلوم وتقنية الصحة بإسفاقس ضمن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من جوائز زيري الدولية، وهذه الجائزة هي ترتبط بمفاهيم التميز الدولي في مجال الابتكار في التعليم وإعادة التفكير في النماذج التقليدية للتكوين. نذكر أن المدرسة العليا للعلوم وتقنية الصحة بإسفاقس هي مؤسسة تابعة لجامعة إسفاقس وتعمل تحت إشراف المزوج لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، وهذا الإطار يعكس طبيعة المدرسة. التميز هذايا راهو ماهوش إنجاز فردي، هو ثمرة عمل جماعي ومجهودات متواصلة لأساتذة، أطباء استشفائيين جامعيين، أساتذة تعليم عالي، إداريين، كوميسيون بيداغوجيك وكافة العاملين إداريين وعاملة بالمؤسسة.
13: في الشأن التربوي، أعدت وزارة التربية بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم، إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريبا. المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج عادل دخيلة:
0: أنا منصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة الاتصال عن بعد. المنصة هذه أطلقت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بمثابة شبكة أمان نفسي للتلميذ. توفر المنصة فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير، مما يتيح للمراهقين إنشاء ديكلار حالاتهم من الضيق الشخصي، التحرش أو الضغوطات الخارجية. الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بأخصائيين نفسيين، وبعد ندرس الحالات هذوما ونحاولوا علاجها.
13: تطلق الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس آلية جديدة ومبتكرة لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. رئيس الجمعية محمد مكديش أكد أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه المبادرة ينتظر حاليا الحصول على الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها التنفيذية خلال الأسبوع المقبل.
1: قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس، كي مقضى الصغار والماكلة وقضى كذا، يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ولا حر ويخلص في التيكي متاعه، وبعد الفلوس كلها تتحول للجمعية التونسية لقراءة أطفال السواس. وهكا أضفنا إضافة إلى الاسمات اللي في رمضان، إلى اللي عنده بطاقة البنكية يعمل بالتي بي، الآن اللي يجم يقضي يمشي لجرون سيرفاس يجم يبعث 3000 5000 في التيكي نتاعو واللي عنده ارتيكل، وبعد الجران سيرفاس راس الشهر تلمدوا هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئيس الحكومه، تقدمنا به. ممكن الاسبوع القادم باذن الله ناخذ الموافقه على الترخيص هذا، وهذا مش يفتح تطوير دعم في العمل الاجتماعي في تونس.
13: في الثقافة، تتوصل فعالية الدورة السابعة لمهرجان بعيونهن إلى 7 أكتوبر الحالي بمشاركة 19 فيلم قصير من 9 بلدان مختلفة على غرار لبنان والجزائر وليبيا ومصر، مع تخصيص جائزة لأحسن فيلم قصير وجائزة لأحسن تمثيلية للمرأة. مديرة المهرجان منال السويسي تضيف في تصريح لفاطمة بن عثمان:
22: فما زوج جوائز تتعطى في المسابقة، اللي هما جائزة أحسن فيلم قصير وجائزة أحسن تمثيلية للمرأة. فما أقسام أخرى كما مثلا الإقامة الفنية لكتاب السيناريو، وهي إقامة كيف هي دولية وفي 12 مشاركة، الكلهم يجيوا بمشاريع أفلامهم، ويقع تطوير مشاريع الأفلام خلال الإقامة اللي بدأت قبل المهرجان. نخدموا إلى تقديم المشاريع السينمائية للبحث عن ممولين وللبحث أيضا عن شركاء ومنتجين، وهي زادة كيف ورشة دولية فيها من لبنان وفيها من مصر وفيها من سوريا وتونس. طبعا في ورشة صغيرة أخرى نعملوها كل عام، ورشة دقيقة ضوء مغرومين بالسينما، يجيوا يتكونوا في كيفية صناعة فيلم في دقيقة أو بعض الدقائق، تام معين يختاروه كل عام، ثم تعرض هذه الأفلام نهار الاختتام، وعرض غزويات ومجموعة من الأفلام القصيرة، 4 أفلام حول النساء في غزة.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
13: أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون اليوم في غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق طول كرم، واعتقل 15 آخرون بينهم صحفيان خلال مداهمات واقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في عدة مدن وبلدات. وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بداية من يوم غد وحتى 7 أكتوبر بالتزامن مع ذكرى طوفان الأقصى 2023. في الملف الإيراني، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم من أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم يتم الاستجابة لشروط إيران على أساس مذكرة التفاهم إسلام أباد الموقعة في جوان الماضي، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها المماطلة لكسب الوقت. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا أن طهران سيتزيد من مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة في ظل مركز القوات الأمريكية على مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية. ويأتي الموقف الإيراني بالتزامن مع تجديد الإدارة الأمريكية تحذيراتها بشأن الملف الإيراني، حيث حذر وزير الحرب الأمريكي مساء أمس من أن ترامب يمتلك خيارات عدة للتعامل مع إيران، من بينها الخيار العسكري، مؤكدا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى مستمرا. وفي اليمن، أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على منطقتين في جنوب محافظة تعز وتنفيذ 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية للحوثيين بمحافظتي تعز ولحج، مما أدى إلى مقتل 260 عنصرا من جماعة الحوثي. نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناوين. مع تواصل تظاهرات أكتوبر الوردي، دعوات للإقبال على التقصي المبكر لسرطان الثدي. تأهل المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بإصفاقس إلى المرحلة النهائية العالمية لجوائز زير الدولية للتميز في التعليم العالي. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ويغلق جميع معابر قطاع غزة حتى 7 أكتوبر الجاري، وطهران تقرر العمل على زيادة مدى صواريخها. أجمل تحيات، كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من 4 لـ7 متاع العشية ومانيش واحد.
3: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

يحكيوا على تاجر في بلاد من بلدان ماخذ بنت عمه، حسن وجمال وقد واعتدال كيف بيقولوا، وتزين والعقل فوق الكل، يحبها وتحب الروح خرجت من الروح، هي كيف تقول ولد عمي ما تعرفش كيفاش تقولها، وهو لا معبود بالحق الا الله. جاء عام الخدمه كاسدة شويه التجاره في بلادهم، قال نعمر قافله، قال يا بنت عمي راني مسافر للبلاد الفلانيه نمشي ندبر راسي. قالت له اقصد ربي، واللي يقصد ربي عمره ما يخيب. خلالها مونة عام على ما يوالي وبالك الطول شي صفرة نتاعه، وركب وقعدت فيها وخدمها هنا هنا هنا هنا أي وصل لهاك البلاد اللي قال ماشيلها. هاك البلاد هذيك فيها واحد تاجر أسمر نص لون، يمكن بوه حر ومخادم ولا العكس مش بيعرف عليه كيفاش، مسمينه التاجر الأكحل. أشنية الصنيعة متاعه هذا سي التاجر الأكحل؟ كل تاجر براني يجي من بلاد أخرى لهاك البلاد يسلبوا في السلعة متاعه، يدور بيه يفرح بيه يضيفه ويكرمه ويلعب معاه شطرنج هو صنايعي، يلعب معاه على الصندوق الفلاني على الشكرة الفلانية على القطعة الفلانية حتى يخرجوا من السلعة الكل. أيا وخينا وصل لهاك البلاد وسي التاجر الأكحل تلقاه، يا مرحبا عسلامة زارتني البركة كأنه طاحلو من السماء. والله عندي قالوا، قالوا كيفاش مش مشي للفندق مش حط الجمال والواحد، قالوا مليح حيوصلوا من هالدار. يا ولدي مشوكم مش مشوكم، قالوا شيء، أنا وحدي في الدار لا متزوج لا عندي ولاد مثلا إلا الخدام. هاي هزوا للدار ضيفوا ضيافة نتاع ملوك، تهزت الطاولة تحط التاي شربوا تنهنه، قالوا تلعبش شطرنج؟ قالوا نعرف شوية. قال هات نلعبوا، تحط الطاولة شطرنج وبدأوا يلعبوا، هذا فرز هذا رخ هذا فيل، قالوا كش تغلب ست تاجر الأكحل لاخر طلع أصنع منه سيته. أين عاودوا جابلوا مرص، عاودوا مرة أخرى زادوا طرحين ثلاثة، في كل طرح التاجر الأكحل يجي راس اللوطة وساقي فوق. بطلوا قعدوا يتحدثوا على السفرة نتاعه وعلى بلاده وعلى السلعة الفلانية اللي تخرج فيها وتخرج ثم واللي ما تخرجش، لو كان نتشارك ونبعث لك السلعة الفلانية وانت بعثي السلعة الفلانية، حتى وصلوا للحديث على عائلاتهم، حتى ولا الحديث عن نساء. سي التاجر الأكحل قال له انا عايش وحدي مش متزوج، على خاطر يا ولدي ما إنسان قل لك الحق ما فيهم شماء. قالوا ما تقولش هكلا، المليح والدوني في النساء وفي الرجال، سوى بعيديك مش قد قد، أنا عندي بنت عمي عقل ودين ولا خرجة لا طلة، عمره ولد مراه ما يجيب في وجهها أمرا. خليك قالوا من عقلك، أنت تصدق نساء؟ قالوا حدا نعرفها، كيف ما نعرف نفسي؟ قالوا يا تسامحني تخاطرنيش نجيب لك أمارتها. شنياه أمارة مرتي؟ قالوا نعم. يشبيه؟ قالوا حاضر. قالوا نتخاطروا، أما ناخذ رزقك وتولي عندي مملوك، ولا تاخذ رزقي ونولي عندك مملوك. قالوا شبيه؟ طيب من غدوك مشاو للعدول كتبوا على بعضهم، وركب ستاجر الأكحل نادى بالبلاد نتاعك الراجل، ينشد على دار ستاجر الفلاني، وصلوه للنهج وصلوه للزنقة وصلوه للدار. هايك يلقى الحشيش نابت على عتبة باب الدار، قال هذه صعيبة، ثم لا خرجة لا دخل لا خرجة. قعد يمشي ويجي قدام الدار، موقف شلاغمه وقادد نفسه وياخذ ويرد من راس الزنقة للزنقة، حتى طاح الليل شاهد قد على نفسه. من غدوك جاء عاود باقي ماشي جاي، لا تحل الباب لا تراح لا قرباجي لا فحام، لا من دخل لا من خرج، كأنها الدار مش مسكونة بكل. زاد النهار الثالث الرابع الخامس، جمعة نصف شهر شهر، هو على كلمة عدل ما شافش الباب حتى تشقق بكل، أيس ومشي بطل ويرجع لبلاده. لكن عز بيه رزقه الكل
اللي يسلبه من عند الناس مش يسلم فيه لك الرجل ذاك ويزيد يولي عنده ملوك. يا اخي هو هكايا ماشي جاي ويخمم ومتعد يا عزوز تستوت لا يرحمها نهار اللي تموت. دخلت من عين البريق على اخره. فهمت سيدي؟ قالت له ياش بيب ياش بيب. نعم يا امي. قلت له ما تقوليش اش بيك النهار كله وانت ماشي جاي قدام هالدار اليوم مده، اشنو اللي صعب عليك؟ انا نسهل لولدي. قالها يا امي الكبيره تحبش تستغنى. قالت له عاد وليدي اللي يعمل الخير ما شاورش. قالها نحب اماره من مولات هالدار هذه. وه قالت له عاد هذا اللي عليك، برا ارقد عثمان. وجات قدام باب الدار وقعدت ولصقت فمها لهاك النقبه اللي كانوا يعملوها بكري في الباب باش يدخلوا منها ويخرجوا القطاس، وبدات يا بنيتي يا مولات الدار انا ميمتك مراه كبيره وقليله ولا والي لا تالي، واعطيت بنيتي وغصروني في العرس وما عندي باش نزهر، ارحمني بحويجه وزين لي على بنيتي يزين سعدك. الدق وتزعد وتكلم النهار الاول الثاني ثالث شيء لا حياه اللي من تنادي، تجد عليها 7 ايام وهي على هالمعدل. حتى نهار شافت حبل الدلد المسطح حاجه مربوطه فيه، جات تشوف تلقى محرمه هنديه ملفوف فيها قفطان. اهداته هاك المراه البنت العزوزه، امشات تجري داتو للتاجر الاكحل، مد لها كيما تقول انت كيس ب500 محبوب وشد الثنيه. وصل لبلادو القى الراجل يستنى فيه. اي معايا؟ قال له الحانوت العدول. امشاو الحانوت العدول جبد حل هاك الهنديه، قال له هالقفطان هذا تعرفوش انت شكون يا سيدي؟ الاخر شاف القفطان وجهه لخلخ وعينيه تغربت وطاح ساكت. أيا بخوه بالماء فيقوه، قال له عرفت القفطان؟ قال له عرفته، الله خير في الدنيا. قال اكتبوا عليه. كتبوا عليه وتهزت السليعة متاعه الكل، مشات للمخازن متاع التاجر الأكحل، وهو ولا عنده خديم مملوك. وشرط عليه يخدم بلا مونة زادة، كل صباح يمشي يحمش النار عند الفطايري باش ياخذ فطيرة ياكلها. نرجعوا لمرته، برا تستنى برا تستنى، ولد عمها ما جاش ولد عمها ما جاش، زعما شجرالو. نهار قالت للخدم تاعها هو ما قال مشي البلاد الفلانية. نعم. قالت لها خذ هالكيس هذا، اخرج للسوق برا، امشي اشري حصان وكسوة راجل، والبس هاك الكسوة هذيك واركب على الحصان، وبرا امشي لك البلاد هذيك استخبر وهاي نستنى فيك. الباب ما كانوا يحلوه الا بعد ساعتين ولا ثلاثة، هما يعرضوا تبقت في بعض وتفلس ما عادش تحل. اي خرجت هاك الخدمه ذيك، سات الكسوه سات الحصان، هزت عوينها وركبت. وصلت لهاك البلاد، كرات بيت في فندق وحطت حصانها وخرجت الدور من سوق لسوق، من نهج لنهج، من زنقه لزنقه، النهار الاول الثاني الثالث، حتى نهار دخلت الحانوت الطيري مش تاكل الطيره، تشوف في سيدها يحمش في النار، هو بعينه لابس شكارة وعروقاته شرتلة والنار ماكلته من وجهه. هي عقلته وما عقلهاش رامي النقاب. خرجت من ثم قعدت في قهوة، عملت معرفة مع واحد، انهار نجدته على صارع الفطيري. قالت بربي هذا منين وجهه موش متاع هالصارع هذي، ظهر فيه وجه ولده كبر. قال لها هذاك قصته قصة هذاك.

وسوقهم حطهم في الفندق. من غدويك قاتلها امشي لسوق العبيد سيدي 99 وصيف، وعبي جمال بالسلعه وجيب لي كسوه نتاع راجل. تم كل شيء، بعثتها للصاغه، طلعت لها طابع وطبعت بيها كالوصفان كل وجمال وصنادق السلعه وشكاير، وخلت الخادم ثميك في الدار تعست وركبت هي. اي وصلت لهك البلاد، البنادم الاولاني اللي تلقاه هو التاجر لك حل. يا مرحبا عسلامة، زارتنا البركة والله اللي عندي. وهي راميا جاب كان راجل، قالت له استنى ندخل القافلة متاعي للفندق ومنها نجي. ايام شا معاها الفندق وهو يبحلق لهاك الجمال وهاك الوصفان وهاك الشكاير والصنادق متاع اللي متاع السلعة، ويقول هذوما الليلة مش يباتوا في جروزي. اي رتب معاها الامور روحوا للدار. تمدت السفرة، تعشى وتبحبح وشربوا التاي. قال تعرف تلعب شطرنج؟ قالوا ايه نعرف. صفق، جاء الخديم قالوا هات طاولة شطرنج. جات طاولة بتاع شطرنج تحطت. قالوا ايه؟ قالت له استنى، انا فيا صنعة راهو ما نلعب شطرنج الا على الضو متاع شمعتي انا. قاليش بيه تفضل. جبدت شمعة، شمعة مبنجة، وركزتها وشعلتها، غافلت وحطت ضد البنج في خشمها وبدأوا يلعبوا. ترحلوا المازال ما وفاش، وخينا خذا فيه الرب معطاء، تكب على الطاولة ولا شخير ويتسمع مرس الزنقة. من حينها جبدت الطابع حمات وطبعته، ما حس حتى شيء رجل غد دايخ، وخلته ثم وخرجت. من غدوك على الصباح وهي قدام المحكمة متاع السلطان، باش حام بقى لها شكاية وهي قالت أنا لؤل. دخلت قدمت وخطت أعطاتك السلطنة، قالت له يا سيدي الظلم يتعدى في بلادك. قال شنو الظلم في بلادي كيفاش؟ قالت له يا سيدي أنا التاجر الفلاني من البلاد الفلانية وعندي مملوك وصيف وصيف هرب علي تو مدة يا أخي. هاو اليوم بالصدفة جبت قافلة بالسلعة لقيته هوني في في بلادك السعيدة عام نفسه تاجر سيادته. قال شكونه؟ قالت له هاو كي مسمي نفسه تاجر الأكحل. قال تاجر الأكحل؟ تاجر الأكحل بيدو بالك غلط يا ولدي. قالت له اسمع سيدي، أنا كل حاجة اللي نكسبها لازم نحط عليها الطابع بتاعي. فين نشري جمل ولا حصان ولا بهيم؟ قبل كل شيء نحط عليه الطابع، وكل مملوك ما يدخل المحلي إلا بطابعي، وسلعتي كذلك، كل فضلة كل صندوق كل شكارة لازم عليها طابعي. هاي القافلة متاع الكل في فندق الفلاني، ابعث جيبها وشوف. بعث جاب هاك القافلة الكل، الوصفان الكل مطبوعين، الجمل الكل كيف كيف، الفضالي صنادق شكاير. قال جيبوا التاجر الأكحل. سيد التاجر الأكحل فاق في الصباح يلقى نفسه مكبوب على طاولة شطرنج، راسه مفولغ وعينيه بالسيف يحلهم. قال شوف خذاني النوم وخليت الراجل فلت عليا ومشى على نفسه. هو هكاي والباب عزق أشنو؟ قال حامبا لا باس يا ولدي. قال سيدنا حاجته عندك. قام مشى معاه، دخلوه للمحكمة، السلطان ودايرته قاعدين والتاجر واقف. والسلطان باقي مش مصدق، يعرفه تاجر كبير والمال كل حد يقدره ويعظمه ويجله حتى من الملوك والسلاطين. قال اهلا وسهلا على السلامه ولدي، اتفضل اقعد. قعد بحباه. اسمع قال اليوم عالصباح شبعت بالضحك. هيش بيه سيدي؟ قال ان شاء الله ديما سيدي ضحك. قال له شوف هالانسان هذايا البراني. هي نعم. قال تعرفش؟ قال لي قال اللي انت مملوك عنده وهربت له. قام سيد التاجر الأكحل يضحك ويقهقه. قال والله الحق ماك يا سيدي تضحك، هذا لازم مهبول. قامت هي قالت له يا سيدي احنا الوهن طولوا فيها ويقصرها، ماك شفت المماليك متاعي كيفاش مطبوعين باسمي؟ شوفوا كانوا مطبوع باسمي اعطيوني رسيقي، وكانوا مش مطبوع ابعثني للمرستان ولا المشنقة ورزقي الكل يهزه هو. قالوا استعش نور.

0: نفسي فلان بربي نمشيوه بهباله هذا. سمحنا بالله ادخل البيت يقلبك باش حامة. قالوا مليح سيدي كيف حكمت. دخلوا باش حامة للبيت قلبه خرج جزري قال له سيدي مطبوع فرد طابع هو واكل 99 وصيف. قال كلب ابن الكلب لبعد صار انت مملوك وهارب وعامل نفسك تاجر هونية. ايه هز رزقك يا ولدي انا ما يتعداش الظلم في بلادي. من حينها عيطت الاثنين من الوصفان بتاعها كتفوه تكتيفة بنت 14 كلام وبقت سلطان بخير وهدات له هدية وخرجت لمت اللي عنده في الدار وفي حوانته ومخازنه وموبيلة وكل سلعة وكل ما ثم باعت الكل وزادت باعت الدار والحوانت وقبضت فلوسهم وهزت الخدام تاعه ومن جملتهم راجلها بعثت جابته من حانوت الطايري وهو مش عارف شنيا نازلة وخرجت القافلة شدت ثنية ورجلها راكب على الجبل. وصلوا للبلاد قال تري مش بلادي. وصلوا للزنقة قال هذه زنقتنا. جاءوا قدام الدار قال داري شوف بنت عمي خذت علي رجل آخر. خلطت الخادم حلت الباب هبط الصنادق متاع المال اللي تباع به رزق التاج الأكحل بعثت الوصفان هزوا جمال الفندق. دخلت للدار هي ورجلها والتاج الأكحل مكتف نحت نجاب قال بنت عمي. قالت له نعم يا سيدي بنت عمك اللي قريت فيها النقص. ودارت للأخر قالت له انت تعرفني يا قال لها لا هذا وجه عمري ما ريته. قالت له ما منين جاك القفطان قال عزوزة اكريتها بالفلوس جبتهولي. اي قالت له اجعل بلاك على غير يدي برع نفسك اكرال اللي عذبتني وعذبت ولد عمي هاك خرجت من رزقك كل وانا في عوض اللي نخليك مملوك عندي نعتقك الوجه الله. اي حنك الباب
1: اشهار عسلمة. get ready with me bon plan. اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون اريدو. نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو.
2: اريدو طور عالمك
1: اشهار.
3: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: تحيه متجدده من قسم الاخبار. رئاسة الحكومة تعلن النظر في تحسين وضعية مدرسي تعليم الكبار في أمر حكومي نظرا لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وزارة البيئة تحذر من أن تعطيل إنجاز الحوض الثالث بمصب الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل سيفاقم الوضعية البيئية. عمادة المهندسين التونسيين تنظم مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية 2027-2035 الثلاثاء المقبل. جمعية الملتي ميديا والسمع البصري تعلن عن فتح باب الترشح أمام شباب ولايتي باجا وجندوبة للمشاركة في إقامة وثائقية تحمل عنوان رؤى متقاطعة. في أخبار العالم استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء محادثات جديدة مع إيران وطهران تبدي استعدادها للتفاوض والمواجهة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي من سيطرة الحوثيين. ومقتل 4 مدنيين جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع على مدينة ديلنج بولاية جنوب كردفان. نهاية الموجز أجمل تحيات كوثر العرقوبي إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
6: رياضة وأهداف. نقطة مباشرة.
7: وهدف التعادل.
8: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
6: تصريحات.
9: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة وثقة كبيرة.
6: رياضة وأهداف.
10: مرحبا، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الرياضي الجديد. نبدأ معكم من طول حدود الساعة السادسة رياضة وهدف. رياضة موجودة لكن الهدف ماهيش موجودة، باعتبار أنه توقف نشاط البطولة بعد فسح المجال للمنتخب الوطني التونسي. أكيد نبدأ حاضرين معكم قسم الرياضة. نهاية الأسبوع يوم السبت البارح تبعتونا امتداد 4 ساعات في نوار عشية مع زميلية رفقي بوستة وأيضا شهير الكافي. بالنسبة لليوم إن شاء الله باش نحكيه على عدة مواضيع. باش نحكيو على المنتخب الوطني الأول وردود الأفعال بعد زوز تعادلات في ضمن تصفيات كان 2027. منتخب أقل من 23 سنة، منتخب أقل من 20 سنة. أيضا تحضيرات الأندية قبل المشاركة في المسابقات القارية، إن شاء الله ذهاب لدور التمهيدي الثاني مرابط الأبطال وأيضا كأس الكونفدرالية الإفريقية. رابطة ثانية أيضا لها نصيب في هذه الحصة، وإن شاء الله الساعة الأخيرة من 5 إلى حدود الساعة السادسة باش يكون حاضر معنا شكر بالحاجة أيضا الحديث عن الرياضات الفردية. لكن إن شاء الله بتبيع عنا ضيوف لتأثيث هذه الحصة لامتداد 3 ساعات على كرة القدم. شكون حاضر معنا؟ المدرب القدير شاكر مفتاح، اللاعب الدولي السابق خالد المولي، وأيضا مؤيد اسكندر صحفي ليبي. شكون حاضر معنا؟ بتبيع مقدم قناة الوسط الليبية. بتبيع فريق كامل يمن لكم هذا البث من أمام الأجهزة التقنية كريم المدة، بالبث الرقمي عمار جبالي والتنسيق العام للحصة رامي مجولي. نرجع ونبدأ الحصة متاعنا فعليا إن شاء الله بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: رياضة وأهداف.
1: مرحبا من جديد، رياضة وهداف على الإذاعة الوطنية، مواصلين حدود الساعة السادسة. أكيد نصيب الأسد لكرة القدم، ثلاثة ساعات إن شاء الله تابعوهم ممتعين معنا، والساعة الأخيرة كما قلت إن شاء الله بتحكيهم على الرياضات الفردين. عودة جديدة للتحية لكل مستمعينا مستمعين الإذاعة الوطنية، الفريق العام من مجلس التقنية كريم المد، بالبث الرقمي عمار جبالي، والتنسيق العام للحصة رامي الماجولي. ما شاء الله اليوم أسماء تنورنا في استوديو الإذاعة الوطنية، فما الحضور وبتبيعة بعد قليل إن شاء الله بشكون حاضر معنا أيضا مهدي عبيد زميلي وصديقي من قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية، صحبة اللاعب الدولي السابق خالد المولهي. لكن نحن سعداء برشا بتبيعة يكونوا حاضرين معنا المدرب القدير سي شاكر مفتاح. مرحبا بك، نورتنا على الإذاعة الوطنية.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بخونا مؤيد.
1: قدمته أنت، هو ضيفنا بتبيعة، ضيف مبجل. مرحبا بيك.
2: إن شاء الله نقضيه أمسية رياضية شيقة نفيدوا من خلالها كافة المستمعين.
1: أكيد الإضافة بشكون حاصل أكيد إن شاء الله بالخبرة متاعك وتجربة متاعك. مؤيد اسكندر صحفي ليبي مقدم قناة الوسط الليبية، مرحبا نورتنا في الإذاعة الوطنية.
3: أهلا وسهلا بك، تحياتي ليك وتحياتي لكافة المستمعين. طبعا احنا العاملين في قطاع الصحافة والإعلام دائما ما نعطوا خصوصية حقيقة للإذاعات الوطنية، والتواجد في هذه المؤسسات أعتقد أنه هو تمثيل لما تحمله الإذاعة الوطنية من إرث ثقافي، أيضا مؤسسة تعتبر جامعة، وإن شاء الله تكون حصة وحلقة مميزة اليوم إن شاء الله.
1: وحلقة مميزة، وأنت كما قلت شرفتنا بالحضور متاعك، تظلي حوارات كبيرة بين تونس وليبيا أكيد في جميع الأصناف، وأيضا مع المنتخبات ومعنا وادي عنا برشا حديث أكيد وعنا ما نحكي. وقاعد نشاهد في حصة تدريبية خارج الاستوديو مهدي عبيد وخالد المولي صحبة رجل مختار، أكيد التحذيرات قبل الالتحاق بالاستوديو. أكيد الشغل الشاغل وحديث الشارع الرياضي هو المنتخب الأول، المنتخب الأول التونسي اللي في مواجهة أيضا مع ليبيا من أجل بطاقة فقط المرة ذي، بطاقة فقط مؤهلة لكان 2027 بتنظيم ثلاثي كينيا وغندا بطبيعة وتنزانيا وغندا مع المنتخب التونسي. قبل ذي قبل من ذي نحكيه على المنتخب. مرحبا خالد، مرحبا بك.
4: مرحبا يا حبيب، مرحبا بمهدي بشي شاكر وخونا مؤيد مش حقيقة ليبيا، وبسادة المستمعين مشاهدين زادة
1: مشاهدين
4: ومشاهدين
5: مشاهدين يشوفون على الصفحة الرسمية على الفيسبوك الإذاعة الوطنية التونسية. سعيد جدا حبيب باستقبال نجوم هذوما، لأنه كل واحد حقيقة نجم في مجاله. مؤيد عنده ما شاء الله معناها طلات إعلامية ممتازة جدا، وإعلامي معناتها شهير في ليبيا وفي تونس، نعتبروه تونسي لأنه معناها تقريبا بشكل دائم مقيم في تونس. سي شاكر ما شاء الله من خيرة المدربين ونجم دولي سابق ومدرب، سي خالد المولهي. دونك إن شاء الله بلاتو قوي بلغة الكرة كاسح، وإن شاء الله تراو منا كان خير.
1: أكيد إن شاء الله ردود أفعال كبيرة على المنتخب التونسي، والنتائج الأخيرة مع مدرب جديد معين الشعباني في أول مصافحة كانت مباراة رسمية، لكن كما قلت ردود الأفعال كانت مختلفة في الشارع التونسي. فما اللي يقول لك أنه مازلنا نحضره مازل مدرب جديد، فما شكون يقول لك نتائج تعتبر سلبية. نحب نعرف ردود الأفعال متاعكم أنتم، نبدأ معك سي شكر.
2: والله صحيح ردود أفعال معناتها عندها سببها، والناس عندهم الحق معناتها باش تقوم بردة الفعل ذي، نظرا نعرفوا معناتها تاريخ المنتخب، نعرفوا معناتها غرام الشعب التونسي بالكرة وخاصة بالمنتخب، والمنتخب عودنا معناتها بنجاحات خاصة على المستوى الإفريقي وحتى الدولي. لكن النتائج اللي صارت المدة الأخرى معناتهاش مش معناتها وليدة وقتها، معناتها عنده مدة المنتخب معناتها خليني نقول تقريبا سنتين الأخرانين المشاركات الأخرانية الكل، سواء في الكاس أفريقيا الأخيرة، في الكاس العربية، في كاس العالم، تقريبا ثم
1: نتيجة تراكمات
2: ثم مستوى قاعد يدهور، قاعد يمشي التالي خلينا نقوله بالمنتخب. وإحنا كل مرة نقوله هاو في المناسبة هذه وفي الدورة هذه باش نصلحوها وباش نغيروا المدرب وباش تتغير الفريق وباش تتغير النتائج. وقت اللي هو مش صحيح ما هوش بتغيير مدرب ولا بتغيير معناتها أسامي باش تغير منظومة كاملة ولا تغير معناتها مستوى متاع منتخب. عدة نقاط استفهام لأنه بصراحة معناتها وصلنا الدرجة من ما عادش المشكل مربوط كان بالنتائج من نتائج مع الأداء مع حاجات قاعدة تصير في المنتخب نسمعوا بها ماناش متعودين بها على مستوى الإداري على المستوى الفني على مستوى سلطة الإشراف على مستوى اتحاد الكرة. يعني بالمنتخبات الشابة عدة حاجات في الكرة التونسية بصراحة ما تعجبش في المدة الأخيرة، ولذا من حق الجمهور التونسي باش يحتاج، لأنه الجمهور مهموش في الحاجات هذه اللي هم يحب يشوف المنتخب في أحسن حالاته. ما صرحناش الناس، ما قيمناش في عدة نكسات في عدة خيبات، كل مرة معتها نمرروها مرور الكرام بتغيير مدرب ونستنوا اللي باش تتصلح الأمور. ما تصلحش وعدها معتها ما ثم حاجات en profondeur في العمق لابد
1: يلزم دراسة يلزم تقييم.
2: لا صار لا تقييم ولا صرحنا الناس ولا غيرنا معناتها حطينا يدينا على بالفعل معناتها على الداء حطينا كان يدينا على المدرب غير المدرب وقت اللي هو مش قاعد يتغير حتى شيء.
5: لهنا أي مهم جدا الموضوع هذا وخلنا نشاركه في النقاش لأنه الكلام مهم ونصور مؤيد وخالد عنده زادة ما يحكيه. سي شكر قال كلمة مهمة جدا خالد، ما هوش هدايا الداء مش هدايا السبب تو الناس كل قاعدة تتكلم مش هدايا شنو الداء بالضبط؟ هل الداء في المسؤولين أو فقط كما قال سي شكر منك تغير مدرب راو مش هذاك هو المشكل بتاعك وهي تراكمات من كرة تونسية قبل معناتا تو في علاقة بالستاج هدايا شنو المشكل بالضبط؟ معنا قاعدة ديما نحكيه في نفس الكلام
1: فنية ولا إدارية
5: صحيح
3: هي قبل كل شيء لازمنا نشتركوا في حاجة اللي عدنا احنا نعيشوا في أزمة متاع كرة تونسية مش أزمة مربوطة بالمنتخب كورة مش بدي واضحي وقت اللي تلقى على أربعة فرق متاعك السواديزون الكبار فريق بركة يشارك في مسابقة فرقية دونك انت عندك مشكل ساعة على مستوى المحلي قبل ما نتوسعوا نمشيوا للمنتخب اللي مقسوم ما بين محليين ولاعبين ينشطوا في أوروبا ولا مولودين في أوروبا دونك ديجا فما أزمة مرتبطة ببعضها الأزمة في الكرة التونسية بالقاع متاعها من التكوين وإحنا طالعين إلى الفرق الكبيرة اللي عاشت برشا مشاكل مادية والذيك اللي أثر عليها على المستوى الكروي والفني بيسكل معاش ننتجوا برشا ملاعبية اللي دو كاليتي اللي بشي عطيو بلوس في الكيب ناسيونال ولا بشي مشي يلعبوا في أوروبا شوف حد شكون أبسط حاجة قدش ملاعب عندنا مشي لأوروبا في العشر سنين الأخرين طب ما تلقاش واحد
1: من البطولة التونسية
3: من البطولة التونسية نحكي دونك هدايا ما عنده
5: الوحيد خليل عياري معناها
3: هذا اللي فوالا خليل عياري يعني عدد قليل ياسر علاش نقول أنا البطولة لأنه البطولة هي اللي باش تحصل اللي باش تعطيك فالور ساعة تاع ملاعبي باش يمشي لأوروبا باش يحسن باش يجي ليكيب ناسيونال عطيك بلوس دونك مربوطين ببعضهم دونك هو المشكل والأزمة من القاع نبداو فهمت من بعد توصل اوتوماتيكمون باش مس ليكيب ناسيونال وقت تنقص عندك الكاليتي في الشامبيون الفرق نتاعك مش في احسن حالات نتاعهم ليكيب ناسيونال باش تضر لأنه ما عندناش زاد احنا كاليتي كبيرة على مستوى لي بي ناسيونال عندنا مستوى معين لكن ماهوش مستوى كبير ياسر قبل كان عندك 50 50 منا ومنا تعمل بهم ايكيب توا الحقيقه النيفو الفني نتاع اللاعب المحلي واللاعب مش في اوروبا تقريبا كيف كيف ماناش نراو في بلوس من عيال دونك الازمه لهنا من الاول من القاعه موجوده بعد ازمه بطبيعه هذوما الكل يعطيوك ازمه نتاع النتائج النتائج كاس العالم الحقيقة راهم مش بسهل باش تعدل النتائج الكارثية اللي عملناها في كاس العالم راهو
1: هذوما مركز قبل الاخير
3: خليو لي سيكيل نتاعهم في وسط المجموعة في وسط التفكير للمواطن البسيط في وسط المدير الفني ولا الاطار الفني اللي باش يبدا يخدم اليوم مثلا بدلنا الاطار الفني بنا ساعه شنو الباك جراوند اللي عنده شنو المستوى الموجود باش يخدم عليه دونك هو في اطار ديجا تجديد على مستوى كل شيء على مستوى العقليه ديجا انت مش بسال انت مجموعه خسرت ثلاثه ماتشات في كاس عالم بنتائج هذيك من الكل باش تلقى ديجا مجموعه حاضره ذهنين على الاقل فنيين متفاهمين
5: المجال مفتوح
2: والله أيه. يعني. معناتها شوف كان شوفوا كرة القدم التونسية هي شنية كرة القدم؟ شكون لاهي بالكرة في تونس؟ خلينا نبسطوها للسادة المستمعين. ثم اتحاد الكرة
5: وزارة الشباب اللي هي قاعدة خلينا نقوله معناها حاطة يديها على المنتخب الأول بعد الأزمة اللي صارت في كأس العالم. هو الوزارة في إطار تصحيح مسار الكرة التونسية قاعدة تجتهد وقاعدة تعطي في قرارات.
2: أنا نرجع حتى
5: بعد نشوف على أرض الواقع هل تنجح فيها.
1: بديت بالإدارة الفنية
5: يعطيك هذا
2: هو اتحاد الكرة. خلينا أراه هو اللي وصلنا له طوى نتيجة يمكن 10 سنين من خليني نقول بعد الجينيراسيون تاع خالد بشوي فهمني بدات. دونك الاتحاد الكره باش لاهي بالمنتخبات لاهي بالتكوين والرسكله والنوادي هذوما الكل تابعين للاتحاد الكره ولا نجزؤهم المنتخبات شفما فما المنتخب الاول فما الفئات السنيه الشباب وثم المنتخبات الجهويه هذوما الكل تحت راهو الاتحاد هو اللي مسؤول
5: الجامعه
2: ثم التكوين والرسكلة شكون؟ الاتحاد الكرة الجامعة التونسية كرة القدم النوادي شكون؟ الجامعة التونسية كرة القدم النوادي شبهها فما الفريق الأول فما الفئات السنية هذوما كلها تلقاها تحت رعاية شكون؟ الجامعة التونسية كرة القدم. وين سلطة الإشراف من هذا؟ راو مش على خاطر توا دخلت الوزارة ولا تخدم واجتماعات ما بين الجامعة التونسية كرة قدم والوزير وكذا لكن قبلش كان يصير ما كانتش ثم سلطة الإشراف الكرة كرة قدم كانت تحت الجامعة التونسية بدينا من المنتخبات الجهوية ما كانتش ثم الإقليمية معناتها كانت موجودة لكن بعد ثماش ثماش ما عادش لاهين بها. دونك شكون اللي باش يخرج لك الملاعب منين باش تخرجوا ماكش باش تخرجوا من ليكيب انت الاسبيرانس قاعده تلعب في تظاهرات افريقيه
5: من القاعده
2: القاعده عندنا 10 سنين ماناش نخدموا في القاعده اللي هي شكون اللي تحت شكون تحت رجل
5: الجامعه
2: لهنا خويا
5: والانديه شي شركه
2: والانديه
1: كل يعني الجامعه توفر الظروف
5: والانديه
2: نحب نوصل
5: بلا شاكر دقيقه النادي يصرف في مليارات على الفريق الاول ومهمش قطاع الشباب وعنده تلقاه عشرات المدربين في كل فئات واش قاعد
2: ونحب نوصل سلطة الإشراف راهو هذا اللي تحكي فيه أخذر هنا كان نحط سلطة الإشراف في كرة القدم باش لاهي السنوات اللي فاتت نقول حتى بشيء حتى شيء لا تكوين والرسكلة ما خاطئها عند الفيديراسيون نحكي تكوين والرسكلة مدربين على مستوى معناتها التكوين الفئات السنية الجامعة التونسية كرة القدم منتخبات الجهوية برج الصدرية اتسترا تنحات إيه الوزارة قاعدة تعمل في الكرة شنية مهمتها حتى شيء. دونك لو كان ثم معناتها سلطة الإشراف قامت بالواجب على مستوى التكوين والرسكلة نحيل أنا الفيدراسيون على مستوى المنتخبات الفئات السنية السكتوريال والإقليمية وقتها نجم نقيم ونجم نحاسب ونجم ما عادش تنجم تحاسب نادي تقول له وش بيك ما طلعت ليش انت ملاعبي ولا اثنين ولا ثلاثة يقول لك انا عندي الفريق الأول. خلي سلطة الإشراف هي اللي تكون معناتها عينيها على الفئات السنية هي اللي توفر المستلزمات هي اللي توفر الميزانيات وتشوف شو ونفس الشيء على مستوى الأطر الفني.
5: مؤيد عطينا رأيك لهنا وخاصة انه التجربة الليبية ظهري ما عادش تبعد برشا على الكرة التونسية
3: هي للأمانة يعني باش نكونوا حتى أكثر واقعية أعتقد أن مازال الحال في تونس أفضل يعني نسبيا من ليبيا لكن لابد أن نشير لعدة نقاط حقيقة. أنا استمعت لكلام الزملاء وأعتقد أن ما عندي منضيف في الكلام اللي قالوه لكن أنا بناخدها من جوانب أخرى من خلال يعني متابعتي ومن خلال قربي يعني للكرة التونسية وعشرت يعني سنوات يعني أعتقد أن الأزمة تتكون من عدة مراحل والموضوع راه متشعب جدا جدا جدا. أنا ممكن نعطي لكم بعض الاسقاطات وانتم من خلالها نقدروا نوصلوا احنا اقل حاجة لبعض نحللوا وين المشكلة. اعتقد ان في اشكالية ادارية تتمثل في عدم الاستقرار الاداري تقول لي كيف صح ولا ايضا في ازمة اخرى متعلقة بالجمهور الرياضي في تونس نفسه.
1: نقطة مهمة.
3: علاش؟ أنا نقول لك علاش. أعتقد أن إداريا تونس كانت من أكثر الاتحادات الوطنية استقرارا في فترة الدكتور وديع الجري. أنا نشوف في التعاطي والطرح الإعلامي كيف يتعامل الجمهور، يعني المنتخب التونسي سجل أعتقد أن نقطة تاريخية سبق بها منتخبات عربية متعددة، واللي هو الوصول المتكرر لنهائي المونديال
5: سبع مرات.
3: والوصول هذا في منتخبات أيضا لها باع وعندها محترفين وكذا، وصلوا لمرحلة أن هذا الأمر يعتبر إنجاز ويعتبر حلم.
1: واضح.
3: في المقابل شغف المشجع التونسي، الإعلام التونسي، الأسرة الرياضية في تونس لاحظتها دائما في كل مرحلة من هذه المراحل يحاولوا وكأن احنا خشينا لكأس العالم لابد من قيمة كأس العالم، وهذا أعتقد أنه خيار غير منطقي. يعني يعني يعني يعني
0: خشينا يعني يعني كأس العالم مش نقيمة كأس العالم.
3: مثلا
0: ما سمحنا احنا مرة مشينا كأس العالم سبع مرات وتعدينا حتى مرة
1: للدور الأول
0: الكاب فير
1: أول مرة
3: كويس،
0: والعندها دوري والعندها لعبين كويس. شوف يعني كقيمة اي مشينا كأس العالم
1: حتى في
0: الدور الثاني
3: كويس. نتفق معاك، هو أعتقد أنه في نفس السردية الآن ماشيين في المنتخب السعودي. المنتخب السعودي أعتقد أنه من أكثر المنتخبات وصولا لكأس العالم، ما أعتقدش عنده هذيك الإنجازات الكبيرة رغم قيمة الموارد اللي تملكها دولة السعودية الشقيقة، كذلك دول أخرى وضعيتهم المالية وضعيتهم الاقتصادية دوريهم من ناحية التنظيم ومن ناحية المحترفين وصلوا لليفل عالي، لكن في النهاية بمقدار ما نشوفوه في تونس والإمكانيات المتاحة، تونس في السنوات الماضية كانت توصل تسمى كرويا على الصعيد الشخصي نشوفها
1: يعني ناجحة. إذا تتوفر الإمكانيات
3: في أشياء في أشياء للأمانة عرقلت هذا التوهج. أنا من فترة الكابتن خالد والجيل متاعكم والأجيال السابقة، أنا أعتقد عمريا ما نقدرش نقول لك لح عصرت الأجيال كلها في تونس، لكن على أقل تقدير في أسماء تركت بصمة، والنجوم ووفرت النجوم في تونس كانت كبيرة بصراحة. من بعد الجيل متاعكم كابتن خالد أعتقد أن أنا اللي مع احترامي وتقديري اللاعب اللي الفت انتباهي، أمتى نقولك الفت انتباهي معناه يعرفوا الليبيين المغاربة كذا، يوسف المساكني طلعوا لي موهبة في تونس بقيمة يونس المساكني في خلال 10 سنوات الماضية. إذن في إشكالية تتمثل في ندرة الموهبة بصراحة في
1: وعليش في حسب في رأيك انت
3: لعدة عوامل نقول لك شن هي العوامل. أول حاجة في مشكلة زي ما قالوا الكباتن في موضوع التكوين. الإشكالية الاقتصادية اللي تمر بها الأندية تأثر بشكل كبير
1: صحيح
3: على اللاعبين الصغار، لأن اللاعب الصغير والموهبة مع احترامي وتقديري
1: لازم يلقى ظروف تاع تكوين
3: سليمة. ونزيدك نقطة تانية
0: مؤيد سمعني مفروض العكس كي ما عندكش فلوس باش تجيب ملاعبية كبار حول على الصغار.
3: ما بنقول لك حاجة، في إشكالية في إشكالية تمر بها المنطقة بصفة عامة، ما نتكلمش راح لتونس المنطقة بصفة عامة، الوضع العام الوضع الاقتصادي كذا يخلي فيه ندرة في المواهب. علاش؟ لأن رأي كرة القدم للفقراء، يعني باللي بالمواهب كلها من الأحياء الشعبية وكذا ممكن يلقوا في صعوبة للوصول إلى المؤسسات
1: حتى
3: الكبيرة.
1: في الأحياء الشعبية يعني تدفع فلوس بسلعب حتى مباراة في الأحياء.
3: برافو عليك. تو مثلا في مؤسسات في تونس ما عندهاش أي تواجد في دوري النخبة، لكن عرفت تاريخيا بأنها هي تكون في لاعبين صغار ويصبحوا مواهب يتدرجوا نلقاهم في الأندية الكبيرة زي الترجي والأفريقي. نزيدك نقطة تانية مهمة للأمانة، يعني رأي أثرت بشكل كبير على واقع كرة القدم التونسية. في سنوات مضت كانت تونس تتميز بالملاعب، اليوم وضعية الملاعب راهي ما تعطيكش منتوج بالشكل اللي تبيه.
1: هو من 2001 ما فهمش حتى استثمار
3: رياضي. برافو. يعني يعني يعني يعني يعني يعني, يعني, يعني راهو الكوره ملعب. انا تو مثلا نتفرج على مباراه متوسطه او مثلا نتفرج على الترجي والافريقي مع فريق يعني في الوسط او في في الدرجه السفلى متواجد في ملعب رادسي يقدم في مباراه كبيره، لان هذه الادوات نتاعك.
5: عندي سؤال هنا في اطار كلامك وخالد وشاكر يشاركوا معنا طبعا. كوتش تقول لك معناه ملاعب وكل، اولا انا بالنسبه لينا في السبعينات قبل منتخب 78 معناها عمل
2: لاعب تراب
5: انجازات كبيره. حصحاص
2: حصحاص
5: الكابفير اللي حكى عليها خالد عندها ملاعب عندها بنيه تحتيه عملاقه ما عندهاش حتى بطوله يعني
2: هي هي هي, هي الملاعب
5: حتى في ليبيا ظهر
2: اي صحيح
5: كليتو تعمل ملعب
1: اما فما ما عندها محترفين
2: لا لا اللي هي
1: هو شي في التجار مش المحليين لك عليه شي على فقر كل قدمه تونسي البطوله
2: نقطه مهمه هو طرق المستوى الجوده ما عادش فما جودة متاع لاعبين قال لك آخر
5: عادش عم كاليتي
2: كاليتي هي تكنيك نحكي يوسف المساكني اي سيفري صحيح ما ثمش جودة هذه من الحاجات اللي معناتها خلات المنتخب في المستوى هذا حتى على مستوى البطولة في البطولة متاعنا فما كاليتي
1: حتى في محترفين
2: به نرجعوا
5: محترفين عندك الخزري اللي مع المساكني عمل
1: آخر لاعب نقوله لاعب يلعب في أوروبا يلعب أساسي ولا لا
2: الكاليتي منين باش تجيه كاليتي مش وقت يبدا يلعب كبر باش تولي عنده كاليتي كاليتي من صغره صغره قال لك الملاعب صحيح ملاعب لكن قبل ما كانتش ثم ملاعب قبل الملاعب ثم اكتشاف المواهب ومن بعد اكتشاف المواهب ثم صقل المواهب كيفاش تسقلها وشكون يسقل المواهب هذه وين تسقلها وقتاش هنا نطرقوا المشكل نتاع الصغار نتاعنا توقيت المدرسي الملعب ثم المؤطر ثلاثة هذوما ثلاثة حاجات اللي يدخلوا في تكوين اللاعب حاجة أخرى دخلت على الكرة التونسية اللي هما ليزاكاديمي شكون يراقبهم وشنية وين يوصلوا شنو الهداف من ليزاكاديمي اسكو الوزيرة كهو معناتها للترفيه اسكو للترفيه وإلا للتكوين لازم نفرقوا كان للتكوين فما فئه معينه راهي نيجليجي اللي هما الناس اللي ما عندهمش فلوس خاطر الاكاديميات بالفلوس
5: ولا الشكر راهي مش غاليه برشا راهو زادت الاكاديميات حاطين عليهم باختيار الوالدين يمشي ب 50000 يحط ولده في الشهر يصرفوهم في اكثر انا بالنسبه لي يمشي للكوره خير ما يمشي اشياء اخرى
1: مادي خلي يضيف
5: خالد نقطه
3: وبعد حتى انا عندي باش نقعدوا في نفس الاطار في نقطة مهمة أنا سمعت بها في المدة القريبة الماضية وحقيقة أنا ما لمستهاش على أرض الواقع لكن كفكرة نشوفها بروفيشنال يعني سمعت أن الترجي خاش في مشروع متعلق بالأكاديميات طبعا تونس بصفة عامة طموح متاعهم يلعب ترجي افريقي النجم الساحلي اسفاقس وغيره من الفرق الكبيرة
5: يعمل اكاديميات
3: فيبي يدير اكاديميات مثلا في الجنوب في الشمال في المناطق الصغيرة اعتقد ان هذه حتعزز راه من انك تشوف الموهبة وتجيبها عندك
1: كيف ما حاجة بي يمكن سنة بديت في الكرة التونسية وبراجعت هي مركز تكوين في برج صدرية رجع وايضا حتى في الجهويات يعني فما مراكز جديدة ان شاء الله بها نبني ونرجع للإشعاع متاعنا لكن فما حاجة ممكن خالد نحكي على مراكز تكوين في النوادي الكبرى تو نمشي مثلا مراكش البارك بيه باركان تفرج في الصغيرات كيفاش يتدربوا يعني ملعب فيه يقسموه على 6 ولا 8 كيفاش نجم تخرج لي انت ملاعبي يعرف شو معناها تسلل يعرف شو معناها تماس جو شام بالكورة شنية على اين اساس انت باش كوني ملاعبي نحبك تجاوبني على ذي خالد
0: والله شوف الموضوع
5: متاع ما خرجنا من المنتخب
0: اي ما هو شوف
5: اشي عميق
1: حجم هما برشا
0: هما ديشين مربوطين بعض ما حشون خلينا نحكيوا على الموضوع هذا لانه قبل كيما قلت في السبعينات كانت البطحي اللي خرج الملاعب
5: وشوف شو عملنا تو جيل دريم تيم
0: تو البطحي ما عادش موجوده اول حاجه كيما شوف فما حتى حي في تونس بار ثلاث اربع حي باقي الكل ولات طلعت عمارات الناس كل تعمل في انفستيسمون في الايموبيليه
5: صغار شادين تليفون
0: يلعبوا دونك صغار اللي عنده ولده مغرب بالكون شو باش يعمل باش يزوا الاكاديمي نتاع النادي يا باش يزوا اكاديمي بريفي فهمني لهنا هذا فريمون الموضوع اللي لازم يتحل عليه ديبا كبير ياسر المكون شكونه
2: صحيح
0: عندنا الماتشير احنا متوسطه باهيه اللي هو اما المكون شكونه فهمني
5: المدرب يعني
0: فوالا شكون كونه المدرب دونك لهنا احنا وقت اللي انت باش تقول اكاديمي يعني نمشي نجيب مدرب يعرف يكون. باش نجيب مدرب يعرف يكون لازم انفستيسمون في الجامعة، انفستيسمون في الوزارة، ونبداو من غادي
5: كذا اعتمادات ماليه.
0: انا عندي الماتير بريمير عندي متوسطه بيا اللي هو موجوده وبكثره، النوادي عندها ديز اكاديمي، اما شكون يكون فيه؟ هو الاشكال، هو يعطي فيه في حاجه سور دي باس
5: احيانا
0: جوست يلعب وكهو
5: مكون، احيانا ناقص خبره.
0: هذه حاجه مهمه.
2: مش في الديبار خالد الوزاره وسلطه الاشراف على مستوى التكوين، لو كان معناتها سلطة الإشراف كانت متداخلة على مستوى التكوين أخويا باش ناخذ على النوادي، هنا نولي نشوف المكون المؤطر الصحيح ونحط الأدوات الصحيحة لك الوليدات الصغار وتوفر الملاعب، وقتها باش تلوج تستنى البرودوي اللي معناتها نشوفوه الناس كل. أما شكون اللي يكون مهم جدا، شكون اللي يدرب مهم جدا. اليوم خطر كان تحط لي الأكاديمي بريفي يقول لك ماذا بي أنا أخويا برخص واحد، ما خلينا هكا يقول لك أرخص واحد اللي مازال كي متخرج اللي مازال ما عندوش خبرة، هذاك باش عملية تجارية. دونك وقت تدخل العملية التجارية ما عادش تلوج
5: ضيع ثروة فنية. نضيف لحظة مويد يكمل خال فكرته ونرجع
0: فوالا. دونك لهنا نبداو كيقول تكوين المكون، شكون باش يكون الولاد الصغار؟ ومن بعد راه شوف عندي شوية هكا نظرة على الموضوع هذايا. من بعد راه فما حاجة مهمة ياسر اللي هي لا ديتكسيون نتاع الموهبة،
5: اكتشاف الموهبة.
0: الموهبة راه مش اللي يجي يعرف اللي مشكون الموهبة، فهمني؟ خاطر كان باش تعمل انت على الناس
5: الكل
0: فوالا. هذه راهي العين مهمة ياسر. علاش؟ خاطر راهو عمره حتى العمر 16 سنة ما نجمش تعرف انا بجوز انا مش يوصل، فهمني؟ راه مهم ياسر في الجونيور وقت اللي يوصل الجونيور وقتها تعرف. خاطر اللي خاطر فهم لاعبية راه البروغريسيون نتاعهم تبدا بشوية بشوية بشوية بشوية يوصل لاسرتاناش وقتها تقول هذا
5: بشعر. العين بالعين ساعات تقول تنتدب اللي بشعر تنتدب.
0: فما العين زادة فوالا، فما العين فما زادة النظرة العلمية فهمني. خاطر توا احنا كي بداو صغار انت ترى اللي شكون يجري اكثر من الاخر خاطر يوصل قبل الكورة، راهم بعد يتبدل
5: فما دي دوني
0: صحيح، راهو فما امور علمية
5: علمية مش ادارية،
0: جدي ادارية فنية علمية سلطو علمية باش توصل انت ترى وتوصل ملاعب يلعب سينيور.
5: شوف بها
0: مقيس صحيح
5: الملاعب هذا. قبل ما نخرجوا فاصل مؤيد ناخذ كلمة
3: في نقطة أشار لها الكابتن خالد والكابتن شاكر، أعتقد أن هي مهمة ولمسوا الداء حقيقة، واللي هي متعلقة بتخصص
5: مفروض راهم يدربوا
3: زوز هذه الفئات. لا ما هذه النقطة
5: هذوما ما يدربوش وهم ناس نكيرات.
3: هذه النقطة اللي نبي نقولها لك، أنا في نقطة نبي نقولها لك، في تونس ما عندهاش أزمة تدريب، ما عندهاش أزمة
5: مدربين،
3: عندها كفاءات موجودة. لكن سامحني نقول لك ليس من المنطقي أن نشوف نبيل معلول أو شاكر مفتاح أو مثلا خالد يدرب في فئات سنية، مش لأن الفئات السنية مثلا حاجة أعلى من مقامهم، لا، المجال هذا راهو تخصص في تونس في ليبيا في أي دول في العالم. المجال هذا كيف نتعامل معه؟ ترى عبارة على تكريم. تقول لي كيف تكريم؟ ينتهي مسيرة اللاعب المعين نحطوه البراعم، نحطوه الأشبال، نحطوه الأواسط، عبارة على تكريم. فنقطة مهمة تكلم عليها الكابتن شاكر اللي هي السلطة العليا أو وزارة الرياضة، وأيضا أنا ندعو من خلالها حتى الجهات والقطاع الخاص في هذه الجزئية تحديدا. اليوم في مدارس تكوين على مستوى عالمي نشوفه، أعتقد أنه ممكن أقرب المدارس اللي تتماشى معنا المدرسة الفرنسوية، رغم اقتناعي أن اليوم إسبانيا هي اللي مسيطرة بشكل مطلق على العالم. المفروض لو تونس أو في بعض الشركات الوطنية تاخذ موقف وتتبنى أن هي تخلص مجموعة من المدربين مثلا نقوله طاقم إسباني، يكون ليه سلطة للإشراف على الدوريات الفئات السنية، متابعة المنتخبات على مستوى الفئات السنية، ومن خلال هذه الوضع أراه قيمتهم ما أعتقدش حتكون قيمة مبالغ فيها زي القيمة بتاع الأكابر أو المنتخبات الكبرى. فأعتقد أن هذا مثلا خيار نتمنى من الشركات المحلية أنها يكون لها موقف
5: فكرة
3: لاستجلاب بعض الأطقم الإسبانية أو الفرنسية.
0: الله جزت على تأييد الكلام. كنت في المغرب وعندهم يعني ديجا يخدموا على المشروع هذا. فما شركة كبيرة من غير ما نسميها مغربية هي متبنية الأكاديميات متاع النوادي الكبار.
5: كنت في نادي الرجاء
0: سبعة ولا ثمانية الرجاء ديجا عنده واحدة من أحسن الأكاديميات كإنفراستركتور. الوزارة الجامعة المغربية ومعها شركة قوية مادين متبنين يظهر لي 8 نوادي الأكاديميات الأكاديميات هما اللي يصرفوا عليهم في كل شيء قرايتهم مثلتهم التمارين متاعهم المؤطرين سمحني سمحني إضافة لذلك المؤطرين المؤطرين جابوا جابوا تعملوا يسر على المدرسة الفرنسية الحقيقة ومعهم ومعهم اللي فيتور فورماتور اللي هم مغاربة دونك بداوا بالمدرسة صحيت باش يتعلموا عندهم وبعد يخليهم يكملوا خدمتهم على رواحهم.
5: شكرا لكم خالد المولي شاكر مفتاح مؤيد اسكندر موصلين معكم في رياضة وهداف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. فاصل صغير بعد راجعين معكم حبيب في التصريح اللي أثار الجدل الجمعة كاملة الناس تحكي عليه تقريبا هو اللي ولا ترند معناها وتوندونس في تونس تصريح رئيس الجامعة نشوفوا الأشياء الإيجابية مثال شامكم مهم زادة نحكيوا على السلبيات باش نحاولوا نصلحوا واقع المنتخب.

0: رياضة وأهداف.
1: تحياتنا الكريم المدب في الإخراج. ذوق موسيقي راقي حلو برشا. مؤيد مغروم بالموسيقى التونسية ولا؟
2: أكيد
1: حتو بعد يحط لنا حاجة
3: كان
1: تونسية.
3: كان عندي اختيارات ميسالش حتى غنية اللي بيان
4: تونسي وعايش في
1: تونسي تسمى أي تونسي هو.
2: أكيد يشرفنا وليبي وتونسي يعني بلاد واحدة.
1: لا لا بلد واحد وشقاء أخويا. ومرحبا بكم في كل وقت. شكرا لك مؤيد. تبش بعد شوية ديما نذكر أنه عنا المنتخب الأولمبي بعد موجز الساعة الثالثة يكون معنا رئيس وفد المنتخب الأولمبي مباشرة من توغو العاصمة توغولية لومي وسام الطيف يكون معنا باش نحكيو على المنتخب الأولمبي. هاد خلينا نسكروا توا المنتخب الأول
3: اللي فرحنا المنتخب الأولمبي
1: إن شاء الله
3: نتيجة باهية فين بلاش نعرف في لومي
1: واحدة واحدة واحد يفرحنا كي ترشح لكأس أفريقيا والعاب أولمبي بدايته طيبة خاطر المنتخب هذا قاعد يعمل في حاجة
3: باهية نتائج إيجابية
1: في طولون في جماد وكل شيء
3: راهو حتى حاجة نثنيوا عليها
1: صحي طبعا أكيد نشكرهم ميسالش. عندنا توا موضوع أكيد تقريبا الأسبوع هذا الكل الناس حكيت على التصريح هذا معناها بطريقة كبيرة برشا هو تصريح معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في خصوص نقاط مباراة أوغندا.
5: الاتحاد الافريقي كان عليه ان يعلم الجامعات باعتبار وانه فما ثلاثه وضعيات هم ثلاثه بلدان اللي ينظموا كاس افريقيا. كان على الاتحاد الافريقي اعلام الفرق والمنتخبات الوطنيه اللي فيهم الفرق المنظمه بكيفيه الاحتساب قوانين ما باش نكون معك اوضح.
6: فما تحرك دونك اليوم الجامعه ضد القرار هذا
5: بطبيعه الحال فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش لانه ولو انه القوانين المنظمه للعبه تسمح باحتساب النقاط لكن فما مس بشرعيه ومشروعيه اللقاءات فما مس بمصداقيه اللعبه باعتبار وانه فريق مترشح اليا يعني نجم تكون مس من مصداقية اللعبة باش ندافع على المبدأ لأنه مبدأ صحيح باش ندافع عليه إن شاء الله. شكون لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي هاني قلت راو نظام المسابقة ما فيه حتى تغيير لكن كان على الاتحاد الأفريقي أنه يتخذ أو يعلم بأنه راو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعية باعتبار وأني أول مرة تصير ثلاثة بلدان تنظم كاس افريقيا. كان صارت وفصار تقصير من الاتحاد التونسي فانا نتحمل مسؤوليات.
3: معز الناصري ذي التصريح نتاع رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم قواعد احتساب النقاط هو يعرفها لكن انتظر الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يعطيه المعلومه هل فما تقصير من الجامعه والا لا. هي تطلب بطبيعه تفسير قبل خوض المباراه اللي خسرنا من خلال زوز نقاط.
1: بالله لحظه باش نقول حاجه لهنا انه الموضوع معنى ربما تحكي فيه بارش من زاوية قانونية وكل شيء احنا ما حناش باش نعاودوا ربما اللي تقال معناها لانه اسبوع كامل الموضوع هكا ما حبيت نسأل الفنيين ومؤيد معنا زاد عنده راي حاجات كما هكا تأثر بالإضافة للأسباب العميقة اللي حكيناها قبيلة متاع التكوين والأكاديميات والبنية التحتية وكذا. أما توا هذا مش كل وليد اللحظة. أنا في تربص عندي مثلا 23 لاعب أجيري معناه ونحضر على هون أعطيكم معلومة هذه مؤكدة المقابلة الأولى ضد أوغندا كان من المفروض أنه بشي يلعب فيها عيسى العيدوني
3: اللي هو كان خارج القائمة جمع.
1: حازم المستوري رتح فيهم خاطر للمقابلة الجاي دونك كي تبدل شوية الفكر متاع المدرب فيو المباراة معناها ما عادش مقابلة رسمية قلب لعب اللومي ولعب الشيرني ولا يجرب في ملعبية
3: كاينة مباراة ودية
1: اي ودية هو قال ما تحسبش معناها لهنا زاد خطأ هذا احنا مسؤولين كاف مسؤولة
3: خطأ من شكون مادي سامحش
1: أثر
3: لا ما خطأ مش فني مش من معين شعبين
1: لا مش من معين شعبين يعني احنا نعرفوش هل الكاف توا سيد
3: خطأ
1: رئيس
3: يعني الجامعة يعني كأنه معين شعبين ما كانش
1: خطأ شعب. في المعلومة
3: اي في المعلومة
1: رئيس الجامعة الى حد الان ارمال كرة زادة للكاف زاد احنا الى حد ما نعرفوش
3: في تصريح هو تعرف معمول به القواعد هذيا
1: هي الجامعه غلطت في هذا
3: هو في التصريح قال انه معمول به عمليه احتساب النقاط كانه استعرف انه الكاف باش تحسب نجم تحسب النقاط ما كانش عليه يبدا عنده شويه ريب انه يتصل وياخذ المعلومات باش هكا يفيد المنتخب
1: هذا هو السؤال انا حبيت نسال هنا هل انه الحاجات هذوما اثروا فعلا على سير تربص ولا حسب رايكم انتم خالد وسي شاكر موي تفضل
7: بطبيعة شوف انا عندي جروب وعندي دو ماتش فيه ماتش اميكال
0: عندي ماتش اميكال وماتش اوفيسيال اوتوماتيكمون المدرب انه باش الماتش المهم اللي هو
3: بوتسوان
0: لوفيسيال دونك الماتش الاخر بالنسبه اللي هو في تفكيره في تفكير الجميع اللي هو ماتش اميكال اللي المفروض نجرب فيه ملاعبين جدد هكا المعقول يقول المخ
3: خاصة انه خالد اول مباراة ترى على راس المنتخب
0: لهنا يعني كي باش تاخذ الموضوع من ناحية لا جيستيون نتاع المدرب عندي مباراة ودية اللي جو مو برومي باش نجرب فيها اللاعبين اللي اول مرة يجي ولا باش نجرب حاجة وعندي المقابلة الرسمية اللي ما فيهاش تجرب باش نهبط نحط ال11 الاساسيين نتاعي دونك لهنا وقت تقول لي انت راه ماتش اميكال انا بالطبيعة جو في جيري سورتو كل انترفال نتاع المباريات مش كبير ياسر 3 4 ايام دونك لهنا فما اون جيستيون معينه بارابور لما تشيميكال وما تشوفيزيل بعد تقول وين بلا النقاط حسبوا دونك ليه ما عندك مطلوم على المدرب على الاطار
7: قصدي حتى الفني حتى لكن تحضير المقابله يأثر
0: بالطبيعه بالطبيعه هو مش تحضير المقابله تحضير الاستاش
7: نتاع طرابلس
0: فهمني جوست لهنا معلومه صغيره المغرب كي نظمت كاس افريقيا راه لعبت في التصفيات
3: حسبوا من نقاط حسبوا النقاط معموليه
0: دونك لهنا
7: 18 نقطه
0: تقول
3: اللهم اذا مثلا مش تنظم تظاهره لكن ما تلعبش بالقاره نتاعك ما تحسبش النقاط
7: اللي قبلها
3: في القاره نتاعك تحسب النقاط
0: ليه هاو مقريب هنا هنا يعني هم هي الرساله يعني لهنا يعني نقص المعلومه يعني بصراحه في مستوى بلاد كيما تونس راه ماهيش معقوله حقيقه بنك شنو نلعب ماتش بعد تقول لي لا تحسبوا النقاط
3: وزير الشباب والرياضه سيد صادق المورالي فتح تحقيق بطبيعه مع الاجتماع يوم الجمعه بشوف بطبيعه الحدث هذايا والاخبار اللي صارت والا ما صارتش انه المعلومه جات المكتب الجامعي والا لا بطبيعه موضوع للمتابعه وبطبيعه باش نعرفوا النتائج نتاعه في قادم الايام
1: نسمع مؤيد وبعد شي شكر تفضل
7: طيب الموضوع المعلومة من عدمها أنا في اعتقادي أن الموضوع هذا ما هوش موجود على أرض الواقع الكاف والاتحاد الأفريقي ما يعطيكش معلومة الكاف عنده لجنة مسابقات ولجنة المسابقات تضع شكل المسابقة وتحددها أنت بحثت على التعميم التعميم أعتقد أنه متاح أنا على الصعيد الشخصي ما جبتش المعلومة من الكاف سمعت أن غضوة في قرعة متعلقة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا
1: اللي تونس ما كانتش حاضرة
7: اتصلت ببعض الأصدقاء بعض الزملاء صحفيين من دول مختلفة نسأل عليه نظام المسابقة لأن عندنا فيها منتخب المنتخب الليبي عندهم الزملاء عندهم المعلومة احنا بالنسبة لنا عندنا المعلومة لكن في إشكالية أبعد من من من هذا الموضوع أنا أعتقد أن موضوع المعلومة من عدمها هو ممكن يكون لي أثر لترطيب الأجواء نفكوا عليه روحنا الضغط شوية المنتخب قاعد معناها في مرحلة
1: إعادة بناء
7: وتبديل جيل بجيل رأوا في نقطة أنا بنقولها حتى للجمهور التونسي تحديدا رأوا المنتخبات كلها تمر بمرحلة دروب وأنا شفت على امتداد السنين شفت منتخب تونس يخسر ما هوش عيب يعني أو حاجة مستغربة لكن شفت منتخب تونس يخسر وبنجومة وبمواهبة والفوز والخسارة جزء من تقاليد كرة القدم
1: مش بالأداء لكن
3: والله تنجمتك لكن بالأداء
7: لكن نبي نرجع
3: لكم الانتماء الوطنية وحاجة ذي مهمة برشا وحب نحكي فيها
7: نبي نرجع لكم لنقطة أعتقد أنت أشرت مهدي في بداية حديثك حول المحور هذا قلت احنا تكلمنا على عدة أمور وأعتقد أن هذا الموضوع موضوع آني أو موضوع جديد ما ليش علاقة بالمختنقات السابقة لا أنا نشوف فيه هي عبارة على سلسلة مع احترامي وتقديري يعني أول ما تكلمت على استقرار الإداري وهذه مواصلة وتكملة لهذه الجزئية يعني نبي نقول نقطة مهمة وأعتقد أنه يتحمل مسؤوليتها الاتحاد الليبي والاتحاد التونسي بالدرجه الاولى
1: اللي توما موجودين في نفس
7: اللي
1: المجموعه
7: اللي احنا موجودين في نفس المجموعه انا استغرب حقيقه ثلاثه مجموعات فيها مترشح واحد من كل مجموعه في العالم اجمع اللي بيتكلم في طار كوره في العالم اجمع عم تكون عندي منتخب متاهل للتصفيات هذه تكون ميزه لباقي المنتخبات مش تكون عقاب انا اللي شفته عقاب انا نعطي لك مثال في سنه 2006 كانت في تصفيات فيها المنتخب المصري اللي هي نظمة البطولة في ليبيا جت في المجموعة اللي فيها المنتخب المصري ترشح منتخب ساحل العاج والكاميرون وليبيا بحكم انها جابت معدل جيد من النقاط وكان ترتيبها الرابع ومصر ترتيبها الثالث ترشحت مباشرة لبطولتها ليبيا ترشحت فأنا استغرب الآن

0: نجيك لنقطة تانية أيضا تتعلق بالاستقرار الإداري. أنا أمتى قلت سامحوني على الإطالة النادي نقطة مهمة. اليوم السؤال اللي يطرح نفسه، وين تونس وين ليبيا داخل أروقة الاتحاد الأفريقي؟ يا سيدي في فترة من الفترات ليبيا ما كانش عندها تقل، لكن كان في بعض المساعدات من الناس اللي أقرب مننا، على سبيل المثال طارق بشماوي. أعتقد أن طارق بشماوي يعتبر خسارة كبيرة لكرة القدم التونسية، مثله مثل الاتحاد السابق اللي هو وديع الجاي.
1: معقول؟ أيوة، أبو شماوي اللي كان زاد ينجم يمثل تونس في وقت ما، ونعرفوا شنو صار زاد في حرب
2: التصريح اللي خرجته. تصريح رئيس الجامعة التونسية كرة القدم.
1: ساعطيوني تعليق على كلام مؤيد، راه قال حاجات مهمة جدا.
2: ليك كلام صحيح،
1: احنا مفروض زاد رانا خلينا موقف.
2: هاني جايك
1: جامعة قصر.
2: لا هاني جايك على هذا
1: قرار غريب وعجيب
0: يدخل في مبدأ الكفر.
2: جايك
3: اتحاد شمال افريقيا،
2: تصريح رئيس الجامعة التونسية كرة القدم معقول راه، وتحليله منطقي. انا باش فريق معناتها منتخب متأهل والنقاط نتاعو تتحسب، دونك فما المباراة الأخرى نجم تكون حاسمة، نجم يقول لك أنا نجرب وقتها زادة ما يلعبش المنتخب الأول، وتولي ما عادش فما مصداقية على مستوى النتيجة إلى غير ذلك. لكن أنت ما تقعدش حتى لين بعد ما تتلعب المباراة وتلوج أسكو النقاط تتحسب ولا ما تتحسبش. من المفروض كما قال مؤيد قبل نحسم في المسألة هذه ونتناقش مع الاتحاد الافريقي معناتها كرة القدم، ونوضح المسألة هذه كيفاش باش تكون، وتأثير النقاط على بقية المباريات كيفاش باش تكون، مش وقت المباراة ولا بعد المباراة وقت اللي صارت النتيجة وقتها نقول انا ما في باليش. على مستوى اختيارات المدرب كما قال خالد، انا كمدرب مازلت كي مسكت الفريق عندي مباراة تقول لي النتيجة متاعها ماهيش باش تتحسب، بيان سور من حقي باش نجرب وباش نحضر المباراة الحاسمة اللي هي باش النقاط متاعها تتحسب. لكن هنا ديما يقعد الحاجات هذه تلقاها راهو كان في على مستوى الافريقي، على مستوى مغاربي، على مستوى العربي، تخلو اذا ذا معناتها خاطر من المفروض راهو من الاول فما معناتها تعرف الناس رؤية واضحة، تعرف النقاط ما حاجة بديهية معناتها تجي اخر وقت تقول لسكو لخبطة ما نعرفش النقاط يتحسبوا وما يتحسبوش. مش بالرؤية
1: الموضوع،
2: مش بالرؤية من الاول، راهو منتخب على مستوى منتخب ماهوش مستوى نوادي.
1: خالد زيدة فما موضوع اخر قبل الاخبار في ثلاثة دقائق، نعرفش اني تعرف معين زيدة لعبتوا ضد بعضكم ولا مع بعضكم؟
4: لا مع
1: بعضكم ضد بعضكم. معين تخلى الدخله اللي ما يتمنهاش حتى مدرب على مستوى النتائج، احتقان كبير في الشارع الرياضي من برشا حاجات، ومعناها ما نشكوش في الكفاءة. ما نقول لك البداية ما هيش هذه البداية المحبذة بالنسبة ليه، وزاد قلة انضباط بعض اللاعبين.
3: الكويزين انترن ما هذه يمكن حاجة مهمة برشا.
1: العاشوري،
3: العاشوري يعني كواليس المنتخب في الفيستير ولا تخرج للعموم الشارع الرياضي حاجه تقلق برشا.
1: لا المدارك. هو مش مسؤول عليها هو.
3: لا هو مش مسؤول، قصدي على... هو فهمني تو يعني كويزين انتر مش هو المدرب،
1: كويزين انتر المسؤولين.
4: بالنسبه لي انا معين جاي على مشروع مش كروي برك، مشروع زاده لازم يغير ليتا ديسبري الموجود في المجموعه، لانه من المشاكل ابار مشاكل كروي ساسو فوالي فما يعني تا ديسبري تري نيجاتيف واضح، يعني ما من نتائج من كيفيه تعامل الملعب هذا ديجا سمعنا متفاهمين الكويزين انترن، لكن ساعات مدرب لازم ياخذ قرار في ملعبي ماهوش يخلي
1: مع القرار اللي خذاه انت،
4: لازم ياخذ قرار باش يزيد يكون مساج الناس
1: عبر الناس الاخرين
4: فوالا باش يشد هو الجروب نتاعو، لانه قلت لك ساسو فوالي فما ان تا ديسبري ماهوش في مستوى منتخب، يعني الملعب ما يلعبش يتقلق وتغششوا ليه ماهوش معقول. انت ماكش في النادي هو بونان جوار بروفيسيونيل، حتى في النادي مش مسموح، ما بالك انت في منتخب، في منتخب لا فيه نتائج في مستوى ولا فيه ايتا ديسيبليم تاع ملعبيه في المستوى. دونك لهنا بصراحه المشروع راهو ماهوش كروي بركه، مشروع على المستويات الكل. دونك اليوم معين ولا غير معين راهو يستنى فيه شانت كبير، وانا مع انه اي يعني ايفو متر كيفاش نقول لي بوان سور ليزي. اليوم المرحله هذه تاع الناس انجاجي يا بشكون معانا
1: 100%
4: كرويا وبدنيا وذهنيا
3: انت والمسابقه كان كاس العالم
4: ومنضبط شرتو يا بصراحه اللي احنا احنا في اطار بناء فريق نبنيه بالناس الصحاح
3: بروح الوطنيه
4: والناس اللي تحب واللي عندها كل شيء.
2: اهم شيء قبل الفالور تكنيك وقبل كل شيء هو اللي تادي سبري اللي كان قال لك عليه خالد
1: تو
2: على

0: الاخر راهو مش من توا مش خاطر معين راهو حتى من وقت فوزي معناتها تفكروا معناتها فوزي دخل وخرج المنتخب علاش ومن بعد معناتها اذا ما تغيرش العقليه هذه اخويا جايني انت ملاعبي من برا بروفيسيونال بارك الله فيك وباش تعمل تحقق الاضافه اما مش بنامبورت كاليتا
1: فوق المدرب
0: ما هو مش بنامبورت كاليتا ديسبري واللي عملوا معين حاجه بوزيتيف على الاخر لو تتواصل ويكملوا يخدموا على اللي تاذي
2: خلينا نبدا مؤيد مؤيد موجز الانباء الساعه 3 اذا عندك اضافه 30 ثانيه كي بعد
3: شوف بالنسبه لمعين الشعباني خارج التقييم مدرب لعب مبارتين حتى لو انتهت التصفيات خارج التقييم انا نقيم مدرب في المنتخب بعد 6-7 مباريات كاقل تقدير نقطة الوضعية العامة متاع المنتخب أنا قلت المنتخب التونسي الآن يمر بعادي دروب في المستوى دروب في الجيل تبديل الراية من جيل إلى آخر لكن في المقابل نقول لك حاجة تونس أمتى تبي تلم روحها كمنتخب قادرة إنها تلم روحها وأعتقد أن الموضوع مسألة وقت لا أكثر
2: هاتك صحة مؤيد شاكر خالد مهدي نرجعه بعد موجزة الساعة الثالثة
4: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في الجسرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM
5: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
7: سمعين الكرام تحية طيبة أهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية رئاسة الحكومة تؤكد أنه تم النظر في تحسين وضعية مدرسي تعليم الكبار في أمر حكومي نظرا لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي للتربية الاجتماعية فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيب مقيم في اختصاص طب الأسنان وذلك بداية من يوم الرابع من ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستيرة وإغلاق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم الرابع من نوفمبر وفق بلاغ لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق آلية جديدة ومبتكرة لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى ورئيس الجمعية محمد مقديش يؤكد أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه المبادرة ينتظر حاليا الحصول لو ينتظر الحصول على الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة
8: قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كي مقضى الصغار والماكلة وقضى كذا يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ولا حر ويخلص في التيكي متاعه وبعد الفلوس كل تتحول للجمعية التونسية لقراءة فلسواس وهكا أضفنا إضافة إلى الاسمات اللي في رمضان إلى اللي عنده بطاقة البنكية يعمل بالتبيو الآن اللي يجم يقضي يمشي لجرون سيرفاس يجم يبعث 3000 5000 في التيكي نتاعو واللي عنده ارتيكل وبعد الجران سيرفاس راس الشهر تلمدوا هكا الفلوس ويقع التحويل هذا لازم طلب ترخيص من رئيس الحكومه تقدمنا به ممكن الاسبوع القادم باذن الله ناخذوا الموافقه على الترخيص هذا وهذا مش يفتح تطوير دعم في العمل الاجتماعي في تونس
7: ختاما وفي العالم رئيس مجلس القياده الرئاسيه اليمني رشيد العليمي يعلن بدء عمليات عسكريه لاستعاده الاراضي الخاضعه لسيطره الحوثيين واشتباكات متزامنه في تعز ومأرب وقصف جوي طالما واقع حوثية في صنعاء وتعز. في المقابل الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض بصواريخ ومسيرات وهو ما نفاه التحالف واعتبره مزاعم مضللة. رئيس البرلمان الإيراني محمد قالبة يؤكد مجددا أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تحقق شروط طهران. ختام هذا المعدل الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي للقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان
9: نجم تحمل تطبيق
1: موسيقى الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: رياضة وأهداف، نقط مباشر.
10: تبدل الرسم التكتيكي ودينا لعبنا 4-2-3-1.
9: تصريحات
11: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة.
9: رياضة وأهداف،

0: رياضة وأهداف. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في برنامج رياضة وهداف. تتواصل رحلة حتى للستة متاع العشية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكر ضيوفنا خالد المولي، شاكر مفتاح، ومؤيد سكندر زميلنا الإعلامي المحترم من ليبيا. تحياتنا من جديد. توا باش نغيروا من المنتخب الأول للمنتخب الأولمبي. منتخبنا يلعب غدوة مباراة العودة في الدور التمهيدي الأول لكأس أفريقيا تحت 23 سنة اللي هي مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية. تورنوا هذا كوب دافريك سيصير في مصر العام الجاي. منتخبنا ربح الماتش الأول في الذهاب ضد البنين 2-0، غدوة مقابلة العودة ضد نفس المنافس طبعا بنين في التوغو في العاصمة لومي، لأنه بنين طبعا ما فيهاش ملعب مؤهل. موجود معنا رئيس الوفد، رئيس البعثة التونسية إلى التوغو، السيد وسام الطيف، العضو الجامعي في طبعا في المكتب الجامعي لكرة القدم. تحياتي سي وسام، أهلا وسهلا.
1: مرحبا سي مهدي، تحية لكل مستمعيك الكرام، تحية لسي خالد شاكر وكل ضيوفك.
0: بارك الله فيك. معنا زميلنا زاد الحبيب قويسم. حبيت نسألك على الساعة، أولا توقيت المباراة بوقت تونس، يعني
1: توقيت المباراة على يعني الساعة 4 مساء بتوقيت تونس، الثالثة بتوقيت لومي.
0: ممتاز. غير منقولة تلفزيا إلى حد الآن؟
1: لا، إلى حد الآن ما عندناش المعلومة الرسمية، لأنه كما تعرفوا الفريق البنيني يلعب في لومي عاصمة توغو، بالتالي ما عندهمش اللوجستيك نيسيسير. قاعدين نتناقشوا معاهم اذا كان فما حتى امكانيه باش نقولوا احنا في الصفحه الرسميه ويمكنونا من ذلك باش ان شاء الله ندخلوا. اما لحد الان احنا في مفاوضات معاه.
0: باهي، البرنامج المنتخب اسكو تدربتوا وين وصلت الامور؟
2: ظروف الاقامه اكثر،
0: الطقس، الاجواء شنو غادي؟
1: الطقس انا حار، مش في 31 درجه، نعرفوا احنا الليميديتي في الافريق، لكن هذا ما مش معنى باش نخلي لاولادنا قدم ان شاء الله مباراه طيبه ان شاء الله اللي ملا الانتصار. بالنسبه لظروف الاقامه، اقامه طيبه الحق. وفرنا كل اللازم للمنتخب الاولمبي. التمارين اجرينا بالامس حسب ازاله الارهاق على الساعه 5 مساء في لومي، واليوم ان شاء الله على الساعه 4 بتوقيت تونس، الثالثة بتوقيت لومي، مش تكون الحصة الأخيرة على الملعب الرئيسي إن شاء الله، ملعب كيجي.
2: الحالة الصحية الملاعبية كل حاضرين، عظيمة الفني
1: إن شاء الله، الملاعبية كل حاضرين صحيا وإداريا إن شاء الله، المجموعة كلها على ذمة المدرب أنيس بجلبان، الأولاد كل مركزين على المقابلة ويحب يفرح الجمهور التونسي إن شاء الله.
0: الأمور يعني طيبة إن شاء الله في المنتخب الأولمبي، ما فماش مخاوف من التحكيم من حاجة. أنا قعدت لي شوية في بالي ضربة الجزاء اللي خذيناها والاحتجاج الكبير اللي عملوه ملعبية البنين، رغم انها ضربة جزاء صحيحة في سوسة، ديما يخوفوني اللقطات هذو. عرفت احنا صغار يقول لك فروتور يعمل الله وكذا،
2: لكن في بلاد
0: محايدة ديما نخاف من حاجة.
1: لا الحق، حتى الاخوة في الجامعة البنينية معناتها كانوا قريبين واحنا واخذين كل الاجراءات اللازمة بس لكن هم زاد اتصلوا بينا
0: ويعطيهم الصحة
1: اذا كان عندهم نقاط ولا حاجه للامانه. ان شاء الله المباراه تدور في اجواء طيبه كسيكوريتي كذا. عملنا الاجتماع الامني اليوم على الساعه 10 صباحا، ضمننا باش يكون كل شيء متوفر للمنتخب وكل شيء ملائم. ان شاء الله تقعد كره بين ارجل اللاعبين اللي حاطين في قلوبهم كما قلنا ومركزين تركيز تام على المقابله هذه.
0: الجاليه التونسيه فما شكون جاء منهم غادي ولا تنتظروهم ربما يوم المباراه؟ وهذا نداء، خاطر فما برشا توانسه في البني في التوغو
1: يوم المباراه، والتوغو ما فيهاش جاليه تونسيه كبيره.
0: نتذكر كي مشيت لقيت البعض، نتذكر مره مع المنتخب الاول سافرنا، اما قله مشكل للبلدان الاخرى. هي صحيح
1: العدد قليل، لكن ان شاء الله دعوه اليوم. شو زاد شهاده شكر للسيد سفير تونس بالكوت ديفوار اللي اتصل بنا وحتى على ذمتنا معناتها اي حاجه تنقصنا نشكره زاد بالمناسبه.
2: سي وسام، رحله العوده وقتاش تنطلق لتونس وكيفاش بالضبط؟
1: ان شاء الله بعد المقابلة ديركت ما على الساعة 3 بتوقيت لومي يكون موعد اخلاء الحافلة، وبالتالي بعد المقابلة ديركت ان شاء الله نتحولوا للمطار.
0: باهي سي وسام، مش ننهي معاك، ديما نذكر سي وسام الطيف عضو الجامعة التونسية لكرة قدم، رئيس وافد المنتخب الاولمبي تحت 23 سنة الى توغو. من 2004 منتخب كرة قدم ما ترشحش للعب اولمبية، دونك نتصور مسؤولية كبيرة لكم، والرحلة تبدا من هنا ان شاء الله، من بطاقة العودة من البنين في التأهل ان شاء الله. الدور القادم ظهر لي باش يبدا يقوى شوية حجم المنافس، دونك ظهر لي واعيين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق.
1: احنا واعين بالحد المسؤوليه هذه من يوم بدات تحضيرات المنتخب هذه قبل سنه، هو موعد كافي كما كنا اجرينا عديد المقابلات الوديه المباريات الوديه الانترناسيونال، عملنا 12 مباراه وديه قبل الموعد هذايا. يقعد انه تركيزنا التام حاليا هو على مباراه العوده وبعد لكل حادث من الحديث ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه، موافقين ان شاء الله، ان شاء الله زينه، وان شاء الله غدوه نعاود نتواصلوا معاك وقت يلقى نلقاو المنتخب الوطني التونسي متاهل ان شاء الله وتجيبوا لنا الربح ولا التاهل في كل الحالات ان شاء الله من التوغو بالذات.
1: لا لازمتكم سمعت ان شاء الله بعد المباراه نمدكم بالمدرب واللاعبين ان شاء الله. لحد الان هم في تركيز لك علاش كنتاني في الاتصال، بعد المباراه ان شاء الله نمدكم باللاعبين.
0: بارك الله فيك، من حسن اخلاقك نشكروك شكر كبير على تعاونك معنا، خصصنا من وقتك من التوغو بالذات. بارك الله فيك سي وسام، موفق ان شاء الله. وشكرا ايضا زميلنا احمد صالح على تنسيق الاتصال هذا من الجامعه التونسيه لكره القدم، بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي الاولمبي. ما نعرفش حبيب لهنا زاد المنتخب الاولمبي،
2: نحب نربطها مع بعضها. مهدي الملاعبيه المحترفين خارج حدود الوطن يلعبوا في المنتخبات هذيا قبل من 20 سنه، قبل من 23 سنه، ذوما عندهم روح الانتماء. كافينا من انه نستقطبوا ملاعبيه اللي يكونوا فاشلين في الانضمام المنتخبات اللي بطبيعه موجودين فيهم اللي يحترفوا فيها البطوله كيف كيف، لكن الجذور الاصليه تونس يخليوها محطه، يعني باش يجي يلعب في كاس العالم. واخيرا بطبيعه راني خضيره ما رفض انه يمثل تونس في اوقات سابقه، ولكنه في عمر تقريبا 32 سنه هكا مهدي يرجع للمنتخب وتمشي مع
0: عمر
2: يعني صحيح، يعني يجي يلعب مع المنتخب الوطني التونسي. حتى الملاعبي اللي في بطوله تونس يقول لك انا سامحني شنو في مش نوصل، نجم نوصل نهار اخر في المنتخب، بتولي تحبط العزيمه نتاعو، يولي
3: بالضبط
2: مع الشاط مع انه باش يمشي للمنتخب، ولا حتى يقوي بطبيعه النيفو نتاعو يمشي ايضا لدوريات اخرى. وهذا ما خلى اللاعب التونسي يمشي لدوريات مع كل احتراماتي بطولة ليبية دوري ممتاز، ولكنه يمشي البطولة الليبية البطولة المصرية البطولة العربية، ويعني ما عادش نسوق الملاعبين نتاعنا على دوريات كبيره.
3: شوف بالنسبة لي أنا واللي حاجة عشتها في جينيراسيون بتاع 2004 وقت روجيه لومير خذا القرار يستقطب لي بي ناسيونو، الإضافة الكبيرة متاعهم راهو على زوز مستويات، المستوى الساعة الاحتراف متاعو الملاعب لازم يكون جوار بروفيسيونيل باش يعطي المثل للملاعب المحلي كي قدامك انت مهدي النفطي ولا عادل الشادلي وانت تلعب
0: سليم بن عاشور
3: راك تتعلم من راك تراك فاش تصرك فاش يعيش كيفاش تتعلم برشا حاجات جون دو دو اللي هي حاجه مهمه ياسر انك فما انتماء، يعني جاي لتونس راك باش تنتمي باش تعطي حاجه بلوس للبلاد هذيك. دونك مع الاسف احنا توا برشا يعني بوكو دي كاد جوار اللي جاوا على خاطر مصلحتهم على خاطر المنتخب مترشح كاس العالم يجي نحب نلعب. لا عايش خويا ماهيش مش هذاك المطلوب منك، مطلوب منك ساعه باش تعطيني انيتا ديسبري سوبيريور على اللي موجود، وزاد باش تعطيني مستوى اللي يخليك لابس المريون تاع الكنا. الحقيقه عارينا كلكو كالي ما همش في مستوى، وهذا كان شي يعمل ذاك شي يخلي لك شنو يخلق لك في الجروب، يخلق لك اللي فما ملاعبيه يجي يحس روحه متعالي على الموجود، هذاك اللي يخلق انيتا ديسبري تري نيجاتيف، هذاك اللي يخلي المردود من بعد في الميدان، هذاك اللي يخلي ملاعبك تقول له تقعد على البنك يقول لك لا ما قعدتش. فهمت هي كيما البول دو نيج، وقت تجيب ملاعبي بانيتا ديسبري بروفيسيونيل وعنده الانتماء يعطي البلوس على واخد يجيب ملاعب يشتر بشتر وجيخذ في مصلحته يضرك اكثر من ملاعب. دونك المهم ياسر اليوم انه الشوا نتاع الملاعبين نبداوهم حتى من لي جون يلعب في جونيور اولمبيك لازم نعرف تا دي سبريم تاعو بالضبط، اسكو هذايا باش يعطيني مستوى فني كروي باحترافيه وبانتماء والا لا
2: مشروع والا لا.
3: فوالا مهم ياسر انه اليوم يكون عندنا ان تا دي سبري بروفيسيونيل فيه انتماء، خاطر الانتماء للنادي حاجه للمنتخب حاجه اخرى. المنتخب ما عندوش السالير نتاع النادي اللي طلب عليه كل يوم، المنتخب تشريف اكثر منه باش يمشي يلعب كاس افريقيا كاس العالم باش تزيد لك في السي في نتاعك. ونقول لك حاجه اخرى، اليوم ليكيب ناسيونال ولا التور عامله مزيه على برشا ملاعبيه، راهو انت ما تلعبش في فرنسا ولا في ايطاليا ولا البلاد اللي مولود فيها عمرك ما يكون عندك التيتر نتاع جوار انترناسيونال اللي هي تزيدك في القيمه التسويقيه نتاعك. دونك اليوم كي تجي لتونس راك لازم تكون فرحان وتعطي ما عندك وتكون فريمون حاجه شرف لك انت اللي تمثل المنتخب هذا والمنتخب الليبي ولا اي منتخب كان. راه مش نحكيو على تونس خاطر تونس، اما اي منتخب مهما كان راهو تشري مثل اليوم ترى كريستيانو رونالدو شنو صاير، الراجل عمره 41 سنه ومازال يحب يلعب في المنتخب والناس دزمع عليه نخسف فلوس هو فهمني خاطر
2: ومصلحه منتخب
3: خاطر البلاد هذيك عطاته وهو يحب يزيد يعتاب
4: برضه السكور حتى هو اهم نقطه يبيها اللاعب يعني اضافه العدد والرصيد.
3: صحيح
5: تكلمنا بكري على في المنتخب الاول وعلى اللاعبين مزدوجي الجنسيه وقلنا ليتا ديسبري تدخل فيها الانتماء حب الوطن حب المنتخب. ما تنجمش تجيبو عمره 32 سنة وتبدا تقول له انا توا باش نغرس فيك روح الانتماء. لا
2: علاش ما جيتش
5: انا نحب نربط بالمنتخب الاولمبي هذا وقت اللي ناخذه انا مع منتخب الوسط ولا المنتخب الاولمبي هذوما اللاعبين وقاعدين ينشطوا لبرا وفي فرق معناتها محترمه على مستوى التكوين وعلى مستوى الاشعاع وغيره ويدخل في المنظومه نتاعي كمنتخب اولمبي ولا منتخب اوسط ونحسوا بالانتماء للمنتخب وللوطن وتبدا عنده الروح الوطنيه وروح الانتماء. هنا ما عادش تخمم في حاجة اسمي مشكل متاع تا ديسبري، ما عادش تقول ولا جانب تعالي هنا لأنه تربى في المنتخب. ميزة من الميزات متاع المنتخب الأولمبي اللي نحن نحكيه عليه طوى مثلا ما فيش معناتها دي طالون معناتها كبار ياسر في الكورة ما ثماش حاجة، لكن منتخب معناتها تحسه أموجين ويعرف يربح وخاصة عندهم روح الروح معناتها متاع حب الانتصار.
2: انا
5: تفرجت فيهم شفتهم نعم
2: وخلقها المدرب ايضا
5: اكيد
2: برشا
5: لاعبين. لا راهو ما تجيش هي معناتها تتحط على الملعب حطان، راهو هذه فما خدمه كبيره يخدمها المدرب وماهوش على حصه ولا حصتين ولا شهر ولا شهرين. انيس بوجلبان رباح وشفناه في الفرق اللي دربها وعنده معناتها اللي شوى تكتيك متاعو يعرف يعملهم فوق التيران معاه عرف الاختيار على مستوى المجموعة. كي نقول لك انا شفت فريق تكنيك ما ماهماش حاجة كبيرة لكن سير لبلان افكاسيتي كولكتيف خاصة معناتها فريق ممتاز جدا، فريق يعرف يربح يعرف يمر معناتها يتعدى من لي بوين فابل نتاعو لي بلوتو لي طون فابل، يعرف يستغل لي طون فور، يعرف وقتاش يسجل الاهداف نتاعو يعرف يستحفظ على الشباك نتاعو. معناتها تحس فريق قاعد ينضج بشويه بشويه على مستوى التفكير الذهني على مستوى التكتيكي وعلى مستوى الروح الجماعيه. معناتها ان شاء الله تعرف ما هو معناتها النجاحات تجيب النجاحات، اذا ان شاء الله يترشحوا معناتها ويكملوا المسيره نتاعهم انا نقول يمكن مؤشر نتاع يعطينا نويو نتاع منتخب
0: نوايات نتاع منتخب
5: نتاع منتخب
2: اكيد هما نوايات منتخب الكبر. في لحظه مادي حبيت نحكي على منتخب اقل من 20 سنه دوره اتحاد شمال افريقيا مؤهله اللي كان اقل من 20 سنه مباراه تونس ليبيا افونغو هذه نتاع مباراه الكبر. كيف شفت المواجهة البارح 1-1 والمنتخبات متاهلوش؟
4: هي طبعا اعتقد ان الاجابه للحديث هذا بدنا به الحوار بصفة عامة يعني اللي هي ندرة المواهب وما إلى ذلك. يعني أنا على صعيد الشخصي كنت أشوف في منتخب تونس ومنتخبات السنية خصوصا في بطولة شمال أفريقيا هي الأول هي الثاني على امتداد السنوات الماضية واللي استمرت لسنوات. لكن اللي نبي نشير لنقطة مهمة، أنا شفت أمس مباراة منتخب ليبيا ومنتخب تونس، أعتقد أن المشكلة مش فيها في النتائج، النتائج تمشي وتجي في هذه المنتخبات، لكن الإشكالية في الاستمرارية. والاستمرارية اليوم نقرناها أيضا حتى بالمنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي هذا مثلا المنتخب الليبي تعادل إيجابي في التوغو وعنده مباراة الإياب أيضا حتى هو في مصراته، وأمل الترشح كبير جدا. شفنا المنتخب التونسي أيضا، ونقطة مهمة أشار لها رئيس البعثة قال إحنا استعدينا بالمنتخب هذا لفترة عام، واعتقد انها هي كافية. انا نتفق مع اتفاق كامل، انا شفت المنتخب هذا تحصل حتى على وصيف احد البطولات في اوروبا تقريبا في فرنسا، وهي بطولة يشاركوا فيها اندية ومنتخبات، ايه يعني حاجة كويسة. لكن انا نقول لك الجيل هذا اكتر جيل في الدول العربية مظلوم. لماذا ما عندناش احنا بطولة الفرق الاولمبية؟ يعني راهو اكثر دروب، والكابتن خالد اكثر واحد يعرف النقطه هذه، في مواهب اندترت في العمر هذا، يا توصل للقدام يا اما تصبح لاعب درجات ادنى وربما ما تكونش في الملعب. نتمنى التوفيق لمنتخبنا المنتخب الليبي، ونتمنى التوفيق للمنتخب التونسي، واللي من خلاله يعني انيس بوجلبان اللي عرفناه ايضا في ليبيا وكانت لي صولات وجولات زي الكابتن شاكر اللي يعتبر من المدربين المميزين. وعلى فكره حتى راهو الكابتن خالد راهو لي اسمه في ليبيا، وتوه في الصيف هذا كانت لي حضور معنا في برنامج مساء المونديال، وكانت عندها إطلالة مميزة معنا حقيقة.
6: ديما مميز.
4: وإحنا في الغالب بالغالب جمهورنا نعود فيه من نجيبوا لهم الحاجة اللي يحبها يعني، ومن بينها الكابتن.
6: يحبوا توين سفر
4: أكيد.
6: يحبوا توين سفر.
2: بلد واحد.
6: أكيد. فماش عرض ليبي ولا جاتكش عروض في الفترة الأخيرة أنت كمدرب متصور ديما؟
3: في البيت.
6: لا معنا منفتح خالد على تجربة ليبي.
3: على المدرب إيه بشوف البطولة الليبية قاعدة ترجع للسنين الأخرانيين.
6: أقرب.
3: الإنفراستركتور سورتو البارح لنا مباراة في مستوى يعني عالمي على مستوى الملعب ملاعب. الحقيقة البطولة الليبية قاعدة تستخدم في مدربين كبار، في لاعبين كبار، يكون لي شرف لو يكون لي الفرصة إن شاء الله.
6: باهي ربي سهل. طبعا زدنا نحكيه مع سي شاكر في الموضوع
2: كملوا المنتخبات.
6: أي كمان المنتخبات حاجة مهمة جدا. قبيل أنتم حكيتوا على لعب المزدوج الجنسي وعلى لعب المحلي. اللعب المحلي لازم تكون فما بطولة قوية وفما صحيح. مشاركات قوية إن شاء الله ومتميزة في المسابقات الإفريقية. هذا أمر مهم جدا بالنسبة لأنديتنا التونسية. طبعا شوية باش نعطيكم برنامج وتعيينات حكام مقابلات الأندية التونسية
2: اللي هو محورنا القادم.
6: بالضبط. من بين الأندية اللي بتشارك في رابطة الأبطال ترجي رياضي تونسي. ترجي اسمه تجبد برشا البارح في قضية تبدو إلى حد الآن ما هيش موجود. القضية ما هيش موجودة معناها بالنسبة لروبيرو. تو لحظات يكون معنا أنيس بن ميم باش نفهموا هل أنه ترجي أصبح معناها مهدد أنه الملاعبي ما يلعبش معها في رابطة الأبطال أو لا. ترجي سيواجه نادي سويح الليبي يوم 18 أكتوبر في مباراة الذهاب في ليبيا. طبعا كانت تعطينا أكثر هكا معطيات وتفاصيل.
2: 18 أكتوبر مادية
6: 18 أكتوبر سامحني بإدارة الحكم الكونغولي بيير جان نجيني والحكم المغربي جلال جيد لمباراة مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر في ملعب رادس. هذه بالنسبة لمباراة الترجي الرياضي التونسي. إذا كان أنيس بن ميم حاضر معنا الذهاب ثم الإياب. الذهاب في ليبيا
2: والإياب في رادس. ثم بعد نعطيه بطبيعة أكثر تفاصيل. لكن عنا توا مكالمة هاتفية قبل أنت
6: أستاذ. أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا بك مهدي. أهلا وسهلا بحبيب وكل ضيوف وكل المستمعين في الإذاعة الوطنية. مهدي قبل ما نبدا المداخله والسؤالات حقيقه انا سعيد برشا لاني انا مده ما تكلمناش، انا مده ما تكلمتش معاك عايش. فسعيد جدا بتواجد معاك على موجز الاذاعه الوطنيه.
6: شرف ليا
7: اللي عزيز علينا الكل.
6: والشرف ليا وبارك الله فيك ديما على التعاون معنا، وانت انسان عزيز علينا معناها وديما متعاون مع الاذاعه الوطنيه. شكرا لك. الاتحاد الدولي لكره قدم فيفا يلزم لاعب الترجي البرازيلي لوكاس روبيرو بدفع 4 مليون دولار. الخبر هذا انتشر البارح
2: ظرف 45 يوم
6: كبير في وسائل الاعلام بسبب اخلاله بعقده مع سان داونز. وفق وكيل اعماله هو اللي اكد المعلومه هذه، وشهر ونص لازم يخلصوا. ثم اتضح انه اداره الترجي ما عندها حتى اثر قانوني لهذا وما تلقات استاذ حتى طبعا اشعار بهذا. قراءتكم للامر واذا كان يعني حدث فعلا كيفاش الترجي سيتصرف؟
7: اولا الساعة نحبوا نحطوا ديما الامور في اطارها مهدي والمستمعين الكل اللي يسمعوا فينا على القضيه هذه. اولا اداره الترجي عندها حتى دخل في الموضوع، لانه تعرف القضيه هذه تهم فريق سان داونز وفريق ليبيرو شخصيا. اداره الترجي لا يترف في الموضوع ولا يتم اعلامها بالقرار ولا يتم اطلاعها على فحوى القضيه. هذا العنصر الاولاني. العنصر الثاني حسب ما المعلومات اللي صدرت، لانه ما عندناش تاكيد فيها، ما تم الاعلام به بطبيعه الحال هو صدور قرار بطبيعه الحال يعلم يطلع اعلام بنص القرار للمحامي اللاعب، وبطبيعه الحال ما هيش هي نهايه الاجراءات هذه ما لها بدايه.
2: متر باش ناخذ المعلومه من عندك بالطبيعه ونكملوا نواصلوا معاك وحتى يستفيد بالطبيعه كل مستمعينا، لكن مش توقفوا للحظات رفع اذان صلاه العصر حسب القيد المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
8: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع مع الأستاذ أنيس بالميم. أستاذ، توقفنا في نقطة ريبيرو والقضية ربما المزعومة لحد الآن مع الترجي الذي تونسي، يعني ربما القضية موجودة لكن القرار النهائي من الفيفا مازال ما تمش اتخاذه.
3: لا هو لازم يكون الضر قرار، لكن ما يهمش الترجي، الترجي مش طرف القضية حتى يقع عليهم بالقرار، بس هذا واضحين الساعة. يهم اللاعب والجمعية بطبيعة الحال، يقع عليهم الجمعية كطرف شاكي في القضية، واللاعب كطرف مشترك به عن طريق المحامي نتاعو بطبيعة الحال.
2: إذا كان ثبت معناها بالوقت القرار هذايا وصحة القرار هذايا وتم اتخاذ قرار من هذا النوع، يتم إيقاف اللاعب أو شنو حسب رأيك العقوبة اللي تصير؟
3: لا ما زالت العملية ما زالت تطول شوية، لأنه تعرف الوضعية اللي كي من هذه في القضايا كي من هكا، لما يتم إعلام بنص القرار فقط الطرف بطبيعة الحال اللي مضر من القضية يطلب من الفيفا إعلامه بحيثية القرار، وهنا يقف سريان الأجلة تاع 45 يوم إلى حين إعلام بالقرار. إعلام بالقرار بطبيعة الحال ياخو أوقات أسبوع، أوقات شهر، أوقات شهرين، أوقات ثلاثة شهور. في الفترة هذه كل ما ثم حتى إجراء يتخذ ضد اللاعب، نهار اللي يوصل الإعلام بالقرار بطبيعة الحال يفتح أجل الاستئناف. اللاعب وقت عنده 21 يوم من تاريخ إعلامه بحيثية القرار باش يتم طعن في القرار إذا أمام المحكمة الرياضية الدولية التاس، وقتها تتحل إجراءات جديدة قدام التاس وتاخو مسار القضائي كامل في التاس، معناتها ما بين 8 شهور عام عام وشوية حد إلى صدور الحكم النهائي. وقت اللي يصدر الحكم النهائي من التاس ويقع الإعلام به عنده 45 يوم لتنفيذ القرار، وإذا ما ينفذش وقت نجم يتعرض إلى عقوبة الإيقاف.
2: يعني إلى حد الآن اللاعب باش يلعب مباراة سويحلي، باش يلعب مقابلة البطولة بطريقة عادية،
3: وممكن احتمال يكمل عقده مع الترجي والعقوبة تكون مثل ما صدرتش.
4: يعني توصل أكثر حتى من عام.
2: راوك يقول لك حاجة الماتر أنيس بالميم، أحفظها أخويا وراي باش تصير، هذيك معناها مؤكدة معناتها.
4: يعني مش عقوبة تأديبية هي، مش عقوبة تأديبية.
3: لا هي مش عقوبة تأديبية، هي العقوبة تصدر عقوبة قضائية معناتها في الحكم نارك يخلص بطبيعة الحال العقوبة تتنحى، معناتها باش نبداو واضحين. هو أصلا حتى في القرار ما أظنش أنه صدر عقوبة تأديبية بالإيقاف، صدر فقط عقوبة بأداء مبلغ 4 مليون دولار في ظرف 45 يوم، بعد يولي إجراء تأديبي، فيه إجراءات تأديبية وفيه أوقات وفيه إجراءات أخرى بعيد على تنفيذ الوقت الحالي للقرار. وما الناس اللي تقول ممكن باش يأثر وما يأثرش، لاعب يعرف من أول يوم وقطع العقد نتاعه مع نادي سان داونز يعرف لي فما شكوى وموجودة الشكوى ويلعب عادي، معناتها ما زال القرار هذا التنفيذ نتاعه ما زال ياخذ شوية وقت، باش ما نقولوش برشا وقت خليل.
2: واضح. يعطيك الصحة الأستاذ أنيس بن ميم خبير القانون الرياضي، بارك الله فيك، العادة دي ما تنورنا بالاستشارات القانونية بالمعطيات هذه، بارك الله فيك. شكرا. خالد، ما تصورش أنه ترجي يتيح في زادة في هفوة كما هذه ويأخذ لاعب معناتها ربما مهدد أنه بش يتوقف وترجي يتعاقد معاه، ونتذكروا الهالة العالمية اللي رافقتها الصفقة مع الاتحاد الليبي وكل شيء، وبرشا فلوس تعطات في اللاعب، معناتها صعيب برشا كان ترجي يخطو الأخطاء دي. وانت عشت في الدرجة سنوات
4: وقبلها صفقة يوسف البليلي، تقريبا موضوع
2: تقريبا نفس
4: عنده لجنة قانونية قوية.
5: الاشكال متاع ريبيرو معروف، عنده تو عامين من الخرج من سانداوز، فما قضية عنده عامين والمعلومة موجودة اكيد الدرجة وقت اللي باش يتعاقد مع لاعب ريبيرو ولا غيره باش يعرف الوضعية القانونية متاعه، ونتصور لي الإطار القانوني متاع الدرجة التونسي عنده ما يكفي من الكفاءات باش يعرفوا ما للنادي وما عليه. نتصور هذا قضية تهم اللاعب، ما تهمش الترجي كما كان يحكي الأستاذ أنيس بالميم، ولازم يلقى فيه هو الحل، ومن بعد وفير يوم زور تنشوفه شنو نجم يصير، لكن من ناحية القانونية نتصور الترجي قاري حسابه ويعرف ما له هو ما عليه مع اللاعب.
4: اللاعب مش الاتحاد الليبي ولا مش مع الترجي.
6: هو
4: عندهم علم بالإشكال القانوني،
6: عندهم علم بالإشكال القانوني،
1: وانا نشوف ان الاتحاد في جانب تخلص من اللاعب حقيقة. استغربت ايضا لماذا اصرار الترجي على هذا اللاعب، سوق مفتوح، فترة كانت مفتوحة، الاتحاد باع اللاعب خدي سفيان بوفال. تمنيت ان
4: علاش قلت تخلص من اللاعب؟
1: تخلص من اللاعب لانه عنده مشاكل، وموضوع المشاكل
4: يعني تجنب المشاكل.
1: هو اللاعب كاسم كبير وراح يكون ذات اضافة، ونتمنى الاشكالية هذه تحل الباش يستفيد منها ويلقى منتوج فريق الترجي في هذا اللاعب. لكن الإشكالية القانونية راهي لها مدة، واللاعب عنده عديد النكسات من هذا الجانب مع الفرق اللي لعب فيها، يسيب هذا يسيب في نوع من المزاج، لكن كلاعب قيمة ثابتة. ونتمنى كلام الأستاذ أنيس بن ميم أنا نثق فيه، خصوصا أنت قال في موضوع التاس، بصراحة موضوع التاس معقد جدا وياخذ مدد لباس بها، وممكن أعتقد أنه تمشي. الحاجة الوحيدة اللي خايف منها في هذا الإطار أن اللاعب يتأثر نفسيا في خلال هذه الفترة، ودائما أنت يكون مش حاضر ذهنيا راح يأثر على مردوده في الملعب.
4: توقف الدولي، فترة توقف الدولي مش في صالح الأندية التونسية، أيضا الأندية الليبية قاعدة تقوم بمقابلة ودية فقط عكس البطولة التونسية، لكن فما صار توقف الدولي يظهر مش في مصلحة النوادي اللي بتشارك قاريا. نحكي وعطى ترجي الأفريقي في رابطة الأبطال ونادي صفاقس ترجي رجيس في كأس الكونفدرالية.
6: والله لا، هو في الأصل ما هوش من مصلحة النوادي، لكن حسب الظرف يولي من مصلحة بعض النوادي كما الترجي الرياضي. نتصور التوقف معناتها جاء من مصلحته، لأنه صار فيه تغيير مدرب، التوقف هذا يستغلوا باش معناتها المدرب يعرف أكثر المجموعة، لأنه مثال كي جاء التحضيرات مازالت معناتها متواصلة، هي ما توقفتش، جهز الفريق نتاعو كأحسن ما يكون، وعنده الوقت باش يحضر المباراة اللي تترقب فيه واللي هي مباراة مهمة مهمة جدا. ترجي جرجيس تقريب نفس الشيء، معناتها نفس الوضع اللي مر به الترجي، معناتها تغيير مدرب كان في التوقف المباريات هذه، معناتها كانت في صالح الفريقين بالنسبة للترجي وبالنسبة لترجي جرجيس. يمكن نادي صفاقسي، نادي صفاقسي معناتها هو اللي ما تخدموش التوقف هذا. نادي الفريق يستغل وعمل مباراة تامس، مباراة معناتها ارتقت المستوى، معناتها مباراة في
4: رسمية، كان
6: رسمية بصراحة تفرجت فيها المباراة، كان على مستوى الحضور الجماهيري ولا حتى على مستوى الفريق المنافس، معناتها كان ثم اوبوزيسيون، كان ثم معناتها وقفة معناتها صحيحة، عبارة كأنه لعب مباراة معناتها تم الكاس الافريقية، ولذا ما رب ذرة النافعة خلينا نقول. ومعناتها بالنسبة للنوادي التونسية بالعكس، ما الفرق كما قلت معناتها استغلت التوقف هذا باش تصير باساسيون ولا تصير معناتها تغيير المدربين ما يأثرش عليها، على عكس لو كان كانت تخوض في المباريات متاعها.
4: ترجي يلعب مباراة ودية لأونا ذي في حديقة الرياضة بي أمام الاتحاد العسكري ليبي، بن سعيد في المرمى، العيفي، جلاسي، شيخاوي، دراجر، بحمود، كوناتي، ريبيرو، بليلي، فراج، وحازم المستوري. مواجهة الحقيقة بين ترجي الرياضي التونسي والسويح لليبي، الحقيقة أول مشاركة قارية ولكنه بانتدابات كبيرة هذا الموسم، يتأهل للدورة التمهيدية الثانية أمام منافس من عيار ثقيل هو ترجي الرياضي التونسي، يعرف الأجواء الإفريقية، كيفاش نجم نقدم المباراة هذه؟
5: والله شوف كيفاش نقدموها مباراة، نعرف الدور هذايا اللي دو تور بريليمينير متاع قبل الجروب وروما أصعب من الجروب، ديما صعب لأنه مش تلقى منافسة كبيرة والناس كل تحب تمشي للمجموعة. المجموعة أسهل فيها المجموعة لأن عندك رتراباج، تخسر نجم تعاود تربح، يعني مربوط بأنك تلم لقاءات معينين باش تتعدى، فتعدى عندك مرتبة أولى وثانية، لكن في دور هذا في دور هذا الأول والثاني رغم صعاب، سورتو كيجيك فريق
4: حاسم.
5: اي سورتو كيجيك سورتو كيجيك بطل في بطولة أخرى، يعني باش تلعب ضد منافس دو كاليبر اون بلوس السويح اللي زاد دعم الفريق نتاعو. دونك ترجي الحقيقه تنتظروا منافسه كبيره ياسر، مباراه ذهاب واياب من الـ الـ الـ يعني ثقال على المستويات الكل. ممكن استغل الفترة هذه باش يجهز بعض اللاعبين وتاماري بير وبليلي على المستوى البدني اللي كانوا بعاد شوية على البدنية، استغلوا الفترة هذه باش يرجعوا يتحطوا في نفس المستوى مع الزملاء متاعهم. ننتظر الحقيقة في مواجهتين متاع ليبيا وفي تونس باش يكونوا صعاب وحاسمين، ونتصوروا باش تلعب عليها فوارق صغيرة برشا وجزئيات صغار، لأنه سويح لليبيا ريتو الحقيقة في الموسم الفارت وإلا في الدور الأولاني لعبوا في كأس أفريقيا فريق على مستوى الخبرة، في لاعبين عندهم الخبرة وزاد دعم الفريق متاعه بكاليتي باهية. دونك الترجي بالطبيعة يقع ديما منافس جدي على اللقب، مش منافس جدي لأنه عنده دي تراديسيون، عنده لاعبين في مستوى جيد، مستوى عالي وانتدابات كبيرة. دونك ننتظروا بشكون مواجهتين قويين وصعاب على جوج فرق.
7: مؤيد نحكيه على ملاعبية، فما ملاعبية أهله في الدور التمهيدي الأول بالنسبة للسويح، اليوم ملاعبية أخرين منتظر تأهيلهم، وإلا إذا تم التأهيل متاعهم أعطينا آخر الأخبار.
1: هو طبعا أعتقد أن فريق السويحلي بطموحات كبيرة، هو من حسن الحظ أن أول مشاركة على الصعيد الأفريقي شوفها مشاركة تاريخية، اللي ممكن تعطي للمشاركة هذه بريق أنك تلعب قدام فريق يعتبر من عمالقة فرق القارة حقيقة. يعني الحافز بالنسبة للسويحلي أنا نشوف فيه مضاعف. بالنسبة للعناصر زي ما أشار الكابتن خالد، أعتقد أن فريق السويحلي يعتبر فريق مجتهد جدا، في مشروع امتد لسنوات، هذا المشروع لقى رواج، وصل لمراحل متقدمة، تحصل على بطولة الدوري وافتكها من فرق عريقة الأولى في تاريخه،
7: لأول مرة.
1: فأعتقد أن مباراة حتكون مهمة. الترجي ما هوش غريب عليه كرة القدم الليبية، عنده مباريات متعددة، وواجهها الاتحاد، واجهها لطرابلس، الملعب اللي راح يلعب فيه الترجي تحصل عليه تقريبا في سنة 2013 على بطولة شمال أفريقيا للأندية، تلك البطولة اللي
2: خالد موجود.
1: طبعا هي كان من المقرر أن تقام في طرابلس في تلك الفترة، بقرار سياسي تم نقلها إلى مدينة مصراتة. نقطة مهمة بصراحة، الفارق الوحيد، وهذه ممكن الكابتن خالد يشطرني فيها الرأي بحكم أنه هو أحد الناس اللي يعرفوا شن هي أفريقيا وكيف التعامل معها، عنصر الشخصية والخبرة هو العنصر المهم اللي نتوقع أنه راح يكون حاسم.
2: معنى تتوقع ترشح ترجي،
1: مش نتوقع ترشح ترجي. أنا شوف
7: عنصر يعني يقول فنيا
1: عنصر المفاجأة حاضر في أي مرحلة، لكن أنا إذا شفت تفوق الترجي فتفوق بناء على رصيده وشخصيته وخبرته في القارة الأفريقية، فهذه هي النقطة المهمة. لكن في المجمل أنا سعيد جدا بالنسبة للمباراة هذه. مدرب محلي اللي هو حمادي القويري، مدينة مصراتة مدينة ليبية كبيرة تستضيف حدث بهذه القيمة. احنا طبعا عندنا خصوصية كجمهور ليبي للأشقاء في تونس، علاش نقول لك أنا النجوم نعرفوهم في ليبيا والمستوى العالي من اللاعبين نعرفوهم. يعني اليوم في ناس ممكن في المقاهي هدرزوا عليه جو كما جمال الإمام، يهدرزوا على مجموعة كبيرة من اللاعبين سواء اللي لعبوا في الأفريقي ولا الترجي ولا حتى اللي لعبوا في الأندية الأخرى، ممكن كعدد يكون أكبر. في المقابل أنا عندي رسالة بالله نبي ننتهزها، خصوصا نحن في منصة وطنية، لأن راو عندنا استحقاقات مهمة وفي مرحلة حساسة تمر بها المنطقة، وإحنا طبعا إخوة ومعناها بلد واحد
2: سواء ليبيا. حماس مفرد.
1: عندنا مباراة المنتخب جاية ومباراة السويحلي جاية كذلك، ومن هذا المنبر اللي يعتبر منبر وطني بالله رسالتي لكافة الزملاء الصحفيين في كافة القنوات، يعني بصراحة ليبيا وتونس مش ناقصة أنك أنت تدير ترند على كلمة منشئ محتوى في فيسبوك أو كذا قال قلل من قيمة ذلك الفريق أو ذلك المنتخب. أنا شفت ردود أفعال
7: علاقة أكبر
1: وخصوصا كيف تبوها المباراة الجاية المنتخب المنتخبين التونسي والليبي زوز وضعهم حرج
2: كبير
1: فانا نتمنى هذه رساله
6: اكبر غلط
1: وهذه رساله هذه رساله خصوصا الناس المؤثره البرامج الكبيره زي اللي في قناه الوطنيه وغيرها من البرامج وكذلك قنواتنا احنا المحليه والصحفيين نبتعدوا على اي امور اخرى كره قدم
2: شويه في الزاده فما زميل ليبي ربي يهديه من علاش
1: انا شوف منبيش نتكلم
2: عارف فما فيديوهات نتاع عمش
6: جماهير
1: شوف انا بالنسبه لي
2: ماشي يبعث للكار
1: بالنسبه لينا احنا المفروض نقدموا محتوى ونرسخ شيء للمتلقي راهو الجمهور هو عبارة عن التناقضات بين المتعلم وبين الوسطي وبين فاحنا مش معقولة لقيت فيديو كلام ما عجبكش فوته مش معقولة احنا صحفيين ناخده في مقاطع فيديوهات ونشوفوا شن قال الصحفي التونسي شوفوا شن قال الصحفي الليبي غير منطقي والوضع للأمانة الوضع بعيدا عن الرياضة ليبيا وتونس حاليا والجزائر وغيرها من الدول الشقيقة على يعني كان يلقوا معنا باللغة الدارجة يدخلها بعضها فإحنا نكون ونترفعوا الأسرة الرياضية لازم يكون لها دور في هذا الجانب حقيقة
6: ولا يعطيه الصحة مع الأشار النقطة دي لأنه فيه ينتظروا فينا زوز مباريات مهمة جدا راه وحاسمة على مستوى نتيجتها السويح للترجي شكون يتأهل
1: تونس
6: منتخب الليبي منتخب التونسي راهو نفس الشيء شكون يتأهل والمستويات تقريبا لبعضها الحماس باش يرتقي لدرجه كبيره ولذا معناتها صحيح هو من ناحيه راهو المباريات هذه كيما الترجي السويحلي كيما منتخب الوسط الليبي المنتخب الوسط التونسي المنتخب الاول التونسي المنتخب الاول الليبي من شأنها باش ترفع من المستوى خاطر فيها تنافس وفيها شكون يربح لكن توقف غادي
7: كما البارح في المباراة الودية لجامعة
6: النادي الافريقي واهلي بنغازي
7: اجواء كانت ممتازة
6: خلاها اجواء كانت ممتعة اجواء ممتازة المستوى الفني يرتقي لكن في حدود نتيجة المباراة لا اكثر ولا اقل
7: اليوم شنو من الايامات
6: لحد
7: 4 اكتوبر 2026 4 اكتوبر 1920 106 سنوات من ميلاد نادي عريق جدا هو النادي الافريقي نعطيه كادو صغير وبعد نرجعوا نعطيكم كلمه كريم بطبيعه نحطوا هذا المقطع

0: كل عام ونادي الفريق وجماهيره بألف خير. هذا النادي العريق والبارح أيضا خصصنا له فقرة مهمة كي تحكينا على عيد ميلاد النادي الفريقي البارح في نوار عشية مع رفقي بوستة وأيضا شهير الكافي. أكيد هذا أقل ما نجمو نعملوه مع هذا النادي العريق، ناخذ كلمة كلمة بتبيع على عيد ميلاد. كما قلت نادي كبير برشا النادي الفريقي، وانت تقمست زيه بتبيعه.
1: أنا ابن النادي،
0: ابن النادي الفريقي.
2: برافو
1: النادي الفريقي، وبيع وشرفني يكون بنادي كبير كما نادي الفريقي. إن شاء الله كل عام وهو بخير، إن شاء الله كما تاريخه الكبير حاضر يكون إن شاء الله كبير ومستقبله أكبر. نادي كبير وعريق، نتمنى له كل الخير بتبقى.
2: برافو عليك خالد، حلو برشا المساج. خالد تقمص زي الفريقي الترجي من الملعبية اللي خلوا أثر في زوج جمعيات وهز ألقاب،
0: متخلق برشا
2: محبوب، ونسكن محبوب، إنسان رائع جدا. وقتاش عيد ميلاد سي شكر؟ عيد ميلادك أنت وقتاش؟
3: تعدى
2: مش عندك نهارين اخرى عيد ميلادك ولا تعدى؟ مالش كون في ليزانفيتي فما عيد ميلاد ونهارين
3: تخلى نهارين التالي.
2: ولا هاي كل عام وانت حي بخير،
3: كل عام وانت
2: يتزامن مع نادي الفريقي
3: ان شاء الله.
2: انت من احباء نادي الفريقي ولا بعيد شوي؟ التزم تقول.
3: انا شرفني جلست على دكه الاحتياط في النادي الافريقي كمدرب مساعد في الفريق الاول موسم 88، موسم نهائي ضد الاولمبي للنقل. خدمت عام
0: 85
3: بعد 87 88. بعد جينيراسيون هذيك معناتها طلوع سمير السليني كان موجود، فوزي طلع وهو صغير برشا، بسام المهري، سليم بن عثمان، خالد التواتي،
0: سليم عبد الغفار،
3: قيس اليعقوبي. لا
0: مش معاهم،
3: ماهوش معاهم قيس اليعقوبي. معناتها جينيراسيون باهية برشا. خالد السعيدي خلطت عليها سامي النصري، خلطت من بعد عادل السليني
0: صبري البوهالي،
3: عادل السليمي ونبيل قبل الله يرحمه صبري البوهالي من بعد. والجينيراسيون هذيك هزت الرباعية بعدنا نحن، خدمتنا وكازباك في الموسم هذاك. ومن بعد جاء بالاتشي دورلي الروماني، ومن بعد معناتها الفريق تحصل على الرباعية التاريخية.
0: يوسف الزواوي من بعد؟
3: لا بعد بلاتشي يوسف الزواوي. دونك النادي الافريقي نقولوا النادي الافريقي نقولوا
2: ما جاوبتنيش. ينجم المدرب يقول على ناديه معناه ينجم ناجم يقول ناديه.
0: شوف هو مش يدرب النوادي الكل، هو ينجم يقول لك مدرب نحب الفريق هذا. تعرف اسمع يا مهدي، مهدي خذ الخطوه، ظهر العموم لعب في الترجي ولعب في الافريقي، لكن المدرب ينجم يراني للفريق كما نجم للترجي.
3: في بداياتي ونلقى روحي في معناتها على البنك متاع النادي الافريقي ماهوش سهل راه. يمكن هذيك اللي عطاتك الدفع باش اي فريق من بعد باش تخدم فيه في الدرجه الثانيه ولا الثالثه ولا من بعد ترجع للدرجه الممتاز عندك معناتها
0: ذكرى كبيره برشا
3: في فريق كبير. فريق في التمرين وقت اللي تدخل للبارك عباره كل يوم مباراه ترى، خالد يعرف معناتها الحضور نتاع الجمهور والناس وخاصه في الدربيات يعيشوك هذيك التراك نتاع الكره وهذيك اجواء الكره. ولذا النادي الافريقي تاريخ، النادي الافريقي طار الشابي عتوقا منصف الخويني، النادي الافريقي السبعينات الثمانينات، النادي الافريقي جينيراسيون اللي جات من بعد نتاع الرباعيه. دونك النادي الافريقي اللي رجع في الموسم هذا للبطولة وإن شاء الله معناتها يرجع للنجاحات متاعه الكل ونتمنوا له كل خير.
0: مؤيد فرحتوا بالنادي الافريقي ذولي عملتوا له عيد ميلاد البارح في ملعب بنغازي الكبير.
4: أكيد أعتقد أن هذه امتداد، وتأكيد حتى الكلام اللي كنا نقوله فيه أن نشاركوا ليبيا تونس أفراحها نشاركوها أحزانها. أعتقد أن أنت تجيب النادي الافريقي في هذا الظرف في هذه المناسبة يعتبر جزء من هذا الاحتفال. شفنا ملعب بنغازي اللي يعتبر حقيقة منارة رياضية جديدة، إضافة مهمة بالنسبة للمنطقة. زد على ذلك أنا اللي عجبني أمس مباراة تمت في إطارها الرياضي، استقبال كان مميز جدا، حضور جماهيري غطى جميع المدرجات. طبعا هذه المشاهد
0: عرض كبير،
4: هذه المشاهد هي راهي العلامة الفارقة في كرة القدم الليبية. تقول لي محترفين، تقول لي كذا، راهي الكرة الليبية بالدرجة الأولى فيها جمهور. تخيل نادي الأهلي بنغازي بالعظمة الجماهيرية والعظمة لله اللي شفناها أمس، هذا فريق لمدة طويلة ما توجش ببطولة والعدد في كل عام يزيد. ممكن تشوف عرض
2: يشاركش السنة

0: يخدم لمباراة مع فريق ليبي وجرب مع فريق الاتحاد العسكري. الاتحاد العسكري في هالبناس في تونس يقولك كيف هذا الفريق، هو زي ما نشوفه مثلا في قطر الجيش أو في مصر طلايع الجيش أو الجيش المغربي، فهو ذات الشيء. المؤسسة العسكرية هي المسؤولة على هذا الفريق، وقدر هذا الفريق أن يصنع لنفسه مكانة مميزة بقيادة شابة سواء مالك بوحجرة وجمال بعجة وغيرها من الأسماء اللي حاليا موجودين مع هذا الفريق.
1: خاصة البارح أكيد ميركانزار يعرف ليبيا ودرب كيف أيضا في رشاوات المهاجم السابق للنادي الإفريقي وأيضا فهد المسميري. نسمعوا بعد المباراة مدرب النادي الإفريقي ميركانزار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة كما اليوم ما تنجم تكون كان إيجابية وتعود بالنفع للفريقين، سواء كان لنا نحن قبل ما الاستحقاقات القادمة، كذلك الفريق أهلي بنغازي اللي عنده استحقاقات وبداية الدوري باش تكون في الأسبوع القادم. مباراة كانت دولية ودية فيها صبغة انت مباراة رسمية، لأن الفريقين تشبثوا بالمباراة، لعبوا مباراة ممتازة، جماهير كانت ممتازة جدا، معناتها كان في حفل ممتاز في الملعب. الأكيد أن مباراة عادت بالفائدة على الفريقين، نحن أخذنا منها عديد من العبر، أكيد أهلي بنغازي كذلك. بعد سنة شفت ما شاء الله يعني تغييرات كبيرة على مستوى البنية التحتية، على مستوى المباني، على مستوى البلد، يعني ما شاء الله نجم نكونوا كيف فرحانين لأهل البلد الشقيق ليبيا، وإن شاء الله مزيد من التألق على جميع المستويات سواء على مستوى رياضي أو على مستوى اجتماعي.
1: عرس كروي كان البارح في بنغازي. خالد، يظل الإفريقي استغل الفرصة ولعب مباراة كبيرة برشا من فريق اللي حضر أيضا بداية الموسم، نحكيه تحضير خاصة المباراة تي بي مازامبيك وغولي قبل بعد مقابلة البطولة.
3: اي صحيح، هو واضح الشكل المباراة هو تحضير المباراة نتاع مازامبيك اللي باش تكون اون ديبلاسمون. النادي الافريقي عمل ديبلاسمون ديجا في دون لي سبري نتاع الفريق الكل، هو تنقل وعنده تنقل اخر، هذا مهم ياسر. لعب ضد فريق محترم جدا وفريق قوي الحقيقه على المستوى الفني، فريق جيد جدا، سورتو الاتموسفير انه ملعب معبي فيه ضغط، وهذا اللي باش يلقاه في مباراه الكونغو. دونك الحقيقه راى احسن تحضير لمباراه مازيمبي. بعد على المستوى الفني رينا انه فما بعض التغييرات في الاكس، دخل بوعبيد ممكن يجرب الفورمولا الجديده مع
1: خط الوسط، حاجه باهيه يمكن ميل كانزار انه يبدل التشكيل وخاصه يعمل عشبان
3: ابسوليمون.
4: هو
1: ريان جبالي
3: يعني
1: خوشيم تكوين اولمبيك ليون،
4: اولمبيك ليون فرنسا.
3: على المستوى الفني والتكتيكي عمل تغييرات مير، واضح انه تفكيره يعني يظهر لي للحداش اللي بداوا المباراه يمكن هم بنسبه 90% باش يكونوا هم الحاضرين مباراه،
4: خاطر ناقص الانترناسيونو سيدو خان.
1: سيدو خان لعب لكن موجود سيدو خان، شريمي ما لعبش، ما كانش
3: شريمي الوحيد.
1: الان كانتي اللي كان لعب البارح هو وحسام ادو لاعب نادي صفاقس، الان كانتي لعب الشوط الاول ضد الارجنتين البارح، بوركينا فاسو لعب ضد الارجنتين اليوم الفجر 7-0 المنتخب الارجنتيني عمليق في لعبوا في المونومونتال. الان كانتي لعب الشوط الاول بديت الشوط الثاني، وحسام ادو لاعب نادي صفاقسي لعب الشوط الثاني،
4: وعندها ماتش مع البنين.
3: دونك فوالا ممكن كما قلنا الكونتكست نتاع الماتش انه اكثريه تحذير، جرب لي فورمولي النجم يلقاهم في مباراه الكونغو اللي باش يكون اون ديبلاسمون كيما قلت لك، ديجا انك تعمل ديبلاسمون تحضر به للاعبين نتاعك. دونك فوالا هذا هو ممكن التفكير بدا بجديه للمرحله الجايه اللي فيها استحقاق كبير المباراه الذهاب والاياب ضد
5: المغرب. حتى في الشوا التكتيك خالد
3: جوستومون
5: البارح مشى شويه للترانزيسيون،
3: ابسولو بالاختيار نتاع الحارسي على الكل وار
5: في خروج الكره، كان معناتها لعب شويه معناتها منطقه الافتكاك كانت تقريبا على مستوى وسط الملعب صحيح، ومن بعد البناء الهجمه معناتها الترانزيسيون التحولات السريعه من هذا اللي خدم عليها اكثر شيء، وكانت معناتها فرصه بالنسبه لي هو كما قال خالد توا، يلقى روحه يلعب على الاكستيريور، يلقى روحه يلعب معناتها قدام جمهور معناتها كبير. احسن بروفا التحضير معناتها علاوه على شكون باش يلعب في بلاصه شكون، تتبدل الاسماء لكن الخطه هي اللي كانت البارح
1: شيما تكتيك
5: قاعد يحضر من البارح.
1: ونحن مازلنا باش نحكيوا معك سي شاكر ومؤيد، لكن علاش حابين نعطيه اكثر وقت لخالد باعتبار انه مشي غادرنا، يظهر لي بطبيعه بعد موجز شي غادرنا ما نجيبش كانوا معنا الساعه المواليه من الاربعه حتى الخمسه كي مش

0: وتقعدوا معنا مويد وسي شاكر. خالد يعطيك الله صحة، نورتنا بالحضور متاعك والإفادة كانت حاصلة.
1: نعيش بارك الله فيكم على الاستضافة، صافي بليزير نشوف الوجوه النايرة.
2: عايش
1: شاكر تشرفت مؤيد فيك حبيبي مهدي. ان شاء الله تكملوا حصة شيقة ونشوفوكم في مناسبة اخرى.
2: شكرا. يعني نتمنى نتمنى انا قلتها له قبل راه في مناسبة اخرى تقابلنا في اذاعة اخرى، قلت له خالد وقت نشوفك تانا، نتمنى نحب نشوف خالد تانا لاني عنده افكار ما شاء الله معناتها
3: هوش يطول في البعد على التيران،
2: ما يستحلاش
0: خنفاد لكم شويه ماذا بينا في التيران كمدرب يظل حتى كونديسيون فيزيكي ناجم ما شاء الله عليك. يعطيك الصحه خالد المولي، نحن نرجع نواصلوا رياضه هداف بعد موجز ام بي اس الرابعه.
4: الاذاعه الوطنيه التونسيه،
5: اخبار على راس الساعه،
4: رياضه،
5: ثقافه،
4: موسيقى،
5: 24 ساعه على 24
4: مش من عام
5: ولا حتى من 20 معاكم من 38.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي، زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
7: أمي شبي بنت
6: عندي ما نقول
7: يحكي هالناس مع فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم من هذا المعدل الإخباري. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 30 و2000، وفق رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والرحال يؤكد أن الكشف المبكر يمثل عاملا أساسيا في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض، مشيرا إلى أن اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100% وأن يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. قريبا تدعم شبكة مؤسسات رعاية المسنين في تونس بدار جديدة لرعاية كبار السن في باجة، وفق ما كشفه مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العمارية. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد تابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية يتلقى منذ بداية السنة وإلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22,000 مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. معرض الكرم يحتضن بداية من يوم غد إلى غاية 11 أكتوبر الجارية الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع في دورته الثالثة. ختاما وفي العالم، الحكومة اليمنية تطلق عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في تعز وصعدة، وطهران ترهن إعادة فتح مضيق هرمز بتلبية شروطها. روسيا تقصف جسرا جويا في كييف بالتزامن مع زيارة مفاجئة للمستشار الألماني لإعلان حزمة دعم عسكري جديد. وتصاعد حاد في التوتر بعد تبادل قطع العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا. ختم هذا المعدل الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي، للقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفيكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
12: رياضة وأهداف النقط المباشر.
13: تصريحات
14: المباراة خلناها يعني بمعلومات كبيرة.
12: رياضة وأهداف.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: رياضة وأهداف. الأربعة 11 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في رياضة وهداف. دينا من ساعتين حدود الساعة السادسة، ساعتين الوالي حكينا على المنتخب الوطني التونسي الكابر الأقل من 23 سنة، وأيضا منتخب أقل من 20 سنة. أيضا دينا نحكيو على مسابقات القارية، ترجي رياضي النادي الفريق اللي يحتفل اليوم بمرور 106 سنوات منذ تأسيسه. خالد مولهي غادرنا بتبيع التزامات عائلية، يبقى معنا سي شاكر مفتاح وأيضا صحفي المتألق الليبي مؤيد اسكندر مقدم قناة الوسط الليبية، ونحن نحكيه عن الرياضة الليبية كرة القدم اللي أصبحت وجهة لملاعبية تونسيين وأيضا المدربين. البارح سمعنا تصريح المدرب ميل كنزاري، خلنا نسمع أيضا تصريح لاعب كان ينشط في النادي الإفريقي الآن أصبح يرجع لليبيا ويلعب أيضا مع الأهلي بنغازي الليبي، اللي هو فهد المسميري، صرح أيضا بعد المباراة.
3: والله أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مجموعة عالمية، جمهور الأهلي اليوم كان حاضر في الموعد ملعب، يعني ما عندي ما نقول إلا ما شاء الله. نادي الأفريقي دار مباراة كويسة، وحنا إحنا درنا مباراة كويسة زي ما قلت أنا أمس، مباراة تحضيرية للفريقين. النتيجة الحمد لله يعني رضت الجانبين، يعني هو سواء فاز الأهلي ولا سواء فاز الأفريقي كلها بروح رياضية، وإن شاء الله يوفق نادي الأهلي في البطولة السنة ونديروا معهم حاجة كويسة يا ربي، فرح الجماهير الطيبة هذا اللي تساند فينا في كل مباراة، وإن شاء الله ربي يوفق الأفريقي في الشامبيونز ليج إن شاء الله. في حاجة أكيد تبي تحسها، أنت فريق السابق أصحابي كلهم في الملعب سنة ونص، أنا تربيت معاه أكيد في حاجة تبي تحسها، لكن بالنهاية هذه الكورة يعني يوم في نادي وبكرة في نادي أخرى وكلها روح رياضية، يعني الحمد لله يعني أصلا مستضافة يعني تليق بهم، وإن شاء الله نعودوها مرة أخرى يا رب إن شاء الله.
2: إن شاء الله مرة أخرى نعودوها. هذا نحب نسمعوه مؤيد من ملاعبي العب في تونس، وأيضا هو بتبيع بالأساس لعب ليبي.
4: أكيد هي أعتقد أن من الأشياء الإيجابية اللي دائما تمنوها، وهذه نقطة أعتقد أنها كانت مميزة، أن أغلب الأسماء والعناصر اللي مروا على كرة القدم التونسية من اللاعبين الليبيين يعني كان ليهم أثر طيب، وهذا من المسنا حقيقة، خصوصا من الناحية الأخلاقية. أعتقد أن تعلق الجمهور الليبي بالأفريقي خصوصا في الموسم الماضي، لأن كان في شعور أنه يقولك البطولة هذه عندي فيها نص، كيف عندي فيها نص
2: سامو
4: عندنا فيها علي يوسف، عندنا فيها
2: فهد المسماري،
4: عندنا فيها أسامة الشريمي. طبعا أكثر نقطة مهمة لأي لاعب محترف أنه أم تتسيب أو تخلي فريقك، لازم تخلي الأثر الإيجابي، وهذه نقطة حقيقة يشكر عليها اللاعبين. دائما في المجالس والتصريحات الصحفية نلقوا كل اللاعبين اللي كانت ليهم تجارب في تونس وبصمات، زي حمد الهوني في الترجي، أعتقد أنه في وقت الإجازة نلقوه يجي يتفرج على مباراة الترجي. طارق التايب لم ينسى التجارب الكبيرة في تونس، أحمد سعد، سليمان، ربيع اللافي، عندنا كذلك أحمد الزوي اللي حقيقة في مرة مشيت لي بنزرت، يعني الناس عرفتني كليبي بأحمد الزوي اللي كان هداف في تلك الفترة. اليوم أعتقد أن في جوهرة ثمينة لابد من الاهتمام بها، واللي هو حقيقة أسامة الشريمي. أسامة لاعب أنا نشوف فيه قاعد يقدم في مستويات كبيرة جدا، انضباط تكتيكي وفني، وهذا ممكن الكابتن شاكر أعتقد يحبد النوعية من اللاعبين اللي المنتوج متاعها يكون بناء عليه سيستم معين من المدربين. أنا
2: مؤيد نحب النقطة جبت لي على أسامة الشريمي، حقيقة العروض اللي بي قالوا عرض ضخم من أجل العودة لبوتلتاليبيا وفيليب كينزومبي مادام نحكيه عن نادي الإفريقي، فما عروض وإلا لا؟
4: هو للأمانة يعني العروض من الموسم الماضي قائمة للاعب، تربطني علاقة جيدة باللاعب، تربطني علاقة أيضا جيدة بمدير أعماله اللي هو الأستاذ عبد الله معافى،
2: يعطينا صحته.
4: لكن أنا نبي نأكد لك شيء، راهو أسامة الشريمي يعتبر لغز محير. اللاعب هذا جميع الفرق الليبية الكبرى اللي لها تاريخ ولها باع في البطولات ولها أيضا حتى مصادر مادية كبيرة، يعني قدموا يعني عروض كبيرة للاعب أسامة الشريمي، لكن الغريب في الأمر أن اللاعب ترك كافة العروض، ولو قسنا ذلك بالقيمة التسويقية أو بالقيمة اللي يأخذها في تونس، أعتقد لو فكر أنه هو يغادر الأفريقي راح يكون ضعف ما يتقضى في الفريق التونسي. كلمت اللاعب قلت له انت
2: عجبته الاجواء
4: اللي وين تبي توصل، قال لي لا، قال لي ملتزم بعقدي، مدير اعمالي حتى الاستاذ عبد الله معافى بمجرد ما تجي العروض دائما عنده كلمه يقول هو اللاعب ملتزم بعقد مع النادي، واذا كان في شيء معناها ما يتكلموش فيه الان. فانا نحيي اصرار أسامة الشريمي التزامه أولا مع الأفريقي، لكن نتمنى حقيقة أن يكون في يعني دراسة لما بعد الأفريقي، هل في استمرارية للأفريقي، هل في حراك من الأفريقي قائم الآن لاستمرار هذا اللاعب. كل هذه الأمور أعتقد أنها هي غير واضحة، لكن أنا اللي نحب نأكده أن أسامة الشريمي رأي جوهرة ثمينة
2: ولاعب محترف،
4: لاعب محترف ومنضبط بشكل كبير.
5: تأكيد كلامك مؤيد، أسامة الشريمي أنا عرفته معناتها لعبت ضد السويحلي لما كان في نادي السويحلي، وكان في نادي السويحلي ما كانش في أحسن حالاته، لكن كان شايل نقوله احنا هز الفريق على كتافه، كان شايل هو الفريق. والموسم اللي جاء فيه النادي الافريقي وترك السويحلي كان يلعب من اجل السوداسي، معناتها ما كملش الموسم لانه تاثر النادي بالخروج متاع اسامه الشريمي في المباراه الاخيره متاع المنتخب الليبي لما دخل صحيح. تقريبا في 20-25 دقيقة الأخيرة
2: كان يسجل. غير
5: شكل صحيح. المنتخب ب 180 درجة.
2: شي خصال متاعه اللي ثمنها أنت
5: هو كلاعب وسط، معناتها بصراحة توا اللي مفقودين معناتها في تقريبا واللي يلوج عليهم كل مدرب اللي يبني لك الهجمة من تالي ويكمل، تلقاه معناتها في المنطقه نتاع ال 18 ديما تلقاه متواجد قريب، ثم يتقن معناتها التمريره الطويله، باس طويله يعطيك التمريره في العمق وبدقه كبيره ياسر. أسامة الشريمي من اللاعبين معناتها هي هذه خاصيه عند اللاعب الليبي راه بصفه عامه، ما يتحملش نقول احنا الضغط، من ما يقدرش يلعب، معناتها تحت الضغط بصفه كبيره، لما يكون مرتاح ويكون على راحته قد ما يعطيك اكثر. هذا هو أسامة الشريمي، لكن هو فنيا لاعب ممتاز،
2: يعني يلقى راحته في النادي الفريقي على ذاك حب يقعد
5: فيه. هو علاش هو السنه معناتها تحسه معناتها لاقي راحته اكثر، وتحس حتى من الناحيه الفنيه قاعد يفيد اكثر، لانه ولت الثقة ما بينه وبين الجمهور، ارتاح اللاعب
2: صحيح.
5: وقت يرتاح وقتها يعطيك معناتها، لكن المخزون الفني للاعب معناتها هذا مؤكد.
2: مباراة نادي الافريقي تيبي مازامبي الكونغولي، يظهر النادي الافريقي منذ الموسم الفارط وحتى قبل الفارط فهم مؤشرات انه باش يرجع، ورجع هو محليا ايضا افريقيا، نجم يتخطى بطبيعة فرق كبرى على المستوى القاري كيما تيبي مازامبي. كيفاش نجموا نقدموا المباراة هذه مواجهة كونغولية تونسية؟
5: هي مباراة أول شيء معناتها على غاية الأهمية من ناحية الكاليفيكاسيون معناتها الترشيحية بالنسبة للنادي الإفريقي، مباراة ثأرية الإفريقي نفس الشيء، ومباراة باش يزيد يبرهن الإفريقي اللي هو معناتها رجع لمستواه الكبير على مستوى مش المحلي فقط حتى على المستوى الإفريقي. السنة هذه النادي الإفريقي رغم التغييرات اللي صارت معناتها في الفريق على مستوى لكمبارتيمون الكل معناتها المواقع الكل على مستوى الدفاع وفي الوسط وفي الهجوم، ثم عدة لاعبين غادروا الفريق معناتها تقريبا قلب دفاع كامل جديد، علو يوسف خرج اسمه اللي
2: مش حمزة بن عبدة،
5: حمزة بن عبدة معناتها في قلب دفاع، الظاهر اللي صار وسامة سيلي خرج، قائد الفريق معناتها معتز الزمزمي خرج، في راس شواش خرج،
2: عمود فخري
5: صحيح، ثم خمسة ستة ركائز من الفريق
6: ياسين مرياح اللي اعتزل
5: غادروا، ياسين جاسنا
2: على يحكي على عمناه والفريق لازل لقى
5: صحيح على اساس باش يعوضوا معناتها اللاعبين اللي خرجوا، يزيد ياسين مرياح، لكن الرغم هذا معناتها الفريق تحس معناتها ما تمسش على مستوى الفني،
2: قدر يعوض
5: فيه معناتها بصراحه معناتها عبد الحق ما شاء الله عليه،
2: عمار عبد الحق
5: ولد محمد الهادي، بوه تدرب عندي محمد الهادي
2: عبد الحق،
5: على فكره عمنا كلمته انا محمد الهادي على ولده معناتها حكيت معاه بالمجد معناتها تحس محمد الهادي معناتها الاب فهم ولده بالصحيح معناتها حكالي وما كانتش ما عنده عاطفه على ولده ولا على خاطر ولده، كان ممن اللي ولده فالور سير،
2: وفي اخر لحظه قاموا بعقد احتراف
5: صحيح وبان بالكاشف معناتها كانت عنده قناعات كبيره محمد الهادي اللي ولده عمار معناتها لاعب يستحق مكانه في النادي الافريقي، وهذا اللي صار. قلب دفاع الثاني الافريقي اللي جاء سنا اكتشاف بصراحه معناتها لاعب
2: سيمبارا
5: محترم،
2: كاينو النادي الافريقي اصبح ينتدب ملاعبيه أجانب يقدموا الإضافة عكس المواسم
5: صحيح
6: معناتها يلعب في شامبيونز ليغ
5: بالضبط،
2: النادي الإفريقي تركيا مادي مش مكلفة،
5: النادي الإفريقي الحاجة اللي باية معناتها ما عادش بكري كان يستهلك معناتها يجيب اللاعبي وما ينجحلوش ويخسر فلوس،
2: توا اصبح يسوق
5: توا ولا يسوق يدخل فلوس ويزيد يجيب ينتدب لاعبين معناتها في قيمه الفريق، ولذا نرجع للمقابله نتاع مازامبي معناتها النادي الافريقي على معناتها اتم الجاهزيه للمباراه هذه، زادت امس مباراه امس ضد اهلي بنغازي مباراه بروفا خلينا نقول تحضيريه للمباراه مازامبي، اذا تعدى معناتها المباراه هذه ان شاء الله النادي الافريقي باش يكون معناتها مراهن كما ينبغي وفي على البطوله الافريقيه.
2: فما هجره الملاعبيه التوانسه لليبيا كيف من ليبيا الى تونس، مؤيد انت تظل باش تفرج مباراه ترجي الاتحاد العسكري شو تول انتهاء هدف مقابل صفر
6: يعطيها راي
2: شويه هذا هو هدف مقابل صفر ترجي فاز يوسف البليلي في الشوط الاول، نسمعوا تقرير بصوتك انت مهدي حول هجره الملاعبيه التونسيين وايضا المدربين للبطوله الليبيه.
7: صنعت الأندية الليبية الحدث في الميركاتو الصيفي بانتداب عدد كبير من اللاعبين التونسيين. بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تحولت في الأشهر الماضية إلى الوجهة المحبذة للأندية الليبية بمختلف أصنافها، سواء الفرق اللي تلعب بشكل دائم مع التتويج أو الأندية اللي تتموقع في وسط الترتيب. صفقات مدوية استهدفت أغلب لاعبي الأندية التونسية الكبيرة كما هداف البطولة الموسم الماضي في راس شواط اللي انتقل لفريق أهلي بنغازي الليبي. في محصل اتحاد طرابلس على نصيب الأسد وتعاقد مع 4 ملاعبية من البطولة التونسية رغم أنه الفريق ما يشاركش السنة في المسابقات الإفريقية. نحكي لهنا على حمزة بن عبدة من نادي الإفريقي، مهدي القنوني لاعب الاتحاد المنستيري السابق وثنائي الترجي أوكبيلو وجاك ديارا بقيادة إطار فني تونسي 100% على رأسه عميد المدربين التونسيين فوزي بن زردي الحائز على لقب البطولة مع نادي الإفريقي في الموسم الماضي. من جهته أبرم أهلي طرابلس الصفقة الأغلى ماديا في هذا الميركاتو بضم النجم الجزائري محمد أمين توغاي قادما من نادي ترجي في صفقة قياسية بلغت 7.5 مليارات بمليماتنا تقريبا. هذا ما يفسر أن استهداف الأندية الليبية للدوري التونسي لا يقتصر فقط على اللاعبين المحليين، بل شمل بشكل واضح كل اللاعبين المتألقين بما فيهم الأجانب. دخول الأندية الليبية بكل ثقلها لانتداب لاعبي البطولة التونسية خلف عديد تساؤلات على الجدوى من هذه العملية. التهافت الكبير على اللاعب التونسي وصفوا العديد من النقاد بأنه استنزاف فني لأنديتنا. في المقابل يرى بعض المحللين أنه عالم الاحتراف يعطي الأحقية للفرق الليبية في انتداب العناصر المتألقة في كل مكان نظرا لإمكانياتها المادية الكبيرة.
2: تقرير بصوت زميلنا وصديقنا مهدي عبيد.
8: سلام عليك برشا.
2: يعطيك الصحة مهدي، ذو اللي حكيت على كل شيء بتبيعة. مؤيد، شنو رأيك شنو الرأي متاعك بتبيعة في الكلام اللي قاله مهدي؟ حكي على برشا مواضيع ونقاط مهمة جدا حول استقطاب الملاعبية والمدربين التوانسة. حكي على مشروع أيضا في كرة القدم الليبية، شنو تعليقك على الكلام اللي قاله مهدي؟
4: هو حقيقة برافو مهدي على التقرير. أعتقد أن بالنسبة لهجرة اللاعبين التوانسة ما هوش وليد اللحظة. أعتقد أن في ظل وجود الموارد أو غير وجود الموارد بشكل أمثل، مش بالوضعية الحالية، حتى في أوقات سابقة كان لهم تواجد. زد على ذلك النقطة المهمة، أعتقد أن اليوم ليبيا تعتبر مصدر مهم للمدرب التونسي، وهذه أعتقد أنها حقيقة مهمة، مش لأن المدرب التونسي نظر لقرب الجغرافيا أو ما إلى ذلك، لكن إحنا اليوم عم نتكلموا على المدرب التونسي نلقوه موجود في الدوريات العربية أعتقد جميعا، حتى الدوري المصري، الدوري المغربي، دوريات الخليج بكافة يعني المسميات. يعني حقيقة المدرب التونسي بطبعه مدرب مجتهد ويطور من نفسه، وأعتقد أن تواجده
6: مستحق
4: عن جدارة. هذا طبعا جانب الإشكالية. خلينا ناخذها لك، أنا أنت تكلمت وفتحت قوسين متعلقة بالمدرب واللاعبين. المدرب التونسي أعتقد أن فيه أسماء عديدة مرت من ليبيا وكانت لها بصمات كبيرة حقيقة. عم تتكلموا، أعتقد أن لليوم شيخ المدربين فوزي البنزرتي موجود في تونس. عندنا أسماء في السنوات الماضية بصراحة كانت مميزة جدا جدا جدا، نذكر منهم شكري الخطوي. أعتقد أن هذا المدرب مميز في تونس، لكن أعاد اكتشاف نفسه في تونس، في ليبيا ليس محليا بل حتى على الصعيد القاري. فتحي الجبال كانت لي صولات وجولات. الكابتن شاكر مفتاح على فكرة، يعني من المدربين اللي كانت لي بصمات كبيرة، درب الأولمبي، درب خليج سرت، درب العديد من الفرق، واعتقد ان اقلهم حظا هو شاكر مفتاح. علاش؟ ممكن في مدربين يقول ادوات، واصعب شيء ان المدرب امتى ما يلقاش ادوات يكون هو المدرب هو نجم المجموعة، وهذه راهي نقطة صعبة للغاية، واعتقد اللي مر بها هو الكابتن شاكر وكذلك حتى الكابتن شكري الخطوي. لكن في نقطة إيجابية سلبية في الموضوع هذا، في للأسف الشديد مدربين ما لقوش نفسهم في تونس، لكن لقوا من يسوق لهم في ليبيا. فهمت الفكرة كيف؟
6: قوت وكلا فهم
4: عليك نور. كل واحد عنده طرقة وأسلوبة. للأسف الشديد نسيت اسم حتى هو مهم، اللي هو محمد الكوكي من المدربين اللي بصراحة يعني مميز وكانت لي بصمات مميزة. فأنا اللي نبي نقوله لك إن في بعض المدربين أربكوا المشهد بالنسبة للمدربين العاملين واللي يعتبروا من مدربين نخبة في تونس. فأنا دائما عندي ملاحظة نقدمها للاتحاد الليبي، إن أي مدرب أجنبي تكون لي تجربة ومنجح الشيها، من المفترض إنه في الموسم الرياضي نفسه أو ذاته ما يدربش. فلقينا هذه الأسماء تتواجد في نادي سين وصاد وكذا، بينما الأسماء اللي ذكرنا جانب منها أعتقد حتى تعود لشخصيتهم هم كمدربين، عندهم عروض وعندهم كذا، يؤمنوا بالمشروع، عدم إيمانهم بالمشروع، فهذه نقطة ترجع لهم، فهذه النقطة اللي ربكت المشهد قليلا. بالنسبة للاعبين التوانسة اللي مروا من تونس، للأمانة ليبيا دارت موقف هو كرد الجميل للاتحاد التونسي. في فترة من الفترات أعتقد أن الوضع الاستثنائي في ليبيا كان يعني استثنائي زي ما نقوله،
6: سجلنا اللاعب
4: فأصبح اللاعب الليبي أصبح اللاعب الليبي محلي في تونس، وهذا سبب في هجرة لعدد
2: جزائري والمغربي
4: يعني يعني يعني في لاعبين تشوف في الفترة هذيك كانت لين بصمة. حمد الهوني توج مع الترجي، المعتصم صبو وطلحة رزق أو المكاري توج مع الاتحاد المنستيري بكاس تونس، كانت في مجموعة من اللاعبين يعني مروا من ليبيا إلى تونس وقدموا مردود إيجابي. نزيدك نقطة ثانية، ما نقرنوش الوضع المادي بليبيا باللاعب التونسي. علاش؟ لأن اللاعب التونسي أعتقد أنه هو يشوفه فيه قريب من وضعية اللاعب الليبي من ناحية حتى الكواليتي متاعها داخل الملعب، فأمتى يكون في عدد تعاقدات يتجاوز 8 محترفين، فأعتقد أن حتى القيمة اللي أنت تبي تدفعها مش حتكون كلها بالتساوي. فاللجوء للاعب التونسي بقيم مادية محترمة أسهم بشكل كبير بتواجد اللاعبين التونسيين.
5: إضافة أخويا مؤيد، لأنه أنا عشت التجربة كمدرب به. الحاجة اللي خلت يمكن المدرب التونسي ينجح أكثر في الدوري الليبي، بطبيعة مش الكل لكن فما نجاحات، اللي هي معناتها تشابه على مستوى العقلية ما بين اللاعب الليبي واللاعب التونسي. أنا بحكم معناتها مارستهم تقريبا العقلية ما تبعدش برشا. المدرب التونسي في ساعة ما يفهم العقلية متاع اللاعب الليبي ويعرف يتعامل معاه. الحاجة نفس الشيء اللي يخلي اللاعب التونسي يمكن يتأقلم في الدوري الليبي، هو اللاعب التونسي لما يتحط في المجموعة مع اللاعبين تحسه كأنه ليبي، في ساعة ما يندمج مع اللاعبين الليبيين راهو معناتها بسرعة يهزوهم لديارهم، يضيفوهم، يحيطوا بهم، ما يخليهمش كأنهم بعاد. ما عادش اللاعب التونسي ما يحسش بروحه اللي هو خارج
2: مغترب
5: ما يحسش بروحه خارج تونس. أنا أقول لك راهو بصراحة أنا عشتها وضعيات عشتها ما يخليوكش تعيش اللي كأنك أنت بعيد على بلادك ولا ماكش في تونس، لا من ناحية اللغة، لا من ناحية العادات والتقاليد، لا من ناحية الاحترام، لا حسن الضيافة،
6: شعب مضيف هو
5: بصراحة. اللاعب التونسي نفس الشيء يعيش تو مراد الهذلي، تشوف مراد الهذلي مثلا
6: سنوات عنده
4: أيوب عياد كذا،
5: أيوب عياد، محمد علي شويني،
4: الأهلي ترابلس، والآن في السويحلي،
5: والجويني جويني تقريبا للموسم الرابع في
6: حاجة أخرى بالله يا كوتش، نادر الغندري راهو جايك من روسيا سايب اوروبا ومشى الدوري
5: الليبي وتأقلم،
6: ونادر الغندري محترف راهو عاش وجنسية فرنسية وعاش في فرق فرنسية، معناها
5: الحناش
6: لا مع نادر الغندري مثال.
4: انا استغرب حتى في غيابه من المنتخب الان
2: مال الحناش الجنسية،
4: غيابه عن المنتخب
2: الجنسية،
4: قيمة الفنية عالية جدا.
6: نادر الغندري
4: كان
6: يستحق المنتخب
4: صراحة. انا اللي شفته في المنتخب التونسي نادر الغندري أفضل من الموجودين الآن، وبصراحة يعني في نقطة مهمة، كل الأسماء أو طبعا في هذه الكورة فيها فشل وفيها نجاح، لكن عندنا مجموعة من اللاعبين اللي تأقلموا بسرعة، كانت ليهم صولات وجولات. اليوم رأوا في لاعبين في الدوري التونسي كباتن في رقهم، يعني اليوم ممكن السويحلي في المباراة القادمة مرات تلقى أيوب عياد كابتن. كانت في علي العمري لاعب موجود
6: واستثمر في ليبيا،
4: عنده استثمار حاليا في ليبيا،
6: عمل قاعة رياضة تطورة في ليبيا،
4: مجموعة غازي العيادي، وأيضا في نقطة مهمة حتى في نقطة اللي هي اللاعب اللي يصير لنوع من الدروب في فترة معينة نزول اللاعب يرجع. نتفكروا في الجويني قبل عودته للمنتخب التونسي وأصبح هداف وتواجد معهم في كأس العالم، مشى الأهلي بنغازي يعني قرر واختار الطريق هذه رجعتها للمنتخب التونسي. بالله نقطة أنا عندي زوز نقاط باش نكونوا صادقين حتى مع المشاهد. نتكلم الكابتن مهدي على المشروع. للأمانة أنا صحفيا إلى حد الآن ما شفتش مشروع واضح وصريح لكرة القدم الليبية. في أموال تصرف، في تعاقدات
2: تسويقية فقط،
4: نتمنى أن تأتي أكلها، لكن المدخلات تعني مخرجات، والمخرجات لن أعترف بها إلا في وجود لقب قاري بناء على القيمة اللي أنت دخلها. أعتقد أن الاستراتيجية متاع الدولة الليبية نجحت في أمر واحد حتى اللحظة أنا مقتنع به، اللي هو تحسين حال الملاعب اللي أصبحت اليوم أعتقد أنها أفضل من تونس وأفضل من بعض الدول مش نمشوا به، وأيضا ليست بالمستوى اللي مازال الطموحات أكبر. فالمشروع هذا نتمنوه يؤتي أكله. حاليا فريق الأهلي طرابلس الأمال كبيرة عليه أنه هو يصل لمراحل متقدمة، ولما لا، لأن الفريق الأهلي طرابلس عنده عناصر وعنده مجموعة قادرة أنها تحصل حقيقة على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية. السواحلي نتمنوا له أيضا مشاركة مميزة قدام الترجي، وأيضا من إيجابيات حتى مشاركة السواحلي الجاية أنه يلعب مع الترجي في حالة فاز، فهذا عبور تاريخي وإنجاز كبير. في حالة ما حالفاش الحظ أعتقد أنه هو لعب قدام الترجي. ونقطة أخيرة نختم بها هذا الحوار،
2: نحن لك في الوقت ليك
4: نحن لك أنت لو على الوقت رسالة رسالة رسالة مهمة للاتحادين الليبي والتونسي. حاليا عندنا مبارتين مهمات، بعيدا عن الطرح الإعلامي أهمية المباراة وضعية الفريقين، نتمنى نشوف مباراة مميزة
8: روح رياضية
4: وروح رياضية عالية، لكن نتمنى أن يكون عملهم بعيدا عن التصريحات الإعلامية وتكون كلها مكتوبة وموثقة للاتحاد الأفريقي. هنا نعطي لهم مسار ونعطي لهم نصيحة وطريق. الضغط هذا مع جلب بعض التحالفات من اتحادات أخرى في مبدأ عدم تكافؤ الفرص في وضع المجموعات حاليا، قد يجعل الاتحاد الأفريقي اللي يعتبر هش ممكن يزيد عدد المنتخبات. في أخبار الآن تلوح في الأفق أن من 24 ممكن يوصل ل 27 و 28، يعني أنا
6: بسبب القصة
4: مش بسبب القصة هذه، عبارة لمقترح قاعدين يدرسوا فيه. فأني أمتى نسبب نوع من الضغط ويكون في اتحاد ليبي واتحاد تونسي مع اتحاد جزائري بمساهمة من الاتحاد المصري والمغربي وغيره، وخصوصا اليوم في منتخبات تعترت في البداية، أيضا منتخبات كبيرة وعريقة وربما تشرب من نفس الكاس اللي فيه تونس وليبيا. اليوم احنا نقوله هل المنتخب التونسي يتجاوز العقبة ويربح ليبيا ويمشي لكاس أفريقيا، ومتناسين ان بوتسوانا وضعيتها أفضل من تونس وليبيا. رقميا بتسوانا اليوم وضعيتها أفضل
2: عن زوز تعادلت خارج ميدان
4: ليبيا وتونس. وبنقولك نقطة مهمة، كاس العالم لعب في 3 دول وتم زيادة العدد، وكانت البطولة أعتقد أنها مميزة وفيها يعني مشاركة واسعة. اليوم نتكلم على كينيا ورواندا وأوغندا أو تنزانيا، أوغندا وتنزانيا وكينيا، ثلاثة دول بتنظم بطولة أفريقيا. ما المانع من زيادة عدد المنتخبات الأفريقية
2: يوليو في كل
4: يخدم
2: كل
4: المنتخب الليبي ويخدم يخدم باقي المنتخبات
2: ما يعني. قبل ما تبدأ بتبيع التصفية
6: أنا ندعوه إن شاء الله وقت المقابلات يكون موجود،
2: يكون حاضر
4: إن شاء الله
6: إذا لقينا في وقت، لأنه مؤيد مش يكون أكيد عنده بلاتوات وعنده خبرات،
2: يعني محظوظين
4: إن شاء الله. إن شاء الله لا بارك الله فيكم،
2: أفدنا واستفدنا بتبيع مكلمة متاعك وحسن كلام
4: أنا نشكركم حقيقة كابتن شاكر بصراحة. استمتعت جدا.
8: بارك الله فيك.
4: منشطين على مستوى عالي.
8: بارك الله.
4: واعتقد ان يعني قليل الظهور حتى في البرامج التونسيه، لكن بصراحه
8: رب خاطرك.
4: لا لا لا هو هو هو للامانه انا مهدي طلعت معاه قبل في شمس اف ام، واليوم زد على ذلك اللي عزز الموقف حقيقه الراي القناه الوطنيه ديما نقولها تشكل رمزيه للدول، فما بالك بدوله شقيقه. نحيي الكادر اللي موجود يعني خلف الكواليس، نحيي اي شخص يخدم في القطاع الاعلامي الحكومي وزملائي الصحفيين. انا عارف ان اي شخص يخدم في هذا المجال يحترق اكثر من اللي متواجد في المنصات الخاصه. بارك الله فيكم،
8: منورين جدا والله.
6: ما شاء الله عليك.
4: بارك الله فيك.
6: ما شاء الله عليك.
2: اعطيك
5: هو صاحب برنامج
2: هو يعني من خصوصيه تاع
5: السنوات، هو معد ومقدم وكل شيء،
4: راس مال ندوة.
5: هو معاه ومعاه ما شاء الله اربعه.
4: اكيد اكيد
2: نحن مقدمين، المهمه نتاعنا شنو نقسموا الادوار بين ليزانفيتي نتاعنا بتبيع على الحضور نتاعنا، لكن نحن حبيناه يحكي كان الضيف نتاعنا. حتى انت سي شاكر يعني خذ الوقت نتاعك،
4: اتحفنا
2: وكلمة نتاعك في محله، والله اختيار صائب بتبيع اضافه كبيره الحقيقه، عطانا برشا برشا معطيات، حتى هربينا شويه على الكونديكتور مهدي بتبيع عليك مساج نحاولوا نلخصوا معك. مهمه برشا بتبيع. نخليك سلم عليه ونحطوا غنيه
6: على كل حال. يعطي الصحه.
4: بارك الله فيك.
8: دارك ديما مؤيد. بارك الله فيك. وانت زاد اخويا شرف لينا ان نكون ديما موجود معنا. بعد لحظات مواصلين معكم مع سي شاكر مفتاح، نعملوا قوس اخير في رياضه واهداف مع الرابطه الثانيه، وبعد من 5 6 عنا شاكر اخر، شاكر بالحاج كون معنا في رياضه فضل.

0: رياضة وأهداف.
1: تقريبا ما زلت ربع ساعة ونغلقوا ملف كرة القدم. دينا معكم من ساعتين نتواصل حدود الساعة السادسة كي تبعتوا معنا تيلة البرنامج المسابقات الإفريقية أيضا المنتخبات الوطنية. حكينا على المسابقات الإفريقية، حكينا على الترجي الرياضي، أيضا نادي الإفريقي رابط الأبطال الإفريقية، أيضا في كأس الكونفدرالية الإفريقية ذهاب الدور التمهيدي الفيني، أكاديمية أمادو ديالو يستضيف نادي الصفاقسي، ترجي رجيس يمشي في رحلة إلى باماكو يواجه ريال باماكو المالي. فكرة على الزوز مقابلات هذوما، يمكن نادي الصفاقسي عنده أسبقية مقارنة بترجي رجيس أنه يلعب مباراة العودة في تونس.
2: أكيد مباراة العودة لما تكون في تونس معناتها تعطيك أكثر أريحية، لكن حتى مباراة الذهاب معناتها مهمة جدا، لأنه تنجم معناتها تضمن الترشح متاعك من مباراة الذهاب، خاصة لما تعمل نتيجة إيجابية بالتعادل أو تسجل هدف. نادي الصفاقسي كفريق معناتها بصراحة عنده معناتها عناصر مهمة جدا، فريق محترم قادر باش يواجه معناتها في على مستوى الكاس الاتحاد الافريقي اي فريق، وقادر باش يمشي لبعيد. ويمكن نادي الصفاقسي معناتها اختصاص بالنسبه
1: اكثر المتوجين، هو النجم 4-4
2: على مستوى كيف معناتها اللاعبين. انا حبيت نعمل جرد صغير نشوف شكون اللاعبين اللي يقدروا يلعبوا في المنتخب وهم من اللاعبين المحليين. مثلا قيت أسماء، لكن نلقى من نادي الصفاقسي هو أكثر فريق اللي عنده لاعبين محليين يقدروا يلعبوا في المنتخب. الدحمان موجود في المنتخب، الترابلسي إن شاء الله يرجع من إصابة في مستوى المنتخب ولاعب ممتاز وممتاز جدا، الترايعي لاعب في مستوى المنتخب، معلول موجود في المنتخب، شكون فما
1: معناتها
2: إياد بالوافي معناتها النادي الصفاقسي كفريق معناتها مع اللاعبين الجانب مع صحيح مع تأقلم الفريق نفس الشيء مع الاختيارات
1: مدرب
2: نبيل كوكي معناتها باش يكون معناتها الجاهزية راهي ما تصيرش في فريق في ظرف شهر ولا شهرين ولا بعد 3 و4 مباريات، معناتها التأقلم لابد يلزمه معناتها عدد معناتها من مباريات ومن بعد مدة متاع 2-3 باش تشوف البصمة متاع المدرب
1: ويكون
2: التقييم. لكن الفريق معناتها جاهز للتظاهرات هذه. ترجي جرجيس هنا في وضعية جديدة بعد خروج منصف مشارق معناتها شكري استلم الفريق، رزمان شكري عنده الوقت معناتها ان شاء الله المدة اللي فاتت باش يتعرف اكثر على المجموعة من القريب، لانه يعرف المجموعة من البعيد، لانه معناتها شكري عايش في تونس ويتابع معناتها اكيد الفرق الكل، دونك وقت اللي يتعايش مع المجموعة من القريب يزيد يحفظ اكثر معناتها ويتعرف اكثر على خصوصيات كل لاعب. في المباريات الاولى ترجي جرجيس ظهر معناتها لفريق زاد ينجم عنده ما يقول في
1: خاصة مع انتدابات جديدة
2: مع الانتدابات مع التأقلم باش يتأقلموا مع بعضهم زادة. فما اللاعب الكاميروني اللي هو ما شاء الله معناتها في على مستوى عالي
1: سجل مع المنتخب
2: على مستوى عالي
1: جرجيس طيب المهيري أيضا مساندة جماهيرية
2: صحيح. العائق الوحيد يمكن هو بالنسبة لترجي جرجيس كانوا بعيد على الملعب متاعه، ولكن حاجة إيجابية ونقطة معناتها بصراحة هي كان معناتها الجمهور الصفاقسي ما خلاش ترجي جرجيس يحس كأنه بعيد على الملعب متاعه، وهذه من النقاط الإيجابية وهذه من الحاجات معناتها اللي نشكر عليها الناس. بطبيعة يشرفنا ونفرح برشا لما الفرق التونسية الكل تمشي الأدوار متقدمة من سواء بالنسبة للشامبيونز ليج ولا بالنسبة للكاس الاتحاد الافريقي، وان شاء الله الفرق هذوما معناتها يترشحوا للدور القادم.
1: نذكر نادي الصفاقسي لعب امبارح مباراه وديه مع واحد قبالي 0-0 وفات المباراه هذيا. ايضا ترجي رجيس امام اتحاد جرجيس فاز 0-0 هدف الهادي جرتيلا. من المسابقات الإفريقية، وكيت من أول الفرق التونسية التوفيق كما قلت تأهل دور المجموعات. نحكيه عن الرابطة المحترفة الثانية، وانت هذا الموسم يعني كنت تدرب فريق حقيقة فريق عريق، وانتظارات كانت كبيرة برشا اللي هو الملعب الجيبسي، قمت بتحضيرات على مستوى عالي وأيضا انتدابات قائمة، لكن للأسف لم يتم تأهيل هؤلاء اللاعبين. علاش أنت ما كملتش المشوار مع الملعب الجيبسي؟
2: والله صحيح، هو أنا شوف معناتها تقريبا عملت 7 مواسم في الرابطة المحترفة الأولى، وموسمين في الممتاز في الدوري الليبي. من المفروض معناتها نكمل في المستويات هذيك، لكن وقت اللي صار معناتها الاتصال من الملعب الجيبسي ما رفضتش. علاش؟ لانه انا ما اعتبرتش روحي ندرب في الرابطة الثانية، ولو يشرفني نكون موجود لاني خرجت من الرابطة الثانية يعني. لكن تعرف معناتها ديما فما طموحات وفما بالي توصلوا اتسيترا، قلت ما قبلت المهم على اساس ما مانيش ندرب في الرابطة الثانية، قلت ندرب في فريق كبير اسمه الملعب الجيبسي لانه عنده تاريخ وفريق محترم جدا وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة. وعلى هذا الاساس معناتها تم الاتفاق، وكانت معناتها لي زوبجكتيف كونه معناتها ما فما حتى اوبجكتيف بخلاف الصعود. حكيت مع رئيس النادي سي عاصم دقيزة في اول مصافحه، وكنا متفقين تقريبا في كل شيء على مستوى الانتدابات على مستوى التحضيرات على مستوى الاهداف، وهذاك اللي صار بصراحه. معناتها كان عند وعده على مستوى الانتدابات، خذينا 10 لاعبين هذوكم استحقاقات الفريق،
1: كما علي المرزوقي واشرف كرير.
2: اشرف كرير على المرزوقي
1: لاعبين تاع الرابطة الاولى يعني،
2: لا معروف معناتها لاعبين عندهم مستوى محترم جدا معناتها
1: مع كل احتراماتي الرابطة الثانية، يقول نتاع الرابطة الاولى يعني لو فهم لاعبين ممتازين جدا في الرابطة الثانية
2: اكيد،
1: فتلقى المستوى الفني والتنافس يكون حتى افضل من مقابل في الرابطة الاولى.
2: عثمان كيف فهم اللاعبين اللي من عمنا والمرابطة الثانية في الملعب الجيبسي ممتازين، ولدت معناتها كيما عبد الله الخاوي لاعب رواق ممتاز جدا، ياسين الماجري، محمد جابلا، المجموعه نتاع الموسم اللي فات مع المجموعه اللي صار انتدابها كوننا فريق محترم جدا على المستوى الفني. معناتها بصراحه قمنا بالتحضيرات اللازمه، في عملنا معسكر في عين دراهم، ثم بعدين معسكر ثاني في قمرت، قمنا بمباريات ودية معناتها زادة نفس الشيء كنا ممتازين فيها، والأداء كان محترم جدا، كانت الأجواء كل معناتها طيبة، إلا أنه معناتها بصراحة معناتها الظرف المادي هو اللي معناتها كان عائق، وخاصة على مستوى هذه معناتها المنع من الانتداب. راو مش منع من الانتداب أثر على مستوى معناتها اللاعبين ما يشاركوش وكهو، لا ثم مستحقات متاع لاعبين، خاطر هذوما اللي صار انتدابهم مخدوش مستحقاتهم الكل كاملة، كنا ننتظروا معناتها في شهر سبتمبر وقت اللي باش ياخذوا اللاعبين مستحقاتهم ويكونوا جاهزين على مستوى الذهني ويركزوا على المباريات متاعهم. ما رأنا إلا وقت اللي اللاعبين باش ياخذوا مستحقاتهم تجيك الفلوس هذه متاع المنع من الانتداب، ولا ثم أولويات اللاعب ما يصبرش وعنده استحقاق
1: وعنده حق،
2: يقول لك اول ترانش انا ما خذيتهاش وقتاش باش ناخذ الاول ترانش نتاعي. نفس الشيء المدرب، نفس الشيء ثم التزامات، ثم مع حاجه اللي انا ما قبلتهاش كونه ما مضيتش عقد ما نعرفش علاش
1: سبقت الاحداث انت.
2: لا مش مني انا ما مضيتش، بالعكس انا حبيت نمضي العقد.
1: تشاورت انت والاداره وعطاوك الرئيس وفهموك؟
2: حكيت مع الرئيس قلت له على الاقل كي مانيش باش ناخذ مستحقاتي نمضي العقد. ما صارش معناتها، ما نعرفش علاش، بتاتر ناس لاهين في الـ في الـ الـ

0: ناقص ورقه ولا ما ناقص معناتها سينياتور ماهيش معناتها واحد ليغاليزي ولا حاجه ويعطيوك اوتوريزاسيون ديروغاسيون سبيسيال تسمى. اما من غير ما تودع حتى عقد في الجامعه وتاخذ ترخيص باش تحضر انا ضد للمبدا. دونك هذه نقطة الخلاف. استنيت لاخر وقت اللي ما ثماش لا عقد ولا ثم مستحقات ولا ثم مستحقات اللاعبين ما وصلناش للرفع المنع، لاني كنت عندي مجموعتين نحضر فيهم. انا حضرت سيناريو نتاع باش نلعب بالمجموعة كاملة بالمنتدبين اذا صار معناتها تسوى وضعية رفع المنع، وحضرت مجموعة باش نلعب باللاعبين اللي هما من متواجدين مع الفريق من عمنا.
1: توقعت سيناريو بالضبط
0: صحيت لي دو سيناريو والله، والمجموعتين معناتها ما يبعدوش على بعضهم من ناحية المستوى، معناتها قادرين باش نعملوا فريق اللي نفوزوا به اون اتوندون حتى يخلص معناتها نتخلصوا من هذا رفع المنع واحد. دونك لكن النقطة الأساسية بالنسبة فيما يخصني أنا هي مستحقات اللاعبين الجدد اللي ما خذوش مستحقاتهم والامضاء العقد بالنسبة في شخصيا الأكثر ولا أقل. لكن عشت شهرين في جابس بصراحة كل احترام، لقيت تجاوب من لاعبين مجموعة طيبة وطيبة جدا، تجاوب حتى من الأحباء كانوا يحضروا في التمارين وكانوا متجاوبين معنا وكانت تطلعات معناتها كبيرة للفريق وانتظارات كبيرة حتى مع الهيئة المديرة ومع الرئيس لاخر وقت
1: في قافي كنتي ومدرب معروف برشا
0: معناتها مشات الأمور مالوريزمون حبيتها تتواصل، لكن تشوف معناتها هذه التراكمات نتاع ديون قديمة ديون خاصة حتى رئيس النادي الحالي معناتها ما عندوش بها حتى ذنب، هو هذه ديون متخلدة يمكن تلقاها حتى 12 و13 سنة لتالي. نتمنى الفريق معناتها كل النجاح وهو قادر باش ينجح في الرابطة الثانية ويحقق معناتها الطموحات الجماهير متاعه.
1: هو متعادل لحد الآن 90-3 مع المكنين.
0: مع المكنين
1: مقابلتي نجم متابعون في إذاعة الشباب راح تلعبت الدفعة الأولى وتو تقريبا مع نهاية المباريات بالطبيعة إلى دقيقة 90 مازالوا ما فيهوش، فما بعض المباريات وفيه نجم متابعون في إذاعة الشباب. لكن بالنسبة للملعب الجيبسي الحقيقة نجم المشكلة الإدارية تلقي بذلالها على الأمور الفنية،
0: لا المشاكل المالية
1: مالية
0: اللي هي راو حتى الإدارة الحالية ما عندها فيها حتى ذنب.
1: مشكلة الملعب الجيبسي مشكلة 28 نادي
0: صحيح تركوا ما تراه تاع هذه ما تثم ناس عندها تقريبا 14-15 سنة شكايات قديمة وخرجت طوى. علاش هي كانت راو الغلطة من الأول حق راي العقود هذه الناس خلصت في مستحقاتها، راو اللي شاكين عندهم حق زاد شكاية حقهم سبحان الله لاعبين لعبوا
1: وعندهم وقت بشي نجم يقدم مشكيتهم
0: صحيح دونك خرجت طوى على خاطر الفيفا هي اللي معناتها فرضت باش ديون هذه تخلص. لقاو معناتها صيغه مع المحامين والوكلاء باش قسموها راو على دفعتين ولا ثلاثه سينو كانت النوادي كلها تقف راو. كان من المفروض يمكن الجامعه تحط يدها على الاقل ماديا تعاون الفرق هذه. سلطه الاشراف نفس الشيء، خاطر شنو ذنب الرئيس اللي خذاه نادي في الرابطه الثانيه الموسم هذا شنو ذنبه يلقى ديون نتاع 600 مليون هو السنه باش يوفر لك 200 و300 مليون باش يبدا الموسم بارك الله فيه يعطي صح يا اخي يلقى روحه مطالب باش يخلص 600 مليون موجوده هذه في تونس ما تلقاهاش
1: موجوده والبطوله اجلت بالطبيعه على الانطلاقه نتاعها
0: هذه كان عندها
1: اسباب
0: انعكاس سلبي على لا لا لا لا. مثلا من الفرق اللي هما الملعب الجابسي وان شاء الله يخرج منها معناتها في اقرب وقت معناتها حاجه بركه معناتها راني الرابطه الثانيه معناتها قلت انا طلعت انا دربت حتى في من الاقسام السفلى بديت القسم الرابع والثالث والثاني حتى الممتاز نتشرف باش نكون مدرب في الرابطه الثانيه ما يقلقني في شيء الا لما تتوفر الظروف.
1: يعطيك الصحة شي ساكر مفتاح اكيد رفقتنا على امتداد 3 ساعات
0: مر
1: بسرعة
0: استضافة.
1: يعطيك الصحة اضافتك كانت كبيرة
0: معناتها كنا خفاف ظل وان شاء الله قدمنا الاضافة للسادة المستمعين والمشاهدين وحسينا براحتنا معاكم. يعطيكم الصحة
1: مرحبا بك في كل وقت
0: شكرا
1: دار داركم. يعطيك الصحة شي ساكر كيف خالد المولي كان حاضر معنا الحديث عن كرة القدم وايد اسكندر صحفي ليبي كان حاضر معنا كيف مهدي عبيد زميلي. طوى هكا نكملوا مع الرياضات الجماعيه مع كره القدم الان الوجهه الى الرياضات الفرديه مع شاكر بالحاج والساعه الاخيره من الرياضه

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. رئاسة الحكومة تؤكد أن تتم النظر في تحسين وضعية مدرسي تعليم الكبار في أمر حكومي، نظرا لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وزارة البيئة تحذر من أن تعطيل إنجاز الحوض الثالث بمصب الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل سيفاقم الوضعية البيئية. عمادة المهندسين التونسيين تنظم مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية 27 و2035 الثلاثاء المقبل. اليوم انطلاق موسم الصيد البري ليتوصل إلى غاية السادس من ديسمبر القادم، ويكون الصيد خلال أيام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط وفقا للرسنامة التي ضبطتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب 55 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من يوم الرابع من ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستيرة. وإغلاق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم الرابع من نوفمبر وفق بلاغ لوزارة الصحة. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد فرض إغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بداية من يوم غد وحتى 7 من أكتوبر بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 من أكتوبر. رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي يعلن بدء عمليات عسكرية لاستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. والحوثيون يعلنون استهداف المنشأة ليارامكو في الرياض بصواريخ ومسيرات، وهو ما نفاه التحالف واعتبره مزاعم مضللة. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. معنا بدأت الحكاية
5: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
3: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
5: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
3: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
5: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
3: استشارات قانونية،
5: أصحاب الهمم،
3: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
5: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
3: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
5: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
3: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
5: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
3: أما بعد نهار الثلاثة
5: تاج الأقمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
3: والجمعة أيام لا تنسى.
5: الإذاعة الوطنية
3: معنا بدايت الحكاية.
5: معنا بدايت الحكاية.
6: رياضة وأهداف، نقل المباشر.
7: تصريحات
8: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
6: رياضة وأهداف،

0: تسمعوا برامج غيدي على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.9 و 97.2 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: رياضة وأهداف. اختيارات موسيقية متميزة من كريم المد، مشكور جدا من الأجهزة التقنية، أيضا كل الشكر لعمر الجبيري البث الرقمي، رامي المجوري أيضا يعطي الصحة في التنسيق العام للحصة. أنتم مازلتم مواصلين معنا في رياضة وأهداف، ثلاثة ساعات حكينا على كرة القدم، على المنتخب وأيضا التحضيرات النوادي التونسية للمسابقات الإفريقية، أيضا رابطة ثانية أكيد الضيوف تبعتهم معنا امتداد ثلاثة ساعات. والآن باش نختموا الحصة نتاعنا الساعة الأخيرة بالرياضات الفردية كالعادة، حاضر معنا أخصائي الرياضات الفردية شاكر بالحاج. مرحبا سي شاكر.
2: أهلا وسهلا حبيب، مرحبا بيك وبجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: أكيد كالعادة أرقام إحصائيات عنا برشا أركان، ولكن اليوم جيت وجبت معاك ضيف من نوع خاص، استقبلوا أنت.
2: ولا كما تعرف الإذاعة الوطنية الحقيقة في اختيار معناها ضيوف نتاعها فما دي كريتير، فما الأقدمية، فما الكمبيتانس، فما إنارة الرأي العام، معناها خاصة في رياضة دو باز كما ألعاب القوى والسباحة. يقول القائل أن هي الرياضة اللي معاهم أولمبيا معناها في أعلى مستوى هي الجمباز. الجمباز اليوم كما تعرف تونس فرحتنا، برشا أبطال من عام 67 نشاركوا في الألعاب المتوسطية ونبرزوا. كي نشوفوا حصيلة الألعاب المتوسطية نتاعنا ونراو الجزائر قدامنا والمغرب قدامنا بذهبية
1: اللي كانوا رانا هم
2: اللي كانوا رانا يعطيك الصحة، يلزمنا نخمو باش نحكيو على الجمباز الواقع نتاعنا.
1: معناها محور الحصة اليوم جمباز.
2: جمباز
1: شكون حاضر معنا اليوم؟
2: ماجم يكون في الجمباز كان سي عبد الوهاب كمون، عائلة كبيرة رياضية.
1: مرحبا سي عبد الوهاب.
3: شكرا جزيلا، نعيشك بارك الله فيك وبارك الله في الإذاعة الوطنية وجميع المستمعين البرنامج هذا.
1: يعطيك الصحة. نعطيه عليه لمحة للناس اللي ما تعرفش عبد الوهاب كمون، شو نجم نقولوا عليه؟
2: سي عبد الوهاب كمون عائلة، عائلة رياضية، ساعة جمباز في عروقه، كون أجيال وأجيال، هو بيدو جمبازي قبيلة في الأوف بركة نشوف
1: في الأوف، قال لي خلنا نعمل شوي حركات
3: على الأقل نعملو كليبر نعملو كليبر على هدايا.
2: طيب يفسر لنا فما جمباز معناها بورتوس زادة موجود راهو، طيب يفسر هنا بعد اللي كنتي وليانا والكل التوانسة معناها في كل مستوى
1: يبسطنا ويسهلنا،
2: هذا هو فماش كان جمباز نقولوا احنا متاع
1: اللي نعرفوه
2: ولا هذا هو. دونك اليوم عائلة رياضية بتم معنى الكلمة. اليوم كي نقولوا سي عبد الوهاب كمون ميزيش معناها اون كارير دو جيمناست، زيد اون بلوس ان فورماتور، كون اجيال واجيال معناها في الرياضه هذه، وكون زاد في رياضات اخرى، خاطر تو نشوفوا من بعد اللي هو من الميزات نتاعو لونترينمون سبورتيف معناها لي برانسيب اللي بعد ساعات احنا رانا بعد ساعات نغيبوا عليهم ونبعدوا عليهم، هذوما لي باز دو لونترينمون سبورتيف تو حكينا عليه، عامل كتيب عليه سي عبد الوهاب. دونك قرا في روسيا وعمل الدكتوراه نتاعو، دونك ان دي كادر معناها ايمينون تاع الرياضه التونسيه، من الناس اللي كون
1: مكون مؤثر
2: معناها فورماتور ميم دي فورماتور، وعندنا دي جون تو براتيكمون اللي مشاو عاملين كارير كبيره في اوروبا ولا في الخليج تكونوا على يده، خاصه نحكي في الجمباز. ما نساو زاده عنده ولده، نبدا بالولد خاطر بالعمر 86، مواليد 86 عمره تو 40 سنه ببري، دونك بطل افريقي في المبارزه كريم كمون،
1: دونك
2: اللي سنه تو نوصل من بعد خلينا عنده زاد بنته ليليا، ليليا ليليا بطله افريقيه زاد كذلك في الجمباز، مش الارتستيك، جمباز ريتميك
1: ايقاعي
2: فوالا. دونك معناها مخاطر تو يفسر لنا في الجمباز
1: فما
2: عده معناها دي سبيسياليتي موجودين. زيد اون بلوس معناها يلي على روتريت، ونتمناو الرياضيين الكل اللي يمشيو روتريت الكل يعيش واللي يعيش فيه سي عبد الوهاب، على خاطر زاده متزوج بروسيه معناها هي رياضية معروفة في روسيا،
1: عائلة رياضية
3: ورنا التكيب ناسيونال دو اتليتيزم في تونس
2: فوالا
1: تبادل ثقافي
2: اسمها رئيسه حكا مو رئيسه
3: رئيسه
2: رئيسه سامحني رئيسه
3: سيت ان روس
2: رئيسه نون روسي
3: برميلي نون
1: رئيسه
3: اي رئيسه
2: رئيسه, رئيسة. اي فكرني هو قال لي مرت غورباتشيف رئيس اسمها رئيسه دونك رئيس
1: هكا النطق نتاعها رئيس بالعربي ولا باللهجه نتاعها
3: رئيسه
2: رئيسه
1: رئيسه
2: فوالا دونك شنو باش نقول لك زيد اون بلوس دو سا
1: ما شاء الله
2: معناها تبارك الله كنتو بنته هي ما عادش بنته تبارك الله تو عنده ليليا وعنده انس وعنده كريم دونك انس البطل اللي نعرفوها في التنس
1: ما مجمع نتاع ابطال
2: هذا هذا هو
3: دونك كيف الدار نبداو نقعدين نحكي وانت ايش عملت بريباراسيون كيفاش عندي مشكل في السوبليسمون عندي مشكل في لاجيليتي
1: وياخذوا بشورتك
3: ونسمعوا نحكيوا في الدار نحكي كان سبورك نحكيوا
2: مبارزه جيمباس العاب قوة وتنس
1: ما شاء الله يعني
2: هذا هو سي عبد الوهاب كمون اتو نرجع ونحكيه معناها خلي نبداو بالروبريك نتاعنا وسي عبد الوهاب بيان سور مرحبا معناها في الكومنتير
1: عمل دخل اخر انت
2: فوالا هذا
1: هاي نعملوا تو الدخله نتاعك انت هي.
2: الدخله نتاعنا اليوم الحقيقه احنا الرياضه هذه كيما تعرفوا البول بيتونك تبارك الله معناها اعطات لتونس وانت عشت سي عبد الوهاب وانت قديم معناها من 59 الميداليات العالميه نجم نقول لك الرياضه التونسيه رغم ماهيش رياضه اوكي اولمبيه اما تونس عاشت معناها حكايات كبيره
1: وعندنا تقاليد
2: وعندنا تقاليد وعملنا نتائج معناها باهره اللي حبيت نفكر اللي اليوم الرياضه هذه راهي اعطات لتونس من ميداليات العالمية أحسن حصيلة في التاريخ أكثر تو احنا في الرياضات الأولمبية مثلا كيما السباحة عنا يا سيدي السباحة جابت لتونس 9 ذهب نحكي عالميا و6 فضة و8 برونز 23 ميدالية راهو باش نبداو نعرفوا البول والبيتونك جاب لتونس 10 ذهب 10 تيتر مونديو ما بين بول وبيتونك و16 فضة و25 برونز 51 ميدالية وحدهم تعرف كانت نحي السباحة وتحسب رياضات الأخرى تلقى البول بيتونك هز أكثر من رياضات الأخرين الكل مش نحكي لك علاش تقول لي أنت تجبد على البول بيتونك خاطر في المكتب الجامعي انقسامات فما استقالات أجواء متوترة رياضة كين هكا من مفروض
1: نحافظوا عليها
2: نحافظوا عليها وانت كي تبدأ موجود فيها وقدمت انت برنامج وانتخابات ومكتب جامعي جديد ناوي باش راك انت ماخذ رياضة مستوى عالي دوليا معناها مسؤولية كبيرة باش تقعد غادي
1: باش تطور بها باش تخليها في بلاصتها
2: معناها المسيرة الكبيرة هذه متاع الرياضة هذه تخلي فما مسؤولية مثلا مكتب جامعي لجاء مؤقت قبل ولا توا فما مكتب الرئيس استقل وناس اخرين استقالوا وضعيه مش عاديه والعمليه هذه الكل كان كثرت عليهم معناها المسؤوليه يا خويا سلموا خلي ناس اخرين راهو تعرف قد الجامعات اكثريتهم تو اكثريتهم فو با جينيراليزي اكثريتهم يتعاركوا يسخيبوها جونز دو فواياج متعرف البول بيتونك هاو البرازيل هاو تايلاند هاو من عشوين هاو الصين
1: كل مره في بلاده
2: يا اخدم انا شن نقول الناس فما برشا دي بينيفول انت اخترت باش تخدم بينيفول حد ما نزك باش تقدم روحك اليوم يا خويا اعطي ولا شد دارك برا اعمل حاجه اخرى
1: خلي غيرك
2: خاصه كي تشد رياضه مسؤوله كي تتخبى في رياضه مش معروفه وما تعملش في انتاج ربي معاك فهمتني اما كي تشد رياضه كيما البول البيتونك معناها اليوم كي تحكي على منى الباجي تحكي على لفرير العقيلي عبد الرؤوف وطارق كي تحكي على الله يرحمه محمد الفرجاني
1: ربي يرحمه
2: نوف بوديو الله يرحمه نوف بوديو معناها مونديو معناها هالسوميتي هذو تفكروهم على الاقل وكي خذيتوا الامانه معناها وصلوها معناها
1: الرفقيين وحافظوا عليه
2: ولا حافظوا عليه راهو فما الفواياجات 4 سنين موجودين
1: مشكلة في الفواياجات
2: موجودين الفواياجات ما تتعركوش على الفواياجات هما ولا غيرهم تلهوا برياضتكم اخدموا جيبوا الفلوس جيبوا لي سبونسور الدولة ما تجم زادة تصرف على كل الرياضات ما كنت عندك برنامج
1: افكار وبرنامج ولا
2: هذا هو الحقيقة اللي حز في نفسنا اللي
1: حسيتها كنا فلوب هذا مش طوب
2: والله
1: مش دخله
2: مثالش ما بقي نعطيه فرصه نقول احنا فماشي ما شاهد العقل ما فماشي ما الناس تتفكر بلادها وكل العالم وتتفكر معناها ولاد الناس وبنات الناس مسؤوليه
1: لفت نظر
2: فوالا لفت نظر عملناها دخله والله خممت برشا على الفلوب ومن بعد قلت خليها دخله بيسكو هي للبول والبيتونك والرافه زاد الرافه دخلت زاد معاهم وتبارك الله يبرزوا قاعدين احنا هاو نشوفوا العاب متوسطيه. أيه. شكون جاب الذهب؟ تيمو جابت الذهب مروه بوزياني في في الالعاب القوى وسسمو فراس قطوسي في التيكواندو والميداليه الثالثه شكون مشرف زواوي جابها في البول. معناها اليوم البول في الالعاب المتوسطيه احنا تو قلنا عالميا في المرتبه الاولى سي عبد الوهاب متوسطيا في المرتبه الخامسه راهو البول البيتونك معناها كثر الحصيله نتاعو متوسطيا معناها شيء يفرح في المرتبه الخامسه قدام الكاراتيه قدام المصارعه قدام الجودو قدام المبارزه قدام الجيمناستيك هذا الكل وباش تسعة ميداليات ذهبية أربعة فضية وثمانية برونزية عداو الكاب عندهم 21 ميدالية في تاريخ مشاركاتنا في الألعاب المتوسطية هذا زعما راهو بداو في 97 راهو البول بيتونك ما تخلش من الأول تخلي في 97 ورغم ذاك أغزل حصيلته ش قدامه رفع الأثقال قدامه الملاكمة اللي هما بداو من 59 قدامه الألعاب القوى وقدامه السباحة دونك بور فو دير اللي اليوم الرياضة هذه نستحفظوا عليها وسلطة الإشراف يلزمها تكون معناها رد بالها على الأمور هذه
1: نحافظوا عليها وندعموها
2: أولادنا وبناتنا ما يمشيوش في الساقين بارابوراسا نمشي وتوا للتوب
1: للتوب
2: التوب هذايا صارت بطولة أفريقيا سي عبد الوهاب سي حبيب بتاع التجديف وتونس كالعادة معناها فازت بالمرتبة الأولى صحيح منتخب جنوب أفريقيا كان غايب كان منتخب جنوب
1: أفريقيا
2: كيبدأ موجود معناه يحسن الكونكورنس اتسيترا اللي ريته ولاحظته اللي المشاركة متاع تونس في مستوى الحدث بالعشرة ذهب بتاعها
1: بطولة أفريقيا
2: أي فوالا زوز بارا وثمانية هزيناهم في الأول
1: علاش يقولوا بطولة أفريقيا هاي بارا ولا
2: بطولة أفريقيا معناها هما خلطوها معناها بارا ومعها
1: حصيلة مع بعضها
2: الفاليد مع بعضهم عشرة ذهب احنا هزينا زوز على زوز في البارا
1: زوز وثمانية
2: في الفاليد دونك ما نحبش نفرق ما بيناتهم اما ماذا بينا معناها في الإحصائيات خاطر قبل كانت ما فماش البارا دونك باش كي نقارنوا الإحصائيات نبداو نكونوا معناها فما دقة ثمانية اللي هزيناهم ما بين أكابر ما بين الU23 ما بين الأواسط هزينا عشرة ذهب كي نجي نشوف المعدل تاع المشاركة مثلا في الأواسط نلقى أقل من خمسة رياضيين كي نرى في الU23 نلقى بريسك أقل من أربعة رياضيين كي نرى كيف كيف الأكابر نلقى أربعة ما بين أربعة وخمسة كي نرى في البارا يشاركوا زوز بركة تونس وليبيا ولا تونس وكينيا كي تعمل الموين تلقى أقل من أربعة مشاركين في كل دور نهائي نعمل لك الموين معناها على ذاك نحكي لك اليوم معناها في التقييم ردوا بالنا راهو في غياب جنوب أفريقيا وعدة عناصر معناها من بلدان أخرى تخلي البطولة هذه المستوى متاعها معناها الفني مش كيما
1: نتظروه
2: سيسي نمبيش با اللي هي توب راهو توب هذه دخ معناها نفسر معناها عن نيفو هذا
1: واضح.
2: اليوم خديجة الكريمي اللي اليوم التوب ماشي لها اللي هي بطلة من وليد 95 تبارك الله جيت نشوف الحصيلة متاعها في هذوما البطولة الأفريقية تاع التجديف هي البطولة رقم 18 نلقى لله خديجة الكريمي هذه البطولة الميدالية الذهبية رقم 13 معناها في مسيرتها من عام 2017 في الأكابر نحكي ما نحكيش أواسط هزت سبعة في الفردي وستة في الزوجي مع سلمى الذوادي مثلا اللي حبيت نقول فيه أكثر اللي غيث القادري ما قصرش ربح المرة الثانية على التوالي هو تو عنده أربع بطولات أفريقية زوز فردي وزوز زوجي خديجة كذلك في الأكابر كما قلت لك ومعاها سلمى الذوادي هزت في الفردي وهزت في الزوجي وعندنا في الباراك التشجيع ماهر الرحماني في الفردي وفي الميكست بوغلية ومعاها رحماني زادة دونك رحماني عمل زوز ذهب وفي الU23 ما نساوش رايان حفصة ما قصرش عاود الذهب متاعه اليوم رايان وصل عنده أربعة ميداليات ذهبية محمد الكريمي زادة ما قصرش زادة كيف كيف محمد قاعد خوه خديجة قاعد يبرز وفاز بالميدالية زادة الذهبية في الفردي وكذلك في الفردي نحكي خفيف خاطر رايان حفصة ربح الفردي اللور الثقيل اللي هو أولمبي ردوا بالنا راهو فما
1: مش الخفيف
2: مسابقات أي مسابقات أولمبية وغير أولمبية على ذكر ال- ال- ال- الميريت نتاع ريان حفصة، محمد ريان حفصة واللي يربح الثقيل هذاك عنده أكثر ميريت. كيف كيف يسر الهذيلي فازت في تحت 23، ويسر الهذيلي هي بيدة مع محمد كريمي في الزوجي فازوا بالذهب، معناها فزنا بربعة ذهب في الـ U23 معناها المستقبل واعد، فزنا ببزوز في البارا وثلاثة في الأكابر وواحدة مريم بوشوشة في الأوسط. هذه الحصيلة متاعنا، والتوب برافو للخديجة المثابرة متاعها تبارك الله، معناها ما زيش ميداليات عالمية عمناه والسنة مع سلمى الذوادي عمناه والفضة والسنة برونز، وزيد الميداليات الزوز برونزية في الألعاب المتوسطة اللي هما تاريخية. برافو
1: أكدوا المسيرة متاعهم.
2: هذا بالنسبة للتوب. الفلوب توسي عبد الوهاب سيرمون عنده ما يقول، احنا فرحنا وقت اللي سلطة الاشراف كلي تعبنا ما كل اللي بيرو مؤقتين اللي سيروا الرياضة التونسية مدة عامين، وانسرت مومون عملنا حتى مديرين فنيين مؤقتين. سي عبد الوهاب هذه نموذج جديدة في تونس،
1: مؤقتين بيرو
2: مؤقت نعرفوه من قبل، اما مدير فني مؤقت اول مرة نسمعوا بها. هي الوزارة حبت زعمة البرونتو أزيرو، قلت لك أنا مسؤولة على المديرين الفنيين، أنا نسميهم مش الجامعة تسميهم، هذه واحد. واثنين أنا سيدي معاش نخلي الجامعة تعمل عليهم ممزية وتخلصهم الموارد الذاتية،
1: خلصهم
2: أنا نخلصهم ونعطيهم حقهم وعملوا الكاتيجوريزاسيون سبور كو سبور انتي جسكو لا يعطيهم الصح الوزارة. لكن توا بعد ما تسميوا في بعض الرياضات كينو ما صار شيء، معناها أنت عندك استقلاليتك وتبارك الله تخلص بالقداء وربي يزيدك. عندنا شكون قعد في أحضان المسؤولين، في أحد باقي ما خذاش استقلاليته وما حبش ياخذ قدره، وفما اللي بشخصيته ويجي يفرض على المكتب الجامعي يقول وانا نعمل استاف، خاطر السي عبد الوهاب صاير العوام هذه الأخرى ولا رئيس الجامعة هو يعمل استاف تكنيك. هدي أنت يداري برا جيب الفلوس،
1: وش هي دور المدير الفني؟
2: والمدير الفني شنو هو يعمل استاف؟ فهمني انت سي، انا نتكلم سو فوتر كنترول وقت نجبد الامور الفنيه. سي عبد الوهاب انت صلح لي قول لي ممكن انا ديباسي ممكن، فهمني شكون يختار ستاف؟ رئيس الجامعه والمكتب الجامعي، وصورتو كي بداو ناس جايين ما يعرفوش السبور وما جراوش وما مشاوش خدموا في الجمعيات، شكون يختار؟ دونك فما اللي بشخصيته مديرين فنيين،
1: وهذا ينعكس على النتائج.
2: فوالا كيما في التيكواندو السيد هذا قال لك انا نختار ستاف وانا نعمل لازم نمشيو معاه، وفما ناس اخرين يقول لك انا تو دبرت 3-4 ملايين في الشر، خلي الرئيس ولا الرئيس
1: تبدل الامور
2: تصرف، وانا هاني راكش على روحي شريك
1: اخوي. نعملوا مكتب منتخب دعم جلسه عامه انتخابيه وانتخب
2: هذا الاشكال اللي صاير. فرحنا احنا فرحنا كي
1: علاش ضحكت قلت نعملوا جلسه انتخابيه ولا
3: لا؟ الاشكاليه وين يلزم باش نمشي سبور مليح في حكايه الديريكسيون تكنيك هذه، يلزم اونتونت بين الوزاره وبين رئيس الجامعه باش يجيب
1: يكون تفاهم باش يدعم مدير فني،
3: خاطرش اذا كان المدير الفني الوزاره تسميه ورئيس تولي الجامعه
1: تولي استقلاليه هكا،
3: فما تولي سلبيات برشا. يلزم
1: يبعدوا على بعضهم
3: ثلاثه يعني مع بعضهم، هذاك التريونجل هذاك التريونجل يلزم يكون الكل
1: باش كل واحد ينجم يقوم بالدور نتاعو تكون الامور
3: سلسه، يلزم الوزاره ورئيس الجامعه والديركتور تكنيك يبداو الثلاثه متفاهمين.
1: كيفاش يحصل التفاهم توا
2: صعيب؟ تعرف سي عبد الوهاب صعيب خاطر صارت في جامعه معينه، خاطر هما كيفاش يعملوا توا؟ يعملوا لجنه، انت تقدم الكونديداتور، ساعه يعملوا ابيلا كونديداتور، يجيو ثلاثه اربعه مديرين فنيين باش المستمعين يفهموا كومون ساسباس توا العمليه، معاش رئيس جامعه ولا المكتب الجامعي يختار، تقع لجنه في الوزاره فيها ديزكسبير فهمتني، هما يجيهم لي دوسي وهما يعطيوا رايهم في الموضوع
3: اللي توا يوقع.
2: هذا اللي قاعد صاير،
3: اللي توا صاير،
2: هذا اللي صاير،
3: اللي توا صاير.
2: دونك صارت في جامعه اللي هذوما اللجنه هذه اختاروا مدير فني ورئيس الجامعه مش موافق عليه، اما كوم الوزاره هي تختار
1: تقعد مفروض عليه،
2: مفروض بريسك مفروض عليه. دونك سي ديجا مال بارتي، معناها فهمت شنو معناها رئيس الجامعه؟
1: انت قلتي من وزاره خبراء هما يختاروا،
2: فما خبراء في الوزاره هما اللي يختاروا فهمتني.
1: المشكل علاش رئيس الجامعه ما يقبلوش
2: معاهم؟ لا رئيس الجامعه معاهم يحضر،
1: ليه علاش رئيس الجامعه يعني ما يقبلوش ولا ما تعجبوش الفكره؟
2: والله كل واحد وشنو اللي في مخه، فما اللي ممكن زاد امور اوبجيكتيف، فما واحد يقول لك مدير فني نحب وانا تحت يدي انا نعمل به اللي نحب فهمت، وهذا اللي صاير في الرياضه التونسيه. ما المدير الفنيين خرجوا على معناها على الطريق المستقيم، معناها المدير الفنيين ولات في دين
1: يعني
2: رؤساء الجامعات
1: بتتمنى الرياضه الفلانيه مدير فن.
2: مدير فن
3: مدير فني هو سامحني مدير فني اول حاجه يكون اخصائي، كمل لانسيتو نتاعنا، كمل قصر سعيد ولا كمل لانسيتو نتاع الكاف، ولا عنده اختصاص قاريها الماتير هذيه لا سبيسياليتي نتاعو كسوا كراتي كسوا كذا ولا جمباك، قاريها علميا
1: تكوين
3: فهمتي تكوين ونجم. وهذاك هذاك اول حاجه يزم يكون انطونت بين الرئيس الجامعه، انا قلت لك رئيس الجامعه والوزاره، هو هو يحب البوست هذاك، هو يحب البوست هذاك، يحب خدمته.
2: هذا ايش حبيت نقول بارابورا سا، معناها ماذا بينا في الموضوع هذا، ماذا بينا بربي زادة فلوب جامعه الالعاب القوى، جامعه نتاع ارقام. اليوم الارقام القياسيه مش مدونه، ماهيش مدونه الارقام القياسيه، ما فماش تابلو دو بور في الارقام القياسيه مدونه، حتى مثلا وفات سيزون تو مثلا نقولوا احنا 30 سبتمبر ما عادش عندنا مسابقات، تو الناس باش ترجع تعمل استاجاتها اوكسيجيناسيون
1: بريباراسيون فيزيك،
2: ما نعرفش ان شاء الله المدير الفني جديد ان شاء الله يعمل لنا هالي تابلو دي ريكور باش احنا نجمو نتبعوا احنا في الاعلام، هذا ريكور هذا مش ريكور اتسيتيرا، قبل الله يرحمه هاو يعرفوا بالكدا سيمون في جلنزة. سيمون سبلانزا كان شادد لي ستاتيستيك ولي ريكورد تاع الجامعه
3: سبيشاليتي نتاعو،
2: هذا كاش يعمل سيمون سبلانزا اليوم اللي توفى سيمون سبلانزا الارشيف نتاع
1: وظيفه في الجامعه،
2: والله ما نعرف ورسخوه
1: ماشي وظيفه
2: انا كل من لا لا كان عنده وظيفه، لا كان عنده وظيفه، لا كان عنده تحكي على سيمون سبلانزا الله يرحمه كان عنده وظيفه، لا بعد ساعات تتلفن بعض الفنيين ولا تكلم معناها الكتابه العامه ما فماش تابلو نتاع نتاع نتاع ريكورد، ان شاء الله منه هكا معناها سيزون جديده يخرجونا لي تابليت
1: ويسهلوا عليكم انتم
2: تاع المينيم والكادي والجونيور في رياضه، معناها رياضه في رياضه نتاع ارقام
1: تتنجم سي لاباز اليوم راهي
2: سي لاباز
3: سمحني لا تحط له هدف كما قلت انت الارقام موجوده ولا ثلاث قدامه هاو كان الهدف نتاعو الاساسي باش يفوت في 100 متر ولا في 200 متر ولا في 1500 ولا في نامبورت كال سبيسياليتي او كان عنده قدامه وهو يخدم بيان سور مع لونترنور نتاعو اللي يكون عنده درايه علميه في الرياضه اللي يدرب فيها
2: واضح
1: اختصاصه.
2: من الحاجات قبيلك قلنا توب خديجه الكريم حطيت كليمه بركه اللي بناتنا مثلا تو في الترتيب العالمي وفات السيزون هي نتاع الاتليتيزم، مروه بوزيني خامسه عالميا كملت، وفاء محجوب في الكاراتيه الرابعه عالميا، شي متومي التاسعه اولمبيا، هذوما الثلاثه اللي في التوب 10 اولمبيك. نحكي الفتيات بيان سور، فما فراس القطوسي وقطوسي وفما فارس الفرجاني، اما نحكي مادام حكينا على الفتيات نحكي على الفتيات. نمشيو في ساعه في ساعه
1: مثل هذا اليوم،
2: في مثل هذا اليوم
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم 4 اكتوبر ما لقيتش حاجه كيما اليوم، اما لقيت كيما البارح سي عبد الوهاب
1: كيما البارح هاي نبدلوا الروبريك
3: غلبت
1: لا لا
3: بارك البارح
1: سعد لهيب اقرب ديما الميكرو باش برشا كيك
3: هكا باهي وانا سرب زابالينكا سي كلاسي في تحكي الدومي فينال ولا انكاردو فينال كيما اليوم
1: هاو عطانا عطانا
2: سي عبد الوهاب مشكور جدا اليوم منعنا الحقيقه زابالينكا وما ادراك
1: وكيما البارح
2: اي اي فريمون شابو هذه الحقيقه
1: هذه ما في بالناش بها
2: هذه ما في بالناش بها يعطيك الصحه سي عبد الوهاب فريمون زابالينكا سي با نامبورت كي فريمون برافو الانس الانجازات نتاعها تبارك الله عملت لويس اوبن دور نهائي في ويمبلدون مارتين تبارك الله وصلت الثانيه عالميا
1: حتى هو موسوعة
2: لا لا موسوعة بيان سور كان ما يتبعش انس باش كومش يتبع
1: اي ما خذيته كيك اختفته فيسع فيسع نذكر
3: شكرا على
2: ما حكيناش فيها راه حكينا مع بعضنا
1: قبل
2: ما
1: حكيناش جات عفويه هي
2: جات عفويه كيما البارح في التيكواندو عندنا بنت تبارك الله عليها مازالت ما عملش 19 سنه عمرها 18 سنه وفاء المزغوني في التيكواندو
1: ما شاء الله عليها
2: تبارك الله فازت بطوله العالم الاواسط كيما البارح في كوريا استنيناها برشا
1: كوريا جنوبيه
2: استنيناها برشا البطوله هذه العالميه استنينا من عام 2008 خوله بن حمزه 16 سنه دونك هي في 2024 كيما البارح 3 اكتوبر فازت بالبطوله العالم تبارك الله فرد مرة مادام حكينا على التايكواندو منتخب تونسي الفتيات ومعها زاد الشاب عندنا شاب زاد معتز العفاوي يشاركوا ان شاء الله نهار 10 اكتوبر يبدا ساعه 9 اكتوبر معتز العفاوي ذا الجران بري الجائزه الكبرى نتاع باريس فوق 80 كيلو وعندنا وفاء مسغوني تحت 67 وشيمة التوني تحت تومي سامحني شيمة تحت 57 نهار 10 اكتوبر يلعبوا الجران بري نتاع باريس وان شاء الله بالتوفيق المنتخب نتاعنا هذا بالنسبه للروبريك
1: شو نجموا يعملوا ان شاء الله حسب توقعاتكم انت تعرف
2: عندنا زوز بنات بارك الله طراز عالي
1: ما شاء الله
2: شيمة وفاء فريمون مستوى عالي وتعرف شيمة كانت مصابه رجعت ضيعت بريسك شطر سيزون وفاء
1: غير محظوظه شيمة
2: والله شو المتابعه الطبيه ما كانش في مستوى الامال معناها الحقيقه نتاع مستوى نتاع فريق منتخب تيكواندو نحكي عمنا ولا على الاقل مازلت ما نعرفش اما وقت اكثر الاصابات سي عبد الوهاب ما يدل هذا كان على ما فماش عنايه طبيه فماش متابعه ما فماش ديكيني في مستوى الرياضيين نتاعنا نتاع المستوى العالي تو سي عبد الوهاب تو يجي يعطينا فكره هو يواكب امبو في تحضيرات انس وستاف نتاعها اليوم انس تو بعد نحكي
1: له على ريكوبيراسيون اهم حاجه في خاصه في الرياضات الفرديه
3: فما لي فور اي لو كونتري فور
1: لا اقرب شوي
3: فما لي فور اي لو كونتري فور بيان سور لي فور دونترينمون لو كونتري فور بيان سور لو ريبو لازم يكون في اذا كان انت والمستوى اذا كان
1: يعني مش عامل مجهود
3: لازم كيفاش ترتاح بيان سور لكن يدخل فيها المدرب
1: ترجع
3: يدخل المدرب عنده درايه لازم يكون عنده درايه كبيره برشا في بالحكايه
1: هذه على المستوى العلمي هذه مهم برشا
3: بيان سور سيونتيفيكمون لازم يكون فما نيكيليبر بيناتهم بين لي فور وبين كونتري فور يعني اذا كان خدمه برشا سيتوفينون باش تمس ليزارتيكولاسيون تاع البدن الكل يعني شو اسمه بون ليزارتيكولاسيون لازم تكون باش تمسوا اذا كان والميسكل باش يخدم بيان سور سي توت لترما يفا سورتو اذا كان في رياضه فيها برشا خدمه بيان سور
1: يعني نجم مدرب يقول لك غدوه ارتاح ما تدربش
3: لا يلزم فما لو سيستيم اخر مش يرتاح ما حلش المشكل مساج
1: اي هذا هو معناها
3: المساج والربو والماكله والدنيا الكل كل مربوط ببعضه
2: برنامج تحت تحضيرات
3: برنامج ريسبكت البروجرام
2: في الوقت يداهمنا وسي عبد الوهاب ماذا بينا
1: ما شاء الله
2: اليوم مثال لو شيفر دو جور رقم اليوم هو راهو اون فان كونت الالعاب الاسيويه فيا وفات اليوم تبعتها مده اسبوعين والحقيقه المنتخبات العربيه ال 12 اللي شاركوا عملوا معناها
1: نتائج باهيه
2: هايله 34 ذهب 27 فضه 40 برونز كي تشوف اربع سنين تالي 29 ذهب عداوا ال 100 ميداليه 101 ميداليه في برشا رياضات برزت فيها معناها البلدان العربيه والبلدان معناها الخليج الحقيقه
3: خليج بلد خليج
2: وفريمون تيج باهره ورينا عده رياضات معناها برزت للمتابعه تو نحكيو فيها في حصص اخرى حبيت نقول اللي اليوم راهو حصيله العرب في الالعاب الاسيويه
1: مشرفة
2: عدات المئة ميدالية منها 34 ذهب ونمشي لسي عبد الوهاب باش نفسر كيفاش التحضيرات البدنية وقت لي كريم كمون وأنس جابر تزوجوا في عام 2015 وعملتك النقلة النوعية أنس في المستوى متاعها البدني
1: بدني خاصة
2: بدني اللي خلاها من بعد وصلت هذيك التحضيرات البدنية قام بها سي كريم كمون هذا قلنا عنا برشا مش خاطر اليوم بحضرنا سي عبد الوهاب دونك اليوم سورتو احنا باش هذه العائلة متاع كمون اليوم توا باش نحكيو على سي عبد الوهاب على الجمباز
1: كيفاش تراجع تاع الجمباز هذه المحاولة الأساسية بالنسبة لليوم
2: شنو كيسكي البروبوز نعرف غالي الماتيريال غالي تو حكينا على البارتي
1: جاوبنا على
2: ولا هذا هو
3: أنا كنت عضو في الجامعة تو عضو في جامعة سباحة وكنت عضو في جامعة الكاراتيه أخصائي في الجمباز وعضو في جامعة الكيكوشينكاي وقت اللي نتكلم انا ديما في الفيديراسيون نحكي على البلانيفيكاسيون دونترينمون بارمي لي بروبليم لي بلوز امبورطون اللي احنا ما ناش يعطينها قيمه برشا هي البرنامج كومون تو بلانيفي لونترينمون كومون كيفاش يقع البلانيفيكاسيون انويل دو لونترينمون وحتى على اربع سنوات من اولمبياد اولمبياد وهذيك هذيك مشكلتنا هذيك مشكلتنا ساعه لساعه ما نحبش راني مانيش جاي باش نكريتيك مانيش جاي باش نكريتيك لكن فما دي فيديراسيون فما دي جون دي زونترونور اللي سامحني ليفل 1 فمش عن ثلاثة فلوان برمي دقري ينجم يراني ليكيب ناسيونال. احنا عنا تبارك الله اربع معاهد اخصائيين اجازة باك واربع سنين ولا ثلاثة سنين ليسانس عنده الاجازة متاعه ولا فما شكون عنده دكتورة وقاعد يستنى باركونتر في فما بعض رياضات. وهذاك الاشكالية اذا كان ما تعرفش تبني فيه لنطر الموقت قد ما تخلصش حتى نتيجة والبلانيفيكاسيون تبدأ من ليتاب الأولانية وقت اللي الولد الصغير يبدأ يتدرب حتى
1: من تكوينه
3: حتى آخر القمة متاع التدريب متاع 10 سنين ولا 20 سنة
1: ساعات فما مشاكل
3: أخرى جانبية. أنا بديت في الجنباز كنقول لك أنا ولد نهر الجزيرة باب الفن باب الزيرة وباب ناس سيدي منصور وحومتي هذيك كل شيء. فما صالة قريبتنا قريت في بن رشد فهمتني وفما صالة اللي نعملوا فيها الإدوكاسيون فيزيك هي صالة البنا اللي توا سامحني مانيش كريتي ماني كريتيكي حتى حد لا بلديه لا حتى حد الا ان حومه هذيك يلزمها
1: عملنا لها اشهار
3: لا يلزمنا سامحني نقول اني نحارب في الدروغ ونحارب في كذا ونحارب في كذا وهي الساله هذيك هي طلعت
1: ابطال
3: في الجمباز طلعت ابطال في رفع الاثقال وطلعت ابطال في الملاكمه
1: اكثر.
3: انا بديت غاديك دربت عند مدربي يذكر بالخير والله يرحمه سي علي بن يونس معروف هذاك في الميدان هذاك وقتها لبرمي اللي نجمعته. ومن بعدكش وقت اللي وصلت في مستوى عالي دخلت في الفريق الوطني جونيور دخلنا دربت عند البلغاري بسورة دولف سباتشيك هذا سيتان تشيك دربت عند بولوني وبشوية بشوية طورنا حتى دخلت المعهد العالي بتاع قصار سعيد قريت بيبي استاذ اجوان بروفيسور اجوان ديدوكاسيون فيزيك مساعد استاذ مساعد. ومن هي وقتها قال لك سي حمود الفري وقتها جبدها الحكايه لي ميور برمي لي 5 برمي كنا وقتها الدول الاجنبيه تعطينا دي بورس
1: منح
3: باش نقراو في السوبيريور. قريت غادي فهمتني قرينا اربع سنين في موسكو قريت في اكبر معهد في العالم اي التعليم العالي في اكبر معهد يعني ايش بدك اكبر معهد في العالم في تكوين اطارات هذو وقراو معايا ابطال اولمبيين وقتها معروفين بون نادية كومانيتشي قرات في بلادها لكن نعرفوها كاختصاصيه في الجمباز وبيرسونيلمون لكونيت كيفاش ترينيت ونعرفوها شكون دربها وكل شيء. انا كجمبازي ترنيت شاركت في برشا عديد مسابقات وعندك اخر نتائج القديمه هذيك وصحابي منهم اول واحد اللي كنا كان ليدول نتاعنا المثال هو السيد احمد
2: الشاهد
3: احمد الشاهد فهمتني ليدول نتاعنا هذاك وطاهر القطاري وموسى الحسناوي وعز الدين كذا. ومن بعدك شو ليكيب نتاعي زاد صحابي عمر الدراوي كمال الجندوبي وبو علاق حبيب معروف واللي ولده
1: سامي ولده
3: لا ولده وجدي ولده هو كيف كلها عائلات
1: وجدي نذكره
3: اي كلها عائلات رياضيه وتلهينا وترينا ما فماش كل شيء خدمنا. ومن بعدك مشينا بون جات وقت ليكيب ناسيونال سايبناهم مشينا
1: علاش توا المنتخب الوطني عندنا برشا ما كونش ابطال خاصه ابطال افريقيين.
3: شو نعطيك حاجه ساعة والحاجة لا تكنولوجيا تبدت تصور ولد يعمل تريبل سالتو ثلاثة دورات في الهواء كي يدخل القاع يعمل برمي زيكزير. المستوى الفني متاع الجمباز على ياسر ياسر ياسر برش يلزمه ما فماش من اللي هو صغير يلزم يتدرب دو فوا بار جور ما عادش بكوتيديان. فما شكون يترانى ثلاثة مرات في النهار يعني حياة وقت اللي هو يلزم يقرا باش يعمل مستقبل كل شيء يلزم تعطي بلدان هذوما تحب ولا ما تحبش مستقبل مضمون
1: مستقبل
3: انا تشوف ديزاتليت نتاعنا ما نحبش
2: شو سامحني يا حبيبي سي عبد الوهاب احنا اخر ميداليه ذهبيه
1: شكرا اقرب شوي الميكرو محمد استفيد تسمعكم استفيد
2: عام 2018 اخر ميداليه ذهبيه فزنا بها في السوق القفز محمد عزيز الطرابلسي قعدنا صبرنا حتى 2026 سنة
3: بجيب
2: أحمد العبيدي في السوق زادة عمل ميدالية برونزية ريتو لوجون هذا اللي عمل ميدالية برونزية
1: القفز.
2: وقلنا أي في القفز قلنا 8 سنين من بعدها ولد طلع على البوديوم إفريقي الطفل هذا مشى للألعاب المتوسطية وما شاركش واحرق. او ناخذ لك اكزامبل معناها
3: سامحني.
2: مازال كي طلع عمل ميداليه برونزيه مستقبله مش مضمون، لقى فرصه في العام المتوسطة من الغادي ما شاركش.
3: سامحني من اصعب امكانيات تزم امكانيات قويه في الجمباز المبسات البساط
2: قداش يتكلف
3: بربي البساط حق حق حق فيلا كامله وحده براتيكابل فهمتها. وان شاء الله الرئيس الجامعه العالميه وباش يحب اللي موجود توا يحب يعاود اعطانا اعطانا اعطانا بساط هداه هداه مش بكل احنا التوانسه ما نهبطوش خشمنا لا بلا فماش لكن هدانا باش نحاولوا اللي فهمت وين يحب يصوتوا عليه فهمتني. لكن اللي انا الحاجه اللي بالفعل في حياتي كلها ركزت على البحث العلمي ركزت على في المعهد نتاعنا اللي كوناه قريت مع اساتذه قريت مع قراوني اساتذه اللي هما خلقوا الحركات خلقوا الحركات في الجمباز فهمتني. جبت على ديفيديراسيون قريت ديفيديراسيون قريت نقريت قريت الجمباز وقريت نظريه التدريب الرياضي كيفاش تدرب كيفاش تدرب.
2: عندنا مشكله نتاع تدريب اليوم احنا لي جون في لي سونتر دو بروموسيون خاطر الجمباز يبدا بكري. الجمباز
3: الجمباز
2: وقتاش يبدا الجمباز يبدا
3: فما فما فما توا فما فما سكون ابل بيبي جيم وصلنا يعني
1: فن عمر فن عمر
3: كما قلت انت اربع سنين اربع سنين ولد صغير يبدا من غادي يبدا بشوي لكن يلزمك تتبعوا تتبعوا تتبعوا باش الولد هذاك ما لازم فوس وفوس
1: لازم وقت ولازم الوالدين متفرغين باش
3: يتعلم باش يتعلم سالتو سالتو ولا دوبل سالتو ولا حاجه تيزمو فوس باش يهبط في وسطها الفوس هذيك تكلف فما احنا. وحده برك فوس وحده في في تونس
2: لا سول النوادي تفكر مجاز الباب
3: اي نوادي عندنا
2: نوادي كبار
3: اي داكورد نوادي نوادي انا داكور معك في النوادي لكن لا تكنولوجي دو لا جيمناستيك التكنيك نتاع الجمباز الجمباز مش مش الكل فما على خاطر شي جمباز انواع انواع فما
1: ايقاعي
3: فما الجمباز ايقاعي وفما الايروبيك وفما الدمبلينغ وفما الترامبولينك اللي ينقص في الهواء ويضرب على الترامبولين ويتكرب هذوك كل ولا اللي يعمل اصعب الحركه اللي يعمل حركه اصعب عنده نوت احسن.
1: المقاييس كيفاش
3: المقاييس كل جمبازي يلزم باش نلخصك فيسا فيسا كل جمبازي وقت اللي يقدم الحركات نتاعو لازم تكون 10 حركات لكن كل حركه عندها مستوى نتاعها ا ب سي دي او يعني وكل كل حركه تعملها عندك نوت نتاعك. اذا كان في بلاد بلدان مثلا الرواسة ولا الفرنسيس ولا الايطالي عنده الامكانيات باش يعلم الرد نتاعو في حركات صعاب ياسر على خاطر شي
1: الساله شنو هي الامكانيات خلينا
3: الساله بيدها الفوس هذا الفوس الفوس مثلا
1: تاخذ
3: العمود القار هذاك البرفيكس يدور فيه يبدا في تحته هو الكل منين بالموس حتى كيطيح الولد ما يصير له حتى شيء يعني يرمي روحه يعني يعمل يتعلم. اما في الحركات الارضيه فما بيست يعمل روندات هذه نتكلم شنو بشوي واحد روندات فليب سالتو فما يعمل دوبل سالتو فما يعمل
1: دور
3: يعني دور في الهواء فين فين يجي في وسط الفوس في وسط الفوس ما يخافش ما عندوش يعني معك الخوف هذاك ما عندوش. اما انت في
1: نحن ما عندناش
3: احنا في مستوى نوقفوا هنا رمضان في بسالته اكاو علاش يعني الساله اللي تحكي عليها
1: توفر لك الظروف
3: تحكي صحيح
2: سيكوريتي
3: قلت الساله نتاع في مجاز الباب ولا سليانه ولا واحد ما عندهم تابي لود انترنور نعمل على انترنور هو اللي باش يعاونه باش يعاون فهمتني.
1: ما فيش مواصفات يعني
3: معلوم معلوم وانا ما بونش علينا
2: دونك مشكله نتاع تكوين عندنا مشكله نتاع ماتيريال
3: بيان سور بيان سور بيان سور. وانت توا بونش انا ما نحبش ندخل في احنا مع الطلبه نتاعنا بيناتنا مش لي جيمباس مش لي جيمناس
1: مش بيناتنا الناس الكل تسمع فينا
3: اي بيناتنا خلي بيناتنا مش جيمباس قاعد يهرب المدربين قاعدين يمشوا يلقوا فلوس برشا في قطر ولا
1: عندنا كفايات
3: كفايات القوة الكل مشات الكل غادي كفايتنا القوة اللي يكون لك اللي يعرف كيفاش يكون علميا اي اللي يكون لك علميا الرياضي الجمبازي مشى يلقى عنده امكانيات خير فهمتني. مش ما نلوموش على الولايد صغير تونس ولاده تجيب تونس انا راه كي الولد مشى عنده اسباب خاصه نتاعو ما ندخلش فيه فهمتني. كي اخو
1: جانب الرياضي
3: نعم كي يا اخو 400 دينار في الشام بهم وبوقوق الليل فهمتني. لكن في عنا شكون باش يكون ما تخافش عنا اعطينا امكانيات اعطينا اعطيني
1: الحل اعطيني الحلول هذه
3: صاله محلاها تخدم يجي الاولاد
1: قداش كلف باش عمل صاله تبقى المواصفات
3: هذه ما نحكيش فيها يزم يزم اختصاصي في الدومين انا قلت لك براتيكابل وحده
4: ياش قد فيلا 500 مليون
3: 400
4: مليون
3: بيان سور
4: قبل 400
3: مليون
1: 500 مليون كونوا ابطال وعندنا البوتنسيال
3: تو فهمت كيفاش
1: علاش عندنا ابطال وعندنا كل شيء معناها عندنا مكونين يعني مضمونه النتيجه
4: الفولونتي ما فماش اوكي ما فماش فولونتي باش مثلا نجيب باص ترجع للمستوى العالي نتاعها نتاع
1: واش يجيبوا عندنا نحن مكونين وعندنا اطارات راهو لازم نستثمر
3: انا نقول ان شاء الله تو اللي انتخبوه هو اسمه على اسمي انا
1: سي
3: كامون زي عبد الله منصف اسمه سي المنصف
1: على خبو كامون
3: اخصائي في الجمباز ان شاء الله هو على يديه على يديه ان شاء الله نقنوا فيه مع الناس يفهموا شويه جيمناستيك ان شاء الله
4: يلزم من عام باش نكونوا جمبازي
3: الجمبازي باش نكونوا قدامه
4: كيما واش جيبوا عليك على الاقل نعرفوه
3: على الاقل 10 سنين
4: 10 سنين
3: او موا
4: يلزموا دو موندا سي ترون موندا
1: اي ما توا انت قلتي تقريبا يوم كامل يلزموا يتدرب على كامل ال 10 سنين تحكي عليهم انت لهنا كيفاش ينجم يقرا اذا مربوطه بعضها حلقه مربوطه بعضها
3: سيدي الحلقه هذه كيفاش
1: يعني ما فاضينش المشكل اذا حطوا 500 مليون باش نحط
3: باش ما مش ندخل في ديتاي اللي سي سبورتيف برمي اللي مشات قبل وقت نجدونا كيفاش وقت قريته في الاتحاد السوفيتي وذكر في رومانيا نجدون قلنا لهم يا ناس فما معهد رياضي معهد رياضي طيب باش ندخل في الكريتيك شوية مسالش بون يقرأ الولد في الصباح في الروسي يقرأ الولد في الصباح من 8 متاع الصباح حتى نص النهار يمشي يفطر يرتاح بعد داكش العشية يبدأ من ماضي ساعة ولا ساعتين حتى قبل الليل اون سيونس دونترينمون كاملة اثنين وثلاث والاربع والخميس والجمعة والسبت الناس تترانا والصالة قريبة لدارهم يعني دوزيام فاكتور يعني ديسبونيبيليتي والدوزيام فاكتور هي القرب نتاع الصالة ولدي سورتو يبدا صغير واحد وكل شيء
1: يعطيك الوقت وكيف كيف الصالة قريبة
3: توا نترناو نجيو 8 نتاع الصباح نترناو حتى 9 ونص خاطر شي واحد وما وقت الامتحان ما جرون تربع الواحد
1: الوالدين يخدم
3: ما نقول حد شيء المعلم الاستاذ يجي العشرة يقري يكمل نص النهار العشية يبدا يقري ماضي ساعتين يكمل الاربعة على بكري واحنا كي الاربعة نجيو فاقلنا نص السال لونجاجمون موتور عملوا الحساب نتاعو كل لونجاجمون موتور هذاك نتاع الولد كي يعمل على الاقل نص ساعة ايشوفمون وش بقالو من الاربعة ونص في الدنيا تظلام وقتاش يبدا لونترينمون بور ستة إذا كانوا بنات ستة تبدا خايفة أما تقول لها عايش بنتي روح بكري وكل شيء سي لوجيك فهمتني ولا تسنى فيها ولا حاجة بون هذوما يلفو دي سبيسياليست يا خويا اسمعوا الكلام اسمعوا الكلام حتى أنت شديت توا ولا حاجة ولا ما نحبش ندخل في الديتاي اسمعوا الكلام قرينا في داكورد وأنا خرجت في روتريت وماني ما نحبش نرجع لكن لكن يعني. عيت صحابي كيف اللاج نتاعي وعاشوا لي زيبوك وقت اللي كنا قويين مالك كيفاش كنت قوي خويا هام بدينا هكا بدا لي سي سبورتيف بالطريقه اللي قلت لك عليها لي سي سبورتيف بديناه 8 حتى نص نهار يقرا نص نهار يقرا داكوردو فما دي سبيسياليتي دي سبيسياليتي يزمو يترينا كيما الناتاسيون ولا حاجه يترينا مرتين في النهار يترينا لكن ما تضحيش بالاخرين ما تضحيش بالاخرين فهمت كيفاش هذوما هذم ما ندخلوش في الديتاي اللي نتاع الكوتي سيونتيفيك اللي قلت انت الغربال انا نسميه غربال لي تيست وصل هنا فين وصلت اختبارات يزم تعاود تبع حط في كل فيدراسيون ان سيستيم مع ليكيب ناسيونال اي لو شوا شكون لي ميور وما يسالش ما يهمش فما لا سبور دو الوزير وفما لو سبور نتاع دو كومبيتيسيون فيه النتائج وكل شيء خلي الناس الكل تخدم فهمتني انترنور ولايد باش يترانا جيمناستيك مرتين في الجمعه يزمو يدوا باي 100 دينار
1: علاش
3: علاش قلت لك انا
1: ولات والله حتى الموضوع هذا جبدني في كره القدم توا حتى
4: بزنس ولا بزنس
1: لعبه شعبيه توا حتى باش تمشي
3: ولينا في البزنس
1: في الاحياء تدفع معناها
3: ولينا في البزنس يعمل صاله ظريفه وقاري جيمناستيك ودرش وين والمجم جو دي با جيمناستيك انا فلان التنس ودرش برا شوف الاسوان فهمتني؟ بون هذوما دي بروبليم بون جبتهم انا في هاوك ديريكت في الاذاعه. مي الدوله لازم تكون عندها نظره عليهم فهمتني؟ والاخر يقول لك
1: نحب نستهدف الرياضيين والا ديسيبلين تنجم تجيب لك
3: الميداليات.
4: خذ لك ان اكزامبل.

0: اما زاد الدوله يلزم تعاون باش صغير على خاطر كي صغير يعمل رياضه شنو يصير حبيب سي عبد الوهاب تنقص امراض مصاريف الصحه معناها
1: ايه
0: تنقص معناها اللي باش تصرفوا انت من بعد الدوايات
2: الوقايه خير من العلاج
0: برافو عليك
1: سبور معناها سامحني نزيد ان بوان تري امبورتون
2: تقريبا نحبش كامل 58 بالطبيعه فما موعد لافيان وموعد الاخبار نحاولوا نلخصوا بنعطيك كلمه وبعد نعطي شكل
1: تفضل انا شو نقول معاد نتاعنا يخرج في اطارات تحب السبور يمشي مش جيم باز برك الرياضات الكل في كل لي سال دو سبور اللي في الليسي اي سون ترانسفورمي اللي يقري فيها ناتوم يقري فيها اسمها حساب وعربيه وفرنسويه ولات فما دي سال نعرفهم انا في الليسي نتاعنا كنت نقرا فيه تقسمت ولات سال وين الاستاذ التربيه البدنيه انت تحب السبور ما هو يبدا بسبور بورتوس هذايا في ليدوكاسيون فيزيك ومن بعدكش نمشي معك شكرا جزيلا على
2: يعطيك الصحة سي عبد الوهاب يعني بالوقت يعطيك والله يعطيك الصحة ساعة فيسع فيسع هي أقل من ساعة فيسع فيسع ما تعديت سي شيك نخلي لك كلمة بالطبيعة خاطر باش نسلموا المشعل لزملائنا في قسم الأخبار
3: شكرا
2: حاسة خفيفة اليوم
0: جاي هي حبيت نعرف سي عبد الوهاب خاطر عشتها أنا هذيا كي بداوا عندك أحفاد حياتك تتغير كيفاش عامل أنت مع الحفيدة الجديدة هي الاولانيه ساعه
1: ولد هو ولد يعني لا لا هي عندي عندي عندي ولدي الكبير عنده زوز اولاد ديجا تبارك الله مي مي مي سي دو بليزير سي لو بونور اثارنا تدل علينا
2: اكيد يطلعوا رياضيين والعائله وهذا هو التسلسل ان شاء الله
1: سي تان بونور سي تان بليزير دو فوار ان بيبي وان شاء الله ان شاء الله اولادهم يطلعوا كما الاولاد كما ابوهم
2: يعطيك الصحه سي عبد الوهاب كرموس سي شكر بالحاج مشكور جدا اثراك العاده الحصه نتاعنا للحديث عن الرياضات الفرديه يعطيكم الصحه لكل الحضور اللي حضروا معنا بتبيع في الرياضه والاهداف اللي بديت من ساعتين الى حدود الساعه السادسه كيف كريم المد بالفريق العامل يعمل لكم هذا البث من امام الاجهزه التقنيه عمار جبالي البث الرقمي ورامي المجولي بالتنسيق العام للحصة إلى اللقاء.

0: الدكتور حكيم.
1: العمر ينقص من قوة العظام وينجم يسبب فيها هشاشتها. الماكلة عندها قيمتها، يلزم المسن يحافظ على نسبة هامة من الكالسيوم في مكلته، يشرب الحليب وإلا الرايب وإلا البن، يأكل الياغورت والخضرة والدبابش والحوت كما السردينة والماكرو وشوية كبدة وزبدة. أما هذا الكل وحده ما يكفيش، على المسن بالحركة والمشي، ويلزم يتشمس على خاطر العظام حاجتها بالفيتامين دي اللي معظمها يجينا من الشمس.
0: الدكتور حكيم.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: رئاسة الحكومة تؤكد النظر في تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار في أمر حكومي ضبط نظام التأجير. نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً، وتأكيد على أهمية التقصي المبكر. والقوات اليمنية تعلن بدء عملية عسكرية واسعة لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إلى التفاصيل. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوين من مجلس نواب الشعب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار، أفادت بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وأبرزت أنه تم إصدار الأمر المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين التعاقديين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية. قال مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري لدى حضوره ببرنامج دار الأحباب إنه سيتم قريبا افتتاح دار المسنين بباجة، بينما يتم العمل على إنجاز مؤسسات أخرى بمواصفات عالمية.
4: نحن اليوم عندنا 11 مؤسسة، من بين الأحداثات الجديدة إن شاء الله تكوني في بث مباشر معنا مع انطلاق مؤسسة باجة، تم تحضيرها إن شاء الله خلال هذا الشهر يقع تسليم المؤسسة المصالح المعنية بالجهة. نذكر بالمؤسسات اللي تخدم اليوم: عندنا مؤسسة المرحوم الصادق إدريس قمر، أم الخيرة ريان الموجودين فيها، منوبة، عندنا في منزل بورقيبة، في بنزرت عندنا مؤسسة في الكاف، عندنا مؤسسة القصرين اللي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة، القيروان كذلك بعد غلق وطول انتظار مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان ستكون أول المؤسسات اللي عندها منظومة الإشهاد H2S على مستوى إفريقي. عندنا مؤسسة تويك قاعدة تخدم في سيليانا مواصفات عالية الجودة، ونأمل إن شاء الله في غضون 2027 تكون جاهزة وتحتضن بطاقة استيعاب قصوى. وعندنا إن شاء الله الأشغال اللي مأمول في سوسة وصفاقس أضم في أولويات الوزارة.
3: مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري قال إن الوزارة تتجه نحو تدعيم آلية الإيداع العائلي لكبار السن، والتي لقيت تجاوبا من قبل عدد واسع من العائلات الكافلة.
4: الوزارة مشينا في التوجه تدعيم برامج آلية الإيداع العائلي لكبار السن، الغاية هو تكريس البقاء في المحيط الطبيعي والأسري وترسيخ قيمة التضامن من خلال توسيع قاعدة عدد المدمجين ضمن آلية الإيداع العائلي من كبار السن، علما أنه اليوم إلى حدود موفى سبتمبر عندنا 487 مكفول، والكافلين ضمن يتحصلوا على منحة قيمتها 350 دينار مقابل أن يقع صرف على خدمات المسن وهو في بيته ولا في محيطه الطبيعي. الشروط أنه يكفي أنه هو يقبل أنه باش يعيش عند العائلة هذه، والعائلة تقبل تفقد ومتابعة دورية وميدانية للعائلة الكافلة للتحقق من جودة الإحاطة بالمكفولين وحسن معاملتهم وملائمة ظروف إقامتهم.
3: أفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش بأن الجمعية تسعى إلى تطوير العمل الاجتماعي بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مستعرضا في هذا الإطار جملة من المشاريع التنموية التي تسعى الجمعية لتنفيذها.
5: عندنا 10,000 صغير يقرأوا، نحاول سنة باش نوصلوا 1000 تلميذ في المناطق الريفية والمناطق البعيدة بتوفير النقل المدرسي في المناطق متاعهم. وكذا كان لقينا الدعم التونسيين باش نزيدوا في عدد وسائل النقل اللي نكروا فيهم لوجات في المناطق الحكومة. دخلنا في مستشفى سيدي بوزيد، مستشفى فاقس لقسم الأطفال لتحسين قسم الأنعاش، ندخلوا كذلك مع المدارس البدائية. اليوم نطلب من التونسيين يدخلوا على موقع الويب تلقاو حملة بئر الساحل الشراب يتبرع بالبطاقة البنكية. نعم. وإذا كان قينا أقبال إن شاء الله نمشيو أكثر من بئر باش نحاولوا نعاونوا المدارس الابتدائية اللي عندهم نقص في المياه.
3: تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6,000 حالة بحلول سنة 30 و2000 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي خالد الرحال خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بمنتزه النحل للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. الرحال أكد في تصريح لمريم الغربي أن الكشف المبكر يمثل عاملا أساسيا في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض.
6: سرطان الثدي هو أول سرطان اللي يمس بصحة المرأة 30%، في نفس الوقت راه موجود فيه وقاية فعالة تعطي نتائج باهية وقت اللي نطبقوا وبعد ما معناتها النصائح اللي نعطيهم لكل امرأة، وراه حتى امرأة ما هي معصومة من المرض هذا. بالنسبة للرجال هي المرض هذا يعني تقريبا نسبة متاعه 1%. عدة نصائح والفحص الذاتي مرة في الشهر، فحص الثدي من طرف الطبيب المباشر، وبالطبيعة الكشف بالأشعة باش نكتشفوا أول علامات المرض.
3: تأهلت المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا لعام 26 و2000 ضمن جوائز زايري الدولية للتميز في التعليم العالي، والتي تسند من مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات. مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس أحمد الحكيم:
7: اختيار المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس ضمن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من جوائز زيري الدولية، وهذه الجائزة هي ترتبط بمفاهيم التميز الدولي في مجال الابتكار في التعليم وإعادة التفكير في النماذج التقليدية للتكوين. نذكر أن المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس هي مؤسسة تابعة لجامعة بصفاقس وتعمل تحت إشراف المزدوج لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، وهذا الإطار يعكس طبيعة المدرسة. التميز هذايا راهو ماهوش إنجاز فردي، هو ثمرة عمل جماعي ومجهودات متواصلة، أساتذة أطباء استشفائيين جامعيين، أساتذة تعليم عالي، إداريين، كوميسيون بيداغوجيك، وكافة العاملين إداريين وعاملة بالمؤسسة.
3: تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. كهية مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية إيمان المغربي:
8: ينظم الديوان الوطني للصناعة التقليدية بالشراكة والتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية ومع السوس الدولي الدورة السادسة للصالون المهني للصناعة التقليدية والحرف الفنية بتونس أختيكيا. صالون هذا ينطلق غدوة إن شاء الله من 5 أكتوبر ويتواصل حتى 11 أكتوبر بقصر المعارض الكرم. الدعوة مفتوحة للجميع لاكتشاف منتجات قرابة 220 حرفي ومؤسسة حرفية. الفضاء هذا باش يتضمن عدة فضاءات أخرى أثر الفضاء التجاري، أهمها فضاء ورشات العمل. غدوة ديجا نبداو أول ورشة عمل مع ممثل وزارة التجارة حول أهمية التسويق الرقمي لتنمية ترويج المنتوج التقليدي التونسي. المعرض مفتوح من 5 إلى 11 للعموم والمهنيين. اليوم الأول هو مفتوح للعموم والمهنيين من 10 متاع الصباح من 7 متاع العشية.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: إلى أخبار العالم ومستجدات الحرب في اليمن، حيث اتسع نطاق الحرب، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدء عملية عسكرية واسعة لاستعادة ما تبقى من الأراضي من سيطرة الحوثيين. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات ضد أهداف حيوية للحوثيين في صنعاء وصعدة، تزامنا مع تواصل المعارك عنيفة قرب الجبال المطلة على مضيق باب المندب. من جهة أخرى، أكد الناطق العسكري باسم الحوثيين مهاجمة مواقع في العاصمة السعودية الرياض بالصواريخ. إلى الأراضي الفلسطينية وغزة، أين استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 10 آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي شمال غربي مدينة خان يونس وجنوب مدينة دير البلح. وفي سياق التصعيد، قررت سلطات الاحتلال اليوم فرض إغلاق على الضفة الغربية والمعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي 2 و 4 المقبلين بالتزامن مع إحياء الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئاسة الحكومة تؤكد النظر في تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار في أمر حكومي ضبط نظام التأجير. نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً، وتأكيد على أهمية التقصي المبكر. وفي العالم، القوات اليمنية تعلن بدء عملية عسكرية واسعة لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
9: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: مساء النور، مساء الفل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتوا. تحية متجدة لكم، للناس اللي قاعدة توا في الطريق، في الطريق قصدها ربي مروحة وين ما كانت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونقولكم رافقونا رافقونا، بقوا معنا على موجاتنا. اكيد اختياراتنا الموسيقية ان شاء الله باش تنال رضاكم. فقراتنا كما تعودتوا عليها في برنامج يحلو المساء لو ويكاند، كل فقراتنا باش تكون حاضرة. استضافتنا شوي اخر في فقرة حديث المساء باش تكون مع الفنان عباس المقدم. نرجع اليوم على جديد، وزوز قصايد وزوز غنيات، واكيد باش نسمعوا صوته عبد الوهاب تونس كما سميناه باش يغنينا، وباش نسمعوا اغانيه. ونرجع على مئويه مجالس الطرب والاحتفال بذكرى 35 رحيل الموسيقار، موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وما ثماش ما خير منه باش يحكينا على موسيقار الاجيال. فقراتنا اكيد فقره افتر شو اللي تعرفوها كل نهار سبت، لكن ما قبل العرض اليوم، احنا البارح عملنا ما قبل العرض وأفتر شو، لأنه البارح كان افتتاح أيام قرطاج الموسيقية، ونحن باش نحكيه ما قبل العرض على بقية العروض الثقافية اللي باش تكون الأسبوع الجاي. كيف كيف فقرتنا المؤثر اليوم، مؤثر شاب عمل محتوى، عرف كيفاش يجلب الانتباه من خلال المحتوى اللي قدم فيه، هو فنان في التصوير، طيب يحكينا من بعد تجربته. رياض الدراج يكون حاضر معنا، صاحب محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد باش يحكينا على الفكرة اللي بدأ بها، وكل مرة يعطينا كود، يعطينا أستوس في علاقة باستعمالات الهاتف الجوال، وإلا خلينا نقوله هكا الاستعمالات الاي اي الذكاء الاصطناعي. هذا اللي كنا نحكيه فيه مع ضيفنا رياض الدراجي اللي باش يكون في ساعتنا الثانية. حكاية أغنية اليوم حبيت نحكي لكم على كان يا مكان، لأنه البارح ما كفناش الوقت واختمنا مع الافتتاح، نحكيه كان يا مكان. علاش بليغ كتب الكلمات هذيك، وعلى شكون كتبها وغنيتها ميدة الحناوي، شنو هي القصة من وراء الغنية هذية؟ هذا الكل باش يكون في حكاية غنية، مش وحدي اليوم أكيد، ما ينجم يكون كان هو معايا كريم المدب. أهلا وسهلا ومرحبا بك، رافقنا اليوم في الإخراج، وأيضا رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، ملك اليزيد من أمام ميكرو الإذاعة الوطنية، من أمام ميكرو استوديو 5. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بالأنغام نبدأ ومن بعد نستقبلوا ضيفنا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: من عرض 24 عطر تسمعوا نجوز تكلم محليها محليها الموسيقى شمال غربي وأجواء شمال غربي. من الشمال الغربي نمشي ولأجواء أخرى لموسيقى أخرى, وأكيد ضيفنا معايا في الأستوديو الفنان عباس المقدم. نرجع على جديد, نرجع على الإنتاجات اللي قاعدة طوى تطبخ على نار هيدا اللي حاضرة لكن قاعدة في طيعتينا هو فما مرحلة بالضبط. وأكيد باش نحكيه على مئوية مجالس الطرب والاحتفال بذكرى 35 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب, لأنه ثم موسيقى وفما فن خالد يبقى حتى معناها بعد سنوات وسنوات ما زالت موسيقى متاحه متأثر في الأجيال هذية. سي عباس أهلا وسهلا ومرحبا بيك, نورتنا.
3: أهلا ومرحبا بيكم,
2: تنورتنا. أنت ولد الدار, تعودت على الاستضافة بحذينا, مرحبا بيك.
3: دارنا أخواتي الكل, تحية ليك وللمرافقين اللي
2: معنا سيد المخرج كريم المدب وحمزة صفار, كيف كيف تحية لهم.
3: الله الله عليك. الموسيقى على شيء لا يموت. شيء لا يموت. وعبد الوهاب حكاية أخرى, عباس حكاية أخرى. مجلس الطرب كيف كيف. ذكر رحيل الموسيقى محمد عبد الوهاب. تاريخ مهم
2: مهم. هات نبداو بجديد. نعرف اللي كان الالبوم الاخير نتاعك واللي ما عندوش برشا توا معناها مازال هو معناها جديد مولود جديد, وحكينا عليه وحضرت معايا وحكينا على المولود هذايا. لكن اليوم انت ما وقفتش, قاعده توصل في اصدارات جديده, زوز قصايد وزوز غنيات. قولي غزلا اعذريني ويا جبال برقو ومادام عندي القمر ولا القمر القمر
3: ايوه القمر.
2: تعاملات جديده زوز هذوما انتاجات, وين وصلوا, فما مرحله بالضبط اليوم تحضير الاغاني هذو؟
3: تو بدينا نخدموا, عندي مده قريب اقل من شهر شويه, نسجل في صفاقس ببيعتي انا في مصر. قولي غزلا هذا تحيه لسي عزين عامري, قصيد غير حياتي خويا. واذكريني أو أعذريني بتاعه هو السيدة منصر المرديسي, الشاعرة منصر المرديسي اللي هي عندها غنيتين,
2: واللي انت تعاملت معها في ألبوم كذلك.
3: طبعا طبعا عملنا مع أعمال معها ساعات وهين بيك. تحية الأخت منصفة. ثم خواطر جات العباس في مدام عندي القمر. هي بيتها زادة مكلمات عباس, ولكن إن شاء الله تعجب الجمهور. دخلت استوديو أربع أعمال إن شاء الله بقولت ربي ممكن 10-15.
2: أنت قلت زوز قصايد وزوز غنيات, يعني كلهم نحكيه على بالنسبة لي قولي غزلا وأعذريني هذوما زوز قصايد.
3: قصايد عربية فصحى.
2: عربية فصحى. هما حتى من العنوان نتاعهم نفهموها الحكاية هذه. ويا جبال برقو كلمة شكون؟
3: كلمات الأخت موسى المرديسي.
2: ومع مدام عندي القمر هي كلماتك أنت
3: عباس, كما جربتك يحب من نفس
2: في نفس الألبوم كانت عندك زيادة
3: محاولات. هي خواطر تتعدى قدامك تشدها أنت تمسك بها تسجلها ثم بعد ترجع لها وتشوف تركيبتها واسمح عمل معناها. فهمت أنا لست بشاعر أولا, ولكن اللحن إيه
2: بحكم التجربة والتعامل مع الشعراء
3: والخواطر. خواطر ساعات تجي حالة نفسية يعني تجيب لك شيء كما قصيد. قصيد كيف يوصل لك راهو لحنه معاه. والأغنية كي توصل لك راهو لحنها معاها. فهمت,
2: يعني تكون تأثر في الفنان, والفنان بحكم تجربته وتعاملاته مع الملحنين مع الشعراء فتكون عنده نوع من الخبرة. معناه ما نتصورش أنه عباس المقدم في أول عام ليه من الإنتاجات والإصدارات يقول أنا طو نجم نكتب, لكن بعد سنين من العمل.
3: لا ليس لحب الحكاية. لا كل كل حاجة عندها يكون اختصاص وناس ذاك اختصاص. معناه شاعر تقعد معاها نص ساعة يعمل لك ثلاثة أربع أغاني ما شاء الله, يقول لك قصيد كبير معناه تقعد به. معناه تحية لشعراء تونس الكل بدون استثناء. اللحن مسؤوليتك, دراسة الكلمات مسؤوليتك, نقص وزيد ممكن, تعوض ممكن. فهمت, اما انا شاعر انا لست بشاعر.
2: اليوم معناها ان شاء الله قريبا مش يصدروا الاغاني هذوما, لكن انا قلت لك مثال شاعطينا فكره عليهم نسمع شويه منهم. هذاك علاش نحبوا نسمعوك قبل ما نسمعوا بعد اغنياتك من البومك اللي نعرفوه. لكن هات نسمعوا في اللايف سيد المخرج, نسمعوا في اللايف, نسمعوا جديد لانه ديما الاولويه الجديد. يلا نسمعوا شويه, ما نعرفش شنو باش تختار لنا من حكيت عليه.
3: أنا بذبين من كل عمل نسمعكم شو طريف
2: واضح. يلا
3: هذه هذه قولي غزلا.

0: الى اخره. مازال
1: هديه معناها انا فان جو كما يقول سيد المخرج الى انه تحضر الاغنيه هديه قصيد بالعربيه الفصحى. نعود نذكروا بصاحب الكلمات
0: سي عز الدين العامري. عز الدين العامري من ديوان دستور العاشقين.
1: انا بسلسلك ديما نقول ممكن في التعاملات الفنيه والغنائيه لانه الفنان مع شكون يرتاح في الكلمات والشاعر كيف كيف ساعات كيكتب كلمات يقول هدية من نجم يأداها كان عباس المقدم والا مع فنان اخر خاطر تتلائم معاه والا هذا نوعيه الاغاني اللي غناها عباس المقدم. هل صحيحه الحكايه هذه اليوم ممكن ترتاح مع شعراء بعينهم اكثر من ناس اخرين؟
0: انا نقيمش الكلمات عبر منها على صوره منها الشعر. لا الكلمات هي اللي توريني الشعر. يعني أنا صديق السيدة مثلا ملاك سيد ملاك تكتب لا أنا اللي ربطني بها أكثر هو
1: الكلمات اللي تكتبهم
0: الكلمات. إذا كان اخترقك القصيد الكلمة تعدات سيشدتك من ستك اخترك سنتي اللحن راهو معاها جاي كان هو تأثير نفسي عرفت ثم كل المادة اللي يضخها المخ للقلب اللي أندر فون هذيك فيشعر الإنسان بالانشراح هكا والغبطة الكلمة هذيك الكلمة فقيمة الكلمة
1: إذا كان مستك وإلا لا إذا كان تلقى روحك أنه فما معناها تناغم مع الكلمة هذيك ولا تلقى أنه الكلمة هذيك باش تعطي حاجة بصوتك فما كانش لا
0: طبعا عندما تسمع ما أستاذي سوف عبيد تحية في القصيدة متاع معناها شوف حاجة أخرى ما أنا حقيقة يدخل بسيف يخليك تلحنه بقطع نظر على علاقتي مع الأشخاص فهمت أنا لما نخلطش بين هذا وهذا أنا تمني الكلمة تجلبني الكلمة تاخذني الكلمة ونعمل مجهودي باش نعديها للناس في صيغة أو في صورة أو في لبسة أخرى
1: فهمت. أكيد باش نمشي ونسمعوا عباس المقدم مش في المباشر لكن نسمعوا هايم بيك ونرجعوا باش نسمعوك زادة في المباشر بالنسبة كيف كيف اللي قلت لك اللي كان عندك تعامل معها في ألبومك اللي فات هذاك علشان نسمع وغنية هايم بيك
0: هي في الاستماع وسلم عليكم
1: سلم عليها برشا ونحييوها وإن شاء الله تكون حاضرة بحذينا مرة أخرى في تعامل آخر جديد يلا نسمعوا هايم بيك.

0: هيم بيك عباس المقدم، كنت تسمعوا فيه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج حلو المساء، حديث المساء. هذه فقرتنا حوارنا مع ضيفنا، كما قلنا أربع أغاني جديدة، زوز قصايد، وحكينا على قولي غزلا وأعذريني، وأيضا جبال برقو مدام عندي القمر، وسمعناك زيادة في الجديد. هيت نسمع حاجة أخرى سي عباس في علاقة بالأغاني الجديدة اللي مازالت توا تطبخ على نار هيد، نصور في إلى أن تصدر هذه الأغاني وتكون حاضرة بحدينا إن شاء الله. شنو نسمعوا توا؟
1: نحضوا المأساة اللي عاشها جبل برقو في الحريق اللي
0: حريق
1: صار. تحركت وقتها سيدة مصفى وكتبت كلام. أنا مسني قلت لما لا.

0: الداخل.
1: يا جبال برقو كلمات تمس اكيد لانه نعرفوا الكارثه الطبيعيه اللي صارت في جبال برقو، وكما قال عباس المقدم كل كلمات تمسك هي اللي تختار انك تغنيها لكن الشعر هذه عندك اكثر من تعامل مع اليوم ثقه بيناتكم.
0: انا سبع اعمال مع بعضنا، سبع اعمال هي تكتب ولا تنتظر شيئا من احد. تكتب وتبعث، وحقيقه يعني كانسانه رائعة جدا، راقية جدا، تعامل معها معناها انشرت برشا، ومرأة لقيتها يعني حارة. هي عملت ديوان اسمه نساء من حرية، من مدة كبيرة عملت ديوان هذايا، أخذينا منه احنا بعد، ولكن غنت لها حتى أظن سيدة لميا رياحي، تحية
1: تحية لها لميا رياحي، فيصل رياحي، الأخوين لميا وفيصل رياحي،
0: غنوا لها فهمت. وينقص سنانينا احنا، خلي يتوجهوا للشعراء والشاعرات، خلي يظهروا العمل نتاعهم
1: وقيمة الكلمات اللي قاعدة تكتب اليوم، وأكيد عنا من خيرة الشعراء الحقيقة.
0: ما هي بالطبيعة ما نبش نقعدوا احنا ننتجوا للموروث الشعبي أو الفلكلوري.
1: هو وكأنه اليوم ولات أسهل للبعض أنه يلوج، يقول لك ناخذ حاجة من التراث وأسهل لي، وإلا أقل تكلفة، نعاود إعادة توزيع.
0: هذا علامة فشل، علامة عقم في الخلق. يعني لازم يكون إنسان ناشط، الفنان راهو مش بالإنتاجات وإنما بمشواره الفني
1: يقاس، ما يعولش 100% على الأغاني التراثية.
0: خلينا نعرج موضوع مهم برشا برشا برشا، تو أنت جبته مدام، اللي هو موضوع الإي آي، التسجيل بالإي آي أو اللحن بالإي آي. فلا خذوا راهو الذكاء الاصطناعي هذا، راهو نهنيكم ونطمنكم أيها الإخوة الذين يعتمدون على هذا الخرج التكنولوجيا، راهو الذكاء الاصطناعي عنده زوز مقامات برك يلعب عليهم، المينور والماجور. ما ينجمش يعمل لك الارباح، السيكا البياتي
1: ما ينجمش يعوض حاجه خدمها الانسان،
0: وخاصه هم خدموه لهم هما، مش احنا خلطنا خلوط، انا ما ديما نتبعوا قدر ربي علينا هكا نتبعوا ونخدم على هذا على اساس. توك يعمل لك لحن هو اللي جاي وتقول له راهو سيب تهبط على اليوتيوب، يقول لك لا ما تهبطهاش. علاش؟
1: لانه حقوق
0: نوني، لانه سارق هو، لانه هو يسرق من هنا ويسرق من جمله من ايران ومن لبنان ومن تونس، من ترمين من تونس وكذا، الى سرق. قال لك انا عملتك غنيه، اي اسمع الغنيه محلاها، هو زين سبتان راهو هذا جربناه وشفناه كارثه. تنجم تستغلوا التكنولوجيا هذه، تستغلها كما يلزم، ولكن تقعد البصمه الادميه
1: صحيح
0: لا ضروريه،
1: ما تنجمش تتعوض، ما تتعوضش اكيد
0: اكيد. غير هو نسمع في برشا الحان والله غريبه، هو نفس الصوت اللي تسمع فيه انت، تراه في غناء بتاع باسم فلان وغناء باسم فلتانة، هو نفس الصوت راهو، هو
1: خلاص متعود. لا حتى طريقه نطق الكلمات ما هي صحيحه. يعني ساعات انا وحده، انا معناها ممكن خاطر نفهم بحكم العمل نتاعنا
0: طبعا،
1: فما شكون ماشي في باله فنانين حقيقيين قاعدين يغنيوا اللي هو صحيح. تسمع طريقه نطق الكلمات غالطه، ولا العربيه، ولا حتى ثم حروف ما تتنطقش، فتفهم اللي هي اي اي.
0: حذاري. هو نفس الشيء هذا اللي يهز من الموروث الشعبي، وعلى اساس يهذب ويطور وشنو يعمل له. انا نخوى غنيه جلبيه مثلا، ما عرفش انا علاش غنيه تاخذ زوال، دخلنا استوديو وسجلناه وخسرنا فلوس، دفعنا فلوس مش خسرنا خساره، ودفعنا فلوس وتكلفت الاله محل الله يبارك. اي ولكن كتسمعها انت في المحفل الجربي في الاصل بالطبال وزكار الجربي مثلا، غير شكل
1: بالآلات الموسيقيه صحيحه،
0: غير شكل. لا عنده طيب عنده دي زي في خرين.
1: احنا ضيفنا سي عباس بعد شويه المؤثر يضرب الراجي، طب بلاش نسالوه فماش هكا حاجات نحميو بهم رواحنا من الاي اي ساعات، لانه الاكثار من الشيء يولي ينقلب للضد، لانه بعد ينجم يسيطر على برشا حاجات.
0: هذا خطر،
1: وما تلقاش شكل الجوده والقيمه الفنيه نتاع العمل الانساني اللي هو في نهايه المطاف ابداع وهو فن.
0: انا قبيله نسمع في الاخبار هوني اللي الاذاعه نتاعنا هذه، انه اس او اس باش يعمل مجهود كبير باش تقريبا 1000 طفل عنده ولا شنو داخل الجمهورية. أنا من مصدح نتاعك هذا، أنا اقترح على الفنانين وأبدأ بشدة عباس مقدم، أنا هم يسمعوا فيها تو الكل، أنا راني متطوع باش نعمل عروض المجانية
1: يعني مداخيلها تكون لصالح قراء السويس.
0: وي
1: يعطيك صح.
0: أنا هذه قبل نسمع فيها راو
1: بادرة طيبة ونجم نسقوا مع قراء السويس لأنه منحنا الحقيقة شريك معهم لذاعة الوطنية.
0: أي.
1: وما فيها بيس بالحق ذي بادرة طيبة أنه برشا فنانين يعملوا كيفك لأنه بالحق الصغيرات هذوما مستحقين. أي ممتاز هك معنا تواكب معنا في الأخبار بهي الفكرة وهذا مقترح ممتاز يعطيك الصحة وأكيد نفرحوا معناها كي تصير مثل المبادرات. هات نختموا بغنية أخرى باش نرجعوا فيسع لأنه قبل ما يوفى الوقت نحكيو على الاحتفال بالذكرى 35 لرحيل الموسيقار الأجيال محمد الوهاب. شنو تسمعنا آخر؟
0: نحكيو قبل ولا نغني قبل؟
1: خلينا الذكرى.

0: مازال
1: لانه باش نواصلوا ما بعد موجز الاخبار. انا نحب نحكيوا على مئويه مجلس طرب والاحتفال بذكرى 35 لرحيل موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. كنا نحكيوا على جديد، قلنا زوز اغاني زوز قصايد، هذا جديد الفنان عباس المقدم واللي ان شاء الله باش يكونوا جاهزين بعد الالبوم اللي مازال زاد كيف كيف جديد، هذا الكل اكيد نحكيوا فيه. لكن سمعنا شويه محمد عبد الوهاب قبل موجز الاخبار ونرجعوا نواصلوا الحوار نتاعنا في برنامج يحلو المساء أكيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و 105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. رئاسة الحكومة تؤكد أنه تم النظر في تحسين وضعية مدرسي تعليم الكبار في أمر حكومي نظرا لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. رئيسة الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم الدكتورة روضة قية تشدد على أن آلام المفاصل المستمرة لا ينبغي اعتبارها أمرا طبيعيا مرتبطا بالتقدم في السن، وتدعو إلى عدم إهمالها وإلى ضرورة تشخيصها بصفة مبكرة. المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف

0: حمدوني يحذر من سوء استعمال المبيدات على الصحة والبيئة، ويدعو إلى تعزيز توعية الفلاحين وتكوينهم حول استخدام الآمن لهذه المواد. غدا انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفياً ومؤسسة حرفية. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم بالتعاون مع نادي الكيميائيين الشبان بكلية العلوم بتونس يوم السبت 24 من أكتوبر الجاري اليوم الوطني للكيمياء. في أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن راشاد العليمي يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في أرجاء البلاد. وفي فرنسا، وفي أعقاب حالة الشغب التي عرفتها المدارس الفرنسية خلال الأسبوعين الأخيرين، وزير التربية إدوارد جيفيري يقرر تعليق الدراسة كليا أو جزئيا غدا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لعدم توفر أو بتعلة عدم توفر شروط السلامة فيها، ويؤكد أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش هذه الاحتجاجات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
3: أمي شبي بنتي؟
2: عندي ما نقولك.
3: هي احكي هالنسمع فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه وراعي وده.

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد وشايا.

0: حديث المساء.
1: قالوا لي هان الود، لكن ود أغاني محمد عبد الوهاب لا تغيب عن البال والذاكرة. كما قلت ثم موسيقى خالدة وتقعد في البال، ذاك علاش اليوم نحكيوا على الذكرى 35 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. عباس المقدم أكيد تكون ديما إذا كان أي حاجة تتعلق محمد عبد الوهاب تكون أنت حاضر فيها في الاحتفالات هذه وفي إحياء هذه الذكرى الجميلة، ذكرى الموسيقى الجميلة الخالدة. شنية البرمجة جو البرنامج؟ هل كانت عندك عروض؟
2: هو ذكرى هذه تأجلت، كانت بتصير في ماي وجوان اللي فات، ولكنها تأجلت كثرة الزخمة متاع العمل متاع الجمعية جمعية حباب الموسيقى محمد أبو نادي أوتار، فأجلناها شوية للتركيز أكثر أو حتى توسيعة حتى المدة متاع الحفظ والبرايف. واحد ما زلنا محددناش حتى التاريخ التوا، فمثما مجموعة باش يشاركوا فيها سي عبد الرزاق من سلوى، جماعة برشا جماعة من نادي أوتار الكل باش منزميش من أسامي. فإن شاء الله قريب باش تعمل قبل العام تعملوها الذكرى محمد عبد الوهاب. يقعدنا توا مركزين أكثر على المئوية مجلس
1: طرب.
2: مئوية مجلس طرب، مجلس الطرب عمل ما يتعرض 99 حاشاكم توا باش نكملوا المياء وباش نقفلوا المئوية نتاع محمد نتاع مجلس الطرب ثم نمر إلى مشروع آخر اللي هو تحت الدرس توا ويهم موسيقانا التونسية والعربية والعالمية.
1: يعني ثم مشروع يطبخ اليوم مشروع ما بعد مئوية مجلس الطرب.
2: طبعا في عود مجلس الطرب باش يولي كل وكنا عملوا فيه كل شهر، ثم مشروع آخر باش يولي كل شهرين ولكنه في أماكن معينة وبطريقة معينة إن شاء الله أما كلها تخدم الفن راهو.
1: أكيد كلها تخدم الفن. بعد الأربعة أغاني هذو مزوز قصائد وزغنيات أكيد عباس المقدم بعد الألبوم، بعد رهان الألبوم وبعد تجارب مع عدد من الشعراء، نتصور أنك ثم حاجات أخرى قاعدة تحضر، ثم زاد في الخارج أنا عندك عروض في الخارج، زاد الجاليتنا في الخارج.
2: هو ثم كلام ما نحبش أن ربما
1: نعلن تستبق الأحداث،
2: ثم في أوروبا ثم في الخليج وثم حتى في الأوبرا في مصر إن شاء الله.
1: أنا كنت شو أقول لك ثمشي تعاملات عربية خاطر ماذا بينا راو توك نقولوا أنا عبد الوهاب تونس وصوت عباس المقدم ما شاء الله اليوم ما ثمش تعاملات عربية، ما ثمش توجه سيستم للمشهد
2: هو سيستم كامل يختم راو. والسيستم هذا فيه البوزيتيف فيه نيجاتيف، يعني سلبي والإيجابي. ولكن كيف ترى توا أنت على الساحة الفنية العربية كلها كلها ماشي في توجه واحد برك، ماشي في اثنين واحدة برك، تشتيح ورديح وتشنو واكل حتى في تونس هنا مهرجانات كلها ولدت الفزاني وضرب
1: يعني عندك. التجاري خلينا نقول
2: التجاري التسويقي أنا شكل آخر أنا نحب يخرج بشكل آخر مش أنا معناها بالأنانية نو أنا متوجه لرسالة أخرى، وأنا تلميذ عبد الوهاب ولد عبد الوهاب من عبد الوهاب عمره ما كان يخدم للتجارة أبدا، كان يخدم للفن، ودليل أنه أغنية كما قالوا لنا الود عليه التوى تتسمع وبأحنا نمشي وتقعد الأغنية هذيك موجودة لصدقية العمل من الكلمات واللحن والأداء.
1: أكيد.
2: كانت حدث هي تعرك ومرته وهربت عليه مشات الأردن وعمل الأغنية إلى آخره
1: الهين الود عليه
2: خرجنا على الموضوع. عباس وجوده في البرة موجود
1: باش يكون كيما عباس بالطريقة اللي غني بها بالجانب الطربي اللي يكون موجود في صوته. وإحنا شوف فما برشا أذواق، كيما ثم ناس اليوم تحب التجاري وتمشي المهرجانات وتقبل على النوعية هذه من الفن، ثم ناس زادة تحب تنظف وذنها وتحب تسمع الفن الراقي والطربي.
2: أنا متابع الجانب الثاني فهمت. مش نكره الآخر راب.
1: أما أنت دفع على على الفن اللي أنت ترى روحك فيه واللي أنت المدرسة اللي خرجت منها. أكيد.
2: في لازم نذكر الثانية في إحدى القنوات التلفزية في لبنان المنشطة التسلفية قالت لي أنت سي عباس أستاذ عباس أنت بتغرد خارج السرب. قلت لها لا أنا أغني خارج السرب. وهنا نتفرج في المشهد، نستنى في المشهد الأخير من المسرحية. دقت هي في الموضوع فهمتها بعد مؤخر شوية،
1: لأنه الفايدة في المشهد الأخير
2: هذا كله
1: ممكن موجة وتتعدى كما صارت في أسمعني كما في فترة محمد عبد الوهاب بس عباس كانوا ثم ناس تغني في نقولوا نحن وقتها قلنا الفن الهابط الفن الخفيف لكن ثم أغنيات شدت صحيح وقعدت سنوات وسنوات، ثم أغنيات اندثرت
2: اللي انت ثر هذا كراو يعني هو همال منا احنا فيش كلام خاطر اللي عملوه قبل مش كله كل مية مية ولكن اكثر معناها يستحق منها بشقعد والبقاء والبقاء كيف يبقى كيف يبقى الاغاني والاعمال اللي تبقى هي بترديدها في العروض والحفلات وكل شيء أكيد. ولكن انت ينتج اخوي
1: صحيح
2: انا مش قاعد نغني على يحيى ديما وهجوين ديما الله يرحمه ويسع عليهم منتج انت انا قعدت اكثر من 20 سنه انا نمشي ونجي لبرا راه مش موجود في تونس كومبليت مو لكن كنت نلحن على ما تو وصلت 56 عمل معناها فهمت
1: ما شاء الله
2: اكثر من قصايد يقول غير الحكايه القصايد علاش يا عباس الواش قصايد عباس انا حتى والله توجهت كنت في احد الاذاعات الاسبوع الفارط وجهتني نداء السيده وزيره الثقافه بربي بربي بربي برحمة سيكادور أستاذنا الدورة الجاية متاع مرجان أغنى تونسية عملوها دورة قصيد
1: القصيد أي
2: خلى رجعوه للإيوان وخلى الرجل
1: صحيح صحيح يا رب. صحيح وحاجة معناها ممتازة إنه معناها الكل كما قلت الأنماط والمقامات الكل يكون حاضرة والفنانين الكل بتنوعهم في تونس يكونوا حاضرين نسمو حاجة لمحمد عبد الوهاب طلبت منك قلت ما يجيش تكون بحذنا اليوم
2: وإحنا من غنينا معناها
1: أي بشتغل أنت بعد ما سمعناها أكيد في على موجاتنا نحبوا نسمعوك أنت وبعد أكيد في الختام مش نسمعوا طولت بالي معك
2: خلي غني على كيفك
1: انت انت انت انت شو تسمحني انا خليلك انت حريه الاختيار

0: الله عباس المقدم، شكرا لك نورتنا اليوم في يحلو المساء في عشوية لحد. شكرا لك نورتنا، وأكيد شوية آخر نختموا بطولت بالي معاك قبل ما يرفع لحضراتكم أذن صلاة العشاء، خليك كلمة الختام.
1: إن شاء الله ديما تونس بخير، وإن شاء الله ثقافتنا يعني موسيقانا تتطور إلى أكثر، وإن شاء الله يرجع القصيد لبلاصته، وإن شاء الله نشوفكم مرة أخرى
0: إن شاء الله.
1: المستمعين مستمعين كثر خيركم، وثم عروض طبعا نعطيكم التاريخ في الإباء إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك الفنان عباس المقدم، نورتنا في أحلى المساء. نسمعوا طولت بالي معاك ونرجع شوية آخر مع فقرة المؤثر بعد أذان صلاة العشاء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المؤثر.
1: كنتوا تسمعوا في الشيد للحاجي غدار قبل فقرتنا المؤثر، وأكيد كي نحكيوا على مؤثر نحكيوا على ناس قاعدة تخدم، قاعدة تتعب على المحتوى متاحة وقاعدة تقدم في الإضافة. راهو مش كل محتوى محتوى بين ظفرين ونعودوها ونكروها لعل في الإعادة إفادة، خاطر اليوم ثم ناس قاعدة تهذب في ذوق العام، وفما ناس قاعدة تنفع بالمحتوى متاحة، لكن في المقابل ثم ناس للأسف، معناها أكيد هو أدرى مني خاطر يعرف ويواكب ويتبع أكثر مني مواقع التواصل الاجتماعي، الناس قاعدة تضر بالشباب وقاعدة تضر برشا برشا برشا بالذوق العام. هذوكم ما لازمناش نتبعوهم اليوم، نسلطوا ضوء كان على الناس اللي تخدم على رواحها. فرحانة برشا انه حاضر بحذايا، وما نتصورش ثم واحد منكم ما شافش المحتوى متاعه وكل زاستوس اللي عطاهم، ويقول لك هاو الكود الفلاني والكود الفلاني، اذا كنت تحب تعرف تليفونك متراقب والا لا، واذا كنت تحب تعمل تكتيفي الحكايه هذه هاو كيفاش. هذاك علاش احنا اليوم استدعيناه رياض الدراج نورنا في فقرة المؤثر. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عايشك ربي فضلك، أنا زادة فرحان لأن موجود بحثك لها.
1: مرحبا بيك رياض، نورتنا. محتوى خارق للعادة، لأنه اليوم قاعدين نشوف فيه الحقيقة في العالم العربي، قاعدين نشوف فيه في العالم العربي، لكن كيف كيف زادة قاعد يتخدم برشا في تونس من خلالك أنت. طيب شفنا شباب أخرين حقيقة ثم محاولات، لكن أنت أول إنسان بداية في الطريقة هذية. وكيفاش كانت التفاعلات؟ كيفاش جاتك الفكرة ساعة من الأول رياض باش أنك تمشي تاخذ المحتوى هذية بالذات وتخدم عليه؟ شفناك حتى بعد في دي بودكاست، وشفناك حتى في بلاتوات إعلامية، لأنك نجحت في طريق تقديمك للمحتوى هذا.
2: اكيد مادام محتوى وصل، مادام وصلت للحاجه هذيك اكيد راهو المحتوى مهم برشا للتوانسه ووصل، والتوانسه الكل تستنفعوا منه، خاطر ما ظهر لي كان فما محتوى خايب وبش يوصل معناها في الحاجات هذيك والنيفو هذاك.
1: الفكره كيفاش بدات؟
2: الفكره شوف ابش نقول لك، ممكن راني انا سير من الاول، انا راني شو على باز راني فوتوغراف وفيديوست مونتاج، وهذاك هو الستيل
1: نتاعي والمجال
2: نتاعي ودوميني وخدمتي زاد، خاطر نعرفوا ساعات يقول لك صانع محتوى راه ماهوش يخدم، راه صناع المحتوى راه عندهم خدمته، ما عنده حياته وعنده كل شيء. فهمت باش نعطيك كيفاش جاتني الفكره. قاعد نخدم في سنتر فورماسيون تاع الحاجات هذوما اللي هي لي فورماسيون بصفه عامه، مثلا
1: تكوين معناها في المجالات الاي اي وال
2: انا نورمالمون نمشي نصور العباد اللي قاعده تقرا، ونطلع البيرو نتاعي روتش تصور وبعد نروح على روحي. انا كي نلقى كور معناها يناسبني، وانا ديجا مغروم معناها شو راهو الغرام اهم من كل شيء.
1: اكيد
2: معناها نجي نشوف راهو الغرام اهم من كل شيء، وهو اللي باش ينجم يوصلك. نجمش تعملها كخدمه، كمش تعملها كخدمه ماكش توصل. فاقعد نمشي نصور، نمشي نقعد نحط بي سي نتاعي معاهم ونقعد نسمع ونقيد وكل شيء. تصور انت انا قعدت على 4 سنين وانا قاعد ناخذ في الفورماسيون،
1: يعني وكانك تتكون انت
2: قاعد نتكون صحيح
1: تستفيد اكثر منهم، خاطر نتصور الفورماسيون دوم عام كمان اشغال قداش من عام؟
2: فما 6 شهور، فما 3 شهور.
1: وانت خذيت الكل الفورماسيون
2: وانا نمشي على 4 سنين. حسيت الحمد لله معني عملت باجاج بي وحبيت ان عفتك اللي سي عبد بدي معناها يعمل باجاج محترم، معناها ما نقولش باجاج كبير اما محترم في الدومين نتاعي. جاتني فرصه مع راديو ويب باش نعطي ديزاستوس بحكم المجال نتاعي انا كفوتوغراف
1: نتاعك التصوير،
2: باش نعطي مثلا ديزاستوس للعباد اللي ما يعرفوش يصوروا، يشدوا تليفون بالمعوج كيفاش يصوروا هكا، كيفاش يصوروا الانسان كيما نقولوا نحن عروسه تحب تبان كادر مزيان.
1: ماكش تحكي عليا خاطر حمزه صفار قال يحكي عليك.
2: لا لا لا صبا. فهمتني؟ نعطيهم مثلا ديزابليكاسيون بلي يعاونوهم معناها باش ينجموا يقدوا التصويره نتاعهم، وما يستحقوش يجيبوا فوتوغراف والا باش يعملوا روتوش صغيره للفوتوغراف للتصوير نتاعهم. بالرسمي لقيت تفاعل كبير في الباج نتاع السيت ويب، حفزني على الاخر باش نجم نخدم وباش نجم نقدم.
1: وقتها طلع النومبر دو فيو خلينا نقولوا
2: صحيح، قعدت نقرا في لي كومونتير معناها كاول مره، معناها قعدت نقرا في لي كومونتير نتاع العباد يستناو في معناها في الروبريك نتاعي وقتاش تعدى باش انا قلت علاش ليه، انا ديجا ماني فوتوغراف، عندي ماتريال، عندي استوديو، عندي كل شيء، علاش ليه معناها ما نجربش. فهمت وين راهو؟ شو انا عندي برشا نحب نعمل صناعه محتوى معناها، اما في الدومين نتاعي مش باش يوصل للعباد برشا. قلت ما نزربش خليني، هو ديجا الكونتينيو هذا هو اللي جاني وحده معناها يعني مش يعني انا اللي اخترته
1: اللي, اللي راهو في رياض دراجي راهو عنده سنين قبل خدم حاجات اخرى كون وتحت الفرصه باش عمل دي فورماسيون معناها صدفه فهذاك علاش لقيناه بك الجوده هذيك المحتوى اللي تقدم فيه اليوم.
2: اكيد اكيد انا ديجا توا منك قاعد نقري معناها نقري في صناعه المحتوى وعندي زاد تلامذه قريت محامين قريت ساده قريت معناها برشا عباد كبار في العمر قريت الأستاذة متاعي اللي هي نقدم لها تحية زادة حاسين
1: خاطر اليوم تمكنت معناها من المجال هذايا وليت تبدع فيه وحتى قبيلة نحكيو في الأوف واللي عيطوا لك معناها في بور دي سبوت والا في حاجات اللي تهم معناها خلينا نقولوا حملات تحسيسيه والا حكينا قبيله على اس او اس
2: اي موجود زاد انا ديما موجود وموجود مع الهلال الاحمر التونسي زاد كيف كيف انا ممبر معاهم ليهم بالميديا وليه بكل شيء معناها ونعاون هذه مش هذه حاجه بيرسونيل معناها لازمنا نعاونوا معناها بخلاف انك صانع محتوى بخلاف أكيد. انك تخدم لازمك تكون وتعاون العباد باللي تنجم بالكونت نتاعك بالنمبر للعباد اللي يتبعوا فيك تستغلهم معناها مساش تستغلهم في الحاجه الباهيه
1: دون لو بون سونس نحكي
2: بالطبيعه تستغلهم في الحاجه الباهيه باش نجم تنفع عباد اخرين الحمد لله خلينا نكمل لك قلت بعد ما قريت كل شيء وسي بون
1: ليه نسمع فيك نسمع مركزه معاك
2: بعد ما كملت قريت وكملت معناها كيما نقولوا نحن لي فورماسيون هذوكم وجاتني الفرصه في السيت ويب وكل شيء ولقيت تفاعل كبير قلت علاش ليه معناها هنا ما نعملش كونتينيو هذه قلت خليني نجرب شديت الكاميرا حطيت والحاجه الباهيه انك تكون صانع محتوى اما الحاجه الباهيه اكثر انك تكون انت اللي تصور انت اللي تمنتج انت اللي تعمل سكريبت
1: وانت اللي تعرف لونجل دو فيزي نتاعك وتعرف معناها التكنيك مو حاضر
2: معناها انا برشا يعني باش نطلع معناها النمبر دو فيو نتاعك
1: خاطر ثم صانعي محتوى اليوم يستعينوا باش يكون يصورهم لكن انت عندك الكونسيبت في مخك
2: صحيح كل
1: وعندك الكادر كيفاش باش يكون وشنو هي لازمك وين تغزر ومن بعد في المونتاج تبدا تركب في الفيل هكا
2: في مخك نفس الكادر نتاعك وكل شيء حطيت صورت الفيديو نتاعي والصدمة جات لهنا معناها الصدمة من يوم غدوة كي هبطت الفيديو وانا نعرف كي قريت معناها في تونس باش تهبط فيديو لازمك ستة متاع العشية مثلا العباد ما تعرفش
1: ثم اوقات صحيح
2: اوقات معينة لازمك تهبط فيهم هبط الفيديو وانا بحكم غدوة الصباح راني نخدم سكرت الفيديو التليفون نتاعي الدوني ورقدت على روحي قمت الصباح كيما اي تونسي
1: قداش من نمبر دو فيتر
2: عمل مليون
1: مليون ما شاء الله
2: عمل مليون راهو في وقتها اما توا وصل 5 ملايين واش
1: معناها العبيد اللي نصور عندها في اي تخدم قدام من عام وما توصلش ما شاء الله كيفي انا بميرسي الحمد لله
2: التليفون مالك ما مسكتش اي معناها فرحه بطبيعه كي الانسان باش يفرح معناها لي الكونتينيو نتاعو مشي الفيديو هذاك كيما نقولوا نحن الكونتينيو مطلوب عند التوانسه نحن وما ننساوش مالك الوقت توا ديجيتال
1: اكيد
2: معناها اي حاجه في خدمتك في قرايتك في كل شيء معناها حتى في نهارك معناها الكل عندنا تليفون فمش انسان أكيد. كبير صغير مامتي عندها تليفون
1: انا اما كيفاش تستعمل التليفون هذاك وتستغله وتصور صحيح. بيه
2: كيما ينجم تستعمله في البيع وينفعك تطلع بيه في معناها في الدومين نتاعك في خدمتك في قرايتك كيما ينجم يحطمك جمله معناها
1: صحيح صحيح بعد المليون نحكي وقتها معناها في الوقت هذيك كيفاش كانت ردة فعلك شنية حسيت كيفاش خذيت الموضوع
2: بتبيع باش نفرح أول حاجة معناها أي إنسان باش يفرح معناها بالكونتينيو نتاعه قلت نزيد نكمل نعمل فيديوهات أخرين ما شاء الله صرت عملت 3 ملايين و4 ملايين و5 وصلت حتى 9 ملايين
1: ما شاء الله
2: معناها في فيديو بركه الحمد لله النمبر طلع وفرحان بالرسمي معناها بروحي كيفاش قدمت كيفاش قديت نعاون زاد عباد اخرين مازالوا كي بداوا توا في الدومين نتاعي عندي برشا عباد معناها بداوا يطلعوا معناها في نفس الكونسيبت اللي نعمل فيه انا يبعثوا لي ميساجات نقول لهم اي كيما نقولوا نحن نديريجيهم لاعمل هكا ما تعملش هكا نحاول نقصر عليهم اثنين معناها كيما نقولوا نحن في تونس صاحب صنعتك عدوك
1: لا صحيح انت عكست القاعده هذه
2: لا هما يعرفوا ديجا حتى كان يتفرجوا يعرفوا معناها انا في تونس كابتن وكاو
1: اكيد
2: هكا وباقي كل
1: تنصح اليوم معناها بحكم التجربه نتاعك اللي هي ما جاتش من فراغ
2: أكيد.
1: بحكم اني اليوم انت مجال اختصاصك التصوير المونتاج مستقبل مخرج نتصور انه اليوم اذا كان بديت بالفيديوهات نتصور نهار اخر الحلمه باش تكبر وباش تزيد لانه الناس ساعات ماشي في بالها اللي يشد التليفون وصور سي بون انا عملت محتوى لا مش هذا مش صحيح ثم تعبر على الفيديوهات هذيك، ثم خدمة، ثم مونتاج، ثم فكرة، ثم كونسيبت كامل زيدا تقف على الشقيقة ورقيقة.
2: نقعد نهارين نهار كامل نصور في فيديو مثلا، خاطر الفيديو ذاك في ليديتا باش ينجم شفت الفيديو اللي تراوه انتوما مثلا موجود وحاضر و...
1: اللي هو مثلا يبدا في دقيقه
2: تفرجوا فيه انتوما مي با حتى 30 ثانيه مثلا تفرج فيه وانت بعد زابي هو الفيديو هذيك وراه ديجا برشا تعب كسكريبت كفكره ساعه اول حاجه كسكريبت كتصوير كمونتاج ككادر فيه برشا معناها خدمه وبرشا تعب
1: اكيد خدمه كبيره. انا رياض قلت لي انت بالاساس انا نصور مغروم بالتصوير، اليوم دخلت زاده حتى بعض التظاهرات الاعلاميه نشوفوك موجود اليوم تخدم زاده من غير ما نسميه وتخدم زاده يعيطوا لك خدمتك الاساسيه هي التصوير، لكن الغرام مازال متواصل، صناعه محتوى مازالت متواصله. شي تقول للشباب اللي اليوم يخمم انه يعمل محتوى خاطر يسخلوه حاجه سهله فما ناس تغزر لها منظور اخر، انت ما تصورش من الاول غزرت لها من جانب مادي، ثم ناس تقول لك انا نحب نولي مشهور على التيك توك ولا على مواقع التواصل الاجتماعي باش هكا ندخل برشا فلوس، اللي هو ثم عباد دخلت تخدم بغرام ماهيش وراها حكايه اخرى.
2: انا ما نقول لهم ما تخممش ابدا تخميم مش نقعدوا نخموا برشا مش نقعدوا نخموا ليه ابدا. ساعات يقول لك ليه انا ما عنديش كاميرا بروفيسيونيل، ما عنديش كيت لومير، ما عنديش ميكرو بروفيسيونيل باش نبدا. ليه
1: هذه ابدا بلي عندك
2: غلطه، ابدا بتليفون حتى كالكولاتريس صور كالكولاتريس فيها كاميرا صور بها ميساج
1: فما حتى المهم تبدا المهم تقصد ربي
2: ابدا المهم انت ممن بروحك ممن بالكونسيبت اللي في راسك اكيد الكونسيبت معناها والفكره انها تكون بوزيتيف مش أكيد نيجاتيف
1: أكيد
2: خاطر كما نقول تنجم راهي في طور وقتنا طور تنجم تتعرف طور مثلا طور نجم نعمل فيديو نتعرف وكل شيء أملي باش تطلع ترند
1: وما تطلعوش ترند بالفضايح ولا بحاجات مخلة
2: أسهل حاجة أنك باش تطلع ترند في تونس
1: صحيح صحيح
2: أما فيش طالع باش طلعت بنا فكرة بنا معناها موضوع هذيك هو
1: هذيك اهم حاجه. ما بعد المحتوى هذايا باش تواصل فيه اش فما جديد؟ نتصور انه الاحلام باش تكبر الفيزيون
2: أكيد
1: باش تكبر باش يولي رياضي
2: مادام مازلنا عايشين اكيد باش نقعدوا نحلموا كل ما نوصلوا للليتاب اللي احنا كنا نحلموا بها نعملوا احلام جدد ونوصلوا كل شيء هذايا معناها اللي ننصح به الناس الكل
1: اكيد
2: بالطبيعه عندنا برشا حاجات جدد ان شاء الله بقدره ربي في حتى في التصوير ان شاء الله عندنا حاجات معناها بيرسونال باش نخدموها للكونتينيو باش يولي معناها داخل فيه الاي اي حكم الاي اي توا معناها ماشي بالكدا ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله. احنا قبيله حكينا على لي زاستوس اعطينا حاجه هكا على الطاير واحنا ماخذينك اشوف الحقيقه ما في بالكش انت
2: يعني
1: نقترح مثلا انا ديما نتبع راهو الحقيقه خاطر الرياض يعطينا حاجات تهم التوانسه والمشغلين التوانسه و نتفرجوا في برشا عرب ومصاروه والكل لكن انا نقول لا رياض اصح خاطر هو تونسي ويعرف
2: فما شو باش نفسر لك حاجه ملك حاجه به على الاخر الكودات تاعنا في تونس باش نعرف الكودات كيف باش نصبوا تيكي ولا كارت
1: باش نصبوا فلوس في التليفون
2: هو الكود اللي نعرفوه معناها
1: حدنا اما راهو الكودات تلك حدود الله
2: الكودات راهو بحر وهذاك علاش انا حطيت الكونتينيو ركزت شويه على الكودات باش العباد تعرف
1: وانت تجربهم قبل ما تعطيهم
2: نجربهم بعد نعطيهم بالطبيعه معناها باش نعطيش حاجه غلط خاطر شو فما عباد برشا عباد يعرفوهم والاقليه اللي ما يعرفوهمش هما المتضرين خاطر الكودات اللي في تونس سلاح ما بين حدين كما نقولوا نحن كما تنجم تنفع بيه كما تنجم تضر بيه
1: صحيح
2: فما كودات تنجم تراقب بهم مثلا انسان اخر وهو ما في بالوش
1: مثلا كي باش تراقب صغيرك هذيك محلاها تتبع ولدك باش يشوف باش يتفرج ثم لو كونترول بارونتال اللي كانت موجوده قبل في دول اوروبيه نذكرها فما مشغلين كانوا منتصبين في تونس معناها يدفعوا لي بارون عليها فلوس باش يراقبوا تليفونات صغيراتهم باش يتفاداوا اي محتوى خايب يتفرجوا فيه
2: لكن كما نعرفوا تو معناها وقتنا تو صعيب على الاخر ووقت معناها البارون البو يخدم والام تخدم وما عادش عندهم وقت للصغير باش يربيه ولا باش يوصلوا كومينيكاسيون ما بين بعضهم باش يحكيوا ووقتنا ما نكتبوش على بعضنا
1: ضيق ضغط كبير
2: موجود توا حاليا زاده نجم نعطيكم ابليكاسيون مثلا تنجم تراقب بها صغيرك
1: اي
2: حتى يبدا تليفونه مسكر يعني تعرف لوكاليزاسيون نتاعو تعرف تنجم تحل الكاميرا هو مع شكون قاعد تنجم تحل الميكرو نتاع تليفونه فاش قاعدين يحكيو وانت ديجا تبدا في خدمتك ومتمان عليه وتعرف تتبع فيه بار ديتاي معناها هو وين ولوكاليزاسيون نتاعو الابليكاسيون هذه راهي موجوده في بلاي ستور اسمها فلاش كيت الابليكاسيون هذه تصبها دو فيرسيون فيها تصب فيرسيون عندك انت وفيرسيون عند ولدك من بعد تمسكيها تقول انت زعما
1: هو ما يفيقش انا نراقب
2: ولدي هو يفيق احنا صغارنا طبعا ما
1: نعرفوا حطها في تليفون ولدي
2: صحيح تمسكيها فما ديجا في تحط فما كود كيير تسكاني الكود كيير نتاع الابليكاسيون اللي في تليفون ولدك ومن بعد يتحلك التليفون وتقعد تحلو انت وقت ما تحب معناها
1: تدخل الابليكاسيون هذيك شنو فاش قاعد يتفرج
2: فاش قاعد يتفرج تنجم تحلو ليكرون نتاعو هو فاش قاعد يحكي وفاش قاعد مع شكون يحكي خاطر مهم جدا انه مع شكون يحكي في الوقت هذا تعرف لوكاليزاسيون نتاعو يقول لك مثلا انا مشيت لبلاصه فلانيه تعرفوا مثلا هو غادي والا لا تنجم وقت اللي هو قاعد مع اصحابه تحل الكاميرا وقت التليفون مسكر ديجا يبدا مسكر تحل الكاميرا وتقعد تتفرج انت مع شكون قاعد تحل حتى الميكرو تسمعهم فاش قاعدين يحكيو هذه ما نتصورش انا حاجه باهيه
1: بالنسبه بالنسبه للصغار باهيه لانه اليوم قاعدين نشوفوا في الشباب نتاعنا ونسمعوا في حاجات الحقيقه ربي بقي الستر على وليداتنا هذاك علاش مهم وهي ديجا موجهه لابليكاسيون في البلاي ستور
2: فلاش كيد اسمها ديجا فلاش كيد
1: للاطفال اما مش للتجسس على عباد اخرين ردوا بالكم
2: مانيش مسؤول على حكيت كيما هكا ديجا
1: لا لا ما نتجسوش على الناس لانه التجسس يعاقب عليه القانون لكن كيما قلنا مراقبه بالنسبه للصغيرات مهمه برشا نحن نستحفظوا على صغيراتنا خاطر اليوم ولاو كلهم بالبورتابلوات وليت وقتنا صعب شويه هذاك علاش ما فيها بس نحلوا عينينا رياض نورتني نخلي لك كلمه لا باش نخليك تعطينا
2: جست نعطيك كود بالنسبه للناس قداش من واحد يقول لك تليفوني رزي تليفوني راهو التكتيل نتاعو بالسيف
1: نفس اللي عندي
2: نفس المشكلة عند الناس كل
1: معاك في الديريكت
2: صحيح علاش كي نقول لك كذا راهو الكودات بحر نجمو نستعملو مثلا تو اللي يسمعوا فينا كل ينجموا يكتبوا نجمة دياس 11-06 دياس
1: نعاودوا نجمة دياس 11-06
2: هذوما في التليفونات في التليفونات سامسونج جست يكتب الكود هذاك وباش تخرج له واجهة الواجهة هذيا هاي كيما قاعدين تشوفوا لهنا دوب نكتب الكود باش تجينا الواجهة هذي باش تجينا واجهة فيها اوف
1: اوف
2: احنا جست باش نبدلوها اون نكليكيو عليها اون
1: نكتيفيوها يعني
2: اي جست نكتيفيوها ونعملوا روديماراج للتليفون نتاعنا وتشوف ديجا
1: يولي اخف بالنسبة للسامسونج اللي عندهم تليفونات
2: سامسونج برك هذا الكود ديجا للسامسونج
1: ماسميش كود اخر للناس الاخرين زويولة اللي كيفنا سيد المخرج حمزة صفار
2: عندنا حاجة عندنا ابليكاسيون مثلا
1: سامعك
2: عندنا ابليكاسيون مثلا للعباد اللي سرقت لهم تليفوناتهم
1: اي مهم
2: ويحب يعرف تليفونه وين مثلا انا خديت تليفون انا كما نقولوا ننصح اي انسان يهبط الابليكاسيون هذا لا قدر الله تليفونه مثلا تسرق ولا باش يحمي روحه ويعرف تليفونه نعرفه توا مثلا باش تعطي باش تلوج على تليفونك صعيب انك باش تلقاه والا يرجع لك على الاقل تنجم تعمل اجتهاد شخصي للحكايه هذه وتنجم تلقى تليفونك راه برشا عباد جربوها وبعثوا لي مساجات وصارت لهم براكاجات وحاجات هكاك وعاود رجع لهم ورجع التليفون الابليكاسيون هذه اسمها كروك كاتشر موجوده زاد على بلاي ستور وغراتوي الابليكاسيون هذه دوب تحلها باش يعطيك مثلا لاي انسان باش يغلط مثلا في شيما مرة بركة يجوز يغلط في شيء ما
1: وبشي كابتر له
2: وجوه ينجم يخلي التليفون ما يتسكرش خاطر أول حاجة يعملها سرق أنه يسكر التليفون هنا ما نجمش تسكر التليفون خاطر الابليكاسيون هذيك موجودة وانت اكتيفيت الابسيون هذي ومن بعد أي غلطة باش يعملها في شيء ما التليفون باش يصوره تليفونك باش يصوره وباش يبعث لك تصويرته في الجيميل نتاعك معناها كي تحل انت جيميل
1: من اي مكان بي سي ولا تليفون اخر تلقاه اكيد
2: الابليكاسيون باش نربطوها بالجيميل نتاعنا واي تصويره باش يبعث لك لوكاليزاسيون نتاعو باش يبعث لك تصويرته معناها مقربه الوجه
1: وتعرف الشخص اللي سرق التليفون
2: هذه حاجه معناها ان شاء الله يهبطوها موجوده في بلاي ستور واسمها كروك كاتشر
1: هاني حطيتها انا الحين كروك كاتشر ليلي قاعدة هو يحكي رياض سيد المخرج وانا قاعدة نجرب مهمة برشا بالحق خاطر تصير برشا بركاجات وبرشا ناس تخسر تليفوناتها فاليوم مهم انه تكون عنا نوعية هذه من الابليكاسيون ونعاونوا بهم شكرا لك رياض نورتني بالحق اليوم وللي تبعوا فيك شنية تحب تقول لهم في الختام
2: نحبكم برشا وان شاء الله ديما تتابعوني وقدة ربي معنا ان شاء الله عنا حاجات جدد. وعليكم
1: مرحبا بيك ونورتنا، وانت زادة كيبدا عندك حاجة ومحتوى جديد ماذا بينا تكون حاضر بحدينا. رياض الدراجي نورتني اليوم في فقرة المؤثر، موصلين معاكم مع اختياراتنا الموسيقية واخر فقراتنا شوية اخر حكاية غنية. لكن طوى نسمعوا نوال غشام، نسمعوا نوال غشام ولا صبر باعي، زوز اصوات حلوة. يلا سيد المخرج نسمعوا نوال غشام.

الغنية كان كتبها بعد وجاعة بليغ حمدي بعد وقوع الطلاق بينه وبين وردة الجزائرية. سألها واحد من الصحفيين عن تفاصيل اللي صار بينها وبين بليغ بعد الطلاق، فردت وردة بعفوية قالت لهم مين هو بليغ؟ مين بليغ؟ وكأنه تجاهلت انها تعرف بليغ ولا كانت تربطها علاقة به. هذيك علاش وقتها كيسمع الكلام هذي وتصريحها ردت فعله كانت من خلال الكلمات اللي بعد ما نزلت التصريح متاعها عليه كالصاعقة، وحزن برشا ووقت أب، فشد القلم متاعه وبدأ يكتب وبدأ يحكي على قصة الحب اللي كان يا مكان الحب مالي بتنا، وغنيتها الفنانة السورية ميد الحناوي عام 1980، وكانت من أنجح الأغاني بعد ما تولى الموسيقار عمار الشريعي توزيعها وإنتاجها الغنية هذية، وكانت تحمل أبيات قوية في العتاب كيما نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان. نختم بها حصتنا لليوم في يحلو المساء الويكاند. شكرا لك حمزة صفار لرفقتنا، شكرا لكريم مدب اللي كان معنا أيضا في الإخراج، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، ملك اليزيد من أمام ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية. نقولكم ليلتكم زينة وليلتكم حب في لمان.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة مستمعين الكرام من قسم الأخبار. تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرح. الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم تنظم يوم السبت 10 أكتوبر من الساعة 9 صباحا وإلى 1 بعد الظهر تظاهرات متزامنة مفتوحة للعموم بالحي الأولمبي بالمنزه 1 بتونس، وفي ساحة الفنون بالمنستير وشارع الهادي شاكر بصفاقس. يأتي ذلك لتمكين المواطنين من المعلومة الصحية حول هذا المرض والتواصل المباشر مع الأطباء ومختلف المتدخلين في أجواء مفتوحة وتفاعلية. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالضاحية الشمالية لتونس بداية من الساعة 1 صباح الثلاثاء 6 أكتوبر بعدد من مناطق الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، ومن المنتظر أن تستأنف عملية التزويد بالمياه تدريجيا يوم الأربعاء 7 أكتوبر بداية من الساعة 1 بعد الظهر وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

0: أخبار العالم. في غزة 9 شهداء و18 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الصهيوني على القطاع. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يفيد خلال لقائه سفراء دول أجنبية باستعداد إيران للتوصل إلى حل مشرف إذا اختارت الولايات المتحدة المسار الدبلوماسي، وكذلك استعدادها للحرب إذا ما اختارت أمريكا الحرب. وفرنسا تستعد ليوم آخر من الاحتجاجات الكبيرة بعد غد الثلاثاء، مع دعوة ممثلي الطلاب إلى تنظيم مظاهرات على مستوى البلاد. ووزير التربية الفرنسي يعلن إغلاق مئات المدارس الثانوية. كان هذا موجز أخبار 8 مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، مع الكاتبة نجاح عز الدين ودكتور فتحي فارس. نجاح، أهلا بمريقل وهذا الكتاب الجديد.
2: أهلا ومرحبا وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا لكم على هذا البرنامج.
1: مريقلة المهم أنت.
2: مريقلة شوي شوي.
1: أي دكتور.
3: شكرا أستاذنا العزيز، شكرا على هذا الحوار الذي ما فتئ يطور تجربة السرد في تونس. شكرا لك وتحية إلى مستمعي الإذاعة.
1: أهلا وسهلا بك، تحية. طبعا موضوع هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، كيف يمكن نجاح عز الدين أن تحضن القصة القصيرة اليوم؟ أولا هموم هذه الذات، الذات في ظل هذه المتحولات، التحولات التي نعرفها في حياة الإنسان، سرعة الإيقاع، سرعة الزمن، الهموم اليومية الاجتماعية الاقتصادية غيرها. نعم،
2: الذات لا تنفصل عن هذا الموضوع كما يقال، والذات تتأثر يعني بطبيعة الحال بما هو حولها، وكلما ضاقت الحياة بالذات كلما انفجرت حروفا وكلمات. وأنا بطبيعة الحال أتأثر بهذا الواقع، أتأثر بما يحصل في هذا العالم، والكاتب في حد يعني هو على قدر من الحساسية التي تجعله أكثر تأثرا بما يدور حوله. نحن الآن نعيش في عالم يكاد يكون عالم يعني من الفوضى، من الانقلابات في مستوى الأفكار. في النهاية نحن لا يمكن أن لا نقول شيء عن هذا الواقع.
1: نعم، هذا الواقع يعني كما قلنا، لكن القصة القصيرة دكتور ولها ضوابط وشروط فنية، كيف يمكن في ظل كل هذا أن تحضن إذن هذه الذات؟
3: شكرا أستاذ لهذا السؤال الوجيه، مهم جدا أن نتحدث عن هذه الصلة المتينة بين القصة القصيرة أدبا وبين هموم الإنسان وهموم الذات. في تقديري لا يمكن أن نفكر في هذه المسألة إلا في ظل يعني وعي مزدوج، من جهة وعي فني يرتبط بخصائص القصة القصيرة، ومن جهة ثانية طبيعة هذه التجربة الإنسانية وكيفية التعبير عنها. مسألة الذات وهموم الذات في الحقيقة كما أشارت الأستاذة منذ حين لا تنفصل عن هموم الإنسان، لأنه في النهاية هذه الذات ليست إلا فرد يعبر بتجربته الخاصة عن عمق إنساني واسع. القصة القصيرة ليست في الحقيقة قصة مقتضبة فقط، هي في الحقيقة لحظة مكثفة لتجربة إنسانية عميقة جدا. من هذه الزاوية أرى أن البعد الإنساني والبعد الذاتي تحضنهما القصة القصيرة من خلال هذه القدرة على تكثيف التجربة الإنسانية والتعبير عنها.
1: هذا مهم. انطلاقا طبعا من مجموعة قصصية كوخ من لبن النساء وأشياء أخرى، هذه المجموعة القصصية يعني صورت فيها يعني هموم المرأة، أعتقد يعني نساء عازبات، الفقد، ضيق الحياة، هشاشة إذن الإنسان إذن انطلاقا من ذلك، وهذه القوة الخفية أيضا التي تجمع أو هي تقود الإنسانية إلى هذا الملاذ الأخير. نعم،
2: كوخ من لبن النساء، كوخ من لبن النساء أو مريقل التي أصدرتها أخيرا، هي تقريب تطرح دائما، خليني نقول تطرح دائما قضايا أو خلينا نقول هموم إنسانية يعيشها المجتمع ككل، لا فقط المرأة. وتحدثت عن المرأة في وضعيات مختلفة، في كوخ من لبن النساء ممكن تناولت المرأة العاملة الكادحة وما تعانيه من صعوبات طبعا تحدثت أيضا عن هذه المرأة المثقفة، أعدت أيضا الحديث عن المرأة من جوانب أخرى، في جزئيات، في تفاصيل، لأني أنا يعني أقتنص التفاصيل وأنسج من خلالها هموم المرأة وهموم الإنسان. في العلاقة بين كوخ ملة بالنساء ومريقل هي امتداد في الحقيقة، هو استمرارية، يعني دائما أنا مهوسة أو يعني في حالة انشغال تام بالقضايا الإنسانية بالتحديد، لا فقط المرأة. إذن مريقل من خلال طبعا هذا العنوان، خلينا نتحدث عامة أنه أيضا لا شيء مريقل في هذه الحياة، ولكن نقولها دائما، بالتالي كل شيء يدعو إلى أن يعني ننبش فيه.
1: نعم، قبل أن نمر إلى هذا الكتاب، القصة القصيرة إذن يختلف عن الرواية، يختلف
2: أكيد.
1: إذن عن
2: أكيد.
1: فنون أخرى، ربما ضيق المساحة، اعتماد على شخصية ربما رئيسية، على حدث واحد، على أمكنة إذن دقيقة. هل يعني يكون هذا الانضباط يعني الشكلي مساعدا أم معرقلا لتناول إذن هموم الذات وهموم الإنسان؟ نفس السؤال سأودي لك دكتور. نعم،
2: القصة القصيرة هي أولا ساعة جنس راهو مستقل عن الرواية
1: طبعا. هذا
2: نعم.
1: هذا
2: وإذا كانت الرواية كما نقولوا احنا الملوخية معناتها تغلى في وقتها وتاخذ زمن، يعني مساحة، تاخذ زمن، تاخذ تشظي للشخصيات، القصة القصيرة هي لحظة حابرة. يقول يوسف إدريس هي تلك الرصاصة التي يعني قد تصيب وقد لا تصيب، والتي تمر في سرعة في سرعة هذه الرصاصة. القصة القصيرة أنا أجد نفسي أنه اهتم كثيرا، قلت بالجزئيات التي منها تنبثق منها كل الأحداث في الحقيقة، لأنه مشهد بسيط يمكن أنه تحدث أو خلينا نقول تنجر عنه تفاعلات، تبعات، والتبعات هذه هي التي تخلق العالم ما حولها. حين نتحدث مثلا عن شيخ في الأقصوصة، أكيد أنه نحن نتتبع أب لأسرة كان فاعلا في الوجود وفي لحظة زمنية معينة كأن المجتمع يهمشه. في الرواية مثلا لماذا، أو أنا لا أقيم مقارنة بين الرواية والأقصوصة، ولكن نحب نقول أنه ربما أنا حتى الآن متمسكة بهذا الجنس لأني أجد فيه ربما الملاذ للتعبير عن أشياء دقيقة، وأنا يعني بطبعي دقيقة الملاحظة.
1: ممتاز النجاح دكتور. نفس الأمر،
3: شكرا. تقديري أن لكل من الرواية والقصة القصيرة أدواتها في التعبير عن هذه الشواغل الإنسانية والشواغل الذاتية، ولكل جنس من هذين الجلسين السرديين لكل منهما يعني أشكال تعبير خاصة. في القصة القصيرة هي مقتضبة، لذلك هي تبحث عن لحظة ما تقتنصها وتكبرها، وبذلك هي تركز على مثلا تأخذ موقف بعينه في انتظار مثلا هذه اللحظة الواعية لهذا طبيب العيون، تقتنص النجاح هذه اللحظة، لحظة الوعي، وتكبرها لتعبر عن عمق يعني عمق الحيرة، عمق قلق هذا الرجل، وهو يعني ينجز عملية لهذا الرجل الذي تحيل عليه يوما ما. إذن قدرة في تقديري الخاص أنا أقدر أن كتابة القصة القصيرة في الحقيقة أحيانا أصعب بكثير من الرواية، لأن الرواية لها متسعة منتها مساحة واسعة يمكن أن تحاصر فيها القضية من جوانبها المختلفة، ولكن قدرة الكاتب القصة القصيرة تكمن في يعني كيف أو متى يقتنص هذه اللحظة ويوسعها ويبائرها ليجعل منها فعلا يعني معبرا عن تجربة إنسانية عميقة.
1: نعم، هذه القضايا وغيرها يعني تذكر أنه محمد عرس المدفي في نادي القصة، وأنت عضوة في نادي القصة نجاح، يعني كان يدقق إذن في مثل هذه المسائل وكيفية إذن تناول القصة القصيرة إذن لمواضيع دون غيرها، لأن القصة القصيرة إذن كما قال دكتور إذن فتحي فارس إن تحتاج إذن إلى مشاهد معينة يحسن الكاتب إذن التقاطها في مفصل معين في زمن معين في مكان مخصوص مع شخصية مخصوصة أو زاوية ضيقة ربما تختلف عن تلك الزاوية الواسعة التي يمكن أن تتناولها. إذن هذه إذن الرواية نجاح.
2: في بعض المرات هناك شيء داخلي يطلب منك أنك تكتب في هذا الموضوع أو أنك يعني تتوقف عند هذا المشهد. قد أكون في حافلة، قد أكون في مقهى، قد أكون في، ولكن ليس بالضرورة أنه كاتب القصة يبقى يستيقظ صباحا وله مشروع يعني هكا فكرة عامة وتبدأ في الاسترسال في الكتابة. قد تكتب رؤوس أقلام منها
1: طبعا
2: وتعود إليها فيما بعد لتتوسع فيها، لأنك أنت تنطلق صحيح من الواقع، لأنه في النهاية الكتابة كلها رو تنطلق من الواقع، يعني حتى الخيالية تنطلق من، يعني حتى الخرافية خلينا الأسطورية في النهاية. القصة القصيرة ماذا أفعل؟ أنه قلت فما حاجة داخلية تأخذك إلى هذا المشهد، أو مثلا بورتري تاع شخص معين، قل قائل ماذا نفعل ب معناتها صورة شخصية لشخص أو يعني توقف عنده، ولكن في النهاية الملامح في حد ذاتها يمكن أن تخفي وراءها معاناة، يمكن أن تخفي وراءها رؤية فكر، يمكن أن تذكر، يمكن تتذكرك، يمكن أنها تحمل ذاكرة، يمكن أنه قلت في النهاية القصة القصيرة فيها متعة معينة قد نجدها أيضا في الرواية بالعكس. والقارئ ثم فرق، أنا نحب نتحدث على نقطة معينة، أنه القارئ الآن عصر الرواية يحب الرواية لأنه بالنسبة لي يحب يبقى في زمن مسترسل ويكمل الرواية الآخر، هذه هي كأنها تقطع ليه القصة، هذا يقرأ الأقصوصة فما هذا يعني في النهاية، وحتى يعيد من جديد. يعني ممكن في بعض المرات ما الذي يداوي نشاط مداوية نشاط القارئ يقول الجاحظ.
1: نعم.
2: كيف نداوي نشاط القارئ بهذا بجمالية معين، يعني الصعوبة هنا تكمن صعوبة القصة، كيف تشد المتلقي إليها رغم قصرها
1: في زمن قصير كما قال الدكتور فتحي،
2: في زمن قصير جدا، ومن يقرأ القصة القصيرة ينشد إليها ويصبح قارئ متمرس لهذه الأقصوص. ولكن أغلبية نقوله صادقين وواضحين أنه هناك شغف بالرواية لأنه لم يتمكن بعد، لأنه في النهاية يجب يكون عنده قدرات القارئ، عنده قدرات ذهنية فكرية لتقبل شيء ما، عنده زادة معرفة معينة بكتابة الأقصوص. نحن اليوم يعني نخلط بين الأقصوص وبين الرواية.
1: هذا السؤال سيقودني إذن إلى دكتور فتحي فارس، هل أنت مع هذا الرأي القائل أنه الكاتب اليوم لابد أن ينضبط لتقنيات كتابة القصة القصيرة، أم أن هذه القصة في حد ذاتها كما فعلت الرواية لابد أن تنفتح على فنون أخرى، نصوص أخرى، تقنيات جديدة تجعل هذا النص القصصي نصا أيضا حيا حركيا يتفاعل أيضا مع هموم الإنسان حتى تفعل القصة القصيرة ما تفعله الرواية في كونها إذن هي طاغية اليوم على المشهد القرائي. دعنا نقول
3: شكرا للسؤال، إذن مهم جدا أن ننظر في هذه المسألة، لأنه أحيانا حتى في يعني لجان التحكيم أحيانا كثيرة خاصة بالنسبة إلى الأقصوصة تجد نوعا من التمترس وراء إذن هذه الأشكال القصصية أو هذه الضوابط القصصية الأجنسية بالتحديد. في الحقيقة ما من نص شعري أستاذ عيسى، يعني هل تلزمني أن أكتب في العمود أو في الحر؟ التزمني أن أكتب في هذا أو في... لا، إذن هي لأنه هي حالة تعبيرية، هذه الحالة التعبيرية كما كانت تذكر الأستاذ نجاح يمكن أن يعني يمكن أن تقدمها أنت في حدود معينة ويمكن أن توسعها فتقدمها في شكل رواية. أعود إلى مسألة القصة القصيرة ومدى الانضباط أو التحرر، أنا في تقديري لم يعد إلا إذا أردنا أن نقضي على هذا الجنس، ما خلى ذلك فكل الأجناس تحتاج إلى أن تتطور وإلى أن تنفتح حتى تستمر هي في الحياة. والواقع في الحقيقة هو أمامنا شاهد اليوم، يعني نحن نلاحظ أن التجربة حتى في تونس بين تجربة عز الدين المدني وبين تجربة نجاح هنالك حالة كبيرة من التطور بين يعني القصة القصيرة في السبعينات والثمانينيات كما كنت تتحدث عن العروسي المطوي والقصة القصيرة اليوم. كانت القصة القصيرة تركز على النقد اللاذع المباشر الكريك، الآن بالعكس هنالك تحول كبير باتجاه الخيال وتوسيع هذه التجربة على نحو أيضا انفتح على الكثير من الفنون. ربما نعود إلى ذلك مع مريق اللي نجاح بعد حين.
1: نعم مريق قبل مريق مع نجاح الزين، يعني اليوم يعني الأداب العالمية وحتى طبعا الأداب العربي الأداب التونسي عاد إلى الذات. لماذا العودة الآن إذن إلى هذه الذات ونرى في الحقيقة استفادة الرواية من فن اليوميات، من فن السيرة الذاتية، من فن المذكرات، من الرسالة، فن الرسالة تطويحها في حد ذاتها، هذا من جهة، واستفادة حتى قصة قصيرة إذن من هذه الفنون، وانتشار من جهة ثانية ما يعرف اليوم بفن اليوميات، وكذلك باعتبار إذن والمذكرات والسيرة الذاتية والنص الرسالي أو الرسالة الأدبية باعتبار إذن أنه فيه يعني تكثيف من التخيل الذاتي أو حضور الذات وهمومها، يعني في ظل إذن هذه العولمة وتغيير الآلة ومشابه ذلك تراجع الذات، حان الوقت لهذه الاستفاقة، استفاقة ربما الوعي بها. نعم
2: الحديث عن الذات في الرواية، الرواية أو القصة السرد، خلينا نتحدثوا اليوميات السرد، عن اليوميات اللي هي السيرة الذاتية، الرواية حتى الشعر والقصة القصيرة، التعبير الذاتي قولوله، الخواطر، لا أدري يعني كلها السرد، أشكال كل أشكال السرد كلها. أنا سأقول هذا الإقرار أو هذا البوح هي كلها تنطلق ساعة من الذات، وكلها تتحدث أو أنها تتخيل في أشياء في علاقة وطيدة بالذات، والكلها تخفي الذات في كتاباتها. فما شكون يقول رواية ذاتية، رواية السيرة الذاتية، فما شكون يقول وقد يتهرب لأنه في النهاية فما خوف، فما خجل أنه يحب مازال فما موانع اجتماعية، وإلا باش ما يقولش
1: اللي أنا هذا مسلط على المرأة
2: بالضبط اللي نتحدث فيه على ذاتي وغيره وغيره. أنا نقول الخطاب الذاتي علاش نحن موجود بكثرة وحتى ولدت تسد جوائز للسيرة الذاتية، السيرة الذاتية العالمية، خاصة أنه مثلا في التقريب في أمريكا ولا الجنوبية أو في اللاتينية في فرنسا، معناتها سير أني أغنو وغير هذيك في فرنسا وغير وحتى في الأدب الأمريكي. معناتها شوف علاش الرجوع للذات، احنا يظهر لي نقول المفروض يكون العكس، يلزمنا نرجع للذات، معناتها نحن نعيش نوع من التحولات اللي هي سريعة ومتسلسلة.
1: هذه ذات اليوم تعيش قلق،
2: تعيش القلق، تعيش ثم ذات قاعدة تمحى، ثم
1: تعيش انتظار.
2: أي الذات هي انتماء، أنه أنت تعاود تتحدث على ذاتك لأنك أنت تعاود تبني في انتمائك إلى هويتك، عودة إلى معناتها، لأنه الإنسان كي يتذكر يرجع يتذكر هذا التاريخ اللي هو كان معناتها مقدر، كان ربما فاعل في حياته. إذا نحن اللي نعيش فيه توا من اللي صاير في يعني ما يقع في العالم الغربي من اضطهادات، من اختراق لحقوق الإنسان،
1: يعني
2: وهذه الحروب، يعني الملاذ هو فين؟ هو أنك ترجع إلى ذاتك، أفضل بكثير من أنك الحقيقة تهوم في سماء مثلا الكتابات اللي قاعدة توا تمشي للجريمة وتمشي للعنف وللرعب والغيرة، النوع من الهروب. إذن بالعكس ما ألذ العودة إلى ذاتك.
1: شكرا لك. إذن قبل أن نمر إذن فيما بعد مع الدكتور فتحي فارس لتقديم إذن هذا الكتاب، نستمع إلى هذه الأغنية من اقتراحك، ونستمع إذن إلى مقطع من كتاب مريقل مع الصديقة ملك طاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد. تسمر الطبيب على الكرسي، لم يبرحه منذ ساعة، ظل ساهما منتظرا. التف جسمه في مئزر أخضر متفقدا بين الفينة والأخرى ساعته اليدوية كمن ينتظر موعدا مهما. لا أحد ممن كان حوله يدرك سر اهتمامه الخاص بذاك المريض. لقد تعرف عليه منذ اللحظة الأولى التي خطت فيها قدماه عتبة هذا المستشفى العمومي، متوكئا على عصا غليظة يرافقه شاب. جاء الشيخ لإجراء تدخل طبي. بذل الطبيب قصارى جهده معيدا النور لعينه اليمنى بعد أن فقد الأمل في اليسرى. ظل يراقبه وهو في غيبوبة التبنيش باهتمام خاص. في هذا المستشفى العمومي يتطوع الطبيب لعلاج مرضاه كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في يوم مفتوح مجاني. أعلني أكفر عن ذنب قديم ظل يؤرقني وما زال يعكر صفو حياتي. هكذا كان يردد هذه العبارات كلما اختلى بنفسه. ما يزال الطبيب متسمرا جامدا كجدار ينتظر أن يفيق هذا المريض، مثبتا عليه عين ذاكرته، وقد تجسد أمامه ذلك المشهد البعيد في حضور سافر طاغ لا تنفك الذكرى تحاصره. تعود به إلى يوم باع أطنان الدلاع وقبض الثمن وتخلص من الشاحنة القديمة دون أن يدفع لصاحبها ثمن مقتنى، ولا هو أرجع إليه الشاحنة. يخنقه إحساس مر عليه أكثر من 3 عقود أبى إلا أن ينغص عليه نجاحاته الطبية. هو الآن من أشهر أطباء البلاد، تراهن عليه المصحات الخاصة وتتنافس من أجل أن تفوز بخبرته وكفاءته في جراحة العيون. ترصد الطبيب ساعته اليدوية مرة ثانية ثم تمتم: لم يبقى غير دقائق معدودات، سيتعرف علي حتما بعد أن أنزع الضمادة عن عينه. تفرس في وجهه وقد اكتظت فيه غضون تروي 1000 قصة وقصة. خاطبه وهو يحاول أن يتخلص من عقدة في لسانه: أتدري أنك صاحب فضل علي؟ أتذكر لما كنت أدرس في سنة الأولى بكلية الطب في يوم من أيام صيف أواسط الثمانينات؟ يومها قصدت أحد سواني الدلاع بتلك الأرياف الفلاحية النائية في إحدى ولايات الوسط الغربي بتونس، باحثاً عمن يبيعني كميات منها. كنت على يقين أن لا أحد سيجازف ويبيعني بمقابل مؤجل. ثم صادفتك، سألتك عن ثمن الطن الواحد، وتوسلت إليك أن تؤجر لي شاحنتك القديمة، وأنا أكرر عبارة أرجوك إني طالب علم، وقبلت، وكنت في كل مرة أنقص الثمن فترضى دون تردد. إني أتذكر ذلك الحوار الذي دار بيننا بكل تفاصيله. كنت ملحاحا وعنيدا، وكنت لينا وعفيفا. بدرتك بالقول: أرجوك إني طالب علم لا مال عندي ولست تاجرا، ليكن مقابل الطن الواحد 7 دنانير، وأجبتني موافقا: ليكن ما تريد، ابدأ بملء الشاحنة. من كتاب مريغل نجاح عز الدين. حدائق السرد.
1: بس ما لازال نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة هو هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية. مجموعة جديدة للكاتبة التونسية نجاح عز الدين مريغل، وسبق أن أصدرت إذن مجموعة سابقة إذن مهمة: كوخ من لبني، النساء وأشياء أخرى. وطبعا هذه المجموعة منشورة في مصر في دار فاصلة للنشر والتوزيع. دكتور فتحي فارس، نطلب منك بكل محبة تقديم إذن هذا الكتاب.
2: بكل الود الذي قدمت.
1: نعم.
2: هذه المجموعة القصصية هي للأستاذة نجاح عز الدين، كما كنت تشير، إذن هي ثانية بعد نصها كوخ من لبن النساء، وهذا النص القصصي هو في 12 قصوصة قصيرة.
1: نعم.
2: هذه الأقاصيص جمعت تحت عنوان مريكل، وتطرح في تقديري الخاص، أنا إذن سننطلق مما هو عام أستاذ عيسى، ثم بعد ذلك يمكن أن نغوص في بعض هذه التفاصيل. في تقديري هذا النص مهم في ثلاث نقاط.
1: نعم.
2: كبرى. النقطة الأولى أنه يحتفي بالحياة حتى نظل في، ثانيا أنه يحيي القلوب، ثالثا وهذا أيضا أهم مهم أنه يزيد في العقل، وسأحاول أن أفسر هذه المسائل الثلاثة. لماذا؟ لأن في كل هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة هي تعالج قضية معينة، تنوع في هذه القضايا المتعلقة بالحياة. ولكن لماذا تحتفي؟ أقول لأن لا تعالج هذه القضايا من باب معناتها عرضها فقط، وإنما هي حريصة جدا على أن يصبح العالم كما قالت منذ حين مريكل. كيف نغير هذا العالم؟ كيف ننتقل به ليصبح من لحظة ما قبل الكتاب؟ إذا كل كاتب في الحقيقة يحمل هذا الهاجس وهذا الشاغل في وهو يشرع في الكتابة، وهو كيف لي أن أضع لبنة في تغيير هذا الواقع نحو الأحسن فيكون هذا العالم مريكل به. هذه الأقاصيص في مستوى ثاني قلت هي تحيي القلوب. لماذا؟ لأنها تطرح قضايا أيضا قريبة من الإنسان، وهي كما عنونت أنت للبرنامج هي قضايا الذات وقضايا الإنسان أيضا. من هذه الزاوية هي تعطف هذه القلوب على جملة من النماذج البشرية التي اختارت أن تكتب من خلالها، سعدية وحورية وبالقاسم وعبد الرحمن إلى آخره. هي شخصيات في الحقيقة تتحرك معنا وتعيش معنا وتمشي معنا وتناقش معنا هموم الثقافة، تدخل معنا هنا وهناك إلى آخره. وقلت هذه النماذج حية فعلا، وهذا المهم. لذلك قلت هي تعطف هذه القلوب على هذه القضايا.
1: ممتاز.
2: لماذا فقط أني بالنقطة الثالثة، لماذا هي تزيد العقل؟ لأن نجاح عز الدين، وهذا في تقديري أيضا مما يميز هذا النص، أنها لا تعرض هذه القضايا عرضا محايدا كلا موقع لها من الواقع، لا، هي تعرضها، ولكن تعرضها برؤية، تعرضها وخلفية النص حاضرة منذ حين، حينما كنت تتحدث عن الذات وذات مثلا. الآن إذا تحدثنا عن ذات نجاة عز الدين هنا، هي حاضرة هنا، حاضرة في لغتها، حاضرة في اختيار معناتها القضايا التي طرحتها، ولكن حاضرة وبشكل قوي في الرؤية التي توجه هذه الأقاصيص جميعا.
1: ذات نجاة عز الدين ككاتبة
2: طبعا.
1: نعم. هذا ما نجاح عنوان المجموعة أيضا مريكل، طبعا هذا عنوان جامع للكتاب ككل. وهناك كما قال الدكتور، يعني دكتور فتحي، طبعا عناوين داخلية مختلفة عن الموضوع الخارجي، في حديقة الحي، أطباق النزع الأخير، غيرها من العناوين الموجودة. إذا في العادة نجاح، يعني بعض الكتاب يختارون عنوانا من العناوين الموجودة داخل الكتاب، وأنت طبعا في العناوين الداخلية نجد في حديقة الحي، رفيف الروح، بائع الوهم، غيرها من العناوين، لكنك اخترتي عنوانا من خارج هذه العناوين، واخترتي أيضا لفظة تونسية متداولة دائما حتى في عباراتنا اليومية، مريكل.
3: مريكل
1: تونس ديما مريكل،
3: ديما مريكلين احنا الحقيقة، ونحب نكونوا مريكلين. وكلمة مريكل مانتا في تونس تتقال في كل بقعة، حتى يبدأ مش مريكل يقول لك مريكل مانتا،
1: حتى في البرنامج استعملناها، نحن
3: استعملناها مانتا، حبيتها كلمة تونسية. يعني أردت أني أضع هذا العنوان أولا لأنه عنوان متداول جدا في تونس، ثانيا في علاقة تباين المعنى وتضاربه مع ما في المجموعة من من من, من قضايا مطروحة، لأنه في النهاية أنا أتحدث عن أشياء ليست مريقلة. إذا كان نحب نتحدث، أنا تناول ثلاثة أشياء في الكتاب هذا، هذا صادر عن ثالث حاجة قبل ما نتحدث عن المضمون، أني اخترت هذا العنوان لأني أنا ساعة أصدرته في مصر، وكلمة مريقل أنا اكتشفت أن هناك من الخليج وحتى مصر الأكثر كلمة سمعوا بها حين من الذين زاروا تونس هو كلمة مريقل، يعني يعرف كلمة مريقل. ممكن زاد هذا السبب يخليه يقف عند هذا الكتاب. أولا أعود إلى أنه مريقل، لماذا أنت قلت في الغلاف إذا كان نشوفه سنجد أن هناك مقهى، كل ما فيها هذه المقهى مريقل، معناتها الكراسي فارغة، الناس معناتها فما من الجنسين، وفما هذا الرجل الذي ينظر إلى هذا العالم. به قلت لأني تحدثت على المهمشي، ثم فئة في تونس مهمشة، فئة في العالم الكل هي مهمشة، يمكن نتحدث على كل شيء إلا هم، اللي هي فئة الشيوخ مثلا. تحدثت على جوانب أخرى كما قال منذ حين الدكتور فتحي فارس عن قيمة الحياة، هذه القط اللي مثلا الحيوان في علاقته بالإنسان كيف يصنع السعادة للمحيطين حوله. أيضا في هذا الكتاب فما علاقة المثقف، فما واقع الثقافة في تونس مش مريق.
1: سنعود إلى الثقافة،
3: يعني نتحدث عليش مريق. أنا عامة أكيد نعم. أنا لن أدخل في التفاصيل، ولكن أشياء كثيرة هي غير مريق.
1: سنكتشف فيما بعد ونحن نقرأ هذا الكتاب هل أنه استعمال كلمة مريقل ورد في صيغة استفهامية في جملة استفهامية، أم في استعمال تعجب، أم هي خبر لمبتدأ غائب، غيرها من التأويلات والانتظارات من هذا الكتاب، لأن الكتاب مغري في الحقيقة وهو يقدم لنا إذن تجارب. سنبدأ بتجربتي الذات، ذات الكاتبة تضمنها للشك، وهذا عادي جدا في حديثها عن النساء عندما تتحدث نجاح عن سعدية وعن حورية وعن الشيوخ وعن ذلك، فهناك ذاكرة وهناك واقع تتحرك منه ومن خلاله إلى نجاح عز الدين، عن صورة المرأة والشخصية المهمشة التي صورتها نجاح عز الدين في هذا الكتاب. دكتور فتحي فارس، نعم،
2: يعني مسألة محورية في الحقيقة في هذا النص، لأن ما كتبت نجاح في هذا النص وعلى امتداد هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة هنالك استعادة وهنالك هذه الذاكرة كما كنت تشير تشتغل في كل هذا، فهي لا شك تكتب من خلال تجربتها. حتى لا يفهم المستمع، يعني لا نقصد تجربتها أنها عاشت هذه التجارب، وإنما أنها يعني كتبت عن تجارب إنسانية، بعضها تلاحظه، بعضها عاشته، بعضها عايشته، بعضها قرأت عن بعضها سمعت إلى آخره. يعني هنالك مادة خام، هذه العجينة السردية التي يعني علكتها الأستاذة نجاح بنجاح أقول إذن، وعبرت من خلالها عن هموم ومشاغل مجموعة كبيرة من الفئات الاجتماعية.
1: وهذا من وظيفة الكاتب على ذلك دكتور نجاح، وظيفة الكاتب هو التقاط بعض النماذج الاجتماعية الموجودة في المجتمع وخاصة الشخصيات المهمشة، ووظيفة الكاتب أنه يلتقطها، هؤلاء الشيوخ هؤلاء النساء كنت قريبة منهن انطلاقا من الحكاية ربما الذاكرة أو حكاية الواقع.
3: أنا في الحقيقة لم أكتب من عدم، يعني لم أكتب في الحقيقة من عدم، أكيد أني هذا الشيخ رأيته أو وقع من أو هناك من تحدث عنه، وحين تحدث عنه أكيد ليس بهذه الطريقة، أكيد أنه ذكر حادثة بسيطة
1: طبعا،
3: ولكن أنا تطورت هذه الحادثة بخيالي طبعا،
1: صياغة أخرى نعم.
3: أيضا في الحديث عن هذه المرأة المتعلقة بالقط، يمكن تكون أمي، هي أمي أمي في وجه من وجوه طبعا،
1: وحوريات نجم تكون جدتك. نعم
3: بالضبط. وهذا الشيخ الذي أيضا اللي أصابه الزهايمر، إحنا ذي معناتها أيضا فئة أخرى، كيف يعني في علاقته بزوجته وهذه المرارة اللي كانت تتحدث عن زوجها. أيضا هذا الشيخ الآخر الذي كان مساندا لطالب العلم، والذي هذا الطالب الذي أراد أن يغفر له ذنبا، ولكن في الأخير يكتشف أنه لا يتذكره. يعني فما معاناة وراء هذه المشاهد التي التقطتها طبعا ديما نقوله فما معين واقعي، ولكن البناء، هذا البناء الذي اخترته، هذه التقنيات التي استعملتها في هذه الكتابة لا أتحدث عنها أنا، ولكن على الأقل كنت مصرة على أني أكتب بطريقة معينة هذه القصص. في النهاية هواجسي لم تتوقف عند هؤلاء فقط، أيضا المرأة في جوانب أخرى، المرأة التي تتزوج المثقف وعلاقتها بهذا المثقف، المرأة العزباء، ليس بمعنى العزباء الاجتماعي التي اغتصبت، هذه التي كانت تتفق معناتها مع شخص معين في أفكاره، ولكن تكتشف معناتها وهي خيبة المسعى أنه ثم التناقض بين ما يقوله هذا المثقف وما يفعله. ثم أشياء كثيرة أخرى تحدثت عنها هي غير مريكلا، ولكن نتمنى أن تكون مريقلة في يوم ما.
1: وهذا ما قلناه، نحن قلنا هل هو في صيغة جملة استفهامية أم تعجب أم جملة خبرية أم خلاف ذلك. نأتي لقضية أخرى مهمة حاضرة في هذا الكتاب دكتور فتحي فارس، وهو فيما يتعلق بهموم الإنسان، القضية الفلسطينية.
2: شكرا.
1: ونحن طبعا نعيش الآن
3: قضية إنسانية
1: بالأمس منذ سنة 48 عام النكبة ومثلتها من سنوات 67 و73، واليوم اليوم اليوم ما تعيشه غزة وكامل الأراضي الفلسطينية من حضور ذن لهذه القضية وحضور ذن للإنسان المتألم الحزين المتشظي المتألم الذي يعيش اليتم والحزن.
2: مريقل إذن اهتمت بهذه القضية. أنا كنت في بداية تقديمي وتحدث عن رؤية، قلت أن ميزة هذا النص أو هذه النصوص هي أنها بنيت وفق رؤية معينة، وقلت أن النجاح لم تكن ذلك الكاتب المحايد الذي يبسط الأشياء ببرود، لا، أنت تجد حرارة الموقف في النص في اللغة، تقرأه في النص في اللغة، تعطفك أو تجعلك تعطف على هذه القضية، بل تأخذ موقفا إزاء المسألة. القضية الفلسطينية حاضرة في هذا النص، وقلت حاضرة بعمق إنساني، وهذا ربما زاد وجه آخر من وجوه الاختلاف، هو أن هذه الرؤية لا تقدم بشكل مباشر، لا تجد هذا التعاطف ولا هذا التبني لقضية غزة، ولا يتحول إلى موقف إيديولوجي يقدم إلى القارئ مباشرة، وإنما يحاول أن يقدمها في إطار عمق إنساني بعيد، يقرأه العربي أو غير العربي تجده بالضرورة يتعاطف مع ضحية الحرب ومع ضحية الاعتداء. معناتها هنالك حالة أو هنالك وعي في تقديري في الكتابة بهذا الجانب، وهو خاصية الكتابة الأدبية التي يعني تعالج قضايا الحرب، تقدمها قلت بصورة إنسانية، تجد فيها الكثير من التفاصيل الإنسانية، لأنه في النهاية الأستاذ النجاح في النصين اللذين خصصا للقضية الفلسطينية لم يكن هنالك حديث مباشر، وإنما كان هنالك حديث عن هذا الجانب الإنساني في وضع الحروب. وهذا قلت يمكن إذا عدنا إلى الثنائية التي انطلقت منها يمكن أن يتجاوز حتى من الذات إلى الوطني إلى العربي إلى الإنسان عامة، لأن ما يتعيشه غزة يمكن أن يعيش البعض الآخر في وعاشته معناتها العراق، عاشته أو عاشته ليبيا، عاشته إلى آخره. هنالك معناتها انفتاح، وهذا في تقديري مهم جدا، هنالك انفتاح في كتابة نجاح على هذه التجربة، وسعتها، لم تبقى في حدود التونسة بين ظفرين كما يوحي بذلك العنوان، وإنما هنالك توسيع لهذه التجربة لتمس أيضا أشقاء في ليبيا في درنا على ما أظن، ولحظة يعني الإعصار الذي أخذ هذه المدينة كاملة.
1: هذه درنا التي عاشت عصير قبل الإعصار.
2: صحيح.
1: عصار أيضا الفكر المتطرف، ثم جاء الإعصار وجاء الفيضانات والمئات أخذت المئات من نجاح. إذن هناك قضية أخرى هي قضية إذن الواقع الثقافي كما عالجته في هذه المجموعة القصصية وكتبته بجرأة لا شك.
3: في الحقيقة دائما هناك مواضيع تتناول في الخفاء أو في بعض الجلسات اللقاءات الفكرية وتبقى دائما محدودة الاتساع.
1: ما معنى هذا؟ نتكلم بصراحة.
3: بصراحة نعم. مثلا أنه دائما نتحدث عن بعض الانتحالات ليست بمعنى الطناس وأخذ بيت
1: السرقة الأدبية.
3: السرقة ليس بمعنى السرقة الأدبية، لا،
2: السرقة الموصوف،
3: السرقة الموصوف ليس الأدبي. أنك تأخذ مثلا شاعر ربما أمي له أشعار بالعامية أو ممكن بطريقة أخرى أيضا تجده في الفيسبوك أو ومجرد أنه هو لا يسجل اسمه يتبناه أو ينتظر حتى يموت أو حين يعني يتبين له أنه غير مهتم بالنشر وغيرها، بالتالي يتبنى هذا و يمكن أن يصبح أديبا مشهورا ويسند له المهام الهامة، ويمكن أن أيضا حتى يقترح عليه أن يرشح نفسه لبعض الأشياء المناصب السياسية.
1: أي.
3: مثلا في النهاية هذا عشناه بعد الثورة، وأنا أشرت إلى شخصية معينة، لا أستحضر يعني شخص بعينه، ولكن أنا تحدثت خذيت نموذج يعني من وحي الخيال سميته بلقاسم العروي. هذه الشخصية اللي دخلت لتونس 2011 وقادمة من هذا من الريف التونسي من داخل
2: من
3: العمق التونسي، وكيف أنها تدبرت أمرها وأصبحت يعني تجالس الشيوخ يعني الكبار في الفكري في المجال الفكري، وكيف أنها يمكن أن تدخل مقهى فالكل يعرفها والكل يعني يبجلها، ومن هنا هو القصة الكلها هو يستحضر هذه الحكاية وكيف بلغ هذا
2: الموقع.
3: هذا الموقع الذي أردت من خلاله، طبعا قلت أنت فيها نوع من الجرأة يمكن، ولكن نعم. أنا ريتها أنه لابد كان علي أن يعني علي هو ديما نرجع للذات، الذات التي يعني تعصرك عصرا لتقول شيئا، فتكون هناك صراع بين الداخل والخارج.
1: أكيد أكيد نعم.
3: هذا مثلا يعني لابد أن نطرح هذه القضايا نحن نعيشها يوميا.
1: سي فتحي عن هذا الواقع الثقافي
2: ننطلق إذن من الأقصوص التاسعة في هذه في مريغل التي طرحت يعني هذه القضية الثقافية في صورة بلقاسم. في تقديري إذن ليس في ذلك الكثير من الجرأة، لأن في الحقيقة أستاذ عيسى نعيش هذا يوميا، يعني في كل المحافل الثقافية في تونس تجد بين الظفرين يعني أدباء بين يعني يأخذون ربما مواقع ليست لهم، والعكس تجد أيضا قامات أدبية لا تعرف ولا تعرف إلى آخره. على كل حال هي نجاح دائما مشاغبة في هذا الجانب، وهنا هذا الشغب هو شغب جميل كما قلت أنا نعم. في
1: لا هناك أكثر من هذا،
2: لذلك قلت إذا هي جريئة ولكن ليست بالدرجة، لا لأنه فعلا هذه قضية من القضايا التي تطرح، وحسنا فعلت أثرت القضية، لأنه من جملة هذه ربما الشواغل والهموم التي أثيرت في مريغل هو هذا، هو أن نعالج ولما نسكت على ونحن إذن أهل الثقافة وأهل الأدب لما نسكت عن قضيتنا، نعالج إذن قضايا فئات أخرى، ولكن هذه أيضا من القضايا التي تحتاج فعلا إلى أن تثار وإلى أن يسلط عليها الضوء ربما بشكل عميق، ويمكن أن تكون هذه الأقصوص مدخلا إلى النظر في هذه المسألة.
1: ننتهي بإيجاز بجماليات الكتاب عموما في مريغل بشكل عام، إضافة إلى اللغة وإلى استدعاء الشخصيات والمراوحة بين الذات إذن والآخر، أهم الجماليات التي استدعتها إذن نجاح الزين.
2: سأختم بما بدأت
1: نعم.
2: وهو أن في تقديري نجاح هذه المجموعة القصصية، في تقديري أقول دائما هو في أنها يعني انطلقت من هذه الذات، الذات بالمعنى التالي. العودة إلى الذات الذي تحدثت عنه أنت في البداية هو في الحقيقة عودة إلى الإنسان، وهذا مهم، لأنه في ضوء طغيان معناتها الآلة والرقمي وإلى آخره، هنالك حالة من اندثار الإنسان، حتى أن بارت تحدث عن موت الكاتب، لا هي تحييه، لا الكاتب يعود الآن ويعود إلى نصه ويحضر بقوة في هذا النص، يحضر بقوة في هذا النص، لأن في هذه المجموعة جميعا هنالك حالة من النظر في كيف أعالج داخل الإنسان، يعني كأن النجاح تعود إلى الداخل، لأنه في كل تقريبا أقصوصة إلا وسلطت الضوء بشكل كبير على داخل هذه الشخصية، سواء شخصية الشاعر، سواء شخصية هذا الطبيب المتحيل، سواء الآخر، سواء أيضا بالنسبة للسعدية أو حرية، إلى هنالك حالة من العودة إلى داخل هذه الشخصيات ومحاولة الحفر في أولا في مخ يعني في وعيها الموروث، ولكن أيضا في إمكانات هذا الوعي البديل إذا جازت
1: العبارة. نعم، شكرا لك دكتور فتحي فارس نجاح، نغلق إذن هذا الحوار الجميل معك. في الحقيقة هموم الذات وهموم الإنسان في مريجل وفي التجربة عامة مهمة. نعم،
3: هموم الذات وهموم الإنسان في النهاية المجموعة القصصية زادة أردت بها أنه نكون نجذر انتمائنا، يعني نعود إلى هويتنا، لأنه لا مجال لأن نتطور لأن نرتقي إلا بأن نصنع عقلا نقديا أولا، يعني نراجع به ما نعيشه، وأيضا أن نعود إلى تحديد انتماءاتنا هويتنا وتجذرنا. حاجة ثالثة هو لابد أن نراجع جملة المفاهيم الموجودة في حياتنا والتي يبدو أنها مضطربة وماهيش برجلة.
1: ماهيش برجلة، لكن نحن مرجلين توا.
2: لاباس.
1: دكتور فتحي فارس سكلك، نجاح الزين تحية، مستمعين الأعزاء شكرا أيضا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أوقاتكم بكل خير. تنطلق غدا الاثنين رسميا عملية التسجيل والترشح لمناظرة انتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة الإعلامية والاقتصاد والتصرف وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتنطلق أيام الاستثمار المستدام والشمولي المالي بولايات الجنوب يومي 5 و 6 من أكتوبر الجاري لتعزيز فرص الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة وتحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب الأفكار لآلية التمويل المالية. أظهرت نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية تفاوتا في مستوى الأرباح، إذ سجلت 7 بنوك نموا في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين وتحول بنك ثالث من الربح إلى الخسارة وفق دراسة أعدتها شركة برايم بارتنرز هولدينج. تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، فيما تقدر نسبة الإصابة لدى النساء دون سن 35 سنة بين 10-11% في تونس مقابل نحو 2-4% في بعض الدول الغربية. دوليا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن أن بلاده مستعدة لأي وساطة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن سفن الجزائر تعبر بسلام من المضيق. هذا وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفي الشروط الإيرانية 7 الواردة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر

0: استثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية تقدم
2: مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

مساء الخير، مساء الياسمين، أصدقائي أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا أهلا بكم في هذه المساحة الإذاعية حتى شلحداش في مسافات المساحة الإذاعية أو المسافات الإذاعية التي نمضي أو نتخطاها في دروب الثقافة والإبداع والفن. حمزة في الإخراج التقني، عبدي في التنسيق العام، عزين بن محمود من أمام هذا المصدح. ثلاثتنا نقول لكل من اختار هذه الموجات وين ما كان، في الدار، في السيارة، في الشارع، أينما كان، داخل وخارج حدود أرض الوطن، مساء الخير. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مساحة إذاعية ثقافية في آخر هذا الأسبوع. نعرف في نهاية الأسبوع ونحن في مفتتح سنة ثقافية جديدة، مساحة نخصصها لمواكبة أبرز العناوين الثقافية والمحطات من خلال المواكبة، من خلال الحوارات والإبلاغ أيضا، كلما كان هناك في جهة ما من تونس نشاط ثقافي يستحق أن نتابعه وأن نكون جسرا بين الفاعلين فيه والمتابعين والمهتمين أيضا. هذاك علاش اليوم باش نعملوا جولة، باش نتحدثوا بخصوص ما أعدته المندوبية الجهوية للثقافة في ريانا على مدى شهر أكتوبر، برنامج ثقافي ثري، فضلا طبعا على احتضان أريانا للمهرجان الجهوي أو الملتقى الجهوي للمسرح الجامعي. تجارب مسرحية ومحطة ثقافية مهمة الحقيقة في صفاقس انطلقت البارحة، فيها تقريبا أبرز الأعمال المسرحية اللي شدت الجمهور، جمهور الفن الرابع على مدى السنتين الأخيرتين على الأقل. أنا حوار أيضا بعد العشرة باش تحطوا على التنشئة الاجتماعية والبيداغوجيا المدرسية في مواجهة مخاطر العنف اللي هو ينطلق في الابتدائي ويتواصل في الثانوي مع الشباب، وإحنا نتبع بعض المظاهر التي تسيء الحقيقة لصورة أجيالنا القادمة، شبابنا في مختلف المحطات المدرسية الابتدائية والثانوية وربما حتى الجامعية. على كل حال لابد لنا أن نتوقف وقفة صارمة، مستنداتها ثقافية وبيداغوجية ومستنداتها أيضا تنويرية تقوم على الوعي بخطورة العنف وضرورة مجابهته منذ التنشئة الاجتماعية الأولى. بشكل معنا الباحث في علم الاجتماع الأستاذ منذر عافي. هذا فضلا على أخبار ثقافية، باش نعلن على بعض المحطات الثقافية المهمة في مدينة الثقافة أو في بعض الجهات التونسية على مدى أيام الأسبوع القادم، ونحن نطل على أسبوع جديد، غدوة قراية، غدوة خدمة، غدوة ثقافة أيضا، من خلال جملة من المحطات، خاصة في وسط نهاية الأسبوع اللي باش يشهد برشا محطات ثقافية مهمة مواعيد الحقيقة ولات عندها علاقة بالمتابعة، الموسيقى والترجمة والمسرح واللقاءات الفكرية والأدبية. 9:12 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نغمنا الثاني قبل أن ننطلق في استقبال أول ضيوفنا في هذه المساحة الإذاعية في مسافات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: ليلى هكا بصوت رتيو باش ناخذ. وصلنا 29 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية الثقافية والفنية في خاتمة أسبوع وعلى باب عودة غدو عودة عددات الأمور الجدية بعد عودة المدرسية والعودة الجامعية والعودة الثقافية أيضا من خلال جملة من الأنشطة. باش نبدأ بريانا من خلال مهرجان على مدى شهر اكتوبر الكل, وخليني نقول الأسس متاع موسم ثقافي جديد, لكن يتزامن أيضا مع أيام المسرح الجامعي في ملتقى جهوي ريان قطب جامعي تبركلا مع المبيتات الجامعية والمؤسسات الجامعية, وأيضا ريانا أيضا جملة من المؤسسات الثقافية النشيطة لعودتنا بمادة ثقافية مهمة الحقيقة. أبدأ من قرعة لندس, وانت جاي رواد وعندها تقاليد في الشأن الثقافي الأدبي والمسرحي وكل, فضلا طبعا على المنازة وغيرها من المؤسسات الثقافية والمكتبة الجهوية أيضا تعريان اللي هي نشيطة أيضا. وقلت اللي الحياة الجامعية ومؤسسات الخدمة الجامعية رافد مهم أيضا في المشهد الثقافي في جهة أريانا, والأكيد أن المندوبية بالتنسيق مع ديوان الخدمة الجامعية ومع المصالح الثقافية في الجامعية تنجح في إنتاج كيمياء ثقافية فيها الجانب الثقافي الطالبي وأيضا فيها الجانب الثقافي المحترف اللي تعودنا أنه تنظم أريانا. معي مباشرة السيدة مندوبة الجهوية للثقافة عوض عبداللاوي لتوقف عند هذه المحطات في فاتحة موسم ثقافي جديد. سيدة المندوبة مساء الخير.
1: مساء الفل سي عزين, مرحبا ومرحبا بمستمعي إذاعة الوطنية ومستمعي برنامج مسافات.
0: مرحبا بك. أنا نسق معك قبل البرنامج بربع ساعة, في بالي قلت نهار حد ما قلقناكش يا أخي, قلت لي راني تو دخلت ما ترتاحوش مندوبين متاع الثقافة نهار حد.
1: صحيح احنا بون هو المهرجان الجهوي نوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجمعية انطلق منذ يوم الجمعة 2 أكتوبر.
0: أيوة.
1: مازال متواصل إلى يوم غد 5 أكتوبر. مازال متواصل.
0: قداش بنعرف تقريبا الماراثون يظل يا؟
1: أي بون هو المهرجان الجهوي هذا هو بون مهرجان وطني للمسرح لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور شباب والمؤسسات الجامعية. هو مهرجان تنظمه وزارة الشؤون الثقافية تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي.
0: أيوة.
1: في ثلاث مراحل, مرحلة جهوية, مرحلة إقليمية ومرحلة وطنية. بالنسبة للمرحلة الجهوية تنظمها المندوبيات في كل ولاية أكيد. بالنسبة للمندوبية تريان احنا انطلقنا نهار 2 أكتوبر, انطلقنا نهار 2 في نهار الجمعة 2 أكتوبر بمعرض حول ذاكرة المسرح التونسي, لوحات من ذاكرة المسرح التونسي. ثم قمنا ب تكريم ثلث المسرحيين, مدام فاطمة بن سعيدان
0: نجمة المسرحية فاطمة سعيدان.
1: أكيد هي عبارة عن تجربة نجاح, باش يحكيوا للشباب على تجربتهم وعلى مسيرتهم الفنية. الدكتور سي حمدي الحميدي كذلك تم تكريمه. ثم تلا ذلك عرض مسرحي بعنوان البحث عن الياسمين لشركة توليب للإنتاج. سبت 3 أكتوبر ولحد 4 أكتوبر انطلقت المسابقات. مسابقات المهرجان هذه هي مسابقات في 4 أو 5 أنماط. عندنا مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول.
0: أيوة.
1: مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال.
0: أيوة.
1: مسابقة المسرح الفضائيات البديلة. أيوة. ومسابقة الأداء الفردي. ومسابقة مسرح العرائس أكيد. هم 5
0: أجناس خلينا نقول
1: أنماط
0: أو أجناس مسرحية. أنماط مسرحية أخير
1: لأن
0: الأجناس في الأدب أكثر نقول.
1: صحيح.
0: يعني ثم لجنة تحكيم وستنتقي الفائزين
1: الكل. لجنة تحكيم اللي رافقت الزخم الإنتاج اللي شاركوا فيه, والمشاركين هما أكيد النوادي المسرح بالمؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية.
0: برشا من الجامعة شاركوا ونعرفوا خطر الجامعة توكي بداو معناتها
1: الجامعة سنة ما عندناش مشاركين
0: خطر العودة الجامعية عندها جمعة تقريبا.
1: هو كانت المشاركات بالنسبة للجامعات كانت موجودة بأعداد وفيرة قبل جائحة كورونا. بعد جائحة كورونا تسببت الجائحة في تغيير الفترة الزمنية للمهرجان. المهرجان ينظم خلال شهر مارس.
0: أي وقتها يبدو حاضرين وحضروا الكل. أيوة.
1: الأعمال موجودة بزخم كبير جدا على مستوى المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية. ما التغيير هذايا كيف ولا يتخدم في خلال شهر سبتمبر؟ هو نورمالمون راهو حد 30 سبتمبر لازم احنا وخرنا شوية نتسمو يتخدم خلال شهر سبتمبر، ولا الحضور النوادي المسرح بالجامعات بالمؤسسات الجامعية صعيب شوية؟
0: مش ممكن، مش ممكن لأنه يعني مش ممكن لأنه يعني عندهم أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير شهر، معناتها المفروض يقام مراجعة الموعد.
1: نتمنوا أنه يرجع الموعد لسابق عهده يعني قبل جائحة كورونا، ويرجع خلال العطلة عطلة الربيع يعني من
0: وقت
1: يعني كازان ثانية من شهر مارس.
0: وقت باهي وقت باهي. هذا في علاقة بالمسرح الجهوي أو المهرجان الجهوي للمسرح.
1: في لجنة تحكيم كله من الدكتور عماد الناي في طلال أيوب والعرائسية حبيبة الجندوبي ورفقونا في لجنة تحكيم
0: اللي هم محترفين.
1: وي
0: يسير. محترفين. طيب هذه هذا خليني نقول نشاط موازي، معناتها مش موازي، هو مهم على كل حال، لكن هذا يجري في كل المندوبيات الجهويه. يقع انتقاء معناتها الاعمال نتاع النوادي المسرح في مختلف الفضاءات الثقافيه لتتويجهم، يترشحوا للاقليمي ثم يترشحوا
1: للوطني.
0: بالنسبه لعوده الموسم الثقافي في فاتحه موسم ثقافي جديد، الاكيد ان ريان محاضرين ماده ثقافيه.
1: اكيد احنا مستعدين للافتتاح الموسم الثقافي. المؤسسات أكيد عندها برامجها كما المندوبية، عندها برنامجها. بالنسبة لبرنامج المندوبية باش يكون عندنا معرض جماعي للفنون التشكيلية من 15 حتى 31 أكتوبر.
0: وين هذا باش يتم؟
1: في المكتبة الجهوية، عندنا الفضاء فضاء المعارض بالمكتبة الجهوية.
0: أيوة.
1: المعرض باش يكون مشارك فيه تقريبا بين 10 و 12 فنان تشكيلي من ولاية أريانا.
0: كله من أريانا.
1: كله من أريوينة.
0: أيوة.
1: باش يكون فيه عرض لتجربة نجاح تكريم للفنان التشكيلي عبد المجيد عياد بنفس اليوم نهار 15 أكتوبر نهار الافتتاح متاع المعرض.
0: أيوة.
1: عنا كذلك في البرنامج عنا أمسية شعرية باش تكون في نهار الخميس 22 أكتوبر بالمبيت الجامعي بالتنسيق مع ديوان الخدمات الجامعية للشمال.
0: برشا المندوبية تستثمر في القطب الجامعي، يعني عند برك الله برشا مبيتات جامعية وبرشا أجهزة جامعية ينجم يكونوا رافد مهم كفاعلين وكمتابعين أيضا.
1: أكيد. هو احنا كنا في الموسم الصيفي والمهرجانات الصيفية كنا نخدمه في الفضاءات المفتوحة. كيف يرجعوا الطلبة خلال شهر سبتمبر أكتوبر، ماذا بينا نحاولوا نوجهوا شوية نشاط للفئة الطلاب والفئة الفئة الطلابية اللي تحتاج أن نكونوا موجودين ومتواجدين معاهم في أنشطة أمسية ثقافية، عروض موسيقية، عروض مسرحية.
0: نعم.
1: حسب الفضاءات الموجودة عندهم.
0: نعم.
1: وإحنا
0: طيب.
1: المبيت الجامعي شوقي وبلقيس احنا عنا العادة أن نخدموا معاهم، وكان وعندهم نوادي زادة كيف اختصاص نوادي يعني برشا، عندهم موسيقى، عندهم فنون تشكيلية، عندهم رقص، عندهم إنتاج، عندهم فنون تشكيلية زادة، عندهم نادي يعني معروف ينتج ويقدم برشا حاجات مزيانة.
0: أنا نذكر كانت عندي حصة على الحياة الجامعية سيد عواطف أنوار جامعية يا زمان عندها برشا. كنت أتبع في الأنشطة الثقافية الجامعية. الحقيقة شوقي وبلقيس ديما كانوا متميزين في في في في الإسهام الثقافي في داخل الحرم الجامعي وفي في وفي فضاءات الخدمات الجامعيه وديوان الخدمات الجامعيه الشمال طبعا. طيب هذا بدينا بالفن التشكيلي والشعر ثم
1: على زاده كيف احنا باش يكون فما الشعر باش يكون في شوقي.
0: أيوة.
1: في منزه سيس، وان شاء الله بقدره ربي باش تكون الموسيقى في المبيت الجامعي في المطعم الجامعي في 20 مارس في سنتر اريانا في اريانا سنتر يعني في اريانا بقدره ربي باش يكون فما عرض موسيقي شبابي يمكن للفنان سفيان صفطة اذا كان تفهمنا.
0: اي صديق الشباب شبيه علاش تفهمنا شبيه سفيان.
1: احنا البروبوزيسيون موجود تناقشنا فيها وتفاهمنا داير مش ما
0: نكلموه راه صاحبنا راه ويحب الشباب ويحب
1: فهمنا
0: تحية ليه سفيان صفطة اللي هو الشاب الدائم على الدوام. نعم.
1: صحيح. إن شاء الله بشكون في بقدرة ربي في المبيت الجامعي 2 مارس
0: في أريانا، وسط
1: أريانا،
0: أريانا.
1: أي في وسط أريانا، اللي وسط أريانا فيها 2 مارس، فيها كذلك ابن رشد، وفيها ثلاث مبيتات جامعية أخرى،
0: بركال
1: يعني مش
0: بركال
1: أي
0: بركال
1: إن شاء الله باش يكونوا حتى الحضور، يعني كيف يتفهموا المبيتات الجامعية يتنقلوا ويجيوا لبعضهم، ماهوش
0: طبعا
1: ما فماش
0: طبعا
1: إشكال. أي.
0: طبعا، خاصة الموجودين في أريانا مش بعاد لبعضهم، ينجموا
1: أي.
0: يعني بالتنسيق ما بين الإدارات المبيتات ينجموا. هذا مهم، لأنه في أول الموسم الثقافي لما تمشي للشباب الطالبي ينجم
1: أي.
0: يكمل معاك بقية المحطات
1: أكيد.
0: الثقافية على مدى سنة
1: أكيد
0: ثقافية كاملة. هذا مهم، هذا
1: أكيد
0: مهم.
1: جدا.
0: نعم،
1: كيف عنا تظاهرة أخرى في المنيلة،
0: هاي
1: هي أيام العزف المنفرد للهواة بالمنيلة، هي تظاهرة تقوم بها دار ثقافة المنيلة، هي باش تكون بقدرة الله، هي مسابقة في الأداء للعزف على الآلات
0: العزف الفردي، ايوه
1: الوترية والإيقاع والنفخ، فيها جائزة للهواة في إطار أكتوبر الموسيقي أكيد، وبشكون بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى بأريانا، في تكون بشكون 23 و24 و25 أكتوبر بإذن الله.
0: بارك الله. بديتوا بالفن التشكيلي، بعد الشعر وموسيقى، وبعد العزف اللي هو باش يكون
1: أي
0: خاتمة الشهر الأول،
1: خاتمة الشهر، أي
0: الشهر خلينا نقول
1: أكتوبر الموسيقي.
0: أكتوبر الموسيقى، وواجهة الموسم الثقافي شهر أكتوبر ديما، لأنه هو العناوين الثقافية تبرز في الشهر الأول. إن شاء الله موفقين سيد عواطف،
1: شكرا يا حمودي والديك
0: وبالتوفيق
1: عايشة.
0: ليك ولكل الناس المساهمين في موسم ثقافي جديد في ولاية أريانا، وبالخصوص في شهر أكتوبر اللي باش يكون فاتحة هذا الموسم من خلال تنويع في مستوى المادة الثقافية، وأيضا تنويع في مستوى الفضاءات الثقافية. بعد أريانا باش نمشيو لصفاقس، إذا كان باش نسمعوا محمد الجاموسي خطوة خطوة.

0: يلا سير سير. تحية لكل الذين يلتقطون موجات الإذاعة الوطنية التونسية خاصة في سياراتهم، قلت لهم طريق السلامة وعلى طريقة محمد الجاموسي، خطوة خطوة ثنية حلوة وحلوة وزينة، سيسير وعكم 100 خطوة ولا تنجيزة كما يقولوا فيها، سالمين بحول الله. في نعرفوا ثم حركية ديما لحد العشية، ولو أنه ربما قبل الوقت هذا بشوية العودة للمدن بعد راحة آخر الأسبوع، وإحنا خطوة خطوة تهزنا لصفاقس محمد الجاموسي. يعني كانت تحب بعد نمشيوا لصفاقس، نمشيوا لتجارب مسرحية، تظاهرة مسرحية تستقطب أو تقدم لجمهور صفاقس وجمهور مولعين بالمسرح أبرز الأعمال المسرحية في السنوات الأخيرة. معايا الأستاذ محمد الخراط، المندوب الجهوي للثقافة بصفاقس. مساء الخير.
1: النور ليك خونا عز الدين ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شنو أحوالك خويا؟ لاباس
1: والحمد لله.
0: تفرجت في مسرحية اليوم؟
1: قدمنا نتنفسوا مسرح ومرنا لاباس بحول
0: الله. أعطني مسرحا
1: أعطيك شعبا عظيما.
0: الله الله الله الله. شنو المسرحية نتاع اليوم؟ وقتاش فات بكري؟ وقتاش الوقت؟ كيفاش معدلين الوقت في صفاقس على المسرح وتجارب مسرحية؟
1: والله هو تجارب مسرحية هي مجموعة تجارب واختصاصها مسرح أكيد.
0: نعم.
1: تظاهر جابت على تنظيمها المؤسسات الثقافية مشتركة، وهذه زادة بادرة طيبة عند المؤسسات الثقافية أنهم يشتركوا في تنظيم تظاهرة. دونك تجارب مسرحية من 3 ل 11 أكتوبر في دورتها الرابعة. ضم العديد من العروض المسرحية الهاوية والمحترفة من كامل تقريبا من كامل الجمهورية، يعني موجودة من صفاقس ومن تونس ومن الجنوب، خاصة الشركات والمراكز الفنون الدرامية الموجودة في
0: موزعة على مختلف جهات البلاد. نعم،
1: وهو كذلك. دونك كنا البارح في الافتتاح،
0: البارح الهاريبات،
1: الهاريبات
0: كانت تحب بعد مسرحية عاملة حالة، راهو في طبوبي وفاطمة سعيدان ومندراك ويعني اسماء وازنة وعمل وين مشى وين شارك العمل هذي، خذا الجائزة الأولى معناتها في تونس خاصة خارج تونس.
1: هو والله في الحقيقة احنا عندنا قديش وإحنا معناتها نبرمجوا في نحبوا نبرمجوا العرض هذايا، فارتئينا انه يكون في التظاهره هذه لما تحمله التظاهره هذه من قيمه. كنا برمجناه في الافتتاح. دونك نحب هنا نتوجه قبل كل شيء بالتحيه والشكر لكل الزملاء في المندوبيه الجهويه والشؤون الثقافيه وزملاء المديرين المؤسسات الثقافيه المنظمه والمؤسسه للتظاهره هذه.
0: كيفاش كان العرض البارح؟
1: جيس بعد إذنك نكمل نخرج على شكر الزملاء اللي هم المؤسسات المركز الثقافي محمد جاموسي، دار الثقافة بحر، فندق الحدادين، مركز الفنون الدرامية والربحية بصفاقس، وثم فضاء ثقافي خاص زاد شريك في التظاهر هذه. المسرحية البارحة كانت نقول حتى عندنا زميلنا يقول روعة، هي روعة فعلا. كانت عندها جمهور ينتظر فيها، كان الجمهور حضور متميز جدا، زاد نوعي.
0: وين البارح في محمد
1: جاموسي؟ نعم.
0: ايوه
1: المركز الثقافي محمد جاموسي.
0: الجمهور تعبت القاعه، الجمهور برشا.
1: الجمهور فما اكثر من 600 حضور، هي القاعه 680، دونك فما اكثر من 600
0: تعبيت القاعة معناتها.
1: تعبيت القاعة في عرض مسرحي في الحقيقة كما قلت هو في 7 نتاع العشية رغم ذلك وسبت، ولكن كان الحضور نتاع المسرح وافر ووافر جدا. استقبلت التظاهرة في الحقيقة توا حتى اليوم زاد عرض عروض متميزة، هي التظاهرة فيها تقريبا يوميا عرض الى جانب العروض. ايضا فما ورشات تكوينيه، عندنا زوج ورشات تكوينيه
0: صباحيه، هذه صباحه
1: صباحيه هذه وحده 3 ايام هذوما البارح واليوم وغدوه، تشرف عليهم الممثله والفنانه وفاء طبوبي. وفي 9 و10 و11 باش يكون معنا الفنان المسرحي رياض حمدي.
0: مثلا وفاء طبوبي مشاركه بالهاريبات البارح في الافتتاح، وايضا تدير ورشه
1: وتدير ورشه في 3 ايام هذوما ان شاء الله. وفما زاد اخونا رياض حمدي مش يكون معنا 9 و10 و11 اكتوبر بورشه اخرى.
0: شكون الجمهور شكون الجمهور المستهدف من هذه التجارب التكوينية؟ يعني تلامذة ناشطين في دور الثقافة؟
1: خليني أقول لك فعلا احنا عندنا حراك مسرحي جيد المستوى الشباب.
0: ايوه
1: احنا كنا المدة اللي فاتت نظمنا المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، وكان عندنا 30 عرض مسرحي، يعني 30 نادي مسرحي في المؤسسات الثقافية والجامعية والشبابية في صفاقس. دونك احنا كيقولوا عندنا 30 نادي، الجمهور نتاعهم هذا في حد ذاته ما شاء الله، يعني فما اقل نادي حتى ولو يبدا هو فما العروض الفرديه نتاع المونودرام، لكن تلقى فيه 2-3 مغرومين بالمسرح
0: اكيد.
1: دونك هذم في حد ذاتهم كان هما اللي عندهم نصيب الاسد في المشاركه في الورشات التكوينيه هذه، وخاصه
0: مجانيه
1: وخاصه من شباب المؤسسات المنظمه للتظاهره.
0: طبعا ما فيش كلام ما فكرت حد بعد اي
1: خاطر ما شاء الله العدد كبير وكبير جدا. دونك كان الاختيار والتركيز سريع على الشباب نتاع المؤسسات المنظمه للتظاهره، حاولنا ننوعوا فيها كيف فما حتى نصيب نتاع الجانب الفكري موجود. عندنا ندوه فكريه مش تكون لدى نهار 10 اكتوبر
0: اي
1: مش تكون في فضاء الفندق الحدادين.
0: شنو المحور نتاعها بالله سمحني؟ الندوه الفكريه
1: المسرح والتكنولوجيا.
0: ليزه لاباج هذه راهن ياسر الموضوع هذا
1: ماشي يكونوا فيها اقطاب. خلي الفرصه للي يجي يحضر الندوه باش يكتشف المشاركين في الندوه هذه. الندوه مش تكون نهار
0: ما نطلبش منك الاسماء، اما اقطاب في التكنولوجيا ولا في المسرح؟
1: في المسرح والتكنولوجيا.
0: اي
1: باهي. خليني نقول لك انا شكون هذه نهار 10 اكتوبر في العام 4 نتاع العشيه في فندق الحدادين.
0: باهي في فندق الحدادين. تكنولوجيا رقميه تقصد؟
1: التكنولوجيا الرقميه في علاقتها بالمسرح.
0: اي تكنولوجيا رقميه كي نقول تكنولوجيا مش ميكانيك تاع كراهب، تكنولوجيا رقميه يعني يظهر لي كاني انا نعرف شويه هكا باش تحكيوا على الذكاء الاصطناعي واللي هو والغول اليوم بين ظفرين يستهدف مختلف القطاعات ورافض ايضا ومساعد ايضا للعمليه الدعائيه في نفس الوقت.
1: اكيد هو احنا ما القول نتاع المسرح ابو الفنون.
0: اي
1: هو جامع للفنون
0: اكيد.
1: دونك في المسرح مش نلقاو الكلمه والنص، مش نلقاو الحركه والرقص، مش نلقاو الموسيقى، ومش نلقاو الاضاءه والتقنيات اللي نعرفوها في المسرح
0: والخطاب بالديسكور اللي هو قام عليه المسرح في بدايته. اي
1: صح. دونك هو يجمع لي مختلف الاوجه الفنيه بما فيهم توا تكنولوجيا كما قلت، ولات التكنولوجيات الحديثة هذه حتى في البرمجيات في التقنيات في الصورة تعتمد برشا حاجات تساهم في أكثر ترويج المسرح وتنوع في وسط.
0: ما فيش كلام. به هات نذكروا جمهور صفاقس جمهور المسرح في الأيام القادمة، شنية من العروض المسرحية اللي تنتظر فيه؟ كل يوم 7 ساعة الوقت ديما هو 7؟
1: كل يوم 7 أغلبها في المركب الثقافي محمد جاموسي.
0: أيوة
1: دونك مش نكون نقولوا غدو حي نهار 2-5 أكتوبر مسرحية ورقة التكتيل. 3-6 أكتوبر سقوط حر.
0: أي
1: 4-7 أكتوبر مسرحية قيامة.
0: أي
1: 5-8 أكتوبر مسرحية نومة.
0: أي
1: جمعة 9 أكتوبر مسرحية أخر.
0: أي
1: 17 أكتوبر مسرحية الموت، إن شاء الله ربيع يجيرنا
0: ولون الموت حقي
1: متحق. ونهار لحد 11 أكتوبر مسرحية جاكراندا.
0: جاكراندا خلينا نذكر نتاع شكون هي، مش عارف انت عندك ورقة قدامك برنامج؟ انا ما عنديش، كان عندي قدامي في التليفون وبعد مشى ما لقيتهاش الصفحة. جاكراندا
1: دونك جاكراندا
0: هذه يعني من هنا حتى نهار 11 اكتوبر هكا قلت لي او العاشر.
1: نعم حتى نهار 11 اكتوبر
0: هو اللي هو الاختتام.
1: الاختتام صحيح. ثم زاد حضور الموسيقي، كنا في الافتتاح
0: في نفس البرنامج
1: في نفس البرنامج.
0: شنو الموسيقى عندكم؟
1: عرض بالسامفون، عرض تاع ساكسوفون للفنانه سندا. وفي الاختتام مش يكون عندنا عرض ايقاعات لفنانتنا الصغيره المتميزه على الايقاع عرض ايقاعات
0: ايقاع
1: باش يكون لينا بيركسيون التلميذه والمجتهده وبنت المعهد العمومي للموسيقى لينا الكراي وهي عازفه ايقاع متميزه مش يكون فيها ليها عرض الاختتام ان شاء الله.
0: هايل برشا هايل برشا انه تفتح المجال للمواهب في مختلف الالوان الفنيه حتى يبرزوا في مختلف هذه التظاهرات، يعني في اخر الامر التظاهرات هذه ايضا لاسعاد الجمهور، للترفيه عليهم، لمخاطبه عقولهم ووجدانهم في نفس الوقت، وايضا لفسح المجال امام المواهب الجديده حتى تبرز وتتعرف وتتوقع خطواتها الاولى، خاصه نحن سي محمد قرات وانت مندوب الثقافه، كل واحد اليوم يفترض انه يستنهض العزيمه فيه من اجل انتاج خطاب ثقافي مهم قادر يقاوم الغول متاع المخدرات ومتاع العنف ومتاع كل ما يحيد عن التنشئة والتربية السليمة، لأنه وزارة التربية تقول لك باهي ما نخليش لامده يخرج البر ونعمل عساس، وزارة الداخلية تقول لك أنا نعمل دوريات، هذا كله إذا ما يثم شيء إسناد ثقافي حقيقي من داخل المؤسسة الثقافية ومن الناس المشرفين على المشهد الثقافي ما منها حد شيء.
1: فعلا فعلا هو هذا نشتركوا فيه معنا الناس الكل. وهنا حبيت بالمناسبة احنا التظاهرة هذه هي في إطار افتتاح الموسم الثقافي اللي في الحقيقة نحب نشكر كل الزملاء في المؤسسات الثقافية نتاعنا اللي هي كل مؤسسة ثقافية كل دار ثقافة ومكتبة عمومية استعدت لافتتاح الموسم الثقافي بتظاهرة متميزة إلى جانب النشاط العادي لهم للمؤسسات، وجل التظاهرات هي تظاهرات فنية لكن لا تخلو من برمجة مثل هذه العروض ولا مثل هذه البرمجيات اللي تكافح الظواهر هذه متاع المخدرات ومتاع الإدمان والكل. دونك هذا بطبيعة إلى جانب شراكتنا مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية الأخرى كما كنت تذكر توا التربية والتعليم العالي والبلديات والكل نخدمه في هالإطار هذايا حتى ننهضوا بالشباب متاعنا وحتى نغيروا شوية من الواقع متاعنا هذايا مع بعضنا وإن شاء الله ننجحوا فيه بحول الله.
0: سي محمد خارات المندوب الجهوي للثقافة شكرا لك على هذه المعطيات المهمة في علاقة بتظاهر تجارب مسرحية في نسختها الرابعة وأيضا في علاقة بمختلف الأنشطة الثقافية الأخرى التي أكيد ستضيف لصفاقس الثقافة وستعيد لصفاقس الثقافة بهاء وعمقها الثقافي، صفاقس اللي أنجت وخرجت عديد الوجوه الثقافية في مختلف الألوان والأنساق الفنية والفكرية. شكرا لك سي محمد.

0: أنغام يا ريتك معايا. هكا يا حمزة أنغام يا ريتك معايا.
1: يا ريتك فاهمني بجد زي ما بفهمك.
0: يا ريتك فاهمني. علاش مصالح ليش حمزة؟ يا

0: تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 100.

0: جديد في يوم سعيد. أيامي لعتيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبديوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل، ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبهنا منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة، من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المحلل المالي بسام النيفر يؤكد أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية، لا سيما من حيث تراجع الضغوطات على مستوى خلاص الديون. تنطلق غدا أيام الاستثمار المستدام والشمولي المالي بولايات الجنوب لتعزيز فرص الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة وتحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب الأفكار والمشاريع في النفاذ إلى آليات التمويل المالية. تنطلق غدا الاثنين رسميا عملية التسجيل والترشح لمناظرة انتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة الإعلامية والاقتصاد والتصرف وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، فيما تقدر نسبة الإصابة لدى النساء دون سن 35 بين 10 و11% في تونس مقابل نحو 2-4% في بعض الدول الغربية. دوليا، الجيش اليمني يعلن البدء في تنفيذ عملية عسكرية واسعة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة ومؤسساتها على كامل الأراضي اليمنية. ختاما، وفي بريطانيا أصبح حزب الخضر أول حزب سياسي بريطاني يتبنى رسميا سياسة مساواة الصهيونية بالعنصرية، حيث أقر أعضاء الحزب مقترحا يؤكد وصف الحزب للصهيونية بأنها حركة عنصرية بأغلبية 1022 صوت. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بدأت الحكاية
0: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
2: من الاثنين للجمعة، يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
0: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام. استشارات

0: القانونية
1: أصحاب الهمم
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا
0: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار نهار الأربعة هوانا عربي نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية
1: معنا بدأت الحكاية الإذاعة الوطنية تقدم
3: مسافات كل مسافة فكرة وكل فكرة رحلة مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود

0: مجددا اهلا بكل الذين اختاروا موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في مسافات لهذا العدد الى حدود الساعه 11 في جوله بعناوين ثقافيه. في الواقع تحدثنا في الساعه الاولى على ابرز الانشطه الثقافيه اللي يشهدها اكتوبر الموسيقى واكتوبر العوده في الموسم الثقافي الجديد واللي تتزامن مع عوده ايضا جامعيه ومدرسيه، والاكيد انه الفضاء المدرسي والفضاء الجامعي روافد مهمه للساحة الثقافية، وأيضا العكس لأنه المنجز الثقافي والنشاط الثقافي يفترض أنه يستهدف بشكل واعي ومسؤول مختلف الأجيال في الفضاء التربوية مدرسة أو معهد أو جامعة، لأنه المناعة الحقيقية للشخصية وللهوية وللشخصية السوية خاصة هو النشاط الثقافي بمختلف ألوانه في المسرح، في السينما، في الفن التشكيلي، في الموسيقى وغيرها. هذه كلها روافد تنجم أول حاجة تساهم في صقل شخصية الناشئ أولا، ثم بالخصوص تحميه وتمثل شكل من أشكال المناعة، كما الفاكسان، كما التلقيح عنده صغار، احنا ضد الأمراض السارية لطفة لنا. الثقافة تلعب دورها أيضا في حماية الشخصيات من الانحراف، من الذهاب إلى المخاطر وإلى بعض الظواهر الحقيقة التي تهدد البنية الاجتماعية، واللي يفترض أنه أول من يتحمل هذه المسألة هو المنشغل بالشأن الثقافي والشأن التربوي. وتعكس التربية المجتمع وتنقل قيمه وثقافته، لكنها لا تكتفي بإعادة إنتاجه بل تهيئ الإنسان لفهمه وتغييره. لذلك فتنمية المجتمع تبدأ في جانب منه من توفير عوامل التنشئة المتوازنة لأفرادها، كي يكتب الباحث الجامعي والخبير في المسألة التربوية الأستاذ منظر عافي. مساء الخير، أهلا وسهلا سي منظر.
1: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا.
0: هوك توقفت عند مقولة في صفحتك فهمتني تتحدث عن المسألة التربوية ومسألة التنشئة، فضلا طبعا على احنا معاك نجم توقفوا عند العديد المحطات، آخرها ربما كتابك الجديد خليني نتوقف عنده، اللي هو ينضاف إلى باكورة أعمالك في البحث وفي الحقيقة في المجهود الكبير تقوم به من أجل إثراء الجامعة التونسية، وأيضا من أجل أن يكون الكتاب بأي نسخة منه، اليوم نتحدث عن الكتاب الرقمي ونتحدث عن الثقافة الرقمية، لكن دون هذا الكتاب في أي وعاء هو فيه لا يمكن لأي نشاط ثقافي أو أي مشروع ثقافي أن ينجح. كتاب آخر إصدارات الدكتور منذر عافي، الثقافة الشعبية، نصوص الحياة اليومية وإعادة إنتاج الهوية والسلطة، قراءة تحليلية في الديناميات الثقافية والاجتماعية، باحث في الشأن التربوي، باحث في علم الاجتماع، مسهم جدي وعميق في المكتبة الوطنية والعربية أيضا. سعداء أنك تكون معنا، خاصة في موضوع على درجة كبيرة من الحيوية، وأنت اشتغلت وقدمت محاضرات في هذا السياق. يعني مسألة التنشئة هذه التي لابد أن تولى الاهتمام الأساس في شخصية التلميذ وفي شخصية الطالب، لأنه ما يتهدد المجتمع اليوم وهذه المزالق والمخاطر التي تتهدد شخصية الشاب التونسي نتيجة الميل إلى المخدرات، الميل إلى العنف، خاصة إلى هذه السلوكات الغريبة في الواقع على أسس وأصالة المجتمع التونسي، تحتاج ونحتاج إلى الخبير، نحتاج إلى الباحث حتى يضع النقاط على الحروف من أجل السير في الطرق السليمة والدروب التي تمنع عنا مثل هذه المظاهر.
1: شكرا سي الزين على هذه الاستضافة، شكرا للإذاعة الوطنية على هذا المجهود الكبير الإعلامي الذي يبذل من أجل توازن في المجتمع، من أجل بحثا عن توازن المجتمع. برنامجك هذا يتيح لي ولجمهور المستمعين فرصة الحقيقة لمناقشة قضية ربما تبدو خطيرة جدا، وهي قضية التنشئة الاجتماعية.
0: نعم.
1: وحسنا فعلتم سي الدين عندما اخترتم أن تتحدثوا عن هذا الموضوع في خضم التحولات التي نشهدها الآن، في خضم عديد الإشكاليات والأزمات الاجتماعية التي نعيشها في مجتمعنا، والتي انفلت فيه بعض الأحيان السلوك، سلوك بعض الأفراد نحو العنف ونحو ممارسات غير مقبولة في المجتمع. المؤسسات الحقيقة، لأنه عندما تحدث عن تنشئة اجتماعية ثم بعد ذلك ربما تحدث عن تنشئة ثقافية وتنشئة سياسية وتنشئة جميع أنواع التنشئة، هي عملية وعمليات نعلم من خلالها الفرد الإنسان طرق التفكير والتصرف والسلوك السائدة، القيم، المنظومة السلوك السائدة في المحيط الاجتماعي يستوعبها ويدمجها إن شاء الله في شخصيته في سلوكه. وهذا دمج ما تعلمه يسمح له بالاندماج بالتواصل في مختلف في معناها التواصل في المجتمع، لأنه إذا الإنسان لم ينشأ تنشئ فيها البعد الثقافي، فيها البعد السلوكي، فيها اللغة، فيها الثقافة الاجتماعية، فيها الحركة، فيها الإنصات، فيها كل
0: الحوار،
1: فيها الاحترام، فيها الرغبة في العيش المشترك التنشئ. إذا الإنسان وهي التنشئ في الحقيقة هي مجموعة رموز، هذه الرموز يجب أن يتملكها الفرد لكي يستطيع أن يندمج في المجتمع، وإلا يصير على الهامش. فإذا لم يتمثل سلوك المجتمع يمكن ينبذ أو ينحرف أو يخرج عن السياق. والمعايير ربما يتعلمها إن شئنا التنشئة الاجتماعية هي مرحلة التكيف الاجتماعي التي يصبح من خلالها الفرد قادرا على التواصل مع محيطه والتضامن معه والاندماج فيه. فالتنشئة أول بيئة، أول فضاء انشأنا في الدين يسمح، وأهم فضاء هو الأسرة، لأنه
0: وهو الفضاء الأول.
1: الفضاء الأول هو الفضاء الأول الذي يكتشف فيه الطفل بداياته إلى سن تقريبا 5 سنوات يتعلم قواعد اللغة، قواعد المشي، قواعد النمو النفسي، يعني أنه يتعلم قواعد اللعب منضبط، تعاون مع كل كل كل هذه القواعد المبدئية الأولى. ثم سيستوعبه فضاء آخر، يعني عامة تنشئ الأولية اللي يقوم بها الأسرة، ثم منها بعد الأسرة قبل الشارع هناك المدرسة.
0: لكن بعد إذنك دكتور منذر عافي، حتى قضية الأسرة ولا توضع بين قوسين، لأنه الطفل تقريبا ثم أطفال من 2 أو 3 شهور ما عادش في الأسرة، يولي في الحاضنة، في المحضنة، في الروضة، وفي الكريش، والكل يعني هذه أيضا قضية مستحدثة تحتاج إلى التوقف والاهتمام.
1: هو صحيح كلامك، أنه الأسرة اليوم تحولت، الأسرة لم تعد الأسرة التي
0: التقليدية،
1: التقليدية، الأسرة الممتدة التي نعرفها، ولت أسرة نواتية، ولت أسرة، لكن تبقى دائما الأسرة. أنه في النهاية مدام الأب والأم موجودان يعيشان وهناك بيت سقف هناك أسر. بغض النظر عن الزمن الذي يلقى به الطفل غضا صغيرا في فضاءات أخرى، الكراش والحضانة، لأنه عالم اليوم هو عالم نسق سريع، وفيه ربما الأب والأم يشتغلان، وفيه منها الزمن ضيق، فيضطر الأبوان إلى البحث عن فضاءات فضاءات لاحتضان الابن. لكن نحن نتحدث عن الأسر، تقليديا.
0: نعم. نعم.
1: نقول أن الأسرة ثم باش يجي بعدها فضاءات أخرى. الأسرة هذه اللي هي معناها إنشئنا تعلم القواعد الاجتماعية الأولى.
0: نعم.
1: وتعلم القواعد الأساسية التي تسمح للفرد باكتساب أهم قواعد السلوك العام الذي يسمح له بدخول إلى المدرسة. يعني أنا الطفل في المدرسة لا يدخل إليها، لا يدخل المدرسة صفحة بيضاء.
0: نعم.
1: الطفل يدخل إلى المدرسة محملا مثقلا
0: بأدوات
1: ثقافة الأسرة.
0: الأسرة نعم.
1: نعم، بثقافة الأسرة بما فيها من رموز، بما فيها من لغة، بما فيها من عنف، بما فيها من سلوك وجداني، بما فيها
0: وانفعالات والكل. نعم.
1: وانفعالات.
0: نعم.
1: وعاطفة وغيرها.
0: نعم.
1: من فيجد في المدرسة مجموعة من الأقران، ويجد معلمين، ويجد إطار تربوي. وهذا يحاول الإطار التربوي، المدرسة، التنشئة الاجتماعية، المرحلة الأولى هي الأسرة.
0: أيوة.
1: ثم المدرسة هي ستساهم في تعليم القواعد والقيم القيم الاجتماعية.
0: نعم.
1: تنمي العلاقات الاجتماعية، لكنها ستقوم بتهذيب بعض السلوك الخاطئ لدى الطفل. يعني أنا المدرسة كمؤسسة اجتماعية، مؤسسة اجتماعية هامة جدا. المدرسة ستعمل وفق ضوابط تربوية بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: ووفق منهج تربوي، ثمش اجتهاد، ثم ضوابط تربوية معناها معلومة.
0: نعم.
1: لدى المربين ولدى المدرسة، وفي المدرسة يتعلم من خلالها الطفل سلوك اجتماعي ليس ضيقا كما في الأسرة.
0: نعم.
1: وإنما سلوك اجتماعي منفتح،
0: يعني أول بوابات الحياة العامة، خلينا نقول هي المدرسة.
1: أول بوابات.
0: نعم.
1: الحياة العامة.
0: نعم.
1: ثم في المدرسة بطبيعة الحال المدرسة ليست فضاء مغلقا،
0: فضاء مفتوح.
1: ثم جماعات الأقران.
0: نعم.
1: الأقران هناك تنوع في السلوك، تنوع في الأفراد، تنوع في الثقافة، وتنوع في مبادئ السلوك وفي تمثل السلوك. يعني أن الطفل سينفتح على سلوكات أخرى مختلفة عن السلوك الذي كان أو ربما تشبه السلوك داخل الأسرة.
0: نعم. نعم.
1: من هنا السلوك هذا، ما زال نحن نتحدث عن الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة قبل المراهقة.
0: نعم.
1: قبل المراهقة أن الطفل يتعلم قيم معايير في مؤسسة مهمة هي مؤسسة المدرسة، يتعلم ينشأ تنشئة أخرى مختلفة عن التنشئة التي تلقاها في المدرسة في الأسرة. يطور سلوكه، يطور، يتعلم الكتابة، يتعلم القراءة، يتعلم احترام الآخر، يتعلم العيش المشترك. لكنه هنا يصطدم بربما تعارض ما تعلمه في المدرسة في الأسرة، يتعارض مع بعض ما تعلمه غيره في منازلهم. هناك ربما في البدايات نزاع أو صراع أو إنشانة، تعارض بعض القيم. هناك اختلافات، هناك سلوك مختلف داخل الجماعة الاجتماعية داخل المدرسة. ليس ثم انسجام في السلوك، هناك اختلافات جوهرية بين أفراد الأسرة التربوية من التلاميذ.
0: وهذا ربما أول درس في ثقافة الاختلاف.
1: نعم، هناك اختلاف في السلوك، اختلاف في الوضع المادي، اختلاف في كل شيء، في النمو، في التعلم، في نسق التعلم. هناك اختلافات، يعني أن هناك التنوع داخل المدرسة.
0: طيب اسمح لي.
1: نعم.
0: بسؤال دكتور.
1: نعم.
0: يعني سؤال أخاطب فيك أستاذ علم الاجتماع وأيضا خبير التربوي أيضا من زوز.
1: مرحب.
0: أنا قرأت مقالة للدكتور فتح التريكي اللي يتحدث كثيرا عن التعايش المشترك.
1: نعم
0: دكتور
1: نعم.
0: الفلسفة في الجامعة التونسية.
1: هو العيش المشترك.
0: نعم. يتحدث يقول الإيقاظ، وإحنا كجي في الذهن كلمة إيقاظ طول نتحدث عن الإيقاظ العلمي كمادة. الدكتور فتح التريكي يقول لابد من الإيقاظ، لابد من الإيقاظ الفكري والإيقاظ الذهني بيداغوجيا، لأنه اليوم اسمح لي في شيء من التفصيل، يعني احنا نعتز بأطبائنا وبمهندسينا وبالعلماء متاعنا وبالناس المختصين في العلوم وفي غيرها، لكن ألا يمكن القول أن هذه الظواهر الاجتماعية تحتاج اليوم إلى يقظة ذهنية فكرية تعالج من خلال منظومة تربوية تعيد ملكة الفكر وتعيد ملكة التفكير وملكة التمحيص والسؤال والحيرة والمشاركة والحوار، اللي هي مسائل تنضوي تقترب أكثر من العلوم الإنسانية ومن المباحث الاجتماعية وغيرها، لأنه التوازن المطلوب الآن فضلا على المعرفة والعلم والدراسة والبرامج العلمية الكل، أيضا لابد من الانتباه إلى كأننا بعدنا شوية تقريبا عن مسألة التفكير ومسألة التمحيص ومسألة الملكة الحرة ذيك متاع التفكير الحر اللي يخرج شوية على الانضباط البيداغوجي المغلق أحيانا.
1: فعلا هو في المدرسة، لأنه احنا بدينا بالتدرج، أنه اللي أشار هو دكتور فتح التريكي ربما هو تعليم الفكر النقدي والفكر الفلسفي في البدايات، وهذا نوع من الإيقاظ، هو إيقاظ بالمعنى الحقيقي للكلمة، إيقاظ فكري. لكن أنا أتدرج معك وبك في أساليب التعليم مراعاة المراحل العمرية.
0: نعم.
1: لأنه ثم نسق بيداغوجي لابد أن نحترمه في تعلم الأطفال، أن نعلمه العيش المشترك،
0: بدايات
1: نعلمه كيف منها يتدرج في المعرفة، نعلمه لا الخوف فقط من العقوبة، وإنما نعلمه أن يحترم الآخرين وأن لا يعمد إلى منها إقصاء المختلف، أن لا يعمد إلى حل النزاعات بالعنف، أن يكون له رقابة ذاتية على سلوكه، وهذا يتعلمه من المدرس ومن المدرسة. لكن عندما تحدث عن الإيقاظ الفكري والمعرفي الذي يتجاوز إن شئنا التعلم التقليدي في المدرسة في القسم، ويتجاوز التعلمات التقليدية نحو حياة مدرسية نشطة، حياة مدرسية فيها اللعب وفيها التفكير وفيها الـ الـ الـ فيها التحاور وفيها المسرح وفيها الغناء وفيها الحركة وفيها الإحساس بالجسد، وفيها احترام الآخر، وفيها تقدير الذات، لأنه يعني الطفل الذي لا يقدر ذاته ولا يحترم ذاته لا يحترم الآخرين. الطفل الذي لا نعلمه كيف يقدر ذاته وكيف يحترم نفسه وذاته ويحترم جسده ويحترم فكره وكيف يكون متصالحا مع ذاته، بالتأكيد لن يحترم الآخر. فهناك أساليب طرق نعتمدها لنجعله يتحكم في غضبه، نجعله يعبر عن مشاعره بطريقة تلقائية، نجعله يحسن الاستماع والإنصات إلى الآخرين، نجعله يقبل المختلف جسديا، المختلف فكريا، المختلف ماديا. أنه هذه أساليب
0: يعني يقبل التنوع،
1: يقبل التنوع، وهذا وهذا وهذا لن يكون إلا التفكير المنتظم والتفكير العقلاني الذي يحترم الخصوصيات لكنه يكرس القيم الفكرية والقيم القيم المجتمعية داخل فضاء التنشئة الاجتماعية في الأسرة. يعني أن لا لا لا نحن في المدرسة، أنه في النهاية، في النهاية أنا عندما ننشأ التلميذ الطفل لكي يكون مواطنا، الطفل المواطن، نعلمه حدود بين الحدود بين الذاتي والموضوعي، بين الأنا والآخر،
0: ثنائية الحق والواجب.
1: نعم،
0: ثنائية الحق والواجب. نعم
1: نعم، نعلمه أن لا نعلمه بالخوف وبالترهيب وبالعنف، نعلمه بالحوار، نعطيه النموذج، نجعله يتمثل سلوك الكهل.
0: نعم،
1: سلوك الكهل يكون قدوة، يكون قدوة حسنة. أساليب التربية لابد أن تترك أثرا عقلانيا منطقيا في طريقة تفكير الطفل، لأنه يعني الميل مثلا للقوة والعقاب والتشدد في معاملته، نعطيه نموذج يسير يقتدي به، وهو لا تحل المشاكل إلا بالعنف وبالصوت العالي وبالصراخ وبالغضب وباللفظ غير المحترم. هذه نماذج لا يمكن أن تعطى داخل المدرسة للتلميذ.
0: نعم.
1: كما في الأسرة كذلك، أنه الحفاظ على كرامة التلميذ، كرامته من كل اعتداء، من كل عدوانية تجاهه، تجعله كذلك يحترم الآخر.
0: نعم.
1: تعاملنا معه بلين برفق، نجعله كذلك يحترم الآخر عندما يتفاوض معه، عندما يطلب شيئا، عندما يتحكم في غضبه، يتحكم في مشاعره العدوانية. لأن التلميذ الحقيقة، أنا دائما أقول إن التلميذ لا يدخل المدرسة مفرغا من من من أو من السلوك، ومن يدخل المدرسة مزودا بسلوك معين، قد يكون سلوكا حسنا وقد يكون سلوكا عدوانيا،
0: يعني التركيب العادية، النزوات والرغبات والميولات
1: والمشاكل والأزمات والضغط.
0: طيب دكتور منذر عافية، اسمح لي بسؤال، سؤال أخير بعد إذنك. يعني وأنا أستمع إليك يعني كإعلامي أو كطالب أو كمواطن، عندي شوية هكا اطلاع، نقول نعم هذا خطاب جيد علميا، يعني ماجستيرال مهم به، لكن ثم آخر يسمع فينا الآن يقول اليوم الطفل أو التلميذ ولا التلميذة أو الطفل ولا الطفلة رهينة لدى جهاز آخر اسمه الذكاء الاصطناعي والثقافة الإلكترونية وغيره وكذا، كيف يمكن استعادته وكيف يمكن إعادته إلى إلى إلى إلى طريق سوي فيه الاختلاف وفيه التنوع وفيه الاحترام الآخر وفيه الابتعاد عن العنف والابتعاد عن النزوات والابتعاد على آفة المخدرات بكل أنواعها وغيرها وغيرها وغيرها. اللي يشتغل في الروضة وبعد لك في المدرسة، سواء القيم ولا المعلم ولا في الثانوي، الكل بيش مطالب اليوم حتى يوصل هالكيمياء اللي تتحدث عليها أنت من وجهة نظر علمية، كيف يمكن أن تترجل، أن تتمشى، تمشي على ساقيها في ساحة المدرسة وفي ساحة المعهد وفي الروضة وفي الشارع وفي غيره؟
1: شكرا على هذا السؤال، سؤال ذكي. اليوم أنا تحدثت عن بيئة أولى وبيئة ثانية.
0: نعم.
1: تحدثت عن الشارع، تحدثت عن الشارع، لكن أخطر هذه البيئات، أخطر هذه الأوساط هو الوسط الإعلام المعلومة.
0: نعم.
1: لأن إحنا في مجتمع، وهذا لا ننساه، أنا مجتمع اليوم فيه ثورة رقمية.
0: نعم.
1: مجتمع معلومات، مجتمع ذكاء، مجتمع اتصالي
0: يكاد يكون مفتوح على المجهول أصلا،
1: مجتمع اتصالي بامتياز. وطرحت القضايا في الدين، وأنت نعم. تعلم جيدا أن هذه القضايا لم تطرح الآن فقط.
0: نعم.
1: طرحت
0: نعم.
1: مع التلفزيون.
0: نعم.
1: وطرحت مع المسلسلات، وطرحت مع الأغاني، وطرحت مع الإشهار. عندما نتحدث عن التنشئة دائما لا نفصلها عن ما يتعرض له الطفل من رمزيات، من معلومات، من اتصال، من ما يتلقاه من كم من هائل من المعلومات، سواء في التلفزيون. اليوم تطورت الأمور وتعقدت أكثر بظهور مواقع الاتصال الاجتماعي وبظهور الذكاء الاجتماعي. اليوم التلميذ أصبح شئنا أم أبينا كائنا كونيا، يستطيعوا الولوج إلى المعلومة ومصادر المعلومة بيسر وبمفرده، يعني بعيدا عن الرقابة. إلا رقابة إنشأنا الأجهزة التي يمكن أن نتحكم فيها لنراقبها، لكن الطفل قد ينفلت وقد يدخل المواقع التي يريد وقد يتأثر بغيره من ثقافات أخرى ومن هويات أخرى مختلفة، قد يقلد سلوكها، سلوك هذه الثقافة، سلوك أفراد هذه الثقافات.
0: نعم.
1: قد يتأثر بالمخدرات وبالعنف، وقد يستقطبه أفراد آخرون. يعني ديما نتحدث عن الفضاء الرقمي، هو فضاء فيه أبواب كثيرة ونوافذ كثيرة، وكل الإنسان يطرق الأبواب هذه ويفتح له كل مرة باب، باب فيه الخير وباب فيه المخدرات وباب فيه الموزون وباب فيه العلم والمعرفة والكتب والثقافة، يعني متنوع هذا الفضاء. هذا الفضاء لا يمكن التحكم فيه والتعامل معه بشكل جيد إلا لأنه الطفل لا ينبغي أن يترك منعزلا منفردا وحيدا أمام هذه الأجهزة.
0: وقت يولي ضحية.
1: نعم.
0: وقت يولي ضحية. هذاك على شيء، اسمح لي بعد إذنك تفصيل صغير باش ونكمل معاك معناتها. ونحبك تضيف زيادة، نحب نضيف التفصيل آخر في شكل سؤال معتها وجاوبني بإيجاز. حتى الأوعية الإعلامية اليوم، هذه التيك توك وهذه الانستغرام وهذه بعض البرامج حتى التلفزية التقليدية والكل، يعني تحت عنوان أني نعري كل شيء، يحبوا تعريت التابوهات تكون أيضا طريق ومثل خاطئ وسيء لهذا التلميذ اللي هو أيضا ضحية. هذوم أيضا يحتاجوا إلى مراجعة أيضا.
1: شوف، احنا المشكله هي مشكله محتوى، لانه المشكله ديما مع التكنولوجيا ومع التلفزه ومع المعرفة ومع ما هو وسائل الاتصال على مشكله المحتوى.
0: نعم فعلا.
1: قبل كنا نتلقى محتويات، اليوم صرنا قادرين على صناعه محتوى. كل انسان، كل فرد ولا دم قادر انه بجهاز الهاتف يصنع محتوى.
0: هي تهجم علينا المحتويات هذه يا دكتور.
1: تهجم علينا ونقلدها وصرنا نصنع محتويات. يعني عندما تحدث عن التيك توك وتحدث عن الانستغرام، هناك صناع محتوى. هناك الآن صناع محتوى في دولة، في دولتنا، في أي
0: في كل أرجاء الدنيا. نعم.
1: نماذج اجتماعية تطرح نفسها بقوة في التيك توك وفي نتحدث وشاذين هنا عن الثقافة الرقمية، نتحدث عن التربية الاتصالية والتربية الرقمية. أنت ما تحدث عن التربية الرقمية أو التربية المعلوماتية والتربية الاتصالية، يعني التربية على وسائل الإعلام، هو مبحث ومعناها مجال حيوي لابد أن نوليه الأهمية المطلقة.
0: نعم.
1: خاصة في مؤسساتنا التربوية.
0: نعم.
1: وفي فضاءات التنشئة المختلفة.
0: هذاك علاش يظهر المسألة البيداغوجية تحتاج إلى المراجعة أيضا باش تواكب التطورات هذه.
1: نعم، كل مسألة تحتاج إلى مراجعة أكيدة جدا.
0: نعم.
1: وتحتاج إلى تمحيص وإعادة قراءة، لأنه حبينا ولا كرهنا نحن نجل مدارسنا ونحترم مدرسينا ومعلمينا ونحترم فضاءات التنشئة متاعنا، لكن كل الفضاءات الآن في حاجة ماسة إلى المراجعة وإلى التدعيم وإلى مزيد الدعم المعرفي والفكري حتى تواكب باعتدال وتواكب بتوازن التحولات. يعني اليوم مدارسنا لابد أن تواكب الثورة المعلوماتية والرقمية.
0: يعني رجعت بي دكتور للجملة متاع يلزمنا الحساب والهندسة والإيقاظ العلمي، لكن يلزمنا الإيقاظ الذهني والإيقاظ الفكري. يلزم التلميذ يعرف يقول
1: والإيقاظ العلمي، وتعرف أنه المعرفة والفلسفة خاصة
0: باش ما نخوفهمش،
1: التربية
0: تعرف سي منظر
1: التربية المدنية هي أساسيات، ومع الرياضيات أنه الرياضيات والفيزياء مهمة جدا، لكن هذه لا تتنافى ولا ليست في قطيعة مع الأخرى، لأنه أنت تتحدث عن الفلسفة ونتحدث عن الرياضيات. الفلسفة مهمة جدا كما الرياضيات.
0: باش ما نظهروش كأن احنا قاعدين نمارسوا في دعايه للفلسفه دكتور، وانت قريب للفلسفه الكل. فقط حبيت نقول ملكه النقد يعني الصغير اللي يبدا يفهم ويقف قدام حاسوب ولا قدام الهاتف، لانه بصفه علينا كلهم بهواتفهم تفهم ابنائك من اللي صغار ما عادش نجم يعيش من غير تليفون يا دكتور.
1: نعم.
0: منظر العافيه.
1: نعم.
0: يتعلم اللي راهو اللي موجود غادي يلزمه يقول لا، ويقول راهو مش صحيح، وزعم صحيح ولا لا، وراهو مش منزل مش معطى مش بالضروره صحيح، يعني ملكه النقد نقصت.
1: صحيح، هذا هو عندما تحدث نبدا من الاول انا من الاشهار التلفزي من المسلسل الى التيك توك والى الانستغرام والى الفيسبوك، نتحدث عن البعد النقدي، تحدثت عن الفلسفه أطروتر، لانه عندي مواد اخرى ما شاء الله من مواد مهمه جدا، وكل المواد مهمه، ما يقدم في المدرسه اليوم مهم لكن يدعم. يدعم. نحن الان لسنا في موقع النقد ولسنا في موقع تمجيد شيء ماده على ماده اخرى. وانما نتحدث عن مجتمع الان في اطار تحولات عالميه في خضم تحولات وهو منفتح، مجتمعنا منفتح على العالم. لابد ان نكون عندنا الحصانه، الجدار الرمزي،
0: الحسنة القيمية والمعرفية والأخلاقية والسلوكية وغيرها. نعم.
1: المعتدلة الذي ننشئه، لأن نتحدث عن التنشئة، عندما نتحدث عن التنشئة بالضرورة سيجرنا الحديث نحو عوالم العنف وعوالم المخدرات وعوالم الإرهاب وعوالم التفسخ الأخلاقي وعوالم كل العوالم التي
0: كل ما عنده علاقة بالسلوكات المرضية المرفوضة. نعم،
1: غير التربوية.
0: نعم.
1: التي لا نريدها أن تدخل مدارسنا.
0: الحديث معك يطول في هذه المسائل، وأنت الخبير والباحث في علم الاجتماع الدكتور منذر عافي، نحب نشكرك على هذا الإسهام. تسمع فيه سي منذر ولا؟
1: نسمع فيه.
0: نحن نتواعد دائما، نعرفك أنت تنتصر للإعلام العمومي والإذاعة الوطنية، هذاك علاش باش تستحقوا لك برشا في مختلف هذه القضايا.
1: أنا أعتز باستضافتك الجميلة.
0: نعم.
1: وأعتز بصداقتك، وأعتز بإذاعة الوطنية التي أعتبر نفسي أحد أبنائها وأحد المستمعين الأوفياء لها. أشكرك على هذا البرنامج الجيد وعلى هذا الموضوع الذي هو يثير فيه وفيكم وفي كل المستمعين السؤال، نتساءل
0: السؤال والحيرة
1: عن المجتمع، عن مستقبل أبنائنا، عن مجتمعنا، عن التحولات ومدى تأثيرها، التحولات الرقمية والمجتمعية والتحولات السلوكية ومدى تأثيرها في مجتمعنا راهنا ومستقبلا.
0: شكرا لك دكتور منذر عافية على كل ما تفضلت به في علاقة بهذا الحوار الشيق معك والعميق. الشكر لكل الذين تابعونا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات لهذا العدد، عبد الفلوساتي في التنسيق العام، حمزة أخرج تقنين هذه المساحة الإذاعية، عزيم المحمود يقول لكم حبيبي لولا السهر أما بصوت نجاة صغيرة طبعا. بقيت متابعة طيبة للإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئاسة الحكومة تؤكد أنه سيتم إصدار الأمر المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في ردها على أسئلة كتابية لعضوين بمجلس نواب الشعب. قريبا تدعم شبكة مؤسسات رعاية المسنين في تونس بدار جديدة لرعاية كبار السن في باجة، وفق مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري. ومدير إدارة كبار السن عميد العماري يقول أيضا إن وزارة المرأة تتجه نحو تدعيم آلية الإيداع العائلي لكبار السن، والتي لقيت تجاوبا من قبل عدد واسع من العائلة الكافلة، حيث يتمتع اليوم 487 مسنا بالإيواء ضمن هذه الآلية. معرض الكرم يحتضن بداية من يوم غد وإلى غاية 11 من أكتوبر الجاري الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع في دورته الثالثة. دوليا موقع والا الإسرائيلي يكشف عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال قوات وطائرات إضافية إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، وذلك استعدادا لاحتمال التصعيد العسكري مع إيران. الجيش اليمني يعلن البدء في تنفيذ عملية عسكرية واسعة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد فرض إغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من يوم غد وحتى 7 أكتوبر بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. ختاماً، وفي بريطانيا أصبح حزب الخضر أول حزب سياسي بريطاني يتبنى رسمياً سياسة مساواة الصهيونية بالعنصرية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكاية. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ 8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع

0: برنامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاء جماليات. لقاءنا اليوم يعتني كالعادة وككل أسبوع بمجال الفنون التشكيلية، أبرز الإشكاليات ربما التي تطرح والتي تثار من قبل الفنانين، والتي يأتي هذا البرنامج عليها ربما لمحاولة تقديم لمحة عنها وتفكيك ربما أبرز ما يجول في خاطر الفنان في محاولة لقراءة واقعه وما يقدم. لقاءنا اليوم باش يكون حول علاقة معناها الفنان بالمكونات الطبيعية أو بالطبيعة عامة، وفي هذا الإطار نستضيف في هذه الحصة إحدى ربما أبرز الفنانات اللواتي اعتنينا بهذا المجال، ليس فقط معناها من أجل تمثيل ربما الطبيعة، لكن هي عاشت وتعايشت مع هذا العالم الزهري، هذا العالم الوردي الذي تعيش فيه والذي تحدثه الفنانة التشكيلية ليلى فرحات. مرحبا بك.
5: مرحبا بك أستاذة أحلام، شكرا على الاستضافة، يسرني برشا باش نحضر معك في الحصة هذه القيمة واللي تعطي تفتح المجال لتعريف الحقل التشكيلي بكل أنواعه.
4: مرحبا ليلى. إذن لقاءنا معك اليوم سيكون للتحاور ربما على أبرز ما تقدمين وما قدمت، وخاصة معرضك الأخير الذي كنت تناولت فيه مواضيع في علاقة بعنصر طبيعي، ربما هو عنصر مكثف بالإحساس وهو عنصر الزهرة، وكان عنوان المعرض كله معناها قائم على هذه الفكرة. إذن ليلى فرحات، وقبل ذلك قبل المرور إلى الحديث عن كل هذا، دعنا ربما نعرف المستمعات والمستمعين على ليلى فرحات. من هي ليلى الفرحات؟ مسارها التشكيلي ربما، مسارها الدراسي، وكيف انطلقت ليلى فرحات؟
5: ألوغ، ليلى فرحات فنانة تشكيلية، تخرجت من المعهد الأعلى للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس لتونس.
4: أي سنة؟
5: سنة 1988، أستاذة أولى في المدارس والمعاهد الثانوية في التربية التشكيلية.
4: أي تمتهنين تدريس التربية التشكيلية؟
5: نعم، دونك ندرس التربية التشكيلية، وكذلك شاركت أول ما تخرجت شاركت في معرض جماعي في البالماليوم، ومن بعد بديت مع لي كومونسور في غاليري شيام في المنزه، وبديت المعرض.
4: اي هذا بخصوص المعرض، لكن حيت ليلى فرحات معناها انت تخرجت عام 88.
5: نعم.
4: من درستي معناها الاختصاص نتاعك.
5: نعم.
4: كل هذا ربما خلي المستمعين يعرفوه ويقتربون اكثر من شخصيه ليلى فرحات.
5: تكوين ليس لم يكن أكاديمي في حسب، هنالك معناتها ديجا حاجات موجودة فيها، معناتها استعدادات نجم نقول فطرية موجودة فيها، ما خلتني نحب الفن التشكيلي. المحيط، البيئة اللي أنا نعيش فيها ما بين المدينة، فما محيط، عشت في محيط بيئي ما بين المدينة وما بين الريف. يعني جانب المدينة، المعمار، التراث، الهوية موجودة فيها، وكذلك البيئة، البيئة الطبيعية، البيئة الطبيعة والمحيط كذلك غذيتني. فما عنصر آخر زاد غذاني وغذاني بالقداء، علاش علاقتي بالزهرة إسانسيالمان، أنه أمي كانت تطرز وكانت تطرز الأزهار دونك على ناب وراء، معناتها في كل لحظة هذيك فما عشق، فما فما فما بيرسيفيرانس، فما
4: أي. شفت سيدة ليلى كي بديت تحكي على ماضيك ظهر موضوعك، معناه إلى جيرني للسطح وأفصحتي عن هذا. إذن أنت عشتي قلت بين المدينة والريف، وربما إحنا نعرفوا فما ميل خاص من وهذا طبيعي في الإنسان، كل من يعيش بين في الريف دونك نلقاوه متأثر بكل ما يحيط به، لأنه وهذه شيء طبيعي وفطري نتصور في الإنسان، تلقاه عينه تتدرب على رؤية المناطق الخضراء، المناطق البيئية المنفتحة، كل هذا عنده تأثيراته، لأنه المخزون الفنان التشكيلي يتكون من تلك الترسبات ربما التي تبقى عالقة في الذاكرة. ومسألة الطريزة أيضا التي تحدثت عنها، نعم. كل هذا ربما لديه تأثيرات. يكمل حكينا سيدة ليلى بعد ذلك
5: التأثيرات هذه
4: على مسيرتك، مسيرتك يعني بعد العيش بين الريف والمدينة انتقلتي لدراسة هذا الاختصاص،
5: نعم.
4: اللي هو الفنون،
5: نعم، يعني معناتها جذور الفن التشكيلي تغرست بالكيفية هذية، ولقيت روحي نقوم بأعمال فنية ونرسم، من نرسم اللي أنا صغيرة، والتوجه متاعي كان معروف من وقت تخوزيام أني سكوندير اللي توا هي سميوها تاسعة أساسي. أنا عارفة روحي باش نعمل بوزار، وحتى عائلتي ما شجعتني، معناتها ما فماش، ما لقيت حتى معناتها اعتراض. علاش؟ على خاطر احنا عائله في الاسبري نتاعها فنيه، يعني نقوم بابا يقوم باعمال يدويه، امي تطرز، المحيط اللي داير بيا من الناحيه المعماريه الكل محيط، كله زخرفه، كله معناتها فيه تراث مادي ولا مادي الى اخره. دونك والطبيعه كان عندها جانب، لاني فما كيف تشوف الطبيعه كل يوم، يعني انت تتعامل بحواسك هنا وبطبيعه الحال، الذاكره ما تترسخ الا من خلال الحواس اللي كانت على علاقه بالطبيعه. ومن بعد وصلت كمل تعليمي، دخلت في التعليم في التدريس، شاركت في عده معارض جماعيه. المعرض فما قمت بمعرض فردي في رواق في المرسى، توا ما عادش موجود، اسمه لي فلور، فوالا. دونك 2008
4: يعني انت بديت مسيره العرض منذ 2008.
5: العرض بدا من 1988 العرض على مستوى الجماعي، أي.
4: أما على مستوى الجماعي، على مستوى المعرض الفردي،
5: أما على مستوى الفردي أو الفردي أو المعرض قمت به فردي هو 2008.
4: أي عنوانه سيدة ليلى؟
5: لي فلور، يعني فما معناتها حاجة ما معناتها مغروسة فيا، مش
4: تصطنع فيها،
5: ماهيش مصطنعة.
4: هناك الجانب التلقائي ربما في
5: هنالك جانب
4: هذا الشكل،
5: لكن وبعد وصلت بطبيعة، شاركت في عديد المعارض بطبيعة مع الاتحاد، مع اتحاد الفنانين التشكيليين، عندي توا 15 سنة نعرض معهم،
4: في المعارض تشاركين دوريا، في
5: دوريا بصفة منتظمة، كذلك شاركت في عدة معارض أخرى في عديد الأروقة إلى آخره. علاقتي بالطبيعة كانت أعمق من هكايا، معناتها تلمو أن نحب الطبيعة ونشوف الجمال اللي فيها، يعني تغذيت منها، روحي تغذيت منها، فكنت نتقلق من التلوث الموجود واللي العباد استنست به. يعني أنا كسسوا على مستوى الفردي ولا حتى على مستوى المهني، كنت نحارب يوميا فالظاهرة متاع التلوث. علاش عندي علاقة وطيدة وعلاقة مباشرة ومستمرة مع الطبيعة ومع المحيط؟ على خاطر نحس اللي العباد ما همش قاعدين يشوفوا في الجمال الموجود في الطبيعة، واللي تعودوا بالبيئة الملوثة وتعودوا بالفوضى وتعودوا بالضوضاء وتعودوا يعني جميع الحواس، وتم تشويه للطبيعة وجميع الحواس لم تعد تدرك الطبيعة والجمال الموجود فيها. دونك حتى على المستوى المهني كنت كيف معناتها نخدم على المواضيع هذه بالأساس. ولا
4: يعني في مسيرتك في تدريسك
5: في مسيرتي في تدريسي c'est un engagement
4: التزام
5: شخصي فردي على جميع الأصعدة. بالنسبة للمعرض الفردي هذا قبله هو خدمت la thématique متاع l'inspiration florale قبل l'inspiration florale بما أني أنا je suis totalement engagée dans la nature والمحافظة على البيئة والمحيط خدمت la thématique de التلوث المحيط وسميت العمل هذا المشروع هذا سميته les couleurs de l'obscur لأنه الإنسان كيف يلوث المحيط ما يراش اللي فما في وسط المحيط فما ألوان وفما أشكال وفما حياة نابضة وتعطي فينا معناتها باش احنا نجم نعيشه. فتلوث كان العبيد ما هيش مش شايفته لكن هو موجود. فما قولة نحب نذكرها اللي أنا ما طلقتش هكيكا ملا شيء قد نبحث معناتها في مراجع أدبية مراجع فكرية أيضا مراجع فنية حول علاقة الإنسان بالطبيعة والقيت
4: يعني أنت هنا منطلقاتك سيدة ليلى لم تكن من أجل ربما تجميل وتزيين اللوحة
5: أو ربما
4: خاطر احنا عمالك نشوف فيها الألوان المشعة والألوان المشرقة دعني أقول هذا صراحة. وحين نتحدث على الزهرة غير أن الإمعان فيها ربما يتيح ما هو مستتر ما هو غير معلن في أعمال ليلى فرحاتي. سيدة ليلى
5: من خلال ما ذكرتي نذكر قولة متاع رافائيل ميلاني يقول l'œil artistique n'est pas un œil passif, c'est un œil constructif qui rehausse la beauté des choses. يقول je crois énormément au lien entre l'homme et la nature, l'environnement et l'espace. C'est moi, il me reflète, me projette, m'identifie. Donc من خلال القولة هذه
4: اللي هي كانت منطلق لأعمالك
5: كانت هي اللي عطت الشرعية لأعمالي على خاطر أنا الزهرة. علاش الزهرة؟ هو يقول قايل أنا شفت الأعمال حول الزهور. الزهور هي هو الموضوع الكلاسيكي بامتياز. كانت اللي نقوله زهور يقول لي بان بفير دي بوكي دو فلور إتسيتيرا. أوغ أنا في مخي حاجة أخرى تماما. الزهرة أنا ريتها بحواسي الكل، ريتها بالعين، ريتها باللمس، ريتها بالشم، ريتها بجميع الحواس. دونك طريقة الإدراك لها طريقة كانت شاملة، معناتها كأنها تغرست فيها، كأنها كلمتني من داخل. ثم الزهرة موجودة على
4: هذه ليلة في الورشة ربما
5: هذه ليلة في الورشة اللي تتحاور أولا مع العنصر الطبيعي، لأني مانيش ناخذ العنصر الطبيعي كعنصر طبيعي في حد ذاته. العنصر الطبيعي فيه بنية أساسية وتحتية اللي هي البنية البناء الموجود في الكون بكله اللي هو الانفيني اللامحدود. دونك البناء هذا موجود في الكون، موجود في الإنسان، موجود في كل سيت اون ستركتور انترن يونيفرسال، موجود في كل شيء. دونك والحاجة الحلوة في الزهرة أنها موجود في كل مكان، في كل مكان على الأرض، وتاخذ أشكال وألوان متعددة. يعني أكيد عندها ما تضيف لك، أكيد خديتها en tant que leçon de vie، خديتها en tant que modèle de persistante، خديتها en tant que dynamique، معناتها حركية ديناميكية، خديتها en tant que mouvement، خديتها en tant que
4: سيدة ليلى. لكن هذايا معناها كان مقسم على مدى مسيرتك. في بداية المسيرة كنت تحدثت عن الزهرة، لكن هل كانت منذ مثلا 2008 يقع التعامل مع الزهرة بنفس هذه الطريقة؟
5: بطبيعة الحال الزهرة كانت عنصر موجود تغرس فيها، يعني حاجة تزرعت فيها كما خاطر كل حاجة عندها امباكت ايموشنال. دونك يمكن وقتها ما كنتش مدركة للمفاهيم اللي كانت ولدت عندي من خلال الزهرة هذه. لكن في 2025 لأني بديت نخدم على التيماتيك هذه تو عندي عامين ولا ثلاثة، يعني بعد التيماتيك متاع لي كولور دو لوبسكور بديت نخدم على التيماتيك متاع الانسبيراسيون فلورال اللي هي إيحاءات الزهور أو إيحاءات إيحاءات.
4: سيدة ليلى، قبل المرور ربما إلى المحطة الثانية من محطاتك في مسيرتك، كنت تحدثتي على les couleurs de l'obscur، شيء من المفارقة في هذا العنوان.
5: نعم.
4: لماذا؟ لأننا حين مثلا نقول ألوانا في الذهنية العامة، حين نقول ألوان نقول معناها فيها شيء من الإحالة على كل ما هو مشع، على كل ما هو مشرق، على كل ما هو من إحساس الجمال، على كل ما هو في علاقة بالحسي ككل. معناها كيف نقوله الألوان ديجا، حتى أساتذة الفنون التشكيلية ربما التسمية التي تسقط عليهم أساتذة الألوان يحبون الألوان، يعني مصطلح اللون كان دائما حاضرا حتى في المقاربة الترمينولوجيك الاصطلاحية للفنون. معناها اللون عنصر مهم، لكن هنا نلقاو les couleurs de l'obscur، وكأننا أمام شيء من المفارقة. لو تحدثينا قليلا سيدة ليلى على هذه المفارقة، خاصة وأن منطلقاتك كانت من الوسط الطبيعي، كانت من الإشراقة، كانت من تأثرات معناها الوالدة. ولمن يشاهدك الآن ترتدين في إصبعك معناها الخاتم متاعك في شكل وردة، يعني أنت وكأنك مسكونة بهذه الخصوصية سيدة ليلى.
5: ألور بالنسبة بالحق فما مفارقة ما بين في التسمية، يعني تضاد ما بين الكولور والأبسكور، وكنت متعمدة في هذه التسمية على خاطر كم خدمت على المحيط ولا التلوث المحيط، إليزابيس دو موند مارين، العباد اللي ما تشوفوش بعينها كي ترمي وكي تلوث المحيط ما تشوفش بعيدنا شنو موجود في ده في عمق هذه البحار. اولا في عمق هذه البحار انا بدي معناتها اللي شفته كصور غمرني بالفرحه، وشفت وريت الالوان قلت سبحان الله، يعني فهالوبسكريتي هذية في عمق البحار اللي الاضاءه ما توصلش برشا، فما الوان، والالوان هذوما ما همش مجرد الوان، يعني سون دي كود، ce sont pas des modes. Ce que j'ai dit, c'est pas des modes, ce sont des codes. اللون هنا عنده دلالة، اللون هنا عنده رمزية، اللون هنا عنده إضافة. دونك خاطر مش على خاطر احنا ما نشوفوش في كل الالوان هذيك، دونك elles sont restées dans l'obscurité، واحنا اش قاعدين نعملوا نلوث في المحيط ونزيدوا كاين نغموا في هالجمال هذايا وكاين ندفنوا فيه بالتلوث هذايا. أنا من عشان نجم نحكي لك على أنيكدوت ختمتها مع تلامذة متاعي في 2020 بعد كوفيد، وقتها ولينا نقسمه إلى مجموعات. ألور هزيت معايا شكارة كبيرة فيها الساشي دو بلاستيك، وأنا حاجة نكرهها مش حاجة نكرهها قد الساشي دو بلاستيك. دونك هزيت حطيتهم في شكارة كبيرة وحطيتهم فوق الطاولة قدامي مجموعة صغيرة من التلاميذ. جي بروجتي لاميخ سور لو تابلو، sur le tableau blanc j'ai fait une projection. وبعد قلت لهم علاش كثرت لي ميدوز في المحيط، قالوا لي خاطر من التلوث، دونك ما عندهم علم به. وقمت بحركه فنيه une petite installation éphémère، وقلت لهم وريوني كيفاش تكثرت لي ميدوز، نسيت اسمها بالعربي لي ميدوز في المحيطات. دونك خذوا الشكايره بلاستيك وبداو كل واحد يحط في شكاره في شكاره شكاره شكاره كم فما اذاءه ديجا تاع الواحد، دونك عطات لفي دو ميدوز. قلت لهم انتم اش قاعدين تعملوا توا؟ قاعدين نلوثوا في المحيط، قاعدين نلوثوا، عاودوا قاعدين نلوثوا في المحيط. حبيت الجست هذايا والتكرار هذايا متاع الكلمه هي عمليه تحسيسيه وتوعويه لك الطفل الصغير، فماش ما نحسوا بقيمه كل الاشياء والفعل وفعل واثر الفعل قداش ينجم يخلي يا اما اثر سلبي يا اما اثر ايجابي.
4: ايوه في اطار حديثنا سيده ليلى على هذا الاثر، نجد انك معناها تنسقين نحو مبدأ التوعية، وهذا ما أكيد. يبرر ربما ما ذكرتي في بداية لقائنا اليوم وتحدثتي عن الالتزام. وفي هذا الإطار ربما نتوقف في نقطة ضوء ثم نعود.
3: نقطة ضوء.
4: في علاقة الفن بالطبيعة، كثيرا ما شكلت العودة إلى الطبيعة في مجال الإبداع مرجعا أساسيا في بناء الوعي الجمالي، ولم تكن تلك العودة لتجعل من الطبيعة موضوعا للرؤية الفنية فحسب، بل لتجعل من توظيفها داخل الأثر الفني نظاما بنيويا وتنظيما يستمد منه الإبداع أنماطه التشكيلية وإيقاع. ومن ذلك لم يعد من المحتمل أن تختزل علاقة الفن بالطبيعة في المحاكاة السطحية للأشكال والظواهر ولإعلاء القيم الجمالية، بل بات مؤكدا أن آلية تأويل العناصر الطبيعية وإعادة البناء الفكري يتحول من خلالها المعطى الطبيعي إلى بناء إبداعي ودلالي عبر فعل التشكيل. وقد اقتضى بذلك استلهام الطبيعة في الفن إعادة تدريب الحواس وتطوير حساسية إدراكية دقيقة، فالتدرجات اللونية والإيقاعات المتكررة في تمثيل الأمواج مثلا وأوراق الأشجار وغيرها من أنماط التناظر في الكائنات الحية صارت تمثل أنظمة تنظيمية يمكن تحليلها وفق مبادئ التكرار والتباين والتماثل والتحول، وهي المبادئ ذاتها التي يقوم عليها التكوين الفني. ومن ثم لم يعد تمثيل الطبيعة مصدرا خارجيا للإلهام، بل أصبح بمثابة بنية مرجعية تكشف عن قواعد جمالية عامة يستخلص منها الفنان منطقا تنظيميا يحوله إلى خطاب بصري مستقل. وبهذا المعنى تأسست علاقات جديدة بين الفن والطبيعة تقوم على جدلية التحويل والتأويل، فبينما تمنح الطبيعة الفن مادته الأولية من ضوء ولون وإيقاع وبنية، يمنح توظيف هذه المواد الإبداعية معنى ثقافيا وتأويليا ورمزيا يساهم في تشكيل حساسية الإنسان وتطوير تاريخ الوعي الجمالي. ومن منظور فكري أكد فلاسفة الإغريق أن الفن كان يقوم على المحاكاة، غير أن هذه المحاكاة قد تعني تمثيل القوانين الجوهرية للأشياء لا استنساخ مظاهرها، فالفنان قد يعيد تنظيم العالم وفق منطق إدراكي خاص به يكشف بنيته العميقة، وهو ما نجد صداه مثلا في الفلسفة الجمالية الحديثة لدى إيمانويل كانت الذي كان يرى في الجمال الطبيعي انسجاما داخليا يثير المتعة الجمالية بمعزل عن المنفعة، وعليه تصبح الطبيعة لدى الفنان بمثابة مختبر إدراكي تتدرب فيه العين على تحليل العلاقات الدقيقة بين ثنائيات البناء الإبداعي مثل الظل والنور وبين التدرجات اللونية والعمق والمنظور، بما يجعل الإدراك البصري عملية تركيب معقدة لا عملية تقبل سلبي. وبناء على ما تقدم، فقد كان القرن 19 شاهدا على إرساء تحول حاسم في رسم علاقة الفنان بالطبيعة، خاصة مع بروز تيار الانطباعية، حيث سعى أبرز رواد هذا التوجه إلى العمل على تفكيك الرؤى التقليدية والأكاديمية للفن الصارمة، ومن ذلك دراسة التحولات الآنية الخاطفة للضوء، فتحولت أعمال ماني مثلا من حقول تجسيدية إلى حقول تجريبية تسعى إلى إبراز مساهمة المبدع في تحليل الانعكاسات اللونية والتبدلات الزمنية وتوضح العلاقات بينها. ومن ذلك أصبح العمل التشكيلي بمثابة محاولة لتسجيل حالات بصرية عابرة تكشف عن حيوية العنصر الطبيعي داخل اللوحة بدلا من محاولة تثبيته داخل منظومة جامدة. أما في الفترة الراهنة فقد اكتسب استلهام الطبيعة لدى الفنانين المعاصرين بعدا بيئيا وإيتيقيا وثقافيا جديدا، إذ لم يعد الفنان يكتفي بتمثيل جمال المشهد الطبيعي، بل صار يشتغل على كشف هشاشته خاصة في ظل التحولات المناخية والاجتماعية والبيئية، فتحول بذلك استغلال المواقع البيئية والعمرانية في مجال الإبداع إلى فضاء مفتوح قادر على احتواء أنسجة الفكر الجمالي ولغتها التي تثبت دور الفنان في تحميله لقضايا فكرية وثقافية، وأصبح معها العمل الفني خطابا بصريا يسهم في تشكيل الوعي الجماعي ويربط الصلة بين الحساسية الجمالية والالتزام الثقافي والاجتماعي.
3: نقطة ضوء.
4: نعود إذن بعد الفاصل سيدة ليلى فرحات لنواصل حديثنا معك في لقاء جماليات اليوم حول الفن واستلهاماتك من الطبيعة والبيئة التي كانت حقيقة تبهر وكانت مبهرة، خاصة مع الفكر الذي تدمجين بتلك اللوحات. سيدة ليلى، كنا في معرضك الأخير الذي أقيم بمدينة الثقافة كنا اطلعنا على مجموعة من الأعمال التي تستلهم مواضيعها من كل ما هو زهري، ومثل ما كنت معناها انطلقتي في بداياتك منذ 2008 في تناول هذا الموضوع بالدراسة، وكانت غاياتك الالتزام ومعناها إبراز ربما
5: الجانب الإنساني،
4: الجانب الإنساني في الإنسان من خلال ما تبدعين. لو تحاولي سيدة ليلى أن تحدثينا على المقاربة الأخيرة في معرضك هذايا اللي كنا أقيم في مدينة الثقافة، و كنت معناها اشتغلتي على الزهرة بكل الأنواع بكل الأنماط بكل الألوان وبكل التفاصيل، غير أن هذه التفاصيل كانت مختلفة، كيف ذلك سيدة لي؟
5: شكرا. إذا أولا أنا بالنسبة لي العمل الفني ما هوش عمل اعتباطي، عمل فيه beaucoup de spéculation، فما تفكير، فما بناء ديجا على مستوى الافكار وتطور الافكار تجيب شويه بشويه. دونك لوبجيكتيف اسونسييل نتاعي هو اني مانيش ننقل الواقع، لكن نلوج على تعبير قوي يكون عنده تاثير على الانسان وربط الانسان، ربط العلاقة بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والمحيط اللي يعيش فيه. اشتغلت بتقنية أو بثلاثة تقنية، لكن مع تغيير الأدوات والمواد باش كل مرة تعطيني أثر. الأثر هذية ماهوش لمجرد الأثر، لكن باش نجم ندخل في الكور في التركيبة الداخلية متاعك الزهرة هذيك، وانا بيجي نولي زهرة، يعني نحسس بالفراجيليتي اللي فيها، نحسس بالليجيرتي اللي فيها، نحسس بالموفمون، نحسس بالديناميك اللي فيها، كيفاش هالزهرة هذية تنجم تقاوم الرياح واحد، كيفاش تتمايل. يعني pour moi c'était une leçon de vie. Donc يعني البحث على التأثيرات الحسية والبصرية من ناحية التقنية كانت تمشي مع المفاهيم اللي أنا نطرق لها، وبالتالي هذاك علاش تلقى في الأعمال أعمال متنوعة، ما عنديش عمل يشبه الآخر. بالنسبة لي كل عمل ستان شابيتر سنجولي بارتيكولي اونيك، ما نجمش نخدم نفس الخدمة لأني كل مرة ندخل في حالة ستون ترانس،
4: انسهار
5: انسهار وانسجام مع في التركيبة
4: مع المناخ عامة. نعم. أي سيدة ليلى، لكن هذا ربما أنت تتحدثين عن الاشتغال وهناك الجانب الحسي. نعم. ونحن ندرك تماما. نعم. أن المبدع يرى بعين مغايرة،
5: يرى بعين أعمق ربما اللي ينقصنا، اللي حبيت أنا نوصله، حبيت نحط أنا كرسامة أو فنانة تشكيلية قمت بهالمجهود هذية وتفطنت إلى عديد الأشياء. الأوبجكتيف متاعي، المساج متاعي، حبيت اللي يدخل أول ما أي مشاهد أو أي فيزيتور دوب ما يدخل المعرض يعمل واو، يحس مباشرة بالباجة، لأني أنا بدي كنت في حاجة إلى هذا ما أسميه أنا بالبديل الجميل. هنالك من الأعمال الفنية من أعمال تستفز فيها نقد، فيها استفزاز إلى آخره، فيها اللي تنقل لا ميديوكريتي كم تال. أنا لا، أنا حبيت نخرج الجمالية ونعطيها une prolification وجامبليفي، معناتها نبالغ حتى في الأشكال، في الألوان، في التكرار إلى آخره، باش المشاهد يدخل يشوف يحس أولا مباشرة بها الباجة، وكاين ينقل له عاود أرجع شوف. حتى الاختيار متاع متاع الفورما متاع اللوحات متاعي سي ان فورما كاري ريكتانجل، كلي ما عندكش وين تهرب، معناتها تو لو فوار تو دو لو فوار.
4: اي معناها انت تؤكدين معناها بكل حماسه على هذا الجانب وهذه النواحي التي ربما تستفز الذاكره وتستفز ذاكره الزهره. لكن ربما الزائر لمعرضك والمشاهد ايضا للحماسه التي كنت عليها يلاحظ نوع من الانزياح، انزياح الزهرة عن حجمها، عن طبيعتها، عن خصوصيتها، عن تلك الطبقة الشفيفة اللماعة التي تضفين عليها في آخر المطاف ربما، وهذا متعمد عن رهفة الحس ورقة التفاصيل في كل هذا. سيدة ليلى، هناك عناء، هناك شيء من الإتقان، لو تحاولي أن تحدثين أكثر عن هذه المفاهيم التي انطلقت منها، لأنها ليست مفاهيم بقات مجردة، لا هي محملة بالإحساس، لأن موضوع ليلى لا يخرج عن اليد التي قامت بتجسيد هذا الموضوع.
5: نعم، أكيد أن المفاهيم ديما على علاقة بالمضمون وبالفكرة. دونك اختياري مجموعة من المفاهيم، مثلا على مستوى التيماتيك هذه متاع انسبيراسيون فلورال، المفاهيم اللي اشتغلت عليها واللي عاونتني باش نبرز الجانب هذا اللي كنت تذكره،
4: واللي تحولت إلى أحاسيس، ربما المفاهيم التي تحولت إلى أحاسيس لأنك انطلقتي من أفكار من رؤى وقمتي
5: هي كانت
4: بتطبيق.
5: أداة تعبير لتجسيد الرؤية، لتجسيد الفكرة. يعني اشتغلت على التقنية، اشتغلت على الأثر بتاع التقنيات، وهذه بطبيعة يجب يعتمد على مفاهيم. المفاهيم هي الترانسبارانس، الشفافية، المبالغة، الامبليفيكاسيون، الديباسمون دو ريال، الترانسبوزيسيون، معناتها اسانسيالمون يعني تأويل الواقع وتحريف الواقع، يعني تجاوز الواقع إلى حد المبالغة فيه باش نعاود رجع نربط لا كونيكسيون دو لوم افيك لا ناتور.
4: ونحن في إطار هذا الترابط والوصل نتواصل، نستمع ربما إلى نغم من اختيار السيدة ليلى فرحات، وهي أيضا معناها عندها موهبة في ترديد الغناء، ونغم المألوف ثم نعود.

0: نعود إذن بعد هذا النغم من الزمن الجميل لنواصل حديثنا مع ليلى فرحات التي كانت تفيدنا ربما بأهم ما أفرزه معرضها الأخير الذي أقيم بمدينة الثقافة حول معناها هذا العالم الزهري الذي كان موضوعه في علاقة بما شهدته الطفولة بما تعمل عليه وتشتغل عليه منذ سنوات ألا وهو موضوع التوعية البيئية الذي تقدمه في نوع من مفارقة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن.
1: من ضمن المفاهيم الأساسية اللي خدمت عليها ما بين لو ريال اي لا فيغوراسيون، ما بين الواقع وتمثيل الواقع وتعبير عن هذا الواقع. يعني كما قلت لك مانيش قاعدة ننقل في الواقع بل نتجاوز الواقع. علاش؟ على خاطر الغاية متاعي كانت أني نحب تكون كل هذه العوامل اللي اشتغلت عليها كسوا لزيليمون ناتوريل، على خاطر انا حتى كان اشتغلت على لزيليمون دوتخو زيليمون ناتوريل كيما البواسان ولا بابيون ولا اللي هو سوسون زيليمون ناتوريل اللي عاونونا احنا باش نفهموا شنو علاقتنا بالواقع، شنو علاقتنا بمحيطنا، كيفاش يتصرف ان اليمون ناتوريل في وسط المحيط وكيفاش يتجاوب معاه يعطيه جمالية. ولماذا الإنسان لا يفعل ذلك؟ يعني لماذا الإنسان ما يحسش بهالمحيط الجميل ويحاول يتبعه ويحاول يزيد يضيفه جمالية؟ خاطر دخلنا في فوضى متاع محيط على جميع المستويات، يعني كأنه حواسنا متاع الإدراك الكل وقع شلها ولم نعد لا نرى ولا نسمع ولا نحس ولا نشم أي شيء.
0: هذا العالم المتضخم، عالم الإدراك المتضخم، ما المقصود به سيدة ليلى؟ لأننا كنا نرى في أعمالك ربما معناها كأنك تشتغل مثل ذلك السينمائي الذي يسلط الضوء على تفاصيل تلك الزهرة.
1: أكيد.
0: فلم تعد تلك الزهرة زهرة، ولو أن التسمية بقيت عالقة بموضوع الإبداع بل صارت الزهرة جزءا من تجسيد هذا الإحساس.
1: الزهرة ما هي جزء، هي الزهرة المنطلق، هي المساجي دو نو بونسي، هي المساجي دو نو ريسي، هي المساجي دو نو سوفنير. يعني هي عبارة على حاجة باش تعبر على اللي موجود بداخلك. علاش التضخيم هذايا والمبالغة؟ على خطر يعني إذا كان ما شفتش حاجة بالصغير، الزهرة هي صغيرة، تاخذ حي صغير من ولكن تتكاثر باش تولي مرئية. به أنا ما عنديش المساحة، أنا حاولت نكبر في المساحات وعملت مساحات كبيرة، لكن أنا عملت العكس، معناتها خذيت الزهرة كبيرة في مساحة صغيرة وحطيتها كأنها تتكاثر، لكن بالحجم هذاك الكبير حطيت قدام الأمر الواقع، يعني يلزمك تشوفها. وفي التقنية واستخدام الأدوات والمواد كنت نخلي الأثر اللي تحت الأثر والتغطية والأباريسيون إلى ديسباريسيون معناتها دو شاك تراس دون لوفر، كأني نعري على سوفونير هذايا، كأني سوسون دو بو سوفونير، معناتها أنا بدي كنت نعيش سيتون ترانس كنت نعيشها، سوسون دو بو سوفونير عشتهم، هاوش قعد لي، هاوش نحيت، هاوش شنو أضفت. يعني ما هو جميل يجب أن يبقى، وما هو أجمل يجب أن يكون. يعني يلزمنا نحافظوا على الجمال، يعني كما قلت لك قبيلة معناتها ما فماش حل آخر، يلزم البديل الجميل، يلزم نحاولوا باش نزيدوا كما نلقاو في التراث بتاعنا وفي الهويه بتاعنا، التراث المادي المعماري اللي تلقى الجماليه موجوده في كل شيء، في كل ماده على جميع المحامل، معناتها متعايشين معاها، وهذايا موجود في كل منطقه في تونس، مش بالضروره انه تكون في تونس العاصمه، معناتها كل منطقه عندها لي زوبجي نتاعها، عندها لي سامبول نتاعها، ماخذتها منين؟ من المحيط. دونك هوني نأكد على أن الجمالية ما تنجمش تستمدها من لا شيء، تستمدها كان من الطبيعة اللي عطاتك النموذج الإيديال، السامبول إيديال pour pouvoir créer et donner le meilleur de nous-mêmes.
0: واضح سيدة ليلى، شكرا لك.
1: شكرا لك أيضا.
0: حقيقة معناها هذه شيء يشرف كونك معناها تحاولين الخروج من عوالم الطفولة إلى عوامل أخرى وتحدثين بكل شغف عن علاقتك بالطبيعة وعن هذه التأثيرات. إيه سيدة ليلى، والآن وهنا مشاريعك ربما المتواصلة لأنك مستمرة في العرض معناها وأنت ناشطة على الساحة التشكيلية ولديك دائما الجديد. ربما ما هو جديدك في إطار معناها أعمالك الإبداعية؟ هل أنت مواصلة على نفس النسق ونفس المقاربة أم أنك تنوين ربما الخروج إلى منحى آخر؟
1: alors بالنسبة للتيماتيك هذه inspiration floral خذيت حظها بما يكفي. تقريبا عملت فيها ما يقارب 50 لوحة، مع تعرضت منهم كانت 30 لوحة فقط، دونك خذيت حظها. لكن أنا كفنانة كإنسانة خدمت في التدريس إلى آخره، كان كمواطنة أيضا، يعني كل ما هو موجود كم أكتواليتي في الواقع باش يمسني مباشرة. وكم توا فما طبيعة قاعدة خمم في أنوتخ كونسيبت، قاعدة خمم في محور آخر في أنوتخ تيماتيك اللي هي علاقة الإنسان بالموت. علاش الموت؟ اسكو اوني اسكو معناتها الموت هو نهايه؟ اسكو احنا
0: دائما داخل اطار المفارقات سيده ليلى دعنا في الزهري افضل من الموت. شكرا لك اذا سيده ليلى، هي حتميه الانسان لكنك سيده المفارقات. اذا مستمعينا الاعزاء نصل معكم الى نهايه لقائنا اليوم الذي كان مع التشكيليه ليلى فرحات، ونتوجه بالشكر الى الفريق التقني على تامين هذه الحصه، ونشكركم إلى حين موعد لقاء جديد. دمتم أجمل المستمعين.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الخبر عنا مسؤوليه
2: والمعلومه امانه،
1: مواكبه متواصله لاخر المستجدات
2: وتغطيه انيه لما يحدث هنا وهناك.
1: على راس كل ساعه موعدكم مع الاخبار.
4: اذاعه الجمهوريه التونسيه. نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: الصالون المهني للصناعة التقليدية والحرف الفنية يفتتح اليوم دورته الثالثة بقصر المعارض بالكرم. اليوم انطلاق شهر أكتوبر للاستثمار 26 ألفين في ولاية الجنوب. في العالم: الجيش اليمني يعلن شن عملية عسكرية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وأراضيها من الحوثيين. وفي تفاصيل الأنباء، ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم وغدا بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والمشمول المالي بولاية الجنوب. ومن المنتظر أن تشمل أو تمثل هذه الأيام فضاء للحوار والتشبيك بين المستثمرين وحاملي المشاريع من جهة، والهياكل العمومية والمالية ومؤسسات الإحاطة والمساندة وشركاء التنمية من جهة أخرى، والبحث عن حلول للعوائق التي تحول دون تطوير المشاريع. تنطلق اليوم الاثنين بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولاية الجمهورية، لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. كهية مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية إيمان المغربي:
6: ينظم الديوان الوطني للصناعه التقليديه بالشراكه والتعاون مع الجامعه الوطنيه للصناعه التقليديه ومع السوس الدولي الدوره السادسه للصالون المهني للصناعه التقليديه والحرف الفنيه بتونس اختيكريا. الصالون هذا ينطلق ان شاء الله من 5 اكتوبر ويتواصل حتى 11 اكتوبر بقصر المعارض الكرم. الدعوه مفتوحه للجميع لاكتشاف منتوجات قرابه 220 حرفي ومؤسسه حرفيه. الفضاء هذا باش يتضمن عده فضاءات اخرى اثر الفضاء التجاري، اهمها فضاء ورشات العمل. ديجا نبداو باول ورشه عمل مع ممثل وزارة التجارة حول أهمية التسويق الرقمي لتنمية ترويج المنتوج التقليدي التونسي. المعرض مفتوح من 5 إلى 11 للعموم والمهنيين. اليوم الأول هو مفتوح للعموم والمهنيين من 10 متاع الصباح من 7 متاع العشية.
5: في موضوع آخر، أفاد مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري للإذاعة الوطنية إنه سيتم قريبا افتتاح دار للمسنين بباجة، بينما يتم العمل على إنجاز مؤسسات أخرى بمواصفات عالية. وأوضح أن الوزارة تتجه نحو تدعيم آلية الإيداع العائلي لكبار السن.
7: نحن اليوم عندنا 11 مؤسسة، من بين الأحداثات الجديدة إن شاء الله تكون انطلاق مؤسسة بيج، تم تحضيرها إن شاء الله خلال هذا الشهر، يقع تسليم المؤسسة المصالح المعنية بالجهة. نذكر بالمؤسسات اللي تخدم اليوم: عندنا مؤسسة المرحوم الصادق إدريس قمر، أم الخيرة ريان الموجودين فيها، منوبة، عندنا في منزل بورقيبة، في بنزرت، عندنا مؤسسة في الكاف، عندنا مؤسسة القصرين اللي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة، القيروان كذلك بعد غلق وطول انتظار مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان، ستكون أولى المؤسسات اللي عندها منظومة إشهاد H2S على مستوى إفريقيا. عندنا مؤسسة تويكة قاعدة تخدم في سليانة مواصفات عالية الجودة، ونأمل إن شاء الله في غضون 2027 تكون جاهزة وتحتضن بطاقة استيعاب قصر. وعندنا إن شاء الله الأشغال اللي مأمول في سوسة وصفاقس. الوزارة مشينا في التوجه تدعيم برامج آلية الإداء العالي لكبار السن. الغاية هو تكريس البقاء في المحيط الطبيعي والأسري وترسيخ قيمة التضامن، علما أنه اليوم إلى حدود موفى سبتمبر عندنا 487 مكفول، والكافلين ضمن يتحصلوا على منحة قيمتها 350 دينار.

0: مقابل أن يقع صرف على خدمات مسنة.
1: في سياق متصل وفي إطار الرعاية الصحية لكبار السن، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر قوافل صحية لفائدة كبار السن. وفق المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منير المديوني،
2: على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر تنظيم قوافل صحية متعدد الاقتصاد، فيها الاقتصاد الكل بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة. القوافل هذه باش تكون على كل معتمديات ولاية جندوبة. نحن عندنا 9 معتمديات، يعني تقريبا بمعدل قافلة في كل أسبوع. نحاولوا نمشوا لعمق الريف، الناس اللي ما يوصلهمش للرعاية الصحية، اللي ما توصلهمش المعلومة على الأقل. حاجة أخرى، عندنا الدار لرعاية كبار السن بجندوبة كرو محل جديد بدأ يستقبل مبدئيا، ما زلنا ما عملناش الافتتاح لعودة النشاط، باش يكون بإذن الله مفتوح مبدئيا للنساء، ثم سيقع تدعيمه بفضاء آخر ليكون للرجال.
1: وفي شأن صحي آخر، تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى السرطان الثدي خالد الرحال خلال مشاركته في المسيرة الوردية والتي نظمتها الجمعية أمس بمنتزه النحلي. الرحال أكد في تصريح لمريم الغربي أن الكشف المبكر يمثل عاملا أساسيا في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض.
3: سرطان الثدي هو أول سرطان اللي يمس بصحة المرأة 30%، في نفس الوقت راه موجود فيه وقاية فعالة تعطي نتائج باهية وقت اللي نطبقوا، وبعد ما معناتها النصائح اللي نعطيهم لكل مرأة، وراه حتى مرأة ما هي معصومة من المرض هذا. بالنسبة للرجال هي المرض هذا يعني تقريبا نسبة متاعه 1%. عدة نصائح، والفحص الذاتي مرة في الشهر، فحص الثدي من طرف الطبيب المباشر، وبالطبيعة الكشف بالأشعة باش نكتشف أول علامات المرض.
1: إلى موضوع آخر، حيث يفتح بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري باب التسجيل في المناظرة بالاختبارات والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجي بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك عبر الموقع concours.izet.rnu.tn. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة على اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وبمقتضى قرار مشترك أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من يوم 4 ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. بعد فاصل قصير، دوليا الجيش اليمني يعلن شن عملية عسكرية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: أعلن الجيش اليمني البدء في تنفيذ عملية عسكرية واسعة بهدف استعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة ومؤسساتها على كامل الأراضي اليمنية. قرار أتى في وقت تشهد فيه جبهات يمنية عدة، لا سيما في تعز ومناطق الساحل الغربي، تصعيدا عسكريا متسارعا وسط تحركات ميدانية متبادلة. ودعا رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، دعا إلى تحرك عاجل يتناسب مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية في البلاد، وذلك في ظل التصعيد العسكري للحوثيين وتزايد موجات النزوح، محذرا في ذات السياق من تفاقم معاناة المدنيين. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن مقترح واشنطن والذي وصل إلى إيران عبر الوساطة القطرية يشبه مقترحاتها السابقة ويركز على الملف النووي، مشيرا إلى أن بلاده ترغب الآن في التركيز على ملف ماضي قهروز. في بريطانيا، أصبح حزب الخضر أول حزب سياسي بريطاني يتبنى رسميا سياسة مساواة الصهيونية بالعنصرية. ففي نهاية مؤتمرهم السنوي الليلة، أقر أعضاء الحزب مقترحا يؤكد وصف الحزب للصهيونية بأنها حركة عنصرية بأغلبية 1022 صوتا. وجاء قرار المؤتمر الذي عقد في مدينة برايتون ليؤكد موقف الحزب، والذي يعتبر الصهيونية مشروعا سياسيا قوميا عرقيا، مع تجديد الدعوات لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للحكومة الإسرائيلية. وفي سياق متصل، خرجت تظاهرات حاشدة أمس في مدن إسبانية عدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باستمرار الحرب الإسرائيلية. تظاهرات حملت شعار الإبادة مستمرة وتزامنت مع الذكرى السنوية الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية يفتتح اليوم في دورته الثالثة بقصر المعارض بالكرم. اليوم انطلاق شهر أكتوبر للاستثمار 26 والفين في ولاية الجنوب. في العالم، الجيش اليمني يعلن شن عملية عسكرية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وأراضيها من الحوثيين. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: حنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام اللي تتابعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين في حلقة جديدة وخرافة جديدة. الليلة خرافتنا على أطلب اللطف، قولوا اللطف خاطر فما ناس ما تقولش اللطف، وهذه الخرافة متاع الليلة عن الناس اللي ما تقولش اللطف. نرحب بالناس الكل اللي تبعوا فينا، وأهلا وسهلا باللي غابوا واللي رجعوا، وأهلا وسهلا باللي ما سمعتش صوتهم عندي مدة، وأهلا وسهلا باللي ما بعتوليش رسائل عندهم مدة، وأهلا وسهلا باللي يتبعونا أول مرة، وأهلا وسهلا بالناس اللي ساهرة تخدم ولا اللي طار عليها النوم، ولا الناس اللي ساهرة تقرأ، ولا اللي في ثنية سيسوا رواحكم، اللي يخدموا على رواحهم ربي يعينكم، سيسوا رواحكم وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. احنا نبدأ للرياح ينجيك وينجيني ونرجع لتفاصيل حلقتنا.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بمتتبعي برامج الإذاعة الوطنية التونسية. احنا في الحلقة الثالثة في الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء 26-27 في شد وحنين، واحنا في هالموعد هذا استحفظنا على هيك الخرافة ليلة باش نخرف خرافة بعنوان اطلب اللطف. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة، كان يا مكان ويبارك لكم ربي في الفتيان والفتيات، يحكي وقت زمان وبعد الصلاة على النبي العدنان، وباسم الرحمن يزهي أيامكم بالورد والريحان. حكايتنا اليوم على الناس اللي ما تقولش اللطف، واللي تلقاهم يترصدوا في أخبار الناس باش يشربوا بيهم التاي، أما عيوبهم ما يشوفوهمش. يحكيوا الناس زمان على مرأة اسمها زينة، تسكن في قرية صغيرة، متزوجة وعندها زوز وليدات، مستورة الحال، عندها جاراتها يمشي ويجيوا على بعضهم، يتلموا في العشويات، يحكيوا على اللي يزيدهم وينقصهم. وبالطبيعة في اللمات هذية ما هو لازم يفرشوا حصيرة حد ويقعدوا يقرضوا فيه ويحكيوا على اللي صار واللي ما صارش، وزيد الماء زيد الدقيق، والحكايات ما توفاش، واللي ألف من هنا واللي ألف من غادي، واللي يقول ريت بعيني واللي يقول سمعت بوذني، وهو لا راه ولا سمع، حتى لين تولي الكذبة حقيقة ويحلفوا عليها بالليمانات. هاك المرأة زينة هي في قالب بعض ومش خايبة، أما كما يقولوا خسرتها أعمرها ما تقول كلمة اللطف. تسمع أخبار تصدقوا طول زادة، لا تثبت لا تسأل ولا حتى شيء، وزيد تمشي تحكيه لجاراتها، لا وتزيد شوية من عندها تلحن. كان قالوا لها بنت فلان ما جهاش مكتوبها تقول هي ما من فعلها، كان قالوا لها فلانة باش يطلقها رجلها تقول تستاهل ماهيش مرا به، كان قالوا لها بنت فلان غضبانة في دار بوها تقول يبالك شي هربت على رجلها. يقولوا لها اطلب اللطف يا بنتي خير ما يا ربي يبليك، تقولهم باش بشي يبليني، انا راجلي يغزر لي ويغزر العينية ويصلي على النبي، ما يوجعنيش لو كان شي يصير، وانا بنت عائلة معروفة وعندي زوز اخوة ذكورة ما يجيبوليش العار. أي نهار هي محلقة مع جاراتها يسمعوا في الدجازة تعيط، هالدجازة هالدجازة، هيا قالوا برا ندخلوها ونعملوا عليها جو. دخلوها للصدار، رمت السبحة، قالت المولات الدار ارميلنا شوية بخور في الكانون باش النجم نختم، وبدأت كل مرة تشوف الواحدة منهم وهما شيخين للضحك. إيه زعما إيش مش تقرأ الدجازة في بخت زينة؟ التفاصيل تنعرفوها بعد شوية بعد ما نسمع صدق ثريا في زوز حمامات.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في خرافة أطلب اللطف. ونحكي على هاك المرأة زينة اللي عمرها ما قالت اللطف، وتتلم هي وجاراتها يقعدوا قطعوا يريشوا. الحقيقة انت عربي كيما برشا نساء، كيما أغلب الناس اللي يتلموا في قعدات. هي نهار هما قاعدين وجد دقازة بدأت تشوف الكل واحدة فيهم وهم شايخين عليها بالضحك، حتى وصل لطريق زينة. قالت لها انت قدامك ثنية واعرة ياسر، اما باش تمنع منها؟ قالت لها كيفاش ترى قولي؟ قالت لها باش تخدم عامين تنقل في الملح حشاكم، وعامين في المحال، وعامين راقصة ورطبال. قاموا هكا نساء شهقوا وقالوا فرد كلمة لكلهم اللطف، وهي ضحكت وما خرجتش كلمة من فمها، وزادت قالت للدجازة بربر انت تفهم شيء ودجالة وكذابة، وطردتها. أي تعديوا الأيامات وجاء وقت جمع الزيتون. خرجوا النساء والرجال مع بعضهم يجنيوا في الزيتون، كل يوم يخدموا عند حد فيهم، وفما معهم مراها الجيلة تخدم على صغيراتها بالنهار. أي مرة جابت معها ولدها الصغير يلعب حذاها، غفلت عليه شوية، مشى جهة الطبيب الهندي، وهاك المرأة مشت وراء الطبيب باش تلوج على الطفل صغير وتخاف عليه تطلعلوش لطفة حدا لهويش. من بعد وهي خارجة وراجعة بالصدفة فما واحد جارهم يهودي في المنطقة اللي هما يسكنوا فيها عنده زادة زيتونه، جاي بجنب طابية الهندي تقول كان معه. قامت للزينة تتفسخ عليها قدام الناس وتقول لها إيش كنت تعمل أنت مع الراجل غادي؟ هاك المرأة مسكينة بكمت ما عرفت ما تقول، والأخرين يتغامزوا ويقولوا اللطف اللطف، وللزينة تسب وتقول لها عملت العار، ما عادش تخدم معنا، ما عادش تخدم معنا، أنت ما تساعدنيش. وروحت هاك المرأة تبكي مسكينة دمعاتها على خدها وتدعي عليها. تعديوا الأيامات وسخنت الدنيا، ونسات فهموا باش يمشيوا مع بعضهم يغسلوا البطاطن في الواد ويشيحوهم شوية ويحطوهم على الكريطة ويروحوا. كملوا بطاطنهم ونسا جاوا مروحين، قالت لهم زينة هزوا لي بطاطني معاكم وانا مازال عندي جلد باش نغسلو. قالوا لها الواه ارجع به نهار اخر. قالت لهم شيء نحب نقعد نكمل. روحوا هكا نسا، وقعدت زينة وحدها تغسل فيها كجلد حتى الدنيا ظلمت عليها. جات مروحة يخرجوا لها زوز قطعية يكتفوها يكمولها فمها ويهزوها. رجلها استنى استنى استنى ومشى يسأل النساء، حكاوا له وخرج هو وبوها واخوتها يلوجوا شي ريحتها مفميش. يرجع مرجوعنا لزينة. خلينا في زينة توم بعد نشوف وين وصلت حكايتها بعد ما نسمع لطفي بوشناق، علاش نرجعوا لها توم.

كل المستمعين الكرام اللي مازالوا معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وإحنا نحكي على هاك المرأة اللي ما تقولش اللطف، واللي الدجازة تنبأت لها برشا حاجات مش هما، ومشيت مع جاراتها وصاحباتها باش يغسلوا البطاطن، وهي قعدت لكن خرجوا عليها القطعية وهزوها، وراجلها مشي يلوج عليها ما لقاهاش. هيا قلنا احنا نرجعوا للزينة عاد، ما هزوها كالقطعية على الخيل، وهي تجري كالخيل تجري وهي مكمة وعصابة على عينيها ويديها مربوطة وراها. ما طلع الصباح إلا ما وصلوا بها بلاد أخرى ما تعرفهاش، دخلوها قعدت تحاول فيهم باش ما يعملوا لها حتى شيء، شرطوا عليها تخدم عندهم الطيب لهم وتغسل لهم حوايجهم، ويهزوها تهز معهم حشاكم الملح من السبخة اللي يخدموا فيها. ضربت على هاك المعدل عامين كاملين، والناس في بلادها ولاوا يقولوا ظهر فيها هربت على رجلها. أي بعد عامين وهي تنقل في الملح وتشوف في راجل على ناقة جاي من بعيد، غفلتك الزويز اللي خاطفينها وعرضت له تجري حفيانة راسها عريان تقول له جري لي يا وخي، هزني للبلاد الفلانية راني كنت مخطوفة. ما كانش من العكسين، مد لها يد وطلعها قدامه وطار بيها. هاو يجري يجري حتى بعد على هكا السبخة كالسبخة هذيك، نقولوا احنا مثلا بعد ساعتين مشي جاء في بلاصة قدام دار هبطها وهبط، دخلت تلقى الدار معبية بنساء، فرحت اما ظهر لها لباسهم وهيئتهم ما تعجبش. كلم عليها امرأة عزوزة قالها اغسل لها ولبسها وزينها وخليها مع نساء الاخرين. فهمت هي الحكاية وعرفت اللي هي طاحت بدين اللي ما يخافش ربي. ابكيت غردت شي ما فات، قالت لها كالعزوزة انسى كان ما زلت تخرج من هنا، وبدا الشقاء وخدمت في المحال كما قالت لها الدجازة. قعدت على هاك الحال عامين كاملين. بعد عامين واحد من هاك الزوار قال لها تحبشي تخرج من هوني وتخدم معايا؟ قالت له شنية الخدمة؟ قال انا نخدم طبق ونقصني صانعة معاي تشطح وتغني. قالت له امي، عاد الشطيح والغناء والغناء أبرك من المشقة اللي هي فيها. شريها من عندها كجماعة ومشيت معاه من عرس العرس ومن طهور لطهور حتى كمالة العامين. قال لها الطبال عنا غدوة عرس في بلاد بعيدة، حضر روحك. قاموا الصبح بكري وشدوا ثنية وصلوا للبلاد. الثنية مش غريبة عليها والديار تعرفها والوجوه مش متاع ناس براينية، عجب هي فين؟ لا هذه بلادها. دخلوا لدار العرس، الدار مش غريبة عليها، لا لا هذه دارها. فهمت وقتها اللي العرس عرس رجلها. نصبوا النجمة في الليل، لبست كسوة الشطيح وحطت خام على وجهها باش ما تتعرفش، وخرجت تشطح وتغني. قالت الدار داري والعرس ما هو عرسي، يشهد الله مغصوبة خليت وكري، نهنيك يا صاحب الدار ونعزي فيك نفسي، تحرمت من لطف ربي وخلصت فعلي المخزي. كملت هاك السهرية كان يعلم بها وبحالها ربي، والناس قاعدين مستغربين في هالشي اللي تغني فيه وهي متخمرة تحكي على وجايحها وتتفكر كيفاش كانت تقبل. كل ما تسمع حاجة تقرأ كان الخايب، وعمرها ما قالت اللطف حتى دار الزمان، ولقات روحها في وسط حكايات لجات على البال ولا على الخاطر. كملت سهرية عرس رجلها، خرجت من باب الكوجينة باش ما يراهاش هكا الطبال اللي تخدم معاه، وكملت عمرها هايمة في بلاد ربي، لا تكلم حد ولا تجي على حال حد، عينيها ديما في القاعة باش ما ترى شي من حال الناس، باش لا تتلهى بيهم ولا تدخل روحها في مداخل خطيتها. مع الوقت عقلها خف ولات على كلمة واحدة طول النهار وهي الدور وتقول اللطف. وخرفتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابر.

0: اسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: ببلاش وحده يا مديري لي ببلاش وحده يا مديري.
0: يوسف التميمي
3: عمار يا سنة عمار
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الواحدة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تنطلق اليوم الاثنين بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري. بداية من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري يفتح باب التسجيل في المناظرة بالاختبارات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجي بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية وذلك عبر موقعها الإلكتروني. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة على اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان وذلك بداية من يوم 4 ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. تونس تسجل حوالي 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي خالد الرحال خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية أمس بمنتزه النحلي. والرحال أكد في تصريح للأخبار أن الكشف المبكر يمثل عاملاً أساسياً في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض. في الشأن الدولي، الجيش اليمني يبدأ في تنفيذ عملية عسكرية واسعة لاستعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة ومؤسساتها على كامل الأراضي اليمنية. ورئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني يدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل يتناسب مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية في البلاد في ظل تصعيد العسكري للحوثيين وتزايد موجات النزوح محذراً من تفاقم معاناة المدنيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن مقترح واشنطن الذي وصل إلى إيران عبر الوساطة القطرية يشبه مقترحاتها السابقة ويركز على الملف النووي، مشيرا إلى أن بلاده ترغب في التركيز على مضيق هرمز. وأضاف أن طهران وجهت تحذيراً قاطعاً إلى بعض دول الجوار طالبتها فيه بإعادة النظر فوراً في وضع أراضيها وإمكاناتها تحت تصرف التحالف الأمريكي الإسرائيلي لاستهداف الأراضي الإيرانية. انتهى الموجز، شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: جيل الليل تتبدل الأصوات،
6: تبدأ القصص،
0: نصغي إليك فتحدث إلينا.